0: انطباعاتك شنو تحس قبل الماتش؟
1: هاي الانطباعات ان شاء الله بقدرة ربي يتعدى ماتش حلو برشا ان شاء الله, ان شاء الله ما يخيبونيش الاولاد بقدرة ربي, راهو عندنا الكفاءات وعندنا ايكيب باهية برشا يمنوا برواحهم شويه بقدرة ربي ريزلتات تمشي معنا. تعرف سينو في اليوم راك تعمل انتصار اليوم, راهو اللي مينيموم راك عندك فلوس كبيره كثيره.
0: اذا انتصار اليوم نترشحوا معناتها يولي الترشح سهل جدا.
1: يعني سهل جدا فرافور, انا احنا في فور انا صعيبه شويه تسعه شويه
0: ما, ما هو كافضل الثالثين خاطر فما جزء من الثالثين مش يترشحوا. عندنا
1: شانس كبيره برشا
0: تولي تاخذ نقطه من زوز ماتشات الجايين تولي تترشح اليا, معناتها باش نوليو قراب من حلم ترشح للدور الثاني بكافيه كبيره. ليه علاش الامل اللي عندنا؟
1: اكيد اكيد, واحنا انا واقفين معاهم ديجا مصبحين وجديه
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الصحه. ميرسي بوكو. هو معناتها معنيش الفيديوهات ميغاسين حاسسنا كانوا من بيت يحكيوا مش من
2: قهوه بس كان يمكن فما قناه جوست. نحب نسال حاجه باكي شكون عندنا متابعه اكثر اسكندر, نحب نسالك
0: اسكو بعد ما غلطت في سكره ما زلت تسال فيه؟
3: لا ماشي غلط,
2: لا لا لا لا لا
0: في لحظه
2: خلص
0: يا اسماعيل غلط ولا مش غلط؟ قال مش غلط يحكي على السكر في الاخر قالوا منا شحنه.
3: لا لا استنى
0: شنو يا
3: غسان سمينا جماعه قال سكرة ميني فوت
0: كرة القدم مصغرة لكلهم.
3: لا لا قال جمعية سكرة الميني فوت.
2: هو ده ايش قال غسين
3: كاو دونك انا اتحمس وريد
0: لا للكرة المصغرة يعني حتى مثلا الترجي جمعية الترجي للكرة المصغرة. الكرة المصغرة تقعد هي بيدها.
3: لا لا لا الترجي ما عنديش كرة مصغرة
2: ما نقصدش. عطاي اكزامبل سؤال بالنسبة للمنتخب اللي هي اسكندر اليوم شفنا نتيجة نتاع هولندا والجابان. اسكو هما الجروب في بعضهم كيفاش يغزروا لها معناها نتيجة كيفك فما خلينا نقولها كيما ينجم يزيد يطمع يقول لك ثم ماتش وفيه واحد واحد ثم نقطة بركة بارتاجي بيناتهم الزوز الزوز باش يولي عندهم اون في اكبر من بعد جابون هولندا للربح. تو الجروب كيفاش تنجم كيفاش نجم تعامل مع سكور ذا وحتى ستاف معناها نتصور
3: هو شكون احنا ولا هما ساعه
2: احنا كيفاش تعامل هو سورتو سيود ربش خمو كيف
3: سيرتينمون اي واحد فينا كسوا احنا ولا هما زاد احنا على الجمهور وهما كستاف وملاعبيه رام طمعين في الثلاثة بونت ويقول لك نخل طول من 3 بوان باللي نجموا باللي نقدروا ومن بعد ربي يعمل دليل خاطر في الاخر كي تاخذ 3 بوان حتى كان ربحت هولندا ولا حتى كان ربحت جابون في الماتش تتعدى راك عندك 3 بوان تلعب على نقطه وبوتيتر حتى 3 بوان هذوك ينجموا يهزوك من بعد
0: بالتعادل نتاع اليوم ينجموا يرشحوك
3: احسن فريق بالتعادل الاخير وخيرين بالتعادل نتاع اليوم تولي انت متصدر وتولي حتى
0: مو
3: تعطيك حاجه
0: التصوير باش نسالو التعادل نعاود نذكر 2-2 ولكن كان منتخب ربح مثلا هولندا ويربح الماتش الجاي كي يلعب معانا الماتش الثالث يصير لنا كيما فرنسا يلعب مرخوف ونجموا نربحوا معناتها كان ربحت هولندا اليوم كان ينجم يكون حظنا اقوى ولا اضعف معناتها
3: نظريا كلامك صحيح احنا ماذا بينا يجينا هولندا ربح الماتش شويه يجربوا شويه
0: نعملوا كيما فرنسا نقدروها
3: غير هي اما زاد كي عملوا واحد واحد ما احنا اشوف ان شاء الله ما نخسروش اهم حاجه
2: لا نخسروش
0: بعد ربي ان شاء الله نربحوا
3: لا بيان سور احنا ان شاء الله نربحوا
0: اذا تعادلنا شنو حظوظنا شنو لازمنا
3: ديما عندنا الحظوظ معناتها ديما نقعدوا في اللعبه على كل واحد عنده
0: يلزم مينيموم 3 بوان معناتها
3: مينيموم 3 بوان ينجموا
0: عملنا مرة في الكوب دافريك تعادلنا ثلاثة ماتش
3: ورجعوا في التو تبدلت
2: هما فارق الأهداف زاد
3: تو خاطر 48 منتخب ما عادش كيما قبل توريت قبل الأول والثاني يتعدى وشوفوا شوف أنت تتعدى بعضهم لكن هذا ميور تروزيام راهو تو خاطر النومبر كبر والدور الثاني ولا لابورتي أكثر راهو أسهل شوية من قبل خلينا نقولها أما احنا في بول ما يستاهل خلينا لازمنا ما نحقروش رواحنا ومن حقروش زاد اللي نلعبوا له منحسوا روحنا رانا
0: ايه احنا ما ماناش حقرين بالعكس احنا رجعنا الامل وامل ان نكونوا اول مجموعه لمده 4 ايام هذا شرف كبير
3: ان شاء الله متعرفش
0: واذا اغزل لي انا نعتقد اذا ربحنا ماتش اليوم نترشحوا للدور الثاني
2: بالطبيعه 80% سيء والحاجه الباهيه كالجمله الشهيره هذيك مصيرك باش يكون في ديك معناها خاطر حتى تو قد تبع في اللايف يوتيوب نتاعنا فما برشا تفاؤل معناها بالناس اللي قاعده تحط في لي كومونتير ماذا بينا نحط في لي كومونتير مين يتبعوا فينا قداش السكور يتوقع تتوقعوه بالنسبه لليوم؟ احنا كما قلنا ما زلنا مكملين معاكم اكيد حتى
0: نعاود نذكر بلاي حكينا بعد باللغه الاسبانيه باش نختبروا معناتها
2: عندي ليكم
0: التونسي في اسبانيا شنو يعمل
2: عندكم جمل بالاسبانيول انت ونوفل وتحاولوا تطلعوا ايش معناها الجمله هذيك.
0: راح نعطيكم التشكيله في ساعه المتوقعه بنسبه 99%. التشكيله الرسميه مازالت ما هبطتش. مهيب الشامه، خيان فاليري علي العابدي، الظهيرين بن حميده، طالبي رقيق في محور الدفاع، باش نلعبوا 3-5-2. دونك راني خضير اللي صغيري حنبع المجبري في وسط الميدان. معناتها انا نقول لك ولي سعد في راس شواد في الهجوم. معناتها هذا الاسامي الموجوده اسكندر ما فهمش برشا نقاش فيها. معناتها احسن الملاعبيه العياري برشا شافهم تاع يدخل يحرك اما مش
3: في السيستم هذا ما نجمش يلعب عياري. في السيستم تاع 3-5-2 ما نجمش يلعب عياري. ان جور دو كولوار تلقاه يقرب برشا للليني
2: من غاديك او في الكاترو ترو يلعب
3: ما يلعبش ما يدورش برشا على الاتاكون كيما سعد ولا
0: مش قلت سعد ورقه يدور كيما يحب العياري يجي يدور كيما يحب
3: يدور كيما تحب انت
0: شنو مش نفس كيف كيف تو انت في فرنسا يا ولي باش اخسر
2: على فرنسا
0: اخسر ما تبداوش تجيبوا في الحكمه مبابي وديمبيلي
2: في الحكمه يا نوفل.
0: مبابي وديمبيلي يلعبوا في الاكس ولا على الجناب
3: يا نوفل
0: هم يلعبوا برتو
3: يا نوفل يا نوفل. راهو ساعد حتى في المانيا راهو لعبوها تاكون معناها راهي حتى ريت المنطقه هذيك خلينا نفسر لك البلاصه هذيك نتاع تاكون ودور على تاكون
0: راهو معناتها عنده معاه نقصد انت العياري كي يجيك في الدوزيام ميتون 30 دقيقه يلعب وراء الاتاكون ويدور يمين ويسار ويتحرك ينجم يشكل
3: ما شفناش قبل. دونك ما نعرفش هما الفلسفه تمشي صحيحه
0: كان وبن حميده ترجي تحطه في الاكس وقت اللي توحل ما تحطوش ديما في الاكس
3: اما تو ديفونس تروا تستحق علاش قال
0: هو معناتها انت زاده باش تلعب اول مره ثلاثه في الاكس وواحد مش مالف بالاكس ما
3: يا ودي يلعب في الاكس مستنس يلعب في الاكس
0: مستنس وقتاش كي توحل ترجي كي واحد تضرب واحد اقصى واحد كذا
3: معناتها لعبني تروزي ماكسيل انصرت مومون في الكيب ناسيونال فما ملعبيه
0: كاع شنو معناتها
3: شنو 4 و 3
0: شنو لعبني هنا معناتها احنا لي سعد لعبناه ظهير معناتها انا نبدعوا فك اليمين يسار يسار يمين معناتها الجوله
2: لا يا نوفل ما نحبش ان نكون نحكي في كلام
0: ولكن
2: لحظه برك شكون قاسي معاه راهو انا بالنسبه نمن بحاجه راهو ان شاء الله مربوحه وكل شيء اما راهو حتى حد ما نجم يعرف الجروب توا كان صبري لموش يعرف الامكانيات تاع جوالته ويعرف اش عنده معناها من الاخر وهو قاعد يخلص باش يعمل الشيء هذا وباش ياخذ القرارات
0: ان شاء الله.
2: دونك هو اذا حط شكون في اللاكس ولا نجم يبدل راهو هو يعرف معناها حتى شوفوها يا نشوفوها في الاوروب ونبداو منبهرين ينجم تمشي معناها هو يعرف شنو هي الريال لعبت فالفيردي اريير ها ومشي ما عطيتك اكزومبل عادي خلي لاعب انا مادام هو شافه هذاك في اللاكس شاف هذاك يلعب غادي هو ادرى بجواريته واحنا ما نعرفوش الجروب
0: شنو امريم تاع البارح في الندوه الصحفيه قالوا ممكن يحطك على اليسار قال يحطني حتى جارديان انا العب ما عنديش مشكل المهم ان نكون واضح ولا
3: انا معلومه من فريق الانتاج تو جبنا اخونا اسماعيل من قسم الرياضه
2: اكيد
3: معلومة مهمة راهو يقول لك راهو مش بعد على بعضهم المنتخبات السويد وتونس قال لك راهو في كلاسمون مونديال السويد رقم 38 احنا رقم 44 دونك ماناش بعاد على بعضنا بون جابون بعيد علينا شوية في المركز 18 والمنتخب الهولندي رقم 7 على المستوى العالم راهو 7 كيما المغرب زوز هما المغرب عندهم نفس
2: الترتيب بالضبط تحب نعمل لكم شوية أسأل على
0: هولندا تستحق 7
3: 7 مش 7
2: ليه ماهيش معدل راهو
0: يعني نتائج مرة
3: كيما
0: ليه ماهوش المنتخب اللي طياره معناتها
3: لا لا منتخبين محترم جدا من احسن منتخبات
2: في العالم تصنيف يقوم على التنقيط ثم نقاط ياخذهم في المباريات اللي جورني فيفا للي كومبيتيسيون اللي يلعبوا هذوكم يتلموا ثم معناها كيمولابل كيما نقولوا نحن هو اللي خلتك غاديك معناها كيما احنا قبل خلطنا في ديكلاسمون بين على الاخر تونس نفس الشيء بالنسبه اما السبعه
0: احسن مره 19 ولا 22 معنا بين معلول وقتها
2: 14 خلطنا 14
3: مره 14
2: سنة 14 على مستوى العالم
3: وقتها في قبل الكوب دي مون تاع روسيا باهي ما
0: من بعد خسرنا 5 مع بلجيكا كيكا
2: في 5 بلجيكا تو
3: ال 14 تحنا ال 44 فهمت دونك ان شاء الله نعاودوا بشوي بشوي نرجعوا
0: ان شاء الله نرجعوا بشوي بشوي نعاود نذكركم احنا في بث مباشر من 5 نتاع العشيه بث مباشر على المنتخب ان شاء الله مربوحه بعد شويه. اسكندر باش يجي معاه نادر دي ويجي مع عادل زهمول ويكيب كامله يكيب الويب التقنيين الكل موجودين الخدم الكل في موزايك مصبحين اليوم مع المنتخب. وبعدها ستة ان شاء الله احلى صباح مع امين جارا ونحتفلوا بانتصار المنتخب. موهيب الشام خيام فاليري علي العابدي بن حميده طالبي رقيق راني خضيره لي سخيري حنا بالمجبري لي سعد وافر الشوات. هذه التشكيله ما هبطتش رسميا ولكن هذه التشكيله تقريبا اللي باش يلعب بها المنتخب. نشوفوا كان فما مراسلين اخرين اونترتون عطينا انت باللغه الاسبانيه.
3: قال باللغه الاسبانيه
2: ليه ما احنا توا ثم ناس اكيد تبع فينا في يوتيوب قاعد نشوف في برشا دي كومونتير توا من الناس اللي تبع فينا موجودين غاديكا في مونتيري باش نعطيو بعض الجمل اللي تنجم تقولهم غاديكا بالاسبانيول تستحقهم كتونسي. انا توا باش نعطيكم الجمله انت
0: فما مشكله كبيره خاطر ما يحكيوش
2: باش نعطيكم
0: ما يحكيوش ما يجتهدش معاك باش يفهمك
2: معناها
3: والله فما برشا يحكيو باللونجلي غاديكا ريتهم حتى بالميديا نتاعهم كي
2: يحكيو بالاسبانيول يحس كنت بلاد فهمت
3: وانت لازم تتعلم قبل ما
2: تمشي ما باش نعطيوهم احنا الجمل اما انت باش تحاولوا تطلعوا اش معناها به سي فيينا ساتونث يا مامي
0: مغروم بالعصافر في تونس
2: سي فيينس اتونث يا مامي
3: باش نجي لتونس بالصيف
0: باش نجي انت تونسي
3: هذايا نتصرف غادي
2: هذايا الجمهور تونسي
0: نستدعك لتونس في الصيف
2: كان جيل تونس كلمني
0: كي تتعرف على المواطن
2: هذايا طويلة شوية حاولوا ركزوا معايا سي استوي كاسادو بيرو نوميي فو بيان كون مي اسبوسا اي برونتو نوز فاموس ا دي فورثيار
3: ام كي تجي لتونس باش تكلمني
2: هاي
3: ومش بنهز عليك
2: لا صحيح معرس مش متفاهم مع مرتي ولا قريب نطلق
3: بون مستحيل احرام
0: هذوما جمل التونسي
2: هذوما يقولوا باهي
0: يا شو مدخل برونتو
2: شنية
3: ماشي يحكي مع مرت
0: برونتو مش هلو
2: لا لا برونتو على قريب
0: برونتو
2: على قريب نطلق معناه مفهمتني تيانس اون انفنديدور
0: فما فيديو شهيرة نحكي لكم عليه بعد
2: تيانس اون انفنديدور سؤال هو تيانس اون انفنديدور بريسك بريسك
3: عندك صوت في تليفونك
2: لا سيلا برجع عندك شي شعور ما نشجعوش بطبيعة في استاديون ما يخليهمش يدخلوا
3: فيك نصورك معناها
0: فوالا هذو جمل اعطيني
2: نعطيك جمله اخرى البريثيو اس موي التو كيرو اون بوين بريثيو سوي دي اكي
3: يا باك شنو هذه معناها على الاقل
2: السوم غالي برشا نحب على السوم به راني ملحوم كيفاش يشريوا لي سوفونير
0: هذوما الجمل اللي يقولوهم توانسه اي ما كان بزيد اعطيني تراه نحاولوا نطلعوا شويه صديقي
2: حاول باش نقرب شويه باش نقرب شويه كين اس لا بيرسونا كي بوسو سو كوتشي افويرا اي مو بلوكيو لا ساليدا
0: فسروا لي ساليدا شنو تنقل لكم لحظه ساليدا شنو
2: ساليدا الطريق الخروج
0: طريق الخروج
3: انا راني ضايع خرجني عاوني باش نخرج وريني طريق الخروج منين
0: يقولوا هيش تونسي هذه راني ضايع
3: هذيك هي
0: بيرسون انت الشخص اللي باش نخرج معاك من مشاكل
2: لا هذه باش سهلها برشا هذوك تزي باش يقولوا لك وما خارجين من الستاد بالله شكون اللي خلاك رهبت ومسكر عليا خليني نخرج
0: صارت لي مرة ولا صارت لي مرة في حفلة شيب مامي أنا في القهوة مشيت نلقى واحد أحضر الحفلة ومسكر عليه
2: قلت له هكا
0: لا قعدت نستنى ساعتين ونص لين وفات الحفلة باش بعد
3: دخلت الحفلة
0: تذكرة وقتها يتفضل
2: باه نزيدكم حاجة أخرى سوي انجينيريو ان باريس
3: من خلص عليك فواياج لباريس
2: لا
0: باريس
3: شفتك قبل في باريس
2: سوي انجينيريو ان باريس
3: انا انجينيور في فرنسا
2: صحيح
0: ايوه بدي تفهم
3: صحيح
2: هذه ركزوا فيها مليح اي تريستيثا ان توس اوخوس اي تريستيثا ان توس اوخوس
0: مش انا بيلوت
2: لا لا
0: خاطر تونسي انجينيور بيلوت
2: طلعوا
3: عجبتني من اول نظره
2: فيها نظره الحكايه مش عجبتني
3: ايه بدي اخش عليه فكره خايبه
2: لا لا لا لا لا
3: تشوفنيش هكا
2: هذيك معناها عينيك فيهم حزن عينيك فيهم حزن بالاسبانيول
3: بطريقه به زي
4: ممتازه برشا.
3: نخرجوا
4: من اسبانيا عن مراسله تبيعه باش يكون معانا نمشيو للتتوين معانا حبيب الشعباني نشوفوا الاجواء. حبيب الشعباني تحياتي ليك وشكرا ليك مصبح معانا كيف مو زيك الكل اللي مصبحه وتستنى في المنتخب. حبوب شنو احوالك؟
5: بس بالطبيعه شكرا حتى لكم انتم عند الناس كلها زين وحاضرين وجاهزين باش نكونوا على باش نساندوا منتخبنا في ذكريات يعني هنا تقريبا السبعينات تقريبا
0: ذكريات. وتذكر حبيب ذكريات البوكس محمد علي كلاي والماتشات كل يجيو الاربع الخمسه نتاع الصباح
5: اي هكاك في وقت التسليم ذكر شويه بركه. لكن اليوم اللي حكيت كان مع برشا ناس كبار يعني كنت تكون على ظروف وقت التلفزيون جنون وبلونك والراديو يعني برشا حاجات فيها نصديق حديد الذاكرة. ثم المشهد تطوير بنش برشا على الحاجات هيك لكن اختلفت طبعا.
0: احكي لي الليلة التطوير فم برشا قهوي محلولة ولا كعبتين ثلاثة ما تحكي لي الجو فم برشا باش يسهروا في القهوي يتفرجوا كيما في العاصمة فما في سوسة معناتها نحب نسأل تطوير في بيجا تطوير قداش من قهوة كيكا فم برشا حركة ولا مش متحركة برشا؟
5: خل بشينا تصير لك بالنسبة للتطوير ثم قهوي خير وأنهم يبقوا مفتوحين للوقت المقابل يعني ثم أربعة خمسة قهوي مفتوحين وثم شكون يعني بيع بعد ماتش هولندا واليابان كان حضور كبير من التطوير بعدها الناس كلها انسحبت على خاطر بتشيرته ومن بعد
3: شافوا اليابان وهولندا
0: شافوا الماتش عيسوا
3: يقول كان ناخذوا فوكالي
0: مالا طرح هذاك يدوخ اي بعد الماتش روحوا
5: يرجعوا قبل ماتش تونس بشويه يعني معناتها بتكون حضور اكثر. لكن ثم معناتها حاجه شفناها اليوم تو في القهوه الحق صراحه يعني انتظار خاص من نوع خاص يعني طريقه مقابله يعني جوز خاص خير وانهم يلعبوا الشطرنج تقريبا نصف النهار نصف الليل لحد اللحظه وما زالوا مواصلين صف حدود المقابله. خلي يحكينا هو اختاروا الشطرنج. مرحبا بك
6: فيك عايش مرحبا
0: مرحبا بكم منورين يعطيك الصحه
6: ومرحبا عايش
5: الشطرنج
6: وراء نلعب الشطرنج معنا محبش الشطرنج اخترنا باش نلعب الشطرنج كنت اخذت المات مقابلة ان شاء الله مربوحة.
0: وهو نعطيك شنو تقوله منعرفش يسمع فيه ولا الشطرنج الميزة متاعه الكبيرة التركيز. لو كان ملاعبيتنا يهبطوا مركزين كيما واحد باش يربح طرح الشطرنج النجم ونسلكو معناتها المخ في الشطرنج يزمو يكون فايق 100% وفي منتخبنا ماذا بينا المخاخ تكون فايقه نتاع الملاعبيه ويركزوا باش النجم نهربوا بالطرح.
4: جو سؤال في الشطرنج بالله باش نسالك اللي هو يقول لك اقوى قطعه اللي تحرك كيما تحب هي الملك. شكون حسب رايك باش يكون الروا اليوم خلينا نقولوها الروا اقوى واحد هذاك القطعه نتاعنا في ليكيب ناسيونال اللي تراه اللي يتحرك هذاك هو القوي؟
6: ملك متاع ثم حنا بار و برشا من عبيه اخرين
5: سجل
6: اليوم نصور صفر صفر اليوم
4: صفر صفر شكون بشي ماركي به
6: ان شاء الله ان شاء الله مربوح احنا نكون واحد صفر
0: شكون يماركي له
6: ولا هم حسب انا قدمنا معنا الكوره فهمتني صور صور صور انا ان شاء الله نكون غالب ان شاء الله مربوح
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مربوح. يعطيك الصحه حبيب شعباني من تطاوين دونك
4: شكرا لك.
0: حاولنا ندوروا الجمهوريه كل فسروا لي معناتها تعادل كي نخرجوا متعادلين
3: والله به
0: تعرف شنو اللي به اللي به يظل المردود كان لعبنا مليح حتى نتعادلوا ما يسالش. اما كانك الماتش الماست ونبدا والتيلي وما يشد حد الكوره وكل غلط معناتها المردود هو اللي باش ياثر اسكندر.
3: هو النقاط زاد في الاخر عندها قيمه حتى كان تلعب التيلي وقت لازمك تلعب التيلي لازمك تلعب التيلي معناتها فهمت. وراو شو ديما نرجع لماتش الدنمارك اوكي عدينا ماتش بيه ما قعدنا متحسرين برشا على الفرص اللي ضاعت. ذكر الكره اللي ضاعت صرت كره الجبالي وقتها وكل قعدنا متحسرين. ما دونك احنا نقولوا ما يسالش خلينا نعديوا ماتش بيه ومن بعد سكور ربي يعمل دليل ان شاء الله ما نخسروش ولا نعملوا نيول ولا نربحوا الورلا كان احنا
2: ونسال حاجه اسكندر ونعرفش كلام صحيح ولا غلط ملي لاحظوا ساعات انه ساعات كتونس كي بيتفرج كمشجع معناه تحسوا مزروب ساعات ننسيو اللي الماتش 90 دقيقه راهو معناه اللعبه راهي في لازمها شويه صبر لازمها قوه اعصاب حتى للاعبيه خطر... معناها ساعات كي تبدا انت مثلا معناها باش تمركي والكل تبدا داخل بعضك معناها في عقلك الماتش فيه 90 دقيقه تعرف تجيري باش نجم تخرج باحسن سكور احنا ساعات نحسوا الماتش في الميتون
0: مصلح ما عندناش في ثقافتنا الريمونتادا برشا احنا
2: مش الريمونتادا احنا ليه نحكي لك ماتش ديما تحس روحك مزروب
0: مع انك تخسر واحد بلاش وتربح بعدها 3-1 ما تصيرش ديما في كرتنا
3: عملناها ما في مقابلات معينه ايه. مش ربحنا ماتش ايه. كونغو اللي تعدينا به بريسك هذاك ايه. الكوب دي موند ايه. كانوا ربحنا 2 بلاش ورجعنا من بعيد
0: ماتش 2 في التاريخ يعني ماهيش طبيعه ماهيش
3: طبيعه هو شي فاش يقول لك نوبل يقول لك راه البونتو نجم يجي في اي وقت علاش يقول لك كي سلاح معناها راك تبدا عامل 0-0 كيما تمركي من الاول كيما تقعد تمركي من كيما تمركي من الدقيقه الاولى تستحفظ على البونتو 90 دقيقه كيما ما تمركيش وفي الاخر تمركي في 90 دقيقه دونك هذاك علاش الصبر راه زاد عنده قيمه في الكوره في ماتشات كيما ذوما عنده قيمه ليسونسيل كيما كنتوا تحكي يكونوا فايقين مركزين وان شاء الله ناويين على الربح احنا من بعد اللي باش يجي ان شاء الله مبروك
2: ان شاء الله تحيه اللي يعملونا في لي كومونتير في الشين يوتيوب نتاعنا موزايك فهم فما شكون قال عاجل ايزاك جوكيريس توا تنبزوا في الكار اكتب تبالي ولا خبر غلط يحكي على زوزة تكونات متاع السويد قالوا ما تنبزوا قال عاجل ان اكتب لي وراه ما صار شيء
0: يا ولدي خلنا احكي لكم السويد راهم ما يتنبزوش راهم عقلين راهم كالم راهم كل واحد لهي بروحه حتى حد ما يتلهي بالاخر راهو كي تفهموا بشي يجيوا التسعة يجيوا التسعة غير بعض معناتها رو في التمارين بعد ما يكملوا التمارين ينظفوا امورهم وينظموا هما الكره ويسيقوا حتى الفستير رو فيهم كاركتير ياسر خايب رو ما ياكلوش الهريسه
3: خاطر مع كاركتير خايب
0: اي معناتها
3: بالعكس
0: يعني ماهوش الجوار المحرحر ما ياكلوش الحار
3: يا لو في القويين برشا فيزيكمون شنو محرحر كنت تحبوا محرحر معناها شنو يعمل كي يبدا محرحر اما فيزيكمون قويين ياسر راهو البوان فور نتاعهم اللي بي هذوما سورتو كي نحكيو على السويد وغيره والنرويج راهم فيزيكمون جمعيات قويين قويين ما سوليد ما هذاك علاش اما موش محرحرين
0: ترى نعاودوا نسمعوا بلطي نشجعوا المنتخب بعد نرجعوا لكم نذكركم ما ساعتين باش تبدا الحصه المباشره مباراه تونس والسويد بلطي

0: فيت بول جينيفر لوبيز كنت اسمعوا في وي ار وان على موزيك اف ام كمين معكم ونشجعوا في المنتخب التونسي.
1: مينوي مارك حصة خاصة بماتش تونس والسويد من نصف الليل الماضي ساعتين على موزيك اف ام. عيش المونديال
0: كالعادة متابعين معكم بتبيع نتابعوا في آخر أخبار المنتخب الوطني في المونديال. كنا قبيل حكينا نوفر على التشكيل المحتملة ماذا بينا بعد شوية إن شاء الله بشكون معنا بتبيع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة من قلب الملعب غاديك بشوفوا الأجواء الجماهير اللي حضرت
2: شفناها احنا ونذكروا تابعوا في اللايف على اليوتيوب تنجموا تابعوا في المباشر على الفيسبوك تدخلوا على الانستغرام تشوفوا تصور البرامج الأخرى أمتك
0: هي تصور برامج أخرى معنا
2: يعني أنا موزايك
0: اللي حاجته بأي حاجة من المكسيك يدخل باسبور باي موزايك فيم انستغرام موزايك فيم فيسبوك دونك نحكيو على
2: نعطي تشكيلة شبه المحتملة. الكوت ديفوار تاو متعادلة مع الإيكواتور 0-0 ألمانيا كانت سحقت 7-1 السويد بعد شوي مع تونس وهولندا واليابان 2-2 أستراليا فاجأت اي
0: كوراساو
2: واستراليا فاجأت تركيا 2-0 التشكيله المحتمله تونس مهيب الشامخ يان فاليري علي العبدي باش نلعبوا بثلاثه في الاكس هذا هذا هذه المفاجاه لانه ما لعبناش بثلاثه في الاكس بالكل ربما الخمسه بلاش اثرت في المنتخب بن حميده زاد ماهوش ظهير باش يرجع في الاكس منتصر طربي عمر رقيق ثم في الوسط راني خضيره لي سخيره احنا بعد المجبري ولي السعد مهاجم غير باع وفي راس شوات هو المهاجم ايوه
0: دونك نمشيو تو للمكسيك تو باش نحكيو على المحب الاشهر خلينا نقولوا نوفل اللي هو ياسين الغرايدي اللي كان في استقبال حفله المنتخب كان وحده موجود غاديكا بالدرابو نتاع تونس يستقبل في المنتخب ومقيم في المكسيك اصيل ولايه نابل الانسان المعالي برشا موجود معنا اكيد في المباشر باش نحكيو معاه وفي الصف هو تو داخل الاستاد باش نعيشوا معاه الاجواء. ياسين مرحبا.
3: مرحبا يا خويا انا بيك وانا في الجنه مثلا من كفان
0: اش نحويلك خويا انت توا نورمال مو داخل الاستاد شد صف الامور باهيه تفركيس مريك لا
3: والله باهيه باهيه الامور جست شويه معات على الصف وقو بس هنا ما بي برشا
0: ما برشا توانسه
3: طبعا توانسه ما برشا من السيات هذا موجودين برشا بس
0: هاي باهي وبخلاف هذه كان نحكيو شنو الجنسيات الاخرى خاطر سمعنا اللي فما مكسيكيين باش يدخلوا يشجعوا نورمال مو
3: راي برشا مكسيكيين شقا مكسيك مكسيكيين معناها ما نباش قاعد على في انت ثلاث سيات 2000 ولا 1500 الف توانسه ولا دون ريتي وباقيكم شقا مكسيكيين معناها
2: انت ياسين ما عايش قد عشت في تونس باش ما تعرف جو نتاع استادات تونس ولا
3: اي بس بيع ولد فيراج انا اخوي
2: ولد فيراج ما عندكش قد ايه عندك وانت لبرا معناتها
3: والله عندي عامين
2: عامين وجيت للمكسيك تسكن في تخدم في المكسيك ولا حاجه
3: نخدم ونسكن
0: هو مقيم في المكسيك مقيم في المكسيك نعرفه شيف انت تخدم ياسين تسمع فيا ولا
3: نسمع فيك نسمع فيك
0: جنب التوانسة يا بي خويا ان شاء الله الاجواء ممتازة احكينا اكثر على الاورجانيزاسيون ياسين منظمة الامور غادي
3: والله مش خايبة مش منظمة في الطيارة برشا خاطر برشا عباس برشا عباس برشا عباس
2: فما 50,000 متفرج اليوم باش يدخلوا اي
3: فقا مبي 55 53,000 متفرج
0: ممتاز برشا
4: خرجنا ثلاثة برات هما 200 سويدي عندهم أربع سوايع مع بعضهم من المطار للوديت يسمعوا فيك
3: يسمع فيك اي كمل معي اي
0: دونك ياسين ياسين حفله غاديك تونس حسب ما فهمت اللي فما برشا جماهير حداك ياسين مشيت وحدك انت ولا مع اصحابك؟
3: لا انا معايا المدام ومع الاولاد
0: يا باهي دونك التشجيع باش يكون
2: باش تتلموا توانسه بجنب بعضكم ولا باش تبداو مفرقين في التيران
3: اي احنا اللي واخدين مع الفيدراسيون كل واحد

0: احنا في بلوك وفما كافيت لسقينا وعتاخذين مع الفيفا معنا.
1: دخلتكم قبلك بالبلوك قالت لك فما فرحوا معناتها المكسيكيين فرحوا برشا بتوينسا تو شلت عملوا جو. قل لي عندكم امل في الربح؟
0: والله يا اخوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه ياسين.
2: شكرا لك ياسين. السلام عليك برشا برشا. ان شاء الله مربوحه بتبيع وان شاء الله الجو تكون منظمه كما سمعنا موجودين داخلين الاستاد. حتى سمعت الحس ديجا وجوجما اللي كانت موجوده بجنبه برشا توينس موجودين غاديك اكيد في الملعب اكيد باش يشجعوا من اول دقيقه لاخر لحظه في المباراه وباش يحاولوا يقدموا لو ماكسيموم. احنا مازلنا مكملين معاكم.
1: المكسيك بلد عادي مع موش كل النظام برشا والدنيا يعني بلد هكا فيه الشمس وفيه الجو معناتها فيه فوضى شوية متاع المتوسط والشمس وشيخات معتب...
2: متوسط شنية قربتها ياسر راك
1: لا لا معتب... سخانة واللومبيونس ما يتصنع نوع من الشيخة والجو كيما المتوسط كيما معتب...
2: أكيد
1: كيما البرازيل كيما معتب... عندهم شوية
2: الحرارة
1: يعني الامور مش منظمه كيما السويد ولا كيما شويه اوروبا ولا كيما كذا
2: مش كيف كيف كيف فما زاد شفنا حتى الاجواء غاديكا وشفنا كيفاش انه معناها المكسيكيين كانوا بالحق ياسر ياسر ياسر فرحين بالتوانسه
1: ومعنى المختص في علم سوسيولوجيا المكسيك يعني
2: سنين بين جيسوس عبدالله
1: علاقه معناتها المكسيك والاكله نتاعهم الحاره
3: والحين تكون واضحين في تيخوانا مثلا وين فما
1: وين
3: تيخوانا المقر اللي موجود في
2: تيخوانا الكبرى فما
1: تيخوانا
2: الصغيرة
1: دخان
3: تيخوانا في المكسيك وين إيران مثلا تم إجبارها باش يكون فما المقر نتاعها غاديك ما كنت تعرف إيران
1: لحظة اليوم صار اتفاق سلام معناتها تنجم غدوة إيران يصبحوا في نيويورك
3: فوالا هو معناتها لاكور اللي متمن وعندهم الحق كان لافي دو ماتش يمشوا يتنقلوا من تيخوانا حتى
1: منين؟
3: من تيخوانا حتى
1: محليها بلاد تسكن فيها اسمها
3: لكن هي من أخطر المناطق الموجودة في المكسيك مثلا في 2025 تم تسجيل حالة 1200 حال مقتل بلوتو نحكيو دي زوميسيد لهنا صاروا معناتها 1200 حادثة صارت فيها مقتل عبيد معناتها اللي هي راي سي تاوندروا صحيت ياسر ياسر مخطر ما عندكش فكرة قد إيه إيران زادة وين موجود الكون تاعها وين قاعدة معناتها تتدرب لقاو جثة نتاع شخص موجود في المال نتاع كهربا كهربا مباركيا قدام الملعب نتاع التدريب نتاعها معناتها اللي هو حاجه معناتها
2: تريبيونال تاع المكسيك
3: صحيت فهمتي معناتها قاعده تتعدى بلحظات كارثيه
1: معناتها هذا هو اللي نقول سخانه وعدم الانضباط انا ما نجمتش نحكي عليها ما شو اسم البلاد
3: تيخوانا
1: تيخوانا وجو تيخوانا الكل دونك يصنع عدم انضباط يعني ماهيش
3: صحيح
1: عندنا مخرج ولا برافو
2: لا لا لا لا لا تعالي المروان تعالي المروان
1: مروان الشرقي
2: مروان لا لا لا المعلم مروان بلي انا حاب نذكر بسكور تاع الكوت ديفوار والاكوادور اللي هو الى حد الان 0-0 دقيقه 73 مازالت المباراه هذيا ماهيش ما فيهاش اهداف حتى
1: بلي فسروا لي علاش اليوم خمسه ماتشات البارح ثلاثه وتلبرح حربة علاش حتى عدد الماتشات مش كيف كيف
2: ما هو خاطر ثم ما هو خاطر كي تلعب الافتتاح تلعب وحده معناه فهمت خاطر الوالة الوالة خاطر هيك يبدل النظام بعد مش تلقى في الجورني الثالثة مثلا اللي هو مش تلعبوا فيها الماتشات النهائية
1: مش تلعبوا قصد الثانية
2: مش تلعبوا فرد وقت خاطر هي ذات أو مش كلهم فرد وقت
1: الافتتاح بعد الثالثة
3: هو أبار تنظيميا
2: انت ما تحبش تسمع تحكي انا نحكي ودي تحكي
3: تنظيميا تروا كار نتاع المباريات اللي هم على فكرة العدد نتاعهم باش يكون 104 بالنسبة للسنين اللي وركور احنا حكي ولا 48 كيب و104 مباريات باش يصيروا في الكوب دي موند هذي ثلاثة ارباع متاع المباريات باش يصيروا في الولايات المتحدة الامريكية معناتها الباقي باش يكون ريبارتي على الكندا والمكسيك فهمتي دونك لا لا مراجع تنظيميا دونك هذه هي تنظيميا ناي عندكم ناي شكون فما
2: دونك مازلنا كنا كي مازلنا باش نتبعوا بالطبيعة نحن لهنا الأجواء نستناو نورمالمون إن شاء الله باش يكون بالطبيعة عدالة نحاولوا باش يكون معانا من داخل ملعب مونتيري دونك
3: بن سليمان في بلاست شوات
1: في التشكيلة بن سليمان التشكيلة هبط التشكيلة الرسمية مسير خلينا في الفوضى طبعا كيف نجم نقراها
2: دونك بعثينا كنا نسلموا برشا على
1: يعني
2: زميلنا حميد نسلموا عليه برشا اللي كان موجود في المكسيك
1: حميد أغزر قوت حميد قال لي فما تشكيلة وحطها في جي نجيبه
3: وانا كمدرب
2: شو نعمل التشكيله الرسميه بالنسبه للمنتخب التونسي بشكون كيما هكا مهيب الشامخ باش يكون في حراسه المرمى في الدفاع فما علي العابدي منتصر الطالبي عمر رقيق يان فاليري ومحمد امين بن حميده في وسط الميدان باش نلقاو حنا بعد المجبري راني خبيره الياس السخيري اللي هو باش يكون قائد الفريق في المباراه هذه انيس سليمان وفي الهجوم نلقاو الياس سعد هذه هي التشكيله اللي باش تكون موجوده تنجموا تلقاو التشكيله الاساسيه اللي موجوده بطبيعه توا من هنا
1: على التشكيله هذه التشكيله الرسميه ما ما نعاودوها دونك في راس شواد سامحني كان خديته بعيد
2: تشديد شواد شواد طيب
1: والله سمحني المدرب أكد كلامي في راس شواد بونتا ما يجيش في زوز في 3-5-2 كيما كيما كيما العياري ما يجيش في 3-5-2 ما فماش اجنحه في راس شواط بونتا بوتيتر يلعبوا بعض ولا
2: اكيد لا مازال هو تروح طويل ما تعرفش عليه شنو التغيرات اللي باش تنجم بتصير في الشوط الثاني اكيد باش يكون عنده لي شونجمون نتاعو نذكروا لي حتى في البنك نتاعنا راهو عندنا اسامي مهمه برشا تنجم تدخل من بعد وتعاون بالكدي بالكدي المنتخب نعاودوا نذكروا بالتشكيله مره اخرى
1: دونك مهيب الشامخ حارس مرمى يان فاليري علي العبدي الظهيرين بن حميده طالبي عمر رقيق ثلاثه في المحور راني خذيرة الياس السخيري وحنبع المجبري في الوسط الياس السخيري هو قائد الفريق الياس سعد وانيس سليمان في الهجوم معناتها شنو الفرق بين سليمان وشوات معناتها
2: ما مش كيف كيف خاطر انيس بن سليمان اللي هي اللعبة اكثر في الياس سعد وانيس بن سليمان يمكن عندهم حرية اكثر في الحركة القدام باش يلعبوا كل مرة يقلبوا بين اليمين واليسار بالنسبة لشوات كبروفيل
1: معناتها يوخروا اكثر الفيتيس نتاعهم نتاع نلعبوا على الكونتر اتاك ليه
2: هو ليه ما بخلاف حتى ثم الجانب بتاع الكونتر لاتاك فما زاد الجانب الاخر بتاع انه يحاول يحكم للماكسيموم في وسط الميدان وهذا بطبيعه باش نحكيوا عليه برشا برشا نكملوا في اللايف نتاعنا توا
1: انتم تتفرجوا في اللايف الفيسبوك
2: يعني بطبيعه في اللايف فيسبوك
1: عادي عادي هيك كيف لا يصور في الامن يا امن لا. يصور فيكم
2: احمد عادل تحياتي ليك مرحبا بك انت موجود داخل ملعب مونتيري برشا اجواء منور بالمريول الاحمر بتاع المنتخب التونسي وان شاء الله مربوحه المنتخب عادل
4: مربوعة المنتخب الوطني توسع من داخل الملعب الجو الحين ما تتحقق تذكروا موزايك في نورمال أما رانا المفروض موزايك موجودين لنا من داخل ملعب المباراة مونتيري برشا جمهور قاعد يشوف فيه ثم انتيت عليك نتاع الضر مش نتاع عاصفة ثم فرق كبير ما بين عاصفة ومن الضر أعطاهم ديجا لكونسيك وليكونسين جدا قالوا ثم ضرب الشب شوية آخر دونك فينالمون بكري جاتنا المعلومة بعد ما تعدينا معاكم على أساس كونه تم تعويض في راس شواط في
1: سليمان فوالا
4: بانيس بن سليمان ايفيكتيفمون هذا هو اللي صار قعدنا نثبته في المعلومه اللي جاتنا الكومبوزيسيون اوفيسيال تبع من موقع الفيفا
1: فوالا دونك التشكيلة الشامخ فاليري العابدي ثلاثة في المحور حميدة طالبي رقيق خضيرة سخيري قائد الفريق المجبري اللي سعد ونيس سليمان فوالا دونك هذيك هي ثلاثة في المحور ربما هي المفاجأة الوحيدة مفاجأة بين ظفرين اختيار مدرب هو حر النتائج وقبول الأهداف برشا في المباريات الأخرى على عكس تصفياتنا كأس العالم كأس أفريقيا هو اللي خلينا نخمو كيكا
2: جوست ما سمعني جوست من اللي قاعدين نتفرجوا فيه توا في اللايف احمد عدير نوصفوا للناس حتى اللي تسمع فينا في كرابه والكل حسيناك في حراره عاليه شنو الطقس غادي معناها حسيناك بالحق في طقس خون على الاخر احمد
1: رغم الامطار اي
4: تفهم اللي احنا رانا تحت الكاد احنا تحت المدارج اللي دخلوا المدارج من جد حد البركه الحقيقه لانه ما عنديش حق ما حدش ما عنديش حق الصوره
1: فهمتك
4: لازم نشوفوا المدارج من هنا بس احنا في نصر بدعتها تكون برشا الحقيقه الحاجة الطاغية الثانية هي بريول المكسيك
2: برشا برشا من جمهور المكسيك بالضبط عدالة وراك قاعدين نشوفوا فيهم وين
4: ثم ثم ثم انترفيو ان شاء الله نجم نحط لبعضها على خاطر نبص في الكونيكسيون لهنا بتاع في المكسيك كلهم لابسين هما ولادهم الزوز لابسين مراول المنتخب الوطني التونسي كي سالتهم علاش بالظهر قالوا لي خاطر احنا عدينا شهر العسل رجعنا في منتصف العام ديري سيدي بوسعيد في كرتاج في توسع في المكسيك في جربة دونك ديكو بالنسبة لنا احنا تونس تقعد لنا حاجة كبيرة ياسر ياسر ياسر عشناها حاجة ضحناها مزيانة قعدت في مخيلتنا قعدت في ذاكرتنا دونك بالنسبة لهم هما تونس ماهيش مزية باش يشجعوها اليوم واجب ثم زاد ينطف فيه اي
1: لا كمل كمل انت تفضل
4: ثم فاميليا اخرى لقيناها من المكسيك ثلاثة لابسين مراول المكسيك انا ابوهم بركة لابس مراول المكسيك نحكيكم تتقاول الانترفيو زيد على سبور باي موزايكا تحكي نحكيكم الاوف جيميل شجرة لحاجر ميلو خليني هو بحنا الخيط قالوا انتم تصورت معنا في الانترفيو هذية احنا جبتي مريو تونس بتحكيوا على تونس وانتم بعض وزاد دي كان تحب تصورنا صورنا عم بتاع معنا انترفيو انا اللي فاتي السيوة في سوق كونه ميديا تونس بش تعجب
1: به بش نسألك هل جمهور السويد جمهور السويد ما نعرفش شفت رايه وشنو رايه وشنو يحكي على الماتش على تونس معناتها عندهم ثقه في الربح ولا خايفين عندك شي فكره
4: والله جمهور السويد الحقيقه مش في حاله بنحكي فيها بحاله وبس لكن في كل الحالات هما جايين هنا باش يعملوا جو ويفرحوا ويشيحوا وبعد ريزيتا قالك احنا جايين نلعبوا احنا وتونس اضعف منتخب موجودين في الجروب هذايا كل واحد فينا طامع في الاخر ربي يقدر خير
3: وكاو فما زوز يتبعوا فيه يثمروا فيه راهو فما رد بالك على روحك عادل
1: والله ما احلاك كمل ما احلاها انا نفضل نقعد نتفرجوا في اللايف في عداله قاعد يحوس انت توا تحت التيران ولا وين البلاصه قلت
4: تحت المدارج العلوية معنى الانسان سيبريور هذي الانسان سيبريور
2: سمحني هذي حسيتك تدور في مطار بالحق تحسوا تحسوا عاتي على مطار كبير بالكدية استاذ
4: برشا نظافة برشا كبير برشا مزيان برشا القوة متاعه في الجمال متاعه هو كونه في كاشاد اللي جاي وراه جبل وهي مونتيري كلها جبولة معناها ثم برشا جبال الهودي دونك القوة والتصوير المحلية متاعه تاخذ هو جاي في وسط الجبل ما عادش عليه سنوفل يضحك يمكن تسمع حاجه اخرى
1: مره لا لا انت نعرف خاطر قلت جبوله
2: سمع جبال جبال جبال جبال جبال
1: اي جبل جبال الجمهور احكي لي
4: في استاد مزيان برد اي
1: استاد مزيان معناتها اسكو تيران من نوع التيرانات اللي فيهم بلايس ناس وين تقضي معارض فازات كيما نشوفوا تيرانات اوروبيه ولا بلايس شوبينغ كذا معناتها كيفاش تيران في الكواليس
4: بياسير هذوما دي بيفيت هما دي بيفيت هنا هما وكيكن بياسير البوتيك اوفيسيال نتاع الكلوب اللي يلعب ماتشات هنا تي كونتيري لوتا موجود واللي هو توا تحول فيفا ستور المنتخب كاس العالم لان الكلوب استاد على قدمتهم اما ثم لهنا كل شيء معناها لي بيفيت هاو ديجا والله كاينك حاضر معناها هذا سيتيم بوتيك نتاع مراول تاع المنتخب المكسيكي هنشوفوا ثم شي بارازار مريول المنتخب الوطني لتونسي لانه فيفا ستور ثم سكيت ثم الازرق والاصفر ثم المكسيك نحضر الابيض لكن ثم
1: امشي ادخل ادخل قلهم ويريز تونيزيا امشي اعمل عركه عادل اعمل
3: عادل احكي معه بالانجلي
1: لا فسر له ويني مريول تونس بسبانيور فسر لي
4: سلام ما نجمش تدخل في الدستور نتابع المستحيلات تدخل في الدستور بالتصور فيديو
2: اي ما نجمش انا عنده حدود في التصوير
4: ذاك خلصت بالخير عاد خاصة بكل خير بلكي المريول بتاع تونس كل تبيعه
1: متعرف الله الله اي الله اي اما محلاها زحمة دونك 55 الف متفرج تقريبا نذكروا انتم تتابعوا فينا في المباشر عدالة باش يكون احذانا عنا ثلاثة مراسلين عدالة باش ينقلوا لكم الماتش التصريحات الاجواء الكل شفناه كيش مشي للتيران من المصباح وهو يحكي معنا يعطيك صحة مرقدش عدالة اليوم فما ديكالاج دونك وبشوية بشوية قاعدين ندخلنا في وسط التيران شفنا الامبيونس من بعد باش تعيشوا أجواء الكل نذكر بعد شوية اسكندر باش يجي معنا درداود عادل زهمول الفريق كامل فريق الويب فريق التقني الفريق كامل المزيكا فيم يخدموا 13 ساعة بث مباشر انتم على الفيسبوك قاعدين تتفرجوا توا في اللايف محلق ما معناتها كي نقول تيران كيك انا سلاح معناتها راهو توا اللي يبنيو تيرانات في تونس يخموا للي ينجم يمشي يشوف تيرانات اخرى في العالم يا وليدي راهو ما عادش تيران مشلوح هكاك وحده وتواليت مكسره وواحد يبال كاسكروتات في كاردونا وكاسكروتات حاره وتقراص بعد ساعه من بدايه الماتش راك تلقى متحف راك تلقى وين تشري الماتريال راك تلقى ريستورونات تلقى دي فرانشيز تلقى قهاوي راهو توريست يزوروا التيران ويحوسوا فيه ويعملوا دوره الكؤوس الكذا اللي تهزها النادي فلاني تعمل معناتها كان ناويين حتى بعد مدة طويلة نبنيو تيرانات بجاه ربي نبنيو تير احنا المنزه باش نجدوها كل فراشات هكاك تيرانات عام 70 راهو تبدلت الامور المعطيات نشوفوا كيفاش العالم وراهو الكل يجي بلاش فلوس باللي فرانشيز بالعكس انت كي تعمل هكاك يولي تيران يدخلك في فلوس ما عادش تيران تصرف عليه برك دونك يعطي صحة عدالة قاعدين نتبعوا فما زحمة ما فما برشا نظام
2: برشا ناس خاطر دخلت بحكم اللي دخلوا بكري نذكروا معناه اليوم طلبوا منهم باش يكونوا موجودين على بكري للجمهور. هذاك علاش كي يدخلوا غاديكا بطبيعة مش يدخل يقعد ديريكتومون، برشا فيهم يمشيو باش ياخذوا مثلا ماكله ولا باش ياخذوا مثلا الماء ولا حاجه يشربوها ويكونوا موجودين غاديكا ويدوروا. فما المرافق يعني استاد ماهوش جوست باش تقعد تتفرج في الماتش فقط، هذاك علاش نلقاو برشا. اما بالحق الفيديو اللي قال يصور فيها تاع احمد عداله عدد كبير وكبير برشا من الجماهير المكسيكيه اللي موجوده، نشوفوا في الماريو الاخضر بارتو نتاع المكسيك، ونشوفوا حتى شويه هاو قاعدين نشوفوا زاده في السويد. لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله الجمهور المكسيكي يكون معانا، هذا اللي نتمناه، وحتى بالكثره حتى كي تصير اوكازيون حاجه يشجعوا مش يغنيوا تونسيه تونسي، اما على الاقل على الاقل بالعياط صحي صحي، اما على الاقل بالعياط بالتشجيع وكي تمركا بونتو ان شاء الله يا ربي تونس تربح.
1: ادخلوا ادخلوا فيس على لايف اليوتيوب والفيسبوك تتفرجوا في البث المباشر، حتى توا باش يجيكم اسكندر والمجموعه كامله تقعدوا على لايف اليوتيوب تتابعوا، ما تفلتوا حتى فرصه 13 ساعه نون ستوب على موزايك اف ام مواكبه الماتش تونس السويد. يا ربي ان شاء الله مربوحه. نذكركم توا التشكيله الرسميه تقريبا اللي قلناها باستثناء شواطة اللي تنحى في اخر وقت وعوضوا دونك سليمان، دونك
2: احنا قلنا محتمله الاولى هذاك علاش مش معناها ليك تقول تنحى كانوا نحى
1: لا لا يعني نحى بدل الخطه نتاعو المدرب، نقصد بدل الخطه نتاعو، اي معناتها كانت هذه التشكيله ويقعد لاخر لحظات باش يبدل الخطه نتاعو. مهيب الشامخ، يان فالوري، علي العابدي، بن حميده، طالبي، عمر رقيق في العكس، ثلاثه في العكس، راني خضيره صخيري والمجبري في وسط الميدان، اللي سعد اني سليمان في هجوم، اي معناتها اي واحد في بلاصه مدرب الوطني يخاف على الدفاع نتاعو بعد ما تمركيو له برشا بونتويت في الماتشات الاخرانيين، طبيعي باش شائش وديكران لو فروا، معناتها باش تبدا انت ماكل خمسه في الماتش الاخر تخمم في الدفاع ومن بعد بالهجوم بكونتر اتاك بموهبه من ملاعبي. عندنا برشا ملاعبيه موهوبين، عندنا سعد، سليمان، سخيري، المجبري، خضيره، عندنا حتى اللي في لاكس ينجموا يطلعوا، طالبي، العاب ما فاليري، معناتها كلهم دفاع ولكن ينجموا ينجموا
2: على كيبي على الاخر. ونذكروا معناها انه حتى معناها يقعدوا عنده لي شوا زاده في الدوزيام ميتون ولا هنا، وينجم حتى مراسلنا من بحذينا لهنا ينجم ياكد لنا اسماعيل بن عيسى انه الاهميه الكبرى انه باش تكون موجوده زاده الناس اللي موجودين على البنك، ان شاء الله الحلول تكون ديما موجوده. احنا ماذا بينا الناس كل حاضره اي جور، سواء لعب 90 دقيقه ولا لعب ربع ساعه ولا لعب درجين، ان شاء الله يكون عنده الامباكت حتى نعرفوا احنا مثلا بعد انت والماتش انت والميتون كيفاش باش يكون، اسكو باش يستحق من بعد شواد، باش يستحق مستوري، باش يستحق العياري، شكون كيفاش يعمل بالضبط. اما احنا ان شاء الله تكون الاختيارات نتاعو المدرب ما تصعبش ويلقى روحه في سيناريوهات موالمه تونس وصفا، معناها ما نلقاوش حاجات صعيبه تنجم تعقد لنا الامور.
3: شو بالله سامحني بوان مهم برشا في مونتيري تويك، درجات الحراره في حدود 29 درجه وفما امكانيه كبيره نتاع هطول امطار، معناتها فما امكانيه كبيرة برشا وممكن معناتها ينجم الماتش يتقص، هذا حسب التوقعات لكن ماك تعرف
1: معناتها. اما المطر في 30 سخانه حاجه هايله برشا، دونك زهمول بعث لي تم استبعاد الحكم الانجليزي اوليفير، ما شدش هو الكوت ديفوار والاكوادور تاو تتفرجوا فيها 0-0 لانه تضرب الحكم هذا والحكم الفرنسي فرانسوا، هو فرنسي وفرانسوا معناتها سهله، دونك هو اللي باش يشد يعني معنا خبير في التحكيم الفرنسي نهد
2: معنا
1: تحية نهد عبد زهمول، معناتها اللي كل شيء صار، تفضل تفضل كلمه معناتها كل شيء صار صار بوغ في الفار حكم تضرب
2: حب نقدم عادل
5: ليك تصويره تهبط هذه معناتها نحكي معاك
2: لا لا لا لا لا
5: شنو هذا
2: عادل زهمول يدخل بكل قوه، وعادل زهمول نحب نقول لك اللي انت معناها شوف
1: كان فما تصاور مراسلنا خليه فيديو هو في التيران يظهر لي خير شويه، كان موجود مازال فيديو هو في التيران في المباشر تحطهم في اللايف، عاد زهمول نعرفوا الكل عدولة ها حكم تضرب
5: اي جوست الاربيتر انجلي
1: مش لازم اسمه
5: اوليفي تضرب يا اخي عوضوا الفرنساوي لكسيي في الماتش اللي قاعد يتلعب تو تاع الكوت ديفوار،
1: اي فوالا
5: معنا ساريف واحد يتضرب واحد يضربوه يروحوا بيه والفار يتيح، معناها راهو كل شيء مادام التكنولوجيا موجوده مادام فما لازم البان فما
1: فهمت يعطيك الصحه.
5: وكان لاحظت حاجه اخرى نوفل في الاربيتراج، معناها نحكيو احنا على ليزاربيتر الاخطاء ما تلقاهاش، الاخطاء بالانترفونسيون تاع الفار
2: الاخطاء الكبيره معناها اللي تغير نتيجه مباراه،
5: لكن راهو تلقى اخطاء تاع ابريسياسيون
1: لقينا قطر تستحق تربح
5: فيش
1: في ضرب الجزائر
5: على البلانتي
1: أي. خطأ لحظة هذا خطأ بدل وجهة مباراة
5: وكي نقول لك انا اللي في الكابين نتاع الفار
1: اي برا عاد باش تبدا تطلع لي زاد
5: اللقطة واللقطة صحيحة ما فماش رجوع
1: الفيفا قالت راه
5: قالت اللي البان صار في التسويق نتاع اللقطة اللي احنا ديما نقولوا شبيك ما تعديناش اللقطة وقت اللي تم الاعلان على هدف فيه ضربة جزاء معناها
1: دخلنا في المداخل اللي ما نفهموهاش حتى في امريكا وفاهم انت
5: اي عليه
2: عندي لا لا لا
5: عندي غادي مو الكلها فهمني معناها كونسيبت واحد
1: عاد ولا دونك باش يكون خلينا نذكر بالتشكيله ونعطيك تختم لانه ساعتين باش يجي الفريق اللي باش يبدا معاكم النقل المباشر ان شاء الله مربوحه الشامخ الطالبي بن حميد رقيق العابدي فاليري سخيري خضيره المجبري لسعد وانيس سليمان يا ربي ان شاء الله مربوحه لتونس يعطيك الصحة عادل باش نبداو معاك تو انت كنت معنا العشية صليح شكرا ليك وشكرا ليكيب كاملة
2: شكرا ليك نوفل ورتيني سلام عليك برشا المزيد العادل زامون ونقول لك بون كوراج ان شاء الله في الفلاتو سبيسيال بالطبيعة وتحية ليك ومحلية اليوم بالطبيعة بزي الفيفا المتألق عادل زامون سلام المزيد على المخرج
5: قاعدين توا بهم راهو
2: شنية
5: النت توا موجود في
2: ما هذاك
5: اللي يحب عبد الناصر يعدي لي الاربيتر باش زفر اليوم وشوفوا عبد الناصر راك عندي برشا
1: قلت له عدي لي تصويره تعب نتفاهموا
5: تشوف معناها هنا اجور
2: هذه حاجه مهمه وان شاء الله ديما هكا المتابعه
5: القوانين وحتى في
2: في كل شيء
5: الا تونيو الاخر اللي فيه فيفا تيم 1 نحيته على خاطر تو اتضح اني الفيفا ماهيش تيم 1 ماهيش فريق واحد
2: الله الله
1: مبدع الفيفا كمل زامول
2: باش يكون بعد شويه مع اسكندر ابراهيم اكيد لكن قبل نحب نشكر برشا مروان بن عمار في الاخراج عبد الناصر بوترعه في الاخراج الرقمي نسلموا برشا زاده على احمد التونسي اللي كان موجود معنا نسلموا زاده على زوز خبراء من اهم الخبراء اسماعيل بن عيسى ونادر الجندوبي اللي كانوا موجودين معنا شاكر وهو في التنسيق الهاتفي نسلموا عليكم الكل مستمعينا مازلنا حتى للسته نتاع الصباح مع اسكندر ابراهيم نادر داود عادل زامول نسلم برشا زاده لاحمد عادل اللي باش يكون موجود زاد بعد شويه خليكم مع الموسيقى لحظات اسكندر ابراهيم يكون موجود معاكم لايف فيسبوك على لونتين وعلى يوتيوب زاد سيسرعكم في الثنيه وان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي

0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
1: وهدف جميل
0: كأس العالم فيفا 2026، نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: ساعتين سبعة دقائق، ساعتين تاع الصباح راهي وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم اللي تابعوا فينا على موزايك، مش من توا، من اليوم، من النهار كامل، نقولوا من الصباح، من الصباح نتاع البارح اللي هو نهار الاحد. احنا توا في نهار الاثنين، عملنا ديجا ساعتين وسبعة دقائق في نهار الاثنين في انتظار المقابله الكبيره، المقابله المهمه لمنتخبنا التونسي الكل، تونس السويد، مطليه نتاع الصباح 8 بالتوقيت المكسيكي في مونتيرين شلازينا، المنتخب الوطني التونسي. نشكركم على المتابعه، تابعتونا من سواء ديجا كنحكيو على الكوره كهو، ركزنا اكثر على الكوره على الماتش هذا بدايه من 5 نتاع العشيه حتى لتو، هم 13 ساعه كاملين باش نكملوها معاكم. وصلنا للمراحل الاخيره بما انه قريب نبداو المقابله ونبداو الماتش الكبير كما قلنا تونس والسويد. نشكركم على المتابعه والوفاء والاهتمام، تحيه لكم اذا كان تسمعوا فينا على الراديو في الفريكونس نتاعنا الكل، تحيه لكم اذا كان قاعدين تتفرجوا فينا على الباج موزايكا فام على فيسبوك وسبور باي موزايكا فام على فيسبوك والديريكت نتاعنا. مرحبا بكم زاد على قناة اليوتيوب الشين يوتيوب موزايكا فام، رحبوا بكم وتابعوا. مازال الديريكت متواصل، مازال التغطية متواصلة، مازال المتابعة متواصلة، والأماني زاد مازال متواصلة إن شاء الله. والدعاء للمنتخب الوطني التونسي أنه يعدينا ماتش كبير إن شاء الله اليوم مع السويد. نحب نسلم على الكيب الكل الموجودة تاوة واللي كانت موجودة من العشية، زاد الأولاد الكل، من نسمي الناس الكل سونز إكسبسيون الموجودين على مستوى التنشيط، على مستوى الإخراج الإذاعي، الإخراج الرقمي، زاد كيف قسم الويب، الولاد في الستوندار في التنسيق الهاتفي. تحيه للكيب الموجوده حاليا، نصبحوا معاكم وتكونوا ان شاء الله وجوه خير الكل على المنتخب الوطني التونسي يواصل الرحله على مستوى القياده، على مستوى الاخراج الاذاعي. مروان مرحبا بك مره اخرى، على مستوى الاخراج الرقمي مرحبا بسي عبد الناصر مره اخرى، تحيه لاحمد التونسي امننا البث المباشر للتغطيه كامله على يوتيوب، تحيه الحميد زاده اللي واصل التنسيق، وتحيه لصلاح الدين سكوحي اللي كنتوا تسمعوا فيه زاده قبيله هو نوفل والكيب الكل. نسلم على واوا شاكر اللي أمن التنسيق الهاتفي، نسلم على الأولاد الكل موجودين في الراديو اليوم، ونسلم زادة على صاحب الصوت الأخير اللي سمعتوه، ديجا صوت غريب لكن هو مش غريب علينا ومش غريب على موزايك ومش غريب على المناسبات الكبرى، عادل زهمول خبيرنا التحكيمي مرحبا.
3: أهلا سكون وأهلا بالأولاد الكل، وإن شاء الله وتو بدينا دخلنا في ستريس بالعمل اليوم تلمو، معناها بث مباشر من العشية حتى التوى وحتى لستة بتاع الصباح لين لحيتي طلعت معناها من الأخرى التوى اللحية سيئة معناها فريمون
2: معناها
3: معناها دخلنا في ستريس من توى
2: ستريس نورمال مورك ستريس عندك مدة
3: لا لا اليوم بركة كنت ما كنتش ستريسي توى بركة وليت كي تفرش في التصاور دوما
2: دخلنا كنا بالستريس. سي نادر مرحبا، نادر داود محللنا الفني اللي باش يعطينا كل كبيره وصغيره على الامور الفنيه اليوم للمقابله، قبل المقابله وسط المقابله وبعد المقابله ان شاء الله. مرحبا نادر.
4: مرحبا بك اسكندر، تحيه ليك، تحيه لعادل، تحيه لخيان، هنا اجواء حلوه، اجواء رائعه، تحيه لنوفل اللي كان يامن في اللونتين قبلنا احنا، تحيه للناس كل الناس اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا، ونقول لكم اسهروا معنا، راهي سهريه حلوه ان شاء الله، المنتخب يفرحنا ان شاء الله، يفاجئنا ان شاء الله، البث التجريبي نتاع صبري اللموشي يتوقف اليوم ونشاهدوا مقابله كبيره، وان شاء الله اللي ما لا نحقوا نتيجه ايجابيه باذن الله.
2: ان شاء الله زينا نقولوا للمنتخب الوطني التونسي نواصل معاك زاده في نفس هكا الموجات الايجابيه، نشوف الامبيونس ما شاء الله، الناس كل ناشطه كي تخزر المونديال تقريبا قريب الساعتين ونص، قبل ساعتين و11 دقيقه تقول امبوسيبل احنا قاعدين في العشيه، ولكن الحمد لله الناس كل قلوبنا حيه والناس كل ناشطه، خاطر حاسين ان شاء الله تكون فما حاجه باهي جاتنا من المكسيك من مونتيري في المقابله القادمه ان شاء الله. زينا يا رب المنتخب الوطني التونسي باش ناخذ عليه كل الاخبار وكل التفاصيل. شو شويه خليكم موجود معنا احمد عدالة باش نحكيو على التشكيله المفاجاه، التشكيله اللي منعرفش انا اللي فيها برشا اسرار واللي فيها برشا حاجات ممكن يتحكي فيها. احمد عدالة ديجا خلط علينا، مرحبا يا احمد.
5: مرحبا بك سندر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا، في انتظاركم ونشوفوا الصوره مباشره هون في ملعب لحظات، ان شاء الله تبدا الصوره واضحه، الامبيونس كثر مزيانه محلاها، حس الناس جاية كورة للكورة، جاية تتفرج في الغي اللي راه جاية كورة للكورة، معناها حتى المكسيكان اللي موجودين هنا بعدد كبير يقول لك رانا جايين نستمتعوا فقط لا غير، معناها ما عندناش حاجه اخرى طالبينها اكثر من هكا. نحبوا نستمتعوا، نحبوا نشوفوا كوره، نحبوا نشوفوا ناس تلعب كوره، يعني نعرفوا لي مونتيري بستحتضننا عدد قليل جدا من المباريات، موش عدد كبير.
2: اربع ماتشات هما الكل بالكل، منهم جوز منتخبنا التونسي.
5: فوالا دونك باش يكونوا برشا عدد المباريات تقريبا نجموا بعض في الصوره نورمال بو 55 سكندر. ما نعرفش كيف تبع معايا دابا تحت الصوره، قول لي تعرف وين
2: الدوله وانت شوف لنا وين بالضبط حاجتك باش تورينا اللونج اللي حاجتك بيه. احنا انا معك
5: ما
2: يسالش اللي جاي مبروك، اللي جاي مبروك، احنا هذيك ظروف المباشر.
5: اول حاجه ساعه ستاندر فنحكيو على اللي بيفيت اللي موجودين هناك، تحب نحكي ساعه هذه ايكرون للناس اللي مش بتدخل، ثم الناس تجي تقعد تتفرج كيما الايكرون هذا تشوفوا فيه توا تلزم. ما نعرفش قدام البوس ما نجمش نطلع نحيطها داير تاع شويه ستاندر
2: حيطه ماهيش تلزم ما شاء الله. هاي
5: عباره على صبوره لعب تاع ستاد يعني مش كلمه تاع ستاد صغير مش ستاد كبير فور دو اكزاجيري. دونك فوالا نشوفوا بالناس كيف تجي لهناك معناها تقولوها سيتين فيت موش ماتش كوره، معناها ناس جايه تحتفل اكثر من اللي جايه تتفرج على الكوره. احنا ناس على اعصابنا لهنا نستناو في الماتش وقت تبدا الثقه والدرج، وهما يا خويا جايين هنا يحاولوا يعملوا
2: فيديو. يحبوا الكوره، يحبوا برشا الكوره، ناسيون تاع كوره. معناها نصور ماتش في تونس والسويد ويقول قائل واحد مكسيكان شنو الواش ماشي الاستاد، تفهم قداش يحبوا الكوره مغرومين.
5: اكزاكتومون تو هما تعديو قدامي امهم وزبناتهم ظاهرين بوما ما تقوليش اعطيني مضمون لما ظاهر امهم وزبناتهم.
2: مش مشكل احنا ديجا قص شوي البث دونك نسمعوا صوتك ساعه وكان فما تصويره جايه يا حبذا اما ميساج خلينا نسمعوا من عندك انت شنو مش معبوا ماشي.
5: حتى نعاودوا الناس الصوره في كل الحالات كيما قلت لك فما برشا اوبيونس الوري برشا تحس اللي الناس فريمون عايشه ايفينمون كبير برشا. ريناه كان هوني كان ريناه في وسط البلاد، ريناه في برشا بلايص اخرى، ريناه ناس فريمون بلاد عايشه كورة معناها عايشه في كوب دي مونت ولا ثروزيام كوار تنظمها المكسيك. ما ريناهش ما ريناهش برشا
2: هنينا هنينا هنينا اكثر على الجمهور التونسي. معناها انت قاعد تدخل تشوف في الاستاد فما البلايص معناها ممكن ما نعرفش قداش يعمل بورسونتاج الحضور تاع الجماهير التونسيه بارابور كاباسيتي توتال نتاع الاستاد.
5: عدد الجمهور التونسي مش كبير برشا، هو الشيء في الاوفيسيال حتى لو البارح كان تقريبا في حدود ال 500 اللي يشوف فيهم انا اكثر نتصور من 500 لما قالوا وقلت البارح من 500 اما ثم ناس جات من بلايص اخرى في كندا من بلايص قريبه كما المقاطعات اللي هي تقريبا برشا المكسيك اللي هي في الولايات المتحده الامريكيه وبلايص اخرى. دونك كيما جيت شنوس وان شاء الله نحاول نكسب من الرقم اما نصور انا نوصل ال 1000 تقريبا لازم نوصل ال 1000 اذا كان متاخر شوي.
2: باهي 1000 ما يخيبوش باهيين 1000 صوتهم مسموع ان شاء الله اليوم في الستاد.
5: فعلا ما تشوفوا في الصوره ولا لا ديجا؟
2: لا مازالت ما خلطتش الصوره. مثال شاعتينا للاخبار غادي واحنا نحكيو على الجماهير والتوانسه كانوا خايفين من غلاء الاسعار وغيره في الاستاد وعلى البرودوي الموجود. انا عارش كيما كنا هكا نشوفوا قبل الماتش هذا والا كي دخلت الاستاد لقيت حاجات اخرى معناها اسوء مخرى و
5: الصدر هي
2: عندك والله صدقني بعث لي المنيو بالميكس بالاسبانيول بالله ايش حبني نفهم فيه انا بجوز كان انت تعلمت نهارين هذوما ترجم لنا قلنا اش فهم
5: انا ما نجمش نترجم اما اللي فهمته مثلا كونه كان نحكيه مثلا على دكتور مثلا تاخو اختانيا مثلا دكتور تقبل ستات كبيره مش صغيره تجي تقريبا ب 160 دولار مكسيكان واللي هو يجي بالضبط بالضبط يجي 10 دولار
2: 10 دولار
5: معناها نحكيو على 30 30 دينار 39 دينار
2: مستحبه مستحبه بون
5: فوالا
2: لا ما هو شوف كي تقول 10 دولارات يا عادل معناها احنا كي نقولوا احنا 10000 بارابور نيفو دو في وغيره بريسك ب 10000 معناها في ستاد تاع كوره وسبكتاكل وحاجه اخرى غادي كذا دونك سي نورمال مش تلقاهم بدينار باش يبيعوا باه. دونك الاسوام مش كيما اللي كنا احنا هكا نصوروه الحق كنا متخوفين شويه من الاسوام.
5: حتى بالضبط الاخر حتى بالضبط الصغير الاخر مثلا التشيكن برجر مثلا يتيح تقريبا ب 260 دولار مكسيكا فيستو معناها هم يقولوا
2: 280
5: فيستو اللي هي فوالا اللي هي اللي هي 17 دولار امريكي يعني لا اضرب في الكيف تقريبا بتاع مكري. اما ركتي ستات بريمو ستات يعني يستحق الحق تعرف.
3: والجريد ميكس اللي يحب عليه وليد ليش
2: شوف انت ايش بقول لك حاج خان تفهموا في حاجه خان تفهموا في حاجه يا احمد اي كومنتير اي سؤال يجيك من عند عادل زهمول امشي تعدل لين بعد وعادل انت اي كومنتير ما تبدا تحكي كان على الاربيتراج خلينا اخويا نكملوا تو هنا تانينا على الجماهير التونسيه على ماكلتهم على شربهم اعطينا اخويا التشكيله اعطينا التشكيله التاسيسيه للمنتخب الوطني التونسي كان عندك زاد التشكيله نتاع المنتخب السويدي خلينا نحن نحكي امور فنيه لهنا ومن بعد انت شد بلاستيك في التريبيون ما نحكيه ان شاء الله هاي
5: خلينا نحكيوا على التشكيله الاساسيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي كنا حكينا عليها مرارا وتكرارا وقلنا راهو تم برشا تغييرات في على مستوى التشكيله المنتخب الوطني التونسي تلعب 3-5-2 هذه مؤكد حسب التشكيله حسب الفورماسيون اللي هبطها موقع الفيفا لانه في الديسبوزيتيف اللي حاطه جيت ملاحظه صغيره تبدأ راهو بعد ما يعطينا الفورماسيون يعطينا شو ما تكتيك بعد لازم نشوف شو ما تكتيك بالضبط لكن هو من الواضح لما عرفتنا في اللاعب بيخدم شكون ثلاثه في الناس توزيك كونتري وثروا بليتيرا ودو زاتاكون لكن الفيفا ما عرفتش هذايا
2: اعطينا الاسماء اعطينا الاسماء وش عليك في الوقفه هو نادر بحذنا تعطيك الوقفه بالضبط
5: اوكي مهيب شبك في حراسة المرمى علي العابدي معه منصر صادق عمر تيخيان فاليري ومحمد أمي بن حميدة ثم وصل الميدان أنا بعض المجبري راني خميرة ليس بخيري أنيس بسلمان ومهاجم واحد اللي هو أليس صعب هذا اللي أعطاته لكم بعد أنتم سرطنوه بالبوزيسيونوه في التيران لكم وأكثر لكن هذا التشكيلة مهيب شبك علي العابدي منصر صادق عمر تيخيان فاليري محمد أمي بن حميدة أنا بعض المجبري راني خميرة ليس بخيري وأنيس بسلمان وأليس صعب ولحظة غيرة برشا برشا ولكن أنا في نظري مهمة جدا حتى تقريبا الثلاثة سوية قبل المات أو ساعتين قبل المات يتو ولا أقل شوية كثمة في رفت صوات مكان أنيس بسلمان آخر لحظة تم اتخاذ قرار كومي أنيس بسلمان يقول بشيكومي أساسي مع الياس سعد في المرمى البارح كنا نحكيه على الياس العصوبي وفي رفت صوات
2: وكان هذا معروف زاد ما تروح اسمه زاد باش يلعب في الاكس في الاخر بن حميده هو اللي هبط على الشيره اللي صار من
5: هو كان هو كان نتبع لك لي شونجمون كنا باش نترجمهم لك باش نقول لك في 30 ثانيه استنزف كان نتبع لي شونجمون كل كان ثم تردد كبير بارابور مهيب الشامخ اين الدحمان وحتى في الايماج دقيقه تو في الجوترامون كل واحد خذ اكثر الوقت مع التشكيله الاساسيه لا يقول لي ثم تم حصل الاختيار في مهيب الشامخ بعد كان ثم ادم عروس مع ثنائي محور الدفاع وقت اللي تم الاتفاق على كون 3-5-2 كان مختار الثالثي عمر رفيق وادم عروس اليوم ادم عروس بدل في محمد امين بن حميده ثم كان ثم حديث على الياس العاشوري وفيراس سواد بعد ولا حديث على الياس سعد مع فيراس سواد ثم لقينا الياس سعد ومعه انيس بسلمات التشكيله هذوما المعلومات والتعليق فيما للامور الفنيه عندكم ثم عندك مثلا عندك
2: ولا اخر ستاندر انا على انت كان عندك اي حاجه تحب تضيفها خمن نعرف نخليك في النجم تاخذ بلاستيك بالقديه وخاطر يقرب الماتش نبداو الكومنتير على الماتش نعرفش ما كان عندك اي ملاحظه اخرى اي حاجه اخرى ريتها غاديك تستوجب التعليق
5: الا حاجه واحده روعه وجمال الملعب هذا نتاع مونتيري متمدة من لوتات اللي كونه هو جاي بين ثم جبل وراء
3: جبوله
5: تشوفوها اكيد ماني ذكر قلت جبوله مثل جبال مجموع جبل جبال
2: جبال صحيح هكاك جبال خير من جبوله
3: هو قال جبوله قبيل
2: لا لا قال جبال خير جبال ما تعلقش عليه هذه ماهوش موجود
5: هاي تفضل فسدها روعة الصورة فسدها دي روعة الصورة اللي هي إن شاء الله تتعدم بعد الفترة بالحق اللي ماجه فيها ياسر مزيانة اتباعنا أول مرة جيل مونتيري زرنا برشا ملاعب في العالم لكن الحقيقة روعة الملعب ذي مستمدة من الفاتي اللي هو وراه يمين صار قدام مين تتلف طلقة جبن وذي حاجة مزيانة برشا إن شاء الله تصويرها تتعدى مزيانة وإن شاء الله أحنا زادة نكملوا فرحانين برشا بعد الماتش
2: إن شاء الله روعة الأداء للمنتخب الوطني التونسي تكمل نحن نحكي على روعة الجبال ولو روعة المنظر والاستاد والجماهير ان شاء الله ربي روعه الاداء اليوم ترافق المنتخب الوطني التونسي نشوف سكور يفرح به خليك احمد عداله نرجع لك بعد شويه ونمشي لنادر داود اول حاجه نادر شوف تروسانغ دو هذه تسمى
4: هي تروسانغ دو
2: باه خليني في في العموم ما نقولش برشا في التفاصيل احنا من لعبنا ماتشاتنا الوديه الكل نلعب ورا بعالتالي كتر وتروا كت كدو ما نعرفش عليهم شنو ما ينجم يكونوا ما كنا انا بورب على التيلي زوز في اللاكس اريير جوش اريير روا اليوم نبدلوا ديسبوزيتيف نتاع في اول ماتش من المونديال في مقابله مع منتخب السويد في اربع ايام تقريبا تبدل كل شيء مشينا بعد ماتش كنا نحسبه بالحساب من ماتش بلجيكا اللي خلطنا حتى المونتيري تقريبا في اربع ايام ثلاث ايام تبدل كل شيء انا نفهم انه الملاعبيه لازم يتقبلوا اي شيء ما تكتيك اي يعني رسم تكتيكي لكن اسكو يكفي الوقت باش اليوم نحط اون بلاس ملاعبيه في شيء ما تكتيكي ما هذا قبل ماتش مهم هو الاول ماتش في المونديال
4: هذا السؤال الجوهري والمفصلي اللي لازم يتسال ونجاوب احمد اول حاجه عليك الفيديو ماتش نتاع الفيفا ولا الكاف هذا ثم التشكيل اللي تحط يعملوا عليها كذوا للناس باش تعرف لاني عشت انا دي كوب دافريك دي كوب
2: دافريك ليسته كامله وبعد يحطوا
4: تيتيلير ثم اللي يمشي يعمر الورقه يحسب مازال الدنيا ما نتبعوش بعضنا والناس كل حافظه بعضها يجي يحط لك لاذي الدواء يحط وقتكم ويبدل لك البلايس ويبدل لك التكتيك
2: في بالو يغلط فيك
4: تو سامبلومون احنا المعلومه المؤكده مؤكدة أنه في الاجتماع الفني للمنتخب الوطني 3-5-2
2: 3-5-2
4: وأحمد اللي قالوا على مستوى جرب هذا وجرب سعد وعاشوري بعد جرب عاشوري وشوهات بعد جرب هذا يدل على لخبطة كبيرة وعلى أنه المدرب يبحث عن نفسه ويبحث عن تشكيلة أساسية قبل يوم ويومين وثلاث أيام من أول مباراة في كأس العالم
2: بيش.
4: وهو عنده معسكر في شهر مارس واستاج في شهر جوان وفيهم أربع مباريات ودية لم يلعب ولا دقيقة بالخطة التكتيكية اللي مش يلعب بها اليوم
2: بيه. شنو اللي يخلي مدرب وانتي مدرب
4: هي.
2: شنو اللي يخلي مدرب عنده إكيب قدامه ويحضر بها من مارس ويعرف شو عندوش ما عندوش ويعرف المنافسين نتاعو من اولهم المنافس اللي تلعبوا اليوم اللي هو السويد شنو اللي خليه قبل ثلاثة ايام يبدل كل شيء
4: به للامانه ماتش اي تي ماتش كندا وماتش النمسا بالنسبه لي انا صبري اللموشي متناسق مع افكار خطه اللعب واضحه 4-4-2 دفاعيا وهجوميا اللاعب اللي خلف المهاجم يكون عنده حظيه كبيره وعمل في النمسا اختيار اعتبره رائع جدا حسب وجهة نظري
2: اللي هو
4: مع اي تي وكندا خذ التسلسل في الافكار يخلي الناس تعيش معانا وتفهم المدرب شنو عمل مع اي تي وكندا صبر لموشي في التشكيلات نتاعو لعب باجنحه اللي هما في الاصل فعلا اجنحه وباش نذكرك بهم انه تقريبا في المقابلة الأولى
2: على مستوى الهجوم يعني
4: على مستوى الهجوم اي تي لعبنا بالطيف وسعد وبن سليمان خلف بن فرحات مع هذو مع كندا مع اي تي العيالي تونيكتي اللومي مهاجم والغربي وراه جينا مباراة كندا نلقاو ثلاثي وسط الميدان لم يتغير صخيرة خضيري حنا بعد وهو احنا نقطة قوتنا وسط الميدان
2: وسط الميدان شاهدنا
4: الأجنحة نتاعنا اللي هما في الأصل باش الناس تفهمني عياري سعد تونيكتي
2: عاشوري
4: نلقاو بن سليمان اللي هو لاعب وسط ميدان والغربي اللي هو كذلك لاعب ريجيستور وسط ميدان
2: يلعب ورا
4: هنا أنا شنو استنتج أن المدرب بعد ما شاف اي تي وكندا شاف يمكن أنه لما يلعب أجنحة في الأصل أجنحة يمكن الفريق دفاعيا يختل التوازن يقول لك أنا مش نطلع في النسق النمسا بعد عندي بلجيكا هذا المستوى العالي يا اخويا خلينا نضمن روحي ونحط الاجنحه نتاعي لاعبي وسط ميدان باش يقوموا بالدور الدفاعي مع فاليري ومع العابدي وكذلك لما يكون عندنا الكره بن سليمان والغربي لاعبين مهاريين عندهم جوده فنيه محترمه قادرين يمسكوا الكره لان راهو يسكندر في المستوى هذايا الضغط يكون رهيب يلزمكم لاعبيه تعرف تمسك الكره
2: وتدير اختيار رائع هذا هو أكثر من هكا نادر باش ندعم لك كلامك هو كي ماتش النمسا راهو صبر اللموشي قال لنا راهو هذوم 90% من الكيب اللي باش تكون موجوده في يعني اول ماتش مع السويد
4: بالضبط
2: كنا نستناو في نفس الاختيارات على ماتش النمسا
4: بالضبط الشوط الاول انا قلت المدرب اهتدى للتشكيله الاساسيه المثاليه اللي فيها توازن كبير وعلى فكره النمسا ما قلقتناش الشوط الاول وراي النمسا منتخب
2: قوي
4: ماهوش اضعف بالسويد يعني منتخب ممتاز شنو اللي صار من بعد المدرب قالنا مش تشوفوا فعلا هو كان صادق راهو يلي مباراة النمسا هو كان صادق هو في لما فعله في ثلاث مباريات
6: جينا لبلجيكا أول شيء في النمسا صار خطأ استراتيجي. تونس المنتخب تقريبا مع بلجيكا في كل المباريات الودية التي لم يقم بتغييرات بين الشوطين، وقام بخمسة تغييرات فقط في مباراة النمسا، وهو أقل منتخب من كل المنتخبات التي لعبت مباراة ودية اللي هما خمسة فقط. شو انجر عليه؟ أنه لعب العابدي 90 دقيقة، فاليري 90 دقيقة، خذيرة 90 دقيقة، وحنا بعد 90 دقيقة. الأربعة هذوما كان يجي تو كابيلو تو هذين بلعب أساسيين، لأنه احنا هيك اللي عنا
2: واضح هذاك موجود.
6: ايه المفروض تعطيهم انت شوط 60 دقيقة باش في ماتش بلجيكا ما تضطرش أنك هالخماسي هذا ومعهم بن سليمان أنك ما تلعبهم ولا دقيقة، ولات الخيارات محدودة. وبالتالي شاهدنا بلجيكا أول شيء تغيير في الرسم التكتيكي 4-3-3 بعروس ظاهر أيمن، بن حميدة عادي ظاهر أيسر، محور الدفاع هو نفسه، السخيري وحده كلاعب ارتكاز محوري، والبقية كلهم لاعبين هجوميين، حاج محمود، غربي، تونكتي، عياري، ومهاجم صريح له المستوري. تلعب مع بلجيكا بهذا الأسلوب المفتوح والتشكيلة الهجومية الخمسة مع رأفة جاتك، لكن أنت عملت الشيء هذا. لكن السؤال الكبير شنو؟ هل أنك إجابة على سؤالك، هل يعقل مدرب تخرج بعد ماتش بلجيكا وتقول أنا أخطأ في التشكيلة الأساسية وفي التغييرات وفي كل شيء، وتأخذ استنتاجات وقرارات بعد ماتش بلجيكا وانت عندك خمسة أساسيين ما لعبوش ولا دقيقة؟ يعني ضد بلجيكا هو لعب فريق يعني
2: انت انا نكملوا في الطرح ومناوين نمشي نلعب
6: بالمود على الرويح. اذا كان جيت عندك انت الفكرة
2: معكم
6: اذا كان جيت عندك انت الفكرة 1% انك مع السويد مش تلعب بثلاثة في المحور 3-5-2
2: درك جربت
6: ما تجرب هيك
2: مستحيل
6: حتى دقيقة يا ولد ربع ساعة.
2: لك الفكرة جيت توتا
6: وبالتالي الفكرة جيت بعد ماتش بلجيكا، وهنا نولي المدرب نخاف عليه ونخاف منه، لأن المدرب يتأثر من نتيجة مباراة فقط اللي هي تجريبية في الأخير. الثوابت اللي عملهم والمكتسبات والآليات متاع ماتش اي تي كندا النمسا الكل انطاحوا في الماء، والكلام اللي قلت لك كان فيه صادقا مش على روحه. أي التشكيلة متاع اليوم والخطة متاع اليوم ما هوش هو اللي قال هنا ليلة مباراة النمسا. وبالتالي احنا للآن في بث تجريبي ومقابلة تجريبية بثلاثة خمسة سنين بلاعبين تقريبا في مراكزهم، ولو انه بن سليمان مش يكون متقدم.
2: خلنا نذكر بالله تشكيله قبل ما ذكر بالتشكيل.

0: كل زاد اللي دخلت علينا تو صرتوا نحن نسلم على الجميع اللي يتفرجوا فينا على قناة اليوتيوب شان يوتيوب موزايكا فام, والناس زاد اللي يتفرجوا فينا على اللايف على فيسبوك موزايكا فام الباج متاعنا ولا الباج سبور باي موزايك زاد كيف كيف, والناس كل اللي تسمع فينا في الراديو دقائق نقولوا نص ساعة بالضبط قبل بداية المقابلة مع السويد. كان تعطينا التشكيلة تشكيلة المنتخب الوطني التونسي عبد الناصر التشكيلة اللي انت على المنتخب, خلينا نشوفوا بالضبط الوقفة كيفاش شافها نادر داود بعد تفسروا الولاد. الشامخ موجود في المرمى, الطالبي مع رقيق بن حميدة في اللاكس, اخترت الطالب انه يكون موجود في وسط بن حميدة وبن رقيق حكا,
1: لا مش اخترت هذا ما سيشاهدونا في المفوق الميدان
0: به فاليري على اليمين, علي العابدي على اليسار, السخيري هو اللي موجود قدام الدفاع, قدامه خذيرة وحنبع على المجبري,
1: خذيرة على اليمين وحنبع على اليسار
0: مهم جدا مع اليمين خذيرة وحنبع على اليسار, وفي فهمتش كيفاش نشوفهم كي اللي دو موجودين القدام بن سليمان وسعد. اش معناتها هذه كمان بن سليمان وسعد؟
1: المفروض هم اي يتكون. على فكره احنا مع سيمي طرابلسي ضد البرازيل كلعبنا 3-5-2 لو كان صبي لموشي عنده الفكره ياخو نفس مباراه البرازيل اللي عملنا مقابله كبيره
0: اي متفاهمين,
1: شكون ناقص منها؟ فنجيري ساسي تحط بس وخذيره, كان موجود مرياح وديلان بران اللي مشى تو ظالم ماهوش جاهز, ظالم مشى ساح يحوس مع الولاد اللي غادي اللي حبوا يجيبوه معاهم
0: حتى في الوتيل
1: تغيرهم اي تغيرهم بن حميده ورقيق, وشكون لعب مهاجم؟
0: مستوري
1: سعد مع المستوري
0: ولا.
1: يعني مهاجم محطه وجناح في شكل مهاجم.
0: الناس كل كان استنى في شواطئ هنا ما فهمتش
1: هنا المفروض من الافضل يكون لما تلعب في مهاجمين يكونوا الاساليب الخصال نتاعهم مختلفه, شواط او مستوري مهاجم محطه ومعاه جناح, وهنا شكون يلعب؟ يا سعد يا عاشوري. المشكل في سعد شنو هو؟ انت لما تتفرج في مباراه النمسا وبلجيكا وتلقى سعد لعب 9 دقائق في مباراه النمسا فقط, يجي لبالك انه سعد تلقاه اساسي؟
0: نقول عاشوري.
1: يعني انا مشكلتي مع الاطار الفني التسلسل في الافكار, اعطيني اون لين دو كوندويت نبني عليها انا. نحب كل مباراه انت ايش عمل باش نخرج باستنتاجات كي تقعد تبدلني, نقول انت بيدك تبحث عن نفسك, هالثقه هذه في تشكيلتك في طريقتك في اسلوبك في الخطه التكتيكيه كيفاش باش تعطيها للملاعبيه؟ اليوم انت خليت الملاعبيه هذوما قلت لهم اللي عملناه الكل فسخوا ما تاخذوا منه حتى شيء, راهي اليوم خطه تكتيكيه جديده, ولو سمحتم استنجدوا بالخبرة متاعكم وبالمخزون التكتيكي متاعكم اللي تعرفوه في هذه الخطة, لأنه في 3 حصص وأربعة تدريبية قبل كأس عالم رأوا التدريبات شيء والمباراة الرسمية والودية شيء.
0: وكي ينجح ينادى؟ نحن نحبوا ينجح ساعة
1: أنا علاش كلمتو؟ أنا مش أمنيتي ينجح
0: بنعرف نعرف متفاهمين
1: انا اكثر شويه
0: القلوب الكل ماشي,
1: لكن الكلام هذا من ثم ناس مش تقولون بعد, انا نقول الشيء هذا قبل
0: به.
1: لو نجح برافو للملاعبيه اللي تاقلموا على خطه ما تدربوش عليها. بالنسبه لصبي لموشي قعد يلتطن قعد يبحث او شنو السبب اللي خلاه يغير اهتدى لهذه الخطه, لكن الملاعبيه هم اللي مش على فكره ولا ملاعبي من 11 هذوما في جمعيته يلعب حتى بثلاثة خمسة سنين
0: الكل.
1: يعني آخر مباراة لعبناها كانت ممتازة جدا بثلاثة خمسة سنين مع البرازيل مع سامي طرابلسي, وأتعس مباراة كذلك شوط لعبناه في الربع النهائي انسحبنا فيه وقتها شكون بثلاثة وشكون
0: إكسونتري دروا
1: برمضان برمضان مع نيجيريا برمضان إكسونتري دروا
2: في بازيبول
1: آخر مباراة عملناها شوط وغيرنا ديريكتومون. انت تعرف اللي عندك السويد خاطر نجم تو واحد يقول لي على خاطر السويد تلعب 3-5-2
0: به هذه هي حاجتي به
1: أيوة.
0: بارك الله فيك خاطر ساعات روكي انا نخاف من الفلسفه الزايده نتاع المدربين, ساعات نخاف منها اللي قاعد نشوف فيه ان شاء الله ربي قدر منه خير, لكن نقعدوا ديما متفائلين. نحب نسالك السؤال منين انطلق تو وكمل نادر وليد, اسكو عملنا تشكيله باش نوقفوا السويد؟ اسكو عملنا تشكيله تتماشى فقط مع قيمه الملاعبيه اللي عندنا؟ اسكو عملنا تشكيله معناها وحسب ما تشوف وصبري لموش عملها مش احنا معاه نتاع طمعين في ربح، طمعين في قد مبلغ الكوره، منعش كي تشوف الفورماسيون والوقفه نتاع الملعب.

0: الملعبية وأسامي الملعبية الموجودة، علش الاختيارات هذه حسب رأيك؟
1: شوف، هو ماتش معناه في كادر متى كأس عالم بش يكون ماتش كوستوم وهوش سهل معناه، فهمني، ضد أي منافس، وبالطبيعة المنافسين يفرقوا في المعطى اللي زيكيب المشاركين الكل، فما ناس أقوى من ناس. احنا اليوم جيتنا السويد في البول متاعنا هي أقل شوية من هولندا والجابون، لكن زادة اون ايكيب عندها فورس اوفنسيف كبيرة وملاعبية محترمين ويلعبوا في مستوى
0: عالي.
1: احنا اسكندر عنا دي شانس معهم، عنا معناها دي شانس. صحيح هما معناها متفوقين علينا، هما فافوري شوية علينا، معناها كن نعملوا مقارنة لاعب بلاعب باش تلقاو التفوق عندهم هما، اما ذي مقابلة كرة قدم. بالنسبة لاستراتيجي دو جو، اي مدرب كيف شقر المنافس، وشوف توا صبري اللاموشي تحسوا معناتها بدل رايو في السيستم وبدل رايو في كلكو جوار وكلكو بوست، وتحسوا معناتها قاعد يلوش كيما قال لك نادر في فورمول وتفرعس شوية، وفما لخبطة من ماتش بلجيكا اللي خلات.
0: لكن هذاك اش قلت لك، اسكو عملناها باش نوقفوا السويد ولا باش نباغتوا
1: السويد؟ تلعب 3-4-2-1 السويد، وتلعب زادة ديفوا بدوز اتاكون ايلانغا وجيوكيرس، والا ايزاك وجيوكيرس،
0: والا شو يصير اليوم؟ شلعب ايزاك
1: نيجرين. احنا يلزمنا نكونوا في الما في التيران ديما اون سوبيريوريتي نوميريك باش ننجحوا معاهم. يلزمنا ديما عندنا واحد زايد في الكوفرتور كو سوا دون لاكس والا على الكوتي والا في الوسط. القدام مانيش باش نتاكيو برشا معناها بعدد كبير، ممكن باربعة ملاعبية ديفوا بخمسة ملاعبية باش نطلعوا، اما مش بنومبر كبير كيما هما بوتيتر باش يطلعونا معناها بستة ممكن ملاعبية ديفوا بسبعة ملاعبية زي نتوقعوا. اما احنا كي باش نلعبوا بالطريقة هذية باش يكون عنا لاعب زايد في المحور، كان يلعبوا بدوز اتاكون باش يكون عنا لاعب زايد
0: يلعبوا مع بعضهم الزور.
1: صحيت هما بدوز اتاكون، احنا عنا تروا دون لاكس معناها عنا كوفرور على اليمين باش يكون اتاكون، كان معناتها باش يلعبوا اون كات معناتها 4-3-2-1 ويدخلوا فير لانتيريور، عنا دو بيفو ينجم معناتها خذيرة يتيح مع سخيري ومعاهم حنا بال، هنا ثلاثة ضد اثنين زايد.
2: وليد كي يلعب لك مش بالثنين مهاجمين صريحين، خاطر هو لعب برشا جيوكيريس قدام مهاجم ارسنال وحده، وتحت منه
1: ايلانغا ونيجرين
2: وايزاك. ايلانغا اليوم ما فماش،
1: ايلانغا ما فماش،
2: بدلو بنيجرين.
1: ماني انا مستنيه، ما زلت ما
0: نمره 10.
2: شوف
0: جوست اللي نشوفيه بورقه الفيفا لحظه باش ما نصعبش عليكم الامور برشا، شنو نقول لكم كيما هو الموجود في ورقه الفيفا. منعرفش نحكي لك 3 ديفونسور،
2: ايوه
0: 4 نيجران موجود، ومن بعد فما الزوز يوكاريش ويزاك بحذا بعض،
2: يعني نيجران كانه صنع العاب خلف ثيم مهاجم.
0: فوالا وراه 4 3 هكا موجوده
2: معاه بعد في الماتش بشوفها
1: باش تظهر
2: ثيم واحد. اوكي لكن هنا
1: كيما واحد ثني
2: صحيح، هنا الملاعبيه هذوما لازم نعرفوا على شكون نحكيو، لازم نعرفوا نحكيو على جيوكاريس، نحكيو على 55 مباراة في الموسم، نحكيه على 21 هدف وسبعة أسيست مع شكون؟ مع الأرسنال، مش مع أي فريق. إيزاك اللي عمل إصابة راهو كتر موا من ديسمبر رجع،
1: معناه 0.5 بيوت بار ماتش ديزون
0: في أبريل،
1: النسبة التهديفية
2: رجع في أبريل مع شكون؟ مع البي اس جي.
0: بي اس جي
2: باش تعرف النيفو، رجع في ماتش شامبيونز ليج لأنه يلعب في ليفربول. هو نيجران هذايا يلعب في السلتيك، شعامل هذا
0: صاحب تونكتي هذا
2: اللي هو نقولوا احنا راه مازال عندهم ايلانغا تاع نيوكاسل،
1: ايلانغا يتسمى من مكيش ياسر،
2: 50 مباراة 20 هدف وسبعة تمريرات حاسمة. المنتخب
1: هذا
2: نيجرا تاع سيلتيك، المنتخب هذا في الاصل السويدي يلعب دفاع المنطقة، هو دائما الاستحواذ عند المنافس قليل، وين يفوت يوصل حتى 45-50% ديما 33-35 نسبة امتلاك كرة، يعمل تكتل دفاعي ثم بالهجمة السريعة، لكن عنده مهاجمين على مستوى عالي جدا. معاهم شكون؟ العياري للأسف، نقول العياري للأسف.
0: ما تتصدقش الكلمة تقول السويد ما لعبوا ضدنا اليوم، ما هو عاد اسمه العياري ولا قبوا العياري بون ياسين العياري يعني الاسم الكامل اللي ما
2: برايتن عامل 32 هدف 4 أهداف 2 أسيست، وهو اللي يكمل الهجمة، هو المفتاح، همزة الوصل بين الدفاع وكالستروم اللي هو لاعب أودينيزي اللي هو عرفت لعب الارتكاز المحوري الفكاك، يعطي التوازن ويخلي العياري هو اللي يسعد للأمام. وبالتالي المنتخب هذا قد ما هو قوي من الناحية الهجومية عنده مشكلة كبيرة على مستوى الدفاع. يلعب ثلاثة في المحور، إيزاك أتلانتا، ليندولف متاع أستون فيلا، وجوستاف براغا. مش تعرف حتى وين يلعبوا، لكن يقعد عنده مشكل كبير على مستوى ليزيكسونتي الأظهر بتاعه اليمين واليسار، اللي هو مش يكون ألكسندر هذا رقم 21. هذا ألكسندر مسجل 4 أهداف وتسع أسيس، لأنه في الأصل لاعب وسط ميدان.
0: هذا مشكلة، مشكلة وعامل ليش يفرق دوما معناه.
2: تعرف على مشكلة إسكندر؟ لأنه المدرب ملقاش إكسونتي دروا، جرب 4-5 ملاعبية ما لقاش لاعب يملى عينه غادي يلعب في اللعب هنا. وكيف كيف جابرييل لعب ليتس الظهير الأيسر، عندهم نقاط ضعف في ظهرهم، لما يصعدوا يخليوا فراغات كبيرة، نجوا من خلال الهجمة السريعة نباختوهم في من خلال الأثر نتاعها.
0: وليد تم بعد نرجع لك نادر على الكرات الثابتة وتحللنا أنت كيفاش معنا كيفاش يخدموهم كيفاش يلعبوا الكرات الثابتة السويد. لكن اليوم الكرات الثابتة زاد يقعد سلاح، وفي كل ماتش من ماتشات كيما هذوما سورتو كي يبدأ عندك الادفيرسير في الكاليتي نتاع الملعبيه اقوى منك، ماذا بيك تباغتوا على مستوى الكرات الثابته هذاك، ينجم يجيب لك بونت ولا زوز يرتحك ماتش كامل. المنتخب هذا فيه حاجه يقولوا عليه انه على المستوى صلح لي كان غلط، على المستوى الدفاعي في الكرات الثابته مش نقول برونابل
1: يغلط
0: عنده اغلاط، لكن على المستوى الهجومي قوي في الكرات الثابته. يعني فما كونتراديكسيوم عن بالنسبه للفريق هذا والمنتخب هذا في الكرات الثابته دفاعيه ماهوش حاجه، لكن هجومين يجيب البونتوات.
1: فما فما فما فرقة كيكا قوية تلقى هجومين ودفاعيا معناها يعمل أخطاء في التمركز، وكما الأهداف اللي شفناهم قبلهم فمعناتها في الفترة الأخرى يخليه ساعات يسهاو بلوتو على ملاعبية كيما مع بولونيا وكيما في مقابلة أخرى مع الجريس وغيره، يسهى لارترال مثلا يخلي ملاعبي في ظهره ما فيقش به دونك يرتكبوا اخطاء. يعني احنا نجمو نستغلوا
0: نستغلوا احنا اللي تشوفيه في ليكيب ناسيونال الكره الثابته. انا والله نسيت وقتاش ماركينا بوتو كره ثابته، انا مده
1: مانيش نخافوا فيهم بالبدايه. وريت توريت في الماتش الاخرانيين ونادر معناها اللقطه ذي حكي عليها نتاع 30 سكوند الاولى ماتش نتاع بلجيكا كيفاش ادو واحنا نتفرجوا هذه ما تصيرش راهو في مستوى نتاع منتخب. لازمنا اليرتي، لازمنا كل معناها بالاريتي كسو سوا كود بي اريتي مع واحد كفرون اكسونتري ولا كورنير، لازمنا راهو نركزوا على الاخر دفاعيا، سينو هما يسون كابابل راهو يعملوا في الـ في الـ في الـ الـ الـ
0: ستيل نتاع
1: ارسنال.
2: وليد
1: تعمل الزون كان احنا نعملوا الزون ينجموا يقلقونا، يلزمنا نعملوا الزون ميكس والا يلزمنا نحصروا ويكون ماركاج ستريكت وكل شيء.
0: اعطينا تصور عبد الناصر تاع كيفاش يلعبوا البالاريتي، وهنا باش نحكيوا على مخالفه كيفاش اخر مقابله ظهر لي ولا مقابله.
2: لا خذينا مخالفه وخذينا ركنيه،
0: اعطينا المخالفه.
2: لكن هما هدف السويد ضد بولونيا
0: هذا.
2: شوف تمركز لاعبي السويد بين كلهم تقريبا مع اخر مدافع، يعني تقريبا في اخر 18 متر من غادي
1: ستة جوارات،
2: ستة لاعبين يكونوا في الاخير ثم يتمركزوا. هنا بولونيا عامله دفاع الخط،
0: راح حركنا تصوير اللي بعد
2: فوالا وين كملوها
0: لازم تفهم علاش قاعدين نحكي.
2: فوالا وين كملوها الكلهم تقريبا ثلاثه في القائم الاول، واللي سجلها في القائم الأول. يعني هنا المنتخب متاعنا إذا كان مش يعمل دفاع الخط نجي بلقى مشاكل، يزوي يعمل ميكس يخلي لاعب اثنين في التغطية وليد واحد تراجكتوار واحد تغطية، والبقية يعملوا محاصرة لسيقة تكون أفضل
1: للعناصر المات الخطيرين.
2: برافو عليك. التصوير اللي بعد ركنية
0: هذيك الكفرون تعديت على بعضها
2: نفس الشيء باش الناس تفهمنا تقريبا كيما تعمل أرسنال، الكلهم يتكتلوا في القائم الثاني في الركنيات في المخالفات ثم ينطلقوا. أنا حذاري أكيد، أنا خدمت في المنتخب وحتى الأناليست اللي في المنتخب حلمي الكشو خدمت معايا في برشا بلايس، وهنا نحب نخلي مسؤولية الإطار الفني. فاش وليد قال لك 30 ثانية مباراة بلجيكا لعبوا كرة ثنائية وإحنا قاعدين منه، هنا راهو الخطة التكتيكية والأسلوب وخيارات المدرب في الكرات الثابتة تخرج الحكاية، لأنه أنت عندك نظام والمدرب يحط حتى في حجرات الملابس خلي نعطي معليش حاجه. انا خدمت مع المكشاف المنتخب دائما الاولويات نتاع الكرات الثابته ركنيه على اليمين ركنيه على اليسار مخالفه على اليمين مخالفه على اليسار مخالفه اللي مقابله 18 متر دفاعيا وهجوميا بخلاف كي يعملهم في الاجتماع الفني في النزل يهز الاولويات مطبوعين ويعلقهم في حجرة الملابس باش الملاعبيه قبل ما تهبط للمباراه تعاود تعمل نظره باش كل واحد يتذكر
0: كل واحد
2: على اليمين التمركز نتاعو وين وخلف على اليسار وين ويكونوا على التابلات عند حلم الكشاو بالذات على التابلات على بنك البدلاء
0: مازالوا يقولوا يخدموا على كل هذاك يحصر هذاك وهذاك ما تنساش صاحبك وانت وليدك انت يقول لك ما نعرفش انا لاتاكون نمرو 9 عندك انت ما فماش
1: هذاك كيما معناها انديفيدويال فما كيما قال لك
0: نادر حتى ما يقعد للزهر
2: يبدا عندك لاعب كي وليد يلعب ضدي معذوف ذا براس يسجل اهداف نجم انا نعمل دفاع المنطقه نعمل ميكست مختلط نحط أربع لاعبين ياخذ الزول المنطقة ونخرج ثلاثة أربع لاعبين لأهم عناصر اللي نعرفهم أنا نقاط قوة في المنتخب أو الفريق المنافس اللي هم يضربوا مليح بالراس وبالتالي نعمل باش نحد من خطورة المنتخب. علاش قلت لك هذا؟ هذا مسؤولية متاع ملاعبية. لو كي نشوف العاشوري ضد بلجيكا شنو يعمل في كرة الثابتة ثم مسؤوليه نتاع ملاعبي
0: بصراحه
2: مش كل شيء على المدرب
1: يحوس مش
2: كل شيء على المدرب
0: في البلاي ستيشن هذيك يحركك بمانيه تما بصراحه فما حاجات لازمك تتحرك وحدك فما ديريكسيون نتاعك انت نتاع قلبك حي وانت فيك معنا
1: يفهموا علاش توا ارسنال تعمل فيها الفاز هذيك نتاع ملاعبيه في الدوزيام بوتو ومن بعد يقصوا
0: البري بوتو
1: على خاطر الملاعب اللي جي اون كورس اخطر من الملاعب اللي يبدا ستاتيك يعملوا فيها في لونجلتير وناس ولات تعمل في الزون ميكس ما عادش تعمل الزون هاك تشوف هم عاملين الزون كيفاش قبلوا معناها هدف برومي بوتو اللي يقص عليك ما عادش نجم تخلط عليه
0: ما تشوفوش
1: صحيح
0: مين جايك
1: انت واقف مش كيما واحد يجري اللي يبدا اون كورس اخطر من اللي يبدا ستاتيك
2: علاش؟ لانه علميا كان وليد تو يقف ويعمل ديتونت يقفز يطلع علو معين
0: باه
2: لو كان ياخذ ثلاثة أربع خطوات
1: نقزك
2: ديبا دي با دي لون ياخذ لي لون
0: بيان سور
2: وينق
0: كيما في الفولي
2: برافو اي
0: مش كيما واحد واقف على بلاصته كيما يعمل لي لون
2: يطلع اكثر
0: ولك
2: علاش ثم في كرة ثابتة ثم البلوكاج عفوا ثم البلوكاج ثم ملاعبي ملاعبك جيت تقول له وليد ذا براس انت ما تعمل شيء وليد يتحرك وانت يجي قص قدامه
0: وقال
2: بلوكيه خاطر هو اللي اختار
0: واضح
2: وماشي حكايه الطول نجم عندي واحد فكي لاعب ذكي نقول له انت
1: طيب
2: حتى اقصر من وليد المهم وليد ما يجينيش يجري وقفوا لي
0: بلوكي
2: يعني هذوما نحب
1: المستمعين بلوكي الديفونسور زاد لصاحبه باش يطلع هو يمركي
2: صحيح
0: نستسمحكم نادر ووليد تحاولوا تسمعوا معنا بكل انتباه وبكل تركيز الكلام مهم برشا وقت نحكيوا على الحكام بيان سور خبير التحكيم موجود بحضنا عادل زهمون رحبوا به مره اخرى ونشكروه على الانضباط وعلى الالتزام بالهدوء من هنا نبهنا عليه الحق معناه مازال عندك ما تقول باللي على الاربيتر عندك اربع ايام وتي تحكي عليه
3: بون عندي الاربيتر
0: عطينا تصويره الاربيتر يا سي عبد الناصر بالله عطينا تصويره الاربيتر خاطر فما زاد ما يتقى على التصويره كي نشوفوا الحكم بالزي نتاع هذيك تصويره عادل زهمول ولا اما
2: كيف كيف انتو كاع نفس التوني نفس الوهره
0: ما شاء الله
2: بالعكس يمكن عدوا له بوغوس
0: حطوا بعضهم تحط فيين اش تعمل بيه حط عادل بحذا الاربيتر خلي لعب تفهم تعرف انه نحكيه على عادل زهمول والاربيتر زوز لابسين كيف كيف نفس المريول نفس كل شيء
3: مش حاج مش ايفينمون معناها كبير لكن
0: منين جبتوا انت المريول اللي ايفينمون المهم منين جبت المريول
3: من الفيفا بالطبيعه
0: قدش عندك مظفرتش
1: في كولي
0: لا قدش عندك مظفرتش
3: ديما قارين لي حسابي معناها
0: ما نسوكش
2: يخافوا منه الفيفا يقول لك خمسكتو خويا اللي بعثوا له التوني
3: شيء يوصل
0: حتى الفيفا زاد يخافوا منه
2: بيبالي كان المدير يلعش في تونس
3: لا لا خويا لا هذاك هذاك عشيري هذاك عيني هذاك
0: خلينا مع
3: الخونا
2: عنوان هذه عنوان الوان عاد الزهمون حمودي
3: عينيا
0: شو شو اخي نادر مان
3: اما شوف وقت اللي انت تشوف هالمساج على النادر وقت اللي تشوف اوسكار في مصر الرئيس لجنة التحكيم كيفاش قاعد يخدم وكيفاش قاعد معناه يوصل يهز خمسة مساروة وهو موجود معاهم ديجا في الغادي معناه في امريكا فهمت معناها سيتان سوتيان كبير للزاربيتر. احنا جمال زادا هز زادا ديزاربيتر للشامبيونز ليغ للكوب دافريك فهمت. وهنا شفنا معناها البريستاسيون ان شاء الله هذه خدمه. شوف اسكندر اوسكار اوسكار عنده تو عامين ونص هو يخدم قبل عصام عبد الفتاح. حتى وقت اللي تم الاختيار على ليزاربيتر اللي ماشيين للكوب دي موند في المساروه هز التليفون وشكر وشكر معناها عصام عبد الفتاح على الخدمه اللي خدمها عنده عامين ونص. معناها شوف الناس معناها كيفاش. واحنا الناس اللي كانت معناها تفزت في الكوره فمني اليوم وقت اللي يشوفوا الحمودي قاعد يخدم ويوصل معناها في كلكو زاربيتر فمني ما تلقى كان الضرب تحت الحزام. هذا سي تان سبور سي تان سبور معناها ناسيونال. شو شو لا لا انسى انسى شو السنه اللي وجعني. لا يا اسكندر اللي وجعني بالحق وقت اللي تشوف اوسكار في مصر كيفاش معناها يوصل لي زاربيتر هذوكم الكل والناس تعاون فيه معناها فريمون هذا اللي نتمناه هنا في تونس. ان شاء الله باش نلقاو فرج عبد اللاوي شقه ومحرز فمني ان شاء الله 2030 يكونوا عندنا. ما عادش نحكيو على لي زاربيتر هذوما نوليو نحكيو على الاربيتر التوانسه. عندنا زاد اليوم عندنا اخوان كارلوس مورا اللي هو زاد باش يكون اربيتر فار عمره 36 سنه عامل الكوب دو موند 2018-2022 في قطر وتوا هذه الكوب دو موند هذه معناها باش يكون هو موجود في الفار مع الاربيتر بيريز معناها اللي احنا نعرفوه فهمت مع التكنولوجيا اللي موجوده في الكوب دو موند هذيا فمنش نخاف
0: التكنولوجيا اللي بوغيت في الماتش تاع
3: فين. لا جوست ردوا بالكم في الكابين نتاع الفار موجوده وتخدمت والورجو ما فماش داكور. لكن كي تصير راهو معناها التسويق نتاع التصويره للجمهور هو اللي صار فيها البار معناها صاريف في كل بلاصة ماكش تلعب في تونس فمني معناها باش تقول او ذو قصة
0: محليه تونس الحق نشوفوا فيه تو هاو لي زاربيتر شنو ترى في عينيهم عادل
3: لي لي سور دو لوي ميم بالحق معناها تحسه يحب يخدم ان جون اربيتر راهو وقت اللي تبدا تزفر في شامبيونان نتاع الامريك دو سود فمني معناها باش تتعلم كوره بقويه برشا. اما المشكل انه يلزمك تكون متقيد بالقانون اللي نتاع الفيفا وتعرف يسون اكزيجون معناها في تطبيق القانون. المسؤولين يطلبوا من لي زاربيتر باش يطبقوا القانون اون ديري ماكينه معناها الناس الكل وقت تتفرج في التكنولوجيا اللي لابسينها والماتريال اللي لابسينه معناها اللي زاربيتر
0: يعجبك الماتريال هذاك
3: مش كله موجود
0: الماتريال يجري ما نعرفش
3: فوالا معناها لو فيت انك اسمع ثم صار تغيير في البوزيتيف في الكاميرا خاطر كانت الكاميرا اللي كنا نشوفوا فيها في الكوب دو موند اللي تعدات نتاع دي كلوب كانت الكاميرا تبكلي معناها التصويره تشوفها ترعش. لكن المره هذه نيتي فمني كيفاش معناها وصلوا باش ركحة التصويرة. ديما نعاودوا نقولوا الماتريال اللي يبدا فوق الاربيتر يولي يقلق بالحق معناها الاربيتر. اما
0: حاب شي 500000 دولار بالله شنو بجي
3: حبوا والله يحط واحد الكاميرا كاملة فوق راسه فمني ويدور معناها ما يقلقش. اما اسمع لي جوار نتاعنا يعرفوا اللي ثم مينيموم فما لي 30 كاميرا من بلوس دايرين معناها في الواقع في الستاد الزايد اللي تعلموه واللي علموه لهم الكالكو زاربيتر معناها في تونس فكل
0: لا ما بقديش عنا مهيب بن حميدة وشكون اخر فما بوتيتر كاو هم الملاعبين اللي يلعبوا في الشامبيونات تاع تونس باقي كل يلعبوا الشامبيونات برا معناها مستنسيب الاربيتراج نتاع فرنسا نتاع المانيا
3: اما كيعمل جوار بركه يعمل غلطه من نوع هذاك يخسرنا.
0: ان شاء الله يكونوا كلهم واعين بالمسؤوليه ان شاء الله واعين على الاقل نقولوا الامبورطونس نتاع الماتش هذا في المونديال هذا مهم جدا المنتخب
3: الاربيتر نتاع الفار اول ماتش نتاعو عملوا في الكوب دي موند في 2018 كان بين السويد وكوريا الجنوبية.
0: معنا اليوم عندك شي سكور نذكر شي ما ان شاء الله خسرت السويد على الاقل.
1: اسكندر بربي عندي ملاحظه فنيه قبل ما يبدا الماتش.
0: اي ماذا بيا حاتشي سورتو ميساج منك انت وليد ونادر وكانكم في الفستير تحكيوا مع الملاعبية حبيت ناخذ من عندكم اخر مساج قبل ما تبدا المقابله
1: معناها بتبيع
0: شنو الكلام اللي تقولوا الكلام اللي مست الكلام اللي نجم
1: سيدي خاطر ريت توا معناتها الحاجات اللي شفناها مدربو تونس وتقعد مسابقه مهمه واحد يحس معناها ويتمنى فريقه يفرح ويعمل بريستاسيون باهية ونفرحوا معاهم ونحلموا معاهم وان شاء الله بالحق يكونوا جاهزين ويلعبوا سون كومبلكس هذاك باش حاشتنا احنا سينون بعد ربح والخساره فذا موجود في كره القدم احنا عطينا يفرحونا ويفرجونا شويه ونشوفوهم يحاولوا ونشوفوهم معناتها يسبات معناها فريمون على خاطر معناتها
0: كل كره
1: الناس اللي تستنى فيهم معناها في تونس وخارج تونس سينو انا قلت لك الملاحظه الفنيه نتوقع وحتى قبيله حكيت شويه انا ونادر والاولاد معناها تكتيكمون وكيفاش باش نكونوا في التيران في الظاهر تو صحيح 3-5-2 والا 3-4-2-1 لكن نتوقع انا العابدي باش يكون عنده رول نتاع اليي معناها اكثر منه لاتيرال اليوم في الماتش هذا باش يحاول يخدم على مع يكومبيني مع سعد ومع مع حنا بعد
0: كوفري باش يكون اكثر
1: يدخل شوات نتوقع اللي بن حميده باش يكون لاتيرال ومعناتها في اغلبيه الاوقات والعابدي باش ياخذ ليبرتي معناها نجم نكونوا راهو بال 4-2-3-1
0: خلينا نشوفوا الوقفه باش
1: نجم نشوفوا ايليا على اليمين ويدخل فيرلانتيريور والعابدي ايليا على اليسار وحنا بعد تحت سعد ودو بيفو
0: بتتر هذيك في أوقات من الماتش لكن متأكدين وكما قلت لك نادر
1: أنه ثلاثة موجودين في الأكسر
0: بتتر أنا قلت في أوقات من الماتش شاي كيف نادر كلمة أخيرة قبل ما تبدأ المقابلة نشوفه في حاجات تمسنا معناها كتوينس لمناسينا نشوف الدرابو تاع تونس الملعبية جمهور التونسي
2: توا أهم شيء بالنسبة للملعبية كل واحد يحاول يعطي 100% كل واحد ما يبخلش حتى قطرة عرق يعمل اللي عليه ما يخليش انه بعد الماتش يتندم يقول والله هذه كان مشيت تكليت كان عملت ديتونت كان عملت تاكل كان فكيت كورة كان عملت ثلاثة خطوات زايدين يعني كل كورة في الماتش يعتبرها كان يأخذ كورة يحيا فيها ويموت فيها كان هذيك مش تجيب له التأهل للدور الثاني إذا كان كل واحد يعطي 100% ويعمل اللي عليه من بعدك وما عندك متلوم لأنه نعاود ونختم أنه الفوارق بصراحة بيناتنا كمنتخب كلاعبين وين يلعبوا في أنا بطولات دقائق اللعب هما أفضل منا ما ثماش حتى كلام لكن كمجموعة نجمو نعمل 90 دقيقة كبيرة ونروحوا بنتيجة إيجابية المباراة هذه
0: إن شاء الله احنا نتمنى كل التوفيق إن شاء الله المنتخبنا الوطني التونسي في دار أنه تبدأ اللعبة شوف حتى كيشوف راهو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وديما نقول وانا الظاهرة متاعنا معناه جمهور متاع فرق مو جمهور متاع منتخب تقام مع حتى المستوى الخيارات وفي الليستة تقايد مع أولاد جمعيته حتى قبل الماتش بنهار نهارين الناس ما زالت منقسمة كل واحد يحب جمعيته يلعب وغيره لكن بصراحة من سويع النجم يقول لك معناه حتى للوقت هذا اللي دقيق على بداية المقابلة ولا دقيقتين تحس ان الناس بدأت تسيبك الالوان دع الفرق ولا هي كان بالدراب ولا هي كان بالمنتخب تحس حتى الديسكور تبدل والناس بقلبه رب مع ليكيب ناسيونال احنا ذيك هي طبيعتنا التونسة وقت اللي كيما نقولوا احنا تحكر كبت القانا الناس كل مع بعضنا وشاء الله يا ربي للمنتخب الوطني التونسي يشرفنا يشرف التونسة يشرف الجماهير التونسية ويشرف حتى كل ملاعب يخمم في روحه يخمم اللي هو يكون عمل حاجة في تاريخ الكرة في تونس لانه ماتش تاع ايكيب ناسيونال في المونديال فرصة بتيتر الملعبية تجيهم مرة في العمر فما شكون نجم يلعب كومبيتيسيون زوز فما شكون ربي كاتب له وحدة بركة هذه ان شاء الله تكون ليديسيون اللي نشوفوا فيها ملعبية متألقين ان شاء الله نشوفوا فيها ايكيب ناسيونال تهني المدرب الوطني والناخب الوطني احنا هنا معاه زاد كيف كيف الملعبية معاهم الناس كل مع بعضنا ان شاء الله للاخر ان شاء الله يكون الانطلاقة ممتازة من السويد باش نجموا نلعبوا مقابلتها باهين نقولوا جايين مع اليابان وهولندا بروح كبيره ان شاء الله شفنا ماتش كبير بين اليابان وهولندا شفنا نيفو اخر زادة نتاع كوره باش تكون مقابله اصعب اكيد من مقابله السويد ان شاء الله احنا على الاقل على المستوى الذهني نكونوا حاضرين ونجم نكونوا حاضرين كان مقابله نتيجتها ايجابيه اليوم نعرفش البرونستيك نتاعكم قبل ما تبدا المقابله عادل تكهنيتك بالشوط الاول ساعه نبدا من بعد ربي يعمل دليل في المقابله الكل
3: ان شاء الله 0-0 ان شاء الله
0: 0-0 به 0-0 عادل اي نادر
2: تمنيات
0: بيان سور
2: ان شاء الله 0-0 ان شاء الله نعملوا شوط اول به يعطينا اكثر ثقه باش نجموا نكملوا المباراه لانه خايف برشا انا لانه عندي 6 ملاعبيه اليوم عندهم جمعتين ملعب وحتى دقيقه تقريبا يعني عندي لاعبين الجاهزيه نتاعهم ما ينجموش يكملوا لي 90 دقيقه دونك ان شاء الله نعملوا شوط باهي
0: يعطينا هذاك علاش اعطيني الشوط ال 45 دقيقه 0-0 باه وليد
1: تمنيت ان شاء الله نمركيه واحنا قبلهم ونقدموه معناها في اون اكسيون دو جو علاش لا المفيد ما نقبلوش وقت انا من برونستيك تو بدا واحد يولي
0: هي تبارك هي تعطيني في سبشب شب الماتش بدا
1: انا زيرو لي نحن
0: بيه. انا زيرو لتونس انطلقت المقابله في انتظار نخت علينا احمد عداله ان شاء الله شويه اخر لكن خلينا مع بعضنا نتبع المقابله ونحاول نعلقوا من استوديوهاتنا المركزيه من هنا
2: هيك اول ملاحظه الصوت عنا بدايه حطيناها في التماس في التوش باش نطلعوا ونضغطوا عليهم هذه ولاو يعملوها توا حاليا باش نعطي فكره للمنافس اللي انا دوت الفكره نتاعي اني باش نضغط عليك في المناطق نتاعك ان شاء الله
0: هو الفكره هذه راهو تعملت في ليكيب ناسيونال شفناها في المقابلات مع بدايه مقابلات كندا ونصوروا وايتي نذكرهم على الاقل اول كره حطيناها في التوش وطلعنا هذه تعملها البي اس جي عملها لويس انريكي
2: توا التمركز نتاعنا وين تقريبا في نصف ملعب المنافس وهذا يعطيك مؤشر يحب على الاقل منسوب الثقه للملاعب ياخذ ثقه وانه يعطي مساج للمنافس اني انا راني ماهيش باش نلعب نتكتل دفاعيا ماهيش نرجع للمناطق نتاعي باش نحاول نضغط عليك ونلعب عالي ونلعب بالند في الند وان شاء الله نكملوا هكا
0: ان شاء الله هذه كره للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان تتلعب ديريكتومون الى دفاعات المنتخب السويدي الكره للحارس حارس المرمى حارس السويدي يلعب الكره على اليمين للدفاع مازالت الكره في
2: التمركز الصحيح اللي حكينا عليه هاكم اثنين مهاجمين بن سليمان وسعد على نفس الخط وراهم ثلاثة مثلث بيه. واضح المثلث
0: هاوكا الياس الصغيري
2: على يمين
0: مجبري على اليسار وعلى اليمين من الخضيرة
2: وخماسي هاوكا تو من تقطف تلك الكرة الكرة عند المنافس احنا في نصف الملعب نتاعنا ان شاء الله ما تتاخرش
1: 3-2
2: ان شاء الله ما تتاخرش برشا منطقه
0: به الاول كره للمنتخب السويدي حاول يخترق الدفاع لكن الكره الاخرى ما فهموش فيها هو كابتن الفريق اللي تلعب الكره الاخيره فهموش فيها صاحبه الحمد لله ما فهموش الكره السيمتر للمنتخب الوطني التونسي اول لمس للكره للمهيب الشامخ الكره في دقيقتين لعب عن الناس اللي خلطت علينا توا من بدايه المقابله فماش اهداف كره من الشامخ مباشره الى شكون فاليري خذا الكره المدافع قبله حتى في التماس ترجع منتخبنا التونسي يان فاليري في مناطق السويد هذا الصغير فاليري مره اخرى فاليري حاول يتعدى حاول يعمل السونتراج لكن تتقص وترجع للمنتخب التونسي مره اخرى لديويل بين الملاعبين هذا نحكيوا عليه لديويل وكل الكره نحسوا انه فما انجاجمون كبير وان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس في نحكي على الاكسيون كيفاش كان تدخل فاليري على المدافع والمدافع المنتخب السويد شدت ساقه خنشوفه في الإعادة ما فهميش حاجة من الحق عادل
3: مش تحمرة هذه اللي خممت فيها من الأول ما فهميش كونتاكت تدخل عادي معناه ما
0: يسحقش حتى لفتيسمه
3: سيتي إنيفيتابل معناه الكونتاكت اللي صار
0: به الكرة بشترجع المنتخب السويد في ثلاثة دقائق الكرة في مناطق المنتخب السويدي في التوش على اليسار والكرة بشترجع للمنتخب السويدي بمخالفة يرجع للاعب لباس يقوم دونك اللاعب باش يرجع والمنتخب الوطني التونسي كما كانوا يحكي الولاد كما كان يحكي نادر وليد زاد انه يحاول يضغط اكثر على مناطق الدفاعية يكون موجود ما يخليش الكرة تخرج سالة ونشوفوا حتى البلاسمون نتاع بن سليمان وسعد في كل مره يتحركوا هكا يقولوا اكرون هكا يقولوا الكلمه ذيك
2: اللي يدير قاصدين الملعب على اثنين كان الكره مشات على اليسار واحد يمشي الحامل الكره الاخر ياخذ محور الملعب وسط الملعب والعكس بالعكس
0: ما يخليوش تخرج سهله وان توكا ولا الكره للمنتخب التونسي محاوله من الرقيق انه يلعب اللعب المباشر ترجع لتونس ترجع لانيس بن سليمان كره قصيره راني خضيره يمشي على اليمين تيجي فاليري باش يعمل السونتراج ويدخل كره ولا سعد يدخل المدافع وترجع للسويد كره ديما للمنتخب الوطني ممتاز في التدخل الاخير لكن ترجع كره هجوم معاكس ثلاثه كونتر أربعة المنتخب السويد ثلاثة مهاجمين من السويد كونتر أربعة يرجعوا المدافعين المنتخب التونسي والتصويب كرة بعيدة الحمد لله والفرصة المنتخب السويد والانتقال يكريش هذا أول كرة وأول تصويب خارج المرمى وليد هما بيدهم زادة عندهم من السرعة ما يخليهم في الترانزيسيون يكونوا موجودين يعني ويعملوا الاختار
1: بالطبيعة اسكندر ذيك من نقاط القوة متاحهم وشفت احنا النومبر اللي كان عنا معناها في الـ في 30 متر نتاعهم هما معناها في الشطر تيران نتاعهم كنا بسبعة لاعبين راهو ونا بري لي ريسك هنا انا بري دي ريسك وطالبي كان يطالب مخالفه هنا الحكايه هذوما ما عادش لازمهم يسيروا لازمنا ما نخليوش رواحنا اون انفيريوريتي نوميريك خاطر شفت ديجا حتى الفراب تاع جوكيرس راهي قريبه هذه
0: ريكسيون راهي ما تخمرش هذه كره اخرى هجوم اخر معاكس ومازال يستحفظ على الكره هذا نمرو 10 اللاعب اللي يلعب ورا لي ديفونسور
2: هو نيجران
0: هو دونك هو اللي يسير الكره هذه واستحفظ عليها واستنى حتى جهه اصحابه والهجوم المنتخب السويد حاليا فما الحكم يمشي لشكون نورمالمون يوقف اللاعب دونك فما كره ثانيه فما كره ثانيه في الميدان هذا في مستوى
2: تاع فيمونز
0: بصراحه مع الكره ثاني شكون طيشها معنا وحتى حد مش ياخذها اوكي تو بون مش لاعب من السويد خرجها
3: يلعب بلاتير تو
0: مع شكون مش يحكي بولا قال ما تعطيني الكره
3: يلعب بلاتير فلا
0: يرجعها للمنتخب السويد الحكم ترجع السويد السويد في المناطق الدفاعيه نتاعو الكره والتدخل من منتصر او محمد امين بن حميده ترجع المنتخب التونسي سخيري مباشره للسعد كانت عديت كانت عديت راه السعد كان قريب برشا من انه يبني الهجمه الاختيره ويمشي راس راس مع الحارس كره ترجع للمنتخب السويدي البناء الهجومي انطلاقا من المدافعين الكره مازالت في المناطق الدفاعيه المنتخب السويد كره مباشره في ظهر الدفاع المنتخب الوطني التونسي الشامخ كره الاولى كره ثانيه خليها لكن التدخل من الدفاع ممتاز اختيره مازالت اختيره مازالت اختيره مازالت اختيره الهدف الاول مازالت اختيره والهدف الاول وياسين العياري ياسين العياري فضل ما حبش يفرح هاي ما عنده الاصول التونسيه دونك ما فرحش الكره نعرفش كان التعليق نادر من الدقيقه السادسه الدقيقه السابعه نقبلوا هدف وهدف كنا نجموا نتفاداوها بصراحه
2: رغم دخولنا طيب به لكن وليد قبيله قال لك كلمه مهمه هذوما كي تبدا تتهاجم رد بالك من التوازن والتوازن مع هذوما لا يكفي زياده عدديه بفرد يعني كانوا هما اثنين قاعدوا لك حط أربعة علاش لأنهم لاعبين بجودة فنية كبيرة جدا خلينا نشوف البونتو كرة طويلة من نقاط قوتهم
0: ما فهمش ما فهمش
2: ان شاء الله كرة طويلة هنا
3: بلي اختي قاعد يعمل لك فوت كيما هكا
0: خلي كمل يحكي خلي نسمع فنيا الامور كيفاش خليك في الاربيتراج بعد نحكي واحنا الامور فنيه مع نوعا نادر وليده
2: كرة ثانية رجعت وعملت ربون وما ثماش شكون خلط عليه العيادي باش يسدد كان تذكر وحنا نحكي وقلنا العيادي ديما يجي من خلف ديما يساند الهجمة وهذه من الحاجات اللي تقلق
0: اللي الكرة كيفاش بسهولة هذيك تجي في الظهر زاد وليد ولا الكرة الأولى زاد كان ما نعرفش الانترفونسيون الأولى نتاع الشامخ بوتيتر كانت نجم تكون أجريسيف أكثر من هكاك برشا أنك تخلي الكرة قدامك وتعاود ترسل عليها
1: أونسومبل ديرور معناها صار وراهو مركونا على اتاك بلاسي وجو ديريكت راهو عن لاكسيال باس في الظهر
2: محور الدفاع
1: صحيت
2: فماش كوفرتور
0: والنجم حط انا نقولوا ثلاثه
2: على ثلاثه صحيح ما ثماش واحد عامل تغطية نوعا ما يعني انا واقف
1: غلطه كبيره راهو صارت في اللاكس نورمالمون معناتها يلزم ديما كره حيه هذيك يلزم واحد في الكوفرتور يلزمك معناتها تنترسبتي تقرا حسابك تاخذ زوز متر وكذا غلطه الاولى في الكوفرتور الغلطه الاولى دابور معناتها اون با ارسولي الاولاني
2: اللي حامل الكره اللي عطى الكره الطويله
1: الغلطه الثانيه
2: المدافعين
1: الثالثه حارس المرمى
2: الحارس المفروض يكون خارج شويه نوعا ما
0: ما يقعدش على الاجريسيفيتي
1: كان اجريسيف اكثر ايزاك قبل ما يخلط عليها هو يجي معاه قد والا ما ساريف تو تو انا خايف انا من السيناريو انا نتاع الماتش خاطر بونتو قبلناه بكري وسا سو فوا نحس فيهم معناتها بوكو بلو دونجورو معناها
0: خنشوف شنو باش تعطي بقيه الدقائق خنبدلوا ممكن التعليق خلينا ممكن انا زاد عملت التعليق نتاعي انا جايب لهم بونتو ولعل التعليق نتاع احمد عداله يرجع لنا ان شاء الله ليكيب ناسيونال في اللعبه احمد مرحبا بك مره اخرى
4: مرحبا بك استاذ معصم صوت واضح ولا لا
0: واضح جدا واضح جدا تفضل
4: مرحبا بك جديدا بدايه سيئه المنتخب الوطني كنت يخدم ليش بعد مرور اقل من 10 دقائق هوني في مونتيري في ملعب مونتيري كنت هنا تكون ولا هي كانت معنا فيها الثقه كوره من اللي هي قاعد في كل الحالات الكوره في مالك صوتي شوفوا صبري لما يشي يتحرك على البنك وصف أنا بعض المزبري يساعد لتنسيب البطانسة هذية أنا بعض المزبري المصارك الجيمي نجيها اليوم خط المية خط الجيمي من تقبل الوطن التونسي فأنا بعض تقريبا كل اللاعبين موجودين تقنية لعب واحد موجود للتالي في وتحديدا مستويات نتوس الحمد لله نحن نحن بعض بنفس السيف الحقيقة مثل بعض التنفيذ اللي يترجع من المنتخب السويدي ريكتيريا مرة فرحان بعض هو يعمل عليه الكريس هناك يعمل عليه الكريس ويرجع مويب للشمس مويب بدجنو كورة طويلة على شكون على حتى حد يفوى الجين بلو من المنتخب يسمى الإسلام كما مخالفة مخالفة على حنا بعض يطلب الاعتذار اللاعب حنا بعض نزل يطلب الاعتذار الكورة عند المنتخب الوطني التونسي رئيس المنتخب الخارجي تمشي تماس يصيح على عيون ظهيري يحكي وزيد نقطة حاجات تم موم تم موم مش موم بالكونفونس مش نفس مالي تفايقلو لكن تم شوية الهدف أثر فيهم شوية على كل حال الكورة عند المنتخب السويدي ترجع لينديلوف لينديلوف شو يعمل لينديلوف يبقى يعطي كورة لقدام ترجع إلى الثالث مرة أخرى ترجع لينديلوف والله يرجع الكورة إلى الثالث تمشي لهايني هذه يعطي كرة لغير لايك ترجع كرة لرقم 10 نجرين تحصل الكرة تمشي كرة قدام يلحق على يكوريش يكوريش مع محمد بن محميدة يكوريش يكون كرة يحاول يدير بيها يدير الكرة على العابدي من مع محمد بن محميدة تمشي كرة من زيت عند المنتخب السويدي لحقيقة فاسيليتين تاع تدوير كرة ال 60 سنة الحالمين رمر كامل برشا ترجع الكرة للمنتخب السويدي يحاول يبني الهجمة هذيا للمنتخب السويدي ترجع وزيادة الكورة للمنتخب السويدي يعمل بكورة بيها جنح من الليل إلى الثالث تمشي لحارس المرمى بدل سنة البثلاث والكورة يحاول يعطي كورة لمين بالله نرجع لكم يحسن
0: باه خلينا نكملوا المقابلة من هنا واحد بليش المنتخب السويدي وكرة أخرى للسويد في 12 دقيقة كرة خطيرة من اليسار من يمين المنتخب الوطني التونسي دفاع المنتخب الوطني التونسي العيار يرجع الكرة التالي للدفاع كان هجوم آخر للمنتخب السويدي والحمد لله خير أنهم يرجعوا لنفسونا شوية به ممتاز نحاولوا ناخذوا الكرة يطلع المجبري يحاول ياخذ الكره الاولى والثانيه ياخذها يان فاليري او علي العابدي وترجع للمنتخب الوطني التونسي لكن مباشره من بن حميده الى دفاع السويد بعد ترجع مره اخرى للمنتخب التونسي كرات خاطئه منهم غادي ان شاء الله نستغلوا كره خاطئه من عندهم هم باش نعملوا هجوم به به كره به هذا كره به من ليسعد يمشي ليسعد يمشي ليسعد يمشي ليسعد يقدم ليسعد فما موجود على اليمين شافه ما شافوش برا هيا لا شيء الكرة من الداخل أنيس بن سليمان أنيس بن سليمان والتضرب هذه أقوى فرصة وأخطر فرصة وكرة بصراحة متعبونتو كرة متعبونتو هذي وليدا ما
3: خاصة أرجو
0: فما أرجو أما أبطاء سعد في خروج الكرة كان يعطيه من قبل التيمين كان يعطيه من قبل
2: توقيت عطاء التمريرة خلى بن سليمان دخل في التسلل
0: وبعد
2: لكن رانا نجم نقلقوهم على التنقلات احنا كيف السريعة لأن هما الأظهر الاثنين يصعدوا كثير يقعدوا ثلاثة فقط نقدروا احنا لما يغلطوا في باس ناخذ الكرة لكن يلزمنا نتنقلوا بسرعة كبيرة باش نحاولوا نبيخطوهم
0: حتى في بوزيسيون دورجو وليد اوكي متفاهمين اما كيفاش حط الكرة زاد انيس بن سليمان حتى في الجول ما حطش لا يمين لا يسار ما ضربها في الجول
1: مالتيري معناها هي اورجو لكن نورمال ما يتعامل معها خير من هكاكا واذا كان وصلنا عملنا اون اكسيون معناها هكا فما بوسيبيليتي نجمو نرجعو في الطرح نجمو نسجلو معناتها خلينا نقعدو ممنين بانفسنا وان شاء الله ما نعملوش اخطاء اخرين خاطر توا احنا متاخرين في النتيجه يلزمنا نعدلو ونقعدوا مركزين وباش ما نعملوش معناها ديزيرور تخلينا نقبلوا اهداف اخرى
0: نشوف الكره المنتخب
1: اما والله فما بوسيبيليتي باش نرجعوا في الماتش
0: ترجع برا ليسعد شكون يعطيها يحب يعطيها الحنبع لكن ترجع المنتخب السويد ساعه تحسوا في فوضى هكا في قفل ملعبيه ملاعبي مرة ملاعبي تلقى فما كوميونيكاسيون ناقصه كانت نجم تمشي الملاعبي معين الاخر تلقى ناقص بالراس خذاهالو فما بعض هكا اللقطات تخلينا احنا نحسوا احنا ما مازلنا ما تخنيش في اللعبه كيما يلزم اون توكا 14 دقيقة احنا في ربع ساعة تاو لاعب ماش فما كلام على الستريس ماش فما كلام على الخوف ولا حد شيء لازم كيف نسونا تلعب تكور رأي كرة المنتخب السويد والتدخل بن حميد روتار يخل تمشي الكرة للمنتخب السويد يرجع أحمد عدالة معنا كمان ربع ساعة باش ندخلوا في الدقيقة اللي بعدها مع أحمد عدالة يعطينا التفاصيل مباشرة من مونتيري.
4: نقول المدير هني للتعليق بطبيعة غرفة السنة بكل تغافر عند المنتخب السويدي لقائد الفريق لينديروف سيعمل كرة طويلة في ظهر دفاع المنتخب الوطني كلش مضطر فالدين أصمت تعطيها ثانية مرتسمو ترجع الكرة من جزابة عند المنتخب السويدي سيعمل كرة يرجع الخلف ديما الكرة تتعدى على لينديروف تقدر انه هو اللي هو يلعب في الخلف يلعب على مستوى بدفاع المنتخب السويدي بشكل كبير حدث ونحن نرجع الكرة الهدية السويدة للجنبال الظهير الأيمن للمنتخب السويد في الاثنين من السويد على الملعب تقريبا من ثلاثة من ثوري أزواج جميلة جدا في انتظار كان المنتخب لا يستطيع هو بدوري خلي الأزواج أحلى وأجمل من كان يشوف فيه في بداية المباراة حدا لمكان زي يا فاليري يقص الكورة والحمد لله من ألطف الله يقص الكورة يا فاليري كورة حاول يبني لها يشتغل في حماية الكورة في حماية الكورة هذا يشتغل فكر الكورة من نحصلها من نفس اللحظة اللي فيها ثم الخالفة اللي حصل عليها عمر الرفيق بعد تدخل أحد من اللاعبين المنتخب السويدي كورة عند المنتخب الوطني تأخذ كيف هذا بسيطين بعد بداية المباراة وكأنه الناس اللي كانت عندها شعلة من الاسم السيسيتها كيف هذا عشوائي لكن بسنع في ملاحظة جدا في كورة المالية تلعب بسيطين الزيز مدينة في روح السنتري اللي معناها الزيز مدينة على خط السنتري يعني العبدي يا فاليريا عبدي يسل الكورة من بن حميدة بن حميدة دي تمشي بفرجة لأمين حمد أمين بن حميدة كان لكورة الأية يرجع إلى انتصار الثالثي انتصار الثالثي تسويق جماهير المنتخب الوطني التركي في الوطني معها أكيد كان جماهير المكسيكية وتحاول تشغل المنتخب الوطني التركي في المعجزة اليمين في مزير ومش هكذا يجي استعطى الكورة يعني فاليريا في الكورة النقل كورة بالحفية بحنا معهم لكنها في البداية السيئة زي بشكل عمضة أنفر فلا نعرف ونربط فهو نفسه على خطينا مرة أخرى نفسه جاء التصفيحة وإذا كان ثم الجن بسبب التصفيق فهو لابد التصفيق وكان حتى مشكلة في مسلمين هزم رأيت الموضوع زي وبعد نسمع أراء الفنيين على السوى يكون من غيره صبر الموشي في تشكيلة المنتخب بتاعه ولا في كان في كيف تقدم الوطني التونسي أو يجب أن يكون هناك مؤلمين كما تكون فارجة يتوريش حقيقة مكاملات ذكر المتصار الفاردي لكن في السورة كل جيد أنا بعض يجب أن يعبيه في اليوم يكون كورة يجب أن يستعب صعب على يليك على يليك يلا بكر كل شيء موت يليك موت يليك فقط المرمى ده كنت أكيد لكن فقط المرمى كان ينزل في المحل الآخر لكن يسير كمل هو ميريت يرجع للطول نحاول لأنه الحقيقة ما نشفع بنا صافي الخليل بكل من السنجان المنتخب السويدي بتشتريب بالعياري الفايتر تماما تقريبا بمونجنسون وتقريبا اللعبية هم اللي قاعدين يمثل زي الكريكير الكورة عند الدفاع المنتخب السويدي هايني يرجع لمن بلوكو معزل اللعبية يربيهم يبعد عليهم يقدم يعطي كورة كبيرة يحب يصلها للإيجار ولكن الكورة ترجع مرة أخرى لهاي نور سيد محمد بن حميدة تمشي بالزر لحنبال نجد حنبال يلا حنبال شوف الكورة يجر بيها ويعني حنبال قاف النقطة من حنبال ترجع لي جد من جنسن تمشي الكورة كبيرة يطوريش يطوريش معاه عمر رفيق عمر يحط الكورة ذي وحطها في السنة أو تنسى المنتخب الوطني التسجيل أنا بعد في تسجيل تنسي المركز باهي أين خليها للسول خليها للسول ثم خليها للغاليري للغاليري للغاليري هو مش نفذ التنسى باهي نفذ برسك على السول قال يقدمت برسة وفيت برسة أخطاء بدائية هي معناها مثل ساعة لعب يلعب في سويسرا يلعب في الانجلتير يلعب في السود وزي في فرنسا يخطأ في رمي السلم ترجع كورة المنتخب السويد يحاول ابن الهجمة من جديد شوف انت مركز اللاعبين يعني في مركز وكأنه هو النور زي في الوضعية اللي بتحكي أنا بعد حاول نفسي كورة زي لكن زي فلكش يعمل تمشي هاي نور هاي نور هاي نور تمشي وين دمار يعمل دي كورة يخربيهم يحبكم ملاز على كورة شيء زيادة وهذا ممكن في الهيت برش من تخبر لما تجلس أهديك إلى حالة المجموعات وكان يحب يسجل وكان يحب يقنع في بيت الهزوم في مرحلة التأهلي لنية من منشي براج سجل ضدنا في أولى 10 حالات من المباراة تقريبا 8 أو 7 حالات كانت في غيابة ليه مثل حال الكورة عند إيزاك إيزاك أصف أرجع نفس اللامبير زيلت عندنا يتخبر الوكريز مع العابدي العابدي شو يعمل تفرتير تفرتير من العابدي يقوم كورة يدير بيها شوي نخسرها ولكن جاي رجعت في كورة بن حميدة تمشي يوسف سيري سيري سيري طيب كورة يا سيري فكتلك يا سيري فكتلك الكورة من مجاني ولكن ارجع كورة ولكن تقول لكن كنت عليها بجوه كنت بتفكر تقل الجر ولكن كورة رمي كورة ثانية كورة في الثمات من علي العام صدري لما يمشي يقف على الخط على الخط الكل من صلى يتين يزيد يعني يزيد يعني يعمل كش يفكر شو فكرة بشكر بيها مزينة من عطوة مفتر طال بفكر كورة كنت عليك بعد تدخل من يتوريش صبر اللي ميشي خالي الكورة دي تفقى بالجر يا مفتر مفتر راجل انت كوري من تفقى بالسيوك وين التميد يلعب تميد يا سكورة عند متفقى بالسيوك يعني الكرة ذي هاي نو هاي نو هاي نو يبحث عن الحلول لقدر يجلس وهو لاين يمشي ليه وخيط ليه يجرين يجرين يرجع الكرة إلى خشترون خشترون خشترون يرجع الخلق حبن عليه يا أنيس حبن يا أنيس فكأنه الوليد يسمى فيها تركيا لحكي شفنا في الملعب يستناك بنفس الكورس جدا صبري لما يمشي ياخد على الخط عندما اعترف حذاري بالكورة دي يرجع الكورة بالزر يرجع الكورة للجيران وتتخط الكورة اللي يصعب يلا اليوم الكونتر الكونتر يا ياس الكونتر يا ياس وقال وقال يسمع في صبري لما يمشي يقول لهم ديتال ديتال سلمي بو يوليد رب شريح براوة في كل الحالات يستناك بنفس الكورس كل اندي بريك يكون اندي بريك اللي هي خليكم تعرفوا فيها على اللي كانوا عايشين عليه الاسكندر كيف تسمع فيه
0: نسمع فيك 5-5 امورك واضحه انت قاعدين ديريكتو مو للتحاليل الفنيه وتعليق الاولاد نبدا بك انت نادر نعرفش الوقفه اللي نحكيوا عليها والنظام وغير وذاك الكل شنو ريت منهم حتى التو في 22 دقيقه
2: ظاهر ثم مشاكل كبيره على مستوى التنظيم الدفاعي بالخطه هذه لانه في 3-5-2 ثم تعليمات تتعطى للزوز مهاجمين لما الكرة عن 3 لاعبين وحمد الدفاع كيفاش مش تخليهم ما يخرجش الكرة ثم ناس يقول لك كان نلعب لهم خطر هم يلعبوا بثلاثة نحط انا زوز مهاجمين لا هو كان تلعب 4-3-3 خير خطر 4-3-3 عندك ثلاثة انت الهد المهاجم والثنين على الاطراف ينجموا ثلاثة هذوك يطلعوا على 3 محاور الدفاع
0: دونك حتى يعني لهنا الاختيارات غير موفقة بارابور للخطة وحتى الاسماء
2: زي مثلا ليكسونتري دروان نتاعهم كي يلعب الكرة شكون يمشي له حنا بعل ولا العابدي هذوما يتخدموا هذوما اليات لعب دفاعيه يلزمك تعرف اذا كان طلع مثلا في نصف الملعب نتاعو يمشي له حنا بعل كان طلع ياخذوا العابدي دونك عده اشياء ما نقدرش انا نلوم الملاعبين انهم يستوعبوا 3-5-2 اللي هي ما لعبوهاش عندهم قداش ونطلب منهم ان يكونوا منضبطين تكتيكيا ويكونوا منظمين مع اخطاء مباشره يعني انت اسكندر كنت نوادي فيك في لقطة في مباراة بولونيا هي نفسها تقريبا نسخة مطابقة الأصل كرات مباشرة من محور الدفاع إلى زوز مهاجمين يعني يلزمنا دائما ثم التغطية على مستوى خط الدفاع لأن المهاجمين متاحهم سريعين ومراوغين يقدروا يخلقوا الخطر من أي فرصة
0: واضح وليد كان جيت ببلاصة لموش تبدل تو الخطة تو بعد 5 دراج تقريبا وما عملنا 22 دقيقة
1: تو الساعة
0: ورزيت تصبر
1: راهو تونكتي يسخن ديجا
0: نورمالمون
1: اي وانا قلت قبل معناتها انا لتو مانيش فاهم كيفاش ان جوار كيما سيباستيان تونكتي بالامكانيات اللي عنده الفنية واللي لو سول براتيكمون اللي قادر في لانكونتران باش يمشي ويتعدى ويجيب خطر، معناتها ما تلعبوش وتخليه اوبسيون بعد كان تقبل هدف باش تبدل ومن بعد باش يكون تروتار.
2: وليد سامحني لانه سامحني السوده تنطق تو شفت هو وحنا بعد وسخيري قاعد يوريهم في التمركز شكون
1: يكون
0: مش وقته
2: مش حاضر اي يعني منطقي ظهر ثم حاجات تو قاعدين شكون ياخذ هذا وقت الكره عندنا شكون يخرج على ظاهرة انه ثم
1: مش فاهمين فما مشكل
2: فوالا
1: فما فما فما تحس كيما كيفاش نفسر لك حاجه ماهيش قاعده تتعدى معناها فهمت فما بلوكاج كلكو بار على مستوى التكتيكي خاطر الناس معناتها ملاعبيه ما خدمتش ولو انه فما دي جوار ينجموا يطبقولك ويتاقلموا اما ليك يبدا عندك لامواتي نتاع نتاع ليكيب ماهمش فاهمين الرول نتاعهم راه مشكل. وزيد قبلنا هدف معناها
0: بسافاجة
1: كبيرة وبكري. أنا بالنسبة لي سألتني باش نجاوبك على سؤالك نتعدى بالأربعة ثلاثة ثلاثة وندخل إليه خلي سعد معناها ندز بن سليمان على اليسار تطلع خذيرة
0: وتحط أنا تكهم
1: معناها نلعبوا أربعة واحد أربعة واحد تدخل تونيكتي وتخرج
0: أكسيال باش تخرج
1: خرج أكسيال ولا يختار هو يتصرف يخرج يخرج يا بن حميدة يا رقيق يا بن حميدة معناتها هو الملاعب اللي يزمو ينقص باش انت يكون عندك معناها لاعب إضافي على مستوى الهجوم ما عنديش حل آخر.
2: وليد هو مدرب لو شعر أنه هناك ما ثماش توازن أنه الفريق متاعه مش مرتاح ملاعبيته ما مش أليس في الرسم هذا ينجم توي خلي العابدي على اليسار جاني حيسة العابدي يرجع بن حميدة ظهي بن سليمان يمشي
1: ما غير ما يعمل تغيير قصد
2: اي فوالا
1: اون اتوندون دوزيام
2: ايتو كجناح باش ما يخسرش تغيير بين الشوطين يتحسب عليه
1: صحيح
2: ويعمل الفكره هذه ويخلي يرجع سخيري ومعاه خذيره اللي هما اكتسبنا في ثلاثه مباريات الاخيره اي تي وكندا والنمسا صاروا من الثوابت فهموا بعضهم قاسمين الملعب على اثنين الاثنين لعبوا في البوندسليغا في مستوى عالي حنا بعد قدامهم بسليمان على اليمين ولعبت على
1: اليسار
2: هاي كان 4-2-3-1
0: خلنا نرجع لأحمد في مونتيري 27 دقيقة لعب والمنتخب متأخر في نتيجة للأسف 1-0
4: نرجع للتعليق الحي المباشر هوني من مونتيري كورة كانت عندي توريشي فكرة كانت تصر للسال بسال بإسلامي كل شيء حنا بعض مجد كثير يسع جلوزيس يلا أوه ربي المساعد بس الكفة كورة عند مجدوديس السيدي السيدي على وسط المجدين وكما جاء نبكي لي عمر كيف رفيق يعطي لي وغري يتلحفيك برطة الكورة يعطي الكونتراج فلنا لك شون في رفيق انتع الكونتراج كان يقول لك يلا ليه تسيري تسيري تسيري يعطي الكورة لي يان فاليري فاليري شو يعمل ودي عمل الكونتراج يربع من عبية الوصف الله العظيم غريبة الكورة تبكي الكونتراج كلها كثير يوصل للمنتاج توزيع عظيم ولكن ريكيتيرين اللي كان على المنتخب السويدي يرجع يقع يساعد يقول كورة ذي حنفع الحل شو حبيتوت ليه يعطي كورة ترجع إلى الخلف إلى محمد أمين بن حميدة بن حميدة بن حميدة سميع المتاري أمسي إحنا بعض المجدري إحنا بعض المجدري حرف مثل إيه ذكر سلطان البريك في التوسط اللي فيه بطبيعة عمينا سون في المسيين في الدنماريكا في البسيط وغيره ريت برشا حديث بن صبري ولاموشي يزيد ثلاثة من العملية خاصة مخصوص عليه مخصوص عليه مخصوص عليه علي العام بحكي على غرشة حكي على مصطفى الطالبي حكي على حكي مع غرشة من العملية الأخرين لكن هذوما أكثر من العملية حكي معاهم حكي معاهم تقريبا صبري ولاموشي في الكورة من البريك ترجع الكورة للمنتخب السوري من سنسي من خارج الطالبي طالبي يعطي كورة بالحميدة بالحميدة بالحميدة كي عمل كورة زي ونشي حنا بقى المجد على الجيان يسف وصل للميدان يرجع مرة أخرى يرجع على الخلف إلى مصر الطالبي طالبي طالبي يمشي حنا بقى ليبي رنكور يمشي حنا بقى ليبي يربح الكواس يجيه من غادي يعني تمثلين ونيس بعد الكورة سنسي لعمر رقيق رقيق اكسيليراسيون يعمل يعطي كورة اللي هي الساعة 18 ليس ليس ليس في المدخل 18 ما يعمل اللي يشوفه فيها يعطيها انت بسينا من دون سواس الواد دون رجع خطط مرة خطط ليه كور عندي طريق سريع جدا إزاز إزاز حذاري حذاري حذاري حذاري إزاز شو يعمل إزاز يحب كورة اوه ترى هذا خطين في هجمة مرتبة 3 فاتات وصلوا للكاس يزاك يفتح في الزوارات بعد تمرير رسية برسة من يوكوريت يحط لها جاسة ثاني وصعب المهمة الماتش اللي كنا سمعين فيه مش تقولش نحطوه غير ما زال باش يلعب اما رسيقة من شكلة وسنرسو على الأقل نقول كلمتين هذول وقت تشين وقت تشين وقت مدرب يزموتين وقت ملعبية إذا ما تتحمل مسؤوليتها وقت مدرب يزمو يراجع اختياراته قبل ما يفوت الأول
0: به هو نص ساعة
4: جدا
0: طبعا نص ساعة وسنين بليش ما نعرفش اسكول الأوان ما زال ولا خطر ظالي فيت الأوان ما نعرفش ما نادر بونتو كيما هذا معناها احنا ظالي اللي يجري ماركي كان فما شكون جراي قروحو ماركي لنا

0: لك نطلعوا نهاجموا حذاري قلت لك التوازن راهو هذوما هذا الراجل 150 الف يورو
1: مليون
0: يورو راهو هذايا ايزاك تقريبا اغلى صفقه في الدوري الانجليزي هذا الموسم انت تحط واحد ضد واحد معقول يعني يزمك ديما عندك زياده عدديه دفاعيه باثنين وثلاثه لاعبين فهمت
2: يعني هي بيدها نادر
3: ورجو
2: اي سبعه وخليه
1: ثلاثه عادل خلينا نحكيوا على الكوره الورجو خلي قاعد قاعد تبع وحدك في الماتش خلينا نحكيوا على يحلوا اللقطات الموجوده من بعد قول لي ورجو ولا مش ورجو
3: هذه
1: سي با اوسي امبورطون قال هذه اهم كلامهم هم اهم الورجو اللي قاعد زفرطه
0: قبيله عملناها الملاحظه انه الفريق هذا هو في اصله فريق راهو يتكتل دفاعيا ويلعب على التنقلات اليوم بالنسبه ليه جاء قدام فريق ماهوش باش يهاجمه دونك قاعد يلعب هو كونتر ناتور لازم هو يصنع اللعب ش عمل له سجل هدف ولا رجع يقول لك تونس مش تعمل رد فعل خليه يلعب هاني راجع انا نريكوبيري شويه
1: ريناهم واقفين ورا السونتر يستناو فينا
0: صحيح علاش لانه عنده ثلاثه القدام يعني وحدهم حتى كي يمشيوا ثلاثه ضد خمسه قادرين يحطوا الفارق بس هذوما مع في الاربع مباريات الاخيره مع بولونيا اوكرانيا ومع النرويج والجريس مباريات وديه سجلوا تسع اهداف تقول لي قبلوا ثمانيه اهداف اوكي لكن مع شكون قبلوا ثمانيه اهداف
1: مع النرويج مع
0: النرويج ما كانت لهم ثلاثه في 34 دقيقه لعب وهالاندي صفق من فوق ما يلعبش يعني باش تعرف لانه النرويج انا نقول لك النرويج السنه نتاع ويتيام دو فينال وربع نهائي مش لاعب
1: وليد معناها بونتو في السبع دقائق بونتو في 30 نعرفش ريال مو فات اللعبه ولا مازال فما
2: ما يتمشمش معناتها ميراكل انا بحسب ما نشوف حتى كي باش يغير واحد معناه ما عادش نجمو نرجعوا في المقابله ممكن سجلوش هدف على خاطر دفاعيا يخليو في دي معناتها دي سباس وعندهم دي ترو نجمو معناتها ندخلو نجمو نقلقوهم اما الرجوع في المقابله ونتيجه باش نقلبوها لصالحنا انا نقول لك مستحيل اللهم معجزه
1: هي ما تنجمش تصير معجزه واحنا مازال قاعدين نفرجوا
2: خايف انا نزيدوا نقبلوا اهداف اخرى خاطر المردود الدفاعي كارثي حارس المرمى غلط الدفاع غلط ديز سباس خليناهم كبار مشينا بنومبر كبير معناها اونديري ايكيب معناتها ماهيش منتخب
1: ومش مشكله كي مشينا بنومبر كبير اش عملنا ما رينا حتى شيء فات انك تمشي بالنومبر الكبير
2: خاطر الاستاد
1: تعركه في حومه معناها انا ضمن عليكم سبعه وين بعد اش عملنا معناها
2: ما فهمتش انا تو المدرب معناها بالحق يعني راهو مسؤوليه حتى ولو كان يا سيدي ما كانش فما انتظارات كبيره والبروجي وما بروجي اما مش هكا راهو معناتها بصراحه قلت انا فما اخطاء عملها مش تاع اونترينور عارف شو يعمل معناها شد صحيح في ملاعبية يبدل في الديسبوزيتيف معناها 4-4-2 4-2-3-1 3-5-2 معناها ما يجيش هكايا راه
1: ديجا انا قريب نخطو سبعة دراج ما زال ما بدل حتى شيء الاربيتر شنو حويلو عاد
3: لا الاربيتر ماشي اما قاعد لاحظا على نمرو 20 فاليري يلعب مود تونس توش في عقله تبدلت توش دخل متاعه اللي صار في الدقيقة الثانية كان ينجم معناه يجيب الحمراء وكيف كيف زاد توا في السونتراج الكرة معناها في الهواء في الكورنير وهو شدد للجوار متاع السويد ما خلاش يطلع شده من مريولو فهمت معناه كأن كومبورتمون مش عادي
1: به هذا ما احنا قاعدين نفرجوا في في الرالونتي الكوره كيف تعاود بونتو بصراحه والله العظيم
2: كل نادر سكون نادر فاز خاطر قبيله وراني بونتو اللي ماركاتو في ماتش من الماتشوات بجو ديريكت
1: هو بيدو البونتو
2: هو بيدو تعاود البونتو هذا اللي ماركاه زاك ما فكركش بونتو مع النرويج دوزيام ايتون
0: شبالو
2: اما نجح في التير حطها معناها في اليوكارن بريسك نفس هذايا مشى بالو بي دخل في 18 ظهر ناس تخدم معناها ديفاز كي يتعاودوا ديفاز دو جو ولا بونتويت شبه لبعضها ناس تخدم هذوما
1: راهو مش قادرين يعني
2: بعد علينا راه اقوى منا
1: يا كريش الكره كي خاعتها ماخو بالظهر عمل كونترول ودار وحتى في الزون هذيك لصاحبه سكو يعرف من غير ما يغزر له يعرف وين قاعد يستنى في الكره
2: دونك اوتوماتيزم عندهم
0: يا صديقي عندهم انت لما يكون عندك الوقت قصير نتاع التحضيرات معسكر ماس معسكر جوان اربع مباريات وديه يعني المفروض إذا كان خدمت حاجة ولقيتها باهية من الثوابت وكسبت حاجات استحفظ عليهم بعد

0: عاد مكسبنا احنا رقيق مع الطالبي. انا ما نقولش نقول هذا عندنا سنوات واحنا نلعبوا بمرياح وبديلان ولينا عندنا الطالبي فقط نبحثوا على لاعب. لقينا رقيق, لقينا خضيرة مع الصخيري, فهمت يعني, لقينا حاجات
1: نبنيو عليهم,
0: نبني عليهم.
1: فسخنا معاود
0: زيد دعمهم جاء غير كل شيء. هيك علاش قلت لك اليوم التشكيلة الخطة الأساسية تجريب تاع مدرب قاعد يجرب خطة تكتيكية ما لعبش بها بالكل, ما تدربوش عليها الملاعبية في اثنين وثلاثة واربع حصص تدريبية وفي شهر خدمة وما تقدرش, يزمك تلعب بها مباريات وتصلح وتعمل فيزيوناج.
1: برافو على شنو عاد سمحني
2: يحبوا على بيرانتي سويد الاربيتر وريهم اللي الكرة معناها كانت ناتوريل معناها ضربة متاع اليد
1: بهذه توش عبارة كفرون
0: طبعا.
1: حتى البلاسمون متاع ليزاتاكون حاضرين حتى في اللوتوش محضرين ومظاهرين نستخدم أنا روح
0: شفت ذوك نيات والمخالفات كيما ورينا احنا قبل ما تنطلق المباراة.
1: هذه الاكسيون هذه نمشيو لأحمد على الأقل إن شاء الله تتعدى السلامات للمنتخب الوطني التونسي, محاولة بتاع هجوم معاكس لكن تتعدى الكورة والحمد لله تعديت السلامات. لكن مازلت عندي زاك زاك ما أنا في بالي الكورة خارجت بارك الله ما شاء الله مشي جيبها ومازال يلعب ومازال المنتخب الوطني التونسي عاني في الدفاع السويد هي اللي تهاجم. نمشي لأحمد عدالة مباشرة من مونتيري. يا أحمد وصلنا معاك في 38 دقيقة, منتخبنا متأخر 2-0
3: في 30 دقيقة هوني في مونتيري 38 دقيقة والمنتخب الوطني التونسي مقدم سنة إكسون تاعو الكرة هذه للمنتخب التونسي توصل إيزاك وحده إيزاك يا ستار يا جبار يحل الشو شو يعمل ما يشوطك شو الزمومة شاطك يطالبي بالصال تعليني ترجع الكرة لجبتنين هني قدمها ينو تتفصل الكرة مرة أخرى ترجع للمنتخب السويدي بعد ديال ما بين عريس بن سليمان ولاعب منتخب السويد رقم 16 ترجع اللي هو كاشتروم بالنع ترجع كورة للمنتخب الوطني التونسي كمان تمشي خيري يعطي كورة بن سليمان يعني بن سليمان هو يعمل يا فاليري يبحث على بن سليمان لكن في الأخير الكورة بلا عنوان لا بن سليمان ولا غيره تمشي لحارس مرمى المنتخب السويد ترجع الكورة طول الكورة تمشي لنين بلوف قدامه اليسار شو يعمل يمشي ليوكوريش بالرأس قبله ومرة فيه قطول منه ويفوت الكورة زي لكن الكورة خاطئة خاطئة مرة أخرى لي لعمر فيه تجيب الياس السكيري تمشي لنين باليري يأخذ الكورة يخرج القلب إن شاء الله على اللعبة كورة منصر الطالبي نحكيها مش خلينا نحكي عليه كورة عن محمد أمين رحمدة محمد أمين رحمدة بشكل خيري كلام من علي العربي من جمع نيان السيد جرام كوتر اللي هو رابح ومتقدم يتحرك أكثر من صبر جميش عنها صبري يتابع مش يكون أجريسيف برسا لكن يتابع في الكورة كيف نكيف اللقطة الأخيرة مش على الكورة كلها معناها والفنيات والجنة والخصص المزيدية تحكي على اللقطة الأخيرة كورة بجنون حارس المرمى يبحث على يوكوريش قبل هو ثم محمد أمين بن حميدة ترجع في الجيران يمشي الكورة ليوصل ميدان عند شكون ترجع مرة أخرى هي ظاهر الأيمن اللي ليه دروا دريق وحذاري حذاري مرق بسريع كل كورة واحد جده على قلبه حتى لسنة تاع منتخب السويد مش مركزين منهم كل كورة واحد جده على قلبه كورة عند رفيق يعني كورة زي يجوز إزاز يربح بحض الأمتار يعطي كورة ليصعد كنترول يخليها تمشي قدام ترجع له مرة أخرى مرة كثيرة بالخط الناس مقدش من السجون بنادر الوليد الكورة تقعد عندك ولما تستكن فوتو نقاوم تسكن 15 سنة تصور نادر الوليد عنده من الشاتفيك يكبر جيله وما تسكن 15 سنة ثانية اللي الكورة تعود تكسر ترجع الكورة للمنتخب السويد ترجع الكورة حاول يعكس ما تمشي بيه إزاز يلعب من يمين من يسار مباشر الكل شوفك الراحة اللي يلعب بها خاطر مشاله حتى حد كنا كورة اللي هاي نو يجيب اليمين اللي قربلك توزيع على القدام ولكن تمشي ستة أمتار انت منه قالوا مش من غادي حقك عطيك مشيرة له ترجع كورة محمد أمين بن حميدة جيب من عند وليد الشامس ولا بن حميدة الاسطوري تم حد يخلب كورة تم حتى واحد يخلب كورة تم حتى واحد يخلب كورة مش كيف انت العملية رجع كورة يا من طرطان بيطالبي تمشي بيقول شينك شينك كورة يزوج على علي العربي كنترول بالزر عليه يرجع كورة يا حنبال حنبال يخلب كورة شكراه زي سيد الحطب شكراه ما عزار حنبال رجل حنبال ما حسيت باللي باللي باللي كنت انا كذا مسوت على الاقل انا عين انتوات رغني ده يعطي الكورة اللي حنا بعض بنفذ اللي تتروزية في نقاس مع الله الحكم نقاس مع الله الحكم البريد بعد تدخل من ليجرين ليجرين هو اللي كان يدخل على حنا بعض حنا بعض نفذ اللي مخزنية كوبية الكورة سمعت أحد ثم بحرير بحرير كثير كثير كل زيت يرجع لي حنا بعض حنا بعض حنا بعض شو يعمل لو على حل يلقى الحل وين من جهة أكثر اليمين تمشي لعمر رفيق رفيق رفيق ياخذ كوره يرجع الخلف لاجر بيها يمشي لفاليري فاليري فاليري شو يعمل بالكوره هذيه يحب يعمل كونتراج يتري كونتراج مثلا حكيت على كوره اللي صعب كونتراج غالب تمشي امام المسلمين ترجع له مره اخرى ترجع الخلف عمر رفيق عمر عمر رفيق ياخذ كوره لحنبال حنبال يا فاليري اسمح منه المدافع بين بلوك يحط الكوره في التماس الكابتن بتاع المنتخب كثير حط الكوره في التماس يلزم يلزم يلزم تغيير كنت نسمع فيه يلزم تغيير شو ما تكفيه عم يديك صوت السادي يلزم لا تغيير على مستوى الأسماء بعض الأسماء حتى على مستوى وقفة اللعبية والخطة التكتيكية الميلاد هو بيدهم تحس ان السلام يجب ان يكون كل حاجة مشكلة الأوبليس ترجع الرفرة بالزر يا فاليري فاليري ارجع الحل أنا بعض أنا بعض رجع خص مداش وكم
1: يعطيك الف صحة ساعة على على التعليق على البونتو الحق وقتها احنا كنا قريب هزنا النوم بالماتش باللي يعملوا فيه جماعة الكيب ناسيونال على الأقل حتى 42 دقيقة أول كورة أول سونتراج في وسط الدفاع في وسط الديزويت متاع المنتخب السويدي مدافع هو عمر رقيق يسجل الهدف 2-1 نرجعوا في اللعبة والتايمينج مهم جدا ظهر لي يا نادر
4: مهم يعني قبل ما تدخل حجز الملابس 2-1 ترجع ثقة كبيرة مع إن شاء الله اللموش يقوم زادة بتغييرات تعديل الأوتار يزي من 3-5 سنين أك جذبت أخويا
1: يمشي يلعب يمشي كور يمشي
4: يزي منتخب راو ما يصيرش منه تجرب خطة تكتيكية في مقابلة رسمية في كأس عالم راي ما هيش كأس متاع حوم وبطاحي عايش خوي العزيز الحمد لله جات توش خطر راي كورة ثابتة هذي توش لعبة فاليري في التوش نقطة تحسب للإطار الفني أنه في التوش مطلع لاعبي المحور مش المدربين الكل يعملوها هنا كل حد يعطي حقه رجعت الكرة الحنبال توزيعة ممتازة من حنبال وحكينا أنهم دفاعيا في الكرة الثابتة يلقوا مشاكل
1: الحمد لله فما مشاكل
4: كان هدف إن شاء الله نكملوا هك
1: به وليد رجع فينا شوية لملة ما إن شاء الله نعرف شو نعملوا أنتو كاش نعرف شو نعملوا والردو بين هذه كرة خطيرة الأكسيون من اليمين المنتخب السويدي يخلط عليه ممتاز بن حميدة في التدخل مع يوكاريش والتدخل الثاني من طالبي ورى المنتخب التونسي انه نجم يماركي جوستي من شوية بروح جوستي يقدم جوستي يمشي للكاج تاع السرفاس تاع الكيب ادفيرس نجم الماركي وهكا وصلنا ماركينا بونتو في وقت ممتاز اذا كنا نحكيو على تأخر في نتيجة 2 بلاش تدخل فيستير بنتيجة هذه بصراحة عبارة وفيات المقابل
5: اسكندر بونتو طلع المورال مش كيما 2-0 كيما 2-1 معناها انا بالنسبه ليا معناتها بديت نفقد في الامل مانيش لاقي المنتخب قاعد معناتها يعمل في رياكسيون ماني ما كنتش نشوف في بوادر نتاع فريق ينجم يرجع في النتيجه اون اكسيون توش رجعت دوزيام بال خذيناها عملنا سونتر ماركينا هدف توا اهم حاجه يلزم دوزيام ميتون يبدل الشيما يتعدى ال 4-3 يزيد ملاعب اوفنسيف انا معناتها كلامي ديما نعاودو راهو انا نشوف اللي تونكتي توا هو الحل على الجهه اليسار على خاطر اللي كابابل باش يتعدى يا اسكندر راهو تعديهم لعبيتنا فما كرات تعدى فيهم ساعة تعدى فيهم

0: هنبال
1: انا نتمنى انه يبدل ما يقول لك شاني ماركيت ونكمل اكيد يزيد الماركيت ان شاء الله يبدل ان شاء الله يبدل
0: يلزمه يتعدل كتر وتروا كات ان كات ان يعطي يعطي معناتها
1: نفس
0: هجومي بزوز ملاعبيه يقدموا ويخلي بيفو اكسيال بركه ينقص ديفونسور يخلي ام بيفو اكسيال يا خذيره يا سخيري ويحط بن سليمان ومعاه حنا بال معناتها دوز انيماتور دو جو ويخلي سعد ويدز ويدخل التونيكتي على الجهه اليسار وعلى على الجهه اليمين
1: بخلي البعض في الميتون يتفسر هنا بالقديه هذا خاطر شوف الشوت والثلاثه دقائق وما اربع دقائق من التوقيت
2: دبانا شوف التمركز
0: تاع الحكم تونيكتي وعاشوري
1: يا احمد يا احمد يا احمد عادل
3: قبل الأربع دقائق جات ثلاثة دقائق وتكلمنا نص من الوقت اللي بدلنا ضاع الكرة عن مود شيخ فقط ملاحظة صغيرة بعدت عن ست ثانية ولا ليش أما البال سيد بتاع رأسي عمر رفيق كان 68 كيلومتر في الساعة والديستانس بتاع الرأسية بتاع 1 متر يرجع ست كورة أنا بعلى المسجد يسعى هي ست كورة هي كورة هي كورة هي كورة هي كورة هي كورة هي كورة عملت من البيت وعملت مسجد ترجع كورة هي فاليري فاليري فاليري عندي كان عندي توقيت ساعة ونص ونص ونص برا يا سيدي كيف الكورة هذيك يا سيدي خيري شنو يعمل اليوم لو جعل فنية أكثر من حاجة أخرى كان لازم يعمل سنة 17 برشا مش مشكلة أنا المهم عندي أنا كيما كنت تحكي أنا قلت هدف قبل يكسر بعد بدل تكتيك وبدل اللعبية لأنه اللعبية يتنميو في حاجة كل مرة أشوف واحد في النادي قريب برشا أنا الخيط اللوطة ومرة شوف لعب يقدر الصبري وكان يستنى منه في أسفلش الكورة عن منطقة صابي تبسي أنا بعل المجبري أنا بعل أنا بعل المجبري أنا بعل المجبري تبسي الكورة اللي يكتع ينجوه تبسي يلا يلا يلا يلا ما كمان يهي سكتر ما كمان يهي سكتر اتمسل اتمسل اتمسل اتمسل يلا تاني تانا فالي طب حاجة تانا صبري صبري نبع على الحكم فالكون الفريز فالكون اللي نبع عليه صبري لموسي على الأخر مرة بعد لما تحت السنتر لابد من تيريمات اللي مسموح لبنيت حدث فيه والد انت تحت السنتر تيريمات اللي تحت السنتر يستعب لها تحط هاي نو هاي نو من اللو فراسية من يا فاليري يعني يستعب ليس ليس ليس ليس ليس من الجهة اليمنى يعمل كورة غير رجع يا فاليري يعني يا فاليري تنسي هي سيري سيري حنا بعض أنا بعد شوف مثل حاول حاول حاول حاول مثل يا كنتورة شنو يعمل بها يبحث عن علي العربي العربي العربي العربي شكون يجي من هنا يجي من سليمان تمشي أنا بعد بن سليمان أنا بعد تمشي بن سليمان تمشي بن سليمان يعني يدخل في صاحب العاني تضيع وقت لكن يخرج كنتورة من الليل مضطر قلبي يلا يا الوليد نزلوا 20 ثانية يلا 20 ثانية 20 ثانية ما زال كورة أنا بعد أنا بعد أنا بار أنا بار يمشي عن العربي وين في السينير وزي في السينير وليه في كورة ما زكي عشان يسجود بس ما عشان يسجود لكن السبعة طرح بطية كما هون بهم اللي أول كورة إذا جمعوا من منطقة بالتويجي والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول سنين واحد لمنطقة بالتويجي بشكل في ذلك كان هدفهم على رفيق انتظار التغييرات من جمع الصير مع بداية الشوط الثاني على مستوى الأسماء على مستوى التشكيلة
1: بارك الله فيك هاتيك الصحة أحمد 2-1 نهاية الشوط الأول ومزوز بونتوير جاءنا من دقيقة 7 وتقريبا دقيقة 32 كان عياري المركة البونتولو وعياري السويد هذا ويزاك في الشوط في المنتصف الشوط نجم نقول ولا حتى بعد في 32 مركة هدف ثاني وقت قلنا سايو فيت المقابلة والمنتخب الوطني التونسي مستحيل كان يرجع في المقابلة سرتو على المردود والوقفة وغيره اللي شفناها في المنتخب الوطني التونسي لكن جيت كورة عمر رقيق والتوش اللي كان فيها عمر رقيق موجود في المساندة الهجومية في 43 وسجل هدف يرجع لنا الامل نشوفوا منتخب خير في الشوط الثاني ونشوف نتيجه خير في الشوط الثاني ولانه حتى بعد البونتو وليد المنتخب شفناه معناها ضاغط ماخذ الكره القدام سيبري ما فماش فرص ولا حاجه لكن شفنا انه قدمنا شدينا الكره وخلينا المنتخب السويدي في مناطقه
0: صحيح معناها شدينا الكره في مناطق معناتها ما نجمناش نجيبوا خطر على خاطر ما عندناش دي جوار اللي مخذين اللارجور وعملوا معناتها قلق للاتيرو نتاعهم العابدي ما وصلش براتيكمون حتى مره في الشوط الاول فاليري مشى دو فوا عمل دو سونتر سينو سعد معناها شفناه يتحرك شفناه يحاول إلي ديناميك معناه أو موفمو يحاول يلقى معناته في اللي فاي ويحاول معناه يطلب في مساحات معناها بشي معناته يحط روحه فاسو بيوت لي باس مانيش قاعدين نوصلوا فيهم خاطر ميلو تيرام تاعنا ياسر فيه بطء. انا معناها من رايي نقص بيفو من معناتها من الوسط يا سخيري يا خذيرة اللي براتيكمو 45 دقيقه شفناه مرتين مسكوره
1: ما شفناش حتى شيء.
0: صحيح الرول اللي يعمل فيه خذيرة نجم يعملوا بن سليمان. ينجم بن سليمان يكون هو مع سخيري وحنا بال تريوم تاع الوسط ويدخل زوز ملاعبيه في الشوط الثاني رابيد عاشوري تونكتي ويخرج بن حميده ويخرج معناها خذيرة. هذه معناها بريوريتي توا بالنسبه لي انا. اول حاجه يلزم يعملها يتعدى للأربعة ثلاثة ثلاثة مع دوزيلي يكونوا معناها مخذين لارجور وعالين باش نحاولوا معناتها ندخلوا معناها ونعملوا لي باسون روتري ولا لي سونتر ولا بال بال بال معناتها بالبركسيون. يحاول تونكتي يدخل معناها ويعمل دي دريبل ويحاول يعمل لي تير في السيرفاس. عاشوري نفس الشيء ينقص قلت لك بيفو اللي هو خذيرة يخلي واحد قدام الديفونس قدامه زوز ويلعب معناها 4-3 ان بو اوفنسيف خاطرنا خاسرين ونطمحوا باش نعدلوا النتيجه كان باش يقعد يستنى في كود شانس والا كره معناها هكا ثابته ولا توش ولا كذا نجموا نقبلوا هدف اخر وتزيد تصعب علينا الماموريه. دونك انا بالنسبه ليا معناتها قلت لك فرحت اللي ماركينا وذللنا الفارق قبل ما يوفى الشوط اما يلزم توا يعمل التغييرات اللازمه على مستوى الهجوم سورتو وتحويره في وسط الميدان باش نحاولوا نكونوا مخترين على مع المستوى الهجومي معناها كان نحبوا نرجعوا في النتيجه.
1: الساتيسفاكسيون الوحيده اللي نادر هي الهدف مال البونتو اللي جاء. اذا كان نحسبوا على ميتون كامل ما فما حد شيء يفرح حتى سكور زي ما بينسوا احنا خاسرين باش ما ننساوش. وكان الهدف البونتو هذاك هو اللي خلانا توا مازلنا حيين في اللعب.
2: أول شيء مساعد المدرب داخل بين الشوطين يعني في تصريح
1: لا الفيفا تفرض عليك
2: لا بين الشوطين لا
1: لا لا تفرض عليك
2: قبل المباراة
1: مستحيل. إذا كانوا سقيتهم غادي كانوا تفرض عليك الفيفا تنثبتوا في هذا
2: يمكن جديدة
1: فما حاجات جديدة بينسوا.
2: أنا عملت في تصفية كاس عالم عملت كل قبل مدرب الأول إجباري قبل الواحد وبعد أما بين الشوطين تقول لي إجباري وانا مدرب داخل نشتغل داخل
1: لا المدرب المساعد وما يخلو لي زادجوان وما راه ما يخلوش المدرب البرانسيبال.
2: هذه انا يمكن جديده اذاكم نعرفهاش نتاكدوا منها.
1: خاطر مدرب مستحيل يكون خذوها هكاك هذا خذته الفيفا هذيك ما
2: هاني قلت لك باه نقطه الضوء سعد
1: باه
2: اللي سعد حركيه دائمه كان دائما موجود طلب الكره في في في عده اماكن يمكن ناخذ الاهداف قاعده تعاود حبيت شوف شوف الكرة الطويلة دخل خرج من لورجو وعاود رجع في ظهرهم وردة فعل محور الدفاع كانت بطيئة جدا. ثم الكرة الثانية شوف خالتين متأخر خذها الترويج شوف الكرة الأولانية باش كان موجودة معاهم بعد خذاهم بالسرعة متاعه الحارس خرج وقف مفروض راهو كمل راهو خلط عليها ومن بعد هنا شوف
1: فما هيزيتاسيون
2: فوالا فما هيزيتاسيون
0: صراحة نسيرش نتفاعل معاك
2: شيء.
0: انا بن حميدة سيتان جور كو جو ريسبكت معناها يعمل مجهود اما راهو هذه مش المرة الأولى اللي يرتكب فيها خطأ تكتيكي تو هو لاتيرال جوش دخل في اللاكس اما نورمالمون هو عنده لهنا لا بوسيبيليتي باش يكوفر الطالبي معناها عنده كانت لا بوسيبيليتي بويسكو هو اكسيال جوش وكره في ظهر الطالبي كانت عنده لا بوسيبيليتي باش هو يكوفر الطالبي هو قاعد سور لا ميم ليني والشامخ زاد خرج جون روتار. فهمت علاش قلت لك خطا هنا في في التمركز. انا بالنسبه لي لهنا
1: مسؤوليه مشتركه
0: من حميدة نحملوا مسؤوليه.
2: شوف الطالبي تعدى قدامه
0: ابارو كونو ايزاك راهو مش ملع 150
2: طالبي مو في كالكول تراجكتوار
0: طالبي في ظهره طالبي
1: بعيد
2: ما يتعداش في ظهره
0: معاك انا معاك وليد طالبي معاك
1: بن حميدة مش قريب من الدرجه
0: لو فرضنا انا نغلط لو فرضنا انا نغلط ونلعب معاك في اللاكس ما كتكفريني انت ولا
2: الطالبي اقرب اي الطالب
0: فما الكوفرتير
2: اقرب من بن حميدة
0: اي هما لابيل وين
2: في ظهر الطالبي
0: حركه تتعاود به هو إيزاك كان في وسطهم الزوز يعني يشوف فيه بن حميد يشوف فيه بن حميد يشوف فيه إيزاك
2: أقرب للطالبي هو بحث الطالبي بريس.
0: هو طلب في ظهر الطالبي
2: ولا.
0: أما بن حميد يشوف فيه مش يعمل أبيل في ظهر صاحبه نورمال مو يتبعه ما قلت لك شيء أنا الطالبي مش غالط
2: ولا.
0: أما بن حميد قاعد يشوف في إيزاك بش يطلب يعمل في أبل دوبال في ظهر صاحبه نورمال مو يشق معاه ينجم هو يمنحها لكسيون فهمت شنو نقصد
2: نادر أي فهمتك الغلطة
0: هو ما جيتش البيلو معناه علاش قلت لك يعمل في ساعات في أخطاء تكتيكية كما البونتو اللي قبلناه مع بلجيكا وحكيت فيه أنا وياك قلت لي وليد راه تبع الجوار ومن بعد ما كملش تبعه للآخر هذاك علاش معناه قبلنا الهدف يلزموا يصلحهم حاجات كيما انا كيما معناها في المستوى العالي
2: واحد ضد واحد خليناه الهدف الثاني
1: هذا البونتو الثاني يعني
2: شوف الهدف الثاني خلي واحد ضد واحد
1: يزاك الطالبي
2: ما تجيش هذه
1: يزاك الطالبي
2: اي واحد ضد واحد اللي حذر بعد عطى الايزاك كان واحد ضد واحد مع الطالب
1: بس الكره عملت روبون قدامه ولا شامخ ولا ما نعرفش
4: لا مشيت تور
1: لا فما روبون صار فما روبون
2: عادي شوف بلا. انا الشامخ ما عندي ملوم
0: الديريكسيون تاعها
2: شوف انا الشامخ ملوم في حد شيء راه الشامخ من مدنين للمتلوي اول موسم في النادي الافريقي لم يلعب ولا مباراه دوليه حتى مع الفريق مع النادي الافريقي يلقى نفسه في المنتخب يعمل ثلاثة مباريات ودية اليوم يلعب أول مباراة لي في كأس عالم ما عندي ملوم ما عندي ملوم كنت تجي ما عندك حارس خبرة تعتمد عليه اختيار المدرب يتحمس في المدرب الشامخ انخرجوا من كل شيء
1: قبل ما نعطيكم بعض الأرقام اللي شفناها الأرقام الهفيفة في بعض الشوط الأول فما ملاحظة زاد النجم نحكيوا عليها وسبب نتاع الهدف نتاع ليكيب ناسيونال ماهوش فني بالاساس لكن السبب انه كنا في البلاتو اربعه من الناس فما واحد منا قام مشي وقت اللي قام هو ليكيب ناسيونال ماركيت
2: داكور
1: ما فقتوش انتم بين هذا سعاد الزهمور وقت اللي خرج ليكيب ناسيونال ماركيت ورجع مع الويلي
4: والله كان هكيك صحيح تمشي الروح تقول لي جي سلاح السكوحي
1: والله العظيم رجع مع الويلي انت تفرشي كل حق انت في الديركت ريتو البونتو وين ريتو انت غاديك البر انت كنت غاديك كنت في الشباك
4: ومشيت بالواحد بالتابلت نتاعي
1: صحيح
4: هو الماتش انا عندي
1: احنا اللي نعرفوا
4: انتم عندكم غادي انا عندي لهنا وقعت
1: تفرش في هولندا وجابون
4: هذا في الميتون
1: انت كنت غادي خليتنا احنا ثلاث مركز ليكيب ناسيونال مش نحاول نجربوك
4: في نجربوها من بعد
1: نشوفوا قايد
4: تمشي تعمل خايف يزيدوك الرابعة
1: دورة وترجع ليه ليه ما زوزك لنا معك انت وانت موجود انتو كا من بين الارقام
4: هو الحقيقة كيبدا يتكلم احمد عدالة تونس تمر
1: تلي قبل راه قبل احمد عدالة قبل احمد عدالة خلينا نعطيك البورسونتاج نتاع البوسيسيون تنقولوا احنا الاستحواذ بالنسبه للزوز منتخبات فما 51% للمنتخب التونسي و41% للمنتخب السويدي هذه
2: ما فهمتش كيفاش 51 41 ولا 92
1: لا فما 8% يقول لك ان كونتيست هكا ان كونتيست ما نعرفش كوره معناها ميته كيما نقولوا احنا ما فما حتى شيء ماهيش موجوده في اللعبه فما الليكيب ناسيونال موجوده عندها 51% والليكيب الادفيرس اللي هي السويد عندها 41% كان شادينا شويه كوره لكن شادينا السلبيه ياسر
2: لا خليها الكوره عندك ونمركي لك السويد هذيك الطبعة نتاعها نعطيك السويد مع بولونيا واوكرانيا قداش 33 و 34 44 تحسنت شويه مع ايش اسمها النرويج عملت ورجعت خذت 51% لاول مره مع الجريس لانه الجريس اقل منها في المستوى بطبيعته ما هوش فريق نتاع استحواذ فريق نتاع تنقلات سريعه وكي شفت في التنقلات السريعه شنو اللي صار سجلوا لنا هدف اهم شيء تو انه تو هالثلاثه خمسه اثنين ينساها
0: صحيح
2: مش لانه سجل هدف من رمي التماس من كره ثابته لانه اللخبطه صايره الملاعبين ما هو مش مرتاحين
1: انا خاف انه يقول لك ما زم جبت بونتو خلينا نقعد للاخر والله انا خايف
2: الفرص اللي نشوفها يقعد للاخر نخسر
1: ان شاء الله
2: مازال يحب مسرعه 3 5 2 اخويا هو يجرب خلي يجرب
1: خمسة محاولات اليوم خمسة محاولات تهديف السويد ثلاثة لتونس محاولات في المرمى ثلاثة للمنتخب السويدي زوز تماركيو والمنتخب وحدة تماركيت دونك إذا كان نحكيو على عدد التمريرات زاد التمريرات 172 تمريرة كاملة للمنتخب السويد و143 تمريرة كاملة للمنتخب التونسي بالنسبة للمعدل نقولوا احنا استرجاع الكرة ياخذ 15 سكوندة المنتخب السويدي وياخذ 21 سكوندة و21 ثانية المنتخب التونسي عدد هذوما مش بعد على بعضهم الارقام كي نشوفوا اوكي لكن الحق معناه نحسهم هما اخطر منه هما يجوا اكثر منه
0: خاطر افيكاس وخاطر كاليتي جوار واحنا زاد غلطنا وخلينا ديز سباس وما يسامحوكش راه ملاعبي كيما ايزاك معناه تخليه فلان كونتران كيما قالك نادر هذا معناه شيء موثق معناه فما اهداف تسجلوا كوبي كولي
1: فهمت هما بيدهم
0: هما بيدهم معناه تعاودوا انت لهنا يلزمك تقرا اللعب ويلزمك تحضر روحك باش ما تخليش روحك معناتها اون ديفيكولتي في وضعيات دفاعيه وكذا جست بربي حاجه برك
1: حاجه برك
0: حاجه على مستوى التكتيك امنيتي انا امنيتي في الشوط الثاني يا خويا ميسالش كفكره واحنا معنا منا باش نخسروا راه انت كي باش تلعب دو بيفو يلعبوا معناها 20 20 لور نقص واحد فيهم معناتها شنو باش ماهيش معناتها
1: انت قلت تخذيره قلت خذيره نورمالمون يخرج
0: خذيره وحط بن سليمان وحنبال ودخل يا سيدي التونيكتي وشوات وخليه لي الساعد يولي ديكالي شويه على الجهه اليمين هو ديجا يلعب على الجهه اليمين وبن سليمان ماخذ معناها البارتي غوش دخل شوات هاكو يولي عندك ستاسيون ملاعبي يلبيز على الديفونس يتركزوا عليه تونيكتي يعطيك نفس هجومي باللي دريبل وكذا وساعد
2: وليد
0: ونلعبوا دو جوار قدام الصخير
2: التفكير نتاعك هجوميا صحيح
0: اي
2: لكن انت لازم مش تنحي واحد في المحور وزيد تنحي خذيره
0: اي
1: هو خذيره قال لك حط بن سليمان يقول لك عنده صبغه دفاعيه ما
0: يهمش حسيتنا سوليد برشا انت في دفاعيه
2: احنا ما حناش سوليد لانه الخطه ما خلتنيش نكون سوليد
0: النمبر حتى عندنا برشا زدنا ديفونسور ودو بيفو
2: بالنسبه
0: وكلاونا معناها
2: بالنسبه لي انا يرجع للاعب 4-2 ولا 4-3-1 يخرج بن حميده ويدخل شوال يحط سعد على اليسار بن سليمان على اليمين حنا بعد المهاجم مع شوال نرجع تقريبا كما لعبنا مع النمسا سعد بلس الغربي انت في النمسا عملت اداء ممتاز حتى نفسانيا الملاعبيه مش ترجع لهم الذكرى نتاع النمسا نتاع الشوط ممتاز انه مش يكمل بالطريقه هذه النجم يزيد يقبل
0: لازم يدخل تونكتي انا بالنسبه لي مش راهو ملاعب هذا نحكي عليه على خاطر يكون مني ولا على خاطر
1: انت شت فيه من اول الماتش كنت من بير يكون
0: خلق لحاجه تفهمي بيلعب في سلتيك ومن احسن الدريبلور في العالم
1: به
0: معناه حاطينه في التوب 10 ولا التوب 15 نتاع معناتها صناعه الاهداف ولا حاجه هكا في كيب نتاعو
1: بيعطينا بعد شنو شيفر بالضبط عادل الاربيتر شنو احوال
4: سافا شفتو عجبتني اللقطه نتاع الملاعب يلعب بالتوش لعبها من داخل الميدان لي فايقين بالحق معناها لي زاربيتر الكل فايقين نتاع دي ميتون به
1: اذا كان نحكيو على ليكيب ادفيرس ديما نحب ديما نحكي عليه طفل عياري خسرني ظهر لي الوليد ما خسرني هو حب يعمل الشوا هذاك اما ديكاليتي اخرين
2: نحترمه في عدم الفرحه احترم جذوره وصوله اختياره الرياضي نحترمه نحترمه
1: اي من شكون كفايه اللقطه هذيك
2: انا حتى كلام بوها يقنعني اللي قال لك حبي يرد الجميل للبلاد اللي ربيته وكبرته ما هذا اختيار رياضي لو كان شفته فرح نقول كمان
1: انت ما عليهوش بالكل ولا ما توا مره اللي هو تونسي
2: اختيار رياضي له الحق فيه
1: ولا
2: يمكن كان جيت في بلاستو يمكن نعمل كيفه ما نحكمش
4: انت تفرح
2: لا مش عارف فرحه نحكي على الاختيار فهمت دونك كام لاعبي قيمه ثابته يلعب في برايتون مسجل في المنتخب اساسي في منتخب السويد ماهوش بالسهل مع ملاعبيه كيف هذوما هنيئا له
1: ان شاء الله احنا نحكيوا عليه جابوه في الكرون
2: نتمنى له مسيره ناجحه لانه
1: هاني قلتك ورا اللي عنده ارتباط بالبلاد نحكي على انتماء وجنسيته واصله وعائلته دونك انه ما يفرحش ببونتو في كوب دي موند الاول كوب دي موند عنده اول بونتو في كوب دي موند بصراحه
2: هذا ملاعبك هذا يمكن نستوعب الدرس كما قاعدين نعملوا تو حق نستقطبناه قبل
1: به خلينا نمشي لاحمد عداله مباشره من ملعب المقابله مع بدايه الشوط الثاني احمد مرحبا
3: مرحبا بك استاذ مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل حبيت قلت من فتره ثلاثه ملعبيه عنده حركات احذائيه من فتره وجيزه تقريبا 60 دقيقه او 4 دقائق على اقصى تقدير قبل بدايه الشوط الاول الشوط الثاني هنا في مكتب تونسي ميال اللومي و تذكر لاعب الثاني كانت ثلاثه ملعبيه ايضا معروف هذوما الثلاثه اللي عملوا حركات احذائيه قبل بداية السنة الثانية بتفكر صمت تغييرات جاية شفت حسن بك اللي زاد خليل عيار حتى هو اتحرك معهم شوية بس كل حاليك انت لقى صوت كيف بديت أدنى أي تغيير لا في التشكيلة هذه ولا في التشكيلة تلك لكن انت لقى صوت كيف في كورة هي المنتخب الوطني التونسي ترجع إلى خلف متكرر لسالبي سالبي سالبي يا كورة يا عمر رفيق رفيق يمشي يطلب فاليري يطلب الكورة يطلب فاليري يطلب كورة يطلب بالراس أمر كيسمه بالراس يحكي الوزن السيلين يخلط عليها ما يخلط عليها ما يخلط أصبح من دلوف وهايجو يخلط الكورة دي ثم اللعبية قاموا يسحكم حتى يصبتكوا في ثم يسعى توري ثم حاج محمود ومرتضى بن وليد عكس اللي كانوا يسخنوا في التراث من الدكاتره الثانيه مرتضى بن وليد حاج محمود وليد العتوري هذا الثلاثي اللي قاعد يسخن كانوا يتعملوا قراءه في الموضوع هذا ولا نغطي في مساعدتهم على كل حال الكوره عند عمر الرفيق
1: هات خلينا نشوف وليد وليد كي يبدا الميكرو ما يخدم ما يتكلمش كي يبدا الميكرو ما يخدمش يتكلم وليد اعطينا رايك اش قال قال لك هما ثلاثه هذوما قاعدين يسخنوا بار اكزومبل وحاج محمود ودالي قاموا الكل هو ما احمد كل مره يشوف منهم جماعه
0: انا هاني قلت لك قبيله رايي انا نشوف
1: ما حتى ما بدلش راهو
0: مازال ما بدلش ومستحفظ على نفس الشيما وكذا وما عمل حتى تغيير لا تكتيكي لا معناها دخل ملاعبي معناها رومبلاسون انا بالنسبه لي نشوف تونكتي على الجهه اليسار ونشوف شوات مهاجم مع الياس سعد وينقص معناها
1: قاموا يسخنوا الملاعبيه في انتظار نشوف
2: هو المفروض قديش العدد المسموح به باش يقوم بحركه الحمائيه انا نعرف سته المفروض عندك حق سته يدخل واحد قيم واحد داخل من البنك ما نعرفش في كاس العالم يمكن ثمانيه ولا حاجه
0: باش يدخل
2: قيمهم يا خويا ما تعرفش روحك شنو مشي هاي سيدي انت قيمت اثنين مهاجمين يتضرب لك مدافع مش داخله ديريكت
1: خلينا ناخذ صوره الكامله احمد الملاعبي قداش من الملاعبي قاعدين يسخنوا تاو
3: انا كنت اسمع في الديبا شوف من الاول قاموا ثلاثه اللي سميتهم الحاج محمود مرتضى بن والناس واللي سعدي حتى عليك وخلط عليهم في بس كانت تونكسي لكن توا نفس بن الملاعبي واحد اثنين ثلاثه اربعه معناها في بس كانت تونكسي جاب شي سخن ورجع طبعا حاجة بخلي طبعا كرة بيه ساعة راني فديرك وسط 18 يعمل رتري ولا ترجع توا كان نفس متعرف يعني طبعا
2: برافو
3: او رجع في باسكيتو ريكسي بلي شي جاب بروتيش في بيها ولا حاجة كما لو خمسة لعبية قاعدين تسخنوا حاج محمود في راس سوات في باسكيتو ريكسي مرتضى بن والناس ولسة عشرة هذي الفوميسي اللي قاعد يسخن فنظر لكم التعليق
1: باهي هذي ما الخميسي عندك
2: اتهكي فهمت الموضوع اعطاه الستة شكون قاعدين يقوموا تواليا اما ظاهر خاطر هكاك ديما
1: الزوز اللي يحب عليهم وليد ليسونسيال موجودين شوات وتونكت
2: ان شاء الله اذا كان عندك ستم لعبيه تختار مثلا انت اذا كان متقدم في النتيجه كل كومبارتيمون زوز ثلاثه واحد ولا ثلاثه مدافعين اثنين وسط ميدان ولا مهاجم ولا العكس بالعكس المهم تختار سته من اللي عندك على البنك الكل اللي اقرب للدخول لانه مثلا كي يبدا عندي الشيخاوي على البنك انا ما نقيموش يسخن خاطر الشيخاوي نعرفه مش داخل ولا بران مش داخل ولا فلان مش داخل معروفين خمسة ستة اللي يمكن أنا نغيرهم هم اللي مش يقيمهم يعني ما فيهش علم كبير شو هيك الجودة الكبيرة والكاليتي الكبيرة وهيك القوة اللي عندنا مش نقيم شكون مش نقيم ولا نحير تيك هم اللي عندك أنت
1: هذه كرة ليكيب ناسيونال سونتراج المجبري في الكاج كانت مباغتة لكن الحارس خذها بزوزيدين نرجع لأحمد عدالة الدرجة الأولى تعدى من الشوط الثاني وبقي لمنتخب متأخر في نتيجة اثنين مقابل واحد خير شوية ظل أحمد الأمور خير شوية
3: خير شوية الحقيقة صوت خير شوية نشوف الملاعبية
1: خلنا نرجع وإحنا نكملوا التعليق لأنه في انتظار إنه يخلط علينا مرة أخرى أحمد عدالة موجود ده موجود
3: موجود بكورة عبد الزاك إيزاك سيام بكورة ذي سنتراج الحذاري والحمد لله إن كل ما تقولي تسمع كان حذاري والحمد لله مرت بسلام الكورة هذية الكورة هذية مرت بسلام كنا نقول خير شوية المنتخب الوطني التونسي مع بداية الشوط الثاني الحقيقة خير برشا حتى خير شوية إن شاء الله نكملوا هكا كيما غادرونا هما لعبة الكورة الغدرة لعبة الكورة في 19 دقيقة في 20 دقيقة حتى احنا يلزمنا نعملوا في نفس نعملوا هما بالضبط في الشوط الأول الكورة يخسرها بين حميدة ويتحصل على مثال حميدة يتحصل على مثال في الكورة تتلقى ست عمر رفيق صاحب الهدف صاحب الرأسية صاحب الهدف الأول المنتخب الوطني كيف تمشي ثم يوم فاليري في الكوره لا يرجع الى الخلف كل شيء بانتصار طالبي صار في هذه الكوره هذه الشال ياس السيري السيري السيري رمي كبيرة مثل صورة لا يمشي ياس السيري يمشي ياس شعر ترجع طورة ياس السيري كل سوى رمي كبيرة ومرة زي ترجع لعمر رسيك رسيك لحظة ينغني لي من هنا لكن يرجع الخلف إلى منتصر صالبي صالبي صالبي شنوع بطورة زي فيها إلى إلى بن حميدة ترجع مرة أخرى إلى محمد بن حميدة يمشي وسط الميدان يوسع جلوس يوسع يوسع يوسع يوسع ظهر بخالفة بخالفة بخالفة بخالفة حبيبتهم بجنة اللعبية ساكن واضح ساكن قدام الحكم فالتون الأرجنتيني وتحط على المخالفة دي خالفة للمنتخب الوطني التونسي أعطيني أمل جديد فينا برشا أفكار عين على الوجان وعين على اللعبية ساكن حبيبتهم واحد فيهم ولم يظهر التغييرات الجاية هجومية كيف جدا حاج محمود ومرتضى ينسكون بنسكون إذا كان دخلي كورة أنا بعض يخم العبية قدم العبية قدم الكورة عمر رسيح يسمى يعاودها يعطيك التوصيات ثم بسيمان ثم حنا بعض عمر بسيمان تغير بسيمان بسيمان بسيمان ثم الكورة واقع يعني خلي بربي أحد أكثر شيء من تعمل بسيمان لما يرى المنتخب الوطن يشوف يتجع يحفر المنتخب وإذا دورها وإذا واجبها نقل الهوم يفرحها ونزلنا يفرحها كنا تروح فرحانة من السادية أنا بعض بقال سادية كيفية تتنقل دامة طريقة بالسنين يبعد بقال الكورة يا أنا بعض أنا بعض أنا بعض في نفس الله بقال سادية تسجيدة إليك الفوق المرمى أنا بعض أطلب الاعتبار بجمالية وبعض التسجيدة دي يسعى سوري تسجيدة ليه صفق لأنا بعض نصر خميسي ما تحقش بهم لعب سادس يمكن في قوانين في فقم فقط فقم لكن النادر سمعته قال هو مش متأكد قال يمكن ستة تغذي بالفرق في النقطة دي كان يتخلم لعبي هي أعوذ اللعبية في الكورة للمنتخب السوية ترجع لحارس المرمى ثم لندلوف يطلب الكورة من هنا يكوها يجيه يعمل عني برسيون في الشمال يرجعها إلى حارس مرمى نور دلبال ترجع الكورة للمنتخب السوية منتخب السوية لأنه يحب يحافظ على النتيجة كورة راسية تقص تمشي من الإيراني خذيرة خذيرة خذيرة خذيرة تقص الكورة دي تقص وتمشي يتوريت يتوريت يتوريت أزير يتوريت يتوريت يتوريت يسبب ارتماع من المتصر الثالبي بعد الكورة دي ما زال الكورة عندي زاك تسمنتاج زاك زاك تطر من الدويت صحيح تطر من الدويت خرده ثم أرجوه ثم أرجوه أزرائي أزرائي الحكم وقت الكورة أزرائي وهذا الخزري يحكي مع صبري مبلوكي لم تكونوا ثم اختراح ثم حاجة ثم تغيير قادم كنت كنت مشكل هذا ملاحظة كورة ومخالفة زي كورة بديت المشتصال المهم على كل حال كورة اللي انتقام الوطن اللي كورة كبيرة هو رحلية واركة صفرة تقريبا اللقطة الأخيرة مجدالي ليه كورة عند مهيب الشامخ مهيب مهيب الشامخ الحركة تترك شوية بحضر الملعبية اللي يصفه وتعيني ثم تغيرها ومتارب لي ثالث الخاطئ لأخطور
1: بيه خلنا ناخذ كومنتير على الورقة الصفراء عادل اللعبة كملت الاكسيون تقريبا بعد ورجع بعد عاود رجع على الخضيره
4: علاش بالضبط على خاطر على خاطر التدخل نتاعو كان معناها اقصى درجات التهور هذاك علاش عدى لافونتاج وعاود رجع له وعطاه لافيرتيسمون نتاعو
1: مستحق
4: مستحق مستحق أوكي. اما فما دو جوور في ال 47 مينوت و 51 مينوت نمرو 20 نتاع تونس ونمرو 16 تاع السويد كانوا يستحقوا دي زافيرتيسمون وما خذوه
1: هاي الكورنير ليكيب ناسيونال عندنا كورنير نمشيو لاحمد عداله
3: نشوف الكورنيه شو على الجيب فيه حنا بعد حي الجماهير يطلبون التشجيع اسمه تصريحات التشجيع من الجماهير المنتخب الوطني التونسي ومن الجماهير المكسيكيه اللي تعاون فينا صوره عند المنتخب الوطني التونسي حنا بعد حنا بعد نقول الكورنيه الرياضيه ثم راري ثم الياس ثم بن سليمان ثم علي العابدي ثم الياس سعد ثم منتصر الطاقم يقول يقوى بالراس ولكن القصه الراسيه عكسيه مش في المرمى رجع تاني ودي كيلي بري على كل حال من مش علي برشا في اللقطه هذه حنا بالي عاود كونتراج المره دي شكون مره اخرى حب يقوى ما يقواش ايزاك هذا ريمي كونتراتاك هذه حذيري حذيري حذيري من كثرة في توريس كما إذا كنت الكورة يرجعون لعبية المنتخب الوطني كوفي للدفاع إزاك إزاك إزاك إزاك إزاك إزاك إذا مش وقت تسلك من الكورة وبالفعل وقت تسلك والحمد لله كونتر خطير جدا وهذا كل ما عملت سبريت كبير لكن كونتر كان كثير برشا بعد الكورنر الكورة حنا بعد المجبري حنا بعد حنا بعد المجبري كيف الكورة هذيا تمشي ياسر الخيري خيري يلعب الكورة هذيا يمشي ليا فاليري يا فاليري يا فاليري تمشي يا عمر رقيق رقيق تمشي لي حنا بعد المجبري كما يا فاليري هيك الكورة قالوا ارجع لي ارجع ارجع ارجع ما تمشيش تجي غادي قدام ارجع له كيفمون ترجع كورة ليا فاليري تمشي حنا بعد خيري ترجع ليا حنا بعد المجبري حنا بعد يبدل مرة هذيا من الجهة الأخرى لكن أسبق منه من الظهير الأيسر في منتخب زيران من المنتخب السويدي وحط الكورة يرجعها راسية إلى حارس مرمي بس نشوف الصبري عايز الحسن لياردي وصلنا إلى الثقة 56-57 نتصور من هوني الأربع صايح 26 يمشي يتم التغيير في ساعة لعب كون يجيك برشا التغيير إذا كان يتم من هوني في ساعة أخرى 3-4 صايح لعب يعني بعد أقل من ضعني وقت النص ساعة لعب إن شاء الله كورة عند المنتخب الوطني توصل لوقت السيري السيري السيري أخي هاجم تمشي للثماري حلالي حنا بعض حنا بعض حنا بعض يدور بالكورة يجي يا فاليري فاليري فاليري هز راسه لا ما يصح حتى 18 يرجعها لحنا بعض حنا بعض حنا بعض حنا بعض سيام بدوره ما يصح حتى 18 يبدل الكورة تمشي لبن حميدة بن حميدة سيام كونتراج كونتراج سيء كونتراج لكن راني صغيرة حاب يعمل حاجة بس عملت 18 كورة لمنتصر صالبي صالبي يرجع الكورة إلى مرمية لا ما يرجعش الحارس مرمية يعطيها لعمر رقيق عمر عمر رقيق عمر رقيق تمشي لحنا بعل المجبري حنا بعل حنا بعل كورة يبدل يبسط على شكون يبسط على الياس سعد كنترول بالتقليمين الياس الياس الياس الياس يهز راسه يعمل كونتراج يطلع يطلع يطلع فاليري ويقول له مخالفة على مدافع المنتخب السويد والكورة ترجع للمنتخب السويد لعبية المنتخب التونسي مازال يقوم بحركة تقنية صبري الموسم مازال ما كانوا فيهم حتى حجم في البيت يفصل بعض لحظات نستناو نستناو كنا نستناو في التغييرات اللي قد تغير وجه المنتخب الوطني التونسي في قادم اللحظات كورة عند المنتخب السويدي نفذ الفالتة هذيا يطلب منه يسرع في التنفيذ لحسام شالتر ينفذ براي ثم ما عرفه قرب شوية ولكن خايل يسرع عشرة عرفه ليه قرب شوية فقط ليه كورة يان فانيري في تحته إزاك إزاك يحط الكورة ليه ما يخطر إيش غريبة في تحت كورة ليه كورة إزاك مع يان فانيري يرجع الكيل يرجع الخل يمشي مرة أخرى فرجع لليون دولار الجلوس صنع بصورة زي تقديم الشكور تقديم المكتبين اللي تمشي صورة 6 أمتار وبعيدة 6 أمتار 6 أمتار للمنتخب الوطني الأسود 6 أمتار للمنتخب الوطني الأسود يفرحونا بمومو ويخلينا نتغسل بمومو لحقيقة هذاك عمش نحبه احنا فيه
1: باه احمد جوست خلينا ناخذ ليزافي نتاع الوليد خلينا ناخذ نادر وليد تقريبا ربع ساعه في الشوط الثاني والتغييرات ما صارتش هذا التوقف ما هذا التغيير
2: هاون نستناو بالنسبه ليه يمكن قاعد يشوف ينجمش بالفريق هذا بنفس الفريق بنفس الاسلوب تتحسن الامور خطا فردي ربي يستر
1: كورة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة
2: ثالثة هدف ما تغلطش يا ودي تغلط معي خلينا
1: بالله العظيم سجون تاخذينها باش نحكيه على التغييرات برا أحمد داي
3: هدف ثالث ليكوريش غضب كبير من حنا بعض صبر إلا موشي حق يجيب فتراته كنت تنجم تعمل تغييرات أخرى ما يبي ثالث يعني رانا يفهموا شوية كورة شوية بتبركة أما نشوفوا فيها على التيران لحقيقة موش معقول لعبية راني قلت لك معناها كلامي والله العظيم مقصود والله راهو اللاعبين من اول الربع ساعه 4 دراج اللي ياخذ كره يعني يسيب الكره ويتلفت للمدرب يصرف ديسكريبسيون يصنع دي حاجه تتبدل بس ما كان يتبدل انا بعد اول غاضبين بعد الهدف
1: يرتبوه ريتو احمد خلينا من المدرب وغيره كره عند سخيري معنا بخبرته بكورته بكل شيء كره كما هذه بصراحه ما عادش نجم نحكي على الانترونور ما نعرفش نادر عندك التعليق
2: هذا سخيري من احسن اللاعبين اللي خرج لك الكره العاده هكا هو عمل خطا هكا هو تسيد في المستوى هذايا كان جيت لعب في البطولة متاع تونس هذا ينجم يضيعها هذا اللاعب فك هذا وعادي جدا. أما هذا
1: فك وعطاها
2: اي فك ومشى وعطاها وشكون جا
1: يزكى عطا يوكاريش
2: فهمت كاو في هذه هفوة فردية جات مش في وقت مناسب
1: مش وقت جملة لما احنا جينا باش نحكيو على التغييرات والله العظيم كل شيء طاح في الماء
2: في المستوى العالي هذا في المستوى العالي هذا يلزم المدرب يكون يقول عادل امام يكون مذاكر كويس قاضي درسه يهبط احسن تشكيله ممكن احسن خطه يختار الاسلوب الصحيح والملاعبين يعطيه كل واحد 100% وما تلقاش ملاعبي مش في الفورمه باش تنجم تلعب معاهم لانهم بعاد علينا على كل المستويات. هذا اللي لازم نقتنعوا به. لما انت مدرب يعطيك خطه تكتيكيه جديده يجرب في كاس العالم والملاعبيه فيهم اللي ماهوش في افضل حالاته وتصير اخطاء فرديه كيما هذه متاع لمسه زايده تبي كاش خلص
1: هان قاعد نشوفه في الأغلاط وغلطة أخرى من مريض من حنبال كونتر أتاك يزاك لكن الحمد لله تقصت الكرة ذي تقصت فيسا ورجعت فيسا لكن مازال يحارب عليها قاعد يعني بالير يمشي يمشي يربح كورنير يمشي لأحمد عدالة نكمله معه هاي
3: يجيل الكورنير في ستين ثقة لعب هوني في ملعب مونتيري كورة عند علي العابدي شي نفذ الكورنير هذايا
1: نمرو خمسة أحمد بالكيب تاع السويد يطلب في الشونجمون
3: يمشي بالتيج مش مشكلة خلنا نتلفر الكورنير هذايا علي العابدي سيء التنفيذ سيء جدا تنفيذ الكورنير هذايا رقم خمسة يقوى عم تيقو وستندر مش تكون المعلومة كاملة عن بين كورة عند المنتخب الوطني التونسي ياس الخير رجع كورة لحنبال حنبال يخسر الكورة قدام ميزاك ياس الخير يخلص عليه ولكن الكورة خليها أو نصف جيكوريس جيكوريس ينطلق من الزيئة اليسرى ينطلق من الزيئة اليسرى شخوم يجي غاليري لا يخليه بن حميدة بن حميدة هو اللي قصر الكورة هذية بساق اليسرى واليومنا مش مشكل مهم قصر الكورة تمشي ياس الخير ياس الخير تمشي أنيس بسيمان أنيس بسيمان أنيس بسيمان يعطي كورة اللي حنبال حنبال حنبال حنبال ملقى على رجل ميدان علي العابدي اللقطة أمريكيش لحتك لكن يبدو كل مسمى يكون ضربه على وجهه وذلك على الشد وجهه وملقى على أرضية الجن ونسمع استعادات الجنب بتاع الجماهير الكثير قاعدة معها يقول لك الجماهير القاعدة هو بكتو يقول لك راه تم ضربه قام علي العابدي لمحل وسالي الحكم
1: باهي خلينا نشوفوا عاد العادة يعطينا اللقطة كيفاش شافها
4: فما اليد في الوجه هذه هي ثم اللي قبلها بتاع العابدي فما اليد في الوجه ما مش متاع حمراء متاع صفراء وكما نعرفوا ممنوع معناه الادفرسير يحط يده على وجه زميل
1: به هاي يا احمد
3: رجعتوني للخط دونك كورة عند المنتخب الوطني التونسي بن سليمان نسمع في الجمهور يقول المسلم مش فاجو لي برولونغاسيون معناها يكون فيغ دي شونجمون نعاود اللي صوتي الجمهور اللي هوني
1: الجمهور كي صوته وراي وراء لا يختلف على راي الاولاد اللي هنا الموجودين في البلاتو اللي محلين ظلي تونس الكل اجمعوا انه رانا بطينا ياسر في الـ في الـ في الـ في لي شونجمون
3: وضع اللي على كل حال يضمن الشونجمون تنسيسه حسب تستجيب لهم ولا لا ثلاث ناس هم تغيير في المنتخب السياس يسمى السوم الياس عصوب يجي ينسف الماء كل مرة ملاعب يجي نقول هو صعيب شخصة لأنه هو مستخدم قريب بحلية دونك كورة عند جان فاليري عند فيتو سينفذها السين حنا بعض سينفذ الكورة هذي حنا بعض معها نسم سيمان السوم يخلي الكورة هذي نسم سيمان هنيس هنيس كونتراي بعيدة بعيدة بعيدة ياس بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة برشا بعيدة برشا برشا بعيدة برشا برشا الكرة دي على المنتخب على مهاجم المنتخب الوطني
1: فما مشكلة تاع تنفيذ كرة ثابتة خلينا نشوف مع الوليد لهنا أحمد زاد وليد قاعدين لبالاريتي الكورنير تاع الالعاب دي قبيله شويه تاو كره تنس بن سليمان كره حنبال المجبري هذوما كلهم كرات ثابته جات وكانها بصفه عشوائيه تنفذت
0: ليه عشوائيه بطبيعتها نحن خارج الموضوع معناها وانا توقعت بيني وبينك معناه كنت هكا متخوف واللي خفت منه صار بصراحة. معناه فوضى فوضى فوضى, مدرب موش عارف شي يعمل, ملاعبية معناها في التيرا كيكا كل واحد مش عارف وين يجري وين, معناتها التوى يستنى ما عملش دي شانجمون ويحب يرجع في السكور, مخلي مخلي دو بيفو قلت لك معناتها زوز يسمر سور لي بي ومغفسين بعضهم, واحد خذاها فرتيسمون وواحد اني با اون فورم دوبوي ان ويد
1: ومنعنا من كره اخرى كاريش كل كره كان خذاها في الدفاع وفي الظهر الدفاع وكان نجم مركي بين الراب.
0: معناها كيفاش انت تفسر لي توا اونترينور اني با رياجي توا خسر تروزا خايف من خمسه اخرين, هو ذاك عليه مش باش يعمل تغييرات ولا باش يدخل تونكتي درج الاخر قال شنو هاكا تطير ملام باش يهبطوا يعمل شي معناها دوز اكسيون كاو ناس تقول اي والله كار دخلوا قبل
5: كيما عملوا هنا في الكوب دافريك.
0: معناها بالحق سي سي انكسبتابل. انا راني شوف بالنسبه ليا انا نتقلق ياسر ونحزن ونفد وقولها كيما باش تقولها, والوقت ديجا معناها يخلي العبد على اعصابه معناها ويني با بيان, وزيد يشوف بريستاسيون هكايا ها وانترينور قاعد يتفرج معناتها زاد زاد زادنا هم على هم.
1: قداش نقصنا على ال
0: خرجنا كرهناها الكرة كرهنا فيها الماتش هذا ماتش بلجيكا قلنا برا بركة خسارة وتتعدى وعمل غلط وكذا, يجي تو الماتش هذا يزيد يتفلسف علينا وقاعد تو يتفرج كيفنا كيف ولا عمل تغيير لا زاد معناتها أتاكون لا باش أوموا يحاول حتى يبعث ميساج للملاعبيته راني ماشي نحب نطلع نحب مخلي الحال كما هو عليه. ساعد هاوك مسكين يتحرك منا ومنا ومنا حنا بالي يحاول يعطي ديباس مرات ينجح فيهم مرات ليه, أما بصراحة أنا معناتها ماني فاهم شيء واحد قريب يبلع لسان
1: هو اللطف عليك هو الكمبورتمون بيزار الحق. نكمل الكرة ذي إن شاء الله لبس كرة في في الظهر إيزاك يخل الكرة يدخل ل 18 يدخل ل 18 يراه ويحط على ساق ويضرب والحمد لله تدخل الدفاع في آخر لحظة ليس صغيري واللي تدخل في الكرة هذية والكرة مزيت عند منتخب السويد سيبون وفما كل راحة في شيخ وراحتهم لا يقول ولعب كامل الكمبورتمون تاع الملعبية في اللقطة هذه عادل وكانوا وقفت اللعبة حزينة وبعد رجعوا ما فما حاجة
5: ليه ما وقفوش قاعدين يبلاسيو في رواحهم
1: ما لا احنا بوز ما
5: ما احنا من كتر ما ناكلوا في الظهر
2: عطاونا احنا بوز باش نتنفسوا خاطر عملونا هجمة 150 في الساعة
0: رأفوا بينا
1: هاي كورة أخرى في الظهر كورة أخرى في الظهر وربي يلطف بينا وربي يلطف بينا والحمد لله لبيس تعديت سلامات. أحمد عدالة نرجع لك خلينا لك وقت تتنافس نعرف أنت بيدك ربي يعلم بحالك هاي
3: بيه سامة ثلاثة تغييرات أنا كنت سامة ثلاثة تغييرات سامة تحكي عليهم حاج محمود ياسر عاشوري سيباستيان تونكتي هذوما هما اللي شفتيهم توا دونك ياسر عاشوري سيباستيان تونكتي وتونكتي ياسر عاشوري حاج محمود نقول لك ملاحظة صغيرة قبل ما نعطيك الخط على كولينج بريك وقت اللي انتم تحكيو صبري ناموسي جاي يجي رئيس الاستقلال قال له شونجمون مسير دونك ما عادش يسكت يطلب شونجمون ولا هو قال له يلزمنا نعمل شونجمون دونك انا قريب برشا راني لوطا معناها قريب برشا البنك البدلاء لكن عليه حتى التغييرات تخدمهم من قبل لانه جاه قال له شونجمون اسكو قال له شونجمون انا ولا شونجمون تفكر بشونجمون ما نعرف بعد توجع له واه بالقضيه قال له قيد شونجمون قبل هكا بيجي ثلاثه عايز ثلاثه ملاعبيه مش عايز لهم يتسمي فيهم تونكتي حاج محمود واللي في عاشور هيك متعليق انتوا كنتوا البريك يعني معاكم كنت
1: التوقعاتكم الاولاد حاجو عاشوري تونكتي والحاج محمود في بلاصه كون نجموا يدخل
2: والله ما تفهم مع الموشي بتاعش
1: شو مركز بمركز
2: حاج محمود داخل بلا مش
0: يعني ليش تخذير
2: شفناه هاو لعب في المقابلة الودية شنو اللي يضيف افضل من اللي موجود ولا شيء
0: هبط الغربي انت ديناميك ولا شيء على تكنيك ويمشي
1: ورجح حنا بعد تكون طول حنا حتى ولي جاتكم موجودين الشوات لا مستوري
2: لانه القايمه غلطه لانه هز زوز مهاجمين هز مهاجمين محطه مستوري بشوات
1: هم ما لعبوا الجمله للمحطه هذه للمحطه اللي من بعد
2: ما لعبهمش يعني هو قاعد يعترف
0: للحبيب
2: انه القايمه اللي عملها نتاع 26 ما فيهاش مهاجمين سريعين دونك ولا يلعب في اجنحه كمهاجمين
1: والله
2: انت مش تخرج خذيره مثلا تو رجع حنا بعد ودخل اسماعيل الغربي يمسك لك الكره يعطيك التمريره الاخيره يعطيك كذا
0: هذا اللي قلت لك عليه نادر انا من الدوزيام ميتون هو معناتها قاعد يستنى
1: 70 دقيقه تو نرجع تقريبا مازال 4 درجات
0: راه مش نقبلوا بونت واخ في بالك في الميتون
2: تعطاش من 70 دقيقه انت ما تنساش راهو كلعبنا ماتش النمسا خمسة ملاعبية ولا عندهم دي بتي بيبان تقلقوا خاطر لعبوا 90 دقيقة، خاطر انت التشكيلة متاعك الكل باستثناء خضيرة اللي لعب 6 على 6 من أفريل ومي أساسي وكملهم الماتشوات، ما عندك حتى ملاعبي لعب أكثر من 3 مباريات،
0: وخضيرة هو يحمد ربي ديجا تقول مش لاعب،
2: الكل ما هماش أساسيين أبارونتير. دونك إذا كان مش تعمل ملاعبية دوما تعاهم بالطريقة هذه، رغم عليها بان هولندا ما تلقى شيء.

0: طبعا دونك الصخيري باش يخرج الصخيري خرج عاشوري بلاصتو رقم 20 يان فاليري خرج معناها حاج محمود كان على بارير دروا عندكم نادر هذه وليد واسكندر حاج محمود كان على بارير دروا لانه حاج محمود خلف بلاص فاليري ليه سعد خرج تونيكي دخل دونك خيري فاليري فاليري ما حبش يخرج فاليري ما حبش يخرج فاليري ما حبش يخرج يناقش يناقش تمر لاموسي قال له مانيش خارج اول مره راها في مباراه تاع كره قدم مانيش خارج مانيش خارج خرج بالسيف بصراحه هذه نقطه اخرى توري برشا حاجات قاعده تصير في المنتخب وكي نتكلموا ولي عندنا حق فاليري تهز التابلو 15 20 قال له مانيش خارج وقف بعد خط المنتخب بعد خط التغيير قال له مانيش خارج خرج ما نعرفش كيفاش مقابلتني لقطه غريبه جدا معناها لأول مرة راه في ملعب كرة قدم في كأس عالم ولا في كومبيتيسيون كبيرة تريو نيفو في ملاعب أخرى راهو أما في تريو نيفو مرة هيك ليكم التعليق بعد نرجعوا ولو أنه واضح كونه حاج محمود شلع بارير دروا خيري بلاص خيري خرج وضيعت التغييرات خذوا
1: خلي عليك خلي الأولاد من هنا يشوفوا تعطيك على الأقل على مستوى الوقفة ساعة أول حاجة فما بدلت حاجه في الـ في الـ في الوقفه نتاعنا في التكتيك في الـ في الفورماسيون الا لا
2: اول شيء خلينا نشوفوا ثم شي واحد من لا ثلاث الدفاع موجود
1: هذاك علاش قلت لك
2: بن حميده مش اخذ الكره والطالبي يعني ثلاثه في المحور مكبش فيها تقول شي عنده 50 لعب فيها
1: والحاج محمود على اليمين تو ولا
2: خليه به حاج محمود هذا تو فهموني انا يعني تو انت ما زيدش الزعلوني على خطف ضعيف دفاعيا
3: هزيت النفاتي
2: به النفاتي انت هزو شو يعمل ما هو زال الواحد ما هو يولي ينتق من جنابه يا أخي أنت تو النفاتي ما فهمناش خصال هجومية دفاعية هل تلعب ثلاثة النفاتي يعطيك إضافة القدام حاج محمود هذا يلزمه يلعب فهموني كان حاج محمود يلزمه ديما كونفوكي في الليكيب ناسيونال وديما يلعب
1: لا كمش يلعب يلعب في الوسط كان ديما يلعب خلي حقه كمش يلعب ما يلعب في الوسط يلعب في بوستو علش في حالة كيما هذي تلعبه على اليمين
2: شوف
1: مش كمان
2: علي أنا بديت من تو حاج محمود خيم من فيجيني ساسي وخيم من بنظار وخيم من العيدوني ما يشد حام على الوليد نحكي كورة هاو العب وخذاء قديش من فرصة
3: وارير دروا
2: ما لينا شيء
1: ورد فيه
2: توا انت تلعب فيه مش أريد دروا رد بالك إكسونتري دروا اللي عندها متطلبات كبيرة يعني يزمك تكون في نصف الملعب بتاعك تكون مدافع كيتقدم في وسط الميدان عندك خصال لعب وسط ميدان وكيتقدم تولي جناح عندك التوزيعات
3: صحيح
2: كان الحاج محمود عنده هذا الكل راهو يلعب في البريمير ليج يعني هذا المدرب يا يستبلى فينا يا يعد علينا في وقت يا يحسبنا ما نفهموش كوره احترمنا نحترموك يهديك احترمنا نحترموك
1: هذا
2: بربعة على وسط يد الدروا بثلاثه حاج محمود
3: إكسونتري
2: ما فهمت شيء
1: به
2: الصخيري ظاهر نعرف ظاهر الصخيري طلب تغيير تقريبا أول هفوة كبيرة الصخيري من 2017 للمنتخب يمكن تأثر طلب تغيير ظاهرة تصير ساريف
1: كابتن والإكسبرينس
2: أكثر لاعب
1: ما نحبوش يتأثر أنا واحد من الناس خير تقعد معامل عليه حتى صار في ماتشويات الحق معناه الاخر تقعد تستحقه على الأقل الكوتي مونتال يكون حاضر معناه ملاعبي من الملاعبين استحقوهم بون خرجت دونك هذه كرة المنتخب التونسي تونكتي أول كرة يدخل بها يمشي للنسبة سليمان هذيك
2: توا أنا نحب نفهم
1: نحب نفهم
2: توا نورمون ثلاثة أربعة ثلاثة نورمون مش يولي حنا بعل وبن سليمان قدام خذيرة والأخرين ثلاثة لكن شكون المهاجم سعد مهاجم
3: خرجوا سعد
1: خرج
2: علاش كوم واجه
3: دخل عاشوري
1: وعاشوري دخل
2: باه
1: بالله يزيدوا تفرجوا
3: دخل عاشوري ودخل تونيكتي ودخل حاج محمود تروا شونجمون تونيكتي على اليسار عاشوري اون بوينت وحتى حاج محمود اكسونتري خرج لي سعد وخرج سخيري و
1: وخرج فاليري كيفاش ولينا نلعبوا هكا خلينا نفهم ثلاثه في اللاكس قعدوا هما بيدهم بن حميده والطالبي والرقيق
2: يعني سعد
1: حاج محمود
2: سعد احسن ملاعب يخرج
1: عبدي على اليسار
2: احسن ملاعب جاي بختار
1: وفي الوسط كيفاش نلعبوا اللي هما خبيره
3: وحنا بعض ومعهم بن سليمان
1: تونكتي
3: على اليسار وعاشوري اون بوينت
2: هكا بواحد على اليسار واحد اون بوان

0: Deux attaquants.
1: Deux attaquants. Achouri ou Tonekti, ouais.
0: Achouri ou Tonekti,
1: ouais. وترشش apparemment من حنبال ولا حتى مع الاربيتر زاد يتكلم وربي قدر الخير من الاوراق مانيش ناقصين وهذه كوره كورنير تتعدى نرجع لاحمد عداله للتعليق خاطر هنا الحق الحمد لله كي قاعدين نجموا نحكيوا على الكره تفضل.
2: العاشوري هو اللي تكون بوانت بيتي يوتوس مارتينيش. عاشوري هو هو النوب تو وكيلي في راس شواط موجود في المجال يسخن.
1: هذا هو اللي مش فاهمين هما.
0: ايه عاشوري اون بوانت
1: شنو خلينا ناخذ معلومه نادر وبعد نرجع لك شنو المعلومه احمد؟
2: 50987 حسب السبيكر بتاع تاع ستاد موجودين تو في السخن. والله يا اسكندر والله العظيم هو ماتش فما راه ثم برشا حاجات شفتها بعيني لهنايا الحقيقه أنا صنفها في في في في في حانة الفضيحة في في في حاجة اسمها تونس وعالم تونس والمنتخب الوطني التونسي وثم حاجات ريتها يستحيل مش نحكيها لكن مش نقول الامباكت نتاعها شنو اللي هي قبل المباراة ما حبيتش نحكيها ثم حاجة صارت قبل المباراة توري قديش لونجيونس في وسط ليكيب خايبة برشا برشا برشا ثم لقطة صارت قبل المباراة قبل ما تنطلق المباراة وقت اللي بعد ما تم رفع تحية العلم وسلموا على بعضهم وكل شيء ثم لقطة صارت من لاعب إلى لاعبين في وسط البنك البدلاء الغفلات لومبيونس الخايبة في المنتخب بس حكيت من لومبيونس الخايبة ذي وقت اللي تتمركز بونتو تستقبل بونتو حتى اللاعب مش يحكي مع صبري ستة سبعة من اللاعبين يحكي مع بعضهم يشربوا في الماء بحدا البنك البدلاء نتابعوا اللقطة ذي يسمع عاشوري يسمع عاشوري يعمل سنتراج يعمل سنتراج بعيدة برشا ترجع عاشوري لحاج محمود يقول فرق اللقطة الثالثة تخليني نتأكد اللي بالحق رانا علميين يزلنا دورنا ذاك هو وبعد ما تلوموناش خاطر كي نحكيو الحقيقة تقولوا شبيكم تحكيو كي ما تحكيوش الحقيقة شبيكم تخبيو اللقطة الثالثة اللي توري بالحق وانا نصفر عليها سطرين بالاحمر لانها بجنبي صارت الشيرة اللي انا فيها يان فاليري فضل التغيير وقت اللي تهز التابلو 15-20 رفض وقعد يناقش ومن با ناقص صبري من با ناقص صبري ناقص شخص اخر موجود على بنك البدلاء قال له علاش نخرج انا وعلاش هو يابت يلعب ريال دروا معناها راهو حاجات توري قداش نبعاد وقداش عملنا اخطاء نتاع تفصيل وقداش نقعد نعاني وعلى كل حال
1: هو ظهر لي حتى كي خارج ظهر لي ما نعرفش راهو حتى باش يسلم على صاحبه ما سلمش
2: على صبري ما سلمش
1: لا حتى على صاحبه اللي باش يدخل معنا
2: عندك اول حاجه قلت لك كي خارج كي تهز التابلو 15-20 ما قدرتش صبري ضر الوهاب الفضلي قال له انا علاش نفرط اسكو هو باش يلعب ارير دروا اسكو باش يلعب كونتري دروا ما قدرتش صبري ضر الوهاب الفضلي وانا راني ثابت في كلامي حتى التغييرات كي صارت انا بن سليمان جاء ومصور عندي لقطه بالفيديو قال له شونجمون من بعد كي صار شونجمون شكون طلب شونجمون واحد الخضري مشى صبري وبعد رجع عمل هكا ثلاثه جوارات بدي ايجنت ايجنت ايجنت
1: دونك مسلمان ما طلبش انه هو يخرج معناه طلب شونجمون لليكيب الكل ما طلبش هو شونجمون باش يخرج
2: انا كي قلت لك بكري قلت لك انا مسلمان جاب صبري في كلمه واحده قال شونجمون قلت لك جافي تريتيزي قلت حدد قلت ما نعرفش طلب شونجمون
1: ولا من بعد كي صار شونجمون فهمنا الموضوع ما خرجش مسلمان
2: اللي صاير باش نصنفوا فضيحة في حق تونس، هاني حضرت دي كومبيتيسيون وخيبة أمل واللي تحب عليه أنت الكل، اللي صار اليوم في التيران فضيحة لمنتخب اسمه منتخب تونس، توا نحكي بعد الماتش الكورة،
1: كمل
2: سيباستيان تونكتي، سيباستيان تونكتي ياخذ كورة يمشي من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى يجي منتخب الوطني التونسي يرجع لحنبال، حنبال، حنبال في وسط 18 طلبوا من عنده الكورة حتى في 18 عطاها في جين حارس مرمى المنتخب التونسي. ثم حاجة ممسوسة في المنتخب ثم حاجة ممسوسة ليس للعبية يا اما ثم حاجة مش نفس الأمور على كل حال الكورة عند المنتخب السويد وانا للأسف مش نجم نحضر الكونفيرونس دو بريس كانت عندي تقريبا 100 سؤال نحب نسألهم لكن للأسف مش نجم نحضر الكونفيرونس دو بريس نحضر الزون ميت ان شاء الله للعبية وان شاء الله هو يهديه ربي ويتعدى قدامنا في الزون ميت وقتها من المفروض عليه كون يجاوبنا على أسئلتنا وأسئلة التواسة اللي صرفت الفلوس واللي جاتنا هنا أخر نقطة في العالم واللي سافرت واللي اسماعيل غربي يستعد للدخول اسماعيل ومتغشش اسماعيل لانه دخل متاخر وهذا من حقه انت تو عندك انجزيم توندري مازال عندك حق شونجمون كنت تعمل دو شونجمون يا شوات مثلا ولا تخاف من السكور يونغ مش مشكل مثلا ونجاوب هو دوا اسماعيل غربي تلقى في التعليمات من صبري لموس كذا تكون شيف خدا نشوفوا يمكن بلاست ريفلي سليمان ثم نشوفوا بلاست فون الغربي في مكان ديال سليمان الغياري قام يسخن مع ريان اليومي مع فراس شوار مع عادل معروف مع مرتضى بن ونات يتهاب الشوار يتهاب الفراس سوا. كيف التذبذب كيف التذبذب على مستوى الأفكار؟ انت عيطت لإسماعيل غربي وطلبت الشونجمون وعمروها في الورقه وحطوها وريت انا اللي هو نسبه سليمان ما باش يبدل مره اخرى عيطت توا فراس شوار برك لما كل معلومات نعطيهم باش في استديو وليد ونادر اسكندر ناس متعلقه وكانكم عايشين معايا في الكيره طبعا حاجه
1: تستعجل احنا شفنا ديجا الجري اللي جرى وهاب الخزر وشفناه باش عايط في رشاوات ولو انه كان لموشي يحكي مع الغربي نستناه في الشونجمون لقينا دانكو يجري سميها ربي وهاب الخزر ولا حتى الاسامي نسيت مشى باش يعيط الشوات
3: يمكن يعيط الشوات مع الغربي ويكمل زوج تغييرات وبالتالي يكمل خمس تغييرات
1: وقت ما حبينا فهمنا كل شيء يبدا حاضر
2: يا نادر
1: وظهر له بشي خالد من بعد فهمت كيفاش نادر قالوا له بريز دي ديسيزيون معناها هي المشكلة
4: احمد بالله في باله المدرب نتاعنا للماتش 90 دقيقة بكشي في باله 100
1: قالوا له الولاد قالوا له قال قبيله الجمهور قالوا له مش بنلعبوا برولونغاسيون
2: الجمهور ماني عارف اون با جوي لي برولونغاسيون قالوا له بدل التوزمو جنبي ساي قالوا اون با جوي لي برولونغاسيون يا اما بدل يا اما يجي قعد حنا لهنا نصرفوا واحد
4: تعليق نقولوا على
3: فوالا اون توكا الفترة هذه الفترة هذه تقريبا حتى باش تعرف تمركز اللاعبين تلقى صعوبة
1: مغريبة اي او لي شونجمون ترى خلينا نتبعو
3: على زوز باش كملو اكيد بن سليمان باش يخرج
2: يا اسكندر يا اسكندر سامحني نادر سامحني نادر ربي سامحني باش نعاود نحدد جبت بريسيزي باش من بعد تتعرف تكون عندكم التعليق الصحيح التابلو اللي تهز توا فيه 16 19 نتاع منتخب السير التابلو هذاك تعدى قدامي انا وحطوا 25 باش يخرج يعني بن سليمان تكون معي الغربي طيب كي يعمل سونزمو كمل احكي معاه وهبي الخزر انت عايش في تيراس معناها كان باش يعمل سونزمو برا قول خل نزيد سونزمو ثاني معناها ما كانش في باله كان باش يعمل سونزمو ثاني تاع تيراس صوات المهم خبيره وسليمان يخرجوا الغربي شوات يدخل والهدف الرابع والهدف الرابع والهدف الرابع للمنتخب الوطني التونسي كبيرة هاي فرغ له كبيرة الهدف الرابع فاهم مش كبيرة أرجو
1: لا لا لا فما أرجو فما أرجو الحمد لله فما أرجو خاطر البونتو زاد كيفاش وصلت الكرة للكاج بضيحة خذيرة خرج خذيرة خرج خليني أنا بشوية أحمد بشوية وسع بالك شوية معنا نعرف خاطر برشا غاديك ممكن الغش غادي أكثر من هنا وانت قاعد تشوفي كل شيء قدام عينيك خذيرة خرج الغربي دخل بن سليمان خرج شوات دخل دونك هذوما لي شونجمون اللي صاروا وهذه الكرة الأخيرة عادل عطينا التعليق نتاعك راجع من أرجو راجع من الرجوع
5: اي راجع من الرجوع واسحاق ما مسش الكره هو خذ الكره جاته ديريكت من عند ولا جاته ديريكت من عند السونتراج يعني كان اون بوزيشن دو رجوع
1: والحمد لله منعنا من بونتو واحد اخر يا احمد
2: نرجع مع بعضنا لبقيه ردهات المباراه وما تبقى من المباراه قاعد يثبت هو في الاوفسايد ولين حكم الكره تو راه اوفسايد معناها ما فيش كلام قاعد يفسر
1: هو ممكن الشك في الاكسيون الثانيه معناها مست الكره اسكو ايزاك مس الكره ولا لا
5: ولا اذا كان ايزاك مس الكره واللي الاخر تولي دوزيام فاز واللي ما عادش في الرجوع وقتها اما اذا كان ما مساش ايزاك الكره وتعديت ديريكت للملاعب هذاك تولي سنتراه الديسيزيون
1: قال ما بعده الكل قال قاعد يسمع في الفار قاعد يسمع لا لا لا قاعد يثبت
5: انديسي فيها
2: اسبق شوية لهنا خليني شوف في جيم لعبي السيادي يحتفلوا والهدف الرابع
5: يولي حتى ايزاك مس الكورة خاطر وقتها تولي دوزيام فاز
1: به هدف في كل حالة دوزيام فاز تروزيام فاز كتريم هدف رابع يحتسب للمنتخب السويدي والوقفة نتاع الملعبية منعرفش أحمد قاعد يتكلم قاعد يطلب في الخط الوقفة نتاع الملعبية وليد في الـ في الـ في الكرة هذه في البالاريتي هذه كنا نحكيه على البالاريتي قبل ما يبدأ الماتش وكيفاش يقفوا وكيفاش يجي وكيفاش يقصوا وكيفاش يتحركوا نظل إحنا تفرجنا وما متفرجوش ما حضروش الليزاكسيون هذو ما تفضل وليد
4: يا اسكندر يا عشيري برسم كنا وقفة وانا انتشار وانا معناتها أبليكاسيون تكتيك دي فوضى كبيرة ياسر ذي توا نحكيه وخلي الماتش يشوفه نقوله معناها اللي صار ونحكيه الحقيقة ولا مش عارف أنا معاش حتى الكلام معاش لقيه
5: كمسها توا
4: معناتها ما همش في وضعية لاعبين منتخب إنه سون بلو كابابل بش يتحكموا في عصابهم وبش يتمركزوا صحيح فوضى معاش نجم تحكي توا على شبي ذاك وقفة كيكا وشبي ما عطاهاش وشبي ما مع تشباس وش بي ما عادش بعد اللي شفناه في معناتها والعلاقة ما بين اللاعبين والمدرب متاعهم ما زلنا نحكيه على حسن تمركز وسوء تمركز ولا سيفيني أنا برجولية معناها
1: من حق معناها نقلوا بنتويت كيما هذي بالسادئة هذي معناها منعرفش ما لا يزي احنا آوت من اللعبة من الأول ظاهرين وطمعنا شوية في البونتو اللي تمرك على 6 سنين بواحد اما كي احنا طمعنا ظل المدرب متاعنا ما طمعش نادرة
3: المدرب متاعنا شاهد ما شافش حاجة شرب بيستر تولي لك تاريخية الحمد لله رب العالمين تاكلش 5 في الميكال و5 تو
1: وتولي ربي نحاش يا مخاذي
3: لا إله إلا الله محمد
1: ولا جب ربي ولا العظيم
3: اي اقسم بالله ثم وقت لعرفت نطلع التكتيك حتى الملاعبيه كيفاش واقفين اذا كان انا نتفرج حتى تريبوزي وما نقدر يعني ثم لخبطه انت توها ورجع حنا بعد بيفو بلاست صخيري وخضير ومعها الغربي والاخرين تشوف في عاشوري اتاكون وبعد يجبد على اليمين تشوف في تونيكتي جابد على اليسار وحده حصلوا كل واحد حال باتين ده وحال وحده ما ثم حتى لاعب جماعي حتى فكره بون تو دخل شوات يعني بالله سمحني انا اليوم شوات ولا مستوري نشوفك 80 دقيقه استعملت امه محمد الكل مهاجمين الا انا تو شوات ماتش النمسا الساعه اللي لعبوا الوقت اللي لعبوا كان ممتاز يلقى روحه هكا علاش ما فهمتش علاش
1: والله حتى باش نسلكم على الشيما تكتيك من قبيله الاولاد كيف تشوفوا فيه
4: كيف يطيح له هو
1: لا لا ما عادش نجموا نعرفوا شكون يلعب شكون ما يلعبش وكيفاش يلعبوا به نرجو لحمد ترى نرجو لحمد
2: والله حتى انا فشلت يا استنبل باش نكون وياك
1: معاك يسالش ما نكلمش له كل مع بعضنا ما يسالش
2: الحمد لله يا ربي والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي تاكل في اخر لحظه تقريبا الحاج محمود يعني الكوره كانت ماشيه بلغتنا احنا صاروخ
3: بن حميدة
2: ومنجي بشد
1: بن حميدة في الاكسون الاخر
2: بن حميدة من هنا شفت
3: الله عندك حق يعني
2: اسكندر نقول لك صورة كما هي الناس اللي هوني اللي قاعدين هنا نعرف اللي سنتيمو يحكم في كل شيء معنى الناس خاموا بالسنتيمو حتى احنا خاموا بالسنتيمو راهو من الصحفيين احنا توا محبين المنتخب الوطني التونسي العياط اللي سمعته على صبري اللموشي والانتقادات من هوني ويكلموا فيه يسمع فيهم راهو لانه نقول لك بالضبط ثم ما بيناتي انا مثلا صبري اللموشي ثم تقريبا 10 امتار على اقصى تقدير بس نسمع في الناس فاش تحكي له ونسمع في الناس فاش تحكي رانا دفعنا فلوس رانا جينا مدرب هذا لازم يقعد مدرب مش انا كلامي كلام الناس راهو لازم اليوم يروح اما خلينا من هذا الكل ان شاء الله بعض اللاعبين يكونوا في ظل ميكس موزين يفترون نعرف النقطه هي بيد تجي على الالعاب دي كلمنا بكيت فهموا اللاعبين قرين يجيوا اللاعبين يلعبوا هي بالسامر في بعض الكورنيرا ذي مع نادر زاد في فكر تونو في راس سواق ظلم لانه يفرج فيه سخن ولا تسمع تصدق عليه يا بوس يفزر لهم الصبري يفزر وهم يقولون يا بوس انت فيها غمبوس بوس والله وليت نعلق على ذاك بوتيه كبر ماتش الحقيقه لانه ولا يتكلم قلب فيوزك ما أنا أحضرت على فضايا عمركي معك عمره ما جاي مدرب بطريقة هذه يحكي معنا هكذا خلينا نكمل شو نتحدث على الموضوع بركة نعرف ساعات بالجيم سيطر على مكانه يعني مش بيكل المنتخب الوطني البيتي كيف تنتمو في
1: هو هو رو خمس صور لازم نقلوها كما هي بالعكس هتك صح أحمد خاطر كرة وين ذاري ما عادش فما ما يتحكيه هول شقعنا احنا 90 دقيقة طوى قداش حد 6 دقائق وقت ضايع لعبنا منهم دقيقة قعدوا 5 دونك هذوك متصور بوتيتر أصدق برشا وأهم برشا من اللي قاعدين يقدموا فيه الملاعبية لأرضية الميدان
3: يا احمد غادي نقضي واحنا حاجه احنا ما نشوفوا ايش كيقول لي لاعب رفض الخروج يا سيدي انا مدرب غلط اوكي حبيت نخرجك تخرج فمش كلام يعني هذا يعطيك حاجات اللي احنا ما نعرفوهاش
1: فكره
4: على سيطرتوا على المجموعه
3: يمكن من لقطه
4: تسيب كبير
3: من لقطه بالخزي نذكرها في كوب دافريك كيلكوبار مع كاسبر جاك ما سلمش عليه ما نتذكرش
4: 2000
3: تعاودت لنا
4: 17
5: تقريبا هي اللي قاعد على البنك هكا عندك الفيديو الملاعب اللي قاعد على البنك الكلام الزايد اللي يقول فيه لا لا مو احنا القانون يقول لك تحط يدك على فمك تاخذ ورقه حمراء لا انت تي بروتيست ولا تحب تقول حاجه احنا عندنا الملاعب ثم مركلنا واحد اسمه العياري شوف كيفاش معناها مركه وشوفك الديسبلين نتاعو وشوف العياري نتاعنا احنا اللي قاعد على البنك جو سيت لي نو اللي قاعد على البنك شوف الكلام معناها اللي قاعد يقول فيه على فوت صحيحة زفرها الحكم
1: به كملوا لنا احمد طبعا. عندك انت الخط خويا طبعا
2: كمل
5: وعندك منها انت احمد انت
1: كمل
5: الفيديو
1: كمل يا احمد كمل لا لا ما سألك سؤال عادل
3: لا لا حبيت أقول لك الحاجات اللي تقول لنا فيهم يعني يعطيونا استنتاجات كبيرة ينجموا يفهمونا أنه اللي صاير اللي شفناه في الملعب يكون عنده تفسير
1: أي
2: نادر وقت اللي يكون باهي خلي تنخفوا بعد المباراة أكيد
1: خلي بعد كملنا الماتش
2: الوطني التونسي رمي 3 متر نفذها أي حاج محمود ينفذ رمي 3 متر زي وقته حاج محمود يعني مثلا تكون جواري في الكورة خمس معي الغربي مع لاعب منتخب السويد ترجع كورة لحاج محمود تمشي مرة خمس معي الغربي حاج محمود يخذ الكورة يعطيها لحنا بعض في مركز مدافع أكسيال حنا بعض يعطي الكورة تمشي لتونكسي سيباستيان يخذ الكورة ذي دوبيا يرجع إلى الخلف تمشي محمد أمين بن حميد يطلب جواري يطلع صنع البلوك ثم حاج محمود يجي الكورة من هوني لكن تمشي لفيرس سوات من لاعبين السويد يطالبوا بالتسلل فيرس سوات وثلاثة وأربعة من لاعبين يرجع الكورة أرجو بعد ما طالبوا به الملاعبية المتخبطين مش هو ما طالبوا هو أعطاه أما هو أكيد في اللوريات قالوا له ثم أرجو على فيرس سوات مازالوا تقريبا دقيقتين ونصف الفوسمار اللي عايشينه هذايا اللي كان بلجيكا ما كميتال قلنا عليه فوسمار هذايا شوش نقول عليه يا سيد صبري اللموسي بعد ما قلت أنت اللي هذاك شفيها فوسمار هذايا شوش قلنا عليه فنعرش على كل حال كارم ريسكي ندى استحوصل لأنه نحقيقة عندي بات سأسل في مسألهم ننقلهم على لسان الميت اللي تبع واللي ضحات واللي جيت واللي تبدلت من مطار المطار واللي عملت ديفول 15 و20 و24 ساعة واللي صرفت الفلوس واللي صرفت الدولارات واللي صرفت فلوس كانت تروح بها فاكونس لتونس تشوف عائلاتها جات لهنا سارة مشكل بس تكون كبيرة برشا الحقيقة تشوفها هوني في ملعب مونتيري ثم جماهير تونسية غادرت وهذا أمر منطقي وطبيعي مش على الشيخ عنده كورة عند منتخب السويد يتمنى حاجة واحدة ما تصيرش ريكسيون خايبة مع نهاية المباراة لأنه في قضية مستر ليك سلام يا بتحد سلام يصير حتى نص لأنه نعرف حالته غضب كبيرة جدا جدا هذا محب آخر موجود في الصفة الأولى يعيط على صبري لموسي وصبري مخزروش يسد فيه يتسب فيه ما ينتقد فيه خلينا نلخص العبارة ينتقد فيه ناس خرجت من معاد شام والحكاية هو الهدف الخامس خمسة واحد
1: ذكا هو
2: خمسة واحد إذا كان نقرأ في ثمار هذه شيء يا صبري خمسة واحد مخترنين خمسة واحد في كاس عالم رأى عمرنا نخترنيها خمسة واحد عمرنا نخترنيها خمسة واحد صبري لموسي يدخل يتخبى لأنه الحقيقة ما عنديش شجاعة باش يواجه جماهير الغاضبة خليني اسكندر ننقل الصورة غضب كبير جدا من جماهير التونسية لهنا صبري يدخل ديريكتومون وخليني نقولها مثال شاو الأولاد يقولوا فيها بجنبي كان يقتل ولدك اليوم باش تكون الفضيحة متكاملة الأطراف وقت اللي نحكيه تخرج بيكم. هذا هو المنتخب اللي كنا خمسة، هذا هو منتخب سمر الموسم، مش منتخب التونسي هذا، هذا منتخب سمر الموسم وهذا مثل تونس. أنا برشا حديث ما نحكيه ميحة فضيحة بأتم على الكلمة. سمنت حمرت كندر أميلك الكلمة لأنه ما نجمش يقول أكثر من هكا. صبر الموسي فقط بشنا فيك ملاحظة ثم تكون مستاف نادر ديركتمون خل البستيارات قبل ما يزفر الحكم وصبر الموسي كامل أول من غادر ديركتمون بس أنا استفرت النهاية. الماتش ما زال موفيش يا ناس، الماتش ما زال موفيش، مدرب يدخل الداخل. فهم سوا بشكر سامحني ظلمته
1: برش
2: هو ظلمنا. اسكندر كما شكون مستاب خل ديركتمو بعد هدف السادس. هذه لقطة رابعة زيد تأكد اللي سمى مشاكل كبيرة ياسر على مستوى الأمبيوت. هل نتم نصف لك اللقطة اسكندر بشكل الأمور واضحة على خاطر هذوما اللحظات مش يتعودوا برشا مرة. خلينا نكملوا لحظة فقط ثم تقريب بونية وشهزادة مش تقريب لاني خليني يثبت على الأقل ما نعطيش معلومة مش متأكد منها. هي تخص ولد صبري لموسي ثم بعد نعطي المعلومة في مدة ثبت وانا نعطيش معلومة غلطة واحنا في موزايك نعطيه كان المعلومة صحيحة. على كل حال 5-1 هذه فضيحة. تأكدت المعلومة كونه ابن صبري لموسي دخل في مناوشة مع بعض جماهير التونسية اللي كانت حاضرة وتدخل وطلب السكيورتي بتاع المنتخب كون يجي تنقذه وتتدخل لأنه هو زاد ما نعرفش ما فهمتش النقطة بعيني أصلا دوا صحيح. أما هذه النقطة اللي تم نقلها لي من 3 أشخاص من بينهم مدخول مش ما ندخلش في تفاصيله. المهم الحقيقة ساندر أنا نحب نشوف صبري لموسي وينه يعطي في انترفيو بطبيعة صبري بعد الهدف السادس ديريكت هنا مشى للبنك لأنه بتذكر عليه الضغط تذكر عليه برشا حاجات. نعطيك نقطة أخرى زادة الجماهير التونسية اللي كانت تفوق في نفس المدرج اللي أنا فيه قربت برشا البنك بود عليه وكأني تحب تكلم سكون. فنشوف اسكم باش يكلموا الملاعبية ولا باش يكلموا صبري لموسي. صبري يعطي في تصريح وبعد زادة نحاولوا نتصلوا بعضو جامعي لفهم مشهور المستقبل بتاع المنتخب هذايا شنو رد فعل الجامعة التونسية اللي كنت قدمها ايش قاعد تتبقى الأمور مني في جملة على بعض الأخبار اللي عنا اللي ما نفتوش الأحداث أما باش نحاولوا نفهموا شنو باش يصير. وأكيد كان شكو سما اجتماع الليلة في أعضاء مكتب الجامعة لهنا الناس اللي صارت وتفرجت وتعبت في تونس والناس اللي سافرت وجيت مش أنا مش نعتذر لهم بالطبيعة لكن أنا هنشوف اللقطة اسكندر هنشوف اللقطة دي نعطيه لك في المباراة اللقطة دي ولد صبري اللموسي يحبوا يخرجوه من هنا بالستاد لابس مريول للمنتخب الوطني التونسي ثم برشا ناس صور في فيديو ثم حاجة قاعدة تصير ما نبدأش نعطي في معلومة صحة ولا غلطة ثم صارت سيكيورتي دخلت يبدو كوني ثم حاجة صارت مع ولد صبري اللموسي ثم مشجع تونسي حب يحكي مع صبري اللموسي ولا حاجة هو هذا ولد صبري اللموسي ولا هاو زميلي حاتم الأخبار بحذايا اللي قاعد ديوانا فين كان حاضر على العملية كلها خلي في الديريكت احنا في الديريكت عائلة صبري اللموسي دخل في مناوشات مع بعض جماهير التونسية دخل الأمن وفضل الإشكال هذا الأمن يحكي أمن الملعب في المقابل خلينا نركزش على الموضوع هذا بركة نركز على الديسيبسيون اللي شفتها في عينين الناس فنشوف اللاعبية كيفاش باش يخرجوا شنو هي ردة فعلهم كيفاش لازم نشوف الحقيقة بالناس ستاندر خلينا نحاول أموا ناخذوا الناس تتكلم معنا في المباشر تحب تتكلم في المباشر تحب تتكلم في المباشر انت في اللايف معناها نردوا بالنا نحاولوا نقولوا اسكندر معايا اسكندر
1: معاك احمد نسمع فيك ونستناو في المداخله نتاع الجماهير معاك
2: كيفاش ريت المباراه اليوم
6: ما شو ريت المباراه ريت اللي احنا جينا بعد جات 30 ساعه بول واسكاليت في بلايز وكل شيء من بعد راهو مدرب يلعب في بن محمود أريير دروا يلعب في أنيس بن سليمان أفون سونتر مدرب فارغ اللي يزم يروح اليوم من الأخر إذا كان تونس مازال فيها رجال يزم يروح اليوم المدرب صافي يزم يروح
2: تونس ديما فيها رجال هذا أمر مفروغ منه نفهم الغضب نتاعك تونس كلها رجال وديما فيها رجال وصلنا ديما رايتنا مرفوعة نفهم الغضب نتاعك بدي نحاول زادة كل مرة نقرب شوية نحاول نقرب شوية لشوف كثير
1: شوف انقل الصورة إذا كان فما أي واحد من الجماهير معاك يحب يتكلم زادة ميساج خلنا نعطيهم على الأقل فرصة يفرغ قلوبهم بيان سور في إطار المعقول نعرفوا لايف وغيره لكن فما ناس راهو محروقة على صاير معنا على ليكيب ناسيونال سورتو هذه ناس موجودة غادي سور بلاس
2: نعطيك الصورة كما هي كندر للعبية خارجين ما كلمهم حتى حد قدر بهم حتى حد لكن نتوقع لي ثم غضب على صبر اللموشي وهو خارج هذا مؤكد ومؤكد جدا معناها ما فيش حتى تحب تتكلم معنا تعطينا رايك في الموضوع مباشره احنا رانا في المباشر في مزيكا هاي جت تفضل معايا خلينا نحكيوا شنو اللي شنو في مباشره الماتش
7: والله يا خويا صلنا بارد الحقيقه جينا من العالم الكل جينا احنا من كندا ومالوريزمون معناها ماتش 6 دقائق ومعناها فهمت اللي ما نجمناش نفرح شوية بالماتش على كل هو توا الماتش هذا ننساوه نزلوا زوج ماتشات نكوروا كورتنا ترشحنا باش نكوروا كورتنا ونفرحوا وهذيك هي راهو اسمع مرة تربح مرة تخسر ماذا بينا كان ربحنا أما معناها يصيروا الحادثة هذوما ونقفوا مع الكيف نتاعنا مع الناس الكل حتى اللي نشوف لكم جيمان بعد لكم جيمان نحكيه بالله حد ما ينبر حد ما يسب حد نحبهم الناس الكل ونحبهم يربوا واسمع من قلبنا راه والله من قلبنا جايين حاطين اللي فور الكل اللي جاي من استراليا واللي من كندا واللي من قطر واللي من البلايس الكل اذا الناس الكل نوقفوا معهم ميسالوش يا اخي هم يحبوا يخسروا ما يحبوش يحبوا يعملوا مجهودهم ماكسيموم وهذاك هو هذاك هي الدنيا وكاهم
2: واضح دكتور نوع آخر متاع الناس كله في دلنا نصبروا على ملعبية نصبروا على المنتخب الوطني التونسي نعطيهم انديزيام شانس كما نقولوا باش نكونوا وراهم يطلب طاولة التنبير يقف التنبير شوية معناها فور لو مومون حتى الناس تفهم رواحها هذه ولا هذا هو الاختلاف في الآراء كل واحد عنده رأيه ثم ناس كي غيزون اوبومون يقول لك راه في الاخر صحيح احنا عملنا برشا تضحيات لكن في كل الحالات في كل الحالات يلزمنا نصبر على المنتخب الوطني التونسي من دون مباراة شوف في نفاتي قاعد خارج اسكندر انا تقريبا يلزمني نخليك تحاول تخلص على زون ليك اسكندر كان مازال
1: البلاتو احنا انا توا ناخذوا احنا لونتين اون اتوندو انت تخلط ان شاء الله تخلط على زون ميكس تلقى ملعبية تخلط غديك وإن شاء الله تلقى شكون يتكلم أو فما تصريح نشوفه فيه قاعد يتعادى توه التلفزة صبري لموشي بعد المقابلة السيدية وفيها الماتش نجمو نبدأ ونحكيه عادل عندك حاجة تحب تقولها ساعة قبل ما نمشي للأمور
5: أحسن حاجة في الماتش هذا هي الكرة الأخرانية اللي تسجل فيها الهدف وتم الغاءه بالفار على البوزيشن تاع نمرو 19 سويدوا كانوا بوزيشن دور جو معناها ساريف انه حتى الفار ينجم يغلط في لقطه كيما هكا لكن ثم دي كابتور في وسط الكره يبعثوا دي فريكونس عاليه جدا 500 مره في الثانية ياخذوها لي زونتين اللي موجودين في شوف احنا وين لي زونتين معناها اللي موجودين في الستاد وعطاو الفريكونس هذيك اسكو الكرة تم لمسها من لاعب ايزاك ولا لا على خاطر اذا كان تم لمسها من لاعب ايزاك يولي رقم 19 دوزيام فاز يولي ما عادش اون بوزيسيون دور جو اما اذا كان خذاها ديريكتومون من اللي عمل السونتراج وقت 19 كان موجود اون بوزيسيون دور جو ما نحبش نعطي انا مثل وديما صارت حتى مع رونالدو اسكو مس الكره براسه ولا لا يلزم التكنولوجيا هذه هي باش تنجم تعرف انت اسكو مسها كنت تتذكر البونتو اللي باش تحسب نعاود نرجع للبطوله نتاعنا ونقول انا ناخذوا ليكزامبل نتاع هدف الترجي ضد السي بي اسكو الملاعبي نتاع الترجي لعب الكره ولا لا لو دوزيام جوور اللي سجل البونتو وتم الغاء معناه الهدف نتاعو ما فما حتى تكنولوجيا تنجم تفيق بالقرارات معناها هذه الا ما تكون عندك التكنولوجي اللي الكابتور اللي نجم يكون في الكره. حاجه اخرى نيجاتيف لو كومبورتمون نتاع الملاعب اللي موجود على البنك والناس الكل شفناه وشفنا معناها الكلام اللي قالوا وقت اللي هو موجود على البنك في بروتستاسيون قدام لونترينور نتاعو قدام لي زادجوان قدام المسؤولين فمني. وهذا بالحق يجرنا للكلام تاع أحمد عدالة الجو العفن اللي موجود معناه في المنتخب.
1: به يا سيدي مرحبا يا سيدي نادر مرة أخرى. مرحبا يا سيدي وليد مرة أخرى. احنا طبعا بعد المقابلة حكينا قبل المقابلة تشنجنا وقت المقابلة خلنا نحكيه على ما بعد المقابلة وشن الفلسفة اللي نحكيه عليها نادر وكنا خايفين منها التفلسيف انت على السيد المدرب في الاخر عطانا نتيجة 5-1 هزيمة خمسة اخرى بعد الوديات عنا هنا خمسة مع الرسميات وكان بدينا المونديال وكملناه في 90 دقيقة.
3: انا لأول مرة مشي نطلب من لخيان هنا معانا ياخذ العناوين والكلام اللي قلته قبل المباراة وتكلمت اكسبري قبل المباراة وانت قلت لي لو كان ينتصر
1: هاي ليه قلت لك هذا الكلام هذا وتصور يربح أنا اللي هي فرضية هذه كاملة لو أنه كنا من داخل كل حاسين أنه مش نعدي بصعوبة.
3: شوف الواحد مش يحاول أنه يتمالك نفسه ويكون موضوعي ونعاود ونقول حتى الماتش النمسا اللي عامله صبري لموشي منظم إنسان متناسق في أفكاره يعرف شنو يعمل اختار خطة متاع لعب وأسلوب متاع لعب ووظف لاعبين رغم أنه غير لاعب أجنحة وسط ميدان كأجنحة قلت نظرا لأن المسابقة في مستوى عالي جدا أنك تلعب بن سليمان والغربي كأجنحة وما تلعبش أجنحة دوميتي نقبلها عادي وشفت شوط محترم من بلجيكا وإحنا نشوف في حاجات غريبة يعني راجل هابط مع بلجيكا بعروس ظهير أيمن خمسة لاعبين أساسيين مش موجود تاكل خمسة تفسد الأجواء تفقد الثقة وهذا لما شفت أن الملامح متعوجه بعد مباراة بلجيكا هو في حاجة لشكون يهز بالمورال في نبض الصحفية هو اللي مش يرجع الثقة للملاعبية في حاجة أنه
1: إيه ما هو هو هو زاد هو بيدو اللي قال أنه طبعا بعد الماتش هذا ما نخزر كان لشطر الكاس المليان وقال أنه الماتش ويت الأخرانية بما فيه ماتش بلجيكي يعطاني إيجابيات لبعض الأسئلة وخليني نصلح ونشوف نمشي القدام يعني قال له ما تنساوش قال له كلمة مهمة قال له ما تنساوش يعني سراني مريني أربعة لكيب ناسونا اللي عبي أربع مقابلات كهو راني مزيد كي جيت
3: أربع مقابلات الثوابت والآليات اللي عملتها في المقابلة الأولى والثانية والثالثة دعمها علاش تغير علاش تلعب في منتخب في كأس عالم بثلاثة مهاجمين يعني في قيمة عالية تلعب في روح برسم تكتيكي ما لعبتوش ما حضرتوش ما أنا نجم اللي هو عن لعبية اليوم
1: هو ظهر اليوم اللي هو مش محاضرين
3: ما نجمش اللي هو عن لعبية مش
4: مستوعبينه جيب ديسبوزيتيف جديد ما أول مرة راه 5-5-0
3: ما
4: عامله هو لموشي أنا عمري مريتو
3: يا ولي
1: فما 5-5-0
3: شوف
4: هاي لعب 5-0 ما غيرتك لعبنا حتى 2 جوار في الملوك تيرام
3: جاك في ماتش النمسا قال لك غدا مش تشوفه تقريبا بنسبة 8-0 تشكيل الأساسية وكل شيء شفناه دونك قلت أنا في بلجيكا مشي يعمل بعض التغييرات فقط تخيلت كل شيء قال له أنه 3-5-2 أنه مش يغير الرسم التكتيك يعني اليوم السويد شنو الفرق بينها وبين ماتش بلجيكا اللي لعبنا 4-3-3 بدلنا يعني السيد مازال يجرب في كأس عالم مع منتخب كيف هذا عنده
1: وما تعبوش برشا نادر ما تحسوش تعبوا علينا برشا معنا
3: جيوكيريس واحدة ولا نيجران ملكي 20 بونتو تعرف قديش 20 بونتو قد كل المهاجمين ووسط الميدان متاعك في موسم كامل تلعب له انت بهذه الطريقة شنو تحبني نقول
1: لك انا سؤالية اللي قاعدة تطرح هكا في نفسها شنو يخلي مدرب عنده ملاعب دوميتيه بونتا ما يلعبوش هو والأول والثاني هو والثاني والثالث بلوتو خطر
3: وظهير
1: ايمن لا مستوري ولا رايين اللوم يلعبوا اتاكونات ما همش موجودين ويلعب لك نعرفش كون بن سليمان اتاكون ظهير ايمن عنده فاليري يخرج وراه شكون معتز النفاتي عاود مرة أخرى يلعب الحاج محمود على اليمين وراه هنا مظلومين ملاعبية مساكر راهو
3: يا ولدي علاش أعطينا فلوس للسويات في الديفيزيون دو للنفاتي يا ولدي عاد صالحتونا هزيتوا واحد من الملعب التونسي ولا من المستير ولا من المتلوي ذبحتوهم تغفى فلوس تو هذا معقول هذا ديلان بلون صاحب السخيري وصاحب وهبي الخزري هازوا باش تحظوا في المنتخب ستة شهور ما لعبش فما مدرب يحترم نفسه ماركينوس هو ماركينوس يقعد 4 شهور ما يلعبش نهزو على خاطر ماركينوس ديلان بلون يقول تقول لي عنده امباك في الجروب انا عايش مع ديلان بلون 2017-2018
4: عنده جروب اصلا هو ما عندوش
3: ديلان بلون كما تخرجش من بيده ما يخرجش امباكت وامبوزون ويأثر في الجروب يأثر فيك انت في وهبي الخزري وفي السخيري مش فينا احنا راهو ما تبيعناش الكلام احنا نبيعوك ونشريوك بالكلام احترمنا نحترموك وظف اللاعبين اليوم كان لعبت النفاتي وقلت لنا هكا اللي عندكم قل لك هكا حقك راي نعاود ونقول لك يا لموش عنا منتخب متوسط قلتها قبل كاس العربية في البلاصة هذه راهو فلسطين وسوريا راهم ممتازين راهو ما تفكروش في الدور الثاني في الكوب دافريك الناس تحكي قلت لهم ما تحلموش برشا راهي منها متاع روسية ثم 6 أو 8 منتخبات إفريقية أفضل منا والناس هنا مع حيدر يقول لك شبيكم متشائمين في كأس العالم أصعب وأصعب تزيد أنت لا تعمل قائمة صحيحة لا توظف لاعبين في مراكزهم تو مع بلجيكا تلعب عروسة يا دروا يعني ثم واحد يجرب مع بلجيكا يعني كأنه واحد قابل على على جبل القدومة
1: المشكل يا نادر انا قعدت في ماتش بلجيكا ذاك ماتش اميكان لما كنت تجرب في ماتش وفي سيال اول ماتش في المونديال
3: يعني
1: مع منتخب كيما السويد ومازال تتجرب راه فما حاجه
3: استهتار تام انت في النمسا لقيت تشكيله لعبها احنا نعرفوا حدودنا راه اقسم بالله انا قلت حتى في الحضريات لن اطالب المنتخب ولا موشي بنتائج نحب اداء مشرف خاطر نعرف انا علاش حكيت قبل المباراه
1: اكثر حتى من الاداء المشرف رانا جوج طالبين كل واحد يلعب في بلاصته يرحم والديك اللي تحبها بالفورماسيون اللي تحبها
3: على التكتيك يعني احنا
1: ولينا وصلنا الغادي وصلنا الغادي وصلنا انا لعبنا علاش قلت لك وتذكر قبل ما نبدا قلت لك انا نخاف من الفلسفه انه مدرب يتفلسف سورتو هكا بالفاسون هذي وقاعد يكرر في نفس النظريات نتاعو نتاع الفلسفه
3: تو بلجيكا قال اخطا
1: توليت تفجع
3: اعترف بالخطا
1: هو كل شيء قال هون
3: تو
1: ما عادش عنده مشكل كيف ما حد يقول اليوم شابوبا كان اليوم يخرج بعد الماتش هذا ويلقانا حاجه تتقال
3: ماذا بي صراحه مكي هنا جاء نورنا صباح الخير يا مكي لو كان تسمع لنا التصريح ما بعد المباراه لوسائل الاعلام ماذا قال
1: هو تكلم قبيله في الليبيين معلش مكي كان سمعت ولا لا لا
3: كان سمعت
1: شفنا
3: معليش
1: ولا هنو ما عنده ما يقول وليد
5: هو اللي فات بعث ولده يسب في الناس ما
1: لا لا ما شوف هذاك
5: حاجه ما يمشيش
1: شو قالك سب الناس وش ما ندخلوش هذا في هذا شو قالك
5: جاي تعارك مع الناس
1: تعارك مع الناس هذيك
5: اي ما انا مش يمشي مش يروح مش يروح
1: شوي يا عاد بشوي
5: قاعد
1: ممكن انا نمدوش نرميو في الكلام ويمين ويسار خاطر تو سامبلومون متغشي متغشين لكن كل حاجه في بلاصتها
3: هو المفروض يعني فهاد العائله ونعرفوا احنا وهزينا عائلاتنا ومشاو وتفرجوا يكونوا في اماكن
1: بعيده يتفرجوا
5: في يدخلوا فون يدخلوا
3: ما يعرفهمش الناس لانه هو خلى ولده في احراج عرفوا للشعب التونسي الكل حب يحبوا في تونس يا اخي خلى الناس لا اله
1: انا الولاد نسمع عمل رياكسيون رياكسيون على الكلام اللي قاعد يتقال البو بوتيتر هذاك علاش وقتها عمل الرياكسيون هذيك وانت خلينا نسمعوا صبري لموشي ترى الكلام لا شنو الكلام القديم هذا بيعطينا ترى خلينا نسمعوا
8: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné, nechem. C'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: هذا راهو خلي الناس اللي تسمع فينا وخلت ترى مش تو قاعد يقول فيه الكلام، قالوا بعد ماتش بلجيكا وقال نحشم، واللي شنو الكلمه اللي نجم يستعملها؟
3: نحشم ماي، قال نحشم
1: بعد قال ما نحشم ضد بلجيكا، لو شنو نجم يقول؟ شنو تتصوروا الكلمه اللي نجم يستعملها المنتخب الوطني بعد الهزيمه اليوم؟ نذكر رانا خسرنا 5-1 اللي قام تو نقولوا صباح خير، اما رانا خسرنا 5-1 قبيله مع منتخب السويد في اول مقابله من المونديال.
4: والله انا معناتها متقلق ياسر راهو، على خاطر معناتها نوصلوا معناتها في الحاله هذية اللي معناتها نوليو ضحكه، راهو كمام احنا منتخب تونس عنده تاريخ على مستوى القاره، حتى البارتيسيباسيون تاعنا ما كناش هكا بالطريق، ما كلينا 5 مع بلجيكا 5-2 في 2018 وكورنا، وكان فما معناتها
1: وحاولنا نمشي لقدام وضيعنا فرص. اي ما ناكد في كلامك،
4: ولا كؤوس افريقيا بمدربين التوانسه والاجانب، لكن الحاله هذية اول مره ان نراها واحد من الناس، وزيد مازال معناها مازال باش يحكي وباش انا قال حشمت ولا وقال قال لور جو اي سون فينو ولا اي سون فينو
3: يا ودي، هذه السويد بلجيكا تحكي عليها وقتها
4: تي نعرف انا
3: بربي ما الثلاثي الاول في العالم، بلجيكا لعبت الدمي فينال عملتها.
1: خلي كمل خلي كمل
4: نادر، مانيش قاعد نحكي توا على 18 و19 و54، انا نقول لك اللي مالكيب اليوم منتخب ريتو في حاله معناها متاع سيء واحد، معناها ما عادش قابل اصلا باش يكمل يتفرج ويتبع وكذا. يسون فيني فوار لوغ جوغ اي لوغ انترينور، زيد نزي بشوف كنت شنو باش تعمل في ليكيب ناسيونال. ما اللي فات قلت اللي مدرب هاوي ما نجمش يعمل الغلطه هذيا في ماتش بلجيكا، تكلمت بكل تلقائيه، خاطر ما فماش مدرب يجي تعطيه جمعيه انت يلعب بطريقه غلطه وما يحبش يبدل اونديري يلعب ضد روحه، وفما ناس تكتب لك انت شكون باش تقيم واحد عنده اليوفا برو؟ شنو اليوفا برو معناها؟ يعمل فينا اللي يحب، يجرب فينا، تعلم الحجامه في روس اللي تام. راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير، معناها في مقابله كيما نكي تغييرات ديسبوزيتيف غلط كذا، شنو يضحكوا علينا؟ اي سيدي نحب نقول لك حاجه، انا كنت معناتها واحد من الناس اللي حضروا اجتماع وزاري بحضور افراد معناتها مومبر في لي مومبر في ديرو، ويسالوا فينا وباش نعطيو راينا على مدرب شكون ورجل المرحله وكذا، واحد الاغلبيه كانت في مدرب اجنبي، فما من بعد كلام تونسي وما تونسي خي جابوا لنا نص بنص
3: باناشي
4: 10 ماتشوات 10 بونتو في زوز ماتشوات نزلنا هولندا واللي وجابون راهو به، باش تقول لي معناها حاجه عاديه هذه جريمه؟ تعرفش معناها هذه جريمه في حق منتخب اللي عنده ناس راهي توا تبكي، فما ناس تبكي وفما ناس راهي طايحه في القاعه وفما ناس يعلم بها كان ربي تحب تونس وتحب تشوف ليكيب ناسيونال وموان تعمل في حاجه كي راهو كارثه راهو، اما شخصيه يا ودي ماهوش متحكم في الجروب، ماهوش عارف عليها منين تقبل السيد، لا بالتوانسة لا بالكذا، مش عارف روحه وين، مش عارف ماشي في باله ماشي فتلك، وكيش بدناله على ولده ولا كذا قريب
1: يسبنا، مش بيكم تحكي ولا موضوع
4: ودور عيني عيد وما عيد. يا ودي شوف احنا ناس نحب نشوفه مينيموم، منش نتهجموا عليك وكذا، وبالحق بين بالكاشف اللي مازالت خويا فما ناس توا تخدم ضد المنتخب ونفس الناس من المنظومة القديمة مازالت تعمل اللي تحب ومازالت تتصرف كيما تحب وتهنتل فينا بالطريقة هذه.
3: هما مدام
4: درينور بالكوت ديفوار بالجيل الذهبي متاع الكوت ديفوار خرجها من التور الأول دروكبا توري وكذا وغيره وغيره وغيره، وفي بيطالة كان جابوه قال شنو امكانياتنا ما تسمحش.
3: اي منين جابوه؟ شفت الريزلتات سي وليد منين جابوه المدادة؟
4: جابوه من الدراوين من مش عارف وين فانا جمعية
3: كتجيب
4: في سسمة
3: كتجيب مدرب من الدرعية
4: درعي
3: احترامي للدرعية
1: في قطر
3: اي في السعودية
1: في
3: الدرجة الثانية في السعودية بالله يا مكي ثبت لي خطر يلو هو يعني ما يعادل الثالثة
4: درعي
3: مش حتى يلو لا الأولى ما يحكيش عليها ما يحكيش على الأولى يعني شنو تستنى انت مش تستنى الشيء هذا
4: تي ليه
3: 70
1: فينا في الجنوب راه ما تتقالش اي مثال حاول رد بالك نعرف الناس كل متغشش مثالش مثال حاول نشم شويه
4: نبله فينا الجامعه
3: نجم نجم تعمل خيار غلط لكن صلح روحك بين الشوطين اثناء المباراه
9: يعني الناس الكل نتفرجوا
1: دخلنا للسبعين قعدنا دخلنا للسبعين
9: الملاعبية ظاهرين ما هو مش ألاز فقدوا الثوابت متاعهم في 3-5 سنين ما لعبت بها حتى ماتش والله كان جاء من أول ماتش اي تي يا سيدي حتى اي تي وكندا يا سيدي تنجم تكون لعبت كد كد كد دو تروا أن جيت من نمسا وبلجيكا ولعبت بالتروا سانك دو والله نقول
4: نجم
9: عمل لا نفهم عملت تشخيص ستاج مارس شفت ما مشيتلكش بالنسبة ليك انت صاحب القرار هذه نلعب أول مباراة في كاس العالم برسم تكتيكي ما لعبتوش حتى دقيقة يعني نحب نعرف انت كيفاش تفكر مو اعطيني انا تسلسل في الافكار نتاعك
4: فيلسوف كبير مشكلة
9: يعني انت راك بديت هالي الحاج محمود على اليمين من 30 دقيقة الاخيرة متاع كندا رد بالك هذا الماتش الاول اي تي لعب الزعلوني اساسي ساعة واعطى النفاتي نص ساعة الماتش الثاني كندا بدا بالنفاتي ساعة قلت مش يلعب الزعلوني نص ساعة باش بعد يحكم لعب لي الحاج محمود وقت عرفت الزعلوني
4: غريبة الغرائب
9: غنى بودعات للمنتخب من 1 أفريل خاطر نحب نبني على أن نبني في استنتاجات على قراراتك
1: هي ما شنو فهمني ما نادر حاول نفهم انا السيد كيفاش يخمم خلينا من البوست تاع ريدروا لي بوست الاخرين كيف زاد فما لاكسيال اللي لعب على اليمين وفما الاتاكون اللي ما لعبش جمله ولعب في بلاصه متوسط ميدان اتاكون واللي يلعب على الكلوار يلعب دوزيام اتاكون تخلبزت علينا الامور نحب نفهم انا علاش يكون مدرب عنده ملاعبيه عمل هو الليست ما قال انا جاسوم لي شوا نتاعي اخذ دوزار ريدروا ودوزار ريغوش وخذ دوز اتاكون وتروز اتاكون غيره ومن بعد في الاخر بريسك ما لعب حد في بلاصته معناها متشمت في روحه
9: حتى للنمسا اللي يعمل فيه معقول جدا اللي يعمل فيه حتى الماتش النمسا معقول جدا بعد ماتش النمسا تقول شي هو تبدل
1: شنو بشي يبدلوا انا حابب نفهم شنو اللي يخليه يوصل يخمم لدرجه انه نشوفه ماتش الاول في المونتال
9: خلي بعد المشاهد
1: لسه 70 دقيقه الراجل يتفرج في اللعبه
9: كيف انا
1: احنا وين تفرج كيف
4: ضل احنا نتفرج خير منه سوبورتير فارغ الراجل سي سهل العمليه
1: كومبيتون
4: كان جاي مدرب كاسح راو رينا في مستويات اخرى وراو كذا انا نقول لك كنت فوار هذيك يا ودي حتى تجيب لها اي واحد تو يهز بها
9: ملي مدرب
4: خرجهم من
9: التور ياخذ قرارات ويبدل رسم تكتيكي بعد هزيمه بخمسه وانت تلعب بتشكيله غير مثاليه مش بتشكيله نتاعك يعني ديجا الاستنتاجات نتاعو الكل غلطه انت اليوم هبطت تجرب ما جربت الكتر وتروا مع بلجيكا بالسخيري فقط والبقيه الكل عندهم نزعه هجوميه كليت خمسه ده. المستوى العالي يعاقبك على طول انت مش مع لوزوتو ولا ليبيريا تلعب في تصفيه كاس انت اليوم كجلعوا في تصفيه كاس العالم هذا موضوع اخر
1: خلينا نحاول نزيد نفسر للناس بوتيتر يقول لك التحامل على المدرب وغيره الناس كل ما تغشى على المدرب هو باش يهز القضيه وحده ليره المدرب هو الجزء الاهم وخاطر جيت تلوم على ملاعبيه وقت اللي من قبيله نحكيه على ديشوا تكتيك
9: كيفاش تحامل وانا نقول لك
1: حتى الماتش لا لا لا لحظه نادر نكمل الفكره وتونجيك
9: انا حتى الماتش النمسا نشكي لك في المدرب عن اي تحامل انا عندي تصويره خاصة خمسة مع بلجيك وخمسة مع السويد
1: مو باش ما يقولكش
9: حاب نقول لك مورينو
1: لا لا لحظة باش ما يقولكش فما زادة حاجات أخرى فما نقاط سلبية أخرى فما ملاعبية لازم نحكيو عليها
9: زادة كيف قلنا
1: ونحكيو على اللي جابوا المدرب بيدهم يا أخي علاش احنا تو من قبيلة قاعدين نلوجوا أوكي معاك رانا معاك نتصور أنه مش 90% 100% من الناس تسمع فينا وتتفرج فينا راه معاه أنه المدرب هذا لا يليق بمنتخب تونس ساعة وما عنده حتى كومبيتون شفناه معناها مش احنا قاعدين نحكيو عليه على أرض الواقع قبل جمشي قدم بالإكيب ناسيونال ولو درجة أخرى لكن زاد هاني قلت لك يا نادر اسمعني ونحب نوصل المساج هذا باش ما يظهرش أنه كي تكون نحكيه على المدرب كان المدرب فقط خاطئ أما رأى المدرب كان سبب في أنه الملعبية يكونوا خايبين زاد هذاك علاش رأوا مش مركزين برشا الملعبية وجايين من الملعبية بيسور
9: أنا شنو قلت لك قبل المباراة قلت لك راهو في المستوى العالي في كأس عالم بالجودة الفنية اللي عنا في منتخبنا رانا عنا ملاعبية متوسطين وفيهم اللي أقل من المتوسط رانا اللوجو في 26 راهو صبري لموشي حتى كان هزت 3-4 أخرين ونحى 3-4 النتيجة لن تتغير كثيرا لك أنت كي عندك ملاعبية متوسطين أضعف الإيمان وظفهم صحيح اختار خطة تكتيكية تتماشى مع امكانياتهم واختار اسلوب لعب يتماشى معها كما عملت مع النمسا. فهمت؟ ما تجيش تتفلسف وتبدل وكل مقابلة تكتيك وتخلي ملاعبية مش في مراكزهم بعد تقول لي كيفاش تقيم فيها. انا ما نقيمش في الشخص، نقيم في افكاره. حتى كان نقيم الشخص عم سجله هنا اما بعد الدورة. نعرف انا علاش اليوم لعبنا بثلاثة ومش مش نقوله تو.
1: لا اش معناتها
9: لا
1: لا تقول بقى وقت ايش كي
9: كبروا الناس كل نعرف انا شكون اثر عليه باش لعب بثلاثة.
1: ليه كان فما تاثير خلينا نحكيوا عليه باش ما ياثرش عليه الماتش الجاي. خاطر انا سؤالي الجاي في
9: لا هو دخل في التاثيرات سي خلاص.
1: شكون انا اثر عليه؟
9: لا
1: من برا ولا من
9: لا
1: داخل؟
9: لا عهد نفسي انا.
1: لا مش تقييم ما تسميليش.
9: بعد ثلاثة مباريات سوف يتم التقييم. تو نبدا لك من ولد صدري النابوشي حتى الاخر في المعسكر وعلى هالمسؤولين اللي ماشيين يحوسوا في امريكا
1: من علاش ندير
9: مسيبين الدنيا
1: لعل بدل فكرته وبعد ماتش كذا وقعد تحكي لها لمدرب يبدل في افكار وغيره من قبيل. يا في الاخر عاش مش من الاول قلت لنا كيما حكيت لنا الحديث قبل اول الماتش قبل ما يبدا الماتش على الامور الفنيه وغيره. هاو من تو نتكلم باش من بعد كان خسرنا ولا تفهموا علاش تكلمت زاد كيف ملو كان كرك جاوبتني وقت سالتك على التغيير انه فما تاثير. احنا نحبوا نفهموا شنو صار. اسكو فما ملاعبيه اثروا على المدرب؟ اسكو فما مسؤولين اثروا على المدرب؟ يعني هذه تأثيرات داخلية ما تنجمش تكون من برا. ما تصورش كان عائلته أثروا عليه.
9: التقييم النهائي بعد المشاركة
1: أوكي.
9: بعد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على الأقل
9: هو ديجا فنيا
1: نتفاديو هالشيء ذي قبل الماتش الجاي خاطر كان فما تأثيرات.
9: هو ديجا فنيا الصورة اللي عاطيها لنا يعني صورة سيئة جدا. يعني إذا كان أخطأ للمرة الثانية على التوالي هذه ما عادش مقابلة ودية، هذه مقابلة رسمية مع منتخب سويد. شفنا مدرب باقي جذب في اللاعبين.
1: أنا أصر وإصرار أنه ألح الحاحا أنه إذا كان اليوم فما حاجة الضر لكيب ناسيونال وانت مش تكشف عليها تسنى حتى لينوف كم كم نتيحوا في الهفوف احنا طايحين بتبيعتنا.
9: لا لا
1: رح نجد تولي كومبليس تراو فيه.
9: لا لا لا لا
1: إذا على الأقل فيقنا وفيقهم يسيرش خلي العب يتفه خلي هما بيدوا مليان ويحشموا الأرويح
9: فيقين بالقداء ويعرفوا شنو يعملوا. وعنا جامعة ما شاء الله
1: هكا
9: دي عضو مكتب جامعي جامعية ما يعرفش مدرب الحراس وين يشتغل اللي كان دي شو تحكي لي انت يا ودي كي حكينا قلنا لهم يا ولادي ما جبتوا مدرب كان في الدرعية كان في درجة ثانية في السعودية كي جبتوه على الأقل أعملوا أهداف عقود أهداف باش لا قدر الله تصير نتائج مش يا سيدي خايم النتائج. الكورة ما تعديش بينك وبين المدرب ما مشاش الأمور بالله سمحني. شكون في موقف قوة في تعيين صبي اللاموشي؟ الجامعة التونسية أم صبي اللاموشي؟
1: الجامعة التونسية نورمالمون
9: لأنه كي نجيب مدرب من الدرجة الثانية في السعودية
1: وبالتنسيق مع سلطة الإشراف. خاطر كي نرجع للاجتماع اللي حكى عليه وليد راه سلطة الإشراف كانت موجودة والجامعة كانت موجودة. فما الأمور كورة كهو خليها عند الجامعة تم بعد كل
5: الجامعة.
1: أما سلطة الإشراف راهي موجودة مش رفع الموضوع. لا ما فرضتش
9: سلطة الإشراف أقل شيء
1: فرض التوجه. لا فرض التوجه
9: هما
1: اي فرض التوجه
9: توجه
1: اذا كان احنا عندنا المحليين اللي غالب عليهم بما فيهم السيد تونسي راهو في الاخر هذا غالب عليه ما عندوش اللي يقول انا ما نقولش المدرسه الاجنبيه
4: حبت على تونسي
1: اي ولا
5: نحكي على التوجه.
4: ومن بعد دا تقلبت المشامي وصبري اللاموشي جابته الجامعه مش الوزار.
1: اي ما الوزار قالت لك جيب لي تونسي يا وليد ما عرفتش قلنا فرض التوجه ما قالت لك جيب لي صبري اللاموشي قالت لك جيب لي تونسي جابته في الاخر صبري اللاموشي. علاش نقعدوا نلوجوا في الكلام
4: انا ومن
1: في
4: واحد تونسي فرنساوي
1: تونسي تونسي عنده مادام تونسي مادام تحب على تونسي انا جبنا لكم تونسي ما هو الفرنساوي
9: يكون فرنساوي
1: في الفرق الايطالياني ايطالياني
9: هو في الفرق الدرابه يقول انا فرنسي
1: يقول اللي يحب يقول اللي يحب يقول اللي يحب اسمه صبري اللاموشي وعنده جنسيه تونسيه معناها كان نحكيوا على التوجه لصوت الاشراف كان ماشي نحو المدرب التونسي وكان كلمة فرض قال لك فرض
9: يا اسكندر
1: اي اي انت تعرف التونس اللي عندك ما عندكش حاجه كبير
9: شنو
1: ما عندكش ولا سامي الكل ما فيهمش جماع ولا يتحط اسم ما فيهمش جماع والناس الكل تقوم تخوض منه من القاو اسم السوادي زون هاكا
9: يتحملوا مسؤوليتهم
1: انت
4: كي نعملوا على الضغط الجماهيري
9: كي نعملوا عقود اهداف.
1: اما احنا الناس الكل حابين على اجنبي يعني الناس الكل نحبوا على اجنبي انتم بيتكم تحبوا على اجنبي
9: كنت تحكي على اجنبي. اول هدف شنو هو؟ كوب دافريك 2027
1: نتاعو هو
9: طبعا ما عندوش عقد اهداف تو
1: تسالني يعني بيه يستحقها عقد اهداف ومش اهداف انا
4: يتنحى
9: ما عندوش
1: كل الدنيا الدنيا الراجل المشجع نتاع ليكيب ناسيونال قال كلمه
9: بيه يا ولدي جامع
1: هذا اليوم يمشي يروح على روح
9: يا ولدي
1: ونكملوا باللي عندنا شكون عندنا في
9: البر يا
1: اللي فما من
9: صور على علاقه
5: عندك كباير موجود
9: يا ولدي جامعه ما عندهاش الجراه باش تواجه الامور وباش تاخذ قرارات
1: ما فيش يقعدوا معاه
9: ينجموا
1: يحكيوا معاه بعد الماتش ما يستاش يحكيوا معاهم فمش حاجه منتظره من الثاني في حد شيء نادر
9: ولا شيء
1: حتى شيء
9: ولا شيء وتوفر كوب ديمون ولا شيء
1: انت مستني في شيء معناه اليوم بارابور اللي قاعد يصير اليوم ما استناش في حتى رياكسيون من الفيدراسيون ولا
4: توا اكتوالمون
1: على الاقل بعد الماتش
9: هذا
1: حتى واحنا في السخانه هذه
9: انت راجل مدرب جايب لك ولده تقولش في حومه يراني ولا بيانها بطل الجامعة
1: باه
9: وسربوا لنا معلومة الأربعة بياتك نتاعهم
1: هو راه سايبوا لنا كلمة بالله جوست هذيا على خاطر فما معلومة زاد معز مستيري وقت كان موجود في فينال الكوب خلينا نحكيو فيه الموضوع مش مشكل وحكى وقرر قال ما يجيش غريب قال ما يجيش
9: كلهم
1: الا سيد حسين جنيح
9: ماهوش في إحراج
1: اون انترن
9: الا سيد حسين
1: جنيح
9: ماهوش في إحراج وخايف على مشاعر صبي اللاموشي لو نحيوا لولده انا اعطيك الصحيح هذا

0: عملوا نوت ما عادش يتكلموا جملة للأعضاء الجامعيين في حتى منبر علامي وحتى موضوع
1: خطر فيهم لي
0: وسكروا عليهم
2: الاسكال على خطر المؤسسة المستيري خدش من أسراس وكسألوا أحمد عدالة قالوا نستنيه بيان رسمي قالوا كلامي أنا هذا تو يمثل الجامعة وهذا اعتبره الموقف الرسمي للجامعة يلزمنا أكثر انضباط وكنت في محاثة مع نائب الرئيس كنا نائب الرئيس حسين جنايح في شكل رئيس
0: طيب فضل وليد
3: انت قلت لي معناتها تفهموا اون انتير باش ما عادش يقولوا ما عادش يتكلموا مع فما ناس خرجوا تكلموا شو معناتها ما تعرفش عبيد تحت فما ناس ما تعرفش اصلا شو تقول ما وتتكلم لعندها مستوى ثقافي لعلمي حتى كلام ربي ما يعرفوش مسؤولين على فريق اكابر في الجامعه التونسيه لكره القدم وفما ناس مازالت تخدم بنفس السيستم وناس مازالت تضحك علينا الى يومنا هذا وهك شفت الحال اللي اللي اللي وصلنا له ومن بعد تقول لي اسكندر معناتها شانجمون توا ولا ردة فعل توا شنو هو اللي باش ينجم يصير توا ناس في في في المكسيك ومازال عندها ماتش سامدي بروشان وحتى اصلا كي باش تحط واحد من الستاف اللي مع صبري لموشي فهمتني ما عادش ناس عندها عندها ثقة ولا بتجيب انترينور توا تسفروا من
0: بلاد لا عادل قال قال قال قال قال منظر الكبير قال منظر الكبير
4: موجود معاه موجود معاه قريته في الجامعة
3: موجود معاه
4: قريته كان في الجامعة شفت
3: منظر الكبير تعدى بالإكيب ناسيونال والنتائج نتاعو معناتها تهرب هروب بصبري اللموشي معناتها انا نقول لك يا ودي حتى جوار انا نحطه تو ايراني جوار يلعب في التيران وما خليهش انا مدرب بعد اللي شفناه يا سيدي اختارها من الامور الفنيه والتكتيكيه اللي هي كارثه الراجل مش مسيطر على الجروب نتاعو وسمعنا نادر قبل بمده ما تبدا كاس العالم
2: أي.
3: وقبل ماتش بلجيكا ولا بعد بلجيكا ولا في التحذيرات نتاع المقابلات الوديه سمعنا اللي فما شوف. ناس تتململ وفما ناس متقوي عليه وفما yeah. ناس ماهيش راضيه اللي هي على البنك وفما ناس معناها فيستير مدخلتها بعضها وهذه الكله معناتها سلبي ويأثر على مردود الفريق بعد على الميدان كي يلعب المقابلة نتاعو
2: المدرب
3: أول ما هوش مسيطر على المجموعة
2: المدرب أول واحد
3: شنية معناها
2: عطاء سينيا أنه ما ثماش انضباط في المنتخب بتواجد ابنه في في بهو وفي حجة الملابس وفي الفندق
3: في الفندق
2: وفي في المستطيل الأخضر تحب فاليري يسمع كلام اليوم فاليري اليوم ما احترمش المدرب الذي لم يحترم فاليري ولم يحترم فخر الدين بن يوسف عطاه درس لصبري اللموشي يقعد له تاريخ لكن اللي هبطها قال له حجة الملابس والمطعم والفندق هذوكم أمور
3: السكري
2: هذيك خاصة باللاعب ما تجيب لي حتى واحد وحافلة المنتخب ما يطلع فيها ولا واحد وش ولده بالتونيت بارات وهزز الساك وهبط لي في النمسا في طيارة خاصة آه كيفاش خلص تسكرت ولده وهي طيارة خاصة
0: الفول هكا فول
2: مخدرته آه تكلمت مانيش مستني للكوب دي مون شد عندك كي حكيت هنا انا وقلت السيد اللي عينوه عينوه محلل اداء هاكا عندنا تصاور هاتوا نجيب لكم الكل ومخبيين السيد للبارح بكره نو يعمل في اللي شفناه السيد مورغان هذاك اللي عينوه محلل الاداء
3: في التيرا
2: في التيرا هذين يا هذه نحكيها حفار قبري هاي شوف يعني يزمك تعرف انه محلل الاداء في منتخب تونس يقوم بالاحمال اللاعبين كي قلت لهم هذا السيد عنده توت لي كاليتي عنده الشهاده العلميه باش يكون مساعد مدرب واستعرضنا مع حيدر هنا في موزايك الشهادة العلمية نتاعو الراجل عنده ليسونس أ وعنده شهادة في الإعداد البدني وخدم معد بدني في الأوديسيت والأوديزناف في موناكو وعنده شهادة حتى في الإعداد الذهني الشهادة اللي ما عندوش فيها هي محل أداء يخرج كوميونيكي بيان في الجامعة يا ولدي يخرج تعيين السيد مورغان أنسيان محل أداء أنت يا أخي وهبي الخزري شنوها رئيس قسم التحليل والأداء بدون حتى شهادة
0: أكثر واحد يحكم على لموشي
2: على رأسي كارير وهب الخزري وما فعله وقام بالتونس على رأسي وفيت كاريرك كجوار انت المدرب البارح في ندوه صحفيه

0: شي يقول هذا اللي ما حبيتش نقوله انا. والله وابن الخزري لي ممتاز جدا وتحسه جاهز، وكنت نتمنى اني نلعبه
1: كان نلقى اللعب وي.
0: يعني في ندوة صحفية في ندوة صحفية
2: مبطل عنده
0: مدرب منتخب
1: وراو فما زيدا سمحني نادر الصورة متاع نادر شو اسمه مش نادر داود هو بالخزري في ليزون ترمون يشوت في الكورة وحط في التسعين وغيره، فما برشا ينتقدوه يقول لك حتى على مستوى الكوميونيكاسيون معنا الاتصال ما يزمكش توصل تصويرة كيما ذيك أجوان داخل في يحضروا الجماعة الكوب دي موند وناس
2: في تورنوا متاع واحد
3: كاس
2: الرابطة والبرومو سبور
0: يا سكند
2: مش كاس عادي.
0: شوف احنا الحق نقولوه، تصير انك مرة في التدريبات يكون عندك عدد ناقص مش تدخل واحد من الإطار الفني يكون شكون
1: ما قاعد نشوف فيها دي
0: لحظة بل انا ما هو باش نفسر حتى لا نتحامل على الناس يكون بريباراتور فيزيك أجوان يعرف يلعب كورة ونجي يجري تقرير باش نكمل. تصير مرة الرجل بده سار بده سار في كل جو ريدوي 5-5-6-6 والناس شيخة وطبت في الفيديو بيت هذا منتخب هذا أعضاء الجامعين الكل كانوا في فسحة في النمسا واحد قعد كان معز المستيري وديم البجاوي رئيس الرابطة في النمسا يحوس في الواحد واحنا عنا مشاكل نتاع الرابطة قدش على الراس
1: والله أعلم
0: كان جيت عطيتنا تاريخ انطلاق البطولة خير لك هذا معقول هذا
1: صورة الكرة في تونس معناها ريناها الكل في الماتش تاع اليوم ذا اللي يختزل كرة القدم التونسية من مدرب الملاعبية حتى جمهورنا زادة واللي قاعدين نشوفوا فيه ونعملوا فيه وفي الفيسبوك والبرة والدنيا كل يختزل ذا اللي 90 دقيقة ذي الأولى في المونديال مستوى كورتنا اللي تحتضر وذا اللي مش فات حتى الاحتضار.
2: شوف اذية معناتها نقوس الخطر ولا كيفاش يقولوه معناها سونيت دالارم شعلت وهي شعلة عندها مدة لكن تو زادت مش شعلت برك
1: ترشقت
2: على الحالة اللي وصلنا لها
1: بالله لحظة برك سيامين قارة وسيمك العوني رانا والله قاعدين نحاول نكملوا البلاتور الستة ومن بعد الستة شيخوا بالكلام كلامكم كل بحضان حوشوا شو ميسالش ولا اكتبوا لبعضكم ميساجية تفضل
2: وليد علاش قلت لك قبيلة معناتها وقت اللي نخلطوا المرأة معناتها نخلطوا الوضعية هذية اللي معناها باش نوليو ناكلوا معناها بكل ماتش بالخمسة باش نوليو ضحكة ولينا ضحكة معناها وهذا الشيء اللي واحد معناتها ينرفزه ويخليه ملاليز ويتقلق ويفد بالحق راهو نجم تخسر في ماتش تاكل سكور اوكي لكن المانيير هذية وتجيب انترينور ماهوش فاهم شيء ويتصرف معناها عبارة دار سيد الوالد ولا بروبريتي بريفي متاعه المنتخب يجيب فيها ولده ويجيب فيها ولد خالته ويش كذا ويصيف كمل يعمل
0: باراسول
2: وشي لونج وكهو معناها
0: يا وليد يا وليد
2: بالحق راهو
0: يا وليد واللي فاتك اغرب الجامعة التي ليست لها القدرة والشجاعة والجرأة في أخذ القرارات ما هبطت ولا شيء خليتنا الكل نضرب بعضنا مشيت مرت المعلومة لبعض البيادق المعروفين اللي ولو يقولوا والله راهو طلب ترخيص باش ولده يكون معاه دفع معنا وليت ناس تقول وشنو اللي فيها لو كان ولده معاه اي سيدي خرجوا لنا بلاغ الجامعة تعلم الجامعة التونسية كل قدم كامل أعضاء الإطار الفني والطبي والإداري واللاعبين على كل الراغب في أن يجعل معه سند معنوي ابنه أو بنته أو أبوه أو أخوه أن يتكفل بالإقامة والمصاريف يا فضيحتكم يا جامعة
2: والله
0: خذوا قرار شجاع أي سيدي ما عملتوش ما عملتولوش وليد ما عملتولوش عقد بنت أنه يتعدل الدوزيام تور مثلا كأس العالم اللي هي مستحيلة لكن أعملها أحمي روحك كان خيط العمل ممتاز ما طبقش البنك برافو عليك قيت حاجات غريبة وعجيبة حاجات يعني أنت قيمت بها أنك سيء شفت أنك القدام ما عندك ويماشي هاوك عندك أتو أنك حاطت بنت أنك تمنع به إن شاء الله يكونوا حاطين راتب شهرين فقط أو ثلاثة شهور وقتها شوفوا مع الوزارة نسقوا معها مليون احفظوا ماء الوجه وقفوا هاته المهزلة
2: والله
0: نجموا مليون شهرين متاعك والسلام عليكم.
2: والله العظيم وينتهي الموضوع. يا نادر نقول لك حاجة، راهو في بالك أنت مع الجابون هذوكم الناس اللي معناها في بلانيت أخرى عايشين، راهو ينجموا يمسحوا بين القاع.
1: لا ما يرحمك حد،
2: ما يرحموكش حد. ديبرو هذوما
1: احنا طميعة، ريت الطميعة نحكيو عليها.
2: يعطيوك 6 و5 و10 و12.
1: لا تو شوف انت راك تعرف ايش طميعة، انت طميعة في الجولافيراج. تو هما تفش يقول لك نربح الماكسيموم تونس، خلينا نربح شويه الجولافيراج باش غدوه في الايامات نلقى روحي
2: ليش
1: نبيع ونشري في تعدد
2: الزين كوره. حتى خسرت 7 لعبت خير منها كوره.
0: احنا ما تعديناش الغادي خاطر تو باي معنويات، باي مورال، باي اجواء.
2: صحيح.
0: هذا ردوا بالكم، ها مازالكم عداله يطلع لكم غدوه يقول لكم الشيف بعيني
1: اللي شافوا قبيله وحكايه ديجا.
0: يعني انت انت توا انت توا
2: عاملين شوف شوف جابون مش يبدا في بالك.
0: انت غدوه، انت غدوه جا لعب النفاتي، شوف كيش باش يلعب لك، ولا فاليري اللي انت خرجته بالطريقه هذه، ولا ولا شواط، ولا مستوري،
2: ولا سخيل اللي غلط
0: لك اللي لعب له اربعه اجنحه كل وراء لعبت له مهاجمين. يقول لك انا شنو جاي نعمل هنا.
1: فما لقطه ما علقناش عليها زاده، لقطه بن سليماني اللي قرب للمدرب قال له عملنا شونجمون. احنا من الاول في بالنا هو طلب شونجمون على سيدي نجم يكون مضروب ولا لا. في الاخر طلع الملاعبي هو اللي مشى للمدرب يقول له فازي عم شونجمون. ونحن عيطنا لهنا لين ما عادش لين وصل الشيء لوسط التيران الملاعبيه اللي تلعب مشوا يطلبوا منه تقول له بدل حاجه عمل حاجه.
0: بن سليمان اليوم مازال كي ماهوش حتى قائد الفريق اللي نجم بعض الحين قائد الفريق يقبل المدرب بينه وبينه في وذنه ويقول له مثلا انا نشوف في حاجه هكا
1: كسر علينا الظهر شوفنا
0: في فهمت
1: هاي.
0: لانه انت التغيير هذايا انا متاكد تو انه ثم 3-4 ملاعبيه جاوا للمدرب قالوا له خلينا نلعبوا بثلاثه خير يكونوا اكثر سيكوريتي واكثر توازن. هم يفكروا في مصلحتهم الخاصه ما فكروش في مصلحه المجموعه. وهذا هو السبب الحقيقي للعب وراء ثلاثة لاعبين في المحور.
1: واضح.
0: ثم لاعبين أو قاعد يتهلك باس.
1: لا به على الأخر
0: خلي حتى الناس يقوموا منهم قبل يشدوا يشدوا الخدمة.
1: لا هاتك صح صدمتهم معنا. يعني على الأقل يقعد يخوم على
0: يعني
1: على القهوة
0: أقسم بالله والله العظيم أنا نحلف لمباراة النمسا كنت سعيد جدا بما فعله صبري اللموشي في معسكر مارس ومباراة النمسا. والهزيمة في مباراة ودية لا تعني لي ولا شيء، والهزيمة بتاع النمسا كنت سعيد بها لأنه شفت
1: نوات بني عليها
0: نوات وثوابت بدأت تتخلق. شفت رقيق طالبي، شفت خذيرة صغيري، شفتهم شفت بن سليمان على الكولوار والغربي عملوا حاجة. يعني قلت مش يبدأ يبني بعد اللي بنيناه الكل في 3 مباريات هديناه وينشوف في حاجات غير مفهومة ما عناش تفسيرات ما عناش تبريرات. اش تحبني نقولك؟ راه المفروض في كأس عالم النتيجة ما نحاسبوش عليها المدرب، لكن احنا حاشنا مينيموم، حاشنا اداء.
1: الاداء والملعبية طو شوف زادة خلي الانترنور واللي عمله والكوارث اللي عملها زاد مرينيش حتى الملعبيه سورتو الملعبيه نتاع الخبره الملعبيه اللي ركيز المنتخب الوطني التونسي واحد كيما السخيري فتال الغلطه نتاع اليوم. ما حتى الملعبيه ما عاونوش رواحهم وما عاونونيش معناها تشوف الاغلاط اللي قاعده تصير. حتى الملعبيه نتاع الخبره اللي سوا ديزون يكونوا هما اللي باش يهزونا ما لقيناهمش زاد كمان ما مسكوا. انا قلت لك ما عندهم مسؤوليه ممكن اقل من المدرب، لكن زاد حتى الملعبيه لازم يخفوا شويه الرواح
2: معاك. اما هما المدرب راهو عندهم انشيف اللي يقودهم اللي هو المدرب متاعهم. كيف المدرب متاعهم معناتها ماهوش فاهم كيفاش يوظفهم وشنية الكونسيبسيون تكتيك اللي بش يعتمدها، كيفاش تحبهم يتجاوبوا، كيفاش تحبهم يتطبقوا، كيفاش تحبهم معناتها يتعاملوا الملاعبي. صحيح عندهم جزء من المسؤولية اما جزء متاعهم معناتها اقل برشا من الجزء متاعه هو. هو يتحمل المسؤولية الاكبر معناتها في اللي صار اليوم وفي اللي صار الماتش اللي فات. بلوز وموا ماتش لوتريش كما قال لك نادر شاف حاجات وانا زادة كيف شفت حاجات إيجابية وقت اللي لعبنا الميتون لول فورس وخلقنا وكذا، لكن في دي سيركونستانس معينة ممكن وقتها لوتريش زادة مخذيتش بتتر الميتون تريزو سيريو وحنا لقينا دي سباس وكورنا وكذا.
1: اليوم
2: مستوى العام متاعنا احنا ومستوى ملعبيتنا راهو متوسط واقل من المتوسط وراهو معناش راهو ناس اللي تنجم ديزنا فير لافون. اي اون بلوس دو سا الكوادر اللي تحكي عليهم انت اون بيس دو فورم، الصغير عنده مده معناها يلعب معناها في ريتم تري لا ومتثاقل وكذا كفالور اوكي نعرفوه، وكان معناتها في وقت من الاوقات مؤثر وكذا ويلعب في ان ريتم خير. العابدي نفس الشيء معناها يسوفر دون بليسور ومؤثر عليه، والعابدي في وقت من الاوقات كان تريزي في كاس ونذكروه الشيء هذا معناها باش كل واحد ياخذ حقه. لكن البقيه تحسهم الكل هم همش مرتاحين، والكل هم لاعبيه تحس يعني الكره ماهوش متعدي بالقدام ما بينهم وما بين بعضهم ديجا، وما بينهم وما بين المدرب اللي هو ديجا معناها قلت لك مخه ملخبط، واللخبطه هذيك عديها للملاعبيه وهذا نشوفه فيه في الميدان. معناها بصراحه معناها كي نشوف انا تعامل تكتيكي نتاع اونترينور اللي سوديزون خدم ومستوى عالي وكذا انه رياجي با وما يبدلش وما يعملش كوريكسيون ويقعد يستنى في ان كو دو هازار ولا كو تشانس باش يسجل هدف، ولا يدخل مهاجم باش يعطي نفس هجومي ولا كذا ولا يتحرك باش. قلت لك الراجل مشى له وقلت لي قبيله جوار قال له خويا تحرك اعمل لنا شونجمون خلي اوموا نحسوا روحنا خير ونمشيو فير لافون باش تعطينا لا بوسيبيليتي باش نعدلوا. معناها بصراحه والله العظيم يا اسكندر صدقني ما عمري ما كنت نتصور اللي باش نشوف ليكيب ناسيونال بالرداء هذه وبالضعف هذايا. بالحق راه وخلطنا توا لحافه البير بالرسمي راه بالرسمي ما عادش فما حتى واحد حتى مجال، والواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعه هذية المتحيله الكاذبه اللي معناها كل مره تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع ومبهم ما هو فاهم حد شيء. خويا انا نطالب بالاستقاله بعد كاس العالم موتوا سي اونجاجي هما في بلاد اخرى يكملوا يروحوا حتى واحد ما عادش حب راهو موجود انا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل، وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف ويلزم السلطه زادة تقف يلزم السلطه تقف الناس معناتها في اعلى هرم في السلطه يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والاجرام في حق الكره التونسيه والرياضه التونسيه من سبور انديفيديوال للكوليكتيف. راهو هاكوب دي مود مازال بشارع وهذا باش نحكيوه الكلام هذا خاطر فضيحه صارت اليوم وباش نزيدوا نتفضحوا اكثر داكوردو ان شاء الله ما نخسروش تسعه بشيء وستة واربعة تاش.
1: هو راهو الخوف الأكبر من جاي بصراحة
2: أنا راني معاش أنا إنسان راني نحكي هكاكا بانفعال خاطر يا خويا بالرسمي راهم كثروا على ما وصاهم فما ناس يلزمها تندثر من كرة التونسية
1: ومتفاهم الغضب نتاعكم الكل والكل خاطر هذا يبارتاجيو لي سونتيمون هذوما يبارتاجيو التونسي الكل. اسمع عشان عندي برشا وقت نادر جوست خلينا نكمل انه راهو الخيبه هذه ما بعدها خيبه عمرنا ما كنا نصور انه باش ندخلوا اوكي نتصور كنا نجموا نخسر مع منتخب السويد مش بالفاسون هذه الفاسون اكثر من البونتويت راهو اللي ريناه يحشم يتعب حتى على مستوى الاعصاب نتعبوا ويخوف زاد هنيت
0: بيان سور يخوف الحق وليه يقول لك لا يا زلمه عنده الحق هي جامعه انت تعمل خيارات فاشله هي حتى انت فاشله ذاك شنو جامعه هذا جامعي ماضي ساعه نتاع ليلي هبطنا انا استقلت وانا روحت وانا مشيت وانا جيت وانا رقدت وانا عملت
2: انت فضيحه
0: شنو هذوما
2: انت مسؤول في الجامعه ما يعرفش يركب
0: جمله اثنين ثلاثه انا بعفيهم يستحقوا الاحترام والتقدير على مواقفهم على كلامهم على البقيه الكل في شنو قاعدين يعملوا يا ودي جامعه كما تكلمنا احنا هنا باش وليت عنا صفحه يهبطون عليها الاخبار يا ودي راه وليت المدرب انا قلت هنا منتخبات الشبان تتدرب وخلصة الايفان في ستاج ايفان تروا في ستاج وما ثم حتى معلومه لا مشاو للمغرب اليوديسات يعملوا في مشاركه القائمه هبطت بعد ما وصلوا للمغرب وجابوا السيد المدرب هديد ولا جابوه من اسبانيا جابوه بترخيص كما جابونا هشام الجزيري مدرب الحراس كان مع سامي الطرابلسي
1: سلف
0: من الغلافه كيف وين هديد تو ونوف الشبيل معه كريم بن عمر شو نعملوا لهم هذوما عملوا كوب دافريك جابوهم سي كملوا هاي باهي مش لبانها وماشي تو للاهلي بعد ما عملتوا لون مش تبدلوه ما الاخرى يبدلوا دوحكم
1: باه برشا برشا برشا برشا ما يتقالوا فيها تو سايك او في كل شيء. خسرنا 5-1 مع السويد. ممكن التيتر اللي يقعد ويرخص كل شيء لقاوه في
0: الليكيب ان شاء الله نسمعوا قرار
1: الليكيب
0: شجاع
1: الليكيب
0: نذكروه بهم يوما.
1: الليكيب تقول لك السويد ساميوز دوفون لا تونيزي تتسلى تسليت اليوم قدام
0: التونس.
1: نستناو قرار صحيح, قرار على الاقل يحفظ ماء الوجه بعد الفضيحه هذه. وراو تو القرار موجود ثاني وحتى بعد الناس اللي خذت القرار تجيب خلى
3: القرار
1: حل, مش احنا باش نلقاو حل, هما يلقاو حل واحنا زاد نتعلموا على التوانسة كيف التفاؤل الزايد والمفرط فيه. وقت اللي يكون السويد السويد راهو ايش عامل ثلاثه مع النرويج وغيره برونابل وناس طامعه, رانا ما نجموش نطمعوا في منتخبات واحنا نكونوا عندنا النيفو هذا اللاعبين هذوما والمدربين هذوما والناس هذوما وانتوكا والمسؤولين على الكره هذوما وانتوكا. 5-1 نتيجة مخجلة, هزيمة أولى في المونديال. مازالت مقابلات إن شاء الله ما نخجلوش أكثر من اللي خجلناها اليوم. إن شاء الله بالتوفيق للتوانسة والجمهور التونسي بالتوفيق إن شاء الله ربي بدوام الصحة اليوم ما خادر شيء نجم
2: يدخل
1: كاو ندر معاش نجم نزيد سمحون
0: نطلع من الناس خاطر
1: الله غالب شوية. من الله غالب الله غالب
0: هذا لعب فيه أنا دذبت فيه
1: ما الله غالب متفاهمين الناس متفاهمين متفاهمين. شكرا نادر بارك الله فيك وليد, شكرا لك زاد عادل, شكرا لك مروان عبد الناصر أحمد الناس كل وليد الكل أحمد عدالة حميد اللي مساهمين زاد كيف كيف الطاقة يا الله غالب 13 ساعة من البث المتواصل باش حبينا نخطو على الأقل الفرحة في الأخير فرحة ذي ما لقيناهاش لقينا خيبة كبيرة. إن شاء الله خير المنتخب التونسي كرة القدم التونسية في قادم المواعيد والبرنامج متواصلة ديما على موزايكا اف ام. شان نهاركم زين. الأولى في تونس.

0: تصبح
1: صباح نور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه للي ما رقدوش. نقول لهم ليا وليكم ربي، ما عندي ما نقول لكم يا جماعه، كل شيء سمعتوه قبيله، واحنا مازلنا باش نرجعوا باكثر تفاصيل ان شاء الله شوي اخر مع صديقنا مكي، مع صديقنا عداله، مع تصريحات ما بعد المباراه خماسيه اخرى بعد خماسيه بلجيكا. جربناها بطعم الوديات كانت مرة، جربناها بطعم الرسميات في كأس العالم وهي أثقل هزيمة للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، جربناها بخماسية بون فما ذولي ستة مع بلجيكا كمانيش غلط، ماشيين في أرقام قياسية سيئة جدا. للي ما قاموش اليوم صباح ما تفرجوش، جوست قاموا توا هكا صباح ماشيين يخدموا أرواحهم، قولك شفما شصار، كلينا خمسة ولا كلينا خمسة بواحد ضد منتخب السويد، ما لعبناش ما كورناش ما فهمناش فهم شيء ما فهم، ما ضيعتوا حتى شيء، ربحتوا نومة باركونتر، هذه الحاجة نجم نأكدها لكم. بصراحة والله يعجز ساعات الكلام انه مع واحد يتفرج عبارة يحلم، مع دليل حلمة خايبة كنومة اللي تعملها ما بين العصر والمغرب، هذيك تبدأ متقلق تقوم ما تفهم شيء. نفس الشيء صار في طرح اليوم، شوتين ثلاثة ذاك شفما كهو أغلاط بالجملة، تقول عمرهم ما كوروا، تقول عمرهم ما لعبوا كورة، تغييرات بصراحة معناتها حد ما يفسرها، تجيب أكبر فيلسوف في العالم نجمش يفسر لك شنية التغييرات اللي صارت، حارس ضايع، دفاع ضايع، هجوم ضايع، كلها ضايع اليوم. وبصراحة معناتها قاعدين نلعبوا بدرب متاع بلادنا هكا، وهذا العيب معناتها اللي نقعد نلوم عليه، أنه اليوم كي تحل بعض المواقع تلقى جزيرة كيما كوراساو، معناتها شو اسمه صحيح انطقته دجا ولا ماكلة سبعة من عند ألمانيا، بون جزيرة فيها 150 ألف ساكنة، نحن 12 مليون ماكلين خمسة، معناتها والله بصراحة شيء دوخ. باقي الأخرى ألمانيا ذي السويد، واللي يغيظك أكثر أنه السويد ما تحسهاش معناتها لعبت كلي نازلة وكل، وقل لك ما ينقب عين فلوس كان خوه في الأخر، واللي مركانا دوبلي اليوم هو لاعب أصله تونسي العياري، معناتها كان أحسن لاعب تونسي داير في الماتش اليوم، بما أنه تونسي صحيح يلعب مع السويد أما تونسي أنا نعتبره أحسن لاعب تونسي اليوم، دجا حشم على روحه كي ماركة البونتو لول ما حبش يحتفل، بعد ما عاد بها وين كي مركة ثانية ما عادش فيها، ما قال كاكا هاو يزي خويا قدرنا برشة وما عادش نقدر. شو نقول لكم، فقتوا هاي برا خويا عملوا قهوة الساعة، هاكم في بالكم رانا خاسرين خمسة، وهاك في بالكم مازلنا راجعين من بعد باش نحكيو ونسمعوا التصريحات ونسمعوا يفسكون يفسرنا هالخمسة علاش. شو نقول لكم، عملوا كرواسون، عملوا شريبة ما باردة، بردوا أعصابكم لأولاد، هذا الطرح الأول مازلنا يا ربي العمل عليك. كي تفرجت قبيلة شوية في الجابون هولندا معناتها واحد قلب وجعه، كان هذية معناتها تسمى سهلة خاطر بارابور الأخرين معناتها ربي قدر خير وكهو. والله ساعات ما عندما نقاش الكلام سنسهمو مانيش لاقي الكلام، مش عارف شو مش نحكي معاكم. خونا صباح نور خويا عدنان، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، إن شاء الله صباح نشاط، محليك محليك ومحلى الضحكة نتاعك الصباح هذية، أنا عين فيها دمعة والعين الأخرى تبكي دجا. ولا معناتها يا رسول الله، معناتها واحد يبدا كأس العالم بخماسية، يا ربي العمل عليك. هاي سيدي صباح خير، انساو هذا كل خويا، عندنا حياتنا، عندنا راهو عندنا صغارنا، عندنا خدمنا، عندنا امورنا، معناتها مش نقعدوا نبكيو معناتها اليوم خمسة سبعة ونبكيو ساعتين الاولين بعد نرجعوا ان شاء الله باذن الله لحياتنا. مرحبا بكم الناس، كل احلى صباح بالوان المونديال، للاسف حبينا تكون بدايه خير من هكا، اوكي نخسروا اما مش ناكلوا خمسة، اقعدوا معنا شوية اخر راجعين باكثر تفاصيل.

0: Это фантазбе.
1: الستة 29 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 15 جوان طقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ظهور خلايا رعدية محلية بش تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة والحر قليل الاضطراب، الحرارة العامة في ارتفاع طفيف وتكون زادة في انخفاض طفيف بالجهات الغربية للشمال والوسط حاليا 23 درجة في تونس وتوصل حتى ل 33 درجة بعد الظهر. حتى غدوة الثلاث الحرارة بشتكون في انخفاض طفيف بين 19 و 30 درجة. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: We out. We كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فرحة، صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، محليه صباحك وقت اللي تبديه بالأخبار الممتازة. إذ ثور النص الثاني من جوان للفرص الزينة، الفترة هذه راهي باش تجيب لك طاقة أخف. إلي جوزي تتعدد الاتصالات، فما الفرحة، الأخبار الحلوة، عندك الحب بعد فترة تراجعات، راهو موسم عيد ميلادكم للحظ الكبير، وإن شاء الله يا رب دي مواليد اليوم حيين بألف خير. لتعبي وللسرطان، جمعة الفرحة، الأخبار اللي ترد الروح، لكن عاطفياً الحوار الصريح ينجم يقرب المسافات. الأسد، أنت اللي تتمتع برشا في الزين، فترة ممتازة على الصعيد المهني، فما برشا حاجات واقفة تنجم تتحرك من جديد. العذراء، تودع برشا خيبات وتستقبل زيادة الأخبار الزينة والحصرية، حتى الميزان راهي أيامات ممتازة، جمعة الحب الطاقة الحلوة. العقرب، ثقتك في روحك ترجع أقوى، وقيت به راهو باش ترتب أهدافك. وكان على برج القوس الناري، فما نشاط، حيوية، أخبار إيجابية. والجدي راهو النص الثاني من جوان، يحب منك الصبر، الثقة، نتيجة كيف كيف زيدة نتيجة هذه تنجم تفرحك أكثر من دي تتصور. الدلو، عندك الفرحة، الأخبار اللي ترد الروح، فما الحركة، التغييرات الإيجابية. ونكملوا مع الحوت، الحل موجود لكل الخلافات، الخدمة فما فرص باش تبرز أفكارك، وإذا عندك زيدة مشروع فكرة جديدة، الوقت المناسب هذا للتخطيط.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
4: أحلى صباح،
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

56 دقيقة على موزايك فام. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لمحال نهار حزين جدا لكرة القدم التونسية، ساعتين تقريبا، أقل شوية من ساعتين من الوفاة، طرح خماسية كاملة، 5-1 خسرنا ضد منتخب السويد، الفضيحة، العار. شو تحبوا تقولوا انتوما؟ قولوا انتو كان احنا نزلنا باش نرجع بعض مع قسم الرياضة، تصريحات صبري اللموشي، تصريحات ما بعد المباراة، مش عارف شو يفسروا لكم الخسارة هذية، تتسمعوهم انتو كان بعد مع صديقنا مكي الساعة الجاية باش نرجعوا فيها بالتفاصيل للعباد اللي ما قاموش يمكن بكري. ما تفرجوش في الطرح، تحاولوا تفهموا بعد شوية شنو اللي صار بالضبط. بصراحة نحب لانسي وان دي في نحن اليوم الصباح، دي في هذا هو ما ننتظره لتوا، فاش قاعدين نستنى وباش ناخذوا قرارات شجاعة وحاسمة. بصراحة فاش قاعدين نستنى، معناتها كلينا 5 ضد بلجيكا، كلينا 5 ضد السويد، هاو ساعتين ما صار حتى شيء. نورمالمون بعد المباراة مباشرة، بصراحة كل مسؤول يتحمل مسؤولية العشرة بونتو اللي كليناهم في زوزة راح، مهما كانت مسؤوليته صغيرة كبيرة متوسطة، ما عندوش مسؤولية كبيرة برشا، أما عنده يد في العشرة بونتو اللي كليناهم والفضيحة اللي صارت اليوم واللي صارت ضد ماتش بلجيكا جمعة يا رسول الله. 10 بونتو نورمالمون راهو في ساعتين من زمان راهو تنحى، معناتها بصراحة مانيش باش نحشمو، معناتها اليوم باش نقولوها يزي ما عملنا الفضح، ولينا معناتها واحد معناتها ليميت يحس بالحشمة ولا حاشم على روحه، معناتها حس يحس معناتها بكأنه معناتها معاش ينام. الفضيحة هذه مستنا راهو الناس الكل، ما فيش نستناو باش نبدلو، مش عارف فيش نستناو، هاو ساعتين تعديو ديجا توا. نورمال مورا وفما قرارات شجاعة وحاسمة، كل ساعة من الميسيون اليوم باش ناخذ الميكرو باش نقول لكم هاو حتى لتوا ما صار حتى شيء. رانا ماكلين 5 ضد بلجيكا وماكلين 5 ضد السويد وما زلنا مكملين وكمش نكملوا هكايا، راهو الله هو اعلم شنو نجم يصير الماتش الجاي. كهو المدرب صراحة يزيه، المكتب الجامعي ولا رئيس الجامعة يزم معاش تصرفوا خويا، يزي كهو يزي معاش نجم راهو اكثر من هكا، معناتها يا رسول الله واحد قايم الصباح ماكل 5 في كأس العالم، معناتها بكل صراحة يزي كل واحد يقول شكر الله سعيك كافي لمن. ساعتين تعدوا ما صار حتى شيء حتى التو. أصدقائنا اللي تسمعوا فينا شوية آخر إن شاء الله الربح موجود، تطلبوا 71-113 ألف، تربحوا أنلود بخدوية جديدة من أهداء جديدة. أصدقائنا يستناو في الكارد ريشارج، هذا رقم البطاقة لكم اليوم الصباح 48-70-77-04-77-38-02. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير، ما تعملوش عليا اليوم إنكم باش تلقاوني في صحن، أنا تونسي راني كيفكم، اليوم الكلام باش نقول راه باش يخرج من القلب، ماشي من القلب للقلب، والله صدقوني الله هو يعلم بينا كيفاش باش نعدي هالثلاثة سوايع هذوما معاكم من 6 حتى 9، صونسي نضحك وفادلك ونلعب معاكم باش تبداو نهار سعيدة، ما أنا يعني بيدي يعلم بيا ربي، دونك تنعديوهم هالثلاثة سوايع هذوما كيفاش باش نعديوهم. أنتو كيما قلت راه كونتر وبور قاعد يمشي قبل الماتش الجاي، ساعتين تعداو ما تبدل شيء، يزي فقط، معناتها هذا شعارنا اليوم. إقالة، ناس كل اللي ما عنده معمل يقصد ربي على روحه، وحد ما هو شد السمالة تطيح، اللي ما نجحش في الأمام بالسلامة، كهو فقط، هذا شعارنا اليوم الصباح. نستناو في قرارات شجاعة من سلطة الإشراف، من معاش عارف أنا، من كل واحد يغير على دربه البلاد، كل واحد تغاض من الفضيحة اللي صارت هذية وغايض دربه تونس، اليوم اللي نلعبوا بدربوا البلاد روا، معناتها اللي لعبوا هذوكم راهو لعبوا بدربوا تونس، عملوا العار الماتش اللي فات وعملوا لنا العار الماتش هذا، يزي ستوب فقط، اقعدوا معنا شويه خرجين.

كافيين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنتخب التونسي ينقاد إلى هزيمة قاسية أمام نظيره السويدي 5-1، وذلك في أولى مبارياته في المكسيك ضمن منافسات الدوري الأول من كأس العالم 2026. في شأن آخر، تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحداث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وقد أسهمت هذه التدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، ما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية يعادل 103 أيام توريد. وزارة المالية تفيد بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية السنة الحالية لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بجابس، مؤكدة أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض. ووزارة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب أن المشروع يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد بعد سنوات من تشتتها بين عدة فضاءات ومواقع بالجهة. ويأتي إنجاز قصر المالية الجديد بعد تضرر المقر القديم وسط جابس المدينة بالحريق خلال أحداث الثورة قبل هدمه نهائياً إثر تقارير فنية أكدت استحالة إصلاحه أو إعادة تأهيله. عالمياً، أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها بعد الإعلان عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.25 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.51 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ليلة البارحة توصل لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فيفريا الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ورغم الإعلان السياسي عن الاتفاق، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى مراسم التوقيع الرسمية المقررة في سويسرا، والتي ستشكل المحطة الحاسمة لتحويل التفاهمات المعلنة إلى وثيقة ملزمة للطرفين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائماً بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: على مزيكا فيم صباح نور صباح الورد صبحية اليوم الاثنين 15 جوان 2026. حابين نبدأ الصبحية نتاعنا اليوم بتدام خير برشا، لكن للأسف اليوم الخيبة كانت من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أوكي نجم نخسره عادي جدا، أوكي نخسره أما مش بخماسية وبطريقة مذلة جدا، فحتى ما يمس ببلدنا الكل. اليوم صباح النور مكي.
1: صباح النور أمين، صباح النور اللي نسمع فينا الكل. بالضبط هزيمة بخماسية تمس البلاد كاملة، تمس الناس الكل، تمس حتى الناس العرب وبقيت العباد، لأنه أبريتو تصويرة متاع أفريقيا. يعني كي نحكي وكي نشوفوا الرد البارح متاع 13 جامعة في جامعات أفريقية وكيف يعني معهم جامعات أخرى، يعني يتشكيوا من ديكلاراسيون تاع تشيفيرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم كي يقول مباريات ما عندها حتى فايده، ونقولوا انه راهو بالنسبه للمنتخبات الافريقيه راه المقابلات هذه عندها اهميه كل شيء، ونخرجوا كومونيكي ومن بعد نخسروا 5 ضد السويد. راهي زاد نتمسوا نعطيوا الحق وقتها للاشخاص كيما تشيفيرين باش تهجم على كره القدم الافريقيه والعربيه. وانتو كان المنتخب الوطني التونسي خسر 5-1 ضد منتخب السويد. ياسين العياري اللاعب اللي أصله تونسي سجل الهدف الأوليني في الدقيقة 7، ألكسندر إيزاك في الدقيقة 30 سجل الثاني.
0: بصراحة والله لا يهمني أنا راني اليوم، لا يهمني جوار يلعب مع الإسبيرانس، لا يهمني في جوار يلعب مع الكلوب، لا يهمني مع السي اس اس، لا يهمني يلعب في البطولة، لا يهمني البرة.
1: كلا نحن منتخب
0: أبش نبدأ واضح معك أنا به مع ذريته هذوما كلنا حيوم على جنب. حساباتكم القذرة هي اللي وصلتنا اليوم للمهزلة اللي وصلنا لها، تلعب فلان وذاك والجمعيتي وذاك مشو الجمعيتي، هذا اللي وصلنا اليوم للمهزلة متاعنا. كنا نعاني منها قبل، كملتوا فيها هكوريتوا النتائج متاعها شلي. نرجع للبونتو الأول، مش هذا بالبونتو
1: لا دقيقة، خلنا نعمل رابير جنرال أمين على البونتوات واللي تمركيو وتم بعد نرجع للديتاي.
0: ها باش نحكي لك شي، ما كل بونتو باش تقول لي فلان ماركة في دقيقة درشني به بونتو هذا. خلنا نبدأ واضحين، خرجة غلطة نتاع حارس المرمى واضح. كمل البونتو الثاني،
1: بونتو الثاني ألكسندر إيزاك في دقيقة 30.
0: به البونتو الثاني خلنا نذكر شنو اللي صار فيه. باس والله راهو عدى باس ما شاطش الكورة، جول نتاع مينيمي نجم يشدها. بونتو الثاني
1: حتى منصر وريته. حتى منصر الطلبي يتحمل فيه المسؤوليه،
0: الدفاع وحتى حارس المرمى زوز مع بعضهم، دونك انا عارفين كل بونتو شكون السبب فيه.
1: بعد عمر رقيق سجل هدف تونس بكره بالراس بعد سونتراج من حنا بعل المجبري. شوط الاولاني وفي 2-1 لصالح منتخب السويد. قلنا كي ماركينا كمان المنتخب تاو يرجع والهدف يرجع على مرة
0: اخر ميتون، قلت هاي والله النيول طمعت فيه خاطر نزلنا
1: دفاعيا برونا بالمنتخب السويد
0: ولا تشلفح في الكوره كيما جات تعب راس سمك الاربيتر زفر. قلت هاي سي بون الشوط الثاني باش نرجعوا كيما كملنا الميتون الاولاني على نفس الاتدام هذاك اللي احنا فيه، وطمعت قلت النيل والله نجم يصير.
1: لكن مش هذا اللي صار، بما انه دقيقه 59 جوكريش سجل في الهدف الثالث للمنتخب السويد.
0: يا سخيري برحمه بوك انت راك كابيتان وراك قائد المنتخب، تحب تدريبل بإيزاك اللاعب ليفربول واحد من نجوم، تحب تدريبل به غادي وتقول للشامخ عدي لي الكره في سقيه بحذا سيمتر، اعطاك الكره تحب تدريبل به وانت ما وراك حتى حد، فاش قاعد تعمل بعد شديت راسك؟ احنا مش شدينا روس، شدينا قلوبنا وروسنا وهلكتنا الكل. معناتها ذا الثالث ثلاثة اغلاط توا.
1: بعد الرابع دقيقة 84 زفانبرغ في الدقيقة 84
0: معناتها نعملوا تروا شونجمون نتاع هوند. عليتك اللي
1: يعملوا شونجمونات لا نجيوهم الشونجمونات
0: لا مش على شونجمونات في حد ذاتهم، معناتها الملاعبية مازالوا داخلين يجريوا باش يشدوا بلايصهم تتلعب التوشفيسة. مسها الكرة راهو إيزاك مس الكرة رجعولها بالبولساسيون الكرة كما مساش راهو يرجع
1: بولساسيون خاطر فما بيوس في الكرة باش فهمنا.
0: والديفونس ضايع، الديفونس يتفرجوا فيهم شنو قاعدين يعملوا. بن حميدة دايخ دايخ تعش معناتها تقول هو قائم الخمسة متاع الصباح كيف نحن اليوم ولا ماضي ثلاثة، مش نحن هو اللي قائم ماضي ثلاثة دايخ. بن حميدة بن حميدة راك تلعب مليون ليكيب ناسيونال، اغلاطك تعملهم على سبيرونس هذوكم امورك مع جمهورك، اما مع ليكيب ناسيونال ما نبداوش داخين هكاك. ما بصراحه شيء يعمل العار.
1: دقيقه 90+6 خامس الاهداف مره اخرى ياسين عيار يرجع ويسجل هدف المنتخب
0: فيهم الاسود. كل هذا هذا البونتو اللي نعتبره الوحيد اللي سان اكسبلوا من الملاعبي لعبي خويا غول ياسر
1: كيف كرة تفكت من دفاع المنتخب في مناطق المنتخب.
0: ملاعبي ياسر السيد ملاعبي ياسر ملاعبي مركز زوز بونتو ذا الخامس هو معتلي بالرسمي بونتو بكل معنى، الأخرين كل أغلاط منا نحن كل
1: 5-1 دونك وفات المقابلة لصالح منتخب السويد. فشل فني ذريع صبري لاموشي في إدارة المقابلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. تغييرات غريبة جدا مرة أخرى. نحكي على رير دروا هيزو من غير ما يلعب
0: اللي هبطوا ذاك معناتها لعب فيه في بوست مش بوست عليه جهرب يعني
1: ساعه ريت مين
0: في كاس عالم نعمله هكا
1: لا فما لا اتعس من هكا. هو كيفاش صار التغيير
0: يا اخي فما انترنور يبدل ميديو كامل
1: امين بالله خلينا نعمل رابيل بالتشكيله ونمشي لك اونشينمون للتغييرات اللي صار. وبدا مهيب شامخ في حراسه المرمى.
0: علاش لعب فيه مهيب شامخ هاي لا قداش خذيه نوت اليوم
1: تنجي وتنجي واللي نوت
0: اعطيني نوت وهو قداش خذيه مهيب الشامخ.
1: فما دو نوت 3.6 في فلاش سكور و 4 في السوفا سكور. دقيقة نقول لك قداش
0: غارديان نحميوه راه نورمالمون اغزي قلت لكم نحيو جمعيات على جنب قول راه نحميوه يعيشكم مازال جون مازال في ثنيته في اول الطريق نتاعو مازال كاريره قدامه. انت حرقته تو انت ساهمت في انك تحرق ملاعبي ماكل 5 ضد بلجيكا ما لعبوش الماتش الاولاني في الكوب دي مون
1: في
0: ما لعبوش معلش مش زيد نحرق
1: في السوفا سكور.
0: راجل 10 بونتو هاورينا اليوم شقول ايه بي اوكي ديفونس ما عادش درشنية اوكي هاو اليوم فما زوز بونتو الاولانيين منه هو وحده
1: باهي 4.3 في السوفا سكور و 3.6 في الفلاش سكور بالنسبه لمهيب الشامخ. نكمل في الفلاش سكور طبعا نجيو للسوفا سكور. بقيت اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي علي العابدي 5.7 بن حميده 7.4 منصر الطالبي 7.1 عمر رقيق 7.3 يام فاليري 5.8 الياس السخيري 5.5
0: راني نورمال يرسب ويسلم الى اهلي.
1: راني خضيره
0: هو راني خضيره اخي العب
1: 5.2
0: سمحني العب السيد اليوم علاش جايبينه برسمكم ما تفسروا شنو الملاعب ملي دينا في 3 ماتشات ما يكون عمل حتى شيء الراجل ما فماش اليوم والله صدقني اسمه بركه ما هو ما فماش يلعب باسم خوه معناتها خاطر كان نجم وكاو
1: 7.4 بالنسبه لحنا بعد المجبري انيس بن سليمان 5.8 الياس سعد 6.0 هذوما الملاعبين اللي بداوا اساسيين. الملاعبين اللي دخلوا بدلاء سيباستيان تونيكتي 6.0 حاج محمود 6.4 والياسر عاشوري 6.3 اسماعيل الغربي وفراس شوات ميم با خذوا وقت 6 دقائق دونك ما عندهمش نوت في الـ في الـ في الفلاش سكور. في السوفا سكور قلنا 4.3 مهيب شامخ 5.0 علي العابدي 6.8 محمد أمين بن حميدة منصر طالبي 7.0 عمر رقيق 7.1 فاليري 5.3 راني خذيرة 5.9 الياس خيري كيف كيف 5.9 حنا بعد 7.2 أنيس بن سليمان 6.2 والياس سعد 6.6 بجيو للتغييرات اللي حكيت عليهم من قبيلة. تغييرات في دقيقة 72 قعدنا نستناو حتىش لدقيقة 72 مش عمل تغييرات عمل 3 تغييرات. سيباستيان تونيكتي دخل في بلاصة الياس سعد حاج محمود دخل في بلاصة يان فاليري على الجهة
0: بالله سمحني الوليد يلعب في البوست هذاك
1: لا
0: يا اخي نلعبوا في كوب دي موند اماني عايشكم
1: معتز انا فيت علاش مشي
0: علاش نلعب في واحد مش في البوست نتاعو
1: نمشي معاك يمين يمين قلت لك معتز انا فيتي علاش مشي رير دروا كي انت ماكش مقتنع بيه علاش ما هزيتش زعلوني
0: برشا اسئله
1: نقاط استفهام. الياس العاشوري الياس خلينا نكمل لك تغييرات. الياس العاشوري خذا مكان الياس الصخيري دونك حنا بعد الساعه قعدنا وقت باش نجمنا نفهموا التغييرات هذوما لانه حاج محمود مشى على اليمين حنا بعد المجبري رجع سنتينيل قدامه راني خذيره ابين بدينا نفهموا ديسبوزيتيف هذا وبدينا نشوف في الملاعبيه يخرج راني خذيره ويدخل مكانه اسماعيل الغربي ويخرج انيس بن سليمان اللي ولا في بلاصه حنا بعد ويدخل في راس شوات في دقيقه 84 انا هذوما التغييرات نتاع صبري لاموشي في المقابله نتاع البارح
0: في التشكيله الاولانيه اللي بدينا بها فما مهاجم
1: ما فماش
0: علاش هازين في شوات فسر لي ملاعب مترشق في البطوله
1: مترشق ثلاثه مهاجمين ثلاثه مهاجمين وينهم
0: باي سامحني باي نمشي مع هاو شوات قاعد يمركي كل راح كله مع الكلوب مع المنتخب مع يسامحني كيفاش نلعب ما غير بونتا امان علاش ما تلا الدرجة حسستونا للسويد برازيل يا اخي اوريناهم كي نزلنا عليهم شويه ماركينا راهو البونتو تاعهم كل اغلاط من احنا راهو داخلين خاسرين قبل ما نلعبوا علاش نلعبوا بثلاثه في لاكس نحنا فاش قام علاش انت في تحضيراتك كل عمرك ما عملتها
1: جيم في الماتش اللي فات
0: علاش في الماتش الودي ما استعملتهاش انت باش تجرب بها يا اخي لما نعملوا الفضح معناتها كل مره كل ما يجينا انترنور معناتها سامحوني معناتها يعطينا نقرص اكثر من اللي قبله. علاش معناتها بجهر ربي علاش؟
1: وانت تحكي على المدرب، خلينا نسمعوا شنو قال صبري اللاموشي في تصريحه لبين سبور بعد المقابله. انا نرجعوا نعلق.
2: Je comprends parfaitement votre déception.
3: Regarde
2: ce score.
3: Si l'on met le score, les
2: erreurs individuelles.
3: أغفلنا نظر عن النتيجة ثقيلة. كانت هناك أخطاء.
2: Ils étaient clairement très
3: والمنتخب السويدي كان قوي جدا في الهجمات المرتدة.
4: Vous avez détaillé le match.
3: أنت حللت المباراة. هذا ما حصل في المباراة.
4: Ils nous ont marqué les buts sur leur qualité.
3: هم سجلوا أهداف بناء على الجودة الفردية.
4: Les erreurs individuelles.
3: طبعا هناك أخطاء فردية
4: لم
3: تساعدنا. عدنا في النتيجة بوقعتنا لواحد وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة. حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن بايضا تبعا للأخطاء المرتكبة.
4: Et à la Coupe du Monde, ça pardonne pas.
3: نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم. المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة. ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم.
4: إذا
3: يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأيضا لا بد من إنقاص عدد الأخطاء ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
0: ملخص الكلام، شكرا صبري لموشي اللي وعدنا باش نسينا خيبة منتخب بلجيكا والخماسية اللي كليناها في تصريحك السابق، وفعلا نجحت في هذا. نسيتنا في نتيجة 5-1 في مباراة رسمية. شكرا ليك على كل ما قدمته في المباريات اللي ريناها مع المنتخب ولمردود المنتخب اللي ريناه برسمي. شكر الله وسعيك وبارك الله فيك. تفضل منك.
1: كي نحكي وعبرة نحكي ومحلل فني معناها مش
0: مدرب. هو ما عمل حتى
1: هو خاطيه معناها لعبية تلاحم بين الخطوط. هو ما
0: وخطأ فردية
1: متفرج فارس كيفنا معناها بعد اللي قاعد في القرادان مش قاعد في في البنك ما لهنا راهو. كي نحكيو ما قلت صبري اللاموشي واو الاعلامي الذي تهجم عليه وهو خطيه وهو بطل قومي هو جاي باش ينقذ تونس وباش يعمل كل شيء. سيدي شنو عمل صبري اللاموشي؟
0: خلينا في حد لونترينور تاعو خاطر بعد ما زلنا باش نسمعوا بقيه التصريحات الحصريه اللي موزايك تسمعوها من عند الملاعبيه نتاع المنتخب. مازلنا باش نرجعوا لمراسلنا عداله اللي موجود على عين المكان شويه اخر في دي مينوت كرونو. في أي جامعة تحترم روحها السيدة ذي نرمو آخر نهار ليه اليوم مع المنتخب؟
1: هذا المنطق شنو يقول؟
0: هذا آخر تقول لي أنت كيفاش باش نعملو زنا باش ناكلو أكثر من اللي كليناه؟ يزي بارك الله فيه في الأمان بالسلامة. نرمو هذه ما تستناني نرمو ريت يا أخي الجامعة يقوموا مش راقدين توا معناتها نرمو رو بعد المباراة مباشرة كومينيكي تم تخلي عن المدرب صبري اللاموشي. كاو سمو كاو يزي معناتها مازالوا فاش تستناو معناتها فاش تستناو؟ واصلا انتم تتحملوا مسؤوليه معاه معناتها مش واحد اللي جابوا
1: شكون جابوا
0: هو زاد
1: شكون جابوا
0: فوالا معناتها هذه ابسط حاجه.
1: واي واحد فرض اي واحد فرض انه يكون مدرب هكا يتحمل المسؤوليه نتاعو من بدايه بك الاجتماع الشهير اللي صار في وزاره الشباب والرياضه وانت جاي حتى التو.
0: هذا أبسط شيء.
1: أي واحد كان ساهم في الاختيار يتحمل مسؤولية هذا الاختيار. واللي فشل باي باي يعني باي باي يغادر مع صبري اللاموشي.
0: تدريبات غدو مش موجود السيدة ذي نورمالمون معناتها من غدو مرة وماتش الجابون معناتها من نورمالمون مرة وش موجود على بنك الاحتياط. سيبوا احنا المونديال نجم نأكد لكم بنسبة كبيرة تقريبا رو انتهى معناتها ما ننهيوش
1: مازال فيها خمسة في الماتش الأولاني كونتر السويد اللي كانت
0: السيدة ذي صراحة
1: بلوز موا معناها نجموا على الأقل نعملوا فيه حاجة. الماتش هذا لا شفنا لا أداء لا نتيجة لا شفنا حتى شيء معناها في وقت اللي المرة فاتت قال نحشم نورمالمون اليوم يعتذر للشعب التونسي معناها على
0: الكلام اللي كنت نسمع فيه هذا اللي كان يقول فيه فهو ما يحشمش على روحه. الملاعبية وأخطاء فردية وانت شبيك تيخي التشكيلة حطتها أنا ولا أنت معناتها والملاعبية هما اللي قالوا
1: بلك ما هوش هو حتى تشكيلة ساعة ما دي محكي كيكا ممكن بتتر ما هوش هو بتتر الله هو عن المعنى
0: ذرة حشمة في بلا في هكا بينه وبين روحه نرمورة واحد واحد قصد ربي على روحه. أقعدوا معنا شوية خرجين أحلى صباح.
5: يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: La bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
0: ميتيو
4: وشهد مع دواتنا يا أصدق جوي يكون صبحي إن شاء نهار كسعة دايم صباح النور
5: صباح الخير أخويا أمين تحية ليك والفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزيك
4: ربي فضلك أخويا صبحي لأن الحدث رياضي نعمل عليك بإجازة اليوم خاطر مازال عنا برشة تصريحات ومراسل ينتظر فينا وموجودين معاك تعطينا على حالة الطقس بالنسبة لليوم إن شاء الله كيفاش
5: نعم هو اليوم اللي باش يميز أكثر حالة الطقس الخلايا الرعدية باش تكون نشطة باش تظهر على بكري إن شاء الله بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة للشمال وكذلك المناطق الغربية للوسط ثم تشمل جزء من المناطق الغربية للجنوب الحرارة تنخفض شوية اليوم أقل من يوم الأمس نسجل إن شاء الله بتونس العاصمة تقريبا 31 درجة وتوصل حتى 41 بمناطق الجنوب الغربي منخفض للضغط الجوي معناتها في الطبقات العليا للغلاف الجوي بما نعبر عنه بانحدار حراري يشمل اليوم الشمال وتبقى الامكانيه وارده لظهور الخلايا الرعديه حتى غدوه الصباح ان شاء الله بتوصل حتى المناطق الشمال الشرقي بما في ذلك تونس الكبرى الحراره تبقى في انخفاض طيله الايام الثلاثاء والاربعاء وان شاء الله بدايه من نهار الخميس تبدا ترتفع درجات الحراره ان شاء الله
4: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله كاس عاد الايام في الامان
3: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
0: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
0: 10 minutes chrono
4: بونجور ماك
6: صباح النور من جديد مين صباح النور ليك وللسادة المستمعين الكل صباح النور زادة لأحمد عدالة اللي يلتحق بينا مبعوثنا الخاص مباشرة من مونتيري في المكسيك واللي باش ناخذوا معاه كواليس الهزيمة الثقيلة جدا للمنتخب مساء النور عندك أحمد صباح النور عننا
7: صباح النور عندكم انتم نص الليل ونص عندي انا دونك دخلنا في النهار جديد مساء النور الى حين ان نفيقوا من الصدمه اللي كنا عايشينها منذ ساعات قليله في ملعب مونتيري
6: احمد دونك باش نحكي معاك على الكواليس نتاع الهزيمه الثقيله هذيا هزيمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ضد منتخب السويد 5-1 كنا نحكيو قبيل على البونتوات خلينا نبدا معاك بالكواليس نبدا معاك بالغضب الجماهيري غاديكا والرياكسيون نتاع الجماهير كيفاش كانت
7: الجماهير كانت مقسومة الحقيقة تعرف اللي الناس هذوما متوحشة تونس ناس اللي جات من سرتو نحكي مش اللي جات من تونس الجمهورية معناها اللي جات من كندا من أمريكا من دول الخليج من باريس من الخليج العربي بها الناس متوحشة تونس يقول لك راه في الأخر رزينا برشا الديفات رزينا برشا برشا مي الكلمة اللي تعودت برشا مرات ده واللي سمعته واللي تلقاه بعض في فيديوهات موجودة على باسبورت أي موزيك كانت أمنتهم زميلتنا أميمة بن عزون يقول لك راهو بالنسبة لنا احنا حشمتونا قعدنا في الحشمة الحقيقة كنا نتمنى ونفيقوا بعد الصدمة متاع 5 ضد المنتخب البلجيكي ما فقناش مالوغوزمون تواصلت نفس الصدمة كوشمار الغضب كان كبير برشا لكن النقطة الفارقة اللي تقريبا في مجمل الآراء ما فماش تحميل كبير برشا من مسؤولية الملاعبين تقريبا طغمي لي غاسوا اللي ما تلقاش الناس الكل يقول لك الجوار هذاك بيه الجوار هذاك عليه الجوار هذاك غلط ما حقوش خسر الكره كي كولانو في الماتش هذا فما غلطه لا تغتفر للسخيري اللي مش مستني صلى غالب غلطه الشاطر
4: الاربع بونتوات الاولانيين من اغلاط كنا نحكي في هذا اربع بونتوات الاولانيين اربع غلط نتاع ما يصيروش في نيفو نتاع منتخب
7: هما المشكل اللي الناس الكل اجماع كبير برشا كون المخطئ الاول هو المدرب علاش لانه الحقيقه برشا حاجات غالطه سواء كان ذلك على مستوى التغييرات المتاخره وان كان ذلك على التغييرات الملاعبين مش في بلاصتها تنحكيهم بعض على لقطه يان فاليري مثلا على لقطه فهد الخضري على لقطه فراس شوار تنحكي فيهم من بعض اذا كان عندنا الوقت
4: عداله مش حاب نمشي معاك لصلب الموضوع هل فما ملاعب يرفض التغيير انت كنت موجود في الميدان اخزن مش نسلك على العين انت يا عيننا اللي ما شفناش بها الطرح اللي تفرجنا فيه في التلفزيون
7: شنو هي المعلومه اللي عندك
4: امين والله اللي عندي المعلومه اللي فهم ملاعب يرفض التغيير مش عارف اسكو صحيحه انتوكس انفو مؤكده شنو اللي صار بالضبط
7: شوف خليني ساعه نكون واضح وصريح انت كنت تسال الملاعب نهار اخر شو يقول لك ليه مثلا مش منها
4: لا انت عاد عيننا اللي شفت كل شيء
7: انا البلاصه نتاعي بالتحديد بنك البدلاء نتاع المنتخب الوطني التونسي انا وراه على اليمين دونك انا ساعه ونص كامله نشوف في الملعبيه اللي سخنوا البنك شنو فيه بون الملعبيه اللي قاعدين بنك ما نشوفهم لانه مغطين شوف في صبري لموشي شوف في وهبي الخضري شوف الملعبيه على الطيران قراب لي برشا قراب معناها كلي الانجليز معناها عباره على انتساب في الانجليز دونك براتيكمون نجم ناكد لك اللي ريتو انا وللامانه معناها وصدقا نتكلم معناها حاجه ريتها وصفتها بالفضيحة عمري لا ريتها متوقعش اللاعب بس سرتو منه هو ما كنتش توقعها الحقيقة يبدو كونه يان فاليري ما كانش راضي على التغيير نتاعو وخاصة كونه اللي دخل في بلاصته سي با ان اغيغ دغوا دو ميتي معناها ولا اكسونتري دو ميتي حاج محمود بيفو دخل في بلاصة يان فاليري هو المومون هذاك الطون هذاك كان فيه الطون تشانجمون هذاك معناها كان فيه ثلاثة تغييرات
4: واللي بعده كان الرابعة
7: ولا 15-20 كي تهز التابلو 15 20 شافوا يا فاليري لكن وقف على اليسار وانا زود حاجه استرعت الاهتمام الاولانيه هو ابدا استغرابه من التغيير يبدو كونه رفض وهذا هو الواقع معناه لانه واضح اللي حط يديه وما حبش يخرج معناه قال له علاش انا معناه ما سماش اكيد الحاج محمود لكن علاش انا وسايب شي يدخل يلعب بلاصتي اريير دروا ولا اكسونتري دروا اللقطه الثانيه اللي هو ما حكاش مع صبري لموشي وهذه واحده من ليزانديس اللي حكينا فيهم من قبل ورانا تكلمنا قبل ما تصير الكارثه اما مالوغوزمون ديما فما كلام تسمع الحاجات نبهنا لهم صاروا ما حكاش مع صبري لموش نتلفت نشوف فيه يحكي مع وهبي الخضري يسوي وهبي الخضري يقنع فيه باش يخرج فينالمون تقريبا صار فيه تقريبا 20 25 سيكوندا ولا 30 سيكوندا بعد خرج ناش تصورت ولا ما تصورتش لكن هذه اللقطه اللي صارت قدامي انا على
4: بعضها هاني سمعت حاجات نسالك عليهم سمعت زاده اللي باستثناء حنا بعلى المجبري اللي كان متاثر جدا لبقية عادي معناتها عادي كاين خمسه اوكي
7: امين
4: انت وضح لي خويا ميسالش انت وضح لي
7: الحقيقه تقال انا نحكي برشا كواليس ريتها معناها غريبه جدا ما ريتهاش قبل في ليكيب ناسيونال من خلال متابعتي لمباريات المنتخب الوطني التونسي خارج ولا داخل تونس لكن هذه بالذات اكدت اللي الملاعبيه كل كانوا متقلقين فثم حزن واضح على عينيهم ثم فيديو تقال سبور باي موزايك انا اللوم عليهم في حاجه واحده هم الملاعبيه كلهم اخواتنا واصحابنا ونخدموا معاهم العام 12 ويعرضونا في التحديات في تونس ولا غير تونس اما على الاقل انت ما تحبش تعطي تصريح وانت خارج من زون ميكس ثم فيديو اكسبتر موزايك ابسط حاجه قول السلام عليكم انا اقل حاجه ما اقلهن يمكن ايمن دحمان يعطيه الصحه بارك الله فيه ما شاء الله عليه اعتذر قال ما نجمش نتكلم والله بقيت الملاعبين في عدو قدامنا وتشوف الفيديوهات حتى سلام يقولوهاش بعد تكلم معتز النفاتي يتكلم سيباستيان تونكتي يتكلم منصر الطالبي يتكلم كعمر رقيقة قبل ما ندخل هنا وثم ملاعبي اخر
4: يان فاليري زاد تكلم
7: يان فاليري يتكلم ولا يان فاليري زاد ما خلطتش عليه هنا وثم ياسين العياري لاعب المنتخب السويد
4: وهذوما اللي باش نكملوا نسمعوهم ان شاء الله بعد ان شاء الله بعد شوي باهي في الكواليس شنو قلت لي ريت حاجات عمرك ما ريت مثلا شنو اللي لاحظته اليوم
7: مثلا من نوع اللي مثلا من نوع اللي برشا هما الحقيقه معناها مثلا من نوع كونه العركه اللي صارت في اخر المباراه
4: بين ولد
7: صبري لموشي هذه
4: اللي كنا ولد صبري لموشي اخي موجود موجود لا سمح لي
7: موجود
4: وين ولده وين
7: موجود في الستاد، موجود
6: في المدارج مع الجمهور، موجود
4: لحظه في المدارج مع الجمهور. ايوه عركته مع شكون؟
7: عركته مع مشجع تونسي، يبدو كانوا صارت مناوشه حد ما فات المباراه. هو ديريكتومون طلب كانوا السيكوريتي تدخل، السيكوريتي دخلت اسكو

0: دير مناوشة تتفض بطريقة حضارية. أما إنه معناها أنت أحمد باش نعاودوا التصوير بعد ما وفات المقابلة صارت مناوشة ما بين ولد صبري لاموشي واحد من الجماهير التونسية اللي كانت غاديكا. ولد صبري لاموشي عايت للسيكوريتي والتونسي اللي صارت المناوشة معاه تم الاعتداء عليه من قبل السيكوريتي متاع الستاد
1: من قبل السيكوريتي متاع الستاد وإلا لا لكن تم الاعتداء عليه خطر أنا منيش حاضر معناها بالضبط بالضبط احنا ريناه أنا وقت علي صار على يسارهم وهما وراء البنك البودلية بالضبط معنا قاعدين في البلاصة ذيك الـ VIP دونك منعش لكن أمش نأكد لك حاجة مثلا أنا كي جيتني معلومة ديركت مو حبيت نثبت حتى كي في لونتين قلت يبدو كانوا صارت مناوشات وغيره لكن بعد زميلنا في ديوان فين كان حاضر اللي هو حاتم جزبر أكد لي المعلومة قال لي راهو صار اعتداء كذا كذا لكن أنا كي خرجت بعد بالصدفة عرضني سيد اللي تعرض للاعتداء وشفت الأثار الدم على وجهه شفت قديش هو معناه نفسانيا ممسوس ومتقلق قال لي أنا ما عندي حتى دخل في حد شيء أنا إنسان تونسي نحب بلادي جي نتفرر ماتش كورة شيء اللي صار غير مقبول تكون غلط تكون صحيح كل واحد من بعد نسمع ليفرسيون لكن أنا اللي فهمته هو كون المناوشة صارت معه ابن صبري لموشي وهذا اللي صار من بعد ولد صبري لموشي موجود في مدارس حاجة عادية نتصور لكن اللي صار على ولد صبري لموشي البوليميك قبل كوب دي مون تخلي كل شيء يصير أي حاجة تصير تولي مش عادية
2: اللي والده يتحمس ولا فيه
0: الجامعة تتحمس ولا فيه الجامعة تتحمس ولا فيه الجامعة اللي تهبطوا بالزفارة وبالكورونو في الانترينمون واللي تهاد من بعد تخليه يطلع مع الكار تاع ليكيب ناسيونال تخليه يطلع في الطياره الخاصه نتاع المنتخب هذا كل تحملوا الجامعه قبل ما تحملوا صبري لا مش
2: يسالوا فيه برشا توانسه توا اللحظه هذيا واحنا عندنا ساعتين ونص من اللي تعدى الطرح ما هو مصير صبري لموشي مع المنتخب هذا السؤال اللي تسال ممكن
1: لازم نجاوبك امين
2: وهل صحيح انا ما نحبش ندخل انت نعرف مع تعديله نعرف اللي به أو حتى مكي قال لي سايب علينا أما مش نقول أسامي لحظة مكي هل صحيح أنه سيغادر فما قرارات قاعدة تتحضر لرحيله والبديل قد يكون موجود صحيح ولا
1: هل يخلني نجيبك أنا بطريقة أخرى خير برشا أمين مش تبدأ الأمور واضحة نكون أمناء في نقل المعلومة كما هي فما اجتماع يبدو كونه مش يبدو اجتماع عاجل بطلب من أعضاء المكتب الجامعي زوزة وثلاثة من أعضاء المكتب الجامعي اللي طلبوا كونه الليلة يصير اجتماع والليلة يتم اتخاذ قرار في موضوع صبري لموشي هل سيغادر صبري لموشي ويتم تعويضه بالاسم اللي حكيت عليه أنت يمكن واردة لكن هنا ثم لقطة استفهام كبيرة برشا
2: الاسم مش يكون مفاجأة معناتها كان يمشي في البيت معناتها مش يكون مفاجأة بصراحة
0: كيفاش أحمد
1: علاش مفاجأة أمين عاصمة تسعين نحن وليت أسبرجيك كمان بالمدرب المساعد
2: لا لا معناتها أنا المفاجأة تكون كان المفاجأة ما تكونش كان تقول لي مثلا وهبي الخازري أوكي نجم نقول لك أوكي أما اسم آخر نجم نستغرب
1: خلينا ما ندخلوش في الموضوع هذا خاطر تعرف أمين ويعرف مكي ويعرف الأولاد يسمعوا فينا كل والناس تسمع فينا كل اللي رأي أي معلومة تخرج المزيكا فاهم يكون عندها وقع أكبر من تتصور أنت وتوصل جينا تليفونات
2: شوف بصراحة كأي جامعة تحترم روحها وبلاد تحترم روحها شوف كأي بلاد لحظة يعدل أنا مش نطرح سؤال أنا بلاد تحترم روحها كما تونس وبتاريخها في كأس العالم وبجمهورها العريض اللي يمشي ويتبعه بعدد مشاركاتها وبعدد أهدافها المسجلة في كأس العالم المدربة ذي ما وصلش وعملوا اللي تحبوا خلي
1: أمين خلي نجيبك أنا أطغمه وما كيبش يفهمني وإن شاء الله الإجابة ذي من هون لسؤالات قليلا نخذه هل أنه صبري اللموشي مازال قادر على السيطرة على الفستير وعلى اللاعبية اللي لعبهم مش في البوست
2: نتاعهم هو ما نجمش يسيطر على في المدارج عمل عارف
1: لحظة فقط لحظة أمين بالله أمين سامحني استسمحك خنكمل لونشانمون هل أنه صبري لموشي مازال قادر على إقناع اللاعبية كانوا موجودين في التشكيلة الأساسية لساعتين قبل المباراة ثم تنحى اسمهم كما في راس شواتي كان أساسي في المباراة هذه يلقى روحه على البنك ودخل بسهر على خاطر فيقه اللي يلزم يعملوا دو شونجمون في الاخر مع اسماعيل الغربي هل انه صبري لموشي اللي كان قاسي جدا جدا جدا في المعامله مع بعض اللاعبين في ستاج تبرقه وحكى معهم حكايات ما تنجمش تحكي
2: من هم اللاعبين المعنيين بالامر
1: لا كل حاجه
2: اللي كان قاسي معهم
0: امين فما حاجات خليها اكن نهار حكينا في بلاي دقيقه احمد خلينا نحطوا الامور في اطار باش العباد زاد تفهم وتقول شبيكم ما تتكلموا
2: ساعه اول
0: امين دقيقه يا امين اكن نهار حكينا
2: وقلت حاجه في وقتها
0: يا امين دقيقه قلت لك كان نهار فما راي فما حاجات أما التوجي الوقت

0: وقتا نخلي توا رانا كلنا ورا المنتخب كلنا بوزيتيف الى دقيقه يا امين هذيك ربي مازالنا زوز ماتشوات فما كلام توا يتقرا وفما برشا حاجات لا لا امين مازال زوز ماتشوات
1: لا
0: مازال فما زوز
1: ماتشوات يلعبون بنفس شو من الغباء ان نتكرر نفس التجربه بنفس لي زانغريديون تتوقع انه باش تكون نتائج مختلفه
0: مانيش نحكيو في هذا
1: انت كنت تتوقع هذا في ندخل في مرحله الغباء
0: يا احمد بلي دقيقه واحده نفس يا امين يديك ربي خلينا نحكيو معاك كلمه
1: نفس الاكسبيريونس نفس لي زانغريديون بنفس الاشخاص ماكل بيهم خمسة ضد بلجيكا وخمسة ضد السويد وانت تتوقع في نتيجة اخرى فان انا نحكي على روحي انا
0: فما حاجات نجم تتبدل فما حاجات تتبدل
1: وانا غبي
0: يا امين حاشاك فما حاجات نجم تتبدل دونك هذاك علاش فما حاجات نجم تتحكي توا وفما حاجات تو نرجعوا لها من بعد ما توفى المسابقة الكل
2: خليني مكي بلي خليني نختم باش تبدا الامور واضحة خليني نسكر الموضوع هذا شوف امين فما حاجات اسمها مصلحة تونس وعلم تونس ودرب تونس
1: اكثر من توا ما
2: اكبر من صبري اللموشي اكبر من صبري اللموشي واكبر من لحظة فقط يا امين بالله خليني نكمل واكبر من الكومبيتيشن اسمها كأس عالم واكبر من خسارة والخسارة احنا رانا ناس مسؤولة كل كلمة زي ما تتقال في بلاصتها انا فقط باش نوجه الاسئلة زي ومتمنى من غير تعليق باش هو ان شاء الله ما هو تبارك الله تراديكسيون قاعدة توصل وكل شيء قاعد يوصل حتى ستيوت فيسبوك اللي نكتبوهم قاعدين يوصلون انا نسأل سؤال واحد الان صبري اللموشي مازال قادر على السيطرة على فيستير على فيستير فيها ملعبية كان قاسي معاهم قسوة كبيرة جدا جدا جدا في ستارسبرك وحكي معاهم بطريقة ما تنجمش تحكي فيها بها مع ملعبية ماشيين كأس عالم ثم حتى شكون كيحكي معاه قال له ما علاش معيطلي ولأنه صبري اللموشي قادر على أنه يقنع ملاعبي أكسيال يهبط أرير دروا ويلقى روحه اليوم كيفش يكاو ترازيم أكسيال ثم يلقى روحه خارج المنتخب خارج التشكيلة نحكي على آدم عروض لأنه صبري اللموشي مازال قادر على إقناع ملاعبية يلعبوا بيفوات يحطهم أرير دروا ويخلي الأرير دروا اللي هو الرئيسي يكون على بنك البدلاء كيفش سيطر عليه الفتيرة زيين ثم هل أنت قادر على غلق ملف خلقته أنت وحدك في خصوص الكابيتانا شكون كابيتان نمرو آ شكون كابيتان نمرو دو تنلقاو أجوبة على الأسئلة ذي تون تفهموا هذه الأولانية الثانية صبري اللموشي رجاء إن شاء الله هو يكون يسمع حتى كما يسمعك توصلوا تراديكسيون كان واصل مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي ماذا بينا زادة ما تحشمناش قدام الصحفيين الأجانب وقت نجي نسألوك في كونفيرونس دو بريس وجاوبنا احنا بغش ونفس السؤال يطرح عن طريق صحفي أجنبي جاوبه باللونجلي فرحان وشيخ وعامل جو بعد تخرج انت بعد الكوليس في وست كونفيرونس دي بريس تقول في جورناليست تونيزيان كي نخرج قل لهم كوبي مولا تيت دونك فوالا ان شاء الله توصلوا الرسالة هذه ان شاء الله يفهم اللي رانا احنا مانيش نحكيوا على صبري نحكيوا على تونس ولا ان شاء الله هذه هما الرسائل اللي نحب نوجههم اليوم
0: واضح يعطيك الصحة أحمد نحن مازال باش نرجعوا بعد شوية في تصريحات أخرى ضمن الكواليس نتاع الحاجات اللي صاروا وأكيد مازال فهم برش حاجات تتقال بعد بعد ما توفى المشاركة الكل نتاع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم مقابلة الأولى الناس الكل يعني خمسة واحد هزيمة ضد السويد دونك هزيمة ثقيلة توجع فهم برشا كلمات قلتهم بعد نرجعوا لبعض التصريحات
1: نرجعوا لتصريحات اللاعبين بما فيهم تونسي الوحيد اللي
0: ياسين العياري
1: حرقتني فيها ميرسي
0: هي تونسي الوحيد الذي تألق
1: اليوم اللي هو ياسين العياري لاعب منتخب السويد تسمعوا التصريح نتاعه بعد شوي 10 minutes chrono
3: مع أغانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
5: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
6: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوق ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
8: سهلة عاد هادي، في الكندا وامريكا والمكسيك
7: وفي سوسة زادة.
8: شنو شنو؟
7: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
9: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مجبشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
10: كرهبتك تعز عليك، غنو تخمم فيك. غنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على les filtres alcool ou zid 15% à les autres pièces de rechange, ma 10% à la main d'œuvre ou check-up à la 40 points de contrôle. Rendez-vous Melromstage le 7 juin chez Arthez et son réseau de 26 agents agréés.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: زياد صباح نور.
3: صباح نور خويا مين.
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا زياد وان شاء الله الصباح
3: ان شاء الله يا خويا ان شاء الله.
2: قمت بكري اليوم
3: ما سبقتش خويا.
2: نزلت ما لقيتش حتى تو مشيت تخدم ولا نزلت؟
3: اي في خدمه تو.
2: باه مانيش لا صف مشاعرك لا حتى شيء خويا.
3: لا خير ولا خير.
2: ما خاطر خايف انا عاوز يبدا واحد ناقص نوم.
3: مريض انا مريض سامين.
2: يبدا واحد ناقص نوم.
3: مريض انا.
2: وعاش اللي عشناه وتعطيه هونتين الله اعلم عليش باش يقول. دونك انا باش نحاول اني معناتها نجنبك هذا ونجنب روحي ديجا معناتها اني باش نسالك على الطرح. ام بار كونتر السؤال السؤال اليوم عنده علاقة بماتش اليوم. باه سؤال اليوم يقول أنا هي أكبر هزيمة لمنتخب الوطني التونسي في تاريخ كأس العالم وقتاش كانت؟ تبكر
3: اليوم.
2: متأكد من الإجابة؟
3: وي.
2: قول أنت اليوم للأسف هو نهار تاريخي.
3: والله لا يعاودوا.
2: والله لا يعاودوا. باه 5-1 هل هي أثقل هزيمة للمنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم؟ الإجابة صحيحة للأسف. تاريخ اليوم باش يتقيد 14 جوان 2026. 5-1 ضد السويد هي أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي منه ضد بلجيكا في روسيا 2018 كانت 5-2 مش 5-1. للأسف اليوم نتيجة كانت تاريخية سيئة جدا للمنتخب الوطني التونسي. إجابتك صحيحة ألف مبروك ليك. أنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة زياد يباهي. يعطيك صحة نهارك أسعد أيام. في لنا
1: صباح تربح.
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: بوبليسيتي.
1: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
2: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 59 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 6200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسي فيفو.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج.
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
9: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
10: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة ولا فريات. من 10-19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك كاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
11: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. بتليفون كون كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سنت، والفلوس يسلو لهم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
3: صباح النور ايمن.
4: طبعا كل امين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الاعزاء في كل مكان. احنا موجودين النهارده في العوينه، ويعني مش قادر اقول لك ان الناس كلها زعلانه، الناس كلها مش يعني يوم ما كانش حلو، سهره ما كانتش حلوه، كنا نتمنى تكون احسن من كده، بس الحمد لله رب العالمين الجاي هيكون افضل. ومعانا استاذ اسعد. صباح الخير يا استاذ.
5: صباح النور.
4: بس عليك
5: الحمد لله. صباح النور يا امين.
3: صباح النور اخوي الغالي، شلون نهارك؟ مبروك سعيد.
5: لاباس اخوي، تعبين برشا وانا سايق سياره اجره تاكسي مرقدتش، وانا اخوي تعبين ياسر اخوي، 5-1 عمرها ما صارت المنتخب، سامحني تعبنا برشا. المدرب هذا ما جناش لاعب كرة قدم ونجيبوه مدرب احنا من الغالب اخويا.
4: انت نمت امبارح ولا كملت في الطويل؟
5: والله في الطويل، والله من الساعة 2 قمت، واني توا ما زلت لقيتني نخدم، حتى مش روح نرقد ما جانيش النوم، متعب صدقني يا امين من الغالب. وكان تداول بالألعاب الفردية، وانت تعرف كنت لاعب تايكواندو سيامين.
4: أمين كان تايكوندو؟
5: هاي كان تايكوندو سيامين.
3: ليش أنا محور الحديث يرحم والديكم اللي هو ليش أنا محور الحديث لأولاد. بيه أيمن، أعطي السؤال أيمن، خطر اليوم رغم مزروبين بالوقت وفي بيك
4: مش مشكل. أوكي شوف عم لسعد، الكرهبة لما تيجي تحطها جنب التروتوار بحدة التروتوار، المفروض المسافة اللي تسيبها ما بين التروتوار والكرهبة قديش؟
5: حوالي 30 سنتي، حوالي 30 سنتي، 20-30 سنتي.
4: 30 سنتي.
5: 30 سنتي.
4: ايش عم الاسعد، انت يعني سهرتك ما طلعتش ببلاش، وان شاء الله خير، والف الف مبروك ال200 دينار.
5: شكرا يا رحم والديك، وعايش السيامين ويرحم والديكم
3: وبركاتكم،
5: وان شاء الله ان شاء الله نعودوا المنتخب ان شاء الله يا اخوي. تعبين السيامين تعبنا نار عليهم ان شاء الله.
3: شكرا لك يا غالي، يعطيك الصحه ان شاء الله، لك اسعد الايام. في الامان.
2: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: The Santa's Bear.
1: بمناسبة كأس العالم 2026، كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام وهيسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا. تلفزة كارونترو أبوس سمارت دولاماغ هيسانس للربح، الطريقة اللي بتشاركوا سهلة برشا، تصور روحك في واحد من المجازان كارفور، كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبارتاجي تصويرها في كومنتير تحت الببليكاسيون اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازم يكونوا أبوني في اللي باج الزوز اللي هما كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي أوفيسيال. كل يوم لقيت ذايا فما تيراج سور ونكتشفوا بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. نذكركم زادة اللي فما ديزوفر ممتازين ما يتفلتوش بمناسبة كأس العالم. لوفر متاع اليوم شنو فيها؟ تلفزة هايسانس 50 بوس سمارت يولترا هاش دي 4K جوجل تي في، هذوما كل لمتهم مع بعضهم تبارك الله، والجارانتي عامين سومها بمليون ومئتين وتسعة وسبعين ومعها 50% تخفيض على كاس بالكارت في ديليتي وفاء، يعني هذا الكل يولي بمليون ومئتين وتسعة وعشرين. وصحة للي بشربها يتفرج فيها في مباريات كأس العالم. الفائزة معنا هي سعيدة الحظ بسمة، صباح نور.
2: نهارك زين،
1: صباح الفل. كاس عدى ايام يا بسمة، شنو
2: حالك؟ الحمد لله ربي يفضلك.
1: قمت بكري اليوم ولا ايه؟
2: كون صلي.
1: كنت صليت وتفرجت ولا ما صليت ورجعت القبل؟
2: ما تفرجتش. ما تفرجتش
1: بصراحة والله.
2: ما تفرجتش خطر ما تفرجتش. اتفرج عندي نشي وعندي ولدي يتفرج وانا ما تفرجتش.
1: سمعت العيات ولا ما سمعت بالسكتة كانت في الشيفة؟
2: اي اما ما نشي يقضى ما نشي فيقى ما عندك بلطلط
1: فيقوك بالعيات ولا
2: اي والله اي والله قلبي جعفية وحمد لله حمد لله
1: كل قلوب ما توجع اليوم الصباح ما في هذا الكل. نقول لك ألف مبروك يا للا
2: يعيش
1: أربح تلفزة كارونترو أبوس سمارت دو لا مارك هايسانس. ألف مبروك ليك أختي الغالية.
2: ربي فضلك ربي فضلك يعيش.
1: تفرج فيها على منتخب المغرب، تفرج فيها على ألمانيا الأرجنتين البرازيل فرنسا غودفون فرنسا السنغال، مش خايب هم برشا تراح مزيانين تنجم تتفرج فيهم أختي الغالية. يعطيك صحة إن شاء نهارك أسعد الأيام. في الأمان الثمانية موعد سبور إكسبريس التغطية الخاصة بما فيها تصريحات العياري صاحب الثنائية مع منتخب السويد اللي من أصل تونسي. زعم شنو قال بعد المباراة؟ تصريحات لاعبي المنتخب الوطني التونسي، راجعين لهم إن شاء الله في الساعة الثالثة من أحلى صباح.
3: البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بتي البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتي البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن.
0: Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 59 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
10: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك, فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور, شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة, أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن عملية تحري هلالي بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري ستجرى بعد غروب شمس اليوم الاثنين، مؤكدا أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء في ظل ظروف جوية ملائمة. والمعهد يوضح أن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وتحديد موعد حلول رأس السنة الهجرية الجديدة يبقى من مشمولات سماحة مفتي الجمهورية. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت تمتيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون ذلك إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان بحسب ما ستسفر عنه عملية الرصد وما سيصدر عن مفتي الجمهورية في الغرض. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن برنامج يهدف إلى إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، على أن تنطلق المرحلة الأولى بثلاثة مشاريع نموذجية في كل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية. والوكالة تشير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة لتعزيز العرض السكني الاجتماعي وتوفير مقاس بأسعار مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين، موضحة أن البرنامج سيشمل لاحقا إنجاز 8 مشاريع في عدة مناطق مع اعتماد آليات تمويلية وقانونية جديدة تهدف إلى تقليص الكلفة وضمان توجيه المقاسم إلى مستحقيها. من المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من الخامسة صباحا من يوم غد الثلاثاء 16 جوان، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج الثاني بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج الثالث والرابع والخامس والسادس والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وجبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الخامسة صباحا من يوم الأربعاء. كما ستشهد مناطق الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل الجلود بولاية تونس إلى جانب المروج الأول وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غزال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يعود التزويد تدريجيا بداية من الخامسة صباحا من يوم الخميس 18 من جوان. في هذا السياق، شركة سوناد تدعو المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين حاجياتهم الأساسية من المياه خلال فترة الأشغال. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في من مدينة الخيان التابعة لقضاء مرجعيون جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير. موزيك.
2: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المونديال وهزيمة عريضة ثقيلة موجعة لتحكوا عليها انتم على المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد في أول في أول مباراة لنا بكأس العالم. 5-1 صالح منتخب السويد. ياسين العياري سجل هدف الأول للسويد في الدقيقة 7. ياسين العياري من وصول تونسية لكن يلعب مع منتخب السويد. ألكسندر إيزاك زاد الثاني في الدقيقة 30. عمر رقيق ذلل النتيجة للمنتخب في الدقيقة 43. بعدها في الشوط الثاني دقيقة 59 جيوكريش يزيد الهدف الثالث. سفانبيرغ يزيد الرابع في الدقيقة 84. وياسين العياري مرة أخرى دقيقة 90+6 يسجل 5 أهداف المنتخب السويدي قدام فشل فني ذريع لمدرب المنتخب صبري لاموشي واختيارات غريبة جدا في المقابلة. اختيار التشكيلة، التغييرات اللي صار حاجة غريبة برشا من مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري لاموشي. الحصيلة في الأخير هزيمة عريضة للمنتخب الوطني التونسي في أول مقابلة في المونديال، 5-1 ضد منتخب السويد. في نفس المجموعة متاعنا البارح هولندا تعادلت مع اليابان 2-2 شوط أول دون أهداف، وفي الشوط الثاني تسابق وتلاحق. هولندا سجلت لولين دقيقة 51، دقيقة 57 اليابان تعادل، دقيقة 64 هولندا تزيد الثانية، ودقيقة 89 اليابان اللي كانت تستحق هدف التعادل سجلت هدف التعادل. دونك مقابلة توفى 2-2 في بقية المجموعات. مقابلة متاع البارح ألمانيا بأعرض نتيجة إلى حد الآن في المونديال فازت على كوراساو 7-1، ومنتخب كوديفوار في نفس المجموعة فاز على الإكواتور 1-0. بالنسبة للبرنامج اليوم مع 5 متاع العشية منتخب إسبانيا ضد منتخب الكاب فير، مع 8 متاع الليل بلجيكا ضد مصر، و11 متاع الليل منتخب العربية السعودية يلعب ضد منتخب الأوروغواي. هذوما المقابلات متاع السهرية متاع اليوم، وماضي ساعتين متاع الصباح منتخب إيران يلعب ضد منتخب نيوزيلندا. من أخبار الأندية التونسية، البارح وصل لتونس المدرب الروماني لورينتشو ريغي كامف ليوصل لتونس لإنهاء المفاوضات والتوقيع في صورة إنهاء الاتفاق مع ترجي الرياضي التونسي. الاتفاق المبدئي موجود مع إدارة الترجي على العودة لتدريب الفريق في انتظار إنهاء المفاوضات والجزئيات الأخيرة والإمضاء الرسمي. وقتها يكون ريغي كامف هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، وراجعين بعد شوية باش نحكيه وباش سمعوكم تصريحات من لاعبية المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة الثقيلة ضد السويد.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
2: أحلى صباح.

0: مرة يعيش في عيوني توصلنا للثمانية والثلاثين دقيقة وقيت موبايل نيوز
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فورتي.
0: نهاركم مبروك العادة. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث والعينين الكل على المونديال. نرجع على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي تصريحاته تحولت بشأن كأس العالم 2026 إلى غضب واسع داخل أروقة الكرة العالمية. التصريحات ذي دفعت إلى خروج 13 دولة مشاركة في المونديال ببيان موحد اللي ندد بالتقليل من قيمة مباريات هالبطولة الموسعة. هذه القائمة متاع الاتحادات اللي وقعت على البيان نلقى فيها مصر، المغرب، تونس، الجزائر، إلى جانب الأوزبكستان، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، هايتي، غانا، السنغال، ساحل العاج وجنوب أفريقيا وغيره من الدول. 13 دولة كما قلنا. أعربت الاتحادات هذه في بيان لها عن خيبة أمل شديدة ورفض كبير وحازم للتصريحات اللي أدلى بها الرئيس، واللي يعتبر فيها أنه بعض مباريات كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريق ولات غير مثيرة للاهتمام. الاتحادات الكل أكدت أنه ما فما حتى مباراة غير مهمة في كأس العالم، واعتبرت أنه تصريحات هذه اليوم تتجاهل حجم التضحيات والطموحات اللي تحملها المنتخبات الكل واللي تحملها زادة الجماهير في مختلف أنحاء العالم من أجل الوصول إلى أكبر عرس كروي أو محفل كروي. البيان زادة أشار إلى أنه بلوغ كأس العالم يمثل لحظة تاريخية لدول كما الرأس الأخضر، كما أوزبكستان وغيره، بينما تحمل العودة إلى البطولة بعد غياب طويل قيمة معنوية خاصة لملايين المشجعين في الكونغو الديمقراطية وأيتي. الموقعين زاد شدوا على أنه قوة كرة القدم الحقيقية راي تكمن في العالمية لا في احتكارها من قبل مجموعة محدودة من المنتخبات التقليدية، وأكدوا أنه توسيع المشاركة راه يعطي الفرصة لإلهام أجيال جديدة ويساهم في تطوير اللعبة داخل العديد من الدول. البيان زاد يضيف أنه كل منتخب تأهل النهائيات روح حجز مكانه بجدارة واستحقاق، وأنه كل مباراة في كأس العالم عندها قيمة رياضية وإنسانية بالنسبة لملايين الجماهير حول العالم. مجدد الاتحادات رفضها لتصريحات رئيس اليوفا وأكد دعمها للاستمرار جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرامية إلى توسيع التمثيل العالمي ومنح زيادة مزيد من الدول فرصة الظهور على المسرح الكروي الأكبر. شنو رأيكم توما زيادة في التصريحات متاع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ نستنيو تعليقاتكم على الفيديو. تلقاو على الباج متاعنا. احلى صباح بموزيكا فم.
2: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك. احلى صباح.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج. فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
5: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
4: 8:19 دقيقة على موزايك فام. صباح نور إياد، مرحبا.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الاتفاق بين إيران وأمريكا اللي أصبح رسمي واللي البارح تم الإعلان عليه كما كنا حكينا نهار الجمعة.
4: مش حكينا عليه نهار الجمعة،
5: هو تقريبا ما تغير حتى شيء.
4: أنا مش لازم دوك هو بيدو ماتها وحكينا فيه نهار الجمعة، وأنا متصورك متفق معايا انه الحدث اليوم هو حدث رياضي بامتياز. دونك هذاك علاش اليوم تكون انت المحلل الفني معنا، تعطينا رايك في المباراه، تعطينا رايك زاده في المنتخب الياباني، في المنتخب ان شاء الله الهولندي. دونك هذا بعد شويه ان شاء الله باش نحكيو فيه مع صديقنا مكي اللي واصل معنا. غو بونجور مكي، مرحبا.
6: مرحبا من جديد امين، مرحبا بالناس مع فينا الكل. دونك مازلنا باش نحكيو على المنتخب، باش نسمعوا تصريحات الملاعبيه من تونس ومن غير تونس زاده بعد الهزيمه الثقيله ضد منتخب السويد 5-1.
4: انتبه شوي آخر مع ناديا. بونجور ناديا، صباح النور.
7: نهارك مبروك أمين، شرا نهاركم زين الناس الكل. في انتبه شقال باش نرجعوا على بعض التحاليل من الاستوديو نتاع موزايك فام. نذكروا انه كان فما بلاتو سبيسيال حد الستة نتاع الصباح، دونك باش نرجعوا على بعض المحلين في ليكيب اللي كانوا حاضرين مع اسكندرو، باش نسمعوا زاده حتى في البيين بعض زاده المحلين كيفاش كانت التعليقات نتاعهم بعد هزيمه المنتخب. تيك
8: نيوز، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد كل التطورات اللي شفناها في الايربودز، البلوتوث هيدفونز والوايرلس ايربودز، برشا مشهورين وخاصة الاسبورتيف كيما ارين روجرز، بوكان اكوا ودافانتي ادمز بداو يرجعوا يستعملوا في الوايرد ايربودز او ليزيكوتور افيك فيل. زعما ترند جديدة ولا ستيل ريترو، اما السبب اللي يحكيوا عليه مش الموضة. برشا منهم مقتنعين اللي التقليل من التعرض للاشعاعات الكهرومغناطيسية والار اف سيجنالز اللي تخرج من الاجهزة اللاسلكية ينجم يساعد على تحسين التركيز، جودة النوم والاداء الذهني والبدني، خاصة وقت اللي الرياضي قد ساعات طويلة كل يوم مع سماعات تقريبا برشا من راسه. أما المشكلة مش في السماعات اللاسلكية وحدها، اليوم احنا محاطين بالأجهزة الإلكترونية من كل جهة، تابلت، سمارت واتشز، بي سي، سمارت فونز، وي فاي، وحتى لوميغ بلو الخارج من ليزيكران. كلها حاجات نجم تأثر على النوم، الإرهاق الذهني والتركيز إذا ما استعملناهاش بطريقة متوازنة. وهذا بالضبط علاش بعض الرياضيين والمشاهير اختاروا يرجعوا للوايرد إيرفونز، ولذا نحافظوا على صحتنا ونحاولوا نكونوا متوازنين في استعمالاتنا. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز، 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت ان الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس، تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي، مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: غو بونجور إياد، صباح النور.
5: صباح النور أمين، وتحية المستمعين لكم.
4: إن شاء الله صباح ومبروك سعيد. نظرا للحدث اليوم رياضي، دونك باش تعلق معاه، شكون صوت الحكمة أنت في وسطنا لهنا؟ هو ما كان ماشي مريقل في صوت الحكمة، أنا بار كونتر لا، معناتها دونك معامل عليك إياد باش كي تراني نسخن شوية ترجعني إلى صوت العقل على الأقل.
5: إن شاء الله.
4: إن شاء الله بإذن الله. غو بونجور مكي.
6: مرحبا من جديد دمين، مرحبا بنسمع فيك.
4: شبيك حاشم خاطر ايد
6: لا
4: سمعنا صوتك.
6: تعبت
4: تعبك راح حسيمك، تفضل.
6: عايشك خويا امين، عايشك. مره اخرى نرجع نحكي على المنتخب الوطني التونسي. للاسف بدايه مخيبه جدا للمنتخب الوطني التونسي في المونديال، 5-1 الهزيمه ضد المنتخب السويدي. حكينا على الاختيارات الغريبه جدا، على الفشل الفني الذريع للصبري الموشي، حكينا على النوت نتاع لاعبيه المنتخب الوطني التونسي ضد السويد. باش نسمعوا شنو شنو شنو تقال. قلنا انه البارح فما تونسي لكن بمريول السويد، لانه يعني تونسي سويدي لعب مع المنتخب تاع السويد، كان ينجم يكون في المنتخب الوطني التونسي.
4: نوضح معلومه اياد، خلينا نتفقوا في هذا قبل ما نسمعوا. هو ليس تونسي بجنسيه سويديه، هو سويدي من اصول تونسي.
6: صح، سويدي من اصول تونسي.
4: انا افضل التعريف هذا خير، معناتها هو سويدي من اصول تونسي، معناتها هذه الجمله الاصح.
5: يدير اللي هو حتى كي حكى على تونس قال بلدي ثاني.
6: ما هنا جايين باش نسمعوا شنو
4: قال، كيف باش نسمعوا التصريحات يحقق في التصريح قبل ما
5: يحكي. في باليش اللي باش يحكي على هذا،
6: ما هذا على شنو باش يحكي. وبرشا حاجات اخرين قالهم ياسين العياري. ياسين العياري لاعب منتخب السويد، نسمعوا في ميكرو مبعوثنا الخاص احمد عادل.
9: Mother nation.
10: Father
9: nation. And it's a bit hard. Yeah. It's a bit hard.
10: Of course.
9: Tell us about your emotions and feelings.
10: No, it was an emotional game beforehand. This is also my country. I love the country. My family is from there. So it was emotional, but I'm happy that we can win the game.
9: Okay.
11: And you refused to celebrate the goal.
9: Yeah, that's it.
10: Yeah. Like I said, this is my second country. I feel a lot for them. I always go there on holiday.
9: The second country.
10: Yes.
11: Mm-hmm. Yeah. It's okay.
10: Yeah?
11: It's okay. It's your second country.
10: You are my father's country. You want
11: yeah,
10: to say
11: okay.
10: This?
11: It's your second country. Yeah.
9: Okay.
10: My father's country. I love this country. I'm there on holiday every summer almost. All my family is from there, so I like this country. So it was emotional before the game. No, they're strong, very good players. We knew that from before. We went into this game and we knew that they are good. They have good players. They have proven it before as well. So we just knew what we needed to do and we did it today.
9: Okay, since we don't have the chance to interview you again, what would be your message to your father tonight?
10: To my father?
9: Yes. His name is well, the team, for sure he loves.
10: What is the question?
9: I mean, your father, if there's a message to your father after these two goals against his country.
10: No, I think he's happy for me, so that's the most important.
9: Isn't it a paradoxical feeling? Like, he's happy for his son, for sure, yeah. But he's not happy for his nation.
10: No, of course, but you need to ask him this, not me.
6: ياسين العياري، باهي باش نحاول نلخص اهم ما قالوا ياسين العياري اللي هو لاعب منتخب السويدي ولاعب برايتون. راهو ياسين العياري قال بلادي، قال من المره الاولى قال بلادي ونحبها، قال انه كانت صعيبه عليا، قال انه كان فما احساس غريب انه نلعب ضد تونس، قال بلادي نحبها، ومن بعد قال ماي سيكند كونتري، قال بلادي الثانيه. مره قبل ما يقول بلادي الثانيه قال بلادي ونحبها وبلاد بابا، وكل صيف نمشي لتونس ونحب البلاد. بالنسبة للماتش قال عملنا اللي علينا، عرفنا كيفاش نلعبوا واستغلينا الفرص. كي تسأل على يعني على شنو يقول البوه من بعد ما سجل اليوم ثنائية ضد المنتخب الوطني التونسي، قال نتصور راهو بابا فرحان، قال نتصور راهو بابا فرحان انه سجلت اليوم. وراهو ياسين عايري كي سجل هدف الاول اعتذر ورفض انه يحتفل في الهدف الاولاني،
4: ما حبش يحتفل
6: وعمل هكا معناها منطقه ليلة. قال راهو سامحوني، نحكيو على كره قدم، نحكيو على انسان برو ابري تو سيد، معناها
5: ويمكن يموتوا في كاس العالم، معناتها ماهيش
6: فهمت. دونك يطلب السماح ورفض انه يعتذر، وقال بلادي، قال راهو بلادي ونحبها.
4: او سؤال موجه لإياد، كنت اسمع في التصريح معنا إياد، انا باش نمشي للملاحظه نتاع نسيت فما صحفي تونسي ابارامون قالوا سكت كانتري، قالوا ايه سكت كانتري شبيك مان
6: إيه ما قالوا تفضل انه نقول ماي فادر كانتري، معناه نقول انه بلاد بابا، تنقول بلاد بابا. ما راهو نساء انه قال بلادي ونحبها.
4: إياد يا مكي
6: هذا
4: سؤال إياد. إياد استغربت من السؤال كما استغرب
5: أنا استغربت من السؤال، ونشوف أنه مع تسيان فو بروسي محاكمة ظالمة للطفل. طفل عايش في السويد، عنده جنسية متاع السويد، السويد أعطته فرصة أنه يكون في المنتخب متاعها ويلعب في كأس العالم، طبيعي انه بلاد الاولى هي السويد بيصير. فما معناتها احنا يمكن ما نقبلوش فكره لا دوبل ابارتونونس. سامحني احنا راهو فما مئات الالاف من الناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي تونسيه وفرنساويه وايطاليه وعربيه اخرى غيرها. دونك ما يطرحش الموضوع. هو اليوم يمثل البلاد في الكومبيتيسيون الولاء نتاعو قبل كل شيء باش يكون للبلاد هذيك باش نحاكموها. كيفاش قال ماي سكند كوت؟ هو ديجا معناتها ظاهر علاقته بتونس. قال لك انا نمشي في العطل نمشي نصيف هذيك بلاد بابا وبلاد نحبها برشا. دونك ما فهمش علاش باش نطلبوه باكثر من هكا. ما
6: قالش بلادي
5: وحتى كان
6: بلادي ثاني.
5: اسمعني نمشي معك. ما قالهاش قال بلادي ثاني حقه. وما يستدعي هذايا حتى احتجاج ولا انه السيد نهجموه على الحكايه هذه.
4: يمكن اللي قالوا هو خير من اللي قالوا صبري لموشي ديجا وقت اللي جاء. معناتها بصراحه معناتها هو كان واضح السيد معناتها
6: على الاقل هو سبق قال بلادي ونحبها. صبري لموشي كالعام مع كوت ديفوار قال بلاد بابا.
4: صحيح معناتها قلت لك على الاقل تصريحاته كانت خير معناتها. وهو لابس مريول السويد السيد يلعب مع دوغز. ها قدامك التصريح لابس مريول السويد دوغز. وشنو قال كلام باهي محلاه على تونس؟ ما قالش بلاد بابا كاو. قال اي اوكي بلاد بابا ونمشي نصيف غادي ومحبها البلاد وبلادي. ما محلاه معناتها طفل بالرسمي محلاه.
6: ربي يوفقه ونتمناو له كل الخير. ابريتو زاد ما ننساوش ديتاي اخر راهو خوه مازال ما لعبش مع المنتخب.
4: شنو تتصور باش يبدل معناتها؟
6: الله اعلم. اما مازال خوه مازال وياسين عيالي كان ينجم يكون في المنتخب الوطني التونسي اللي ماركان اليوم زوز اهداف. كان ينجم يلعب ماريو للمنتخب الوطني التونسي.
4: خلينا نتعداو للتصريح الثاني. نرجعوا لتصريحات ملاعبيتنا. لاعبي المنتخب الوطني التونسي مشوا للمدافعين.
6: منتصر الطالبي اللي هو واحد من كوادر المنتخب الوطني التونسي رجع على المقابله نتاع اليوم على المقابله القادمه. كيف كيف في تصريح مبعوثنا الخاص احمد عدلان. نسمعوا منتصر الطالبي شنو قال.
12: Comme je dis, on est une équipe, on est tous soudés et ça fait partie du football. Moi, le plus important, c'est de montrer un meilleur visage. Après, c'était pas suffisant. Voilà, la Suède, je pense, ils méritent leur victoire. On n'a pas été au niveau, on a manqué de pas mal de choses, de caractère, de personnalité. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on doit y remédier. Restez à partir du prochain match, il faut que ça rame, ça va très très vite. Match GFJF, ça, dans 5-6 jours. Donc voilà, il faut garder la tête haute, comme je dis, rester soudés et voilà, montrer que voilà, Montachab Tunsi auparavant, et Chevrolet, on a pu gagner la France, on a pu faire des bons matchs contre le Danemark, gagner le Panama la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on est capable du meilleur comme du pire aujourd'hui. Donc Aline a pour tout faire pour montrer un meilleur visage, Inch'Allah, et on va tout faire. La vérité, on est déçus, c'est une honte. Hatalina, on a joué, ça fait un moment, on est en train de travailler pour le Mabrabna. Habina n'a pas le match Mahir, on voulait faire un début de compétition Mahir. Habina n'a pas le match avec, le premier match contre Suède, Habina n'a pas le match au Mourna. Je pense qu'ils sont déçus, on le comprend, et c'est tout à fait légitime. Ken Aline a, comme j'ai dit, de garder la tête haute et essayer de montrer une meilleure réaction parce que voilà, rien n'est fini, il reste 2 matchs. Il y a 6 points à prendre, on a 12 matchs avec Mohamed, donc voilà, on a pris 5, c'est difficile. On est professionnel, on doit montrer du caractère, de la personnalité et garder la tête haute, assumer nos responsabilités. Nous sommes tous les mêmes, Pays-Bas, je connais nous assez bien le match lui-même. Donc voilà, Aline, que lui a dit, il élève son niveau, que lui a dit, il élève l'exigence. Inch'Allah, je connais Hadrin et Phil Mustawa le match au Japon. Oh, kiff. Je pense que c'est un cauchemar. Hein. C'est très difficile. L'Afrique, on passe du rêve. Mais t'as que lui a dit, le Michel à la Coupe du Monde et un match de DCF qui n'a qu'à dans un match dans un stade plein. Donc dès que le Ham, c'est très difficile à digérer. C'est pas facile pour nous les joueurs, pour les supporters, pour nos proches, pour tout le pays. Donc voilà, comme je dis, faut garder la tête haute. On assume nos responsabilités, on doit faire mieux, on le sait, que l'on chacun personnellement comme individuellement, et voilà, qui me coûte le cœur. On va garder la tête froide, la personnalité, rester soudé, Inch'Allah, pour faire les 2 prochains matchs, ramener des points, Inch'Allah.
4: Il y a une tête froide, d'accord, mais non, je fais ma barre d'accord, mais tête froide, à l'heure, 5 ou pas de 5. Mais, à quel match, j'ai quand même fait ma 7 années 4.
6: قال مازال فما مقابلات، قال مازال فما امل دونك للمنتخب الوطني التونسي نو علاش نلعبوا في المقابلات وعلاش شاركوا في المونديال. وقال حلم تحول الى كابوس، وهذا بالضبط الملخص نتاع اللي صار في مباراه السويد في انتظار القادم اللي قاره القادم اصعب.
4: به هو قال القادم اصعب. احنا كلفنا اياد بمهمه هي متابعة مباراة هولندا واليابان من البارح ما تكلمنا، قلنا له تفرج في هولندا والجابون.

0: لاجئين اليوم والا محبطين.
1: انا من خمسه ليه بينشر
0: من خمسه انا نمن بالعقلانيه
1: افقل هزيمه في تاريخ منتخب الوطن التونسي في مباريات الكاس العالم هي كاس العالم الرسميه فيديو
0: ثاني في العالم في السياسه في الاقتصاد في الرياضه راهو ديما الاحباط على قدر الانتظارات نتاعك.
1: وانت خسرنا مش
0: خمسه ايش خلت فيه استنى خلينا نتفاهموا. شفت انت في السياسه تعمل خيارات وتختار وتقول هذاك هو وهذاك ايش نعمل ومن بعد تلقى نتيجه.
1: انت ذات لك لوجيك
0: استنى ها باش نسالك انا راني انا باش نسالك احنا جواريتنا خير لا عندنا إيكيب تكنيك معناتها مدربين وطيارة ومعروفين بالأداء متاعهم لا حضرنا مليح لا عنا خطة واضحة وأنجو اللي نلعبوه لا سمحني كي تحط المعطيات هذوما كل النتيجة متوقعة
1: خمسة كل خمسة
0: يا ودي وكانت نجم تكون أكثر لأنه النتيجة بالمنطق والعقل اللي سبق الكل كي تشوف ماتش بلجيكا وماتش النمسا زادة معها واللي ماتش اللي قبل واللومبيانس جنرال
1: واختيار على الشهر
0: المنطق والعقل
1: ماتش مثلا انت تفرجت قلت لك في هولندا وجابون
0: سنة ريانا فوار مانيش نكورو مانيش نلعبوا في نفس الرياضة راهو توا انا مانيش محلل رياضي ولكن كمواطن مواطن هكا ما يتفرج وقمت ثلاثة متاع الصباح
1: اما اقوى ظهر لك هولندا ولا جابون.
0: أنا ظهرت لي هولندا أقوى من اليابان عرفوا عرفوا تكتيكمون وبالمعناتها الجيستيون تاع الجو نتاعهم إنه معناتها الليميت لي ديغا فاس هولندا ولعبوا الآخر دقيقة
2: نذكر إنه 2-2 الماتش هذا وفيه شوطوا لوليني 0-0 ومن بعد تسابق وتلاحق
0: ماركت هولندا وبعد عدلت اليابان
2: بعد ماركت هولندا ثاني ومن بعد عدلت اليابان اليابان هي اللي باش تكون منافسنا في المقابلة الثانية.
1: خلينا نذكروا بلي وقتاش الطرح الجاي
2: نهار صبحية نهار لحد الفجر متاع نهار لحد الخمسة متاع الصباح خمسة متاع الصباح نهار لحد
1: وما نخدموش نهارتها لأولادي ولا بالرسمي خاطر هكا ضرينا راهو مش عارف كذا شعب تونسي كل ضر اليوم ضرينا مورالمو مونتالمو هومنمو خدمة مو كل شيء ضرينا في كل
0: فما نقطة من البي بي باش تنقص اليوم
1: لا والله لا بالرسمي تونس كان باش تصبح اليوم محبطة وراقدة زوز مع بعضهم وخذوا معنا من تصريحات مازال يان فاليري نذكر لي فما حادثة صارت في المباراة تحكينا عليها مكي وتعرفوا الإجابة على سؤال هل رفض الخروج يان فاليري وإلا لا وتصريحهم بعد المباراة هذي نرجعوا له شوية
2: هو لكن ما جاوبش عن النقطة متاع هل رفض الخروج ولا لا في التصريح أو شكون
1: باش تحكينا عليها أنت هذاك دونك والتصريح نرجعوا له إن شاء الله بعد شوية. أحلى صباح
3: شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيوط ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديريس عيش جو المونديال.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
6: سهلة عاد هذي في كندا وامريكا والمكسيك
5: وفي سوسة زادة
6: شنوها؟
5: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولوف سوس يجيك The Fan Zone by مولوف سوس اقوى فرجة واقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماج سور اكران جيان وكانك عربح والكادوات في مولوف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنة في The Fan Zone by مولوف سوس شجع كما تحب عيشها كما يلزم.
7: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8 ميوت ساوت لاتين دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
8: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام

0: قفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
1: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: نهاركم زين، صباح الطاقات العالية، القرارات، الفرحة اللي ما تعرفش عليها في أين دقيقة نجم تكون حاضرة. اليوم نهار ما ينجمش يكون عادي، هو نهار اليوم راهو ما كانش عادي. اليوم راهي القلوب تخدم بإيقاع واحد، نحب الطاقة، نحب الحماس، وراهو هدفنا واحد. يعجبوني الأبراج الهوائية، انتو مراكم روح الإصرار، القلب اللي ما يعرفش الاستسلام، أخباركم طائرة، انتو مراكم الأمل، ديما حطوا في بالكم كان باش نحكي ولغة كورة. كل باس تنجم تحل باب للفرحة، راهو ما فما شيء معكم مستحيل. كيفكم كيف الأبراج النارية، نحكيو مع الحمل، أسد، برج القوس، روح الإصرار، القلب الكبير، راهو ما يخليوكش الأبراج النارية، رابح وإلا خاسر، يقولك أنت صاحبي وأنا معك. معهم ما فماش استسلام، فما إرادة، ثقة وحب كبير. وأنت يا برج السرطان، عقرب، برج الحوت، في بالكم اللي ليامات هذه معكم الموجة ما تهديش، وكل لحظة نجم تبدل مودك للأفضل. وديما يفضلكم حطوا في بالكم الإحساس الصحيح ينجم يصنع الفارق في لحظة. ركزوا يفضلكم أبراج، كيفكم كيف الترابيين، الثبات يفضلك يا عذراء، ثور برج الجدي راهو يصنع الفارق، والتركيز يجيب نتيجة. وحطوا في بالكم كان تركزوا لها حتى شوية تنجموا تديركوا هالوضعية. وإن شاء الله كل الأبراج تمشي بثبات، بروح ما تهزيش الظروف، النجاح راهو يتبني خطوة بخطوة. خليكم ثبتين، ما تهزكمش اللحظات الصعبة، هانا معكم، امنوا برويحكم وخليوا الإصرار والجرينتا يكمل الحكاية.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
6: قاعدين تفرجوا في برشا كرة مزيانة في كأس العالم السنة. رينا بالرسمي منتخبات عربية ممتازة، المنتخب المغربي بلعبه الشاب متألق جدا 18 عام أبدع، وإن شاء الله زيدا اليوم شتفرجوا في المنتخب المصري يلعب 8 متاع الليل ضد منتخب بلجيكيا، مونديال كندا، المكسيك وأمريكا جاء، والموعد في The Fan Zone by مولوفسوس. دونك تنجموا تمشيو تتفرجوا في المباريات غاديكا في امبيونس ممتازه على الاخر، بما فيهم قلت ديجا اليوم فما طرح مزيان على الاخر، وديجا فما طرح ماضي ساعتين يظهر لي اليوم زاده في الليل، منتخب الارجنتين ضد المنتخب الجزائري. دونك بالرسمي فما طرح مزيان على الاخر، الفرجه والاقوى فرجه والاقوى جو، تنجموا تستمتعوا بالديفوزيون نتاع لي ماتش في اكران جيون بالرسمي. دونك فرجه ممتازه على الاخر، فما العاب، فما انيماسيون، وفما حتى عروض وقت الميتان. دونك هكا تنجموا تمشيوا تقضيوا، تنجموا تستمتعوا بالماتشات، تنجموا تتفرجوا ان شاء الله على راحتكم، وان شاء الله باذن الله فرجه ممتازه برشا تلقاها، والامبيونس خاصه ممتازه وممتازه جدا في المول اوف سوس. هذا الكل بخلاف الفان زون فيلاج اللي فيه دي بوكس نتاع ماكله، حاجات نجموا تشربوهم زيدا كيف كيف. دونك هكا جواندغ لوتيل لاغريابل، وفما ديزيكسبوزون وبرشا مفاجات كبيره برشا تستنى فيكم. وكما العاده الربح والكادوات حاضرين. دونك تربح تاكل تشرب تتفرهد تشيخ تقضي، وزيد من فوق تربح شو تحب خير من هكا. عندي انا هذا اسمه لو كومبل. دونك كل شيء حاضر ومتقاوم موجود، كما قلت لكم الربح راه موجود على طول المونديال. دونك مش كان توك هاور، على طول المونديال. دونك المونديال مازال متواصل، الفرجه مازالت متواصله، والاجواء مازالت متواصله. ان شاء الله باذن الله ملتقانا في ذا فان زون باي مولوف سوس باش تعيشوا وتكونوا موجودين ان شاء الله، وتشجعوا منتخباتكم المفضله اللي تنجموا تلقاوهم في كاس العالم. اجواء المونديال كما يلزم تلقاوها ان شاء الله باذن الله في مولوف سوس. دونك الموعد كما قلت في ذا فان زون باي مولوف سوس.
4: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
6: ماكي سايب تليفوني يا ماكي. والله حاس بيه والله والله حاس بيه الوليد. من وقتاش انت فايق ماكي؟
7: من نامس
6: من البارح. اصلا اليوم شنو به
7: يوم
6: احد في
7: مخي صدقني نسيت.
6: اي بالرسمي
7: والله ما نجمش نجاوب.
6: كلنا كيف كيف به نادي شوي اخر الموعد في انتباه ان شاء الله. معاك مازال باش نكملوا في تصريحات ما بعد المباراة. يا مكي يرجع يا مكي ركز بيت فضل مكي خليه يحكي شوش قاعد شي. تفضل يا مكي
7: شي انا اختي نادية.
6: يا ودي المستمعين يعلم بيهم ربي والله اخر مرة مستمعين يعلم بيهم ربي معناتها وانتم قاعدين تفضل كل هنا
7: نهز روحي في المراد يا امين وخير انا معلم مرخطش من البارح وماكل خمسة وكل مع بعضهم
6: شو سمعنا توا
8: أم كسو يعرف يغني مكي
6: لا نقولش سمعنا نخرج حاجات من قلبه بالله العظيم ما تصير
8: سمعنا جايين للدنيا ما نعرف ليه
6: سمعنا ما نكره وقت في التصريحات شو مازال مك
7: مازال يام فاليري يام فاليري دونك لاعب المنتخب الوطني التونسي نرجع بعد موضوع التغيير خلينا نسمع يام فاليري شنو قال بعد الماتش ومن بعد الهزيمة الموجعة البارح.
9: On a mal géré les 20 premières minutes. Le coach nous avait donné des choses à faire et des choses à ne pas faire. Malheureusement, on a fait des choses à ne pas faire. Maintenant, il faut qu'on apprenne très très vite de, les choses qu'on a fait qui ne sont pas bonnes et on a beaucoup de ce match. Et qu'on vite devienne positif pour le prochain match et qu'on travaille très dur pour être prêt pour le Japon. Je sais que nous avons beaucoup attaqué après le match de la Belgique. Enfin, nous attaquer après ce match, on le mérite. Mais on va travailler comme j'ai dit et on va rester positif entre nous. Tout ce qui va venir de l'extérieur, on le mérite et on va le prendre. Mais nous, on va juste se focus sur le prochain match et réagir très très vite contre les armes. C'est tout ce qu'on va faire, inchallah.
7: Yann Valéry, قال باش نحضروا رواحنا ونركزوا على المقابلة القادمة. قال كلمة واضحة برشا، قال نستاهلوا أي حاجة جايتنا من الخارج، يعني من الأندية يحكي على الانتقادات، يحكي قال بعد الهزيمة ضد بلجيكا وبعد الهزيمة قال منه مشروع جدا إنه العباد تحكي علينا كما تحب لأنه ما كناش موجودين اليوم، لأنه ما عملناش رياكسيون، لأنه المنتخب الوطني التونسي كان غائب ضد المنتخب السويدي.
6: أي من الكواليس اللي كان حكينا فيها إياد عدالة خبيرة شوية أنه يام فاليري يبدو أنه ما حبش التغيير يصير بالطريقة هذه صار في وسط المباراة.
7: في وسط المقابلة واللي كان حكي أحمد عدالة في دي مينوت كورونو وزاد وفحكي برش على كواليس أخرين تقاهم تنجب تقاه الفيديو متاع دي مينوت كورونو على الباش دي عنا سبور باي موزيكا فهم أنه وقت لحظة التغيير كان رقم يام فاليري ورقم الحاج محمود. يان فاليري اصلا كان يقول المدرب علاش باش نخرج وعلاش انا واصلا ديجا باش تبدلوا بجوار ماهوش في الخطه هذيك هذاك علاش التغيير ما صارش في
8: ساعه سي ان ديسفونكسيونمون معناتها في الكوره ما فماش علاش جوار باش يسال فما ان اونترنور يقرر شكون يدخل شكون يخرج بعد يعملوا ريونيون يعملوا كلاريفيكاسيون
7: ما يجيش تعرف علاش اللاعبي يسال خاطر غريبه
8: ايوه
7: خاطر معناها
8: اللاعبيه تاع انضباط
7: بخلاف المونكم تاع الانضباط تحكي عليه اياد اللاعبيه ظاهر انه فما كورون ما يمشيش ما بين برشا من اللاعبيه والمدرب تاع المنتخب الوطني التونسي. من اللاعبيه ما همش فاهمين سيد شنو يحب وقت اللي تلعبهم ضد النمسا بحاجه وتلعبهم ضد بلجيكا بحاجه ومن بعد كي تبدا المونديال ما زلت تجرب تبدل حاجه اخرى سي نورمال
8: الكاجوار ما يفهمش. نعبر على انا من حقهم انه ماهيش عجبتهم الخطه تقييمهم للمدرب غلط اما ما يصيرش سور لا بلوز سامحني يصير في الاجتماعات مع الجامعه ومع لي ديريجون ما يصيرش حتى في العالم الكل لا غيقل قال لك المدرب تاعك تخرج ما تنقش
6: هذا احلى اختلاف الراي ما بيناتكم تصور ان حتى المستمعين كيف معناتها
7: لا لا لا انا بدي راو في النقطه
6: انا مثلا ما ما ما ما ما اشغطي لكم الزوز الراي كم لاعب يغير على دراب وبلاده وعلى البلاد يلعب فيها نجم يقول وش قاعد تعمل انت ومن جهه اخرى مدرب قال لك اخرج مع ذلك انا متفهمهم الزوز معناتها الزوز ينجم يكونوا صحاح معناتها بصراحه تو باش بدلني باش تاخر معناتها رير دروا بلاصتي اوكي مش داعي لعب وسط ميدان يلعب في بلاصتي عليه معناتها بدي نجم تسير نقول عليه شبيك معناتها قولي قدام العباد مش قدام العباد راهو في الحاله النفسيه وقتها نتاع اللاعب ما تعرفش عليه شنو هي معناتها تلمو ينجم يكون رم مترشق في مخه معناتها يعمل رياكسيون وريناها راهو برشا من اللاعبين في العالم يعملوا
7: هو متربي مش من اللاعبين اللي نوع تاع مشاكل ويان فاليري يعني
6: وهذا ما نشكوش فيه هذا ما نشكوش فيه بكل اقعدوا معنا نعملوا ترتيحه صغيره وراجعين في انتباه مازلنا نحكيو على مباراة منتخب تونس والسويد.
4: أحلى صباح.
10: Khairo Karaba تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
11: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
12: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
11: مع تونس فايقين للتسعين
12: عندك أورانج
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
13: بعد شوية باش نرجعوا على تصريحات ما بعد المباراة لكن خلي قبل نبداو نسمعوا بكيفاش كان التعليق نتاع عصام شوالي على الهدف الأول اللي ماركاه المنتخب الوطني وباش نرجعوا زادة في نفس الإكستري على آخر هدف ماركا في الشباك نتاع المنتخب
14: يان فاليري بالرأس دارجة من الدفاع مزات اليان يان فاليري حنا بعد يلعب الكرة في البوكس خطيرة والهدف الأول الهدف الأول عمر رقيق عمر رقيق جول المنتخب التونسي يرجع من بعيد واحد للمنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق هدف مهم جدا من ناحية المعنوية ومن ناحية البسيكولوجية مرة أخرى يخسر كرة اسماعيل والهدف الخامس الهدف الخامس من العياري دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم لاعبين ما همش المستوى والمدرب لعب واختار والعمل كما حب بعد خماسية بلجيكا خماسية السويد الأمور ماش ماشي
13: جست بعد الهدف الثالث نادر داود في بلاتو سبيسيال في موزايك اللي كان حتى لستة متاع الصباح قال انه الفريق السويدي بعيد علينا على كل المستويات وتوقع قال ان شاء الله ما نخلطوش للهدف الخامس ويصير لنا كما صار البلجيك
15: المدرب متاعنا شاهد ما شافش حاجة شرب يستر تولي لك تاريخية الحمد لله رب العالمين تاكل شي خمسة في الأميكال وخمسة تو اقسم بالله ثم وقت عرفت نطلع التكتيك حتى الملاعبية كيفاش واقفين اذا كان انا نتفرج حتى تريبوزي وما نقدر يعني ثم لخطه انت توها ورجع حنا بعد بيفو بلاست سخيري وخضير ومعها الغربي والاخرين تشوف في عاشوري اتاكون وبعد يجبد على اليمين تشوف في تونيكتي جابد على اليسار وحده حصيله كل واحد حال باتين ده وحال واحد وحده يلزم المدرب يكون يقول عادل امام يكون مذاكر كويس قاضي درسه يهبط أحسن تشكيلة ممكن أحسن خطة يختار الأسلوب الصحيح والملاعبية يعطيه كل واحد 100% وما تلقاش ملاعبي مش في الفورمة باش تنجم تلعب معاهم لأنهم بعاد علينا على كل مستويات مدرب يعطيك خطة تكتيكية جديدة يجرب في كأس العالم والملاعبية فيهم اللي ماهوش في أفضل حالاته وتصير أخطاء فردية كما هذه متاع لمسة زايدة تبي كاش خلص
6: هو ما تفهمش فرق بين نادر داود وصبري لا مش زوز تفرجوا في المباراة واحد بركة تفرج فيها قاعد لهنا واحد تفرج فيها واقف على بنك الاحتياط أما الزوز معناتها نفس اللي فيه مش حتى فرق ما.
13: نقطة أخرى جو سمحك عليها حتى وليد الهيشري في ساعات اللي تعديت قال لاموش أول مرة نشوف يجيب ديسبوزيتيف جديد 5-5-0 ويقول أي مدرب تونسي
6: بالله نمره ذي ما عشتش بدون قدامي
13: لا أي لا غالب هكا هو 5-5-0 قال
8: وزيدا كملوا الخمسة دقائق اللي مزالوا على
6: مروح كملوا
13: برابيلي ويقول أنه أي مدرب تونسي رينا حتى ديفيزيون 2 ينجم يتصرف خير من اللي صار
16: جيب ديسبوزيتيف جديد ما أول مرة راه 5-5-0
15: ما
16: عملوا هو اللموشي أنا عملي مريتو
15: يا ولي
8: فما 5-5-0
15: شوف
16: هاي لعب 5-5-0 ما غيرتك لعبنا حتى تجور في الملوك تيرام والله أنا معناتها متقلق ياسر راهو على خاطر معناتها نوصلوا معناتها في الحالة هذية اللي معناتها نولي وضحكة راهو كمام احنا منتخب تونس عنده تاريخ على مستوى القارة ما كلينا 5 مع بلجيكا 5-2 في 2018 وكورنا وكان فما
17: معناتها وحاولنا نمشي لقدام وضيعنا فرص
16: كأس افريقيا بمدربين التوانسة والاجانب. لكن الحالة هذية اول مرة ان نراها. واحد من الناس ما فماش مدرب يجي تعطيه جمعية انت يلعب بطريقة غلطة وما يحبش يبدل اونديري يلعب ضد روحه. وفما ناس تكتب لك انت شكون باش تقيم واحد عنده اليوفا برو؟ ايش هو اليوفا برو معناها يعمل فينا اللي يحب يجرب فينا تعلم الحجامة في روس لي تام. راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير معناها في مقابلة كيما نكي.
13: باش نختموا بتصريح كريم حاجي لاعب الدولي السابق يقول انه هي صحيح مباراة تاريخية للعياري ولكن مباراة كارثية للمنتخب الوطني. يقول اللي صار فما تغييرات انتحارية ويقول عمري ما شفت مباراة كارثية بالطريقة هذه.
18: أكيد منتخب قوي ويستاهل الانتصار لكن أنت ذكرت في أول كلام مباراة تاريخية للعياري وأنا أقول لك مباراة كارثية لمنتخب تونس حقيقة يعني مردود كارثي تغييرات انتحارية. يعني يكون المدرب واللاعبين يعني تيشيرت تونس ما يستاهل الأداء هذا حقيقة. يعني عندي يعني من عمري لا شفت مباراة سيئة وكارثية بالطريقة هذه. يعني أخطاء دفاعية أخطاء فردية يعني احنا في كأس العالم والتيشيرت هذا وراه جمهور وراه بلد كامل وراه لاعبين وراه يعني ناس اللي تبع فيه وفيق مصلحة الفرق. أول مرة نشوف مدرب يدخل فريق دفاعي بدون مهاجمين.
6: بون بقى تحبوا تحسبوها شعبوية من عندي فازي خذوا راحتكم. بصراحة أنا ما ترى أنه يمشي على روحه المدرب ما عاد عنده ما يزيد في نمان صبري لم موشي شكر الله سعيك أنت واللي جابك الزوز ما عادش عندكم بلاصة ولا تلعبوا كما قلت من الأول باسم بلاد وتلعبوا بتاريخ بلاد. تقولي أنت هي أوكي أخي شنو ماي كرة قدم ريال لا لا الهبطوا لابسين راد ربوية تونس ما ترى بصراحة في نمان بسلامة هو واللي جابوا الزوز مع بعض وكما قلت من الأول لازم قرارات شجاعة. نحب نشوف شكون مش متفق معايا في الرأي ذا.
8: انا مانيش متفق معك. انا نعتبر انه سي ترو تار بور شانجي مش معناتها ما نبدلوش خاطرو باهي لا لا با دي تو مي
6: ما تقول انت نكملوا ناكلوا خمسه مع اليابان وناكلوا سته من عند هولندا ونعملوا جو
8: شو
6: ما فسد لي كيفاش
8: هل انه التغيير باش يعطي نتيجه سوني باس اني معناتها ماتش دو كوب دو موند ما يتحضرش 24 ساعه ولا 48 ساعه
6: نخليوه كي نخليوه نعملوا نتيجه زاده عكسوز ماتشويت انت ماكل فيهم 10 بوند.
8: انا في تقديري راهو الموضوع توي شوف انا معناتها ما نفهمش في الكره ولكن نفهم ونعرف انه الاراده وحدها لا تكفي ما يكفيش انه انا اليوم نقرر اني غدوه باش نولي شامبيون تاع تنس.
6: انا باش نقلب لك سؤال ده. هل كنت ترى انه المنتخب التونسي اليوم ماكي ايدنا باش نمثل ماكي بانجي للدرجه ضعيف بشكل خمسة
19: لا لا لا مستحيل
6: ما هذا الكلام كان يقول في ايد
19: باش نكونوا متفاهمين. كنت نرى نتائج ثلاثة كانت نجم تصير كما المنتخب التونسي يربح كما المنتخب التونسي يتعادل كما المنتخب التونسي يخسر. أما عمري ما تخيلت وحطيت في مخي أنه نجمو نكونوا بالمستوى هذا نوصلوا خمسة ونكونوا معنا حتى روح خطر في العادة وكما استنسنا بالمنتخب أنه خاصة كي ناكلوا هزيمة خائبة بعد خمسة ضد بلجيكا نعملوا رياكسيون
6: صحيح. لحظة يعني أنت توهزيتني السؤال بالفايدة في جمعة كلينا 10 بونت راه عمرها ما صارت انه في جمعة المنتخب التونسي ياكل 10 بونت به في الجمعة ذي بعد الخمسة متاع بلجيكا شنو اللي صلحنا ظهر لك في طرح اليوم باش ناكلوا خمسة مرة اخرى؟
19: عاودنا تشكيلة اخرى جددنا عاودنا نجربوا مدرب مازال يجرب فينا معناه مازال يجرب في تشكيل لعب ضد النمسا بحاجة ضد بلجيكا بحاجة واليوم زاد لعب بحاجة اخرى ضد منتخب السويد. معناه مدرب عامل تربص في تبرقة بداية وكانوا عنده اللاعبين على ذمته
6: هل مدة توافق طويلة يد الرأي قال لك ما عاد عنا ما نخصو سيبون يكمل وكاوما
19: والله مراش انه لازم يكمل لانه الكورون ما نتصورش انه مازال الكورون يتعدى بين بينه وبين الملاعبين.
8: لا لا انا بالنسبة لي راهو اليوم المشكل ماهوش لا في الهزيمة لا في الخمسة تبليش راهو
6: في نحن قمنا
8: بكري. لا وفي نحن قمنا بكري هذيك ساعة اول مشكل ولكن المشكل الثاني هو انه ديما نشوفه كان اللحظة ما نشوفوش المشهد كاملا. عملنا كوب دو مون كوب اراب تعايف عملنا كوب افريك تعايف عملنا دي ماتش دو بريباراسيون يعيفوا ومن بعد معناتها نعمل هذوما كل سلبيين ونستنى اني باش نعمل حاجه به النتيجه
6: اصلا انا ما حتى لو كان ما كنتش نستنى باش نربحوا اما كنتش نستنى باش ناكلوا خمسه زدائيات.
8: شوف صراحه ما كي تشوف الكورب نتاع الاداء نتاعك
6: قول انت معناتها مازلنا
8: بيزور هذيك هي الكورب راهو فما حاجات
6: معناتها مازال فما ما اتعس من هكا
19: سامحني امين امين وياد اوكي واقع راهو شو كي نرجعوا للاسباب الاولانيه نلقاو الواقع نتاع كره القدم التونسيه اللي شركاء فيه الناس الكل بدايه من المسؤولين في الانديه للجماهير الرياضيه للاعلام للجامعه وانت ماشي. اما راهو فما انديتاي ديما ننساو راهو زاد في الوقت الحاضر في المنتخب الوطني التونسي كمان زاد فما المينيموم اللي نجمو نبنيو عليه داخلين على بروجي جديد اللي فيه ملاعبية قاعدين نستقبلوا في اكثر لاعبين برا كاليتي. انا يغيرني حنا بعد في وسط ذوكم الكل
6: واضح تسعة انا تغيرني رواحنا انا الساعه قبل ما يغيرني حنا بعد احنا التوانسه غايضتنا رواحنا هاو اليوم كيفاش صبحنا نحن شو باش نعرف اللي مازال قلوبكم معبيه نعرف اللي مازال عندكم ما تحكيه ونعرف اللي مازال تبرمج راهي تستنى فيكم على موزايك مازال باش تلقاو فيها بقيه تحاليل للمباراه. تما بصراحه والله الاولاد والله اتعس نهار كروي في تاريخ حياتي هو اليوم. خلنا نبدا واضح معكم شو وكلهم تبداو بنعاودوا ونعيدوا البناء وندرجنيه وعندي مليانه صغير نسمع فيها مليانه صغيره هذه المشاركة درشنيه ومرجيتها تشوف هذا الكوب دافريكا ذايا ومرجيتها تشوف يا أخي ما فهمتش ما شنية اللي يلزم ما تفهم مخاخ فهم حاجة فهم كذبين علينا في حاجة عنا نحس يتبع فينا أنه كل مرة يجيبونا مدرب معناتها يكون أتعس من المدرب كي يجي مدرب ماشي يوصي يقولوا بالجاربي أجلطهم بعدي ما تفسروا لنا شنو المشكل اللي قاعد صار مانيش فاهم ولا ماني فاهم. يعطيك صحة إيه تبارك الله فيك مكي نادية يعطيكم صحة شوية خلي الأخبار مع غفران موعد جيهان كالعادة في صباح الناس نتقابلوا غدوة نراكم أسعد الأيام في الأمان.
20: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
21: تدلل
22: جيون
23: ايام دللنا
24: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا ايجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
25: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بنرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
26: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: السيف على البواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد، ليكران على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسات مالية عبر استنساخ تصميم ومحتوى مواقعها الرسمية بهدف استدراج المستخدمين إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة وسرقتها. والوكالة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور، مؤكدة ضرورة التثبت من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات، وموصية بعدم الضغط على الروابط الواردة عبر

0: عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، وعدم مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تقدم الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة العامة للأداءات توضح في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية بشأن العفو الجبائي للسنة الحالية أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصى 30 جوان الجاري، مع دفع كامل القسط الأول وسداد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. يشار إلى أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبضات المالية قبل الأول من جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان الجاري، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من الأول من جويليا إلى 31 من ديسمبر 2026 لانتداب 80 عاملا للمشاركة في حملات تقليع الأعشاب وإنجاز أشغال مستعجلة بالمواقع والمعالم الأثرية. والوكالة تبين أن الخطط المعروضة تتوزع حسب الحاجيات الجهوية بين تونس الكبرى ب35 خطة، والمهدية ب14 خطة، والقصرين ب10 خطط، وبن عروس وسوسة ب6 خطط لكل منهما، ونابل ب5 خطط، والمنستير ب4 خطط. واشترطت الوكالة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 35 عاما، مع مستوى تعليمي لا يتجاوز السنة الخامسة ثانوي بالنظام القديم أو الثانية ثانوي بالنظام الجديد. وعلى الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة بمون بليزير بتونس، علما بأن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 19 من جوان الجاري على 5 مساء. عالميا، الجيش الروسي يعلن أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهن في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 جيهان ميلاد.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. حرة في بالكم؟ حرنا إيش بش نبدأ وإيش بش نسمعكم الغنية؟ إيش بش نقول لكم الغنية؟ وإحنا ناس صبحت ويعلم بها ربي وإيش حست وإيش استنينا كل عيطك اللي نعيطوها الناس الكل كل هكا تخرج من القلب لك بملغز ما إيش بش نقول لكم؟ علي الرياحي هو اللي بش يعبر علينا، كي قلنا ما تفكرش في الأحزان،
3: ما تفكرش في الأحزان ماذا

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين، الصباح الخير. هذا كان رقدتوا وغمضتوا العوينة، فماش ما غمضناش العوينة، احنا فرحانين وقاعدين نحضروا ونسخنوا في الأجواء. وبعد البنطول أول والثاني والثالث والرابع، قالك ما عادش نعدوا الخمسة، بشو اللي يعدوا 1 2 3 4 ونتعدي. عقدتنا الخمسة، عقدتنا. شو باش نقولكم، حاسيل غش كبير أصبح عند المواطن التونسي وعنده ألف حق. ما كانش في المستوى اللي نستناو فيه الحق متاع ربي. خمسة معناها حتى اللي ما يفهمش فينا كورة انطق، معناها قدام منتخب، حتى اللي ما يفهمش كان كورة قدام منتخب هو اللي يفهم فيه الكورة. صبحنا وسهرنا وقهاوي حلت وبلاد حافلة وناس خذت الطيارة وسافرت ومشيت وناس لهنا شجعت صبحت بلاد. شو نقولكم، تمسوا تسمع حسوا اليوم كياسات اشترها فارغة، تحس هكا كسيد هابط على البلاد وغش كبير. على ذي ما نجمش في صندوق عجب ما يكونش صندوق سبيسيال، تعبروا فيه على صار البارح مع المنتخب التونسي.
2: صندوق عجب
3: يا مكبر في حتنا يا توينسا، ها خمسة بلاش مع بلجيكا ومع المرة هذه، يا مكبر في حتنا يا توينسا. والله لو كان جيت مسؤولة في الكورة وعندي كلمة إلا الكورة من ناحيها في تونس هكاك، على خاطر هذاك الدلال الجوارات متاعنا مدلين برشا، والدلال يخلف لفايدة باش نكمل، ياسر مدلين وهي كنتيجة. يرحم فيهم ابن مصارك، يقالوا فضيحة بجلاجل، هذه فضيحة بجلاجل.
4: بخير صندوق عجب، ليه من وقتاش تونس فرحتنا بجاه ربي في الكوب دو موند؟ اعطيني فكرني، كان الناس فكرنا من وقتاش فرحونا ديما اوبا نشاركوا ونروح.
5: صدقوني مريض من الماضي ساعتين ولا من الماضي ساعة فايق، قل لي خدمتي وقل لي دنيتي، مرضوني ما تشمرضني عليها كتمرضونا عليها. الشعب التونسي الكل مريض، الشعب الكل التونسي مريض من الماتش هذي، راني ما عادش النجم نتحرك، مانيش لي مصدق.
6: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير جين، علي هك بكي تونا عقب الليل، علي هك واحد بيت مرقدش، انا كامرأة بس مرقدش ببيت مثل الناس مع فيه راديو زيادة، مش قاعدة حتى كنتفرج راي جتني جلطة، اما نسمع في اسكندر ابراهيم، نسمع فيها عدالة.
7: صباح الخير مزيك، صباح الخير جيهان، لا يعدينا صوت بعد الخيبة وبعد الصدمة الكبيرة اللي صارت لنا واللي ما صارتش في تاريخ تونس وكل في تاريخ الكورة، ما صارت لناش، اللي صار لنا لو ما صار لناش بكل خمسة ضد بلجيكا وخمسة ضد السويد بدون تعليق.
0: صندوق عجب صباح الناس. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: للصليب بلو على موزايك كافيه. مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: تسمعوا كل الاخبار معنا على موزايك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تابعونا لايف زاد كيف على الباج بتاعنا صباح الناس على الفيسبوك ابتداء من غدوه 3/16 جوان 5 نتاع الصباح. فما عديد المناطق باش تشهد اضطرابات وممكن انقطاعات في المياه لهالمده هذيا، وهذا في اطار مشروع توسيعه وتهيئه المدخل الجنوبي للعاصمه. ناخذ اكثر التفاصيل مع رئيس مدير عام الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بيدي جي سونيت سي عبد الحميد منجا. نورتني سي عبد الحميد، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام. صباح النور ليك ولكل مستمعي قناه موزايك.
0: ربي يخليك سي عبد الحميد. قبل ما نحكيو على الماء، تفرجت في البارتي البارحه؟ تصبيحه
2: تفرجت ان شاء الله ربي يستر وكاهو ان شاء الله.
0: تصبيحه معناها اليوم مصبحين اغلبنا.
2: مدام ديما نصبحوا راهو في الويكند، اذا كان الناس يرتاحوا نحن نقعد نتبعوا راهو، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره نتبعوا الخزانات، لان ضغط كبير ياسر على الموارد المائيه خاصه في عطل نهايه الاسبوع كما تعرف. مع ارتفاع درجات الحراره مع الناس توا مشاو بداو يصطافوا، دونك الاستهلاك بدا يكبر، ولابد ان نكونوا حاضرين من ناحيه الفنيه ومن ناحيه كذلك الذهنيه باش ندخلوا في الوقت المناسب، ما نخليوش الامور تقع اضطرابات او انقطاعات في التزود، خاصه في المناطق اللي تشهد اكتظاظ او تشهد ارتفاع غير مسبوق للاستهلاك في الماء
0: ان شاء الله. خلينا نبداو مع مشروع توسعه وتهيئه المدخل الجنوبي للعاصمه في اطار الاشغال هذه وتحويل قنوات الماء. دونك كنتوا هبطوا بلاغ باش يصير فما اضطراب والماء زاد باش يتقص في بعض المناطق. اذا ناخذوا ما عندك التفاصيل سي عبد الحميد تفضل.
2: صحيح، في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة فما قنوات من المياه اللي كانت موجودة في حوزة واللي هي تتواجد حاليا في حوزة الطريق، الضرورة اقتضت أن يلزمنا نحولوها، خاصة القنوات هذه أقطار كبيرة ما بين 600 و 800 مليمتر. وذاك علاش قدرنا أنه نقوم بالأشغال هذه بداية من ليلة في الليل، يعني بعد نص الليل ينطلقوا في قطع الماء، وبعد الخمسة متاع الصباح ينقطع، خاصة في ثم مناطق مش تكون مشمولة بالانقطاع هذايا لمدة 24 ساعة اللي هي في التابعة ولاية تونس ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 من ولاية تونس. وعندنا ولاية بن عروس المناطق المروج 3 و 4 و 5 و 6 الياسمينات، المدينة الجديدة 1 و 2 و 3 بن عروس المركز شبدة نعتان ودوار الحوش. هذوما مش ينقطع عليهم الماء من غدوة الصباح الخمسة متاع الصباح إلى يوم الأربعاء الخامسة صباحا يكون يرجع التزود عادي بالنسبة لي. تم مناطق أخرى اللي هذوما يمثلوا 90% من المناطق المشمولة بالأشغال هذه، تقريبا مش يرجع لهم الماء في أجل 24 ساعة، وهذا نحن عملنا عليه مع كل الفرق، مع المقاولات، مع فرق الشركة، مع زملائنا في وزارة التجهيز، باش نكونوا حاضرين بكل الإمكانيات بكل ما هو ممكن باش يرجع الماء في 24 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة ل 90% من الناس المشمولين. تبقى تقريبا 10% من المشمولين بالأشغال هذه اللي هما في ولاية تونس الكبارية وحي الأنابيب وحي بولعظام في جبل الجلود من ولاية تونس والمروج واحد بير القصعة، المنطقة الصناعية ببير القصعة 2 و 3، المنطقة الصناعية ببرج غربال، سوق الجملة، مستشفى الحروق البليغة، حي البنك، حي المستوصف وحي التعمير من ولاية بن عروس. هذوما مش يرجع لهم الماء نهار الخميس الفجر، يعني مش تكون مدة الانقطاع والاضطراب 48 ساعة. والشركة معناها وفرت بالتعاون مع ولايتي تونس وبن عروس والإدارة العامة للجسور والطرقات شاحنات صهريج، 7 شاحنات صهريج مش تكون على ذمة ولايتي بن عروس وتونس باش في صورة خاصة تأمين تزويد المناطق الحساسة اللي هي المستشفيات. إذا كان ثم مستوصفات، إذا كان ثم مراكز لتحليل الدم ما إلى ذلك، كل ما هي مناطق حساسة يتم تزويدها مباشرة عن طريق الساحنة الشهريز مش تكون متواجدة في ولاية بن عروس وفي ولاية تونس باش نأمنوا لهم التزود نتاعهم خلال الفترة هذه. نحن ندعو المشتركين نتاعنا باش يحضروا رواحهم من اليوم، حضروا ما يكفيهم وإن شاء الله مش نكونوا في الموعد. وفرنا كل الإمكانيات، درسنا التوقيت بصفة دقيقة وإن شاء الله مش نكونوا في الموعد ويرجع الماء في الوقت وإن شاء الله حتى قبل الوقت
0: إن شاء الله. سعد الحميد منجم ذكر معنا رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بديت لي بأنه التصبيحات بديت عندكم على بكري بأنه نحكيه على قريب ذروة متاع موسم الصيف وكل دوك حبيته وشفنا وتابعنا معكم أنه صارت عديد الجلسات استعدادا لفترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026. كان نشوفوا هكا الجراند ليني متاع الخطة اللي وضعتها شركة تأمين التزويد في الصيف السنة إن شاء الله.
2: كما السنوات الفارطة، لكن أثناء الوضعية أحسن لأنه تم عديد النقاط السوداء اللي وصلنا تغلبنا عليها في عديد الولايات، على غرار ولاية زغوان ما عادش عندنا إشكاليات، ولاية تليان إن شاء الله أثناء في تليان المدينة برضو مكثر الروحية ما عادش عندنا إشكاليات، وشفتوا في العيد ما كانش برشا إشكاليات. بقات بعض المناطق اللي هي فيها إشكاليات وفيها عجز هيكلي على غرار منطقة تبرقة، لكن نحن في تبرقة عندنا مشروع كبير برشا اللي هو محطة معالجة مياه المياه السطحية واللي هو بكلفة تقريبا 65 مليون دينار، والمشروع هذا ينطلق من السنة اللي فارتة وإن شاء الله آخر صيفة تقع فيها إشكاليات وتذبذب واضطرابات في التزود خاصة في تبرقة. بالإضافة إن احنا توا في تبرقة قاعدين نحفروا بير إن شاء الله ماشي بركوك 16 مش يدخل حيز الاستغلال قبل موفى الشهر هذا، ماشي يخفف شوية من وطأة الاضطرابات، لكن إن شاء الله المشروع هذا حطينا فيه حتى الدولة فيه برشا فلوس وإن شاء الله مش يكون نهاية ويقطع نهائيا مع التذبذب واضطرابات في التزود خاصة في منطقة تبرقة. يبقى مناطق أخرى على غرار جنوب ولاية صفاقس فيها بعض الإشكاليات اللي نحن قاعدين نخدم عليها بإضافة أبار جديدة وضغطها مباشرة في محور جلمة سبيتلة، وكذلك العمل على تعديل وتعديل التوزيع بين مختلف المناطق هذه، وإن شاء الله بقدرة الله نتعداو في صيفة خير من قبل. كما تشوف نحن قاعدين بشوية بشوية نضيقوا في المساحة اللي كانت معنية بالاضطرابات والانقطاعات وإن شاء الله السنة مش يكون خير من السنة الفارطة، خاصة أن عديد المناطق مأمنة وكما قلت لك من عديد النقاط السوداء اللي تغلبنا عليها. كذلك في الحوض المنجمي لقينا الحلول اللي مش تمكننا باش نعديه الصيفة أحسن من السنوات الفارطة، من عن طريق أبار جديدة، عن طريق مزخات جديدة وربطها، معناها ربط الأبار الجديدة وتجهيزها باش يأمن المناطق على غرار المتلوي، أم العرايس، الرديف، كل ولاية قصة المدينة. كذلك عندنا في الجنوب الشرقي كل ما هو أبار جديدة في تطاوين وربط استكمال ربط محور تاجرة حربوب باش ندعموا الموارد المائية في المناطق هذه. على كل نحن تقريبا للصيفة هذه تم استثمار تقريبا ب 81 مليون دينار لتخطي ذروة استهلاك الماء خلال الصيف
0: إن شاء الله. ونختم معك سعد الحميد الناجي، هذا السؤال اللي استنست معايا بي ديما نسألك مع بداية الصيف، إن شاء الله ما نشهد انقطاعات وكل قصنت عنا في الذروة إن شاء الله.
2: إن شاء الله هذا مؤكد، نحن نرى العمل متاعنا والهدف متاعنا الوحيد هو تأمين المرفق العام واستمرارية المرفق العام للماء الصالح للشرب بما يفي بحاجيات السكان، ونحن راو ما نحبوش نقلقوا المواطنين بالانقطاعات والاضطرابات. ان شاء الله هذاك هو الهدف نتاعنا، هذاك الهدف النبيل هو تامين المرفق العام واستمراريته، خاصه استمراريه التزود بالماء الصالح لكل مشتركي الشركه وفي كل مناطق الجمهوريه
0: ان شاء الله. سعد الحميد بربي نسالك سؤال، احنا في العاده قديش الاستهلاك نتاعنا وفي الذروه، خاصه في الذروه نعرف في الصيف هو يكون في الويكاند، قديش تولي الكميه نتاع الاستهلاك
2: تقريبا؟ هو ضارب مش

0: لك وربي يعينكم. شكرا لك سعد، يعيشك سيدي. نهارك زين سعد حميد منجا، رئيس مدير عام الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بي دي جي سونيد. دوك هذا فيما يخص كما سمعتوا الانقطاعات والاضطرابات اللي باش تكون حسب المناطق وحسب الجهات هذه خاصة بولاية تونس وولاية بن عروس. فسرنا شكرا ليه البي دي جي سونيد وين باش يكونوا حسب البلاغ اللي كانت هبطته سونيد، وعلاش الوقتاش باش يدوم الاستعدادات شوية زاد كيف الصيف 2026 إن شاء الله يتعدلنا صيف دون انقطاعات. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، وقدوا معنا حتى نص النهار.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم. مع ليتر حالي.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
3: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط في أوتوماتيك. راهو تبيعها راهو تبيعها إنسان تلقى حواله قد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده مش يعطي.
4: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من هار الاثنين.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، ومزيك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: كل الأخبار تلقوها معنا. تحية لكل مستمعينا ومقاعد صوت موزيكا فم يخلط لكم وتتابعونا لايف زادة كيف كيف على موقعنا www.mozaikafm.net وعلى الصفحة متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. احنا كنا معهم لحظة بلحظة الحمد لله على سلامتهم. نحكي على حجيجنا إن شاء الله يا ربي حج مقبول الكل حجيجنا والعاقبة للناس الكل. هو ما زالوا في السعودية تحذيرات بديت بينسور لموسم الحج للسنة المقبلة إن شاء الله يا ربي كان يعطينا طولة العمر. لكن زيدا كيف كيف قاعدين يتبعوا في حالات لحجيجنا اللي التو ما روحوا. علاش خناخذوا التفاصيل. شكرا لتعاونوا معنا وكل ما نطلبوه الحق بتاع ربي عمره ما يرفض لنا. يقولنا بالعكس عطيونا وندخلوا ونطمنوا العائلات طيله فتره الحج. شكرا لي رئيس البعثه الصحيه لحجيجنا دكتور حمادي السوسي. دكتورنا صباح الخيرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: تحية
0: السلام.
1: ليك خاصة من جهان. تحية أيضا لكل مستمعين مزيك. تحية أيضا لكل حجاجنا الميامين اللي والحمد لله روحوا كما الهدف اللي كان عنا. تعرفوا الهدف هو اللي كان وأنه باش نطلعوا الحجاج بتاعنا الكل إلى عرفة. وهذا اللي صار وهذا نعتبروه نجاح. طلعوا في أحسن الحالات معنا حتى حد وقته في المستشفيات والكل في صحة جيدة. بعد ذاك بطبيعة الحال جاتنا النفرة اللي هي تعرفوها صعيبة برشا صعيبة برشا على الناس الكل على العالم كامل. وجاتنا عرفة ومينا هنا زاد كيف كيف الطاقم الطبي وكل المجهودات تعطات من كل المدخلين اللي نشكروهم بهذه المناسبة. شركة الخدمات وزارة الشؤون الدينية القنصلية التونسية وتونسية وطبعا نحكي عليها تونسية زاد الدور اللي لعبته في الاخر في البريود هذيك الكل اللي كانت صعيبة. على اساس مثلا في عرفة رانا قمنا اكثر من 1000 عيادة اكثر في نهار اكثر من 1000 عيادة وما استحقينا لا مستشفيات ولا صارت تعكرات كبيرة برشا. الحمد لله الوقت الحاضر جاتنا زادة بريود صعيبة متاع المدينة وهذا زادة طبيعي وكنا قارين له حسابه. والمشاكل اللي صارت لنا أكثر هي تعكرات في أمراض الصدرية. رغم اللي كان عنا الإمكانيات باش نعالجوهم عنا احنا في بعض الحالات اضطررنا باش نهزوهم للمستشفيات لأنه محشتهم بأكثر كمية من الأكسجين. كانت عنا متابعة لاصقة بالنسبة لكل الحجاج اللي في المستشفيات يوميا زيارة على الأقل مرة ولا اثنين. والحمد لله كان عنا تناسق زادة مع الأطباء السعوديين اللي موجودين اللي نشكرهم والحمد لله. الوقت الحاضر حجاجنا كل روحوا إلا اثنين واللي روحوا فيهم زادة اللي أي ثم بعض صعوبات بالنسبة للحجاج منهم هذوكم كان تعليمات سيد الوزير باش كانت اسمه معنا متابعة لاصقة لأن بعثنا معهم طب في الطيارة يتابعوا في الطيارة وكي حين ما وصلوا لتونس زادة في كل المطارات حطينا فرق طبية اللي باش تستقبلهم وتشوف شنو هي الحالة بتاعهم يا هل ترى يستحقوا يروحوا لديارهم ولا يمشوا المستشفيات. والحمد لله كلهم روحوا لديارهم وهذه مناسبة باش نقول لهم بالنسبة للحجاج بتاعنا راي هذه اخر مرحلة راهو تو باش يظهر الارهاق بتاعهم تو باش يظهر التعب بتاعهم
0: يرجع عليهم التعب
1: وين باش يبراو يرجع عليهم التعب. وكل كحة اللي هنا ما نجمناش باش نحيه وما نجموش باش نحيه ونظرا للعدوى تعرفوا اللي تطلع فيها سنسور في 11 الواحد والكلهم يكحوا وتدخل للبيت خمسة من الناس ناس كح في الحرم الناس كله تكح
0: معنا العدوى هذيك رانا
1: ما نجموش نحيه وقال لي احنا مناش مستنسين به. انا اقول لهم اللي توه كل واحد شد فرشه كل واحد شد بيته كل واحد شد مكلته توه بش يعاود يرجع وبش يشوفوا انه عدى رغم الصعوبات اللي تعدى منها لكن توه والحمد لله باش يرتاح. بقاولنا زوز
0: زوز حجيج وضعيتهم الصحية. الو دكتور حمادي تسمع فينا؟ ألو دكتورنا نذكر معنا رئيس البعثة الصحية لحجيجنا نعاودو نكلموه. ألو دكتور حمادي السوسي نرجعو نكلموه. دونك كما تفضل دكتورنا على طول فترة الحج وموسم الحج كان متابعة خاصة معاه, طمنا برشا عائلات وطمنا على حجيجنا وحمد الله كلهم روحوا بصحة إن شاء الله تكون جيدة, مدام قال إنه الحمد لله حتى خلطوا للمطارات وكان في فرق طبية في استقبالهم, الكل روحوا لديارهم ما استدعاتش وضعيتهم الصحية إنهم يدخلوا المستشفيات إلا اثنين منهم, اثنين التوما روحوا التوما رجعوا لعائلاتهم إن شاء الله على قريب يرجعوا لكم وتفرحوا بهم. ما زالوا موجودين في السعودية نظرا لوضعهم الصحي, متابعة صحية أكيد. وكان معنا رئيس البعثة الصحية لي حاجينا دكتور حمادي سوسي, ولا نعاودوا نكلمونا عرف الريزو شيء ما نجمناش نتحصلوا عليه. المهم انهم كلهم رجعوا ناقصين كنزوز حجيج, وضعيتهم الصحيه تتطلب انه يكملوا ايامات وان شاء الله على قريب يرجعوا يفرحوا بهم العائلات التونسيه الكل. نذكر كان معنا رئيس البعثه الصحيه لحجيجنا دكتور حمادي السوسي.
2: صباح الناس الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026, اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة, مراسلين على عين المكان, الأخبار, الكواليس, التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: حتى لنص النهار كل مستمعينا، يا مرحبا بكم تسمعوا معنا في صباح الناس. مسحبة شوية دنيا صحيح، أما نقول أنا غاطة دنيا. دونك اليوم يظهر لي درجات الحرارة باش تفوت المعادلات العادية. ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك. صبحي الجمعة اللي تعديت عشنا نهارين فاتت فيهم درجات الحرارة المعدات العادية بحدود 4-5 درجات، وكنا في مداخلة معاكم قلتونا أنه نهارة الأحد باش تسخن، أما نهارة الاثنين باش تفوت حتى أكثر 4-5 درجات. وذولي هذا باش يصير اليوم؟
1: هو اليوم أقل شوية الحقيقة درجات الحرارة من يوم الأمس. هو هنالك انخفاض منطقة طفيف في مناطق الشمال والمرتفعات، لكن الارتفاع مازال متواصل صحيح على مناطق الوسط والجنوب، وين توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة لتونس اليوم يمكن نسجل 32-33 درجة، لكن اللي بشي ميز أكثر حالة طقس هو كما قلت أنت بيلي لميديتي طالع برشا، رطوبة، نسبة الرطوبة عالية، وكذلك الإحساس بش يكون أكثر بالحرارة. اليوم بش يكون طقس مغيم كما قاعدين نشوفه تقريبا على أغلب مناطق البلاد. السحب بش تتكثف على بكري اليوم تقريبا في حدود الساعة منتصف النهار وفي فترة بعد الظهر بش تتشكل خلايا رعدية نشطة، مؤشر ظهور الخلايا الرعدية مرتفع اليوم. وذلك بطبيعة الحال يرجع لوصول منخفض للضغط الجوي ما نعبر عنه بالمنحدر الحراري في الطبقات العليا الغلاف الجوي بشيش من أكثر مناطق الشمال، وبالتالي جهة الشمال الغربي، جهة الكيف، جندوبة، بيجة، سليانة باش تكون فيهم الخلايا الرعدية نشطة. نحن صدد أعداد نشرة متابعة تنص على وصول هذه الخلايا الرعدية، ويمكن حتى الكميات تكون معناتها عالية وغزيرة نوعا ما الأمطار في هذه المناطق، يمكن تتراوح ما بين 20-40 مليمتر. وكذلك تساقط البرد وارد اليوم بهذه المناطق وخاصة المرتفعات الغربية. الخلايا الرعدية تنجم توصل حتى تونس الكبرى على العشية وفي الليل، وغدوة حتى في فترة صباحية ما أنت باش تظهر خلايا رعدية في الصباح نتيجة هذا الانخفاض أو الانحدار الحراري في الطبقات العليا، وكذلك تزامنا مع تيارات جنوبية صحراوية الحمل الحراري باش يكون مرتفع، وبالتالي الخلايا الرعدية باش تكون نشطة حتى في جهة الوسط الغربي كذلك في العشية. وبالنسبة للرياح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا من القطاع الشرقي قوية نسبيا مع انت قرب السواحل، البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب في فترة ما بعد الظهر، والانخفاض نجم نقوله يشمل أكثر حتى البداية من اليوم العشية مع انت وفي الليل مناطق الشمال. غدوة زادة كيف غدوة باش تكون منخفضة درجة الحرارة أقل من اليوم، فما نسائم غدوة بالتالي تنسجلوا حتى 28-29 درجة حرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وحتى الانخفاض يشمل أكثر مناطق الوسط والجنوب، ثم عودة من جديد للارتفاع تدريجي نهار الخميس تبدأ ترتفع تدريجيا درجة الحرارة، وفي الويكاند نجم نقوله حرارة مرتفعة نوعا ما وتيارات جنوبية صحراوية درجة ترتفع بركدا وتتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
0: واضح هكا هو هذا هو الطقس كا ومشين للصيف كا وشون نحبه يكون ما نجم يكون كان هكا درجة الحرارة. يعطيك ألف صحة، شكرا لك.
1: ربي يفضلك.
0: يعيشك نهارك زين. تحية من خلالك صبحي بن أحمد الكيفة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تبحيرة بحرته ولا في الويكاند؟ الويكاند ذي برشا مشيو بحر، وخاصة الويكاند ذي اللي كان تقريب أول ويكاند بعد الباك. إن شاء الله يا ربي نسمعوا كل الأخبار الباهية مادام ذكرت نتائج الباك. سينو شو نقول لكم، هاي شفنا ياك الدوفان اللي خرج نقول انا يبحبح مع الصغيرات على شط بنزرت، وبدا وهذاك اللي يقول لك شو هذا، مره قرش مره دوفان، شو اللي صاير؟ تسمعوا الحكايه الكل بعد شويه معنا غفران في الاخبار وراجعين
2: بعد الاخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: عايش في الاوروب امريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومه. بتليفونك كان كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سون فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سنت والفلوس يوصلوا لهم في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
4: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين 15 من جوان هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. ويمثل هذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. والإدارة العامة للأداءات تدعو دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية وعدم انتظار الأجل المحددة، مؤكدة أن الإيداع المبكر للتصاريح صريح يبقى الخيار الأنسب لتفادي الاكتظاظ بمكاتب القبضات المالية والضغط على المنظومة الأعلامية، بما يضمن إنجاز الإجراءات في أفضل الظروف. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في عدد من الملفات المالية ومشاريع القوانين المدرجة ضمن برنامج عملها التشريعي. ومن المنتظر أن تخصص اللجنة أشغال هذه الجلسة لمناقشة عدد من الملفات الموكولة إليها خلال الفترة النيابية الحالية. عالميا، الاتفاق الذي تم الإعلان عنه البارحة بخصوص وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يحظى بالترحيب من عديد الدول العربية ومن مجلس التعاون الخليجي، فيما اعتبر الإعلام العبري أن إيران أثبتت مجددا أنها الطرف الأقوى وصفة الاتفاق بالكارثة للكيان الصهيوني. تقرير حسين الدبيبي.
6: توالت المواقف وردود الفعل العربية المرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار المعلن عنه البارحة، حيث أكد في هذا الصدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ترحيب لبنان بجهود باكستان وقطر والسعودية ومصر في التواصل للتفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن بند وقف العدوان الإسرائيلي يحفظ سيادة لبنان ولا يناقض استقلالية قراره الوطني، وأن الاتفاق يرسل الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان. ومن جهتها عبرت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، مثمنة جهود باكستان وقطر وتجاوب واشنطن وطهران مع الجهود التي أفضت للتوصل لاتفاق، وأكدت أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتطلعها لتحقيق سلام عبر التوصل لاتفاق دائم يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ترحيب دول المجلس بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معبرا عن أمله فأن يفضي إلى الاتفاق لحل الملفات العالقة، وإشادة دول المجلس بالجهود البناءة التي بذلتها كل من باكستان وقطر والسعودية وتركيا في هذا الاتجاه، وبالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لنجاحه. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حرص دول مجلس التعاون على التزامها الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات وفقا لمبادئ القانون الدولي. وفي المقابل اعتبر الإعلام الإسرائيلي أن إيران أثبتت مجددا أنها الطرف الأقوى، وصفة الاتفاق المعلن عنه البارحة بالكارثة لإسرائيل، وأقرت بأن إسرائيل وجدت نفسها خارج الحوار ولا أحد يقيم لها وزنا.
5: الشرطة السويسرية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخرطيم اللامياه لتفريق متظاهرين رشقوا عناصر الأمن بالحجارة خلال احتجاجات شهدتها مدينة جنيف ضد قمة مجموعة السبع ومؤيدة لفلسطين، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد القمة في فرنسا بمشاركة عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشار إلى أن قمة مجموعة السبع تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مع توقع انضمام قادة دول أخرى من بينها الهند وكينيا وأوكرانيا للمشاركة في المناقشات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
8: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: دقيقة مونديال.
9: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، لتقوا فيها آخر أخبار مونديال للولايات المتحدة، الولايات المتحدة، المكسيك وكندا 2026. على غالب هزيمة دوخ اللي هي باش نحكيوا عليها هزيمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم افتتح مشاركته في المونديال بهزيمة ثقيلة جدا ضد منتخب السويد، هزيمة هي الأعرض في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم، 5 أهداف مقابل 1 أهداف. المنتخب السويد افتتح نتيجة عن طريق سنعياري دقيقة 7 بعد ألكسندر إيزاك زاد الثاني في دقيقة 30، عمر رقيق في دقيقة 43 ظلل الفارق للمنتخب الوطني التونسي، بعدها يوكريش سجل الثالث للسويد في دقيقة 59، 84 زفانبيرغ يسجل الهدف الرابع، ومرة أخرى ياسين عياري في دقيقة 90 زيد 6 يسجل الهدف الخامس في المباراة، مباراة كانت فيها اختيارات غريبة للتشكيلة من مدرب المنتخب صبري لموشي وتغييرات أغرب زادة في المباراة، يعني كان متفرج كيف ناكي في الناس الكل صبري لموشي في المقابلة متاع البارح. بعد الهزيمة الثقيلة جدا للمنتخب الوطني التونسي، اجتماع عاجل للمكتب الجامعي لكرة القدم، واجتماع ننتظر منه قرارات، هل سيغادر صبري لموشي في وسط المونديال ولا لا؟ سؤال نعرفه الإجابة عليه في الساعات القادمة، لأنه من بين الاحتمالات المطروحة أنه ما يكملش المونديال بعد الفضيحة والهزيمة الكبيرة ضد منتخب السويد. دونك قلت اجتماع عاجل للمكتب الجامعي في انتظار القرارات اللي باش تخرج على لما يعني اجتماع المكتب الجامعي، هل باش تكون قرارات باهية ولا باش نكرروا ننسوا أخطاء الماضي ونعملوا أخطاء جديدة. دونك هذا الإجابة باش نستناوها في الساعات القادمة. بقيت النتائج في المونديال في نفس مجموعة منتخبنا، البارح التعادل 2-2 ما بين منتخب هولندا ومنتخب اليابان، في المقابلة الثانية اللي تلعبت البارح في العشية المنتخب الألماني فاز على منتخب كوراساو 7-1. في نفس المجموعة كوت ديفوار فازت على الإكوادور 1-0. اليوم 5 متاع العشية إسبانيا مع الكاب فير، 8 متاع الليل بلجيكا ضد مصر، و11 متاع الليل العربية السعودية ضد منتخب اليوروغواي، وماضي ساعتين متاع الصباح إيران ضد نيوزيلندا. كانت هذه دقيقة مونديال، خليكم مع جيهان في صباح الناس.
7: دقيقة مونديال
8: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: marché.
1: انهزوكم التطاوين بوان مارشي. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعونا سور لونيت وتابعونا صوت وصورة على باجنا صباح النس على الفيسبوك مع زميلنا ومراسلنا من تطاوين حبيب شعباني. صباح الخيرات, شو حالك حبيب؟
2: صباح النور جيهان, صباح النور, كيف مستمعين؟ لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. اي طقس سخونه,
2: سخونه بدي صيف
1: هكاه, بدي والله بدي بقوه زي ده كيف كيف. هيا شو الاسعار اليوم في تطاوين؟
2: بداية بالنسبة للخضار والغلة اليوم في التطاوين, البطاطا من 2000 حتى 2300, بصل من 1500 حتى 1700, طماطم من دينار 500 حتى دينار 800, الفلفل الحلو 2700 و 2700 الحار و 3800 الحلو, الخيار ب 2000, القرص ب 4800, السلطة ب 2000, القرع الأخضر ب 2000 والأحمر دينار 500, الكرنب دينار 500, بيتراف 2000, بدنجان 4000, اللفت والسفناري بزوز دينارات, معدنوس وسلك وبسباس الربطة ب 500, بالنسبة للغلال الخوخ 5000, مشماش كيفيه 5000, العوينة 4500, التفاح 5500, دلاع دينار حتى 800, بطيخ دينار 800, الانجاز 8000 واللوز 2000. هذه بالنسبة للخضر والغلة. شو تولي الدواجن, دجاج 8500, سكالوب 18 دينار و 900, كيف كيف دجاج ودان كيف كيف نفس الشوم, كبدة دجاج 20 دينار, الفخاذ دجاج ودان 13 دينار, بالنسبة للبيض الحارة 860 والبلاتو 6450. مشي تولي الحوت اليوم الأسعار في برش موجود خيرات بالنسبة للحوت ذا, الورطة 23 دينار و500, القاروس 27 دينار و500, البوري 14 دينار و500, تنمي الكعبة 13 دينار, المرجان 18 دينار و500, منكوس 12 دينار و500, البوغة 6 دينارات, لميلة 23 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء جيان مازال نسق ماهوش لي, مازال عطلة العيد البرشة معناتها جزارة, تقريبا 70% مازالوا ما يخدموش. بالنسبة اليوم مثال ذبحوا مثال قعود و 70 شاه, يعني تقريبا في العادة المعدل العادي في تطاوين 10 دادان و 250 شاه, يعني ضايفة برشة لسوام تقريبا من 50-52 بالنسبة للبرش والعلوش. بالنسبة للقعود يعني من 30 حتى 32 دينار.
1: طاحت أسوام العلوش على العادة 50 على بعض
2: عيدين؟ لا ما طلعتش, ما طلعتش في تطاوين, يعني استقرت في 50 يعني.
1: واضح, يعطيك ألف صحة حبيب شعبيني, شكرا لك. تحية لكل مستمعينا, كانت هذه بوان مارشي اليوم من تطاوين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: شفنا الحريقة انواع واشكال، شفنا القرش الابيض اللي قالك حتى مهدد بانه ينقرض، وشفنا اخرتها الدلفينو على الشط الدوفان هكا ويلعبوا به الصغيرات. عادي خطر في بعض الصفحات والمواقع يقول لك لا مش عادي، شنو مازال لنا ما شفناش، وقرش ودوفان في البحر وما عادش باش، لا لا مش ما عادش وما عادش، لا لا لا، خذوا المعلومه الصحيحه من مصدرها. هو دكتور في البيولوجيا البحريه ومدير البرنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعه، اتى يفسر لنا كل شيء بالهداوه. خذوا نفس وهنا راجعين.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
3: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعب بينتهم خيطرة في أوتوماتيك، راهو تبيعة راهو تبيعة، إنسان القحوال وقد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده روح مش يعطي.
4: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاه.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من هذا الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس، تلقى صحيح.
1: يا سورك تلقى صحيح في صحيح معنا على موزايك فام. يا مرحبا بكم كل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت 10:22. شفناهم وداولت عديد الصفحات وكنا حتى حكينا عليهم لهنا من غير حتى صفحات، هوني معاكم في المباشر على موزايك فام في صباح الناس. القرش الأبيض اللي قلنا هو معناها حتى نادر وحتى خايفين انه ينقرض وتواجد بين صقلية وبين تونس. شفنا وقاعدين نتبعوا في الدلفين وهذايا لودوفان اللي جاء وقرب وخرج حتى على الشط في بنزرت وداروا به صغار وكبار ومحلاها الصورة اللي شفناها بالحق محلاها. أما هون السؤال اللي خلى برشا يسأل، هل عادي نشوفوه؟ هل هذي تنجم نقولوا إنها ظاهرة ومؤشر إيجابي على صحة المنظومة البيئية البحرية ولا العكس؟ هو خبير، هو دكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا. نورنا دكتور مهدي عيسي. دكتورنا صباح الخيرات.
7: صباح الورد، مرحبا بك يا مدام جيهان، ونرحبوا بكافة المستمعين والمستمعات مزايكة فهم.
1: ربي خليك، باش نبدأ بالقرش ولا بالدوفان؟ خلنا نبدأ بالدوفان. نبدأ بالدوفان لأن بالحق الصورة اللي شفناها والفيديو اللي شفناه هكا كل واحد فينا تمنى كان هكا بحذك الدوفان وكيفاش هكا كان قلنا تخيدوا مع الصغار ومع اللي غاديك المصطفين الكل. دوك هل هذا عادي ولا لا دكتور؟ نفسر لنا.
7: لا به فما حاشين تلاش نحكي عليهم ولا نشوفوا الموضوع من زوج جوانب. الجانب الأول اللي الدفاع اللي ما فيه مثل حتى خطر على البنادم ولا على البشر، واللي لعبت كل شخصية الكائن الجميل الكائن الضحوك الكائن الذكي واللي معناه يفرحوا كيف يشوفوه يحبوا يتصوروا معه. ما كان التواجد نتاعه اللي هو الشط غير عادي. شو معناه غير عادي؟ يعني هو من المفروض يكون في أماكن أغرق اللي تبع الأسماك الأسماك الحلة يتبع الأسماك بشكل ويقرب حتى للشاطئ، ولكن مش بالطريقة هذيك اللي شفناها في الفيديو الأخير في بنزر. الفيديو هذا كان تاع عملية نفوخ أو إذا كان سميها شحوط إذا كان كما سيها نفوخ، يعني هذيك باش خرج للشط واللي بعد تقلب على الظهر نتاعو. ونحن نعرفوا اللي هذوما ثدييات بحريه، كي نقولوا ثدييات يعني يلزمها تتنفس الهواء الاكسجين كما نحن نتنفسه كما بنادم عند المرواري يتنفسوا، ما يتنفسوش الاكسجين ديسو دون دو ولكن يتنفسوا الاكسجين اوبيون كيفنا نحن. الخشم نتاعو موجود على ظهره. وهو تقلب على ظهره، يعني الطريقه هذيك نتاع حيوان يحبس روحه باش يموت. الخروج نتاعو طريقه غير عاديه بالطريقه هذيك، انا غير عادي ينجم يخرج للشط راهو يتبع اسماك اللي تبع الاسماك ينجم يخرج وينجم معناه يخلط حتى للشط يعاود يرجع، ولكن ما يتقلبش بالطريقه هذيك على ظهره لانه هذيك ما عادش تسمح له باش يتنفس.
1: معناها اللي شفناه وتقلب على ظهره معناها مريض ينجم يكون باش يموت.
7: بالضبط هذيك الفيديو اللي شفناه، هذيك علاش قلت لك تشوفوا الموضوع من زوج جوانب. هذه تفسير نتاع الخروج نتاعو بالطريقه هذيك وكيفاش هو تقلب على ظهره. طيب الحاجه الثانيه اللي نحبوا نحكيوا عليها واللي نبهوا عليها المصطفين ديما انه
1: التعامل أي حيوان
7: في الطبيعه ما يلزمش نمسوه. علاش يسوس مسؤول؟ لأنه ما نعرفوش شنو ما الأمراض اللي عنده، ما نعرفوش شنو السبب النفوق متاعه، ولذا يحبذ ديما الحيوانات اللي في البرية ما نمسوهمش. نجمو نقربو، نجمو نصورو من غير ما نمسو، ولكن إنه الأطفال والصغار اللي قاعدين يمسو في الدفان ويبدو فرحانين وكل شيء، ولكن بعدين لو لا قدر الله إنه الدفان هذاك ولا أي حيوان في البرية عنده مرض معين، يعني ينجم في بعض الأحيان تتم العدوى. ولذا ديما نبهوا العباد إنهم الحيوانات في البرية ما يتمسوش،
1: وخاصة إنه دكتورنا قلت إنه معناها إن كي تقلب على ظهره معناها يحضر للموت، معناها ينجم يكون مريض.
7: لازم يكون مريض، لانه نحن الان الفيديو شفته اليوم حقيقه، معناها شفت الفيديو اليوم وشفت ظاهريا الجسم ما
1: يظهرش
7: اللي صحيح. ما فيش مثلا انه هو وحل في شباك ولا تضرب في المحرك نتاع قارب ولا شيء من هذا القبيل. لا حتى الجسم نتاعه ماهوش جسم نحيف اللي نتاع ماهوش حيوان اللي قاعد ياكل عنده مده. لا ولكن الخروج نتاعو بالطريقة هذيك ولأنه معناه يتقلب على ظهره هذاك اللي هو الغير طبيعي. نحن في تونس عندنا معهد وطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي يعرفوه العباد باللغة العامية دار الحوت، اللي دارة نتاعو موجودة في سلام، ولكن عنده عدة نقاط على طول الساحل التونسي في 6 أو 7 مراكز. لما يتصير عملية من هذا النوع بأما الاتصال بالحرس البحري أو الاتصال بدار الحوت اللي هما عندهم شبكة النفوق أو شبكة شحوط الفازية البحرية والسلاحف البحرية اللي هما يتنقلوا على المكان اللي هما يهزوا جثة واللي هما يقوموا بالتحاليل اللازمة حتى يتبين سبب النفوق اللي صاير. في بعض الدول الأخرى كيف نشوفهم حتى في تونس لما تصير عملية نفوق يحاولوا العباد أنهم يعاودوا يرجعوا للبحر. علاش؟ على خاطر بعض ساعات تصير كيما الديزورنتاسيون، وش عليه حيوان ضاع في البحر ويشد فيه الغالطة ويخرج للشط، يحاولوا يرجعوه باش يعاود ياخذ معناه يشد ثنيته في البحر. وديما كيف يرجعوه يحاولوا انه الخشم نتاعو متفت للهواء ماهوش في الماء باش ما يتخنقش، ويحاولوا يدزوه شويه في الماء باش ياخذ ثنيته باش يعاونوه. اي ولكن يلزم عباد تعرف كيفاش تتعامل مع الحيوانات، معناها ما يلزمش نامبورتكي اللي هو يتصرف بالطريقه هذيك.
1: واضح به هذا فيما يخص الدوفان. القرش اللي سبقه قبل زاد ظهوره اليوم، معناها تزين متورة بعضهم في جمعة، معناها دكتور على ذيك
7: هو نتفقوا انه البحر مشترك بين بنادم وبين كائنات بحريه اخرى. يعني كيف نشوفوه هو في البحر ما نقولوش اش يعمل هنا. توا كيف نشوفوه هو على الشاطئ هو اللي مش مستنسين به. الاسماك اسماك القرش متواجده في البحر الابيض المتوسط، متواجده في تونس اي بجميع الاحجام اي. القرش الابيض زاد موجود، ولكن ما يلزمش العباد تخاف، ما يلزمش العباد تقعد عندها الفكره نتاع الفيلم المخيف اللي هو سمك القرش يهاجم بنادم، ماهوش صحيح. السمك القرش اللي موجود اللي شفناه ماهوش القرش الابيض، هو عطاه حتى الصنف نتاعو، وهذاك من الاصناف اللي تتغذى على الاسماك. لا ياكل بنادم ولا يلمديبونس با دينرجي بور اتاكي لتريما، ما يساعدوش اصلا باش يخسر طاقه على بنادم.
1: الفرق يعني بيننا وبين الحوته ما بشوف كان ساقين تتحركوا،
7: كان شي كان يحب يذوق.
1: اي لكن انا نشوفهم شفتهم حالات هذوما هكا ولا في عديد البلدان وكل انه يهاجم بنادم في الاخر قرش.
7: الاماكن نتاعهم تختلف، نحن في تونس ما عندناش الفقمه اللي هي اللي هو يغلط بينها وبين العباد اللي تبدا تعمل في السيرف.
1: ايه
7: اللي تعمل في رياضه ركوب الامواج. إيه؟ علاش يتاكي هو في الاماكن هذوك؟ في استراليا وفي جنوب افريقيا الاماكن نتاعهم هذوكم ثم الفقمه، والفقمه الشكل الخارجي نتاعها يشبه للجماعة اللي يركبوا الأمواج على اللوحة هذيك اللي يستعملوها وسقيهم اللي تبدأوا خارجة على اللوحة، يعني تشبه ظاهريا تشبه الفقمة هذيك، علاش انه تصير لتاك. نحن في تونس ما عندناش الشيء هذا، والقرش الأبيض ما يعيش في ما يقربش المناطق الزحلة، يعيش في الأعماق. اللي شفناه الزرقاية كان من اشغالت واللي هي متواجدة في تونس واللي تاكل الأسماك والموجودة، وشفناها في تونس وشفناها في تبرقة وشفناها في سيدي مشرق وشفناها في عدة أماكن في تونس والبحارة يطلعوا فيها في زريج، يعني متواجدة، لكن أنها قربت للشط هذيك اللي هو الغير العادي وتكتشف المكان إذا كان تبع في بعض الأسماك، ولكن بعد يمشي على روحها. اللي مرة أخرى نحب نوصيه المصطفين على خاطر ثم فيديوهات صاروا قبل ما نحبوش نعود نشوفوه. يهديكم يصلح رأيكم لما تشوفوا حيوان بري ولا بحري وجال البحر، ما نديوش نجريوا عليه بالعصي وما نديوش نجريوا راه بالحجر، يعني خليوه ابعدوا عليه طيب يرجع لمكانه من غير خوف، ما يهجمش على العباد وما يقلقش العباد وما يضرش العباد. هو في الإيكوسيستم نتاعه في الموائل بالعربية في الموائل نتاعه في بلاصته، نحن مشينا له للبحر لما يظهر حيوان كيف هناك نسيرش نخرج نحن من البحر وهو يرجع يشد بلاصته.
1: واضح
7: وبلاش خوف. صيفية على بواب نمشي نعوم على رواحنا ونعملوا مزية كيف ما لقينا البحر نظيف نخليهم نظيف.
1: اكزاكتومون. يعطيك الف صحه دكتورنا، شكرا ليك، يعيشك نورتني. يفضلك دكتور مهدي عيسي، شكرا ليك. الدكتور في البيولوجيا البحريه ومدير برنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعه مكتب شمال افريقيا.
0: صباح الناس الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: العشاء واربعين دقيقة تسمو معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: الأخبار الكل تلقاو معنا ونعاودو نقول أخبارنا كان من مصدرها ما نتلقاو معنا كان ديما الصحيح في الصحيح.

0: نحكي على الموضوع ده، ولأنه ده موضوع متاع عام كامل، ما عليش بش نخصه نحكي عليه توا أكثر، لأنه توا مع الصيف وبرشا، وتحية ليهم مواطنينا بالخارج اللي متونسين بينا، ويقولك ديما نشموا ريحة البلاد معاكم وتنسيونا هكا وتنقصونا إحساس الغربة. توك فما اللي سيالي بيحضرين وبدأوا بش يجي ويقولك أنا في البلاد هذا فما الغلة هذي نحب نود بها العائلة، نحبهم يذوقوها، فما النوع هذي متاع الخضر نحبه، فما النبتة هذية ولا البذرة هذية نحب نجيبها، وهذا كله ممنوع. علاش ممنوع؟ يقول قايل علاش، ما هو مثلا خوي إكزوتيك يقول لك نحب نود بي بابا ولا أخويا ولا أمي ولا بشي يذوقوا، لأنهم ينقلونا برشا أمراض، وصارت في عديد الحالات. تو ناخذ اكثر تفاصيل معها، هي المديره العامه للصحه النباتيه ومراقبه المدخلات الفلاحيه بوزاره الفلاحه مدام نعيمه محفوظي معنا بالتليفون. مدام نعيمه نورتني، مرحبا بيك.
1: تعافير مدام تيهان،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. ربي فضلك يا مدام نعيمة. اليوم اللي يسمع فينا يقول لك، يقول قايل علاش تمنعونا؟ توانا في الاخر نحب نذوقهم، نحب نودهم بنوع متاع غلة مش موجود، ولا خضرة، ولا حتى شتلة ولا بذرة. دونك فسر لنا شنو المشكل فيهم.
1: اوكي، قبل كل شيء نحب نطبع التوانسة الكل، وخاصة على الفلاحين اللي هم ركيز النظام الغذائي. نحب نصبح برشا على مواطنينا بالخارج اللي هما اخوتنا واهلنا ومالينا واصحابنا وكل شيء. نحب نقول بيكم في بلادكم تونس، وان شاء الله تعدوا معنا عطله طيبه. ونحب نشكر مزيك على الاتاحه الفرصه هذه باش نحكوا على المخاطر نتاعك ندخلوا نباتات ومنتجات نباتيه من الخارج. شنو المخاطر تنجم تسبب لنا على امن القومي الغذائي وعلى على كل ما هو نباتات في تونس. بالنسبة اش عنا نحن عنا نباتات ومنتجات نباتية. عنا نباتات اللي هم البذور والشتلات. البذور والشتلات هم رام هذوما ممنوعين باش يدخلوا من اي مواطن باش يمشي يدخلهم، هذوما عندهم قانون هم ممنوعين باش يدخلوا. كيف تبدأ عنا شركات اللي هي أجري وتدخل، لأنهم هذه فيها مراقبة، فيها شهادة مراقبة صحية من برا، فيها قانون داخلي وقانون زادة دولي. هذه ما نحكوش عليها بالنسبة للبذور والشتلات. احنا اليوم مع مواطنين بالخارج اللي هما يبدو في البلاد فما غلة اللي هي تبدأ مش موجودة في تونس، تعجبهم غلة كما قلت انت مدام جيهان، يحبوا يودوا مالي هم اصحابهم
0: مش كهية، اي يحب يجيب مع الغلة، اي
1: خاصة اللي يشري اكزوتيك، وخطرات حتى حاجات موجودة في تونس، لا ثم حتى خطرات تبدأ غلة ولا
0: يقول لك ارخص غادي يبعثوا لنا بلي سنتيم دوغو الوغ كو هوني بقداش، يقول لك خلينا نجيبها باهي
1: ما ويشوفها هكا، ولا خطرة يقول لك هاي حاجة بيو حكي. هذه المنتجات النباتية نسموها هذه راهي فما باش دخلنا آفات ودخلنا أمراض. فيش نحكو احنا نسموهم هذوم الآفات العابرة للحدود، هما آفات هذوما ما عندهمش حدود ومصنفين خطيرة جدا، كي تدخل البلاد نجم تقضي على منظومة إنتاج كاملة. هنا الأكثرية نتاع لأنها الخضرة والغلة اللي هي موردة عن طريق الموردين هذي كان يصير لها الكنترول كسوة البرة ولا حتى في المعابر الحدودية. نحن هنا نحكي عن مواطنين ومرحبا بهم. عندنا خضرة وغلال احنا تجيب لك الحشرات ولا تجيب لك مسببات الأمراض، تجيب لك معها فيروسات، تجيب لك معها بكتيريا، تجيب لك معها أي حاجة، ولا تجيب لك معها الحشرات. والمنتجات هذه راه مش تنك الخضرة والغلة، نجم حتى لي سوبروديين سموهم. احنا مثلا في الدقلة الناس كلنا عارفوا اللي نخلي ممنوع باش يدخل النخلة، ممنوع يدخل التمر بجميع أنواعه، دقلة وتمر الآخر، وممنوع زاد لي سوبروديين راهو المواطنين يعرفوا اللي هي راهي المظلة ممنوعة، كل ما هو مصنوع من الصعف نتاع الخضرة ممنوع باش يدخل للبلاد التونسية. لماذا؟ لأن ثم أمراض تنجم تدخل لي أنا بهذوكم، وتنجم كي تدخل تونس أمراض خطيرة جدا مش موجودة في تونس، وكان تدخل لا قدر الله تدخل لنا في وحاتنا باش تقضينا على منظومات إنتاج التمور. وما تعرف أنت قيمة التمر في تونس
0: أكيد.
1: وقيمة بأبار اللي هو اقتصاديا ونصدره ونجيبه، لكن رأوا نحن عنا ولايات ما تعيش كان ما تتمر هذيك وما نخل هذيك. عنا اللي هو ما ثم برشا راهي منتجاتنا بالتال خضر وغلة ممنوعين، لكن انا هنا ما نجمش باش نسردهم الكل، وراهو المنع زاد من بيدنا بلاد. نجمانا المانجا ممنوعة من بلدان ومش ممنوعة من بلدان، ماشي خاطر هي المانجا ممنوعة بصفة عامة، لكن عندي بلدان فيها حشرة على المانجا تنجم تدخل على المانجا لو دخلت الصوم تقضيلي على منظومة البرتقال وتقضيلي على منظومة الخوخ وتقضي على منظومة الهلال اللي نسموها ذاك النواة الحجرية كما المشمش وكما المشمش والخوخ وإلى ذلك. هذاك علاش احنا كنقولوا راهي هل الغلة والخضرة ماذا بكم ما تجيبوهاش من برا، لكن انا نقول دي مثلا مش كون يشتي العين تشتي لو انك جبت انت حاجة من برا لازم تجيب حاجة من برا اللي نطلبوه منك انك ما تجيبش وما تجيبوش وتونس خيرات كامل وما تسالش حتى كان يدوا بحاجات قريبك ولا عائلتك ما تودهمش بك الكعبة الغلة اللي تنجم تعمل كارثة في البلاد. لكن لو مثلا وواحد جاب هاد الكعبة هذيك راهو عندنا الديوانة يعلم عليها، خاطر في الديوانة غاديك في المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية فما الديوانة وفما مراقب الصحة النباتية اللي هم تابعين وزارة السياحة كيجيب هو كعبة خوخ باش يقول لهم اني جايبها كذا، هما غاديك فما انواع فما حاجات ممنوعة الدخول بالطبيعة باش ينحوها لهم، وفما حاجات اللي هي تنجم تدخل ومع مراقب الصحة النباتية يشبك لها ما فيهاش حشرات ما كذا ينجم يدخلها. لكن انا شو نقول راهو يعيشكم باش ما نبقوش احنا في هذه تدخل هذه
0: صارت لنا قبل مدام نعيمة صارت انه فما شكون مثلا دخل حاجات وتثبت لنا كما انت قلت في عدوى كبيرة وفيروسات كبيرة في خضرة ولا في غلة.
1: ها باش نبدو باللفحة النارية، اللفحة النارية مش سمعت بها اللي ضربت لنجاس
0: لنجاس
1: ضربت لنجاس وبتعرف كيلو لنجاس بالقدا، هذه اللفحة النارية مرض بكتيري دخلت في 2012 لتونس. كيفاش دخلت؟ دخلها واحد في فليجة والله يعجبوه عجبته نوع متاع مشى البلد فيه المرض عجبته نوع متاع صنف نقولوا احنا متاع نجاس مشى قص عويداته حتى خليجته جابهم. وانتم تعرفوا طوى تعرفوا طوى القطاع كامل كانت عايش منه عائلات وكان اقتصاد معناها قطاع اقتصادي بالقديل نجاس اللي هو طوى نجاس بالنسبة لنا نحن عنا 61% من المساحات كلها مضروبة عنا نحن الانتاج نقصلنا 77% وتشوفوا في الانزاف نفسه موجود وحتى كي موجود
0: راهو يبدو غالي نار هذا السبب معناها سبب يرجع ل 2012 مسافر جاب عرجون مش عرجون غصن فيك كعبات انزاس ضرب بال 61% من مساحاتنا
1: غرف نتاع نجاس الله اعلم فيه كعبات فيش ومفيدك العريس هذاك اللي قصوا عشبه قال باش نزرع منه على خاطر انا عجبتني النوعيه هذه البر عمل كارثه في البلاد اللي بالنسبه لنا نحن كنقولوا نقص من الانتاج 77% ولا 80% من المساحات راهي هذه كلفه كبيره برشا على الفلاح وعلى الوزاره وعلى الدوله كامله وعلى المجموعه الوطنيه فكل مكافحه لان نحن ما حبستش عند لنجاس اللفحه الناريه. اللفحه الناريه تمشى وتقدم توا الله معناها ربي اللي قدر تضرب في المنظومه نتاع التفاح وانتم تعرفوا قيمه التفاح وقيمه التفاح في تونس والقاسرين خاطر اللفحه الناريه تضرب دونك نحن راهو
0: أبارنزاس شنو اخر فيروس
1: هذايا بالنسبه للواحد الحشره القرمزيه اللي الناس الكل تعرفها
0: الحشره القرمزيه نتاع الهندي
1: الحشره القرمزيه نتاع الهندي هذه دخلت زاده دخلوها خاطر الافات ما يدخلوش حدهم راهم يجيبوها من الناس دونك هذه دخلت هما شكون دخل كعبات هندي ولا من بلد فيه القرمزيه هكا نبته صغيره نتاع هندي فيها الحشره وانتم تعرفوا توا اللي شنو قضت على الهندي في توسرم هما ذوما علاش يصنفوهم ما يلزمهمش يدخلوا لخطيرين لانهم كي تدخل الافه ذي تعمل كارثه في البلاد كي تدخل تعمل وصعوبه المكافحه نتاعها وانتم تعرفوا قيمه الهندي يا سيدي توابي ماتوا وقيمه الهندي في زلفان وفي بوعرقوب وتعرفوا اللي هو الهندي غاديك للانتاج وللتصدير وللتحويل وزيوت ومواد كذا واحنا توا راهي الدوله التونسيه وزاره الفلاحه فيها الافات هذوما الكل راهي تصرف فيه مليارات باش نحن نشدوا ماك الافه هذيك ورغم هذيك
0: الافه
1: ومقاومتها والمقاومه راه مش باش نستعصلوهم لانهم توا سيئين توجدوا هذيك وعندنا افة اخرى هي سوسة النخيل الحمراء والناس كلها تشوفوا في تونس العاصمة وفي نابل وفي بنزرة النخل الميت تشوفوا نخل ميت مقصوص سوسة النخيل الحمراء هذه تدخل مع النخل ونحن كما قلت قبيلة النخل ومشتقاته من نوع لكن وللأسف الشديد خطرة تلقى ماهوش حتى كان المواطنين يدخلوها عن غير قصد رغم المواطنين ونحب ذلك نحب ننبههم لكن ثم ناس نجم تدخل مارقة على القانون نجم تدخل حاجة خطر نخلة ما هيش باش يدخلها مواطن في فليجة نخلة دونك تدخل النخل من بلاد فيها الحشرة، وتعرفوا أنك بديت تضرب من 2012 إلى يوم المسي هذا عنا أكثر من 15,000 نخلة مرضت وماتت. ونحن الإشكال الكبير والخوف الكبير أنه تهبطنا للجنوب، وكي تهبط للجنوب تضرب فنخل التمر، وكي تضرب نخل التمر كما تشوف نخل الزينة، والكلفة الباهظة جدا تدفع فيها الدولة سنويا على المكافحة متاع الأفات متاع الأفات هذوما. أنا شو نقول؟ مش نعطيك مثيل مدام مدام جيهان، هو سمى بلدان النباتات والمنتجات النباتية ترقبها أكثر من ممنوعات أخرى، لأنها تعرف كي تدخل هذيك باش تقضيها على منظومة كاملة من نتاع إنتاج. ثم مرة أسترالي يخدم هو على شامبينيون في الصول في الأرض في مؤسسة متاع بحث، وقت اللي جاء مروح الباحث هذاك شو عمل؟ صباته لخرج به للتيران، خرج به للبارسيل، نحاه حطه في ساشيه طايشه، لأنه هو يقول لك سمى إمكانية باش نهز التذرة متاع تراب فيها المرض البلادي. صباته نحاه. نحن هنا نقولوا يا توانسة، راي بلادكم وبلادنا والناس كلنا نحب ونحمو بلادنا والبلدان الكل تحمي في رواحها بهذا، وتعرف قطاع الفلاحة وقيمته، أمن قومي غذائي، اللي ما عندوش باش ياكل راهو غدوة باش يمشي من وراء البحار. يا توانسة أنتم أخواتنا وأنتم أهلنا ومالينا، ما تجيبوش، ما نجيبهاش كعبة الغلة، مش لازم نجيبها كعبة الغلة. واللي مشى مسافر زاد التوريست البرة ما تسالش تشبع بها الغلة، أشبع بالجي، ما تجيبش لبلادك باش ما تجيبش كارثة. نعرفهم هما ما يجيبوهاش عن قصد، هما ما يعرفوش التعليق. احنا رانا بعثنا السفاراتنا الكل والقنصليات الكل حطوها على فيش هذيك الكل اللي ما تجيبش معك حد شيء، ونشكرهم برشا برشا برشا الناس الكل، وان شاء الله نقول يعدوا سيف بي بحدينا وان شاء الله الناس الكل مع بعضنا باش نحمو بلادنا ونحمو في الحكي.
0: يعطيك الف صحه مدام نعيمه محفوظي، شكرا ليك على تدخلك معنا، المديره العامه للصحه النباتيه ومراقبه المدخلات الفلاحيه بوزاره الفلاحه. 10:52 دقيقه، كلمه ليكم ثاني صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: بربي كلمة اللي تقول سيبونا الكياسات واطلع ومشوا على التروتوار.
4: كلامي موجه لبعض التوانسة، بربي كي تمشي في البلاد شنو باش ينقص منك؟ سامحني علاش نمشوا كان في الكياس يا رسول الله؟ ولا سامحني باش نولوا ندوروا بالابواق؟ بربي بربي امشي على الماده يا مدام ولا يا مسيو ولا اللي هو. والله لا نلومها انا على رجل كبير، الله غالب وقول رجل كبير مرا كبير، اما انت بعقلك تبدا شاده بيبي وبوسيت وتمشي في وسط الكياس وكيزمر عليك شنيا معناتها؟ نشد بوق ونقول لك يا مدام سامحني.
3: مدام راه ما عندناش تروتوار، والله ما عندنا تروتوار، الكراب مقاري فوق التروتوار، والقهاوي مخرج الكراسي نتاعها فوق التروتوار، واللي عنده نص بيسكر علينا التروتوار، واللي كاري محل ياخذ معاه التروتوار، نحن راه ما عندنا كنا نمشيو في الكياس، الله غالب.
5: عسليمة يا صندوق عجب يلي فيك كان العجب، علاش ما تربيوش صغاركم؟ علاش عاملين كيكة في المتروات؟ علاش هكا البارح العشية ناس مروحة على رواحة في المترو فرانك من حي الرومان الحي ابن خلدون، حرب حرب حجر حديد، رو عيب رو ما يجيش، ربيو صغاركم يفرحكم.
6: بلدية الحمامات طيب صحيح في المراز ينظفوا في الناس الكبير ويغسوا في الجر ويقصوا ويشيقوا، أما وكان تعمل الدور وتدخل في النهج اللي متفرعين عليه تقول أنا نعيش مصب الزبلة، نهج تزركة نهج قربة نهج قربص نهج شنو، يودوا قلنا له عايش خويا يجي نظفوا الداخل على شك باب المكتسة، قالك لا ذاك مش تبعنا، منش فهم تبع شكونة، تبكش تبع ولاية أخرى ولا تبع بربي بربي جو يدخل النهج وينظفوا.
7: بالله عليكم انا هذا ثم موضوع ماذا بي تحكي فيه جيهان بنتي يا اخي؟ الكراويات في الدار والعقارات ورسوم الديار لو ربي عطاك وعندك ديره زايده ولا بشتكري ولا صح عليك ربي يزيدك يا اخي، ثم معقول وقت تمشي تنظم القطاع هذايا تولي بالمنطقه وبالمتر كاري وما فهمتش معناتها يا ولدي، راهو حاجة عجيبة نقمة في حيط 500 و600 راهو شيء باهت معناتها، مسكين اللي بشي نقل يخدم من ولاية لولاية ولا من بلاطة لبلاطة ولا اللي بشي عرس عاد قليني ساكتة، مش لازم معكم عادش عرسوا حتى هم. صندوق عجب.

0: الفرن مع ليتر حالي.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي قولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى لحرمان النفس وعدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعب بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة، إنسان القحوال قد قد ويعت ما عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده راح يشعش.
3: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه كونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش نتعايش معاهم حتى.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس،
4: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. توقعات ومصالح الرصد الجوي تشير إلى ظهور سحب رعدية بعد ظهر اليوم، مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوبة، باجة الكافة، القصرين، سليانة وزغوان. ووفق التوقعات ذاتها ستتراوح كمية الأمطار بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تعلن أن عطبا مفاجئا طرأ فجر الاثنين على القناة الرئيسية قطر 400 مليمتر المزودة لمدينة هرقلة والعريبات وجزء من شط مريم ولاية سوسة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في التوزيع بداية من الساعة 7 صباحا في المناطق المذكورة. ووفق بلاغ شركة الصناد، من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 4 مساء اليوم الاثنين بعد إصلاح العطب. الساحة الفنية والثقافية التونسية تفقد اليوم الفنان الكبير كمال روف النجاتي عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها أكثر من 300 أغنية. وأحيى الفنان الراحل العديد من الحفلات في عدد من الدول العربية والأوروبية على غرار مصر وليبيا وفرنسا. رحم الله الفنان كمال روف النجاتي ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في الشأن الدولي، وبعد أشهر من التصعيد العسكري والمواجهات المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التواصل اتفاق أولي بين البلدين وسط ترقب لما ستكشفه الأيام القادمة من تفاصيل وآليات تنفيذ. فماذا نعرف عن هذا الاتفاق؟ تقرير غفران العقري.
6: في تحول سياسي وأمني بارز، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق أولي يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين واحتواء التصعيد الذي استمر لأشهر وسط ترقب دولي لمراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في جنيف. ويقوم الاتفاق وفق المعطيات المعلنة حتى الآن على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية. كما يتضمن التفاهم تمديد وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة الدولية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أبرز محاور الاتفاق نظرا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، ما يجعل إعادة فتحه عاملا مهما لتهدئة أسواق الطاقة وتقليص المخاوف من اضطراب الإمدادات. في المقابل تؤكد واشنطن أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية سيكون مرتبطا بمدى التزام طهران بتعهداتها، فيما تشدد إيران على ضرورة تنفيذ البنود الاقتصادية والمالية كجزء أساسي من أي اتفاق نهائي. وبينما تمثل هذه التفاهمات خطوة مهمة نحو خفض التوتر في المنطقة، يبقى نجاحها رهينا بقدرة الطرفين على تنفيذ تعهداتهما وتحويل الاتفاق السياسي إلى ترتيبات عملية ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.
5: نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: كالعادة استسنتي على موزيك كافي. مرحبا بكم المستمعين لحداش وعشرة اي دقائق, فرحانين تكون بحدنا. اخصائية التغذية مريم توكيفري. مريم صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين, يعيشك. الحمد لله لباس.
0: الحمد لله يا ربي. باش نحكيو على حرقانة ومش العصاب اللي تفرجنا عليهم البارح في البارتي, لا نحكي على حرق الدهون اليوم. ابار سبور والحاجات اللي نجمو نعرفوهم ونعرفوهم الناس الكل, ذاك يقول لك اي ذوكم بهين باش تحرق الجريس, لكن اليوم فما ميكلات, فما انواع متاع بين قهاوي بين دي جو بين بين بين اللي يعاونوك باش تحرق.
1: اي فما صحيح. باش نحكيو على ثلاثه حاجات. اول حاجه الساعه العناصر الغذائيه اللي سبستانس نجمو احنا نتناولوهم اللي هما يخليو الجسم يحرق احسن. اولهم ساعه الالياف, قد ما الماكله نتاعنا تكون فيها دي فيبر, معناها نكثروا شويه من الخضره, من الغله بالقشره نتاعها, من البذور كيما زي الكتان الشيا الجلين وغيره, وحتى في غوطه في سلطه, حتى وحدها في كيس ماء. وبيان سور نحكيو على الخبز الكامل, المقونه الكامله دي بريفيرونس. بيان سور هوني جهين للناس اللي ما عندهمش امراض القولون العصبي. الالياف هذيا الاكتيف للديجستيون, تخلي عمليه الهضم تكون احسن, نتفاديو بالتالي معناتها الكونستيباسيون, واللي هو هذيك كونت اون فا اكتيفي الجهاز الهضمي نتاعنا راهو عمليه حرق في حد ذاتها للدهون. ثاني حاجه فما حاجات موجودين كما اللي سميتهم انت بالضبط اللي هما في القهوي, سي لا كافيين. ودايوغ نلقاها حتى في دي كريم لي بوليتيك اللي يقول لك معناتها تعمل كريم فيها كافيين. نلقاها في المكملات الغذائيه اللي هي الباز نتاعها الغوارانا, دونك فيها الكافيين. واللي هي شنو تعمل الكافيين لهنا؟ تخلي الخليه تطلع الحراره نتاعها, لا ثيرموجينيز معناها لا برودكسيون دو لا شالور, افراز الحراره في الخليه, واللي هو هذيك يقوي عمليه الحرق. دونك اليوم نحكيو على لي بيان في دو لا كافيين, اما في نطاق المعقول. نحكيو على ثلاثه قهاوي ابوبري في النهار ما نفوتوهمش, وتكون بلاش سكر, خاطر اليوم كان باش نحكيو على الفيم تاع كافيين باش تخليني نحرق, مش نزيدها سكر اللي هي باش تولي دي كالوري زايدين, وسكر باش يولي بالعكس يزيد في الدهون. دونك هذه الكافيين. فما لي كاتيشين اللي هما موجودين في التاي الاخضر بكميه باهيه, وهما ديزونتي اوكسيدون, مضادات الاكسده. احنا جسم نتاعنا يتعرض للاكسده معناتها من خلال الهواء اللي نتنفسوا, الماكله, دويات لو ستريس وغيره. دونك اللي هما هذوما ينقصوا في عمليه الحرق. فما الناس تولي مثلا تزيد في الميزان غير كو خاطر الانفيرونمون اللي يعيشوا فيه ماهوش فريمون تري سان. دونك لي كاتيشين اللي هما مضادات الاكسده يجيو لهنا بور نوتراليزي اكل كيما قلنا احنا لوكسيداسيون, ودونك هوني هما اللي باش يقويو عمليه الحرق في الجسم. دونك كيف كيف التاي الاخضر, نحكيو على 2-3 تاس دو تي بلاش سكر بيان سور, وطريقه التطيب نتاعو مهمه برشا.
0: فيها
1: توتافي ما يلزمش ايل سوكسيد واحنا نطيبوه, معناتها مش نحطوا الحشيشه تغلي وتسيبك المناعه نتاعها, لا معناتها ما يغلي باش نرميو التي تو سامبلومون بوندون 5-10 مينوت, يقعد فك الماء هذاك معناتها فريميسون, يبدا هكا تنقص شويه درجه الحراره نتاعو, ونطفيو ونصفيوه ونشربوه.
0: معناها مش خلي الحشيشه تغلي وتغلي تغلي نتاع درجين وثلاثه وربع ساعه,
1: لا معناتها اون انفوزيون كان هكيما باش نعمل انفوزيون نتاع طنجيه نتاع حاجه اخرى. فما البروميلين اللي هي نلقاوها سورتو في الاناناس, اما موجوده في بعض الانواع نتاع الغله الاخرى اللي هي كيف كيف اللي ليبوليتيك, وتعاون زيد على معناتها على الهضم والاسيميلاسيون نتاع البروتيين.
0: معناها كي ناخذ مثلا مرسو كبير اناناس, معناها مش كاني خديت كالوريات, اما كاني خديت حاجات باش تحرق الدهون.
1: تو تافي, وين تري بون رمارك جيهان, جوستومون وصلتوني لنقطه مهمه برشا اللي هو فما ديزاليمون نسميهم البيلون نيجاتيف. مش معناها معناتها نجم اليوم انا ناكل باغ اكزومبل ترونش نتاع اناناس, ولا ناكل كعبه سفنيريه نيه, ولا ناكل ثلاثه ورقات ليتو, براتيكمون باش يعطيو دي كالوري تري فيبل, معناتها نحكيو على 20-25 سعره حراريه, مي هما باش يتعداو في الجسم نتاعي وباش يسيبوا لي سوبستانس هذوكم باش يستحقوا اكثر دي كالوري. معناتها لي زيتاب باش يتعداو بهم في الجسم نتاعي معناتها من مضغ لعمليه الهضم والليبراسيون نتاع العناصر الغذائيه هذيك, نجم تحرق لي في 40-45 كالوري. معناتها انا كنت ما خديت حتى شيء ما حرقتش, اما كي خديتك الحاجه اللي فيها 20 كالوري حرقت من خلالها هي 45.
0: تو تافي.
1: دونك هذوما سي لي زاليمون اللي كي نزيدوهم باش نخليو الجسم نتاعنا إل ساكتيف, معناتها مش ديما تنقيس الماكله يحرق, ساعات كي ناكل اكثر حاجات نولي نحفز الجسم نتاعي انه باش يحرق.
0: حاجه من حاجه هوني باغ اكزومبل لي بروتيين اللي يقول لك البروتيين باهي باش يقوي الماس مسكولير, ونعرفوا المعادله نتاع الماس مسكولير كي تقوى دونك الجريس باش نقول انا تتاكل تشد بلاصه تاع المسكل.
1: بالضبط اكزاكتومون. باهي احنا لازم نعرفوا حاجه اللي راهو او فور ميزور دو لاج, معناتها ابارتير من يتوقف تتوقف عمليه النمو, نحكيو لهنا على 18-20 سنه, راهو من غادي يولي الجسم يفقد شويه في العضلات نتاعو. معناها سي ان بروسيسوس نورمال اي ناتوريل. اذا كان احنا نزيدوا عليه اليوم ما ناكلوش دي بروتيين سوفيزامون, اذا كان معناتها فما جهد فما تعب فما نقص نوم وغيره, راهو لاماس مسكولير باش تولي تنقص اكثر في الجسم نتاعنا. وهوني نلقاو لافونت مسكولير اللي اون باراليل يولي الجسم يزيد في الكتله الدهنيه. تتبدل المورفولوجي نتاع البدن. يقول لك انا وقتي كان عمري 20 سنه وهو توا عمره 40 مازال جون. يقول لك قبل كنت عندي اكثر ميسكول توا نحس قيا ضعاف والكرش زادت. دونك لهنا باش نجم انا نخلي بدني يحرق مليح كيما ريقد كيما فيق كيما نعمل في سبور كيما لا. هو الكتله العضليه نتاعنا من شنو تتغذى الكتله العضليه؟ اسونسيلمون دي بروتيين. دونك لي بروتيين عندهم دو بلان داكسيون. دون بار ساعه هما باش يخليو انه لي ترموجينيز اللي قلنا عليها افراز الحراره في الجسم نتاعنا تطلع. خاطر البروتيين كي باش ناكلوها تتطلب مجهود من الجسم
0: اكثر من الديجستيون
1: تو تافي مش كيما الدهنيات والسكريات معناتها ديجستيون نتاعهم رابيد والامتصاص نتاع السعرات نتاعهم معناها كيف كيف رابيد. دونك لي بروتيين ياخذوا اكثر وقت ويطلبوا اكثر مجهود. دونك الشخص اللي يتناول البروتيين سوفيزامون البدن نتاعو قاعد يحرق احسن هذا من خلال تناول البروتيين. بلس انه البروتيين هذوكم باش يغذيو الخلايا نتاع الجسم نتاعنا كسوا الكتله العضليه كسوا العظم نتاعنا الكارتيلاج واللي هو هذاك القوام نتاع الجسم واللي هو يخلي البدن يحرق. شخص عنده ميسكل راهو حتى واحنا قاعدين توا نحكيو راهو البدن اللي عنده فيه اكثر ميسكل هو اللي يحرق اكثر.
0: داكو.
1: دونك بالتالي حتى وقت يكون ياكل اكثر والا مثلا ما يعملش برشا سبور ولا اللي هو راهو عنده ان بون ميتابوليزم. والعكس الانسان اللي عنده ميسكل ضعيف هو اللي سوجي ا معناتها او سور بوا. دونك هنا لازمنا نهتموا بالكتله العضليه نتاعنا. والكتله العضليه شنو لازمها؟ قلنا البروتيين ولازمها الراحه مع الاكتيفيتي فيزيك معناتها اون موديراسيون مش نشد زاد بدني كل يوم نعمل سبور وما نرقدش بالكدا ما نطيحش. راهو قوه الاكتيفيتي فيزيك في انه نخليها ريكوبيراسيون. شرب الماء ما نجموش اليوم نحافظ على الكتله العضليه واحنا في حال جفاف والا ما نشربوش الماء. واهم عنصر اللي هو النوم. دونك لهنا النوم نحب نقول راهو 10% تقريبا اكاهو تنقص الطاقه نتاعنا في النوم بارابور لليقظه. مش معناها في النوم احنا ما نحرقوش لا بالعكس عمليه الهضم الفتلي نحلمو دمويه اخراج الشوائب من الجسم نتاعنا الكل يسوا احنا يقدين. دونك راهو نستحقوا ريالمون لك 6 ل 8 سوايع نوم نتاعنا. الناس اللي ما ترقدش بالكدا عندها صعوبه في عمليه الحرق وتولي تخزن دهون. دونك نجيو لاخر عنصر اللي هو الماء. دونك كنا حكينا عليه اللي هو شرب الماء لانه هو اللي باش يهز العناصر الغذائيه هذه الكل المختلف اعضاء الجسم باش يحسن عمليه الهضم وباش يحسن من صحه الامعاء. فما سكون ابيلو ميكروبيوت ديما نحكيو عليه اللي هو البكتيريا الحيه اللي في الامعاء نتاعنا. اليوم دابخي لي ستود لقاو اللي الاشخاص حتى تلقاهم مثلا دي جومو فري تويما الشخص اللي عنده صحه امعاء احسن وعنده الميكروبيوت هذيا معناتها اللي هو مجموع البكتيريا اللي موجوده في المعده تكون خير قد ما هو يحرق احسن وقابل انه يتناول سعرات حراريه اكثر من غير ما يزيد في الميزان. والعكس كي تبدا فما بيرتورباسيون اللي هي عندنا مشكل كبير معناتها في تونس نتاع امراض القولون العصبي معناتها الالسير الجير لا كونستيباسيون وحتى اسمح عليكم معناتها الامراض السرطانيه اللي تمس القولون خاصه جايه من الهيجين اليمونتير نتاعنا. الاشخاص هذوما هما اللي اكثر تلقى عندهم زياده في الميزان. دونك قد ما نستحفظ على صحه الامعاء نتاعي قد ما انا راهو نحرق انديبوندامون كيف ما قلت انت من الاول اذا كان في ريجيم نعمل سبور ولا لا. دونك هذوما لي كاتر اليمون نيسيسير النوم شرب الماء صحه الامعاء اللي سوبستانس نيسيسير باش نقوي عمليه الحرق.
0: ميرسي بوكو مريم
1: يعطيك
0: الف صحه. ميرسي بوكو. دونك هذوما اللي يعاونوك على حرق اكثر الدهون موجودين تعاودوا تسمعوا موجودين في الكبسول نتاعنا اسيو سونتي. كانت بحضنا مريم التكابري اخصائيه التغذيه. اسيو سونتي صباح الناس.

0: مصباح الناس، موسيقى، أخبار، تعرف إيش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جيهان ميلاد.
1: تحية لكل مستمعين موزيكا فام. 11:26 دقيقة. قصتها مؤثرة، الله يرحمها ويرحم بنياتها. من المفروض كان اليوم ترجع لخدمتها، من المفروض أنه اليوم يرجعوا يشوفوها كما كانوا يشوفوها ديما في سبيتار متلوي، معروفة عليها الأخلاق الباهية، الابتسامة، تعاون الناس الكل باللي تقدر تعاونك. لكن اليوم هو موعد دفينتها هي وبناتها الاثنين اللي توفيوا الثلاثة، الأم وبناتها الاثنين، في حادث مرور الله يرحمها. جمعة ولا جمعتين التالي كانت ضمن البعثة الصحية وفد قفصة في الحج، ومن اللي روحت من الحج ما رجعتش تخدم على أساس أنه اليوم اثنين نقول لنا تصبح في الخدمة. هو زميلها من سنين، من أكثر من 30 سنة يقول لي، حب يدخل معنا باش يقول في حقها كلمتين. الله يرحم مدام ليلى مساوي، اكيد قاعدين تشوفوا من البارح لليوم في تصورها هي وبناتها الاثنين، يرحمهم ملاك ومريم ويصبر بقيت بناتها وعائلتها وامها. ناخذوا اكثر تفاصيل مع زميلها سيريدا الحميدي. سيريدا صباح الخيرات.
2: اهلا مدام، صباح النور. مرحبا،
1: صباح الخيرات، البركه فيكم سيريدا، نعزيكم انتم عائلتها الثانيه. 10-30 سنة أنت ومدام ليلى.
2: أكيد جدا، عشرة طويلة، عشرة الحق تسمت بالاحترام وتسمت بالتقدير.
1: تعرف عندك قديش تيري ذا؟
2: 30 سنة. هي جت من عام 96، هي كانت تخدم البرا في بقايا أخرى، ثم جت للسبيطار بتلوي عام 96.
1: بديت ممرضة وهي حاليا الله يرحمها سورفيونت.
2: أي خرجت سورفيونت. وبعدها أكبر إلى بس هذا الخير، وكانت تعاون، كانت منا حريصة على مصلحة السبيطار، وكانت ما يحبوها العباد حتى في البلاد، مش حتى في السبيطار، كانت عندها أيادي على الناس وكانت تعاون، وكانت الحقيقة منا شفية جدا، وكانت باهية وعاون في الناس، ونشكرها البرشة، وحمد لله أنه آخر أعمالها كانت الذهاب للحج. إن شاء الله بقدر ما أسفنا، بقدر ما إن شاء الله معناها ربي سبحانه وتعالى يكرمها إن شاء الله بأجر عظيم، إن شاء الله ربي
1: يقبلها عندي إن شاء الله. كانت ضمن وفد قفصة مشيت للحج في إطار البعثة الصحية. المرافقين. وروحت نهار قديش؟
2: جات نهار 5 جوان.
1: نهار 5 جوان، وعلى أساس اليوم ترجع تخدم معاكم في السبيطار.
2: أي على أساس كملت تكون جهوية.
1: مشيت وزرتوها في الدار بعد ما روحت.
2: أنا مشيت لها، أنا مشيت لها وشفتها وحكيت معها وزرتها حقيقة، وفرحت فيها عادتها لها، وفرحت وتحكينا على الناس وتحكينا على الدنيا، وتهو منا الحمد لله، تو إن شاء الله ربي يقبلها
1: الله يرحمها. كانت هي كانت هي وبنيتها الاثنين مشاو لسيدي بوزيد باش سيريدا تسمع فينا. سيريدا
2: والله خاطر مدام رايح هاي نسمع فيك.
1: قلت لك هي كانت تنقلت لسيدي بوزيد يقول لي باش تشوف امها، خاطر ما شفتهاش من بعد حاجه.
2: انا مشيت لها، انا بيدي مشيت لها، وقالت لي راه باش نزور امي معناها لبعض ايام، وطول نرجع نخدم معناها الصباح بعد ما كملت الكونج. جات راجعة من سيدي بوزيد وبنيات هكاهو،
1: هي وبنيتها الاثنين الله يرحمه،
2: وفاها الأجل لكاهو
1: الله يرحمه. عندها بنيت أخرين،
2: عندها جوز بنيات،
1: جوز بنيت أخرين، إن شاء الله ربي يصبرهم ويرحمها. وذولي توا قاعدين تحضروا في رويحكم، فما زوز حفلات من زملائهم باش يخرجوا بتشوفوا سيدي بوزيد.
2: فعلا جوز حفلات قاعدين يلموا في الركاب. قلت لك هي روى عندها ما شاء الله شعبية في البلاد،
1: محبوبة ياسر الله يرحمها،
2: كلها هبت هبة واحدة باش
1: الله يرحمها
2: تحضر الجنازة وتحضر
1: الله يرحمها ويصبر عائلتها. شكرا لك.
2: يعيشك
1: يعيشك سيدة. ما نزيدش ناخذك اكثر نعرف. شكرا. قاعدين تحضروا في رواحكم. زوز كيران باش يمشيو ويتجهوا سيدي بوزيد باش يحضروا مراسم دفن زميلتهم الله يرحمها مدام ليلى المساوي، هي وبنيتها الاثنين ملاك ومريم، وربي يصبر بنيتها وعائلتها ميمتها ورجلها وكل اللي يحبوها الله يرحمها.
0: صباح الناس مع ليتر حالي.
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبروا شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع شخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
4: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعاد بيناتهم خيط، راهو في أوتوماتيك، راهو تبيعها راهو تبيعها انسات القحوة له قد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم. مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده باش يعيش.
5: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم. الحق
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فراغ من هذا الاثنين.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان. الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك، انا ابتسام، اليوم عيد ميلادي، نقول لروحي ان شاء الله كل عام انا حيا بالف خير.
2: أنا أمل فرجاني من الصمعة، اليوم عيد ميلاد أختي العزيزة على قلبي ثاني الفرجاني، ونقول لها إن شاء الله كل عام تحيا بخير يا أحلى النسا، وربي يفضلك وطول عمرك في الخير، يفضل لك راجلك صفية بن عجال، وولدك أشرف بن عجال، وبنتك مريومة بن عجال، وإن شاء الله كل عام تحيا بخير يا أحلى النسا في العالم، ميرسي بكم وزيك.
3: أبرهاني ميلاد الراجل بعيد ميلاد اليوم، كل عام تحيا بخير، صلى ربي يخليك لينا ويخليك الغالي وعهد، الله يحييك علينا يا رب.
4: اليوم عيد ميلادي، نهني روحي بعيد ميلادي وعيد ميلاد ولدي رضوان علاق ان شاء الله بطول العمر.
5: اليوم عيد ميلاد بالسختي، تحب لنا بعيد ميلاد وقلها كل عام انت حي خير، يلين اعماري من ام العريس خالتها تاتي، نتمنى لها النجاح والتوفيق.
6: الو صباح الخير مزيك، انا مفيده من جاز الباب، نحب نهني راجلي منجي بعيد ميلاده اليوم، ونقول له شلك كل عام وانت حي بخير وربي فضلك ليا عشير عمري، كيما يهنوك ولادك وميمة وولدها بدر وولادك جوهر وحيدر، ويقولوا لك يا ربي فضلك لينا واعطيك بالصحه والستر وطول العمر.
7: يا مزيك بربي يا مزيك، نحب نعدي ديديكاس لبنتي عفاف عرفاوي، عيد ميلادها البارح، ربي يحفظها وربي يطول في عمرها وربي ينجحها ويفرحها بولدها ويهنيها، ومن عند ولدها مازن زادة يقول لها يا ماما كل عام وانت حي بخير.
0: وانت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

وفيت الاميسيون لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمه اللي تحضرنا كما كل يوم لانيفرسير. ميرسي كريمه كانت معنا في ستاندار. ميرسي لمنى في الديجيتال. ميرسي رفيق في الاخراج التقني. شكرا كبير اكيد لكم انتم اللي تابعونا. ان شاء الله يا ربي كنا ونسناكم ميدي ما قلنا في الورتاني والكيب الكل. بعد شويه احنا نتقابلوا غدوه على موزايك كافيه. من هنا الوقت نقول لكم شاهي طيبه في لمين. باي باي.

0: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام، www.mosaicfm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou elle est l'application mobile Mosaic FM. Mosaic FM. الأولى في تونس.
6: راديو Mosaic FM تونس. الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم الاثنين تأخير النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة يوم الثاني من جويلية القادم تأخيرا نهائيا للترافع وإصدار الحكم. وتشمل قائمة المتهمين في قضية تهريب المرجان حوالي 40 متهما بين تونسيين وإيطاليين محالين بحالة سراح وبعضهم بحالة فرار. وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 19-2000 عندما تم الكشف عن شبكة لتهريب المرجان بكمية ضخمة، حيث قدرت قيمة المحجوز بأكثر من 5 مليون دينار. نشوب وحريقا في منطقة البراهمي من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة تعلى مساحة 10 هكتارات من حقول القمح، وهو الثاني الذي تشهده معتمدية بوسالم بعد الحريق الأول الذي اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مجاز الشرف وتعلى هكتارين اثنين من حقول القمح. وقد أدى جهود الفلاحين لإطفاء الحريق في مرحلة أولى، ثم تدخلات فرق الحماية المدنية لاحقا إلى السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى الحقول المجاورة التي تمتد على مئات الهكتارات وفق مراسلنا في الجهة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وزير حرب الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاس يقول أن جيشه لن ينسحب من الأراضي التي سيطر عليها في لبنان، ويحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإنه سيرد بالمثل. وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلام مساء الأحد عن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان. في أبرز التوقعات الجوية بقية اليوم الاثنين، البحر قليل الطراف مضطرب، الحرارة في انخفاض بالشمال وبالمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات. أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم تكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوبة، باجلكا، فالقصرين، سريانة وزغوان. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
2: الأولى في تونس.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
9: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، لك العادة تقف في آخر أخبار كأس العالم 2026. في دقيقة مونديال هذه باش نحكي ونرجع على هزيمة المنتخب الوطني التونسي الثقيلة ضد السويد 5-1 وشنو أبرز ما تكتب في الصحافة العالمية بخصوص الهزيمة هذه. صحيفة ليكيب الفرنسية ركزت على التفوق السويدي في المقابلة متاع البارح والبداية الصعيبة للمنتخب الوطني التونسي وعملت عنوان أنه السويد تكتسح تونس بسهولة. RMC سبور عملت تونس تتلقى تصحيحا قاسيا من السويد. كيف تم اعتبار أنه النتيجة هذه صدمة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. موقع فوت ميركاتو يعني عمل تغطية مباشرة للمقابلة متاع البارح وقال انه السويد تبدأ المونديال بافضل طريقة ممكنة وحكيت على الدور الكبير لياسين العيار صاحب الثنائية في المقابلة متاع البارح. لجازيتا دو سبور الايطالية كتبت جيوكيريش يقود السويد وتونس تكتسح, هذا العنوان في لجازيتا دو سبور الايطالية. ماركا الاسبانية قالت خماسية سويدية في شباك تونس وقالت انه السويد قد واحد من أقوى العروض الهجومية من اللي بدأت البطولة. صحيفة آس الإسبانية يعني حكيت خاصة على الأهداف وأهداف ماتياس فاينبرغ, قالت أنه يصنع تاريخ بما أنه بعد 17 ثانية من دخوله سجل المنتخب الوطني التونسي في المقابلة متاع البارح. صحيفة بيلد الألمانية كتبت بداية حالمة للسويد في كأس العالم وحكيت على الدور الكبير لجيوكيريش وألكسندر إيزاك اللي قالت أنهم مزقوا الدفاع التونسي. أوروسبور من يعني كتبت عنوان قالت السويد تبدأ بقوة ساحقة بعد يعني إذلال تونس, نحكيه على تيترويت توجع برشا بعد الهزيمة متاع المنتخب البارح. لباريزيان الفرنسية كتبت الانتصار العريض للسويديين أمام نصور قرطاج وبرشا جمل تكررت في عديد العناوين كما صدمة تونس وتحدثوا على الأخطاء الكبيرة للمنتخب الوطني التونسي والقوة الهجومية للمنتخب السويدي في المقابلة متاع البارح. كيف المواقع السويدية تحدثت وحكيت على خاصة على دور الهام الأنيس العياري ياسين العياري صاحب الثنائية في المقابلة متاع البارح. برشا عناوين توجع بعد الهزيمة متاع المنتخب الوطني التونسي, ممكن فما عناوين موجعة حتى أكثر من الهزيمة ضد السويد 5-1. كانت هذه دقيقة مونديال, نخليكم مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج.
2: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة, وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: الأولى في تونس.

0: نوفل وردتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماجا الحصه الاصليه. نقعد معكم الاثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. عنا برشا جديد وبرشا حكايات في الساعه الاولى. باش نركزوا على زوز احداث. باش نحكيوا على هزيمه المذله للمنتخب الوطني التونسي، اخيب هزيمه في تاريخنا في المونديال. وباش نحكيوا على السلام اخيرا، السلام هل هو نهائي ولا لا؟ هذا شنو باش نحكيوا؟ سي نجي زعيري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا نوفل.
1: سي خلي رقيق شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا.
1: حسك وحي لباس؟
4: الحمد لله لباس. تحياتي لك نوفل الكيب الكل، وتحياتي لمستمعينا ومشاهدينا سورتو اللي مشاو يخدموا ناقصين النوم من اجل شيء.
1: فوالا نهد جندوبي شنحوي لك.
5: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين.
1: مرحبا بعدنا في اخراج الحصه، هاديه معنا في الاخراج الويب. باش نحكيوا في برشا تفاصيل وبرشا حكايات، ولكن باش نحكيوا على الهزيمه المذله. الهزيمه المذله، هل تعودنا على الهزائم في الكره؟ لانه الهزائم تتوالى وتجي احداث تحاول تسكتنا. كي نقولوا تتوالى مثلا، ها الحدث القادم نقول لكم عليه، إقالة صبري لموشي مدرب المنتخب، والجامعة تتحرك بصرامة وتقيل صبري لموشي، وممكن باش نخسروا مع اليابان 2-1 ولا نتعادل 1-1، باش نقولوا ها ورجع المنتخب ونرجعوا رجع. ومعناتها الأمور تنجم تتغلف، تصير برشا حكايات. راه نحب نعيش معاكم دو تروز اكستري في الساعة الثانية، زادة ما فاتك شيء، باش نعيشوا دو تروز اكستري مهمين باش نحاولوا نعلقوا عليهم ونشوفوا شوية الجمهور اشقال. ترى نحكيوا شوية الجمهور اشقال. فما برشا قال شبيكم متشائمين، راه نتعادلوا مع اليابان نربحوا هولندا نجموا نترشحوا. معناتها ما تكونوش متشائمين برشا. المهم فضيحة في كأس العرب، خروج في مجموعة تضم فلسطين وسوريا، فضيحة في كأس افريقيا، خروج ضد مالي طلب 10 لاعبين، وفضيحة الآن في المونديال. ورغم كل هذا سيواصل مكتب الجامعي بهامو بعد ما أن يتم التخلص من المدرب كالعادة لامتصاص ضغط الشارع، وسيواصل المسؤولين كالعادة لكرونيكور يجيو معهم. العابد يعتذر، قالوا شكرا ليه لأنه بعد الماتش اعتذر. أم مش كانوا كثر من الاعتذارات؟ رابع اعتذار في عامين.
4: وماذا لو عدم اعتذر؟
1: برشا
2: خطر ما عنده شيء كالاعتذار.
1: ياسر العياري برشا قالوا أحسن حاجة عملها كي ما اختارش تونس، ولو كان العياري اختار تونس مستحيل كان يكور البارح، روع البنك ولا في المدارج وحطوا جور آخر ما يستحق. فما شكون يحكي على الملاعبية؟ برشا أخطاء. حارس تونس لو رميت عليه السلام يتمركلو، فما شكون قال نعذروه لأنه أول مباراة يلعبها تحت الأضواء الكاشفة، نلعبه كان في النهار. بن حميدة في المحور، بن حميدة جمهور ترجي عام كامل يسب فيه ولا يلعب أساسي وفي المحور. سخيري قائد فريق يغلط غلطة كيما كيكا، ماذا يفعل سخيري وعليش قائد فريق تونس؟ كل فيق البارح كان المنتخب كان راقد. يا حسرة على جلال القادري، صحيح ما كان يعمل شيء ما يحسر عليه عرفنا قيمته.
4: يا حسرة يا حسرة، ما خلطناش لهذا القادري اللي تعرض للتنمر كيما معناه انسان راه تسب في عائلته، ما وصلش عمل هك.
1: جوستومون فضيحه كشفت المنظومه مره اخرى، ولكن المنظومه باش تقعد لانه باش ينتخبوها الرؤساء نتاع الرابطه 1 والرابطه 2 ورابطه الهوات وينتخبوها وتربح مره اخرى. زوز بونتو بن حميده مكسر التسلل، بونتو غلطه مسخيري، زوز غلطات من الحارس. بصراحة معناتها ياسر أخطاء تدل على قلة التركيز وتدل على برشا كواليس. تو نحكي لكم مراسل الموزايك اليوم الصباح زاد مع مينجارة حكي على برشا خوار وقال فما برشا حكايات ما نجموش نقولوهم بصراحة. نحكي شوية مثلا نسمعوا هذا الكل قبلناه، نسمعوا لاعب لاكس اللي هو من المفروض ما يكونش في لاكس خطرو، لاعب لاكس البارح كيفاش يقول بعد الماتش والله لكم باش تصدقوا، يقول نحن لعبنا خير، البوسيسيون كانت عنا، الفرص كانت عنا، اما خساره سفيد عندها زهر. ترى نسمعوا
6: دخلنا ورجعنا في المباراه، كانت عنا امتلاك الكره، كان عنا بريسك لي مومون فور الكل، جاوهم فرص يعني على جزئيات صغيره كما قلت لك، قبلنا بهم الاهداف الله غالب ان شاء الله نعوضوا ونحاولوا اكثر تركيز. الاولاد اليوم وراوا حاجه باهيه ان شاء الله نركزوا نعاود مره نعتذر من الجمهور نتاعنا ان شاء الله القادم خير ان شاء الله.
1: نعتبروا الصدمه على بن حميده كانت قويه، الاولاد وراوا حاجه باهيه وكانت السيطره والبوزيسيون خير
4: في بالو بروحه كما العياري نتاع السويد
0: مجنس مع السويد فور الكل عندنا والدليل ان احنا خسرنا 5-1
1: جوستومون. البارح زاد كانت مواكبه مباشره، شكرا لكم معناتها الاف تتفرجوا فينا في اللايف المباشر حتى وقت المباراه. تصفيره النهايه مراسلنا كان الغضب كبير، قعد مراسل ولكن كان غضب غضب كبير برشا. نسمعوا شويه.
3: 5-1 خسرنا 5-1 في كاس العالم، راه عمرنا ما خسرناها 5-1، عمرنا ما خسرناها 5-1. صبري الرموش يدخل يتخبى لانه الحقيقه ما عنديش الشجاعه باش يواجه الجماهير الغاضبه، غضب كبير جدا من جماهير التونسيه لهنا وقت اللي نحكي وتخرج بيكم. هذا هو المنتخب اللي كنا 5، هذا هو منتخب صبري الرموشي مش منتخب التونسي، هذا هذا منتخب صبري الرموشي ما يجي يمثل تونس. عندنا برشا حديث ما نحكيو بيحة فضيحة بأتم معنى الكلمة. وسمنت حمر اسكندر ما نجمش يقول أكثر من هكا. وثم تقريب بونية وشهزادة مش تقريب لاني حليم يثبت على الأقل ما نعطيش معلومة مش متأكد منها هي تخص ولد صبري لموسي ثم بعد نعطي المعلومة في مدة ثبت وانا نعطيش معلومة غلطة واحنا في مزايك نعطيه كان معلومة صحيحة. تأكدت المعلومة تأكدت المعلومة كونه ابن صبري لموسي دخل في مناوشة مع بعض جماهير التونسية اللي كانت حاضرة
1: ولا دخل في مناوشة وقالوا حرش حتى سيكوريتي في الجمهور التونسي ولد صبري لموشي اللي احنا معقدين لأننا ما قبلناهوش. واسكندر وعادل ونادر وليد كانت عندهم حضور ممتاز البارح. وليد الهشري انطق وقال كلام بارتاجي، اكثر كلام بارتاجي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. نسمعوا شوية وليد الهشري بعد نرجع.
7: الواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعة هذية المتحيلة الكاذبة اللي معناها كل مرة تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع ما هو فاهم حق شيء. خوي أنا نطالب بالاستقالة بعد كاس العالم موتوى سيء انجاجيه هما في بلاد أخرى يكملوا يروحوا حتى واحد ما عاش حب الرغم وجهه أنا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف ويلزم السلطة زادة تقف يلزم السلطة تقف الناس في أعلى هرم في السلطة يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والإجرام في حق كرة التونسية والرياضة التونسية من سبور انديفيدويل للكوليكتيف. راهو كوب دو موند مازال بشارع وهذا باش نحكيوه الكلام هذا خاطر فضيحة صارت اليوم وباش نزيدوا نتفضحوا أكثر داكوردو ان شاء الله ما نخسروش 9 بشيء و6 و14
5: هو راهو الخوف الاكبر باللي جاي
7: بصراحه. انا بعد ما اشتغلت انا انسان راني نحكي هكاك بانفعال خاطر يا خويا بالرسمي راهو
1: بالحق ضحك المرارة خاطر وكور وخاطر يعرف القليب ويعرف وقلناه قبل الماتش وقت اللي لفما مدرب لفما خطط يعبط بقليب تشنية صغيري قايد فريق صغيري ويتعارك على قايد فريق جيه كورة يسيبها كيكة تشنية تلعبوا في مونديال معناتها الشيء ينطق رئيس دولة قالهم نساوي 5-0 خسروا 5-1 وهذا كلام بالحق ليه مسؤولية وين وزير الشباب والرياضة لماذا لم يتحرك لماذا ما هبطش بلاغ لماذا والكلكم الرئيس وشبه الرئيس والنائب متاع الرئيس اللي هو رئيس وبرشة تفاصيل أخرى هاني جاي بعد الفاصلة.

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين. نوف الورداني
4: أكيد. وبعد نزيدوا الأخبار، شكرا قسم الرياضة عدالة مراسلنا والمراسلين كل والويب الكل قاعدين نتبعوا. أكيد توجي أخبار بعد شوية، إقالة مدرب المنتخب وعينه منظر كبير ولا مشي نيس بوجل معتها لا باش يحاول يصير كاموفلاج بالطريقة هذه، أما إن شاء الله ما يتعدش علينا. يلا نجي زعيري تفضل. وبالله اللي تقول لي أنا بديت وانت سكتني المرة قلت لك نستنى والنتيجة نجي. تبعنا المنتخب 13، شكون فما إذاعة ولا تلفزيون عام 13 ساعة بث مباشر للمنتخب، شجعنا عدينا الأغاني أخوي كاو معش نجم.
5: أنا حق شخصين
6: حسيت يعطيكم الصحة
5: أكثر من السخيري
6: يعطيكم الصحة على المجهود.

0: اللي قمت به كانت بالفعل معناها تغطية اللي قمت بها موزايك تغطية خاصة. أما الناس اللي صبحوا يعطيهم الصحة على الصبر وعلى الأمل اللي كان عندهم التوانسة. نحكي على الشعب التونسي كل وانا واحد منهم كان عنا أمل. يعني أنا رغم اللي فما كلام قلته الحقيقة قبل المباراة لكن نظرا لي ربي خلي استنى شوية خلي يلعبوا بالك قعدنا ذيك على أمل أنه لعل سيدي كلامنا يطلع غلط. لعل أنا تحدثت على المكتب الجامعي تحدثت على وضع الرياضة الوضع المزري للرياضة في تونس وضع كرة القدم في تونس وقلت اللي حبيت نقوله ما قلنا خلنا نصبر شوي. اللي شفناه في ماتش تونس صراحة معناها ثم كلام يسمو يتقال لو في اليوم أولا ساعة اللي قاعدين معناها احنا كل مرة وين تصير دفات من نوع هذا هاي إقالة المدرب يعني معناها شفت عبارة واحد مريض سامحوني في الكلمة عنده أمراض الدنيا مرض عضال
1: تعطيه واحد الدوليبران
0: تعطيه شوية تعمله شوية فيكس هاي توها باهنا نحيو المدرب نتغشوا على المدرب نحطوا معناها الغش متاع الكل في المدرب إقالة المدرب جيب مدرب جديد هاي روبيلوت وأصل كرة القدم أخي صبر إلا مش شكون جابه
1: هي هاي صارت انتخابات
0: خلينا من انتخابات
1: يا نوفل
0: بربي بالله كلمة هذه بالله نوفل عبارة انتخابات في الجامعة بالله سطر تحت سطر كنت حب نحكيه فيها نحل الدوسي متاع الانتخابات وكيف صارت الانتخابات وعديني ونعديك
1: خلينا تصريح شهير رياض عزيزي باش نعديه في الساعة الثانية قال
0: ان متاعه الكرسيس متاعه والكاريير متاعه يعرفوا اللي هو مدرب فاشل ودليل فشله ولو أدلة فشله فشل مع فريق اسمه الكوت ديفوار فشل معنى ماهوش مدرب يليق بمنتخب يشارك في فعاليات شارك في كأس العرب في كأس إفريقيا المشكلة يا نوفل المنتخب التونسي قاعد يترشح يعني فما معناها ثم أديان متاع منتخب ينجم يكون مصنف ضمن يعطيك صحة قاعد يشارك لكن المشكل أن واحد عنده البوتنسيال عنده الكاباسيتي اما يجري ما يربحش ما يجيش من العشرة الاولانيين شوف التصنيف نتاع المنتخب التونسي تصنيفه عالميا قداش وشوف تصنيف المغرب اللي قعدت سنوات سكرت الباب تم يعني عملوا اصلاح جذري وقول اصلاح جذري يعني معناها تم حل الهياكل الرياضية وتعاود عملوا إصلاح ما خلوه حد شيء يعني عرفتك اللي واحد معناه يعني قرقش على العظم وعاود بناه مليلو جديد منتخب شفتوا المنتخب المغرب كيفش لعب مع البرازيل لعب الند للند اليوم المنتخب المغربي مصنف الرابع لعب مع البرازيل وكان ينجم كان تنجم المغرب تربح البرازيل وشفتوا الضغط الكبير لعب الند للند وأنا نصنف المعنى المنتخب المغربي ضمن الكوكبة الأولى من المنتخبات القوية الكبيرة من نوع البرازيل من نوع الأرجنتين فرنسا وغيرها منتخبات العالمية الكبيرة المنتخب التونسي ديجا كي دخل ملعبية لعبوا خايفين وكي قلنا راهو يا ولادي يردوا بالكم معنا عنا مدة راهو ثم مشكل يتعلق ب إدارة وتسيير المنتخب راو مش كان المدرب فقط هو المخطئ اللي كل مرة وين تصير معنا كلينا خمسة مع بلجيكا طلع اعتذر عودنا كلينا خمسة عشرة في زوز ماتشوات عشرة ما إكيب ناسيونال عم بالحق عمرها مسارت منتخب وطني في زوز ماتشوات ياكل عشرة
1: عمرها مسارت
0: يعني
1: أنا اللي قهرني فهمش كوني دافع على الجول تو
0: مهزلة
1: فهمش كوني دافع على اللاكس فهمش كوني دافع معناتها اللي قهرني عقلية الفيراج اللي مزالت ما رانا في وقت غرق وكارثة خلنا نخمو معناتها راهو بن حميدة بارك ترجي يسب فيه وقت يكول يلقى روحه في اللاكس اللي هو ظهير اللي معناتها
0: يا نوفل أنا من جيل اللي خلطت على ملعبية كبار طارق ذياب غميض محمد العقيد الله يرحمه ذويب الكعبي العقربي

0: التميم. علاش بالحق علاش تونس ما جابتش قماش من نوع الملاعبيه هذم؟ علاش ما جابتش تونس حراس من القماش نتاع عتوقة النيلي شكري الواعر؟ ما فماش قماش من نوع هذا.
1: وقفنا
0: اي ما فماش ما يلزم يطرح السؤال علاش الماكينه اللي تنتج في الملاعبيه ما انجدش ملاعبيه بالقماش هذا؟
1: كنا
0: قماش طارق ذياب قماش
1: تذكر الجلسه الحصه الشهيره كنا قلنا لانه الفساد ينخر الانديه.
0: ايوه
1: والانديه هي اللي تنتخب في الجامعه. شوف. هذه الجامعة انتخبوها الأندية والفساد ينخر الأندية والأربع أندية الكبرى ما خرجت حتى ملاعبي باهي عندهم 10 سنين
0: يا نوفل. راهو تذكروا النكسة متاع 94 نكسة المنتخب التونسي في 94 شو اللي تذكروا شو اللي صار من بعد
1: 10 سنين هزينا كاس أفريقيا
0: باهي. علاش شو اللي صار في العشر سنين
2: بعد هي وصلنا النهائي في
0: صارت ثم غربلة كبيرة ثم إصلاح مس العظم مس القاع
1: وبنية تحته يا ست
0: وتعاود تبنى المنتخب التونسي وعاود رجع هزينا كوب دافريك. أنا راني مانيش مختص في الرياضة أما غيظني بالحق قلبي وجعني كما ملايين التونس اللي قلوبهم وجعتهم على المنتخب. يا رسول الله تذي الفرحة معناها اللي استناو فيها التونس عنا قديش الزح رو بالحق معناها. شوف اليوم توا دياغنوستيك يعرفوه توا التوانسة الكل وما نيش بش نرجع نحل في المباراة اللي معناها زايد الواحد معناها بش قلبه يوجعه. شوف الزينة مجمعة اللي جايين يرتزقوا وجايين بش يدبروا روسهم وجايين للفوياجات. الزينة من أعضاء في مكتب الجامعة احنا الكلنا نعرفوا كيفاش طلعوا كيفاش تم انتخابهم. هذا المكتب مكتب الجامعي مكتب فاشل يلزم حله. وأنا أدعو كمواطن تونسي مش كصحفي متابع أدعو رئيس الجمهورية وأدعو السلطات في تونس أنه المكتب هذا ساعة يزمو يحل نفسه يزمو باش تقول لي لا والفيفا المكتب الجامعي هذا يجب أن يرحل. كذلك يلزم وزير الشباب والرياضة لم يستطع أنه معناها يعني يحل المشاكل اللي صارت المشاكل اللي عندها قداش تبع رو فما أمراض في الكرة التونسية في كرة قدم التونسية بالحق رو اللي عشناه سرتو معناها ماتشوات الدربي وتمكميك وكذا وبيعان تراح وبيعان وغيره وبيع وشراء وما نحبش نزيد نحكي أكثر باش ما نتورطش باش ما تمشيش معناها هيئة الحكام تمشي تعمل بيه شكاية ولا غير ولا لا لا لا لا احنا توا راي قدام جسم مريض والجسم المريض يلزم عمليات جراحية استئصالية. ثم مكتب جامعي يلزم يمشي على روحه ثم مدرب يلزم إقالته اليوم ما يكملش. علاش باش يكمل كرة القدم؟ علاش باش يكمل الماتش بقية الماتشوات؟
1: لا لا المدرب اليوم نيجي المدرب
0: شوف
1: باش نزيدك معلومه نزيدك معلومه قبل ما تقفل. المدرب اليوم سيقع إقالته وهذوما افلام يعملوهم
0: يلزم
1: باش يعمل يلزم الكل يروح ويخليه يكلم
0: لعبيه.
1: وحاجه اخرى باش نزيدك مثلا وها باش نعطيك معلومة اللي نعرفوها الكل في موزايك واحد والملاعبية صار اختيار الملاعبية المنتخب باش فما خمسة جمعيات كل جمعية جاها زوز مليارات هذية تمت بالتنسيق مع المدرب الوطني. وانا كي سمعت بها وتأكدت منها عرفت اللي مدربنا شيق الخلاء تم التنسيق وفما ملاعبية عيطولهم بالجمعياتهم تاخذ زوز مليارات مش لأجل مصلحة المنتخب وكان يبرمجونا تنقل وسميهم ونعطيه التفاصيل.
0: شوف انتي خلنا نكمل
1: نجي اختم نجي بعد
0: نختم روى. شوف اليوم معيش نحب نحكي على المكتب الجامعي اترحكيت عليه واليوم هاو معتيت أنا الحل يلزم يتحل المكتب الجامعي هذا من رئيس الجامعة اللي هو يبدو أنه وجوده سوري خاطر مش هو يبدو أنه يحكم ثم أعضاء أخرين أو فما عضو هو اللي يحكم ويتحكم في كل شيء.
1: واضح
0: يلزم يتحل ويلزم تتعين اللجنة انتقالية تصلح الكرة التونسية يعطوها عام يعطوها عامين يعطوها ثلاثة سنين ويلزم العناصر الفاسدة العناصر الفاسدة ونعودها يلزمهم يرحلوا ويلزم بعد تصير محاسبة يزمهم يتحاسبوا كل من أجرم في حق المنتخب وكل من كان وراء الهزيمة المذلة. نقول مذلة لخطر كلنا حسينا بالذل بالحق في في ماتش معناها السويد، معناها حسينا بذل. علاش الناس خرجت تبكي؟ معناها فما ثم قهر التوانسة حسوا به. علاش مش من حق البلاد هذه أن يكون عندها منتخب على الأقل يكون مصدر فخر؟
1: واضح نجي مازلنا باش نحكي وإصلاح
3: جيس فما خطر أخبار. المصدر نتاعه هو رومان مولينالي وصحفي مختص في الرياضة فرنسي، هبط قال أنه صدر لموشي لم يعد هو المدرب للمنتخب الوطني التونسي. نعود نقول راه ماهوش مصدر رسمي، ما هو صحفي
4: رسمي.
3: صحفي هذا معروف يتكلم أكثر من مرة في شأن التونسي، وإضافة لكلامك سينيجي رومان مولينالي ومن الناس اللي تكلمت على الجامعة، من الناس اللي تكلمت على المنظومة، وفي انتظار تأكيد
0: خطر المنظومة أقوى منه هو وأقوى مني أنا وأقوى من الناس كل. وقت اللي تكلمنا وقلنا رأي المنظومة فاسدة، المنظومة يبقى خطر المنظومة عندها أذرع، أذرع بارتو مش في في الكرة فقط، عندها أذرع حتى في الإعلام وفي غيره. دونك المنظومة منظومة قوية
1: وواضحة. هاو الناس مغشين توا أي غموهم تنبدل مدربة نوعد بإصلاحات وكذا، والناس تبدأ تتكلم. ترى خلي الفاصل صغير ومن بعد نرجع نحكيه معك. هذه ميدي معك.
5: Khayrou Karaba تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير، ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد. فعل مش كلام.
7: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
8: كرهبتك تعز عليك رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
7: ميزماك نجمع من الصناعة
1: يا مرحبا يا مرحبا. إقالة صبري لموشي خبر شبه أكيد، دونك في انتظار تأكيد رسمي. إقالة صبري لموشي متوقع في انتظار إقالة واستقالة
0: في انتظار إقالة واستقالة في
1: الأخير مدرب تحاسب.
0: لا ثم عقد،
1: أي
0: ثم عقد ما بينه وبينه، ثم عقد أهداف
1: هيك ما حكوش
0: الأهداف لم تحقق.
3: لا لا لا هو جست في التوضيح النقطة هذه. هو صبري لموشي قال هدف بالنسبة له هو واللي معاه في الجامعة، معناه قال الكأس العالم هو كان هدف و2027 كأس أفريقيا هذاك هو الهدف الحقيقي. هذا راهو
4: الهدف
1: مش هدف، مش هدف
3: والله ما
1: خلنا نرجعوا. إقالة
3: ما نتكلموش فيه.
1: إقالة إقالة صبري لموشي في انتظار استقالة المكتب الجامعي كي يروحوا. اللهم يربحوا هولندا واليابان، وقتها نعتذر منكم الكل. ربما تعيين منظر كبير اللي نعتذروا له كان قدناه في مرة من المرات.
4: خلينا حتى كي يربحوا هولندا واليابان يعتذروا هم، ما يعتذروش احنا خاطر تو ريت فاش نحكيوا في الحدث. إقالة المدرب
1: أسوأ صبري. هزيمة في تاريخ تونس.
4: إقالة المدرب صبري اللموشي بعد شنو؟ بعد 5-1
1: معناتها عبر التاريخ لم تقبل تونس 10 أهداف في 2 مباريات ورا بعضهم
4: بعد 5-1. يعني نسأل السؤال، ماذا ستفيدنا نحن الإقالة؟ ماذا ستفيد الفريق الوطني اللي حتى تو المير تروازيام يبدأ عادي يلوج خطر كي تبدأ كي واحد منكاسي 5 بونتو وبعد حتى باش يعملوا المير تروازيام وتعمل اللي باش تعمل مع انت الكارثه صارت.
1: هو احنا رانا تفرجنا البارح في هولندا واليابان. لا اعتقد فمو النجم نكونوا مير كاتريام.
4: ليه
1: كنت تفرجتوا في الشوط الثاني بتاع هولندا واليابان ترحب ليه
4: مش اليوم شنو المنفعه من وراء هذا؟ وانتم حكيتوا معناتها مش لازم نقعد نعود انا كله. هاي سيدي مش نبداو بالمدرب هذا اللي هو بان اللي هو سافا با من الماتش اللي قبله والماتش اللي قبله قيدناه على الودي وشدينا صحيح والمورال والناس كلها واقفة والناس كلها مجندة، بعد خسرنا في ماتش رسمي 5. شنو معناتها؟ معناها زادة سائل، خلي المدرب على جهة، شوف اللي مشى فاوض اللاعبين الدوليين، شوف المنظومة اللي يحكيوا عليها الجوارات اللي مشى فاوض اللاعبين الدوليين واختار بالغلط، شوف اللي حدد نسبة تواجد اللاعبين المحليين في الفريق واختار بالغلط، واختارها بالمحاسه، واختارها بالكوتات، ما هو هكا
1: بالفلوس. ها بالفلوس
4: هذا هو معناتها المشركون على كرة القدم في تونس
0: مكتب الجامعة
4: الذين وقع انتخابهم في إطار محاسة معينة بين الجمعيات والمنظومات. ما هذا
1: ونشوفه ونحمل المسؤولية للأندية اللي تعاود تنتخب نفس المكتب الجامعي، لأنه فما ناس جدد ترشحوا طيحهم وانتخبوا نفس المكتب الجامعي. أي
4: لكن أنا باش منعودش كلامك أنت وكلام الناشي، عندي زادة حاجة أخرى، ثم طرف ثالث، ما قلنا المشرفين، قلنا المدربين. أنا باش نقول لك الناس اللي خذلت العباد اللي قايمة في الفجاري وصابحة تخدم، والولاد لحوم الشعبية اللي عملوا مفاوضات مع القهاوي باش يحلوا 3 متاع الصباح مفاوضات رأي. أنا كنت في صفاق في الحوم، ما مش تحل ولا مش تحل، ونعملوا كذا ونعملوا كذا. هدوم الكل الشخص تحطه كابيتان ديكيب يمد كورة كيما هيكي، خاطر احنا راهو النهاية الكارثية،
1: حاب يفكها تحيط
4: النهاية الكارثية متاعنا كانت في الهدف الثالث. ما خلينا نكونوا واضحين، وقت اللي احنا زوز بواحد، حتى المعلقين العالميين اللي بعد نقدونا قالوا هاي تونس قاعدة ترجع هكا ولا لا، معناها جول يمد الاخر يمد له كادو بالكادو، انتهى الماتش ولينا في ماتش اخر، ولينا في فريق شيخ علينا. هذوما الكل كيفاش جبتوهم؟ هذوما الكل علاش جبتوهم؟ هنا هذا هو التصرف اللي في مخي، اللي في مخي هو انه مدامنا غالطين من الاول، كي لعبنا كاس افريقيا ولعبنا ماتش باهي ضد مالي خرجنا، اي كيفاش نبدلوا لونترينر؟ كي لعبنا اللي قبل وجد ديفيت، اي كيفاش نبدلوا لونترينر؟ لونترينر يجيبوه ما يعطيوه الصلاحيات باري، او يعطيوه صلاحيات وهو مش هو ما هوش اهل لها،
1: يبيع ويشري
4: معاه، لانه اللي عاود يخسر مرتين 5
0: على خاطر مش هو يعني
4: نفس الطريق صحيح
0: المدرب.
4: معناتها توا احنا اليوم كيما قلت انت، شوف كلينا الضربة، نعودوا السياسات الكل، وما عادش نلوج على أكباش الفداء، يزي من أكباش الفداء، يزي من الناس اللي
1: علاش نيجي قال دعوة لرئاسة الجمهورية. باش نفسر لكم علاش، لأنه لو نسيبوا الساحة كما هي، جماعة الكرة يحكي لكم أكثر، فإنه الساحة ستكرر نفسها، لأنه الساحة مرتبطة بين أندية وعلاقات
4: توازنات وحسابات
1: ومصالح. دونك باش تعاون، لابد من قرار صارم، وفيه زادة مثلا نبني استادات أخرى، ما تفهم شكون على جول الكلوب قال أول مرة يلعب في الأضواء الكاشفة، رانا لا نلعبوا في الليل، لا نلعبوا جمهور ضد جمهور، لا عندنا تيرانات نلعبوا فيهم، كأس إفريقيا الكل في ماتش في استاد برك، نقعدوا شادين صف، كل ملاعب العالم ماتش في الجمعة، احنا رادس وصل 5 ماتشات في الجمعة مع الناس وين ترينيو، معناتها منظومة كاملة. للأسف وقت الفقر يجيوا الانتهازيين، ونحن كرتنا كلها انتهازيون. استغلوا الحكاية هذه، يلا سلاح باش نقفلوا معك باش نمشيوا شوية.
3: ثم كذبة لازم ننساوها شوية اللي ديما نسمعوها، يقول لك المنتخب التونسي منتخب كبير، عمرنا ما كنا منتخب كبير من 2004 وكل مرة جينا كف، دونك هذايا منتخب كبير وكبار افريقيا ونسرق قرطاج ولم ناكل وكذا وكشاويل يبدا عايز من غادي، راه ماناش منتخب كبير، رانا قدرنا كي قدر الكراسا وقدرنا كي مقدر توا نحكي مش كيما قبل، خاطر توا حكي سينيج على 78 نحكي نزل على انجاز 2004، ماناش منتخب كبير.
1: من 78 قعدنا 20 سنة ما ترشحناش المونديال،
3: البرتغال وما ادراك توا ذلينا كيفاش هذا كان كوب دوروب في حياتها، معناها بالنجوم اللي عندها بالاساطير باللي عملت الكل، رانا مانيش منتخب كبير كهو باس تايزي. هذي نبدأ نصلحه بها،
4: قلت لي الدور الثاني مش في الوبجكتيف، هو الحاجة أول مرة السعفة أنا فاجأت، ممكن أنا معلومة
1: ليه هو قال
4: نجي على كاس فريق مش في الوبجكتيف في كاس العالم،
3: مش في الوبجكتيف، وصدقني صبر لا مش كان الشعب سكت وكذا وياكل 5 كل تروح باش يقعد باش يتحاسب كان 2027 دونك كيما نقول لك في المرض النفسي باش نجم تعالج لازمك تعترف به، نعترفهم مالا اللي احنا ماناش منتخب كبير باش نجم نتعالج. ثاني حاجه الجامعه هذه

0: ناس تمشي تخدم ولا. ثاني حاجة ماذا بينا الجامعة يقولون شكون الرئيس الفعلي؟ خطرة في بالنا بيك ياسي معز الناصري راك ما عملت حتى شيء وراك ماكش انت الرئيس، راك موجود غاديك لمجرد حبك باش تقوم صباح تلبس كوستيم وتمشي تخدم بوا.
1: وفي العشية زادا
0: صحيح واحد مشي باش يخدم، انا هاني زعمة موجود انا توا نخدم لبس كوستيم وكرافات وهاني انا على رأس الجامعة، ماكش على رأس الجامعة اليوم لازم
1: تتخدم فترة اللي انت شديتها على رأس الجامعة تحشم
0: ينجم ما يقول احد به. ثاني حاجة نائب رئيس الجامعة احكي قبل في خايبة قديمة قال انا سيبو ما عاش باش نرجع شبح متاعك تورجع رجعت روحك احنا ننساو احنا شنية قال الاخر ذكرت السمكة معناها قاعدين كي يا سيدي راك ما تنجمش راهو مش عيب، اما العيب انك تكمل راهو اذا انت ماكش قادر اليوم تشدي كيب ناسيونال معناها راك سي بون مش عيب راهو انا بيدي ما نجمش شدي كيب ناسيونال سي نجي ما نجم سي نجي غدوة ما نجمش يكون رئيس جامعة ماهيش عيب، العيب انه يمشي شد رئيس جامعة، العيب انك تصر على الفشل الغباء هو انك تعاود نفس الحاجة في كل مرة وتستنى في ريزولتا اخرى خاطر اشك فوا هكا راهو المنتخب التونسي سي بون البارح يا اخي سامحني سخيري معناها غاديك كوره يا اخي زيدان هو باش يخرج من ثلاثه تاكونات ما عندناش الكاليتي تشوف انت خليل عياري معناها اللي هو طفل صغير قاعد على البنك يتفرج يغزر طفل اليوم من المواهب اللي نورمال باش تكون لتونس ومستقبل الكره التونسيه قريب ينطق الطفل راهو انتوما ما شفتوش مقطع راهو صبري لموشي واقف راهو مشى للخزري قالوا فاش تعمل راهو دقيقه 70 ما بدلتش لانديلوف كابيتان سويد دقيقة 90 دقيقة 90 ويعيط على البيدر يحب على التوش وهو ربح خمسة راه شوف لون في احنا الاخر ما
1: بخلف ملاعبي المدرب قال اخرج
0: سخيري غلط سخيري غلط طاح كيف وش اسمه ياسين بن قمرة في مكتوب كالعام ديخ غلط ايه غلط كمل العب قوم ما تحس فما حتى اون في انا كجوار يا سيدي نعرف لونترينور نتاعي باش ما نقولش كلمة اخرى عنده من الغباء ما يروي للصباح تيلعب بنتي جوار سير تيران ألعب بنتي ونحكي حتى صارت قبل ثم ناس توصل ثم عصيان للونترينور ما نسمعش كلامك وصارت صارت حتى في تونس
1: جاء لونترينور حتى مع لومير
0: جيت باش اسمه أنا جيريس كمانيش غلط أنا جيريس قالوا له تك سي بون جاوا لي كادر نتاع ليكيب قالوا له تك خويا سي بون أنت إنسان هاك تاخذ في فايم خبيزة هاي شهرية باهي أنت راجل كبير قاعد تلم في أمورك
1: وصلوا دومينيو
0: خويا خلينا أنا تنكملوا واحد ما عادش تحل فمك في التيران اللي صار راهو البارح اكبر من انه يكونوا فضيح واحنا الله غالب انا واحد من الناس وقعدت نحكي وان شاء الله ويا ربي ونربح واحد شيء ونفدلكوا البارح في الليل وناهي الحاضر وناهي في الحاضر ونبش كان نربح ودنا نتصدر المجموعه ايش عندك تتصدر ماناش منتخب كبير ماناش منتخب افهموا يا ناس ماناش منتخب المواهب نتاع اخر مره تخلقت في تونس ما نحبش نسمي برج اخر مره تخلقت في تونس جوار وكل سنه يوسف مسكني وين تي ما مشى لقطر الرجل بوان ما عندكش ما عندكش محمد صلاح كان يمشي يترين قبل في تران يضرب بثلاثة سوايع وصل وكبش وكذا تفرج سيد ليجوند خارج ومصر اليوم يستناو في حاجة كبيرة
1: احنا قطر رجي
0: المغرب اللي يحكي عليها سيناجي المغرب اللي يحكي عليها سياسة كاملة تمشي وتجيب وتكور خرج جونترينور الرقراقي جاء واحد اخر بعده اللي هو ما مش معروف عند التوينز تطلع اقوى منه سيد عمرك شريت انت منتخب وصل بنيفو القوة
1: ضاغط على البرازيل
0: انه عنده انترنور حاضر عندها ليستا المغرب تو كان تمشي بعد ذا وابي سيدي قالوا انا مانيش مكمل سبحان الله ظروف عائلية كذا عندها الحاضر تو مغرب عند موجود تو تجب تبعات ثلاثة ايرانيو احنا فضايح وشكون باش تبعت احنا حكينا باش تبعت رومبليزون منذ الكبير ما كلاش السب ما كلاش السب
1: لا يصلح
0: جلال القادري ما جبتش في عرض وعائلته اما ما عملش هكا جلال القادر يا سيدي ما عملش هكا جلال القادر ما عملش الفضح ربحها فرنسا يا سيدي تتقيدوا ما تنحيهالوش تسبوا للصباح اما من الاخر ونختم بهذه مانيش منتخب كبير
2: بالله معلومه مش نقولها هنا
1: مع العلم فما خبر يقول اقاله صبري لموشي خبر متوقع في انتظار استقاله المكتب الجامعي ورد بالك يقول لك اقالتهم قانون الفيفا لا فيفا لا شيء ديجاج يقولوا لهم بنروحوا يستقيلوا بالسيف سينو يترفعوا عليهم قضايا تو يدخلوا في حيط وفما ديجاج كون كانت مرفوعه عليه قضيه واختفيت كي شد المكتب الجامعي تفضل ما نعرفوش كيف اختفيت
2: تشوف فضل. كل المكاتب
1: انت تعرف كيفاش اختفوا القضايا ما تعرفش اي
2: جامعات كره القدم في الدول المعروفه معروفه بمنتخباتها القويه تلقى اعضاء المكاتب الجامعيه نتاعها معناها كانوا اساطير ملعبيه قدم كبار معناها دي بروفيسيونيل المكتب الجامعي نتاع تونس رام دي زاماتور هوات بالحق كما كان يحكي سلاح مكتب نتاع هوات
1: هوات دي... اما دي بروف حكايه اخرى
2: تي
1: اي والانديه ورؤساء الانديه الكل اللي ينتخبوا فيهم وكل ما يترشحوا

0: بيض نظاف ويحبوا يصلحوا يطردوه وينتخبوا نفس الوجوه لأنهم يمكبكوا مع بعضهم. رأي منظومة كاملة يا سينيجي, منظومة كاملة, لأنه ريت نهيجوا نتحطوا هاو سيستيمهم. ولو كنت قلقهم أنت كأعلامي يمرجوك يبعثوا لك حتى زملائك باش يريضوك.
1: السلطات الجماعة تتدخل اليوم
0: تاوي هيجوا هيجوا هيجوا يبردوا بشوية يطرد لهم مدرب عملوا تصريحان
1: لا ما يزميش تقف عند إقالة المدرب.
0: ما تنسيش قدم المرة قعدنا ما غير جامعة وما غير نصارنا قدم من عام معتها مرجة صارت ره. باش نرجع بعد نحكيو على الإكيب ناسيونال, ولكن قبل نحكيو شوية على إيران بأكثر وقت. نمشيو الموزايك 24 مباشرة. موزايك 24,
2: موزايك 24
3: هي هو أيضا من بين أهم الأخبار تقريبا جاي مع الماتش.
0: إيران نجمة بيت اليوم في أمريكا
3: يبقى. صحيح اكزاكت ما جاي مع الماتش متاع تونس, ولكن هو أخبار العالم كل تقريبا كان يستنى فيه حتى وصل مبدئيا إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد أشهر من الحرب ولا توتر ولا قتلة في الزوز صفوف. علاش قلت مبدئي؟ خاطر نستناو في التوقيع يوم الجمعة شنو فيه, شنو التفاصيل؟ هات نسمعوا ونرجو.
4: قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز مع الإبقاء على مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تويتر سوشيال اكتمال الاتفاق مع إيران جاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق. أيضا من المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أيضا إن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن اتفاقا أوسع نطاقا سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار مدتها 60 يوما بما في ذلك تخفيف العقوبات.
0: واضح دونك معناتها الاتفاق هذا اللي يبدو انه اتفاق جديد راه في الصميم نحكي عليها.
2: في الصميم
0: قراءه اوليه لاتفاق سلام اولي.
5: بدءا سينوفل نجم نقولوا اهم خبر في العالم امس هو هذا. هو اخبار خدمه عليه برشا ناس
0: اليوم الاربعاء في جي 7 باش يحكي عليه ترامب
5: وخدم عليه صوت العقل في العالم هذا في الدول الكل وفي الاعلام الكل خدم عليه
3: الا الكيان المحتل
5: فعلا لانه اتجاه مزيد الحرب كان فقط في مصلحه اسرائيل وهذا حديث يطول شرحه. لكن عايش نقولوا قراءه اوليه فعلا لانه اتفاق السلام هذا اقصى ما يقدمه في اللحظه هذه الراهنه هو إيقاف الأعمال القتالية وعودة الأمور إلى ما قبل حصار مضيق هرمز, لأنه تقريبا اختفت كل المطالب السابقة من الخصمين وأجلت إلى 60 يوم موعد التفاوض حول مسائل ألغي منها نوفل تقريبا ألغي منها مسألة الصواريخ البالستية ألغي منها مسألة أظهرة إيران في الشرق وحلفاء إيران ولم يبقى منها إلا ربما اتفاق نووي سيكون في نهاية الأمر أو في آخر حلقة هو إعادة أو استعادة لاتفاق عمله أوباما من غير برشا سلاح ومن غير برشا عنف. وهذا أيضا نجم يعطينا قراءة أولية للحرب أنها سارت على عكس ما اعتقده القائمون بها, سارت على عكس ما اعتقده, لأن أمس السيد دونالد ترامب أعلن مع اتفاق مع النظام الذي أعلن سابقا أنه سيلغيه من الوجود في أيام أو في أشهر. هذه مهمة جدا لو في قراءتنا, هذه قراءة أولية. وقت نقول في قراءتي الأولية نقول شكون قعد مع بعضهم, قعد الطرف اللي مشى قتل الخامنائي وسيقضي على النظام الإيراني مع شكون؟ مع النظام الإيراني اللي كان سيقضي مستقبلية كبيرة ويفوت الحرب بمعناها العسكري ويدخل في صلب السياسة والسياسة الدولية تحديدا, فتح المضيق رفع الحصار انتهاء الأعمال القتالية والنظر في إسناد جزء من الأصول المجمدة لإيران وإعادتها إليها لتقدر ب 24 مليار دولار على حسب التقريب. إذن أول استخلاصات اللي باش نقولوها أنه إيقاف الحرب هذه عناصر محددة. أولا هذه وقفة سلسلة متاع حروبات الحرب هذه. إيران أنقذت محور إقليمي كامل من الاندثار, والمحور الإقليمي الذي أنقذ من الاندثار نتبعوها مع بعضنا نوفل من حرب غزة لما قبلها إسقاط النظام السوري اللي كان حليف إيراني

0: حرب غزة وضرب المقاومة الفلسطينية وضرب حزب الله في لبنان بطريقة شنيعة وطريقة كبرى. هذوم الكل ربما اليوم الجلوس على طاولة المفاوضات يخلي إيران وقفت هذا المسار الإقليمي، والمحور الذي كان يسمى في ذلك الوقت بمحور الممانعة لا زال موجود
1: آخر
0: ولا زال آخر حائط. ثم الأهم من هذا أن إيران أنعشت محورا دوليا أعطته أوراق إضافية للتمركز والتراكم، هو المحور الدولي اللي كان مستهدف أيضا من خلال الحرب هذه وما قبلها، يعني تقزيم نفوذ الصين وروسيا. الآن روسيا والصين ظهروا هما الأكثر برود الدم على طاولة هذه المفاوضات، وظهروا عندهم فعل حقيقي وتاريخي في المفاوضات هذه من غير ما يضربوا حتى كرتوش. وبالتالي اليوم الصين مش ترجع للبريفيليج متاع النفط الإيراني، الأمور ترتبت بدون أن تدخل الصين مباشرة على خط الصراع، وهذا يعني أنه النظام الدولي لن يكون كما برمج له هو قبل حرب غزة وبعد حرب غزة، أن يكون في يد مظلة أمنية واحدة ومظلة عسكرية واحدة، وهذا مهم جدا. لكن الحرب أيضا غيرت في المعادلة الأمنية الأمريكية أو معادلة المظلة الأمنية الأمريكية، وما ننساوش اللي أنا كتونسي عربي نعرف اللي ثم الدول العربية تحيط بإيران اليوم هي أمام الأوبليغاسيون، أمام الواجب التاريخي في إعادة استقراء التعويل المطلق لمدة عقود على القواعد العسكرية الأمريكية وعلى المظلة الأمنية الأمريكية. واليوم بدينا نشوفه في خطوات خليجية كما قطر وغيره نحو إيران لإعادة تعريف العلاقة وترتيب العلاقة بين جيرانه. مش ممكن في نهاية الأمر أنه هذا يضر هذا، والبقاء تحت المظلة الأمنية الأمريكية خلى حياة دول العربية كاملة مهددة. زلت حاجة أخرى غيرت المعادلة في مستوى النظرة الأمريكية للحروب، والفشل الأمريكي المرة هذه في استدراج الأكراد إلى حرب إيران ولعب بهم ورقة حروب الجيل الرابع هذه وتسليحهم وكلها فشلت،
1: والتفكير في بديل
0: والتفكير في بديل خلت اليوم توتر من ترامب وتوجه نحو الأكراد اللي أكلوا ضربة في سوريا بعد ما عولوا على المظلة الأمنية الأمريكية ولقوا روحهم في مواجهة حكومة الشرع، اللي أكلوا ضربة في كل ما اندمجوا نهائيا في صلب المعادلة السياسية الأمريكية. لكن الأوضح في هذه الحرب، وأنا اللي أعتقد أنه أهم حتى من الصلح بين إيران وأمريكا وأهم من اتفاق السلام النووي، هو أن هذه الحرب أفصحت عن معادلة جديدة. نتبع معايا نوفل المراحل هذه كل نبدأ قبل الأمريكا، نبدأ وقتش تذكر كيفاش كلفة إسرائيل كانت باهظة على الدول الأوروبية واللي تحولت من المساندة العمياء إلى الاحتقار والإزدراء بمناسبة حرب غزة وإزهاق أرواح الأبرياء والمحكمة الجنائية الدولية وغيره. كلفة إسرائيل كانت باهظة. اليوم لأول مرة في التاريخ أعتقد لأول مرة في التاريخ يوضح، ما نجيبش نقول لأول مرة في التاريخ تنتهي العلاقة، لأنه علاقة إسرائيل وأمريكا ما تنتهيش. شرخ في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واضح، أعنوا الإسرائيليين بالأمس اللي رموزهم وخاصة رموزهم المتشددة رفضت هذا الاتفاق بالنهاية وقالت احنا إسرائيل ما ناش أمريكا. هذا علمنا أن إسرائيل كانت ذات كلفة على المصالح القومية الأمريكية، وأنه هذا ظهر من خلال مراحل متدرجة، منها أن ترامب وافق على إسناد الـF-35 للسعودية بدون إمضاء الاتفاق الإبراهيمي، كانت مرحلة، والمرحلة هذه أنه يبرم اتفاقه ويستثمر، وهذا يعني أن اليوم المساحة تضيق حول إسرائيل في العالم، وهذا مكسب من مكاسب هذه الحرب التاريخية، وهذا منعرج ربما باش يمكن العالم من التنفس من جديد ويمكن القضية الفلسطينية من التنفس من جديد، لأنه ميزان القوى اللي بعد اتفاق السلام سيفرض أشياء أخرى غير التي كانت موجودة.
1: واضح يعطيك الصحة نجي زعين. نبدأ بك، أنا حبيت بالنقطة هذه، يعني الخلاف الأمريكي الإسرائيلي على عكس ما قلت أنت يبدو خلافا واضحا، معناتها في التصريحات في البيانات في غيابها في غيره في ردود الفعل العالمية الاتحاد الأوروبي. ناس كل هنأت النفط كيش انخفض إلا الكيان المحتل، يعني أي كوبل حتى متفهمين جيهم عركة
0: هي عركة دوس الحرب
2: يلا. مع كل احترامي اللي قالوا زميلي وصديقي خليل على
1: لا ماهوش خليل العالم كله قالوا
2: اي لا لا تو انا على خليل عمل
0: انا ننقل فيه عمل
1: تحليلي مع الاعلام.
2: شوف انا لا اعتقد انه حصل او لسبب بسيط، انه ان اسرائيل هذا الكيان الصهيوني المحتل هو اهم بند واهم نقطة

0: في سياسة أو سياسات خلينا نقول البيت الأبيض. حتى مع الكلام اللي قاله دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البارح في حق بنيامين نتنياهو ومع السب ومع الشتم
1: علينا أي التزام، وإسرائيل ليست خاضعة للولايات المتحدة ونحن دولة مستقلة وذات سيادة، هذا تصريح منهم، لا يجوز لنا القبول بأقل من تفكيك حزب الله ولا يجوز لنا الانسحاب من أي منطقة سيطر عليها مقاتلونا. مسؤول آخر قال اتفاق مع إيران يمثل إخفاقا استراتيجيا ولا يجوز الموافقة على تقية حرية عمل إسرائيل في لبنان. مصدر أمني إسرائيلي ننتظر توضيحات من المستوى السياسي حول اتفاق بين أمريكا وإيران، حتى الآن لا يوجد مطلب تصريحات واضحة.
0: شوف
1: يعني ما يزمكش تنكر اللي فما توتر على الأقل،
0: لا لا ثم ما مقلش فما لا ثم توتر
1: ولكن العلاقة شاملة ولا تنقطع طبعا،
0: ثم توتر وفما حالة من العصيان والتمرد الإسرائيلي على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا موجود،
1: اللي ترامب قال يزيني من خسائر،
0: لكن ما تخفيه هل السينمائية المفبركة وراها معناها أشياء أخرى، وراها أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل علاقة ما تنجمش تنقطع لعدة أسباب، من بينها كما قلت لك أن دعم إسرائيل وحماية الحماية الأمريكية لهذا الكيان المغتصب المحتل هي واحدة من البنود الأساسية في البيت الأبيض، ولا يمكن لأي رئيس أمريكي أرجع أنت من 5 أو 6 أو 7 رؤساء أمريكان، حتى رئيس ما استطاع أن يقطع العلاقة مع إسرائيل، راهو الدعم المالي واللوجستي والتعبية لفائدة الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا عن البيت الأبيض الكونغرس،
1: هو
0: دعم لا لم ينقطع ولن ينقطع.
1: أتحديك ونعطيك شوية توترات. زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: الفشل المدوي أمام إيران له أب واحد هو نتنياهو. زعيم حزب قائد الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي كذا: استيقظنا على صباح كئيب لا يشبه النصر المطلق الذي وعدنا به نتنياهو.
0: نزيدك حاجة أخرى،
1: القناة 12 الإسرائيلية: 10 ساعات تقريبا منذ إعلان اتفاق بين واشنطن وطهران، نتنياهو ما زال صامتا.
0: هاو نزيدك حاجة أخرى، وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس قال بلن النافية: لن ننسحب من جنوب لبنان في حالة من التمرد والعصيان على قرار الرئيس الأمريكي وأعلانه عن توقيع مذكرة تفاهم في جنيف نهار الجمعة ببعد الوساطة المذنية اللي عملتها باكستان ورئيس وزراء باكستان. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه راهو شوف، أنا أرى أنه مجرد تقسيم أدوار، وإسرائيل يبدو أنها لن تنسحب، هذا رأي مسيس نوفل، لن تنسحب يعني من جنوب
1: لبنان. أنسر كل شيء، ما تراش قوة إيران دبلوماسية والعسكرية
0: طبعا، هذا
1: رو الصوص التفتو في الليل باش يضربوا إيران وفاجأوا العالم. اليوم إيران تشتتهم و99% من مطالبهم انتهى، رو كانوا ناويين يحطوا حكومة جديدة.
0: مجرد أن سقوط الأهداف اللي أعلن عليها الرئيس الأمريكي، الأهداف اللي أعلن عليها بالنسبة لإيران إسقاط النظام وكذا، الليست الكاملة ذيك كلها تحت في المياه، مجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تجرأتش منذ وقف إطلاق النار على توجيه صاروخ واحد إلى قلب إيران، إلى قلب طهران، هو اعتراف ضمني بهزيمة أمريكية عسكرية حيال إيران. وشفت الأجندة هذه، أجندة مذكرة التفاهم وتوقيع نهار الجمعة وإعطاها مهلة 60 يوم للتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي، هو انتصار إيراني غير معلن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الاعتراف بهزيمة أمريكية وانتصار إيراني. أنا نطرح سؤال
1: في الختام،
0: جاوب عليه انت خليل،
1: سؤال في الختام السنج:
0: هل أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والانسحاب؟
2: ليست عاجزة وليست راغبة في إنجاز ذلك بالقوة القصوى، لأنه هبش نرجع لك للمعادلة اللي أنا أحب نفسرها لك، اللي حكيته أنا واللي حكيته فيه
1: بسرعة
2: العالمين. راهو وقت نقول الشرخ والتوتر نحكيه عليه بمناسبة هذه الحرب، ما نحكيه على العلاقات الاستراتيجية.

0: الأمريكية الصهيونية اللي ستتجدد بكل شكل من الأشكال لأني مربوطة ببعضها. ولكن في الموضوع هذا
1: معناتها أم تغشت على ولدها قبل وريض
0: نحكيو
1: على التكلفي
0: ثم حاجة يسمنا أن ننتبهوا لها ونعتبرها من أكبر المكاسب. راهو إسرائيل ما بعد طوفان غزة وما بعد حرب غزة ما هيش إسرائيل ما قبل المتحدة الأمريكية, لأن وجودها تو في لبنان يحب يفجر التفاوض.
1: واضح. شكرا لكم الأخبار, وبعد ما نرجعوا حسين الدبابي نرجع لكم في الساعة الثانية.
2: فرعون مع ليتر حالي.
3: البخيل بين حسن التصرف والبخل, بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير, وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف, وكيفاش يكون التعايش مع شخص البخيل, وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة, الظروف المادية الصعيبة, البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
4: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا حينك في التصوير.

0: والبخل. موضوعنا في فورو من نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان.
2: في بالي ذكريات 78، رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن مصالح الرصد الجوي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أشار في نشرة متابعة إلى ظهور سحب رعدية بعد ظهر اليوم مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال الوسط، وتكون أحيانا غزيرة في ولايات جندوبة باجل كاف القصرين سليانة وزغوان. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم التابعة لاتحاد عراف في إسلام شعبان يؤكد أن نسبة انخراط المطاعم المقاهي في منظومة ثلاثة التسجيل الجبائية الإلكترونية ما زالت ضعيفة جدا. وشعبان يرجح أن لا تتعدى نسبة الإقبال على الانخراط في المنظومة حتى الآن 0.2%، معتبرا أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأصحاب المطاعم المقاهي ومحلات الأكلات السريعة وغياب التفسير من وزارة المالية حول آليات التسجيل في المنظومة يعد من أبرز أسباب ضعف الانخراط فيها.
6: لكيف المشكلة الكل اللي هي وزارة المالية مازلت ما تعطيناش توضيح، معناتها نحن كغرفة المطاعم في الاتكاء ما نعرفوش كيفاش معناتها يضيق، مش قاعدين يتصلوا بالمحلات، فما برشا محلات مازلوا زادا ما همش قاعدين يطبقوا في الكيس انجستري. دخل عليه معناتها 1 جويلي وليت العباد تتكلم فيها سورتو لي فاست فود يقولوا لي كيفاش نعملوا، انا ما عنديش فكرة كيفاش معناتها وزارة المالية تخرج لنا كومينيكي باش نعرفوا نحنا كيفاش نتفاعلوا مع الوضع هذايا باش العباد الكل تعرف شنو اللي يستنى فيها القدام، فهمني؟ هذا كله مش واضح، سورتو اللي فما معناتها دي سوسيتي اللي عندهم لي كيس قاعدين يبروفيت دو سو مومون لا، اللي عنده كيس قديمه يقولوا لا الكيس هذيك ما عادش تمشي لازمك تشري كيس جديده، يقول لك انا باش نشري كيس اخرى ب 4 ملايين ولا ب 3 ملايين، سي انا سي ان فو انفستيسمون عندي انا. للمطاعم السياحيه ما همش الكل تو معناتها عندهم تطبيق هذي لي سالون دو تي كيف كيف، معناها اسكو اللي عنده محل هو اللي يمشي لوزاره الماليه ولا لوزاره الماليه تبعث له؟ نجم نقول لك بون ما نجمش نعطي يعني شيفر صحيح، مي حسب ما انا مشيت لبلايص وسالت وحكيت وعبادي كلموني فهمني، نقول لك 2% نسبه قليله برشا على اللي موجود توا، نسبه قليله برشا.
5: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة يوثق 3269 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه 45 بعد 200 وسط عرقلة متعمدة للمساعدات الإنسانية والسفر. ووفق المصدر ذاته أسفرت الانتهاكات المتواصلة عن ارتقاء 992 شهيدا وإصابة 3138 مواطنا بجروح متفاوتة جراء استهدافات الاحتلال المباشرة، بالإضافة إلى تسجيل 95 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال فترة الاتفاق. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس ميدي ماج كل يوم الاثنين الجمعة من الصباح للمساء.

سلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه. مراسلين على عين المكان، الاخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الاذاعه والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Midi Mac, كل يوم الاثنين جمعة من الساعة 9 إلى 10.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من ميدي ماك. خلينا نقول عندنا الرأي العام الكل يحكي على نفس الموضوع، تونس والهزيمة، أقوى هزيمة لتونس. لا أحد يتذكر أن تونس خسرت 5 بونتو في 2 مباريات وراء بعضها. رويترز قالت السويد تسحق تونس بخماسية في افتتاح المونديال، وقالت صدمة الواقع للدفاع التونسي، تونس مطالبة بتصحيح أخطائها. The Guardian قالت السويد بخماسية النجوم تسحق تونس. أمريكا، صحيفة أمريكية، السويد 5-1 النتيجة الصادمة. عيار يقود السويد الانتصار خماسي على تونس، هكا قال تايمز أوف إنديا. السويد تدمر تونس بخماسية، نيو ستريت تايمز من ماليزيا. صحافة من نرويج، مهرجان سويدي في المونديال والنجوم يعبثون بتونس. الترجمة يعبثون، ما هيش اكتساح تاريخي لا ينسى أمام تونس. نعطيكم أهم الصحف العربية شنو قالت. خماسية السويد تهز نصر قرطاج، انهيار دفاعي تاريخي لتونس، درس قاسي لتونس على الساحة العالمية. السويد تمزق الدفاع التونسي، صفحة موشعة لنصر قرطاج. تونس تسقط بخماسية، مهرجان سويدي وانهيار تونسي، نصر قرطاج يغادرون المباراة مثقلين بالخيبة. ما اتمنىش الناس يقولوا دحمين 9 ماتشات ما قبلش حتى بونتو تجيب مع جول 10 بونتو. الأمور ما هيش حارس مرمى، ما هيش الدفاع، هي منظومة كاملة، هي مدرب، هي ناس تدير في الجامعة، هي معتها. كان قالها وقتها حنبعل المجبري، قال ما نشر انترانيو في ظروف طيبة، ظروفنا ما هيش طيبة، حسوا بينا شوية. التوتر هذا اللي عند الملاعبية، معتها سخيري مهما كان ملاعبي خايب ما نجمش يضيع الكرة كيكة وبعد يمشي عاود يطيح يضيعها. أكيد فما أمبيونس وفما جو ما هوش مناسب. نذكروا اليوم في دي مينوت كرونو مراسلنا حكي وقال نعرفوا شنو قال لهم، شنو الملاعبية قال لهم حتى في الطرابلس لولين عند راهم، شنو الاختيارات خلت توتر كبير في المنتخب، وربما هذا اللي خلى الأمبيونس طايحة. أيا كان الجولر أو أيا كان المدافع، أيا كان الجوار لعب ولا ملعبش، فما أمبيونس عامة تعم المجموعة والأجواء فيها تعيسة وتعيسة جدا. نجم نقولوا هذا بعد النتيجة، تعرفوا سندنا المنتخب دون هوادة، سندنا المريول مش اللي مشرفين على المريول. تراه ما فاتك شيء تقريبا، باش نقعد في نفس الموضوع. يلا ما فاتك شيء،
1: ما فاتك شيء،
2: فيما فاتك شيء اليوم باش نحكي
0: أخبار تتحدث عن إقالة مدرب المنتخب كي تولي رسمية، تنزيد ونأكدوا هلكم أكيد جماعة في سبور.
2: نذكر ثم المصدر هو روما مولينا اللي هو كان يتكلم. نحكي وتوا على المسألة هذه متى إقالة صبري لموشي، زاد فما كلام على منذر الكبير اللي نجم يكون موجود. هذه فقط
0: يظهر خطر منذر الكبير غادي،
2: لا خطر شو معنى يعني كان جد ظفر عبدين غادي شد هو ما هذيك هي معنى ما نفس الاعتباطية في القرارات في خطر غادي وحتى شو اسمه غادي جموه بالخزري خلي شده.
0: أي لا هو يقول لك
2: اعتباطية
0: انت كي تقول اعتباطية شنو جبت حاجة جديدة؟ لا ما انت اغزر لي
2: بلا تخرجوا عليش انت بتجيب شو اسمه مثلا غوارديولا بلازم شي منعك مع
0: جابون الحلول اولا للامتصاص نوع من الغضب باش سباني قلع على المكتب الجامعي لانه الناس يسبوا في المكتب الجامعي. ثانيا ستاف متاع صبري لموشي بما فيهم وهبي الخزري ما ينجمش يعوضوا لانه نفس الفكرة، وهبي الخزري زاد ما هو شكل ملاعبي كوريكت على الاخر يعني في التدريب. دونك منظر كبير تبعنا وكم كمان معناتها يحاول يمنع معناتها هكا يغزروا شنو معناتها باش فوالا معناتها نحكي لك الوضع
2: معناتها لا وضع هيل. دونك
0: اي تو انت في المكتب الجامعي شكون باش تعين معناتها؟
2: ما عندك ما تعين كم
0: تعيد غوارديولا تقول لك بطلت يجا معناتها هذاك هو الواقع المري. انت ما عاد تخليه صبري لموش ولا تنحي؟ لا معناتها
2: ما هو انا مع نظريه شو ثم نظريه تقول عليه مثلا بانت نحيته عليه
3: خاطر السيستم دو جو نتاعو ظهر انه فاشل الى اقصى درجه.
0: لا خاطر ما عندوش
3: يلزمك تحاول تمنع تشوف لي مبل كيما نقولوا تحاول تمنع على نجم يمنع عندك 2 ماتشات ربما بنظره جديده نتاع سيليكسيونور اخر نتاع ناخب اخر تنجم تحاول تحط تو مي اون بلاس او موا ان سيستم دو جو اللي تفهم وكي تتفرج في 11 جوار على التيران تفهم مش انت شيرو ما تفهم حتى شيء كيما البارح حاولت بوندون 90 دقيقه نفهم كيفاش ستيل دو جو نتاع المنتخب التونسي، كيفاش الفورماسيون الحقيقه بالتواضع اللي نعرفه في الكره ما نجمت في حتى وقت من رديات المقابله نفهم تونس كيفاش تلعب.
0: صحيح، ويقولوا لك انت خسرت مع اضعف كيب 5-1، ده معلم جايتك اليابان وهولندا، ما خلينا نمنعوا نجيبوا مدرب عاقل اللي اليمين يحطوا يمين واللي يسار يحطوا يسار.
2: انسحب
0: نمنعوا حتى كي ننسحبوا ما ننسحبوش بسبعه.
2: كي تنسحب حسب القانون تاع الفيفا تحسب لك 3-0، خين ملي تلعب تاكل 5.
3: ليه موصلنيش الخديس.
2: ليه معناش عندك تمنى ما عندك ما تمنى. أنا حتى كنت ترشح ولا اللي صار
3: معناه. أنا مانيش من رأيك.
2: أنا ترشح حلم بعيد.
3: مانيش من رأيك.
2: أما ليه مع الحقيقة.
3: فما دربوا محطوط غادي، فما عينين عالم الكل يتفرجوا فيك. إيه أوكي إيش نعملوا، نقفوا نبطلوا نوقفوا هالكرة، ما شو دوا فونسي. لازمك تكمل التجربة متاعك ببهيها بالخايب متاعها، تحاول تصلح اللي تنجم تصلح، ومن بعد وقت المرواح يعمل الله.
0: انا تمنيت من تونسي كان المهم يقولوا اقيل المدرب باش المكتب الجامعي هاوكا تفاعلنا مع الجمهور واقلنا المدرب، اقيل المدرب وروحوا انتم لتونس تفهموا. انا تمنيت هكا تصير
2: المكتب الجامعي. يمكن ريق توا يمكن تلقاه خاطر توا الوقت في المكسيك 6:06 و5 نتاع الصباح.
0: واضح، يلا نكملوا معك. يلا
2: باش نكمل نحكيوا سنبداو بالمومون اللي خلت توينس تتصدم من الماتش كامل، الوقت اللي احنا كنا خاسرين 2-0، ومن بعد قلصنا الفارق عن طريق الرقيق، لكن الغلطه الكبيره اللي
0: رجعنا الامل
2: اكزاكتوم ورجع شويه الامل، حسينا حتى جورت شويه هكا الفورمه رجعت نزلنا، حسينا انه السويد معناها في الدفاع نتاعها مش كيما الهجوم، في الدفاع اضعف السويد من هجومه كان نقارنوا بين زوز خطوط، لكن الشوالي تصدم من غلطه كانت من قائد المنتخب الياس الصخيري.
4: صخيري اشتعمل يا صخيري يا اخو كوره، مش ممكن الهدف الثالث، مش ممكن الهدف القاتل اليوكريس. هذا قائد منتخب لعب 60 ماتش ولا 70، امامك الصوره اش يعمل هنا، ثم حتى التغطيه راس يخرج من الحارس اعطاه قلب برا السجن. مع هذه الهدايا والاخطاء الفرديه ما تقدرش تطمع وتطمح بكل واقعيه.
0: لخصها والله بكل مرارة معناتها ما يعني ما راهو المنتخب يعمل غلطة في الماتش، دي مش أربع أغلاط بالحق مع غلطة
3: وسيرتو الأغلاط اللي كلفوا كاش بونتو بالوقت معناها كي يتكرروا راهو مرة واثنين وثلاثة معناها حتى نيفو أماتور ما يصيروش ثلاثة أخطاء هكيكة معناها نورمالمون في أن سيرتان نيفو بروفيسيونيل وانت تلعب في بوندسليغا تبارك الله معناها درق قديش من سيزون ولعبت كوب دوروب لعبت كوب دو لويفا لعبت معناها في أن سيرتان نيفو اللي تسمى من أقوى النيفو، مش مسموح لك بتغلط غلطات غلطات كما هكا.
2: بالضبط مش مسموح. احنا صحيح في تونس الناس اللي تفرجت وتبعت كانت متقلقه والكل، لكن يمكن شيء زاد من اكثر الناس، انا مانيش نعطي في ميزان نتاع القلق ولا الفده، لكن اللي كانوا موجودين غادي الجمهور اللي كان موجود غادي نسمعهم كانوا يتكلموا هذه تصريحاتهم الموزيك فهم، تلقاهم على الباج نتاع سبور باي موزيك فهم، نسمعوا شنو قالوا بعض من الجمهور اللي كان خارج منهم. واحد حكيم على صبري اللموشي انطق معناها نشوفوا شنو يحكي معاه.
5: فضيحة 5 معناها ما كان في صبري لموشي يخرج معناها ويفسر لنا شنو يحب يعمل، خاطر الحقيقة جمهور مديبلاس عبيد مضحية سايبة لي وراها جاية من باريس جاية من موريال جاية من أمريكا، خيبة أمل كبيرة كما نقولوها ككل عادة، وقعدنا كان في خيبة الأمل الكبيرة.
6: في الجمعة ناكلوا 10 كليت 5 أنا في بلجيكا غادي كليت 5 في مونتيري الرسمي نحبوا نفهموا شنو اللي مش ماشي اليوم، خاطر خلنا الكل نعرفوا الريزلتا هذا مش جاي من لا شيء، جاي من التكوين تاع الجوارات اللي كفاءه اللي ما عارف استعدت مع الناس استعدت تجم تطلع جوارات وانت بلا فما اللي كفاءه، لا عندك لا استعدت لا عندك لا اداره، كل شيء بالمعارف كل شيء بالميك ماك يطلع في تونس. اوكي
5: كره هنا قبل زياد جزيري قبل ما نخرج في حاله جامي صارت المنتخب الوطني التونسي هذه لا تروازيام كوب دو مونت، ما نعرفش قداش من كوب دافريك تبعتها وسافرنا وفي المروك مي صارت ليكيب ناسيونال دو لا تونيزي تاكل 10 في جمعة. قبل ما كناش نكور وما كناش نمركي وما كناش نقنع وما كناش نربح ما كنا نعملوا حد شيء، اما ما كناش نعملوا الفضح، اليوم عمل الفضح مسيو لونترونور، والمشكل دقيقه 65 قلت له مسيو لونترونور كاسك فوزا طوندي قعد يغزر لي هاك كيما يغزر لي لي جوور، قلت له جمع بعدنا خير هكا عداله زميلكم شايف الفاز هذول عداله في اللايف اخر كيب ترشحت للكوب دو موند السنه هي شهيد عطتنا خمسة ونأكد ونعاود عمرنا ما كنا نقنو عمرنا ما كنا نلعبو أما عمرنا ما كنا نعملو الفضح اللي عملناه اليوم.
0: والله ما حليكش عارف أحكي عمرنا ما كنا نربحو أما نعملوش الفضح. تعرف كم منظر كبير يتعين مدرب باش يكون أزهر مدرب باش يكون شد التظاهرات بتاع تونس
2: كله. هو في الماتش وقت شوف فيه البارح وقت شوف فيه
0: خمسة تصبيع بتوقيت تونس
2: باهي واحد خد سكور وفيه
0: خمسة
2: ماتش جابون يوفى سبعة
0: ستر الله
2: حاجة بينه ماتش هولندا يوفى ما ساعتين دونك 2-0 انا عطيك سكور من تو بالوقت ديزورديناتور كونتر ويندوز اكس بي
0: تنجم والله ما تعرفش عليه تنجم يجي كبير هكا ويكبسهم وكذا وتونيزي التونيزي نخسروا كان ثلاثة بلاش يعني بوسيبل يعني
2: ما عادش فما قليب ما عادش فما كلمة والله غالطة المغرب مثلا الكيبة نتاعها اللي هبطت ما فيهم حتى واحد يلعب كونتر البرازيل مولود في المغرب نواعها لا ياكلوا فك الطاجين المغربي لا ما مغربين مراكش لا كور لا كور ما فماش شيء نلقاو زاد مرا كنت حكيت في انستغرام هبطت المرا ذي ما كانتش مصدومه من السكور لكن كانت مصدومه من الريفي دو بريس معناها من العناوين الصحافه العالميه شنو حكيت وكانت مصدومه برشا من الرياكسيون اعتبرت اللي هو اذلال للمنتخب
7: واحد يقوم السبعة متاع الصباح بدي تيتخ كيما اللي ديتهم والله شيء يحزن لي تيتخ على اون سو ماتان لا سويد اوميلي لا تونيزي لا تونيزي سو في ديفونسي بار لا سويد لي سويدوا تيراس لا تونيزي معناها عليه والله مساكنك اللي صبحوا ويعلم بهم ربي يخدموا السبعة والستة متاع الصباح قالك البارح تونس كاملة تخت بارح تونس كاملة مصبحة اللي ما عمره ما حل الاكونومي دارت وجونا باهي والناس الكل تستنى في الماتش الموعود هذايا بعد في الاخر يوكلونا خمسة بنتوات يا رسول الله خلوش ماشيين اصلا معناها انتو بلوش ماشيين
0: واضح دونك بالحق كما قالوا أضعف نسخة للمنتخب التونسي المنتخب تو يغزروا له المجموعة هي السويد برجلة قالت احنا وتونس أضعف زوز منتخبات يلزم وقرينا البارح في جريدة سويدية قالت إذا ما تربحوش اليوم راه المونديال متاعكم وفاء معناتها ردوا بالكم تخموا ما تربحوش تونس دونك ربحوا الماتش متاعهم السويد تقريبا مع التعادل ولين تنجم تترشح أحسن ثالث مارينيش معناتها تونس ولاتك المنتخب شكون يربحها أكثر إن شاء الله يا ربي زوز ماتش جايين
2: موريتانيا تاع كوب دي موند ممتع البوانيت احنا اللي عنا اللي نعطيه البوانيت المنافسين انا ملي تيتر خاطر التو حكيت المشجع التونسي على تيتر ليكيب كاتبه لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي معناها كاينو خرجوا يعملوا في جو معناها قدام المنتخب التونسي باش نرجعوا تصريح قديم قاعد يدور توا التصريح هذايا لرياض البوعزيزي اللاعب الدولي السابق كان تكلم فيه وقت اللي هو كان موجود في قائمه كانت مترشحه
3: لقائمه المنافسه للقائمه اللي ربحت وريا المكتب الجامعي
2: معز الناصري وبعد اعلان نتائج وقتها معز الناصري كان هو والقائمه نتاعو اللي كانوا ولاو وقتها موجودين نسمعوا البوعزيزي شنو صرح وقتها بعد الانتخابات
8: عملنا الاعلان واكثر من الاعلان والمنظومه اقوى من الماكينه اقوى من كل شيء علينا نعطيها حقها الماكينه وهنيئا لتونس بقيمة معز الناصري وهنيئا للرياضة حسين جنايح
2: احنا عادين الاكسري ذي خطروا دار مش معنى على حاجة لكن قاعد يدور برشا قاعد يدور برشا والناس تحكي تقول لو فما الناس راه كانت تعرف منهم رياض البوعزيزي فما الناس كانت تكلمت على المنظومة ومن ثم الناس تكلمت على الوضعية ذي من قبل
0: شوف سليح انتي قبيلي عملتنا شوية هكا حرية وحقيقة رياض البوعزيزي يعرف والناس الكل تعرف المنظومة وكل رؤساء الجمعيات الأولى الثانية الثالثة الرابعة يعرفوا المنظومة وحاطين يديهم على المنظومة ويدبروا فريوسهم مع المنظومة ويسمسروا مع المنظومة ونعود نقول لكم قائمة المنتخب صار فيها تسمسير بالشربع خمسة جمعيات خزوز مليارات احسبوها قد كل يشتر وشتر خمسة جمعيات كل جمعية زوز مليارات المنظومة معناتها محسوبة تسمسير كذا علاش قلت لابد من كما قال ناجي زعيري إصلاح جذري لجنة تعين هذه هم باش يشدوا الجامعة في انتظار خمسة ستة سنين تنظاف الأمور ويتبنيوا استادات وغير سينو باش تعاود ترجع نفس المنظومة وباش يترشحوا ناس نوزها باش يخسروا الانتخابات وزعمة ديمقراطية ديمقراطية كرة القدم الحالية لا تنفع

ترفع تونس لأنها ديمقراطية الناس السمسارة اللي تجي تخدم. دونك رياض البوعزيزي قال الماكينة ربحت ترشح بروغرام والدنيا نزيه كذا. هنيئا للمقوم على عهد وديع الجريء. يبدو أن وديع الجريء كان منظم أكثر وكان يخاف أكثر على صورة تونس من اللي شادين توا المكتب الجامعي. نعود نذكر 5-5 نعود نذكر المكتب الجامعي قالوا المدرب جيب ولدك معاك ولده يترينه بالسيرفيتمو وطالع في الطيارة مع المنتخب. وهذه ما صارتش حتى في منتخب كراز ولا لم تصر. وكل إعلام يصيح على الإعلام التونسي ويجيوا الإنجليز نفس السؤال يبدأ يتبسم لهم مع المكتب الجامعي هذا. ولا بد من تدخل الدولة الدولة. وفمش كون يقول المكتب الجامعي هذا فمش كون مساندو من الدولة. هذا الفضيحة حكى الله أعلم. لابد من تدخل الدولة لإيقاف المهز لأينك حتى نتعادلوا مع اليابان وهولندا. راو فضيحة فضيحة كرتنا فضيحة. لابد من إيقاف المهز وتعيين ناس تعينهم الدولة في انتظار مكتب جيب والقوة لها حلول قانونية. نعرفوا الكاف لا تعاقب لشيء. الناس كل بدلت وعملت ولا تعاقب لشيء. جيبوا محامين قويين تك تك تك تك تنظف الأمور ومكتب. يا وليدي الرابطة قبل بثلاث أيام معاقبة شوات ومعاقبة ما هبط عقوبة اللاعب في المنتخب.

0: خمسة هكا العبيد تتفرج معناها مسكينة تونس والله والله مشين ونوخر ووخر ووخر ووخر من عرش ما عنيش نيفو متاع كوب دي موند قلتها 3000 مرة ما الكورة ما فيهاش كذب وما تسمحكش معناها تستحق خمسة تلك الخمسة تلعب التالي خايف كنت أضعف منافس باش تلعب له ما لا كنت هولندا والجابون كيفاش باش تلعب كيفاش ضايع ضايع حبيت صار الخمسة متاع الصباح حاولوا لا قوة إلا بالله
1: نبيل اللي ضحك من

0: ما يدفي عروض ما يهبط فيديوهات. كان نوعا ما فما احساس بالقهره كي تفرج في المباراه هذه. نسمع شنو قال بالضبط.
1: اقسم بالله العظيم ربي يشهد علي، عمري في حياتي ما حسيت حاجه كيما هك. حطيتونا وجوهنا في التراب مع العالم الكل، ضربوا متاع بلاد كامله حطيتوه في التراب. الجمهور جاكم من كل بلاصه، عبيد خراب متاع سنين، خراب نعيشوا فيه عنا مده ومازال لحبيتوا تصلحوا لحبيتوا تتحركوا. استاد واحد تلعب فيه ليزيكيب تاع تونس الكل، وين ماشيين؟ كراهب ويسونس وكذا وشهاري وناس تخدم. قتلتونا بالكذب 88 بلاتو تيران واحد نلعبوا فيه ما فماش، تزرعوا في الفتنه. شوفوا وين وصلتونا كلكم، اي واحد شدد بوست واي واحد صحة عليكم عملتوا العار قسما بالله.
0: مراد انا اعتبر انه معناها الناس كل مسؤولين
2: سيبريل كلنا نقف نعلو على تيران برك،
0: هو يقصد حتى في البلاتو
2: واحنا خاطر تونس نلعبوا في القائلة، اما كي يولي ماتش افريقي نولي نجم نلعبوا في الليل.
0: اي بالضبط، اي خاطر
2: واحنا خاطر في تونس يجينا جمهور برك، اما ماتش كوب يولي زوج جماهير. ما فهمتش، واحنا في تونس في الماتشات المحليه جمهور برك، في الماتشات الافريقيه تولي زوج جماهير. ما ولا معناتها احنا اللونات هذيك تدخل العالم الكل الا في تونس، قالك ما تدخلش زعما تقرير كاللونات هذيك اللي الناس كل يلبسوا فيها. هبط بلاغ خالك في تونس قبل ما تدخل لازم نعملوا لها كنترول. اي في العالم الكل يونيتات يلبسوا فيهم، كان في تونس لازمها كنترول. شنو علاقتها بالمنتخب الجمله هذه؟ حتى علاقه ما مش يوريك اللي الدنيا ساعات تقعد داخله بعضها بعضها.
0: برشا ناس حتى تكلمت والكل، حتى من البارح شفنا لي رياكسيون نتاع العباد وقت اللي كان موجود الماتش، وقت اللي الناس كانت تتفرج، وقت اللي الناس كانت تتبع، والكل كان فما نوع من الصدمه. كان علاش؟ خاطر كان الامل كبير برشا. شفنا شوف كان مش نحكيه على جمهور، جمهور عمل اللي عليه. كان مش نحكيه على ناس تسين في المنتخب عملوا اللي عليهم. الناس اللي موجودين غادي كنسلموا عليهم، زادة الزملاء الصحفيين الاعلاميين اللي سافروا ومشوا المنتخب باش يقوموا بالتغطية، والكل كيف كيف الناس كل تحاول تعمل اللي عليها. لكن حسينا فما إليمون بيزار ياسر، ما عرفوش شكون بالضبط كان مسؤول، لكن برشا ناس تقول انه هذا راه ما هو الا نتيجه معناها لسنوات وسنوات من الاهمال، من التقصير، من الشوال الخايبين اللي موجودين في كل مره. نلقاو زيد احمد الدندلسي اللي كيف كيف كان يتكلم على المقابله هذه، وكان يتكلم بطبيعه على نوعا ما كيفاش انه ولات هكا منظومه هي اللي وصلتنا للنوعيه هذه نتاع النتائج وللفضائح هذه السكور اللي اول مره تونس معناها نحسوا بالضعف هذه قدام منتخب السويد. نحكي منتخب السويد اخر منتخب ترشح خلطت بالسيف، خلطت
2: بالمخ.
0: نسمع احمد الدندوسي
3: اليوم نشوفوا في برشا لوم على صبري لموشي وعلى اللعبيه وعلى الخطه وعلى الدرشنيه والحكايات الفارغه هذوما. هي منظومه سابقه، هي بيده خرجناها من الباب، عاودوا دخلوا من الشباك، حطموا كره القدم التونسية، حطموا جمعيات بطولة. ما عادش نجم تخرج ملاعب يلعب في ليكيب ناسيونال، ما عادش نجم تخرج ملاعب يلعبوا في اللونيفو. اليوم مطلب شعبي إقالة هذا المكتب، هذا المكتب الجماعي وبداية الإصلاح، تنولي كيما الجزائر وكيما المغرب وكيما المنتخبات العربية اللي قاعدة تشرف في دراب وبلادها وتمشي تلعب وتحط دم قلبها في التيران على خاطر شعبها وعلى خاطر دراب والبلاد. المكتب الجامعي هذا يلزم يستقيل أو إقالته أو ما نعرفش كيفاش، يلزم يمشي على روحه على خاطر راهو كورتنا هكا ماشي وتندثر مش توخر توا. نحن وقال كالراجل الله يرحمه وخر وخر البار اللي بيمو فيه توا، الكورة متاعنا ماشي وبش تندثر في جرة ناس تسير في كرة القدم التونسية.
2: يعطيك الصحة، مع تصليح قاعد عدينا في ردود فعل هذوما يلخصوا وش قاعد يتقال في تونس. يعني الغضب حتى الناس اللي يحدوا يشرب في قهوة، والناس بجاه ربي يقولونا بجاه ربي بردونا على قلوبنا، جاي ونجي 300 مساج لهم بجاه ربي بردونا على قلوبنا. معناتها قاعدين تبارك الله عليهم، نحب نشكر قسم الرياضة والكل والصحفيين والناس كل اللي يخدموا في موزايك، معناتها يعطيونا المعلومة في وقتها. الناس تحلل المحللين نتاعنا والله معناتها سون تري كوريكت، معناتها وشدوا شدوا روحهم بعد ترشقوا. نادر البارح من قبل الماتش قال لي في الكواليس صغزر هكا وهكا وهكا، قال لي في بالك على لعب ثلاثة
0: متشكيلة.
2: زوز ديفونسوريت جاوا قالوا له لعب ثلاثة باش يحميوا روحهم، يا اخي لعب ثلاثة جوار هذاك كان باش يلعبوا نحا بي ايش علينا ما نجموش نقولوا. ولكن من الاول احنا التشكيلة يا ولدي الدفاع راك ما تمسوش، يا ولدي تلعب حياتك كاملة باربعة زوز في الاكس تجيهم منهار ثلاثة فجأة تيهم زوز في الاكس باش يوالفوا راهو بالغزرة بالكذا. شفنا اللونتور متاع الطالبي متاع بن حميدة متاع كذا، شفنا معناتها اللي هذا يدل ونحاولوا نوصلوا صوتكم مع احترامنا للناس الكل وربي عين الناس الكل، وان شاء الله يا ربي نتحسنوا الماتش الجاي وتو نواكبوا نعملوا برومو نعملوا جو. لكن هذا رد فعل الشارع التونسي، المختصين، الفنانين، الرياضيين، الناس الكل يحكيوا فرد كلام. فما خيبه امل كما قالناه تقبيلي، فما استهتار. يقول دي يلعب أنا سخيري اللي هو كابيتان مع تنتي كي تشوفه كنمرو 18 بليش اسمه متاع المغرب يا ربي نمرو 18
0: جور تعليل
2: أي. كي تشوفه كي تتفكله الكرة يمشي ويدحنس ويجيبها ويحط ساقيه ويحط كذا كي تشوف سخيري فتفكت له الكرة عمل هكا ما تسيق وطاح معناتها وانتي رك تنجم تقلب وتروح وتجيب التعادل تضيع وتعطي ثلاثة اللي عديتها اللقطة اللي قتل الماتش معناتها ميوعة تامة يا سلاح وحتى رغبة قد يكون بسبب أجواء المنتخب لأنه نعرفه أحنا وما نحبوش نقوله نعرفه الكواليس ونعرفه الحكايات وستين بالمئة من الحكايات والله لنحكيهم معناتها حفاظا على المجموعة مستاج من عند راهم اللي جاي ومن اللي فقنا بالتقسيم تعلم لعبية بش كل جمعية تخو زوز مليارات يلا سلاح
0: نكمل نحكيه في تفاعلات زادة في عند العرب مثلا في مصر نلقاو ممدوح نصر الله اللي هو يوتيوبر معروف يحكي على الكورة ديما يحلل في الكورة كان يعمل معناه التفاعلات نتاعو تبدا لايف مع الماتش الحاجة الغريبة انه بدا يصور في ريل وقت اللي احنا 4-1 هو وقتها بدا يصور على اساس يعطي في رايه الى ان جا البونتو الخامس
4: والله حتى ما مستاهله نستنى يعني الماتش يخلص يعني مش انا هوطي صوت الكابتن عصام الشوالي كابتن عصام الشوالي والله ملوش ذنب في اللي بيحصل ده يعني بس يعني ليه القرف ده ليه البني ادم مضطر يتعامل مع النكد ده على الصبح ان احنا حتى بعد ما خلصنا الريل ياسين عياري قال لك ما بدهاش سجل الهدف الخامس لك يا راجل احتفل احتفل يا راجل احتفل بلا لسه هنروح بقى نقدم يلا يا راجل المواطن التونسي ذنبه ايه وهو واخد بعضه ونازل رايح الشغل يعني هيروح متاخر وكمان متقدر يعني هيروح زعلان وكمان يبقى قرفان ويبقى فيها خصم وتروح نايم على المكتب ومش شايف قدامك وكره العيشه واللي عايشينها عشان خاطر بتتفرج على المنتخب التونسي وهو ما شاء الله بيبدع في الفشل مره تلاقي اللعيب اللي يسجل في المنتخب التونسي دورنا عن كل اللعيبه ياسين عياري اللي هو التونسي اللي في السويد هو اللي بيسجل بعدين تلاقي منتخب السويد اللي هو اساسا مشلول وبيلعب بايزاك نص كسر الراجل بيجرب حظه وبيشوط له كده كوره حارس المرمى الكوره بتعدي من تحت ايده وبتخش عادي جدا هو انا بحس ان المشكله مش في ان منتخب تونس ما بيكسبش انا بدات احس ان المشكله ان احنا اللي بهايم وبنتعشم في منتخب تونس
0: دونك هنا هو حكي على برشا حاجات كيفاش
5: لوعة كبيرة حتى هو
0: أما زاد ليه فما ديتاي مهم ما احنا نحكيو عليه اللي هو الاتاكون بتاع السويد الكسندر ايزاك راهو عدى من أسوأ المواسم راهو هو لاعب موهوب على الاخر كونفيرمي في لونجلتير يلعب في ليفربول وتألق برشا مع نيوكاسل يعرفوا برشا من دورتموند قبل أما راهو موسم سيء جدا معناها عداه رجع كاريرو البارح
6: حتى جوكيريس مع أرسنال ما عمل سيزون كبير
0: اي أما أرحم ليه نحكيو ايزاك هاو تضرب
6: بيديه استرجع معناها لي دوز اتاكون جيوك في وضعيه نتاع دوت والبارح عاودوا رجعوا ثقتهم 100% على
2: ما يحسبوهاش لانه تونس منتخب ضعيف كما انت قلت ما نجمش نسترجع ثقتي مع منتخب ضعيف تتذكر وقتها يقولوا واحنا ترشحنا دون قبول هدف يا ولادي راكم تلعبوا ضد منتخبات ضعيفه وضحله في افريقيا راهو ما يلزمش ناخذوا الاحصائيات محمل جد لا وركور واول منتخب يبدا يعطيك في الارقام هاك جيت قدام منتخب ينجم يدور زكور 10 بونتو في زوز ماتشات
0: نكملوا فما يوتيوبر مصري اخر تتكلم على المباراه هذه ممكن تشنج اكثر و كان مصدوم من نتيجة متاع 5-1 بين منتخب تونس ومنتخب السويد
7: يا جماعة أنا عمري ما شفت منتخب تونس بالسوء ده أقول لك على حاجة ده أسوأ جيل شفته للمنتخب التونسي يا عمي لما تشيل من السويد 5 أمال قدام هولندا واليابان هتشيلنا كلنا الهم معاك يا عمي تدري إن السويد دي مش البرازيل 1970 ولا أسبانيا 2010 وانت يا عم صبري انت أدمنت الخمسات ولا إيه 5 من بلجيكا وقلنا دي مباراة ودية النهاردة قدام منتخب السويد اللي صعد كاس العالم بالعافية بملحق بتشيل منه 5 يا اخي الواحد دخل الشوط الثاني قلت يمكن في عودة من المنتخب التونسي يمكن في امل يمكن في رومنتادا ابتدى الشوط الثاني بامل وانتهى خالص بجنازة كروية يا عم صبري
0: كم تسمعوا في الاراء معناها توا مشكورة زميلتنا هادية بحكتي توا اليوم نحكي لكم على تيتر موجود لهنا باش نقراوها مع بعضنا ذا سان الانجليزيه ذا سان فوتبول كان مهبطه اول مدرب في كاس العالم يطرد بعد فقط مباراه واحده ومعها تعليق وات ار ذي دوينج كاش قاعدين يعملوا. فهذه بتبيع نعاود نقول راهو الى حد الان في انتظار الاخبار.
2: الاخبار مقسومه بين منذر كبير وهبي الخزري باش يخلفوا كل واحد واش قاعد يقول. ولكن
0: بالضبط بني برشا كلام قاعد يصير توا على المنتخب التونسي شنو صار شنو ما صارش. الحكايه نتاع اقاله لموشي معناها قاعده تحكي برشا. لكن نعاود نقول راهو باش الناس ما تغلطش اللي تسمع فينا راهو الى حد الان فما شيء رسمي فقط مجرد اخبار جي اكيد من مصادر موجوده غاديك في انتظار تاكيد بتبيع. لكن ان فما عنا توا ليمون نختموا به الليمون هذا اللي هو فيه نوع من الدعوه الى التفاؤل. اما كيفاش الدعوه هذه نسمعوها مليح.
5: شوف الناس الكل توا على اعصابها من النتيجه بتاع المنتخب لا حول ولا قوه الا بالله. شوف نكلميو ميسالش ميسالش نهديو اعصابنا. مازال عنا مازالت عنا فرصه اخرى مازال عنا الوقت اصدقائي. ما تنرفزوش رواحكم وما تزيد كملوا تنرفزوهم هما اكثر ما وعندهم ستريس توا. ميسالش خمسة مع بلجيكا خمسة تو مع السويد مش مشكل مش مشكل أصدقائي راهو ياما معناها منتخبات كبيرة وكليات معناها ترايح كيف هكا ومن ثم من بعد رجعت. شوف مازالت عنا اليابان مازالت عنا النيذرلاند بإذن الله نزيدو نكملو ناكلو خمسة مع اليابان خمسة مع النيذرلاند وبإذن الله سبحانه ندخلو في موسوعة جينز للأرقام القياسية نتاع كيفاش خذينا 25 هدف في خمسة ماتشوات. تحبوش أكثر من هك المهم ناخذو جايزة مش مشكل حتى لو كان ما نخذينا احنا جايزة نتاع اسمه أسوأ مطار في العالم نزيد نكملو ناخذو معهم الجايزة نتاع أسوأ منتخب في العالم وبشوية بشوية تولي. المهم جايزة الفايدة في النتيجة راه شي مشكلة المهم جايزة المهم جايزة أسوأ منتخب
0: هكا. وهذه الجائزة اللي قال عليها الحقيقة خيبة أمل كانت كبيرة برشا بالنسبة للجماهير التونسية برشا حتى لاعبين منهم مثلا نادر الغندري هبط على موقع إكس اللي قال أنه عندما تقوم بإعداد قائمة لم يختارها حتى المدرب نفسه فهذه هي النتيجة ثم سيخرج يقول نعم أنا من أعددت هذه القائمة. في النهاية الميدان دائما يكشف الحقيقة. كان هذا تصريح من نادر
2: الغندري تصريح مهم جدا خاطر المدرب خليوني نهز ولدي ناخذ راحتي نعيط لكم لعبية ترضي ولندية وكذا ما تعملوا سمسروا كما تحبوا بالقائمة. كنا نظن منذ البداية أنه مدرب مستقل ولكن لم يكن مدربا مستقلا ونقول هذا كلام وإحنا واثقين من كلامنا. ثم ظهر مدرب ما يعرفش يعمل تشكيلة
0: حميدة ذي وليت نحكيه على عادة ولت موجودة اللي تتحكي فيه هندي يحكيه فيه 200 ألف مليون صحافي في تونس وناس تتبع في الكورة ديما نسمعوها هذه وناهد ما نعرفش
2: لا مش ديما نسمعوها ديما تصير
0: لا لا بخليها أي فئة أي معناها ديما تصير هاو الجامعة اختارت هاو هذا اختاروه هاو هذا جور تنحى ديما ثم كل ثم تحس معناها ديما فما كل الغاز فما جور تحت
6: ما نزلوش نعملوا ريبتور معاهم هذوما ريتهم السلوكيات
0: راني خذيرة عدة درجين في تونس معناها كهو معناها بعد عايطول وبعد هذه سنوات الكل باش نو نفعنا راني خذيرة مثلا واحد ودوسي ذاك فاش نفعك انت كي تتفرج البارح رانا مانيش نحكيو كمحلين خاطر اكيد معناها تو ناس فهم محلين جوارات ومدربين
2: عجبوني في البلاي واحد كتب عليه راني ماست راني ما نعرفش
0: كوراي معناها مغربيه ياسر انه كيفاش يكون موجود البارح ما فما حتى اضافه مواطن يدور كيف شانه شان المواطنين تقريبا يحكي مع صخيري كان صخيري يحكي المون تقريبا ذاك علاش هو يتكلم معه شويه كلمتين مشيو نسروحوا في التيران معناها فما هنا مصطلح يقولون الناس تتبع الكوره قولك صح علي جوري يتفرج في الماتش من وسط التيران مش كيفنا احنا واللي في التلفزيون في المدار جوري
2: يتفرج يتفرج وجي بريم
0: بن حميده مثلا البارح التصريح نتاعو اللي كان ما كانش موفق يقول لك احنا راه تفاصيل صغيره شنو التفاصيل الصغيره
2: قالك سيطرنا
0: خمسه تفاصيل صغيره قداش من تفاصيل صغيره الكل البارح معناها الجوارات فينا الماء مانيش باش نكونوا بالمنطق نتاع هانا قاسين عليكم
2: ولكن تيقول لك لوب كان جيت انا في بلاصتو يمشي يقول ما عادش لعبوني خلينا نرتاح
0: ليه ثم
2: راه كان ماتش اخر يتماركي لك 3 4 وكاريرك ينتهي معناتها شويه وعي معناتها شوفوا فما جولة صارت فيهم هكا كي شدوا صحيح شويه وعي
0: اختيار المدرب
2: بن حميد جمهور ترجي ما يحبوش جوار متوسط معناتها يجي يلعب في بلاصه ظهير حاسيله ما تفهم شيء اما ولكن بن حميده نحبوه
0: الكل
2: الجول نحبوه الدفاع نحبوهم الكل ولكن تحطوا في منظومه فشل وسمسره بصراحه
0: بخلاف زوز ثلاثه معناها بخلاف زوز ثلاثه بخلاف بالحق معناها جوارات اللي يسحق الاخرين وما نعرفش اما انا زاد لهنا الحقيقه ملوم حتى ملاعبي خاطر راهو ما جاش وحده نقص في ستاج بتاع تبرقه ويلقى روحه في الليست فماش هذه راهو فما ناس ما مسؤول. راهو ثم ناس تلعب ضمير باش ما نقولوش الناس الكل، فما ناس زاده راهي تلعب جايبين هكاك لغايه في نفس يعقوب. علاش مثلا يجي يلعب ويجي يعمل حاجه من نوع هذاك يختاروه؟ دونك جوارات هذوما راهو بالنسبه لي انا زاد ما نعرفش. انا غدو باش عايط يجي يقول اسمع نهد الجندوبي حاجتي بك في اللاكس غدو، معني باش نقول له ليه انت تلعب باش تمشي؟
2: ليه طبعا طبعا
0: ثلاثه ماتشات كيب ناسيونال في الكوب دي موند، طلع الكوت نتاعك سومك يطلع تمشي تدبر كونترا وهكذا.
2: فوالا معناتها من نجم نقولوا انا ديما نمن بحاجه اللي مهاجم راس وراس الجول ويضيعها فما 60% خطا تمرين، انه حارس مرمى يقبل اهداف بالطريقه هذه خطا تمرين، انه مدافع في اللاكس يكسر لورجو مرتين يجيبوا اهداف سيكون فما خطا في التمارين، انه وسط ميدان كيما سخيري يعمل هكاك سيكون ماهوش مركز في التمارين وفما خطا في التمارين. راو المدرب وستاف تكنيك راو مسؤول على كل شيء، راو بنفس الملاعبيه هذم بحارس المرمى هذا والدفاع هذا والهجوم الوسط هذا نجموا نصنعوا منتخب كان ينجم يربح السويد. رانا ما طلبناش الانتصار على هولندا، راو نجموا نربحوا السويد بنفس ستاف نتاع البارح والافكتيف نتاع البارح لو تعامل المكتب الجامعي والمسؤولين على الكرة بجدية وبنزاهة، لو كانوا ينجموا يعملوا. أما بنزاهة معناتها تجيبوا أي مدرب وينجم يتعامل بنزاهة وما تسامسروش مع الأندية وما تعطيوش كادوات باسم الملاعبية وما تهنيش هذا وتريح هذا وتطيح هذا وتسب هذا وتشكر هذا، كانت نجم تكون واضح. شكرا لك نهي، شكرا لك سلاح،
0: شكرا.
2: بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس، أكيد الأخبار أولا بأول. نتابعوا عنا مراسلنا المدرب الوطني تنحى ما تنحاشكم شي عوضوا كل الأخبار في دقيقة مونديال في سبور إكسبريس باش تسمعوا الأخبار وجديد. شكرا لكم الكل على حسن المتابعة، الآلاف اللي تابعونا في المث المباشر البارح شجعنا المنتخب لآخر لحظة، ونعود نقول لكم وضد اليابان باش نشجعوا المنتخب وضد هولندا باش نشجعوا المنتخب، أي نعطيكم وباش نربسوا مريو المنتخب وعنا أمل نربحوا باش نجمو نترشحوا راو نشجعوا تونس، وتونس أكبر من الناس اللي البارح خلي نقولوا ذلتها. عالم تونس حشم بكم شوي البارح، لأنه مهما صار تونس حتى كان ما نربحوش ما نعملوش الفضح. البارح معاكم عملنا الفضح وحشمتونا أن تونس، وما لقينا ما نقولوا للعباد علاش تونس لعبت بالخيوبية هذه، علاش تونس ما تنجمش تعدي تروباس ورا بعضها، علاش تونس ما عندهاش مدافع ينجم يقف للكرة، ولكن عنا أمل أنه تونس تترشح وتونس تعمل أن تجبه. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، دلي يعطيك الصحة، نتقابلوا احنا غدوة في حصة جديدة. يلا شيء طيب نسكل في لمنح.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مكتب مجلس النواب يحيل مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون يتعلق بأحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة، مبررين هذا المقترح بتفاقم المشاكل البيئية والصحية بالتوازي مع التطور الصناعي والزراعي الذي يستوجب استعمال هذه المواد. تقرير سيد الهمامي.
6: أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التخطيط الاستراتيجي مقترح قانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة. النواب المبادرين بمقترح القانون يبروا خطوتهم هذه بظهور مشاكل بيئية وصحية خطيرة في السنوات الأخيرة من حوادث تسرب كيميائي وتلوث التربة والمياه الجوفية وحالات تسمم مهني وصحي على غرار حادثة معمل الجلود ببنزرت وتسرب الأمونيا بعدة مناطق وضرورة التخفيض من نسب السرطانات المتفشية في بعض الجهات بسبب التلوث إلى حدود 40 أو 50%. من ناحية ثانية، نواب أصحاب المبادرة في مقترح قانون إحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة عندهم أهداف اقتصادية. من وراء الاقتراح يشوفوا أنه إسناد تراخيص استيراد المواد الكيميائية الخطيرة اللازمة للصناعة والزراعة مشتت بين عدة وزارات وهياكل، يقترحوا النواب تجميعها في الهيئة اللي تصبح من مهامها إسناد تراخيص الاستيراد في أجال معقولة من جهة، ومن جهة ثانية تراقب جودة هذه المواد وتطبيق القوانين في تصريفها بشكل اللي يحمي البيئة والصحة العامة. المبادرة التشريعية تقترح أيضا تشكيل فرق تفتيش مشتركة مع الحماية المدنية والديوانة، وضع قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطيرة وتصنيفها حسب درجة خطورتها، سامة أو مشعة قابلة للاشتعال، ونوعية الأمراض اللي تنجم تتسبب فيها، وإلزام كل مستورد ومنتج بإعلان تحوزه على أي مادة خطيرة، ووضع بروتوكولات مشتركة مع الحماية المدنية والجيش الوطني للتدخل السريع في حالات التسرب أو الانفجار.
5: في الشأن الدولي، الجيش اللبناني يدعو النازحين إلى التريث بالعودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان بعد أعلان الوسيط الباكستاني عن اتفاق بين طهران وواشنطن يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان. حزب الله يشكر إيران لإصرارها على أن يكون لبنان حاضرا في أي تفاهم يؤدي لوقف الحرب. إيران تقول إن واشنطن تعهدت بموجب الاتفاق بدفع تعويضات وتحرير أرصدة إيرانية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى لا يكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يقول إن المؤسسة وقعت اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقارب من 20 عاما. والمسؤول الليبي وضح أنه جرى توقيع الاتفاقيات مع شركة ريبسول الإسبانية ومؤسسة البترول التركية وشركة إني الإيطالية وشركة قطر للطاقة، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة مجرية ومؤسسة البترول التركية وشركة ريبسول. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبريس.
4: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.
7: سبور إكسبرس.
0: مرحبا بكم. البداية تكون بتطورات الأخيرة في المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة البارح ضد منتخب السويد 5-1. كل الاتهامات متوجهة للمدرب صابري اللموشي، هل تمت إقالته؟ باش تتم إقالته؟ باش يتم الإعلان عليها؟ شكون إذا كان باش يعوضوا؟ هذه كل أسئلة يسأل عليها الشارع الرياضي، وأسئلة تتوجه مباشرة لمبعوثنا الخاص أحمد عدالة موجود في مونتيري. ناخذوا آخر تطورات، آخر التفاصيل بخصوص مصير اللموشي وشنو يستنى في المنتخب في قادم الساعات. أحمد مرحبا بك. اللي مش يسمع فيها أحمد معنش تم الصوت موش خارج به، تنعود أن نتصل بها أحمد عدالة من مونتيري، طبعا يكون موجود معنا. على كل الحقيقة البارح بعد الوجه نقولوا ما يشربش كرة القدم التونسية، هزيمة 5-1، لا أداء لا أفكار، مردود هزيل من الملاعبية الكل، خلينا نقولوا والمتسبب الأول الهزيمة هو المدرب صابري اللموشي على مستوى اختيارات التشكيلة، توظيف الملاعبية. شفنا المنتخب يعني تقريبا نسخة أخرى من اللي لنا ضد بلجيكا، معناها أخطاء كارثية دفاعية، صفر أفكار هجومية. المنتخب يعني كان بعيد كل البعد عن المحفل العالمي، وممكن نقولوا صورة سيئة قدمها المنتخب من تاريخ مشاركته السبعة في المونديال. مالينا حتى شيء، خيبة أمل كبيرة بالنسبة للشارع على الرياضي التونسي اللي ما تقبلش الهزيمة، لكن عندها تداعيات الهزيمة هذه، وخاصة مصير المدرب صابري اللموشي وقت تم الإعلان عن الإقالة. إذا كان تحدث الإقالة كل أسئلة هذين حاولوا نلقاو الإجابات معه من عند بوطن الخاص. نرجع له من جديد. أحمد عدالة مرحبا بك.
7: صباح النور فهمي، صباح النور للناس اللي تسمع وتشاهد فينا هون صوتا وصورا من ديك متيري. طبعا درست على صباح هون الريفي كانت تخيل ديك فيه ديك فيه باركة طيب باركة كونك تقوم بعد هزيمة و نعاستون صبري مش يقول عليها الكشمار، خطر الكشمار اللي جاست عملها في مصر الجيكي نجم يقول كاتستروف مش تكون حاجة أخرى، ولكن في كل الحالات مثل ما فيك بتحكي ما تشرفش كرة القدم التونسية ولا العالم ولا الناس اللي تحولت هوني إلى مونتيري. نعرف احنا في نشرة بتاع اخبار لكن قلب معبي برشا الحقيقة تعيش حدث مهم. كان اعطي تفاصيل الكرونولوجية بتاع الاشياء كيف صارت بالضبط البارح بعد المباراة. المسؤولين كانوا اول مرة وصلوا الى النزل قبل حتى الملعبية، وهذه جات تيس عليها لان المسؤولين تقريبا كانوا في النزل، مش الكل بينسير لكن اغلبهم سبق للنزل قبل. علاش سبق؟ لانه كثم نوع من خيبة الامل، او مش نوع، خيبة امل لدى البعض، وثم شكون طالب بإقالة صبري اللموشي مني هما في الملعب من اللي هما في الساد بل حتى نهاية المباراة. ثم كان يشانج مبينيتهم قالوا مستحيل السيد هذي يكمل معنا، هذه صورة تونس وشرف تونس وعلم تونس، ما شرف تونس مثل حتى حد، وإحنا رانا الجايين هنا ندافعوا على الدرابو ناس جيت وضحات يزمها السنة جديدة. يعني صار هو بعد كونه في النزل صار الاجتماع هذي، من بعد النزل الاجتماع اللي في النزل صارت كونسنتراسيون بتاع أعضاء المكتب الجامعي اللي متواجدين في تونس اللي ما جاوش وعددهم قليل. بعد تم الاتفاق على إقالة المدرب صابري اللموشي، يبقى إشكال صغير هنا مش إشكال لكن من يتعويضه؟ الأوبسيون الوحيدة المتوفرة هي منظمة الكبير لأنه موجود مع البعض في المنتخب الوطني التونسي هوني في مونتيري ليوصفوا مدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم، ولأنه الجامعة التونسية كانت تعلنت وقت سابق عن فتح عروض لمكتب للمنصب بتاع المدير الفني بطلب من الوزارة. لهنا الإشكال تصح برشا أسامي، راح من بينهم اسم أنيس بوزنبان، لكن أنيس بوزنبان ما عندوش تأشيرة أمريكا. طيب برشا الولايات المتحدة
0: الأمريكية. أحمد قبل ما نجيك للأسامي هذوما ناخذ نتفق على حاجة، ديما راهو الشارع الرياضي يحب يعرف الإجابة، والإجابة ناخذها من المصدر وأنت موجود على عين المكان. دونك هنا نمشيو في الكون إقالة صبري اللموشي هي تم اتخاذها على مستوى المكتب الجامعي في انتظار الإعلان عليها.
7: المكتب الجامعي اتخذ قرار إقالة صبري اللموشي البارح في الاجتماع اللي صار. بقات بعض التفاصيل من بينها إعلام سلطة الإشراف، إعلام المسؤولين في تونس كونه سيتم إقالة صبري اللموشي مع طبعا المحافظة على الصف التكنيكي اللي معاه لمواصلة المشوار، لأنه ما نجموش نجيبوا توا أونتونور دو جارديان وبريباراتور فيزيك وبريباراتور بون مونتال، ما سميتش بريباراتور بون مونتال في الجامعة في المكتب في المنتخب الوطني غير. دونك الاتفاق على إقالة صبري اللموشي بالإجماع داخل صندوق المكتب الجامعي موجود، وإذا كانت تبدلت حاجة من هنا للساعات الأخرى فإنها تقريبا من شبه المستحيل إلا إذا كان ثم ديسيزيون، ولكن الاتفاق على إقالة صبري اللموشي وإنهاء العلاقة التعاقدية معه موجود لعدة أسباب ما هيش مرتبطة كان بالنتيجة. ولهنا نحب نفسر حاجة صغيرة برشا، رأوا صبري اللموشي حتى الملعبية في داخل الملعبية ما تمش إجماع، ونكتفي بالشيء ذا بعد هو استفادة من ساعات وفيديو متأكدة شو تمز ما تمش. نرجع الموضوع لثانية فهمي
0: بالضبط، معناه هنا توا المكتب الجامعي تعدى المرحلة الثانية، هي من سيعود صبري اللموشي؟
7: من سيعود صبري اللموشي؟ الإشكالية تتذكر عام 98 المنتخب الوطني التونسي أقال أوني كاسبرجيك بعد ما سمع به اللي هو عنده نيجوسياسيون وأمضى مع فريق بصيا يعني لم تكن الذاكرة، فقرر إقالة المدرب أوني كاسبرجيك وتعويض وقتها بالمدرب المساعد علي راك. يقول القائل علاش ما يصير استوى نفس الوضع هذا؟ أولا لأنه وهب الفجري هو المساعد، والحقيقة هو أناليست مش مساعد، مقيد أناليست، لكنه هو
0: ما عندوش حتى دبلوم يا أحمد، ما عندوش حتى دبلوم، ما عندوش دبلوم.
7: مو أنا وياك فهمي نعرفه، مو أنا
0: وياك فهمي نعرفه، لنصارح الشعب التونسي ما عندوش دبلوم تدريب أقل حاجة، معناه ما عندوش معناه
7: ومقيد أناليست، مقيد أناليست
0: للأسف،
7: هو في السبت تكنيك مقيد أناليست، لكن هو البوان دو رولي والكوميونيكاسيون ما بين المدرب الناخب الوطني واللاعبين، والمواضيع هذه تعرضونا في ريكاب فولي نحقيق الوقت يتساعد. دونك فهد الخضري لبسيون هذه ما تنجمش تكون. لبسيون ثانيه شكون؟ لبسيون ثانيه هي انيس بوجدان. انيس بوجدان ما عندوش الفيزا نتاع الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، دونك ينجم يدخل هذه وهذه، اما ما نجمش يدخل الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. لبسيون الثالثه اللي هي تقريبا سامحوني في الترتيب غلطت، هي كانت لبسيون دو، معناها مش حتى لبسيون تروا، اللي هي منظمه كبار كما قلنا المتواجد مع راس المنتخب الوطني التونسي، مستقبل الاشراف على المنتخب الوطني التونسي في فترات، في فتره نجم نقولوا مطوله وقتها قبل كاس العالم 2022. دونك القرار موجود توا 37 نتاع الصباح، ما نعرفش وقتاش الجامعه التونسيه كنت قدمت لازم تهبط تهبط البلاغ هذا، لانه الشعب التونسي ما ينتظرش توا 37 ولا 8 ولا 10 ولا 11. بعد الناقب الوطني زاد ثم برشا حديث لازم تحكيه على اداره المنتخب الوطني وكيفاش سافرنا، والمنتخب تقريبا الوحيد اللي سافر اوتون ديسكال معناها، والمنتخب الوطني الوحيد اللي برشا ظروف الداخل نخبيها احنا كاعلاميين حفاظا على سمعه بلادنا وعلى تونس وعلى الدرب وعلى مهنتنا كصحفيين، عندنا شويه اخلاق حتى بارابور لغيرنا. دونك في الاخر ثم برشا حاجات ستطرح بعد موضوع المدرب.
0: دونك احمد نستناو في قادم الساعات كما قلت الاعلان الرسمي من قبل الجامعه نهايه العلاقه مع صبري اللموشي، وايضا البديل اللي كما قلت قاعد يجهز الاسم اللي باش يكون موجود على بنك المنتخب في ماتش اليابان وماتش هولندا. مشكور احمد عداله ربعوتنا الخاص الى مونتيري على كل هذه التفاصيل، وهكا تكونوا تابعتوا معنا لحظه بلحظه كل التطورات بخصوص ملف المدرب صبري اللموشي. نعاود كل ما التحق بينا، الجامعه خذت القرار نتاع التخلي عن خدمات صبري اللموشي في انتظار الإعلان على القرار هذا بصفة رسمية، وحاليا البحث متواصل عن الاسم البديل نتاع اللموشي كما كان يحكي أحمد اللي موند الكبير متوجه مع البعث النجم يكون موجود، تم اقتراح اسم أنيس بوجدان وأسامي أخرى، ونصور أنه القرار سيصدر في الساعات الجاية مش بشي تاول أكثر من هكذا. المنتخب مطالب شي حضر المباراة الجاية ضد اليابان. برنامج اليوم في المونديال مع الخمسة، اسبانيا تواجه الكافير، ثمانية بلجيكا تواجه مصر، ورحديش تعليل السعودية تواجه الأوروغواي. ريال مدريد انتدب ظهير الأيسر الإسباني ماركو كوريا قادم من تشيلسي بصفقة توصل قيمتها 60 مليون أورو. كانت هذه ثانية نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فانبن.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للأربعة عشية ليندر حالي.
8: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة وأسبوع جديد ومجموعة من المواضيع كالعادة تشاركوا فيهم معنا على 71113000 اليوم الاثنين 15 جوان 2026. نحكي على البخيل بين حسن التصرف والبخل، نحكي على البخل معناها كما قولوا بالتونسي شحة، قولوا مشحة، حقرنات، كموشة وبرشة صفات أخرين. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن التبذير، وبين اللي يعتبره شحة وإلا ساعات تولي حتى حتى شحة مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف؟ كيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل؟ كيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبوه؟ وباش نفسروا زادة تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال، وفما البعض يصلح حتى الحرمان النفس عدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قسوة. هل أنه الطفولة، هل الظروف المادية صعبة، ولا البحث عن الشعور بالأمان نجم تكون من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها على اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟ مرحبا بكم، هذا موضوعنا اليوم في فغام، تجربكم الخاصة والشخصية. ولكن زادة إذا كنتم تتعايشوا مع شخص بخيل أو كنتوا في الماضي في علاقة كما هكا عائلية زوجية، كيفاش كان معناها التعايش اليومي؟ هل كان فما صعوبات في التواصل؟ هل كان فما خلافات إشكاليات في الإطار هذا؟ يحضر وحدنا أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان باش نحكيه معه كالعادة في الجانب النفسي. يحضر معنا في البلاتو كما العادة ورفقنا تيوال الحصة سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع. وشوية آخر نرجع مع تليفونات مع أصوات كونفي ريبوندور موزايكا فام، صالح شاقي في الإخراج، أشوق مجري إشراق في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفي استقبال تليفوناتكم وائل في الميكرو معكم ليندا رحالي أصل النصري. ونرجع مع تليفونات وريبوندور موزايكا فام.

0: الرحالي.
1: رجعنا معكم من جديد في فورام على موزايك كافي. مرحبا بكم. هذه ساعتين وعشرين دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71113000. نحكي على البخيل بين حسن التصرف والبخل. بالتونسي نقولوا مشحاح، قرنات، كموشة إلى آخره. فمشكون في الغيبوندور قال قتيدة زادة كيف كيف نسيناها. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف une bonne gestion واللي راه زادة بعد عن التبذير، وبين اللي نجم يعتبر شحة ولا ساعات حتى تولي شحة مرضية. كيفاش الفرق بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل؟ كيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية الاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال، إذا كان حتى يوصل لحرمان النفس وإلا عدم الإنفاق، كيف الحالات اللي يعتبرها قسوة؟ هل طفولة وإلا ظروف مادية صعيبة؟ البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل. وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل، ونحكي على البخل المرضي؟ مرحبا بكم. 71113000 شاركوا معنا في موضوع اليوم في فرام على 71113000. قبل ما نبدأ مع سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، بحضينا زادة ضيفنا ناس العويني بسيكولوج كلينيسيان. نمشي والغيبوندور موزايك فام، نسمع أصواتكم في علاقة بموضوع اليوم.
2: فرام تيمونياج.
3: الصباح الورد يا لين داين زين، ربي يعزك اختي، ان شاء الله ربي يسعدك وينورك وينوركم. وزيك بالحق اختي لين، راهو البخيل ولا المشحاح ولا راهو هذا حشيت معناتها نحس انا مرض معناتها من هو صحيح تقعد في الدنيا معناتها تبدأني معناتها حتى كبشي تاع يخلي يسرق ولا يخلي فلوس يمرض معناتها فهمتني يا خويا. انا نقول لك ما تجيب يأتيك مثلا غيب معناتها بالحق ما يتعاشش معاه راهو البخيل راه بالحق يكون بخل. حتى هو حتى يستخسر حتى حاجة في روحه راه باش يشريها، في وين لبسة في وين ماكلة في وين في روحه. ما نحكيش مثلا على الانتوراج اللي يلبسوا فيه ياخوته ولا أولاده ولا فهمتني. حاجة صعيبة برشا بالحق عندها شكون معناتها حتى مش جينا هوني عندنا شكون بخيل يلا فيك معناتها تبدأني لا حول ولا قوة إلا بالله. هاو معناتها ربي إن شاء الله يعزكم ويستركم ويزيك ويزيكم برشا حبة تقسيمين برشا برشا برشا برشا.
4: هو بالنسبة للبخل والشح وحسن التدبير فما فرق بينتها. أما إنسان تقى حسن التدبير هو من الحكمة، إنسان حكيم يعرف كيفاش يتصرف معناتها في الموارد نتاعو، ما يحاولش يتجاوزها، ما يحاولش أنه يتورط في ديون أو في حاجات معناتها جانبية ما عندهاش حتى نافع وتخليه مورط في تدين. يعرف يتصرف شهريته مدخوله معناتها مبلغ معين يعرف كيفاش يقص، يعني لا إفراط ولا تفريط. أما البخل والشح هو حالة مرضية. تلقاه إنسان يحب يلمد من كل بلاصة، من حلالك من حرامك. ويا خويا من حقك ما تعطيش متاعك للناس، أما تحرم روح أنت، أنك تحرم أنت روحك لشخصك، ما تتخلي روحك ناقص تغذية ناقص ملبس ناقص دواء ولا عائلتك لا. والأكثر من هذاك يحب يزيد كما نقولوا احنا لغتنا العامية يتلهمك، أنه هو فوق الفلوس ما يشريش السيجارو يتلهمكو من عند صاحبه، ما يشريش القهوة يدخل يلقى أي كاس يترشف منه، ما يشريش الحاجة ويحب يأخذها من عند غيره. أنا مثلا ثم شكون نعرفه لبس عليه ويمشي معايا، نقف أنا قدام حوات قدام خضار قدام غلال نشلو يبدأ يخزر، والله نحشم ونأخذه معي قلت أو يخزر راشبورتور أبو فلاسه قل بشيك متردات لا عندهم أنا متأكد معنا لا. هي حالة مرضية. ثم ناس عند اللهفة، ثم ناس قهم رزقه محروم منه ونهارت اللي ربي وفيه المالية نعرف أنا شكون أولاده فتقوها مك الأرزاق هذيك ترموها مك الحرمان والكبت اللي خلام فيه.
5: مرحبا موزايك فام، حبيت والله يشارك معك برنامج اليوم كيت البخل. أنا البخل اللي راه مرض وحاجة نفسانية زادة نجم تقول وراثي، حبيت نطلع عليك الموضوع وحبيت ندخل معك في الفورو. مرسي
6: والله برافو على الموضوع اللي عملته، برافو الشباب بعد ما كان ما قلتيش جديدة التونسي معروف راه فهمتني، مش قرنات ولا مش حاح ولا من برشا بدي حاجه ما يحبش يعطيها جديده. انا كريمون نقول لك لو التونسي جديده، وكلمه جديده يعني عندها تفسير كبير ياسر، يعني اقوى من المشحاح واقوى من البخيل واقوى من تتصور انت في بالك. برجو لي موضوع بين ان شاء الله كنت شاركي معكم محمود البيجي، الدكتور محمود البيجي.
0: عاصمة مزيك، نحب نشارك في الفرام اليوم على سجيل البخيل، كان خاطر عندي منها في الدار ومنيش عارفة لتوا اسك هو، خاطر في مواقف ساعات يظهر مش بخيل وساعات تتصدم، معناتها في مواقف تفيتك. علاش نحب نشارك ونناقش سجيل اليوم والكا عايشة معناتها في الدار؟ اوكي عايشة.
7: مصطلح البخل والقرنية الزمن هذا هو تقشف واقتصاد، على خاطر الوقت هذا التضخم المالي الكبير برشا، معناتها الفلوس ما عادش تسوى، معناتها الشهرية مصاريف في ثلاثة من المدخول، معناتها واجب أكيد جدا باش واحد يقتصد، بالمعنى قرنية والبخل. أنا عندي سياسة خبي شوية الغضوة، ما تعرفش شنو الشي جي، فهمتني؟ نحب نشارك.
8: أصلا ماليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم بما يخص البخل. نحن بدير نقوله قرنات مش حيح بخل، راه مش نمشي ديريكت نحن الماديات. صحيح هو عيب كبير واحد كي يبخل على روحه بالماديات، مثلا انك تجي في ظرف صحي يقعد يستنى موعد، للأسف المنظومة الصحية هكا تقعد سنة في موعد انت بعد 4 شهور 5 شهور وانت عندك الماديات باش تمشي تعدي في ساعة وتلقف روحك في الأمراض هذه، ربي يعفو عليكم المنتشرة، هذيك يسمى وقتها مش حيح، حرم صحته وحرم بدنه وحرم راحته، ربي يعفو حرومة كيكا من راحة ذيكا. قال شنو قال يستنى في موعد بعد 16 شهور؟ علاش واحد يفرح وواحد مستخسر في صحته ويفرحته حتى شيء؟ وفما فرق كبير ما بين الشحة والحذاقة، واحد كيبدا حاذق يبدا يخبي الفرنك تحت راسه على مرضى على فرحة على ما ذيكا، فما فرق كبير. أما مش حيح ربي يعفو يبدا حرم روحه، حتى الفرحة الدخلانية والراحة النفسانية يبدا حرم منها روح اللطف.
9: عاصمة مزيك، والله حبيت في الفغام كل شيء إلا الشحة، أعوذ بالله من مشحح، تبغي حاجة صعيبة ياسر صعيبة ياسر ياسر ياسر المشحح. هو فما حالتين راه لازم واحد يشوفهم، انا اناهي منهم. فما المشحح اللي مشحح على روحه، معناتها يميز الروح وتاثرش على الحيط الخارجي نتاعو، هو مشحح على روحه يمرمد في روحه يميز في روحه، فاسي با ماهيش مشكل. اما اعوذ بالله من المشحح اللي يخدم مخه باش يستحفظ على روحه وينتف غيره، هذيك صعيب، معناتها هو يستحفظ على روحه وبشحته بعد ويحب يهند على عباد، هذيك صعيبه. اما انا نقدر، انا نعرف برشا عباد مشححين مشححين على روحه، ما حتى كي تقول له انت ايجا مثلا باش نشرب قهوه خلص لا ما تخلصش عليا، اما هو ما يخش، هذيك نقدروا معناتها نقدروا ولا ما نقدروش، جو ني با لو جوجي، ما عنديش حق باش نعطي رايي فيه، ماهوش مشكله هذيك حياته الخاصه. اما اللي خدم مخه هذيك صعيبه، معناتها شو هو في كل شيء، معناتها في الحالات الكل كسوسوا شحه كسوسوا طبيعه كسوسوا لبسه، ما دامك انت ما تمسش المحيط الخارجي نتاعك ما دام ما فماش مشكله. اما اذا ساغوتنتي وفما تاثيرات على المحيط الخارجي وقتها ولا لازم حاجات يتصلح. اما مديمك دوبك دوب روحك انا ما يقلقنيش، وقتها لازمك تشانستال ان بيريمتر دو سيكوريتي، معناتها محيط باش تحمي روحك منهم العباد هذوما.
10: الو صباح الخير مزيك، صباح الخير اختي ندى الرحالي، بربي تحكيو على المشحاح بلغتنا القرنات. بالنسبه لي انا ما يعجبنيش كان يبدا مشحاح كي قرنات ويبدا يحسب فيها موش فيه الحسره، اللي يحسب وحده يقول له بالعمر. ما كتبش عليك انا في طبعي مانيش مشحاح، معناها مخليها في ربي كل كبيره وصغيره ودي سايله برشا، وبالحق معناها ماكل العطاه في زر التل اللي زي التالي برشا، واحد معناها اللي يفيده مش ليه تكسدك وكل، ومعناها العباد تعرف بالحق معناها ماكل العطاه في زر التل الحكايه هذيا. وفما برشا عباد مش حاحين بالحق ماهوش فيه، العباد تبدا تحكي عليهم بالخايف يقول لك هذا كرنات هذاك كذا هذاك ما يعطيش، بالحق تعطي ومد ويديك تبدا طايله شويه باهي محليها، حتى ربي سبحانه يسلم له برشا حاجات باهي كيما يقولوا فيها. ربي يبارك في الامان وربي يفضل المزيف من دار الرحال. باي باي.
11: عندي مثل عايشته مش عايشه معايا، حنكه في التصرف والحكمه في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط، راهو في اوتوماتيك، راهو تبيعه راهو تبيعه سيت القحوال قد قد ويعت تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده ما يمشيش
12: يعني. اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله باش ياثر على صغار، مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم، كانوا هذوما اصواتكم في ريبوندور موزيك فم في علاقه بموضوع اليوم، نحكيوا على كيما نقولوا بالتونسي المشحاح القرنات الكموشه، بين الصفات هذيا وبين حسن التصرف والبعد عن التبذير، كيفاش نجموا اليوم نحكيوا على الاشخاص اللي البعض يتعايش معاهم في علاقه زوجيه علاقه عائليه في المجتمع مع الاصحاب ككل، وكيف كيف نتسائلوا شنو زعما وراء ساعات الكومبورتمون هذية والتصرفات هذية، هل ترجع للطفولة، ترجع ربما المشكلة متاع فلوس في أو ماديات في وقت من الأوقات، وإلا البحث عن شعور بالأمان، برشا أسباب يمكن وراء التصرف هذا. وكذلك وقتش نحكيه على بخل مرضي ساعات في بعض الأحيان. ذاك عليش يحضر معنا في البلاتو أنس العويني بسيكولوج كلينيسيا. مرحبا يا أنس، نورتنا.
13: مرحبا بيك وبسد المستمعين.
1: يعيشك، شكرا ليك. وسني عبد الله المختص في علم الاجتماع يرافقنا كالعادة والحصص فروم. سني مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك وكل مستمعينا. دونك موضوع اليوم باش نبداو به مع المستمعين والمكالمات، ولكن قبل خلينا نعملوا كلمة باش نحطوا ديما الموضوع في الإطار نتاعو. كي نحكيوا على البخيل، سنيم البخيل بالعربية الفصحى، مشحاح قرنات، كموشة، واحد في الريبوندور قال نسيتوا القديدة. دونك هذوما صفات اللي المجتمع التونسي خلقهم ويطلقهم على أشخاص. هوني باش نبعدوا على الأحكام المسبقة والجوجمون بين حسن التصرف والشحة. فما مسامع قالت خط جويد بالكل، خلينا نفرقوا بين الزوز.
13: بالفعل يعني الخيط رفيع جدا، لأنه الأمر نسبي، لأنه نحن عنا علاقة معقدة مع المال عموما بقطع النظر. فما هذا السلوك اللي فيه نوع من البخل أم لا، وعادة يتم فما نوع من المؤشرات اللي هي أنه الامتناع أو التردد في الإنفاق. يعني الإنسان باش يشري حاجة ماذا به لا، وكي يشري حتى عنده إحساس بالذنب أنه هو كأنه عمل حاجة ما حقوش عملها. أيضا انه يبقى ما بيش يتخلى عن تلبية احتياجات. والناس خاصة باش لاحظوا، ربما هو الشخص مش باش يقر بسهولة انه يقول راني انا كموشة او قرنيطة او
1: يعني محيط
13: بالاساس، لانه باش يتبين انه يأثر على علاقته بالاخرين، وربما حتى باش يستغل الاخرين للحصول على المال باعتبار انه عنده هذه العلاقة غير السوية بين ظفرين مع المال، ويكون التركيز متاعه على كل ما هو مالي اللي يكون فيه ربما الحق ضرر بالآخرين، خاصة في الإطار
1: الحياة
13: الخاصة بالفعل، أما لأنه بش يحرمهم من أشياء. وبالتالي كأنه فما هذا الإحساس بالحرمان، يعني كأنه الأثر متاعه أو تداعياته على الآخرين أكثر من الشخص نفسه، لأنه هو ساعته ربما بش يلقى متعة في تكديس المال، في عدم صرف المال، في عدم الإنفاق، في عدم تلبية الاحتياجات، وربما حتى أنه يمشي في تخديم المخ بظفرين نقوله بالتونسي بش أنه يأخذ من الآخرين، وذلك على حساب المحيط الاجتماعي متاعه.
1: بعد شوية نحكي وشنو الامباكت، كيفاش هذا يرجع سلبا على المحيط الاجتماعي متاعه، كسوسوا الناس تتعايش معه يوميا كما عائلته، قارينه ولا قارينته، وزاد حتى أصحابه في المجتمع في الخدمة. ساعات معناها تمشي الحكاية إلى ما أبعد من حياته الخاصة. ثم باش نحكي وزاد على حسن التصرف، شنو اللي معناها الناس تحبش تبذر، فما ناس يقولك يعرف يتصرف أم بون جيستيونير وإلا حاذق. هذا كل نرجع نحكيه فيه، ونرجع معك بعد ده بسؤال أنس في علاقة بالأخو البخيل. وقتاش مش ما نظلموش الناس، ده مش كل واحد مش نقوله عليه سيدة مش حاح وإلا بخيل. ولكن قبل خلنا نسمع سونيا معنا ولمياء من السوسة. سونيا سونيا من سوسة تقول عندي تجربة في الدار ونحب نشاركها معاكم، وهذا يورينا يمكن الجانب متاع التعايش مع شخص نجم يكون بخيل. مرحبا يا سونيا، تحية ليك.
14: وي عارفين، مرحبا من مدام ليندا.
1: اي فضلك يا ليلى، مرحبا بيك وتحية ليك.
14: مرحبا بيك ولي كيف الكل معاك، ونشكركم على السجيات اللي اقترحتوه اليوم. ديما هما الحقيقة سجياتكم مهمة برشا، وسجي اليوم عجبني وقلت والله ما نشارك فيه مع
1: حاجة فرحة برشا. يعيشك تتقاسموا معنا المواضيع الكل، نشكرك برشا يا سونيا. باهي التجربة نتاعك سونيا،
14: الحقيقة السجي نتاع اليوم معناتها يمسني برشا، عرفت؟ لأني نحب ديجا نحب نلقى أجوبة للكيستيون تاعي اللي عايشتهم يوميا معناتها في حياتي اليومية مع في حياتي الزوجية.
1: أيوة باهي، كيفاش سونيا شنو معناها في الحياة اليومية، شنو الحاجات اللي خلاوك تقول هذه وضعية عايشتها؟
14: يعني الشخص فوالا الشخص اللي كونسيرني اللي معايا مانيش عارفة لحد الآن اسكو عايشة معاه 15 سنة. صدقني ما نعرفش اسكو هو مش حاح ولا
1: كيفاش.
14: تعبتني معناتها الجيست والتصرفات والحكايه تعبتني برشا. برشا تقاه معناتها في حوايج يصرف اي يصرف ما يهموش فلوس، يقول لك معناتها بار اكزومبل على لا قدر مريض عندك مرض حكايه ما يهموش الفلوس. طيب تفهمتي؟ ما وجيك في دي جيست صغار يقول لك لا تبذير هذاك. مثلا مثلا مثلا واحد ينجم يكون خير من هكا برشا في حياته خاطر عنده ما شاء الله الحمد لله واحد ربي كرمه. لا يقول لك لا تبذير. مثلا كسرة العيط نتاع الصغار يقول لك لا خذ لهم يجي نزر صغار. كيف ناخذ لهم يجي؟ لا خذ لهم. حتى يصرف لك مليون زوج مليون في حوايج طول العائله ولا للدار ولا حتى مصروف الدار ولا حريق. ما يحسبهاش. وفي ديتاي صغيره يقول يشد لك فرا ويقول لك لا.
1: اي بالديتاي الصغار مثلا بخلاف مثلا لبسه صغار ولا حاجه شنو الحاجه الاخرى اللي يخليوك بالنسبه ليك انت ما تفهمش علاش؟
14: خرجت باش تخرج تهز صغيرات تحوس يقول لك لا تبذير انتم قاعدين تقفروا كفر هذاك كثرة فلوس وانتم باش تهزوا صغار يحوسوا نزهمين نزهمين شعن لا هذاك تبذير وهذاك تبذير كل شيء تبذير. وفي اللي كان كبار مثلا الفارماسي يقول لك على حسابك اش اللي تحب مريض طنك مريض ولا عندك صغير مريض ولا عندي حد في العائله مريض بارخو ذاك الفارماسي ما يحسبهاش كبير زاد ما يهزكش للطبيب يهزك الكلينيكات معناتها يصرف عليك في المرض الله لا قدر ولا في كار ما يحسبهاش فلوس.
1: اما في الحاجات الاخرين كي
14: نسال حتى في اللبسه قادر باش ناخذ يعني مثلا بار اكزومبل نعطيك لا قادر باش ناخذ مثلا بوتيك تبدا حوايجها مزيانه وحاجه باهيه ساكوت يقول لك لا ما تاخذهاش علاش ربي علاش يقول لك علاش هذاك خذ من غادي خذ من هنا ارخص او هذه تاع 50,000 ولا هذه تاع 40,000 يشد فرا ويكبش مش يعطي افي وكهو يكبش يقول لك لا
1: معناها
14: الحاجه وتخليها وتخرج
1: تقديره للاشياء. اي باهي سونيا هو سؤال مطروح وتو يزيد اكثر يمكن بحذنا انس نعطينا زاد توصيف للبخيل شنو معناها الحاجات الاساسيه سونيا معناها الحاجات اللي ماكله شراب سكن الحاجات اللي على الاقل نتاع كل يوم متوفرين موجودين ولا لا؟
14: نوفرهم كوم الفو
1: كوم يلفو معناها الحاجات يعني ليزكسترا يعني ترفيه اللبسه الحاجات
14: ترفيه اللي ولا ترفيه في تبذير بالنسبه لي ترفيه في تبذير. طب كونتر هو

0: نحاول نزيدوا نفسروا أكثر المعنى المبسط متاع إيش معناها مشحاح قرنات بخيل كموشة. معك بالسؤال أنس، نشكرك يا سونيا. قبل ما يخذ معنا لميا، خلينا نوضح نقطة أنس هوني باش ما ندخلوش في دي جوجمان، وهوني يقعد كل شيء توتي غولاتيف، معناها اللي عندي أنا ضروري عندك أنت أوبسيونيل والعكس وبالعكس. فالهوني اللي كانت تحكي فيه سونيا وتوصف فيه يهزنا للسؤال، شنو معناها بخيل؟ وقتاش نقولوا عبد مش حاح؟ شنو هو الكومبورتمان والحاجات اللي نلاحظوها عليه؟
1: أي. وانا لهنا باش نجاوب السادة المستمعين ونقول لهم هذا يتسمى بخل ولا ما يتسميش كيما مدام سونيا. باختصار يتسمى بخل السلوك متاع زوجها، وهنا باش نجاوبه طبعا بطريقة عامة. البخل هو انه الانسان قادر باش ينفق على الاشياء اللي يلزمه ينفق عليها، على الاشياء اللي تدخل فرحة وتدخل سرور ليه وللناس اللي دايرين به واللي هو مسؤول عليهم، ولا حتى ناس بعاد عليه باش يتصدق عليهم ولا باش يكرمهم ولا باش يفرحهم. وما ينفقش، وهو عنده القدرة وما يشكل انفاق وحتى تهديد على سلامته وأمنه المالي والشخصي. بما أن السيدة هي زوجته اللي تعرف اللي هو في أمان وأنه الانفاق هذاك ماهوش بشي ينقص منه حتى شيء، فهذا يعتبر بخل. وانفاق الأشخاص ما هذا بشي يتعلل البخيل حتى ما يغير، لأنه مش يقعد يدافع على روحه وعلى سلوكه باش ما يخرج من الاضطراب اللي عنده، من القلق هذا اللي عنده، من السلوك اللي ماهوش سليم اللي ينقص له من برشا فرحة وسعادة ليه وللناس اللي دايرين به. يقول أنا أني ننفق على الأشياء الضرورية. الأشياء الضرورية في الأصل اللي عنده هو مضطر باش ينفق فيها، معناها مريض ما ينجمش. كان جاي يعرف مثلا، تقول لك يمشي للكلينيك، كان جاي يعرف اللي يمشي للسبيطار خير وهز للسبيطار، يقول لك لا الكلينيك تبذير أكثر. لكن هو مضطر للشيء ذاك، باش يشري الدواء وباش يمشي للطبيب وغيره، باش ياكل باش يشرب، هو مضطر للشيء ذاك. لكن البخل يبان أكثر في الحاجات اللي هي دخل متعة ودخل سعادة، ويعتبروا يعني البخلاء عندهم الليستة متاع الأشياء الممنوعة أكثر من الناس العاديين. الناس العاديين بين 50-60%، البخل الحاد 5%، والمتوسطين البخل المرضي 5%، والبخل الحاد بين 7-8%، وثم بين 20-25 بخل لكنه مش حاد بدرجة كبيرة. الليستة متاعهم تبدأ تمشي وتكبر،
0: متاع الممنوعات، متاع الحاجات الممنوعة. والهوني ولكن سؤال يطرح نفسه، التوتي غولاتيف فينالمان، هو ربما زوجها يقول لك حاجات ذي بتبيع، نحن ديما نعطيه الرأي المخالف اللي مش موجود، يقول لك أنا نحب نخلي سيكوريتي للمواقف الصعيبة، لمرض، الحاجات اللي نستحق فيهم أكثر أني نصرف. ربما هو يخمم هكا، ولكن الامباكت اللي قاعد راجع على عائلته، كنا نسمع في مدام سونيا، معناها مش فاهمة، متقلقة، قالت لك الترفيه منعدم في العائلة بالنسبة لي حاجات زيدة. هل أنه ربما بحث عن الشعور بسيكوريتي بأمان، انه يخلي حاجه بالتونسي يقولوها حويجه تحت راسه، حويجه للايام الصعيبه، نستحقش في مرض، نجم تكون اللوجيك هذه زاد ما بين الاسباب من غير ما ندخلوا في شحه. معناها
1: اكيد جدا هذه من بين التعليات الحقيقه، ماهيش من بين الاسباب. لانه الانسان الطبيعي السليم اللي يكرم اهله بالشيء اللي عنده، يكرم حتى في قاعته ناس واهله واصحابه، ما يعني ما يعتبرش، معناها يلزمه يخبي. يعني الإنسان الطبيعي العادي سلوكه يلزمه يستحفظ على بعض المال. يعني الناس اللي يقعد عنده سالير مهما كان قليل ويدخل في الروج، يعتبر سلوكه في الإنفاق سلوك غلط. يعني يلزم الإنسان يفضل من فلوسه، كان يخلص برشا يصور برشا ولا يصور شوية، يلزم الإنسان يستحفظ لأنه باش يستحق المال في مواقف معينة، ولأنه عنده أهداف مالية ومادية يلزم يحققها لنفسه. كبيرة كانت ولا صغيرة، باش يشري فريجيدير ولا باش يشري دار. يلزم الإنسان ديما يفضل هذا بصورة عادية. وبطبيعة ما ننساش، باش نقول اللي ثم حوالي 12% من المستهترين اللي يكسروا في الفلوس من غير حتى قيمة،
0: اللي زاش امبولسيف إلى آخره. خلاص معه لميا، وبعد نرجعوا نقدموا في ليزاكس الآخرين في موضوعنا لليوم. السبب وراء انه الناس، بعض الناس تكون مش حاحة ولا قرنطة كما نقولوا بالتونسي. ثم وقتاش نحكيه على شحة مرضية؟ وقتاش نجمو، كيفاش نجمو نفهمو؟ هل انه فما مشاكل ربما نفسية وراء هذية ولا اضطرابات؟ نمشيو لمدام لميا من تونس ونرجعو. مدام لميا تقول تعديت بها مع الوالد متاحة، والتوى أمها ما زلت تعيش فيها، بما أنه حسب اللي فهمت لميا ما عاش تعيش مع العائلة، فعندها نظرة دي ركول برابور التجربة اللي عاشتها. مرحبا لميا، تحية ليك.
2: عسلامة، مرحبا بيك أختي.
0: يعيشك، مرحبا بيك يا لميا. تحية لي. أنا
2: عايش أختي عايشك. والله أنا الموضوع مسني على الأخر على الأخر، ذيك علاش حبيت ندخل معكم ونعطي رأيي في

0: موضوع اللي مرحبا. انا عشت طفولتي للاسف مع ابويا اللي هو انسان بون. انا ما كنتش فاهمه السلوك وقتها شنو يقصد وشنو معناتها. من بعد كي كبرت وعرست وعشت وحدي دونك فهمت اللي انا راني كنت عايشه قبل حرمان كبير اللي هو ناتج من البخل.
1: ايوه
0: انه احنا كنا قبل ما نعرفوش معناتها محواش معناها خرجه كنا نعيشوا يعني قد قد واقل حتى من قد قد برغم بابا كان لبس عليه يعني عنده بفلوسه لكن ما كناش الحوايج نشريوها في المناسبات اكاهو ما عندناش مثلا نخرجوا نمشيو للبحر نمشيو للعروسات لا هذوما الكل كانوا حاجات ممنوعين اي حاجه فيها مصروف كانت ممنوعه حتى معناها ماكلتنا شرابنا ناكلوا قد قد ما كناش معناها فريجيديرنا يحشم قبل بول توا انا توا نمشي لدارنا نحل فريجيدير نبدا باش نبكي عرفت معناها نحس اللي فما حاجات ياسر
1: وقتاش فقط لميا كيفاش المقارنه صارت مع صحابك مع زوجك مع عائلتك زوج. كيفاش فقت اللي انت كنت في وضعيه فيها شويه بخل من قبل الوالد نتاعك
0: والله انا من قبل حاسه معناها من قبل خاطر انا قريت وخرجت كيف انا كيف اخواتي نخرجوا نقابلوا صحابنا نشوفوهم كيفاش يعيشوا في الصيف ناس مع صحابي يمشيوا يكريوا في البحر يخرجوا يعملوا يحوسوا انا ما الحق ما عشتوش الشيء هذايا الكل من الاول كنت نعرف لكن بعد كي عرست الحق ربي عوضني براجلي وفاميلتي وكلي فرحوني وعوضوني كل شيء عرفت عايشك عرفت اللي بالحق انا كنت عايشه حرمان كبير من ناحية الماكلة كنا ناقصين على الأخر أنا حتى عندي لما حالة ما نحبش نبكي
1: خاطر
0: الموضوع مسني برشا برشا أنا كنت قبل عندي مشكلة في ساقي كنت لازمني عملية لدرجة أنه معناها ما وصلش عملي عملية اللي هي كانت حاجة إيرجانت فهمت لازمني نعملها عملتها بعد ما عرست دونك حسيت وقتها بالحق قديش كانت الفلوس عزيزة على بابا أكثر منا أحنا معناها كنا معناها في أبسط حاجات اللي هي ما عادش نحكيو على الترفيه وما عادش نحكيو على اللبسة والخرجات سيه هذوك ولا معناها حاجات
1: زايدة عبارة
0: فوالا باغابوغ لصحتنا ما كناش نداوي وكنا كي نمرضوا نداوي بالعربي أشرب زيت زيتونة وقارص أشرب فهمت هكيكا معناها تربينا هكيكا المينيموم أمي نتفكر قبل تعاركوا حتى على أبسط الحاجات دبوزة جافيل طرف أموك كانوا يتعاركوا عليها ولليوم المشكلة في 2026 أنا توا نمشي دارنا صحيح واحد مش باش يحكي على داره انه يهز الام ويعطي لكن حاجه تاسف انه بابا التوا قعد بنفس المونتاليتي اللي ربينا احنا بها معناها مراه امي 75 سنه وبابا 80 سنه والتوا بنفس الطريقه معناها ما يعطيهاش مصروف ما يشري لهاش عيش بالموجود يخذلها قضيه نيمبورت معناها هكا حاجات فاتت يلزم تعمل بيهم فطور يلزم تتصرف تعمل بيهم فطور الحمل علوش الاغلا هذيك ما نحكيوش كان في العيد معناها حتى الحاجات النسساغ متاع الغله ما نحكيوش هذيك الغله ما تدخلش تدخل كان حاجات اللي هي فريمون رخيصه معناها
1: وهم لم ينتي على حسب اللي تحكي معناها الامكانيات ما موجوده ماهوش ناقص امكانيات
0: اي لبسها لي
1: مش بسبب الحاجه ولا محتاج ولا ما عندوش ما في حالوش
0: لا هو يحب يعمل جار هو عامل زوز جار كل دار على تقين يعني هو في مخه يلزم يأمن روحه ولا ما نعرفش انا حتى ساعات نقولوا له بيع دار واعمل حجه يعني حتى حجه ما عملهاش عمره ما عملهاش عمره 80 سنه ساعات انا نقول بالك شي ذنبه في رقبتنا زعما هل انه احنا معناها مذنبين وقت اللي ما نجمناش نفيقوه هو تبارك الله معناها صعيب ماهوش باباك اللي الانسان السوبل اللي تنجم انت تحكي معاه ليه
1: ايه هوني السؤال لم يا واحنا في الواحد معناها انه الحاجه هذه تكتسب ولا تتوارث هل انه فما هذه في العائله فما تربى هكاك ام وبو واخواته كيفاش عائلته هو معناها
0: والله امي تقول ابوه نفس الحكايه معناتها دايوغ بابا التوا مخذي ورث بوه معناها ابوه توفى عنده سنين والتوا ورث بوه معناها قعد محصور وما نجموش يقسموه ابوه نفس الحكايه معناها نفس كيما بابا باركونت عمومتي لا عايشه يحبوا يعيشوا مشايخين صغارهم لكن بابا الكبير في خويته هو اللي طلع كيما ابوه اي طبعا ما وراثيه
1: وهوني اخر سؤال لم يتوا انت بعد التجربه نتاعك اللي عشتها فما ناس يقولك شكون يتبع جوستومون يتوارثها وفما شكون يقلب الكومبورتمون مع وليده مع نفسه كيفاش اليوم معناها تحاول تحرم روحها كيفاش اخترت تعيش
0: أنا والله كينها الحكاية أثرت فيها بالعكس، إنه أنا وليت نصرف برشا مع أولادي. أنا وليت بصفة ما نحب ما نحبش نحرمهم جملة، اللي يطلب ياخو دكو. أنا كنت نسمع في الأستاذ يقول لك الإنسان الكوريكت يزم يخبي الحق، أنا هذي أبارامو أنا مانيش كوريكت في الحكاية
1: هذي. إيه شوية يخبي مش برشا.
0: اللي أنا أنا تعقدت من حكاية إني نحرم أولادي كل شيء، كسو سواء أنا ولا راجلي. راجلي بطبيعته هو كاركتير ومعناها بز علاقه كما نقولوا نحن بالدارجه. دونك هو كيفي وانا اكثر. هو ساعات يقول لي انت معناها انت حاول اكبس شويه و نقول له لا ما نحبش اولادي يتحرموا من حتى شيء، نحبهم يعيشوا مثالش الدار انا باش نكون لهم شنو باش نعمل لهم كي يعيشوا هما توا. انا نحس في روحي حتى نفسيتي تعبت، فهمتك؟ اللي الحكايه ما اثرتش عليا كان ماديا، اثرت عليا نفسانيا، فهمت؟ انه انا وين الموضوع يتشبت قدامي نشد روحي بالسيف على البكية، فهمت؟ انه ما هيش سهلة حتى طرف باش صغار يعيشوا في كونديسيون كيما هكا.
1: بالحق عليك لميا. ديجا انت لفيت اللي فاهمه وحللت الموضوع وحكيت فيه وزيد تليفون، هذه طريقه للشفاء من اي حاجه تقلقنا على النفسانين. ولا ديما نقول راهو احنا ديزيما فينالمون اي واحد ينجم ديما حتى في كبر حتى في اي عمر يشوف مختص. اذا فما دي تروماتيزم فما حاجات نعيشوهم الناس الكل ربما ياثروا فينا مع الوقت. لم ينشكرك برشا على أنك تقسمت التجربة وحليت قلبك وحكيت وعبرت، وربما لم يم المداخلة متاعك راهو ياسر مهمة تحل معناها توعي بعض الناس اللي ما يفهموش الامباكت اللي نجم يرجع على صغارهم. وزرت بارك الله لم 45 سنة والتوى بالغصة تحكيت المول حكاية وجعتها ومأثرة فيها التوى. شاء الله بفضلك عائلتك وزوجك وصغيراتك يا لم. ونشكرك برشا على المداخلة. هترجع معكم سنيم وأناس غابيدمون خنتفعلوا مع المداخلة متاع لميا. دونك سنيم الهوني اللي كان تحكي فيه لميا الحقيقة تيمونياج ياسر مسنا الكل، على خاطر ما نفهموش ساعات شنو اللي يرجع على العلاقات الزوجية العائلية الاجتماعية ذي تنتعمقوا فيه من بعد. ولكن خلينا نرجع للغولاتيفيتي. الشخص البخيل حسب تقديره الشخصي والذاتي ما هوش بخيل، وبالنسبة ليه اللي يعمل فيه هذاك صحيح على حسب التصنيف اللي هو يراه. لغولاتيفيتي هذه كيفاش نجمو نقيسوها؟ ما هو ضروري عند البعض ما هوش عند الآخر؟ اللي يعتبره هذاك شح على الآخر يعتبره حسن تصرف. إيش معنى حسن تصرف ديجا؟
2: وحسن التصرف انك انت اعتماد العقلانية. نحن في الحساب نمشوا للمدرسة من الأشياء اللي نتعلموها بالإضافة إلى القراءة والكتابة هو الحساب. والحساب عملية مهمة جدا في المعاملات اليومية بالنسبة للمجتمعات المعاصرة خاصة.
1: أيوة.
2: اللي هي تخلينا خاصة نضفيه السلوك العقلاني أو التمشي العقلاني في معاملاتنا اليومية، ومنها أيوة. اللي في الإنفاق في التعامل المالي. لكن احنا في وضعية وين انه الشخص باش ينزعج لو ينفق، باش يمتنع او يتردد باش ينفق، باش يتهرب وقت يلزم ينفق. وعادة الناس باش يتفطنوا الى ذلك، وفي الغالب خاصة في بين الأصدقاء في المحيط الاجتماعي يولي
1: منبوذ ساعات.
2: نبدأ ساعة بالسخرية لأنه الإنسان نحن حتى في الأعمال الفنية والأدبية ونرجع للبخلات للجاحظ خاصة باش تلقى فيها كل كاريكاتور. لكن لما تكون في الحياة الخاصة الحياة العائلية باش يكون هذا الإحساس بالحرمان أكثر حضور. نجمه في المسرحية نفدلكو في سيت كوم في معناتها في عمل أدبي، لكن وقت تمس في الحياة اليومية وتكون تحس هذا الإحساس بالحرمان هو اللي يخلق هذا الفقدان، أنك أنت ما تمتعتش في حياتك بأشياء ضرورية إن كانت بالمقارنة أو أنك أنت يتبين لك لأنه كانوا في تشكيك حتى في العلاقة. يعني أنا كيني بشراء أنه الأب متاعي أو أمي أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة كينهم ما كانوش في مستوى انتظاراتي.
1: هي قالت جملة ياسر مهمة لم يقلت لك يحب فلوسه أكثر من أولاده.
2: بالفعل لأنه هنا كينهم أخذوا مقياس باش من خلاله يراو درجة الحب أو مدى حب الأب متاعه للأبناء. هي نجمه نقيسه أو نوصفه بأشياء عديدة، الأحاسيس المشاعر
1: لهو أي.
2: إلا أنه الفلوس ساعات تكون أكثر قادرين باش نحسبها، وخاصة أنك أنت باش تعرف الإمكانيات متاعه. يعني ما قالتش هو بابا يعيش الخصاصة والحرمان
1: نقاتك يحب يبني يحب العقار يحب
2: أي. أو الأولويات غيرها، وخاصة أنه منح تاعهم باش يعيشوا اشياء دو بارتاج، يعني اللي باش تفقد أي. نتيجه عاد الامتناع عن الانفاق انه فما حاجات ما عاشوهمش كي ما خرجوش ما عملوش انشطه جماعيه ترفيهيه، ربما تحرموا.
1: هي قالت كلمه حرمان اللي معناها
2: فرستراسيون وكاينه فيها لابوندون، ما كاينه هي ترجمها من بعد كانه تخلى عن الدور نتاعو وما كانش الاب اللي يعبر عن الحب نتاعو من خلال عده اشياء. وربما هذا بعد نرجعوا له كيفاش هل يمكن اني انا امكانيه الصفح، هل اني انا ممكن نتفهم
1: هذا ولا لا
2: نتفهم لانه في الغالب فما اسباب بعد نرجعوا له لوجو نحن هل هي مساله مرضيه او نتيجه تجارب سابقه وعلاقه معقده مع المال.
1: جوستومون سني ما باش ناخذ معنا محمد وبعد نمشي نسال انس، هل تتوارث الصفه هذه نتاع الشحه ولا البخل ولا تقرنيت كما نقولوا بالدرجه التونسيه؟ وقبل ما نحكيوا على الاسباب شويه اخر في ساعتنا الجايه، وكيف كيف نحكيوا على الامباكت اللي نجم يرجع ويأثر على العلاقة زوجية عائلية وإلا اجتماعية، نمشيو لمحمد معنا من تونس. محمد يقول البخيل بخيل، خلنا نشكلوها بالعربية الفصحى باش تظهر الكلمة. يقول عمتي لبس بها عند أملك في تونس في فرنسا، ولكن كي تراها حتى من المظهر ما تقولش أنه الشخص هذية عايش بإمكانية هكا. ربما حسب محمد يقول طريقة مرضية. نفرق بين المشحاح درجات، جعتتنا دي بورسنتاج في الناس 25% و5% فهمونا بعد شوية. الناس معتمدش بتاع محمد من تونس. مرحبا محمد.
3: أختي غالي لندي ربي فضلك، مرسي بكو
1: يعيشك يا سيدي تحيا ليك
3: ربي فضلك. موضوع أقوى من موضوع ديما نحاول باش نسمع بركة ما يلزمني نسمع ونتدخل.
1: آه وإحنا نفرح بتدخلات يا محمد، نورتنا يا سيدي.
3: يبارك لك يبارك لك ربي فضلك. أنا الأقرب الحاجة اللي هي شحة مرضية، أنا عمتي عندي عمتي تملك في فرنسا وتملك في تونس، مني تشوفها تسخف عليها، تشوفها تسخف عليها، معناها تقول عبدة مش بتسع من الغادي من بتسع.
1: أيوة.
3: في موت في فرح في كذا، ساعة ما تعبت من فرنسا لتونس إلا ما تفركت، عرفتم كل أرخص بيه أرخص بيه، كان قبل كان فما كسرتير تو فما أقل منهم. أي. عرفتها أي. كان فما تعبت ما فماش والله ما تعبتها بالكل
1: بالكل.
3: ونحب نظمك أكثر مسكينة لا معرفة لا عندها لا صغار حتى يواشوا 60 سنة. معناها لشكون تعمل فيها هذي الكل، لشكون تخبي فيه، مش نحكي لك مش نحكي لك شيء أسف. أنا ما نحكي لكش على عباد ما نعرفهمش، نحكي لك على ناس نعرفهم. عمتي وعندي وعندي جاري في المروج صدقني، داره الفوق اللوطة بيع ويشرف الكراب ما أمم صوش يعمل يلمف دبابس والله يلمف
1: دبابس
3: أي يلمف دبابس ورحمة بابا. أي. كيفاش
1: معناه وعنده قل دار على تقين
3: داره الفوق اللوطة جاري داري نعرف نحكي جاري جاري ما أنت فرد ناس داره الفوق اللوطة أمم طو يبيع ويشرف الكراب يبيع ويشرف الكراب أمم طو يلمف دبابس. هذا شو سمى بالله سمعني؟
1: اي معناها نجم يكون اي خاطر اون جينيرال هي على جلي الناس قاعده تستقات منها، ولكن مادام عنده الامكانيات ومداخيل اخرى
3: علاش؟ انا ربي يرزقني مثلا فاش قام عليا انا نجري ورا الدنيا ونجري، لان يعني عندي زميلي مسكين الدنيا هكا تشوف فيها، زميلنا اليوم معانا يشرب في قهوه ونضحك ونلعبوا من غدا ما جاش يخدم مرته تكلمت قالت فلان ما اعترقد مقام المسكين توفى مسكين ما الدنيا فيها موت.
1: معناها فما سؤال يتسال لشنو وعلاش وشكون؟
3: اي شكون ولا علاش متع ربي يرزقني وسرتو بالحلال ربي يرزقني نمتع روحي نمتع صغيراتي نمتع مرتي الدنيا ما فيهاش معناتها الدنيا فيها موت شكون نعمل فيهم هذوما الكل يا اخي سامحني كدس كدس كدس اي من بعد شنو معناتها ما فهمتني ندخلوا في حالك حتى من بعد حتى ولادك ولا مرتك باش تقول لي انت تحرمهم
1: اي اي اي
3: معناتها حكيت لك على حاسين انا اللي صادميني مع اللي نعرفهم ما نحبش نحكي عن الناس هذيك امورهم من الناس
1: اما حاجات تجارب قريبه يعني اي
3: جانب قريب حكيت لك اقرب الحاجات مع عمتي هذا يا عمتي مش عبد برا
1: مش عبد بعيد دونك محمد ولا. محمد معناه بالحق متحمس كان يسمع عبد يغير رايه في الوقت اعطاه معناه وسائل اقناع مهمه برشا في كلامه. محمد نشكرك يعطيك الصحه على المداخله نتاعك وتقعد معنا في الاستماع خاطر برشا من اللي قلته يمكن موافقين عليه حتى المختص بحضنا انس العويني هوني. انس سؤال مهم توج ساعه ثانيه نحكيوا على الاسباب وراء البخل وش معناها بخل مرضي والامباكت زاد على العائله والعلاقات والمجتمع، ولكن هل تتوارث؟ سمعنا قبيله لم يقتل لك بابا الوالد نتاعو يحكيوا عليه كان هكاك نجم نتوارث الصفه هذه؟
4: هي تتوارث من وجهين. اي نعم تتوارث من وجهين، تتوارث من معناها من شكل جيني بحت يتعدى وكذلك تتوارث من وجهة من جهة التربية. يعني الإنسان كي تتربى عند بو شحيح يحسك اللي الحياة فيها تهديد كبير متاع فقر، يعني الفقر محيط بينا في كل لحظة ينجم يهبط علينا حتى ولو احنا أثرياء، ورد بالك وك الشهقة وك الصيحة على كل حاجة تنجم تشريها ولا تنجم تجيبها، وذيك لا وذيك لا. البو اللي نجم يعلمك ولا الأم اللي تنجم تعلمك اللي انفاق المال كارثة ومشكلة كبيرة، وهذيك دفعت السوم الفلانية معناها تشهق وتبهت وكيفاش وعليش عملت كيكة، هذاك الكل بطبيعة الحال يتعدى. السلوكيات والأنماط وحتى العواطف راهي تتعدى للأشخاص وتتعدى للناس حتى بين الأصحاب، أو حتى وإحنا كبار كي نصحبوا ناس مش حاحين راهو نوليو نجم نوليو كيفهم، خاطر باش نقلدوهم من غير ما نشعروا، باش نتعاملوا معاهم بنفس آليات والوسائل اللي يتعاملوا بها معنا، هما يطمعوا فينا جيب لي هذيك في يدك تو نعطيك وما يعطيكش وجيب هذيك ومساش خذ لي معاك وهيت هيت شوية هيت شوية معاك ما نحبش من بعد يقسم معاك فهمت، تولي انت وحدك تتقلق منه بشوية تتصرف هكيك ملي كنت انت كريم وما تحسبش وتود وتكرم
1: تتصرف هكيك مع الآخرين ولا مع الشخص ذيك بالذات،
4: مع الشخص ذيك بالذات
1: تعامله بالمثل، يعني
4: تولي تعامله بالمثل. ومن بعد بشوية بشوية مثلا هو زميلك ديما معاك في البيرو عايش تعادي معاك كل يوم في 8 سوية أكثر من راجلك باش تولي قرنات كيف وباش تولي تتعامل هكيك، ردوا بالنا ما نحطوش عباد معناها في حياتنا اللي عندهم اضطرابات كيف ما هكا ولا اضطرابات أخرى، راهو الأنماط والسلوكات أشياء معدية.
1: باهي تنرجو الساعة جاية أنس وكيف كيف ثاني بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زملائنا من قسم الأخبار، نرجو نحكي على النقاط الأخرى، الشحة المرضية كيفاش نوصفوها، كيف كيف شنو الأسباب اللي تخلي بعض الناس يكونوا مش حاحين بطريقة مبالغ فيها، لشنو يرجع للطفولة للتربية للتنشأة، وكذلك باش نحكي على تبعات هذا الكل على العلاقات الزوجية العائلية الأسرية والاجتماعية عموما. نرجو ساعتنا الجاية بعد أخبار ماضي ثلاثة في فورم
5: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن السفن بدأت في التحرك عبر مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط. حزب الله اللبناني يرحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. وحزب الله يحذر الاحتلال الصهيوني من أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل. المستشار الألماني يقول إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الاتفاق يجب أن يشمل لبنان أيضا. السلطات الصحية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا تعلن تسجيل 5 وفيات و11 إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في أحدث موجة تفشي لهذا المرض تشهدها الولاية خلال الفترة الأخيرة. ويأتي التفشي الحالي في وقت تواجه فيه عدة ولايات نيجيرية تحديات متكررة مرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه، خصوصا خلال مواسم الأمطار التي تؤدي إلى تلوث مصادر المياه وارتفاع مخاطر انتشار الأوبئة. لم يعد الفضاء مجرد ساحة للاستكشاف العلمي أو التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، بل تحول في العقدين الأخيرين إلى أحد أكبر مجالات التنافس في بعض أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، مع تدفق مليارات الدولارات من المستثمرين والشركات الخاصة سعيا لاقتناص حصة من اقتصاد يتوقع أن تتجاوز قيمته تريليونات الدولارات في العقود المقبلة. تقرير مراد دريدي.
3: يأتي الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك بعد جمعها 75 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق وتقييمها بنحو 1.77 تريليون دولار، ليعكس حجم الرهانات التي يضعها المستثمرون على مستقبل الصناعات الفضائية. ولا يمثل طرح سبيس إكس حدثا ماليا معزولا، بل هو مؤشر على التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إذ انتقل الفضاء من كونه عبئا على موازنات الحكومات إلى قطاع اقتصادي متكامل يجذب رؤوس الأموال الخاصة ويعيد تشكيل أسواق التكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية الرقمية. ارتبطت صناعة الفضاء تاريخيا بالحكومات بدءا من سباق الفضاء بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أثناء فترة ما عرف بالحرب الباردة، وصولا إلى البرامج الوطنية الضخمة التي قادتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، وكالة نازا، ووكالة الفضاء الأوروبية والروسية والصينية. لكن المشهد بدأ يتغير جذريا مع دخول القطاع الخاص إلى المجال الفضائي، وأحدثت شركة سبايس إكس لمالكها التريليونير الأمريكي إيلون ماسك تحولا كبيرا عندما نجحت في تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، مما أدى إلى خفض تكلفة إطلاق الحمولة إلى المدار بصورة غير مسبوقة مقارنة بالعقود السابقة. وراء الطفرة الاستثمارية في الفضاء تقف منافسة جيوسياسية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فالدولتان لا تتنافسان فقط على إرسال رواد الفضاء إلى القمر أو بناء قواعد فضائية، بل على امتلاك البنية التحتية التي سيعتمد عليها الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما يشمل شبكات الاتصالات الفضائية وأنظمة الملاحة والاستشعار عن بعد والبيانات.
2: نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
1: الأولى في تونس.

0: الحرام تيمونياج.
1: الزبح الورد ديالين داين زين، ربي يعزك اختي ان شاء الله ربي يسعدك وينورك وينوركم وزيك. بالحق اختي هند راهو البخيل ولا المشحاح ولا راهو هذا حشيت معناتها نحس انا مرض معناتها من هو صحيح تقعد لي معناتها تبدا من عندها حتى كبشي تاع يخلي يسلف ولا يخلي فلوس يمرض معناها فهمتني يا خويا. انا نقول لك ما تجيب فيك مثلا هي معناها بالحق ما يتعاشش معاه راهو البخيل راه بالحق كل بكل هو يرسل حتى هو حتى يستخسر حتى حاجه في روحه راه مش يشريها. سيوي لبسه سيوي ماكله سيوي في روحه. ما نحكيش مثلا على لونتوراج اللي بنتي فيه يا خوتو ولا اولاده ولا فهمتني حاجه صعيبه برشا بالحق. احنا عندها شكون معناتها حتى مجنينه هوني عندنا شكون بخيل ولا كيف معناتها تبدأني لا حول ولا قوه الا بالله. هو معناتها ربي ان شاء الله يعزكم ويستركم ويزيك انتم برشا تحبوا تقتلين برشا برشا برشا برشا.
2: هو بالنسبة للبخل والشح وحسن التدبير فما فرق بينهم. أما إنسان تقى حسن التدبير هو من الحكمة، إنسان حكيم يعرف كيفاش يتصرف معناتها في الموارد بتاعه، ما يحاولش يتجاوزها، ما يحاولش أنه يتورط في ديون أو في حاجات معناتها جانبية ما عندهاش حتى نافع وتخليه مورط في تدين. يعرف يتصرف شهريته مدخوله معناتها مبلغ معين يعرف كيفاش يقص، يعني لا إفراط ولا تفريط. أما البخل والشح هو حالة مرضية. تلقاه إنسان يحب يلمد من كل بلاصة، من حلالك من حرامك. ويا خويا من حقك ما تعطيش متاعك للناس، أما تحرم روح أنت، أنك تحرم أنت روحك لشخصك، ما تتخلي روحك ناقص تغذية ناقص ملبس ناقص دواء ولا عائلتك. لا، والأكثر من هذاك يحب يزيد كما نقولوا احنا لغتنا العامية يتلهمك، أنه هو فوق الفلوس ما يشريش السيجارو يتلهمكو من عند صاحبه، ما يشريش القهوة يدخل يلقى أي كاس يترشف منه، ما يشريش الحاجة ويحب يأخذها من عند غيره. أنا مثلا ثم شكون نعرف ولبس عليه ويمشي معايا، نقف أنا قدام حواد قدام خضار قدام غلال نشري ويبدأ يخزن، والله نحشم ونأخذه معي قلت أو يخزن راشبورتور أبو فلاسو قل بشيك وانت يدات لا عندهم أنا متأكد معه. هي حالة مرضية. لما ناس عند اللهفة، فما ناس قهم رزقه محروم منه. ونهار اللي ربي وفيه المالية نعرف أنا شكون أولاده فقوها مك الأرزاق هذيك ترموها مك حرمان والكبت اللي خلاهم فيه.
3: مرحبا مزيكا فهم، حبيت الله يشارك معك برنامج اليوم كيت البخل. أنا البخل راه مرض وحاجة نفسانية زادة نجم تقول وراثي. حبيت نطلع عليك الموضوع وحبيت ندخل معك في الفورو. مرسي
4: والله، برافو على الموضوع اللي عملته، برافو الشفوفة بعد ما كان ما قلتيش جديدة التونسي معروف راو فهمتني، مش قرنات ولا مش حاح ولا برشا بدي حاجة وما يحبش يعطيها جديدة. أنا كريمون أقول لك راو التونسي جديدة، وكلمة جديدة يعني عندها تفسير كبير ياسر، يعني أقوى من المشحاح وأقوى من البخيل وأقوى من تتصور أنت في بالك. برجو لي موضوع بين إن شاء الله كنا نشارك معكم محمود البيجي، دكتور محمود البيجي.
5: عاصمة مزيك، نحب نشارك في فروم اليوم على سجيل البخيل، خاطر عندي منها في الدار ومنيش عارفة لتو اسكي هو، خاطر في مواقف ساعات يظهر مش بخيل وساعات تتصدم معناتها في مواقف تفيت. علاش نحب نشارك ونناقش سجيل اليوم والكا عايشة معناتها في الدار. اوكي عايشة.
6: مصطلح البخل وتقرنية الزمن هذا هو تقشف واقتصاد، على خاطر الوقت هذا التضخم المالي كبير برشا، معناتها الفلوس ما عادش تسوى، معناتها الشهرية مصاريف في ثلاثة من المدخول، معناتها واجب أكيد جدا باش واحد يقتصد، بالمعنى قرنية والبخل. أنا عندي سياسة خبي شوية الغضوة، ما تعرفش شنو الشي جي، فهمتني؟ نحب نشارك.
7: أخلي ماليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم بما يخص البخل. نحن بدير نقولوا قرنات مش حيح بخل راه، ومش نمشيو ديريكت نحي الماديات. صحيح هو عيب كبير واحد كي يبخل على روحه بالماديات، مثلا انك تجي في ظرف صحي يقعد يستنى موعد، للأسف المنظومة الصحية هكا تقعد سنة في موعد انت بعد 4 شهور 5 شهور وانت عندك الماديات باش تمشي تعدي في ساعة وتلقف روحك في الأمراض هذه، ربي يعفو عليكم المنتشرة هذيك، يسمى وقتها مش حيح، حرم صحته حرم بدنه حرم راحته، ربي يعفو حرومة كيكا من راحة ذيكا. قال شنو قال يستنى في موعد بعد 16 شهور، علاش واحد يفرح وواحد مستخسر في صحته وفرحته حتى شيء؟ وفما فرق كبير ما بين الشحة والحذاقة، واحد كيبدا حاذق يبدا يخبي الفرنك تحت راسه على مرضى على فرحة على ما ذيكا، فما فرق كبير. أما مش حيح بيعفو يبدا حرم روحه، حتى الفرحة الدخلانية والراحة النفسانية يبدا حرم منها روح اللطف.
8: عاصمة مزيف، والله حبيت في الفغام كل شيء إلا الشحة، أعوذ بالله من مشحة، يبغي حاجة صعيبة ياسر ياسر ياسر ياسر المشحاح. هو فما حالتين راه لازم واحد يشوفهم، انا انهي منهم. فما المشحاح اللي مشحاح على روحه، معناتها يميز الروح وتاثرش على المحيط الخارجي نتاعو، هو مشحاح على روحه، يمرمد في روحه، يميز في روحه، فسي با ماهيش مشكل. اما اعوذ بالله من المشحاح اللي يخدم مخه باش يستحفظ على روحه وينتف غيره، هذيك صعيب. معناتها هو يستحفظ على روحه وبشحته بعد ويحب يهند على عباد، هذيك صعيبه. اما انا نقدر، انا نعرف برشا عباد مشحاحين، مشحاحين على روحهم. معناتها حتى كي تقول له انت يجي مثلا باش نشرب قهوه تقلص، لا ما تخلصش عليا، اما هو ما يخش. هذيك نقدروا، معناتها نقدروا ولا ما نقدروش، جو ني با لو جوجي، ما عنديش حق باش نعطي رايي فيه، ماهوش مشكله، هذيك حياته خاصه. اما اللي يخدم مخه هذيك صعيبه. معناتها شو هو في كل شيء، معناتها في الحالات الكل، كسوسوا شحه، كسوسوا طبيعه، كسوسوا لبسه، ما دامك انت ما تمسش المحيط الخارجي نتاعك ما دام ما فماش مشكل. اما اذا ساغوتنتي وفما تاثيرات على المحيط الخارجي، وقتها ولا لازم حاجات يتصلحوا. اما ما دامك دوبك دوب روحك، انا ما يقلقنيش. وقتها لازمك تشانستال ان بيريميتر دو سيكوريتي، معناتها محيط باش تحمي روحك منهم العباد هذوما.
0: الو صباح الخير مزيك، صباح الخير اختي ندى الرحالي، بربي تحكيو على المشحاح بلغتنا القرناط. بالنسبه لي انا ما يعجبنيش كان يبدا مشحاح كي القرناط ويبدا يحسب فيها موش فيه الحسره، اللي يحسب وحده ويقول له بالعمر. ما كتبش عليه، كان في طبعي مانيش مشحاح، معناها مخليه في ربي كل كبيره وصغيره، ودي سايله برشا، وبالحق معناها ماكل العطاء في زر السل اللي زي طال ليها برشا واحد، معناها اللي يفيده مش ليه تكسدك وكل، ومعناها العباد تعرف بالحق، معناها ماكل العطاء في زر السل الحكايه هذيا. وفما برشا عباد مش حاحين بالحق، ماهوش فيه العباد تبي تحكي عليهم بالخايف، يقول لك هذا كرنات هذاك كذا هذاك ما يعطيش، بالحق تعطي ومد ويديك تبدا طايله شويه باهي محليها، حتى ربي سبحانه يخدم له برشا حاجات باهي كيما يقولوا فيها. بربي بار في اليمين وربي فضل المزيف من دار الحال. باي باي.
9: عجي مثل عايشته مشكا عايشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعاد بيناتهم خيط، راهو في اوتوماتيك، راهو تبيعة، راهو تبيعة. انسان تلقى حواله قد قد ويعطي، تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده ما يحبش يعطي.
10: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائلة، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
11: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
12: رجعنا معكم من جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم، هذه 3:21 دقيقه، موضوع تشاركوا فيه معنا على 71 113 013. كالعاده في فورم معكم حتى للاربعه نتاع العشيه، الرقم هو 71 113 013. والموضوع نحكيه على البخيل بين حسن التصرف والبخل، نقوله بالتونسي مشحاح قرنات كموشة قديدة إلى آخره، المقصود بالشخص البخيل. وكنا حكينا ساعة الأولى وقتاش نوصفوا الشخص بالبخيل، بين اللي راه زاد حسن تصرف وبعد عن التبذير، وقتاش ما نوصلوش للمبالغة. فما شكون يحكي على شحة ساعات تولي مرضية، وهذا باش نحكيو فيه في الساعة الثانية متاعنا، كيفاش فرق زاد بين الناس اللي تنجم تتعايش مع الأشخاص هذوما بسهولة وإلا بصعوبة. ما نحكي على علاقات زوجية، علاقات عائلية اجتماعية عموما. هل البخل صفة تتوارث ولا سلوك نكتسبه؟ أكد لنا ضيفنا مختص في علم النفس أنس العويني، اللي تنجم تكون متوارثة زادة كيف كيف بين الأشخاص، العائلات، الأجيال وغيره. باش نفسر تصرفات الشخص البخيل وحب الجامع المال، نجم يوصل حتى الحرمان النفس، عدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها هو قصوى. نجم نحكي ربما على الطفولة، على ظروف مادية صعيبة، على شعور بالأمان والبحث على الأمان وغيره. كذلك السؤال اللي نطرحوه، هل فما حالات نحكيو فيها على اضطرابات حتى نفسية الأشخاص توصل البخل مرضي؟ مرحبا بكم 71 113 013، مشاركة معنا رفقنا كالعادة سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع حتى الأربعة، وظيفنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان. وصلنا النقطة مهمة برشا، اللي هي بعد ما سمعنا دي تيمونياج ساعة الأولى، وقتاش نحكيو على يمكن البخيل في صفات شوية مبالغ فيها لدرجة اللي الناس ما تلقاش تفسير، ما تفهمش علاش تصرف هكا، وربما نوصلوا الحالات وصفوها البعض بالمرضية. اش معناها بخيل مرضي؟ هل موجود في علم النفس حاجة كما هكا ولا ليه؟ أنس خليك الكلمة باش تفسر لنا النقطة هذه بالذات.
13: أي موجود البخل المرضي، وموجود الإنسان اللي يلقى صعوبة كبيرة في الإنفاق، وهذه الشكل يكون شكل مرضي. النسبة قد تكون في حدود 5%، وفيها العديد من الأنواع والعديد من الأصناف، أهمها وأخطرها ربما البخل القهري اللي يدخل في الوسواس القهري. تلقى الإنسان يعني يحسب ياسر، عنده روتين كبير متاع حسابات ديما، حتى كي تجي باش تعمل ابسط حاجه معناها يقول لك هات هاتك الورقه وستيلو ويبدا يحسب معاك، يكرهك في النهار كيفاش انت تشد وتحسب للي باهي مهم التخطيط، لكن هو بيشكل فيه برشا شح وفيه برشا تقرنيت دوتيل صورت انه يكرهك في الحساب، ديما يحسب، ديما يحسب في فلوسه، ديما يراجع فيهم، يحس بقلق كبير وتعب كبير وقت ينفق الفلوس، يقعد القلق متواصل معاها فترة طويلة حتى ولو الانفاق هذاك ضروري جدا، يخاف برشا من انه ينفق فلوسه في حاجة مش متوقعة، معناها كان واحد وجعته زرسته بالنسبة له هو مشكلة مازمش توجعه، شبيني جاتني توا بالضبط وعليش توا. وباش مش نكمل نسمي الأشكال، لكن يلزمني نذكر أنه المرض هذا قد يمس الناس الكل بالطبقات الكل، يعني يمس الغني برشا ويمس المتوسط ويمس حتى الزوالي، يعني أنه الزوالي زاد يعرف كيفاش يعيش، لكن تلقى إنسان فيه شح والعيشة متاعه مبالغ فيها حتى مع ظروفه المادية الصعيبة. الشكل الثاني هو شكل القلق، أنه إنسان عنده خوف مرضي من الفقر، ديما يترصد في الفقر، ديما يحس أنه هو في كل لحظة باش ينجم يسيبه الفقر، أنه يعيش في عالم بكل تهديد من الفقر، وأنه في كل لحظة بيصبح إنسان مفلس وبش يعيش الفقر، فتلقى عنده خوف كبير. قد يكون واعي شخص اللي عنده قلق هذا يعني من يعني من الفقر، يكون واعي في بعض الحين يقولك لأني خايف برشا وخايف، نجم يقولك الخوف متاعي مش مبرر مبالغ فيه، لكنه يكون فيه شوية وعي. كيف كيف حتى شخص اللي عنده وسواس القهري يعني المال، كيف كيف ينجم يكون عنده درجة من الوعي ولو جزئية بكونه السلوك متاعه هذايا مرضي. كيف كيف نلقاه زادة من بين الأشكال اللي نجم نعيشهم، هو شخص اللي ينفق على روحه بسخاء وما ينفقش على غيره.
14: أي هذي شنو يتم؟
13: هذي كيف كيف، هذي حالة وشكل من أشكال الشح والمرضي، لكنه يتسمى الشح النرجسي. النرجسي يرى اللي هو يستحق كل شيء وبه كيش للروح كل شيء، ويبدأ يحكي لك شريت لروحي كذا وخذيت لروحي الحاجة الفلانية وعملت لروحي السوان الفلاني وقديت لروحي الحاجة الفلتانية وفي البلاصة الفلانية وبتال وتال سوم، لكن كي جيت تشوف المسؤوليات متاعه ينجم يشري هو كهرباء مضخمة برشا، في حين ينجم ما يهزش أولاده للسبيتار، في حين ينجم ما يمشيش يخلص المكتب متاع أولاده، يعني تلقى المعاملة فيها ازدواجية، فرأى يعني ينفق على نفسه بكل سخاء، سخاء كبير بينه وبين نفسه، لكن على الناس لا. وهذا شكل زادة يعتبر مرضي. إنسان علاش سميناه نرجسي، لأنه ما يحسش بالناس، ما يراش عليه ضرورة باش ينفق، ينجم يوقفك أي إنسان محتاج ولا يتصل بيك باش تعاونه، تنجم تعاونه، تنجم معناه ما تعاونوش تقوله سمحني ما نجمش، لكن هو يتقلق برشا لما الناس يعني يقصدوه، حتى في سلفة ولا في حاجة، حتى في حاجة مضمونة، حتى الناس بالفعل محتاجين وهو قادر يعطيهم بسهولة تامة، يعني ما يشكل عليه حتى تهديد ولا حتى حاجة، لكنه ما يعطيش حتى فرنك وما ينفقش جملة
14: حتى القراب لي،
13: حتى القراب لي، في حين على نفسه ينفق بسخاء كبير، وهذا يعتبر يعني من الشح النرجسي. فما كذلك من بين الاضطرابات، أكيد السادة المستمعين يتذكروا أنماط كيف ما هكا من الناس اللي عايشين معاهم، اللي هو الاكتناز المرضي، أنه شخص ما ينجمش يطيش الحاجات متاعه، فتلقى في الدار معناها الخن الكل
14: لا كمول الحاجات،
13: خمسة فريجيدارات يعني ملي عرست معناها تحكي معناها قولك ملي عرست الفريجيدار الأولى والثانية والثالثة كل ما نمشي طايشهم الغسالات
14: اللي يحصل يتشري معاشي
13: صل منقوب ما عندك ما تعمل بيه، حكة متاعي غرت داش تعمل بيها باش تزرع فيها فولة، يعني أشياء اللي تولي ثم فوضى في الدار ومشكلة في النظافة متاع الدار وسباس تفكلنا
14: وليه تتوسط الحاجة أخرى في العلم النفس، الناس اللي تلقاها جبال ساعات من الملابس،
13: نوع من الوسواس القهري متاع الاكتناز. وهل المرض هذا يعمل زادة كذلك برشا مشاكل؟ هذو ما ناس يلقوا صعوبة كبيرة في أنهم يطيشوا الحاجة متاعهم، في أنهم يتخليوا على الحاجة متاعهم، مشكلة كبيرة في أنهم يتخليوا على الأشياء متاعهم، حتى من ناحية الطعام، يعني يحطوا الماكلة ما يطيشوهاش معناها يخليوها كيكة، وثم اللي يوصل يأكلها وهي معناها قدمت ويمرض ويصير فيه
14: وما
13: باش ما يطيش شكل حاجة هذيك اللي هو طيبها وما لقاش شكون ياكلها.
14: هوني خلطنا للزكستخيم، نجمو نحكيو على حالة بالحق مرضية معناها انا في ان بو لو تور، ولكن بعد نزيدو نحكيو على التأثير مع العلاقات الزوجية العائلية الأسرية، على خاطر الشخص ماهوش يعيش منعزل عن محيطه، نتصور حتى في عيادات علم النفس اللي يجيو مش اللي مش حاح، ولكن الناس المتضرة مش حاح نتاعو
13: هكا، اكيد هو المش حاح مش حاح، وجيرال ما يجيش خاطر ما يحبش يعمل كونسلتاسيون بالفلوس
14: معاه داكم
13: فما يجيش ويجيو الاقارب
14: كره كل قريب يجي هو بالغراتوي نعملوا اوفر معناها نرجع لك بعد شويه انس ونرجع كيف كيف بالسؤال مع سنيم في علاقه بال ولا خلت سنيم قبل ياخذ معنا سيل هادي من رفراف سنيم فما مستمع في الريبوندور قالت لك الشحه ما عندهاش علاقه بالثراء عندك ولا ما عندكش قالت لك لا جينيروزيتي فما الناس ما عندهاش ما في حلهاش ولكن تود وتعطي بطريقه اخرى فما ناس عندها ولكن كما كان يحكي دونك انس تمشي حتى الحالات مرضيه فالهوني ما نجموش نربطوا فقط الشحه بانسان بالامكانيات خليني نقول كومبورتمون في غنى عن شنو الانسان يكسب ولا ما يكسبش
15: وبالفعل كسلوك يعني بقطع النظر عن مستوى الدخل الشخص وعن لا كاتيغوري سوسيو بروفيسيونيل وعن الانتماء للحاله الاجتماعيه الاقتصاديه اللي هو ينتمي ليها ما غير مرتبط ليس هناك علاقه ارتباطيه بين مستوى الدخل والحاله الاجتماعيه الاقتصاديه وامكانيه انه الشخص يمتنع عن الانفاق ويكون عنده صعوبه في الانفاق حتى على الضروريات ان كان تجاه نفسه او تجاه المحيط
14: معناها العطاء ماهوش مربوط فما ناس ما عندهاش ولكن تنجم تعبر على العطاء
15: لانها باش تعملوا في ديجاست باش تعملوا بالحضور بالامباتي بمساعدات عينيه بجهد بحضور دعم نفسي فهذا ان كان العطاء او البخل يعني في الحالتين ان احنا ساعات باش نفهموا البخل يلزمنا كاين ان نشوف الكرم والسخاء فالامر غير مرتبط مش لانه الشخص محدود الدخل باش يكون بالضروره بخيل والشخص اللي هو عنده امكانيات ماديه ينجم يكون بخيل
14: يعني مربوطه بالكومبورتمون
15: بالاساس ونحن على الاقل من الناحيه السوسيولوجيه يعني تاثير البيئه الاجتماعيه هو اللي باش يخلي الفرد اكثر عنده هذه النزعه وباش يكون ردود الفعل المحيطين به وملاحظتهم لهذا السلوك لانه يعني كما قلنا كاينو دون لو ديني معناتها الشخص اللي هو يعيش الوضعيه فربما حتى لو انه يقول انا بخيل فانه باش يلقى التبريرات لاجيستيكاسيون لتبرير هذا السلوك لانه خايف من المستقبل لانه عاش تجارب قاسيه في السابق لانه خايف انه الوضعيه الحاليه تكون اسوء في المستقبل فانه باش يعطي جمله من الحجج والادله
14: باش نرجعوا نحكيوا على الاسباب جوستومون ثاني معناها سوسيولوجيا حسب رايك شنو ترجع نفسيا كيف كيف حسب رايك انس شنو ترجع ثم الامباكت على المحيط على العائله العلاقات الزوجيه والاجتماعيه بعد ما ناخذ معنا سي الهيدي من رفرف سيل هادي باش يوضح نقطة يقول راهو فما فرق بين الإنسان الحاذق يعرف يتصرف والمشحاح والناس تمشي في أحكام مسبقة أو تقول عليه مشحاح على رغم مش صحيح تفسر لنا هادي سيل هادي وجهة النظر متاعو غوت ختي من رفراف مرحبا سيل هادي
16: أهلا وبك أفضل عيشك
14: تحية ليك يعيشك يا سيدي
16: صحة على المواضيع هذه
14: يفضلك
16: يعني وتقدم الإضافة فما خلط بين البخل والبخل بمعنى الشح والحذاقة البخل اللي هو مضاد للكرم
14: أيوة.
16: شوف الإنسان يشد العصام الوسط نمشيه بالحديث النبوي الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر ديما راهو الوسط به ومتقع البخل مرتبط بالمادة خايف لا تهرب عليه وتلقاه حريص عليها كل الحرص حتى لين في الاخر يجري يتعس على الراقد الناعس لا هو يتمتع بها ولا حتى كي خليها انت طول عمر اللي بعده شوف يتفكروه شوف لا اقرا كتاب البخلاء الجحف تو تشوف حالات معناتها من البخل اللي هو الشح بيصير مش الكسل الحق نبعدوا عليها مع انه الانسان اذا كان زاد يفرط في الكرم والتبذير وكذا بشيندم في النهايه يقول عصاب الوسط ولا
14: معناها التوازن سيليدي مع التوازن واضح جدا بها وباش نتفاعلوا مع المداخله نتاعك ناخذوا معنا امال بعد شويه ولكن باش نرجعوا نحكيوا على الاسباب اللي تخلي بعض الاشخاص ما يلقاوش التوازن اللي كنت تحكي عليه سيليدي ما يكونوش في الوسط ما يكونوش متوازنين نجم انسان يحسن التصرف يبعد على التبذير المبالغ فيه ولكن ما يمشيش للجانب الاخر اللي هو يولي فيه شحه ساعات توصل لشحة مرضية اللي كنا نحكيه عليها. هوني نرجع معاكم بسؤال ليك انت أنس، الأسباب وراء التصرفات هذه اللي توصل حتى للبخل المرضي من ناحية نفسية، وانت كيف سنين من ناحية سوسيولوجية؟ نبدا معك أنس.
13: أي بداية تنجم تلقى البخل هذية في شكل عرض من الأعراض المرضية ينتمي إلى فئة من فئات الأمراض، يعني حسب التركيبة النفسية للشخص. إذا هي شخصية قلقة وتعرضت في الصغرى لشوية حرمان ولا شوية ضيق ولا عاشت مع بو مثلا ولا أم اللي عندهم الصفات هذية، فينجم يكون عنا الخوف هذية مبالغ فيه من الفقر ومن الإنفاق. كيف إذا كان تركيبة معناها فيها تخوب الأوبسيسيونيل كومبولسيف ينجم يولي في شكل وسواس قهري. كيف حسب أنماط الشخصية زادة ثم تأثير. العوامل يعني كبيرة تخلي صغير من يعني الطفل من اللي هو صغير يكتسب هالمخاوف هذية، يكتسب هالآليات التصرف هذه، كيفاش تنفق فلوس، كيفاش تتعامل معها. لأني من بين أكثر الأشياء اللي تخلينا في مأمن هي طريقة رؤيتنا للشيء. المال يعتبر في علم النفس هو parmi les objets d'espoir et les objets دو لا جوا، يخلي الانسان عنده امل لانه يستعمله باش يشري حاجات اللي يرضي بها من نفسه، يستعمله باش يامن نفسه، يستعمله باش يشري المتعه نتاع الحياه. الشيء هذايا وقت الشخص يرى انه هو يلزم يستحفظ به ويلزم يكتسب برشا سعاده، خاطر قد ما يبدا عنده اوبجي ديسبوار، قد ما يبدا عنده دو لا جوا ويبدا هو فرحان، قد ما ينفق ويحس روحه ما عندوش برشا في الكونت نتاعو، ما عندوش املاك، ما عنده حتى شيء، يرى في روحه اللي هو ما ينجمش يكتسب السعاده واللي هو في مرحلة متاع تهديد. رؤية الطفل للأشياء هذه عندها قيمتها. البيئة الاجتماعية كذلك ما ننساوش الثقافة متاعنا، ثم بيئات تتعرف مثلا بالتقرنيت يأثروا الناس على بعضهم، هاوكا ما يزمناش ندفعوا برشا فلوس، الحاجات هذيك غالية، علاش الخسارة هذيك، ما تجيش هذيك، ما يزمكش تنفق فيها، تأثر الناس على بعضها، فيتربى في عائلة فيها المعاملة بالشكل هذي ورؤيتها، فهو يطلع عنده الخوف هذيك ويطلع ما ينجمش ينفق على نفسه، وبالتالي بش يحد برشا من متعته في الحياة وبش يحد برشا من متعة الناس.
14: فما اللي حكيت انت على المحيط، حكيت على التنش، حكيت على الطفولة والحرمان ساعات، ولكن هل ممكن انسان يصير له مشكلة نفسية ولا صدمة نفسية تخليه يتغير، وإلا هذه حاجة نكبروا بها من الصغار ولا نجم في الأجادول يولي هك؟
13: عند الأكثر الناس ينجم يولي يعني يكون عندها جذور يعني في التركيبة النفسية متاحة أو جذور تربوية تنشئية. لكن في بعض الأحيان ينجم الإنسان ينتقل مثلا من إنسان يعني متوازن إلى إنسان يعني عنده الشح هذايا وعنده البخل هذايا، لكن مش بشكله المرضي، يولي قرنات أوكي، أما مش بشكل مرضي يعني مبالغ فيه، يعني كيف ما كانت تتحدث السيدة الكريمة يعني عملية جراحية لازم تعملها، ما يعملهاش فريجيدير فارغ الناس ما تلقاش تاكل. وهذا من
14: يعني ذيك من أصلها كيكا متنشأ،
13: ينجم الإنسان يتعدى يعني بحالة تهديد مالي كبيرة ما كانش يراها، فلذيك يولي خايف خوف مبالغ فيه ينجم يؤدي به الى الشح
14: ولا البخل. باهي سليم. نفس السؤال من ناحيه المجتمعيه، من ناحيه السوسيولوجيه، جذور الانسان البخيل ترجع زاد كيف للتنشئه التربيه لشو؟
15: وعلى الاقل فما عمل سوسيولوجي ربط بين ثقافه دينيه اللي فيها كان التقشف وعدم التبذير واستثمار المال في بالتكديس، واللي هو يرتبط كانوا بالرأسمالية. فكينه ما فقط باش نعطيو بعض مزايا البخل، ما باش نكونوا نسبيين شويه، هو فيه إساءة للآخرين ربما، باش يخلق اضطرابات في العلاقات، الشخص البخيل مع المحيط الاجتماعي، اما هو يدخر، هو باش يكون عنده اون سيرتين سيكوريتي، باش يلبي احتياج داخلي نفسي انه هو كاينه
14: يعيش سيكوريتي يعني.
15: يعطيك صحه. فمع الاسف يعني هي كيما كل حاجه، كيما عندها تنجم تكون عندها عيوب او حدود، تنجم تكون عندها مزايا، لان هما بهذا السلوك ينجموا في حالات باش يكونوا في دونسيسيون بلو كونفورتابل للناس اللي ساعات يكونوا عندهم هوس الصرف الانفاق. فهو ديما كيما قال في التدخل

0: العائلة وعلى المحيط وعلى العلاقات الاجتماعية، على خاطر الرقعة نجم تتسع ويولي الإنسان معروف في المجتمع، حتى بين سيكوليك في زملاء وفي خدمة، الناس كل تعرف، وعلى خاطر هذيك طريقة التعامل بتاعه من المنزل وفي الشارع وحتى في مكان العمل وغيره. تنرجع نحكيه على النقطة هذية، ولكن قبل يخذ معنا مدام أمال من تونس. مدام أمال باش تحكي على معناها تجربة عاشتها أحموها يعني بزوجها، تقول مش حاب طريقة كبيرة برشا، تتوصف لنا علاش بالنسبة لها تراها كبيرة برشا، وهذا أثر على زوجها كيفاش، زعم التأثير كان بالتوارث كما قلنا احنا، وإلا العكس التبذير والمصروف بطريقة معناها انكونترولابل. مرحبا مدام أمال.
1: السلام
0: عليكم، شو حوالك؟ شحوالك يا لله، مرحبا.
1: يعيشك،
0: نورتنا يا لله، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: تجربتك مدام أمال مع بو زوجك، قلت معناها مش حاب بصفة كبيرة، كيفاش، خاطر احنا قلنا لك ديما تقعد نسبية وتقديرية، كيف علاش وصفتها بكبيرة برشا؟
1: صفة كبيرة، صفة كبيرة. تصور أنت عبيت دا سهرة، تمشيو لغيف، تمشيو لمبلاد غزيك كل سهرين، ومنش مش عالمين معنا البيوتي كل الضوء جيس اللي نصروا على التلزة، عادي جدا أنه يسعى لك التلزة، يسعى لك الضوء، يبدأ عارك على فاتورة الضوء. تمشيو لغيف مثلا زوج أسابيع ولا فانتر، يلزمنا فاتورة الضوء اللي سبقتنا عندها 3 شهور ولا فاتورة
0: ميزة
1: ما احنا نخلصوها. مصروف الماكلة كل من ولدي ذاك يطمحها، وبناته كيما يستغل البنات يستغل الولاد، ما يشبعش فلوس، معناها أعطيه ما ينصم، أعطيه ما ينحي، أعطيه ما يفك، وفي روح وفي روح الحاجة جاته كدوات يبدأ فرحان بها، اللي هو باش يهون ويشري الروح، حتى كان جاته كدوات يخبي، أعطيه يخبي ويكنز. أثرت على زوجي، لاحظت أول ما تزوجت معناها استغربت، زوجي متوازن، راهو ايش نقول لك، يخطط يعيش بون فيفون، وراني الدنيا بكل، انا معناها انا تربيت في بيئه نتاع حذاره، كل ما ناناش مش حاحين الحق ناكل ونلبس وكل، اما الخروج والدخول برشا لا، ما هو سفر توراني العالم الكل، فهمت، وفي روحه كل يصرف ويهون على روحه كل، ويعطي خطط ويعرف شنو معناها يزمو يدخر، معناها منظمين انا وياك نفس الطبيعه، راكي كي يمشي الغادي راهو يتقلب 99 درجة، راهو شيء غريب. كيفاش كي نرجع، سيتو كي نرجع يلزمك زوج أسابيع، أنا
0: باش يرجع تلقى راجلك اللي تعرفه،
1: باش يرجع متاع العادة، والله نقوله فريمون، نقوله عبارة على عايشة مع بوك.
0: كيفاش يمشي الغادي، كي يمشي غادي شنو اللي يصير، كيفاش يتبدل؟
1: نمشي وإحنا ضيافة، يفكلو نحيلو، يجي على صابه، يجي متغشش، ماذا بيه اللي نحاوله بوه، ماذا بيه يحاول يقتصد هنا وكل فانت عنده صراع بين جاي كيما رياكسيون وكونتر رياكسيون، بين انه يحب يعيش وبون فيفون وكل، بين ذاك اللي غرسوا في بوه وكل، تعرف الله يرحمه، وعائلة كل، راهو البيئة الكل كان حرمهم كل، توا كي توفى بون هما يقولوا الله يرحمه خلانا على الاقل يعترفوا بالجميل، خلى الدويره وخلى هنشير وخلى وكل، يقولوا كان مش هو بكل بكل واحد بتاعو خمم عليهم، خاطر توا الدنيا صعبت معاش ينجموا يعملوا.
0: وكيفاش عايشين الاولاد الكل، معناها خذاو، فما شكون توارث عليه الشحه هذه ولا
1: لا والله لا كلهم معناها على الاقل يلبسوا ياكلوا، فهمت، بون مش كلي تبذير شويه حلاقه وشتاع البيئه، هما بلاد كلها معروفه، ما نحبش نسمي اما الحق مش كيما بوهم الله يرحمه وينعمه، راهو شيء غريب تو فهمت، تو انا مسيو ساعات يقول لي نمشي كله ما نجمش، يقول لي باش نعملوا نقضي ورانا ونهزوا، ساعات يقول له المراه عندها بطاطا عندها قضيه تحب تعمل شويه صحات، يقول لي جيب تعمل لهنا،
0: هاجي خايف عليه لا يتبدل كي يمشي ويرجع.
1: ومبعد ذاك كله يخلصوا من جلدنا فهمت، نقول وينك، يعطيت انت وكل شيء، ما ولا بوك انت ما عطيتش البراني، ما مش قابلها، يقول لي كيفاش يفقلني، كيفاش يولي الشحة علينا احنا لهنا، يولي كيف هو فكر
0: يعمل كيما الغاكسيون. يا ما الحمد لله ما وقتية الحكاية وقتية وتمشي على روحها،
1: ما طولش مدام لندحكي جمعتين ثلاثة، مدامنا بعاد الحمد لله كيما ابو طوى الحمد لله الله يرحمه
0: الله يرحمه ولكن مهم زاد واحد يوصف الحاجات اللي يعيشها باش ينجم ياخذ ديستانس ويعاون مع صغار ومع نفسه ومع بقيه الفرد العائله ما يصيرش نفس الشيء. مدام امل نشكرك برشا يعطيك الصحه على المداخله نتاعك, وفي نفس الاطار خلينا ناخذ معنا مدام سلوى بما انها باش تحكي على التأثير

0: كثير على العائلة والعلاقات الزوجية. ناخذ مدام سلوى معنا من الغزالة غوتريتي.
1: ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
0: مدام سلوى تقول الشح وقت يولي شح حالة مرضية ومخطرة لازمها علاج خاصة في اللي كوبل على خاطر تأثر على الصغار. وتقول عائلة كاملة نعرفها دمرت من هذية. تتحكي لنا مدام سلوى كيفاش باش نحكي على تأثيرات جستمو على العائلة والعلاقة الزوجية وعلى الصغار. مرحبا مدام سلوى.
2: أهلا بيك مدام ليندا وبالجروب نتاعك ونشكركم برشا وبريمون معناتها ديما مواضيع حلوة برشا وتطلش الصدر.
0: يعيشك لله. مرحبا بك يا مدام سلوى. باهي بالنسبة ليك التأثير ينجم يكون سلبي برشا على الكوبل وعلى الصغار ودمر حتى عائلة الموضوع هذا.
2: والله هو البخل حاجة خايبة برشا وحالة مرضية وحالة خطيرة مش حتى مرضية معناتها خطيرة خاطر نظمها بريزون شارج خاطر كان ما ناخذوش بعين الاعتبار الحالة هذية معناتها المشكل هي عندها تأثير على الشخص بيدو البخل خاطر باش يولي هو كلكان ماهوش قوي دونك باش يأثر على صحته وعلى نفسيته باش يولي يتصرف تصرفات مش باهية خاطر يحرم روحه من حاجات وعنده فلوس ويحرم روحه من الترهيد ومن الواحد ومن الماكلة دونك ماهوش انسان سوي هذا. ولو بير واللي يضر اكثر هو الانسان مش سوي معناها باش يزيد يخو معناتها يعمل عائله وباش ياثر عليك العائله وباش ياثر عليك الصغار اللي هم عندهم حتى ذنب اللي يدريهم بالحق اللي بالحق يفوت عندهم شارج صح خاطر انا شفت كا اللي معناتها قريبة وتم وصلت إيه معناها أسرور الحياة معناها استحالت ووصلت تدمرت كل عائلة تدمرت بالحق وطلقت امرأة وبش هي معناها اللي سولها جي شوية ما علاش هذا الكل معناها أنا نقول يسو بروندر ان شارج من حتى أفان المرياج يا خويا نشوفوا معناها أونيتيجي معناها الشخصيات نتاع البشر خد تظهر راهو فما الديسكور نعطيهم أقبل ما تزوز بشي عرسوا كوبل نشوفوا معناها انت التقارب ونشوفوا معناها التضارب.
0: احنا عملنا حلقة كاملة على الموضوع هذا قبل الزواج كيفاش يعرفوا بعضهم ولكن هل مستاهل تفيق ولا لا تجاوبنا المختص بحذنا قبل الزواج. دونك للأسف وفيت بالطلاق وبالفراق مدام سلوى.
2: بالفراق راهو شبيك نسمع وحشيك في العياط ومجيرين وفي المشيكل ونسمع ودارش فما على حكة طماطم على دبوزة جنزيل على خبزة راهو تعرف شنو معناتها أقولك هذا مرة زي حالة كارثية كارثية بالحق دونك انتوما كي جبتوا اليوم الموضوع ريمون معناتها مسيتوا في ال... في ال... في ال... في حاشك في الدلاله خاطر بالحق راهو سي افرو وقاعد يسير وقاعد يتكافر خاطر فماش بريزون شارج معناها ما فماش تاهيل ما فماش
0: معناها علاش لي بريزون شارج ممكن يدور لي ولكن هل تعطي نتائج ولا مختص بحذنا مدام سلوى قالت لك مهم الناس هذوما تصير لهم بريزون شارج باهي تنجاوبوا عليه سؤال معاك تو دو سويت مدام سلوى نشكرك يعطيك الصحه. خلطنا الزوز نقاط خلينا نكملوا بيهم الامباكت على العلاقات الزوجيه الاسريه والمجتمعيه وهل انه العلاج ممكن من ناحيه نفسيه كي تبدا الحاله مرضيه. نبدا معك سنيم تاثيرات سنيم وتبعات الشحه المبالغ فيها الانسان القرنات البخيل المشحح كما نقولوا بالدرجه التونسيه حسب رايك على العلاقات الاسريه والزوجيه والاجتماعيه معناها تنجم الرقعه كما قلت قبيله تتساع حتى للي كوليك في الخدمة الإنسان يولي معروف معناه
3: لأنه نحن البخل يترتب عليه الامتناع عن تلبية احتياجات اللي تنجم تكون أساسية وضرورية من قبل شخص عمات يكون هو مسؤول في العائلة وعادة نحكيه على الزوج على الزوجة وبصفة الأب والأم وبالتالي هذا صعب يخلق خلافات في إطار الحياة الزوجية لأنه يعني لو ما يكونش هناك اتفاق وانسجام في مواضيع عدة ومنها التصرف المالي فإنه نعرفه المال أيضا من المواضيع اللي تنجم تكون مصدر التوتر والخلافات بين الأزواج بقطع نظر عن البخل متى نعرف من المواضيع اللي تتعاود اللي هي بالإضافة للروتين والحياة الحميمية المال ينجم يكون مصدر من مصادر الخلافات بين الأزواج. في حالة البخل فإنه كاين بقينا باش نعيشوا في وضعية فيها تناقضات بين رؤيتين على الأقل اللي هي باش ترتب عليها خلافات متعدة وتقال في الساعة الأولى خاصة أنه باش يكون هناك نقاش جدل حول مسألة هذه ما تجيش هذه ما تقضيهاش هذه ما تعملهاش هذه نعتبرها حاجة ثانوية في اعتقاد الشخص اللي هو عنده هذا السلوك البخيل. الحاجة الأخرى أيضا تدخلات وشهادات تقول هذا الإحساس بالحرمان خاصة من قبل الأطفال وأنهم يخليهم لما يقارنوا أنفسهم بأسر أخرى ساعات لكوزان ساعات الجيران باش يعيش هذا الحرمان بالفعل وباش ربما ساعات باش يخليه يشكك في العلاقة مع الولي لأنه كينه امتناع الأب أو الأم نتيجة البخل على تلبية الاحتياجات تخليه الشخص كأنه بشي شك بقطع نظر لأنه نجم أنا محب وأنا مرتا نكون
0: ولكن ما نربطوش الصغير ما نجمش يفرق
3: لأنه بشي يعتبر أنه الصغير اللي يجيبوا له الكورة ولا بشي يجيبوا له بوبي ولا بشي يجيبوا له حاجة معينة بشي يعطيه جلاس بشي يعطيه أشياء اللي هي ساعات مكافأة وربما ساعات هي التعبير عن حب الولي تجاه الأبناء
0: وفي إطار أكبر سنيم هل أنه يولي منبوذ مجتمعية.
3: بالفعل هنا العزلة الاجتماعية وربما نحن ساعات في ذكرياتنا باش نراوك الشخص اللي هو يبدأ نوعا ما محل متاع السخرية متاع الناس ويتنكتو به وتكون عنده الشخصية اللي نوعا ما الكاريكاتورية عند الآخرين وفما الناس ساعات باش يستحلها لأن باش تزيد من هذا التشدد في السلوك وكيني أي هني نعمل والعكس وربما باش يخلي المبررات باش يخرجهم والحاجة الأخرى ربما في وضعيات معينة باش يلقى الشخص المنفق باش يكون هو ما باش يتمسخر عليه لأنه باش يرى أنه شخص لغ ممكن تتصرف هكش قاعد صير لك في حين أنه هو إلغات شنو فرص تجارب لأنه الفلوس شنية قيمتها
0: أنك أنت باش تعيش تكون مويان باش
3: تعيش تجارب باش تجيها متعة باش تتقاسم أوقات مع الناس وبالتالي ربما باش يكون نوع من النب نوع من الإقصاء أو نوع من العزلة الاجتماعية لأن الناس باش تولي تتجنبه لاعتقادا منه أنه الشخص هذا مش باش يخلص على نفسه وربما حتى باش يستغل العلاقة الموجودة
0: في قهوة في قاعدة في عشاء ولي فما مشاكل معناها في علاقة اجتماعية به أنس وسؤال قلته لك قبيلة سعيد باش تلقى الشخص واعي بنفسه اليوم مش حاحي في روحه عنده الحق ويرى في روحه إنه باش يمشي يتوجه لعيادات نفسية كما كنت تحكي مدام سلوى لازم تريتمون لازم بريزون شارج نحكي عليها بعد شوية فربما ساعات اللي يجي هو المتضرر كسوسوا من المحيط من العائلة الزوج زوجة أبناء أو ناس في المحيط عموما شنو الأضرار الممكن شنو اللي يحس وشنو القلق اللي يشعر به في صعوبة التعايش مع الشخص البخيل
4: بطبيعة الحال على حسب الحالة متاع البخل اللي موجود عنا البخل يعتبر في علم النفس طيف كامل من بخل عادي إلى بخل شديد إلى بخل يعني مرضي الحالات هذه معناها تعب الناس اللي موجودة كيف ما سمعنا في بعض المداخلات يعني أنه إنسان يشعر بالحرمان كريما هو أصلا كي الإنسان يعيش في احتياج يعيش في فقر طفولته تكون طفولة صعيبة وتكون فيها اجتهاد كبير لكنه يصبر بما أنه يعرف لي هذك والدي هذك جهدهم وذك حدهم وبالعكس ربما يكون له حافز ودافع لكني تكون طفولة صعيبة ونتمناه أن الدولة الكل تاخذ انشارج الناس اللي هما محتاجين باش نجم توفر للصغيرات الكل ما يحتاجوه الكل في المدرسة الكل كيف كيف وتهزوا مرحلات كيف كيف وغيره فما بالك يا ليندا وقت الإنسان يعرف اللي بوه عنده أمه عندها وهما ما همش يعطيه فيه فوقت يحس بنوع من القهر يخلي الصغير ذاك يبعد على أبوه وكيف ما حكى سنيم وينهم المغامرات اللي بيش يعيشوهم وينهم التجارب المزيانة وين الذكريات السعيدة اللي بيش تتكون مع الأسرة مع بعضهم
0: أي هوني وين تهزوا الصغير يا بيش تهزوا ولي كما قلت أنت تتوارث يتوارثها يولي هو كيفه نعم. ولا بيش يمشي يعوض السنوات الحرمان
4: يا أما بيش صعيب ياسر بيش يطلع متوازن إنسان تعرض للمسألة كيف ما هكا فيها قهر وفيها وجيعة وفيها حرمان والناس تقارن ما بينات بعضها ديجا إدراكنا الواقع هو عملية من عمليات المقارنة تحب ولا تكره باش يلقى روحه ناقص باش يلقى ابوه عنده وما ينفقش عليه ما نجموش يقراوها كونه بابا مريض راهو الصغار مستحيل يا السادة والسيدات اللي يسمعوا فيا راهم باش يراوها لهذاك علامة كره يعني علاقتنا بالمال هي علاقتنا مع الحياة اللي انا باش نفرح ناس قد ما تكون انت كولي مصدر العاطفة الإيجابية مصدر للسعادة مصدر للفرحة وباش تكون ثم محبة كبيرة ما بيناتك وبين الأهل متاعك، وقد ما تكون أنت مصدر متاع الحاجات الخايبة، لأنك حتى ولو أنت ما تنفقش ما تقول أنا ما عديتش حاجة خايبة، ما عديتش حاجة باهية صحيح، لكن هما يعرفوا اللي أنت عندك وما تعطيش، وبالتالي يتعدى لهم
0: مساج الخايب. هذا بالنسبة للأطفال. تو كي نمشيو للقارين ولا القارينة، أنس كنت تحكي مدام سلوى قالت لك وصلت للفراق للطلاق، كيفاش تنجم تكون التعايش وقت اللي هما لازم، وحكينا فيه برشا حلقات، يكونوا متوافقين ونفس النظرة للحياة، نفس لي شوا دو في مع القارين او القارينه، كيفاش الصعوبات
4: في الحياه الزوجيه؟ وباختصار وهذا اختصاصي، تولي المشكله اكبر واكبر الحقيقه، لاني فما العديد من الاشياء اللي احنا نتشاركوا فيها. انا نحب نمشي للسينما، انت السينما غالي عليك، انا نحب نمشي للبحر، انت البحر غالي عليك، انا نحب نسافر، انت السفر غالي عليك،
0: ما نجموش شيء مع بعضهم
4: صحيت
0: ريستوران زاد كيف كيف، ما
4: ريستوران لي انت طونا طيبوا في الدار وطونا عملي ودي ما نحبش الكوجينه وما نحبش الجوج مختاني، نحب نرتاح مره في الجامعه، كيف كيف ما يحبش يساهم وما يحبش يشري. تستنى فرحه من عند راجلك، الناس كل يهديوا لها رجالها، الناس النساء زاد تهدي لرجالها، ما فماش حتى حاجه هكا سوربريز، العامل الرومانسي الجانب الرومانسي يدقدق، فهمت؟ المغامرات الذكريات بيناتهم النشاطات ما بيناتهم ما فما حتى شيء. في الوضعيه هذه ايش يصير؟ ثم بعد كبير باش يصير ما بيناتهم. بعض النساء ربما يبدا الراجل عنده الصفه هذه وعندها صغار، تقولك ما عندي ما نعمل، هو على روحه ونعمل نشاطاتي وحدي مع صحباتي مع اخواتي مع وليداتي،
0: كيبدا عندها الاستقلاليه ماديه باش نجم تعمل
4: هذا. لكن في الحقيقه تكون تخليت على حياتها الزوجيه لندا، معناها هي صحيح انت عندك حياه اجتماعيه، عندك حياه مع اولادك، لكن مع راجلك ويني ماهيش موجوده،
0: مش بختاش
4: تزو انت باش تستدعاه مره اثنين ثلاثه، ثماش ما يقلدك، اذا ما قلدكش باش تولي تبخل انت وباش تولي تقول حكايه فارغه، وكانه الشخص هذا يحب روحه. برشا من الناس اللي يقتصدوا كيف ما كا وكيف ما دخلت السيده قالت انه خلينا من بعد، في الحقيقه يخليه وراه ما يخليهوش محبه، فماش تعلق. راو الناس اللي فيهم الصفه هذه ضروري يتحمسوا للعلاج ويخرجوا من المرض هذايا، المرض النفسي والنمط المرضي والشخصيه المرضيه وما حقائق موجودين في الواقع.
0: شنو العلاج؟ ممكن ولا مش ممكن العلاج؟
4: ممكن اكيد جدا.
0: معناها الناس تنجم بثيرابي تتعالج
4: اكيد جدا، وفي الحالات المرضيه نجموا ناخذوا حتى نمشيو للبسيكياتر زاده وناخذوا دواء مع البسيكوثيرابي
0: باراليلمون،
4: تولي مساله قهريه. راهم مش باش يحبوك هما، وما يستناو وقتاش انت باش تتوفى، وما يقولوش برشا الله يرحم من خلى، ربما يقولوها مره اثنين، لكنك العشق والمحبه نتاع واحد يود ويدلل، وك الذكريات الجميله اللي باش تعيشها معاك تنحي وتعطي وتزيد وتدلل وغيره، راه مش يحسوها الناس محسوسين بقهر. احنا سمعنا ناس تبكي، سمعنا ناس معناها يعبروا على القهر وعلى الوجيعه الكبيره نتاعهم، فما يستناش الانسان انه باش يخلي، ما عنده ما يخلي، باش يخلي اشياء ربما تستنفع بها ناس، لكن المحبه ما فماش
0: عندها فالور اكبر برشا. خلينا نختموا الحلقه، نبدا معك سنين بعد اللي سمعناه كل من دي تيمونياج. سمعنا انه ممكن اذا كان نخلطوا حاله مرضيه العلاج والثيرابي تنجم تكون ممكنة، ولكن عموما العلاقات الإنسانية والاجتماعية فيها ديما أخذ ورد، فيها كلمة طيبة تعطيني ونعطيك، العطاء التبادل الجينيروزيتي، هذوما الكل يذولي مفقودين مع البخيل، ولكن عموما معناها يذور لي صفة تنجم تكون مش في المجتمع، تخلي الأشخاص والمحيط العائلة لانتوراج وحكينا قبيلة ينبذل الشخص هذايا.
3: والفلوس متى هي وسيلة لتلبية احتياجات للقيام بأنشطة، ولكن لو يكون عنا علاقة معقدة معها وما تكونش علاقة سوية، فما تنجم تولي فيها احتمال أنه تولي عنصر من عناصر الاضطرابات الاجتماعية والخلافات والصدمات، لأنه فما رؤى متناقضة باش تتعايش مع بعضها. ونحن بيدنا كتوين ساعات كي نسافروا، ساعات نستغربوا كي بشيو رستوران كل واحد يجيبوا لاديسيون بتاعه، استغربنا ديجا انه في لي ريستوران على الاقل في البلدان الشمال العاده انه السيرفور يسال هل نعطي اون اديسيون كوليكتيف
0: وحده ولا
3: وتقسموا ولا ما تقسموش، وعاده فما واحد باش يفك الفاتوره والناس تجبد والاخر يجبد، نحن نحكي على روحنا
0: في تونس ولا خليه
3: وخليه برا انت عندي ونقعد غادي والسيرفور يبدا يستنى ونحن نتعاركوا شكون يفك في الفاتوره، وبين انك انت باش تتفاجئ. فنحن في علاقاتنا الانسانيه كاين عنا عنا هال
0: بريديسبوزيسيون باش نكونوا اي
3: باش نتقاسموا باش نودك وتودني انت خلصت حاجه انا نخلص الكلاس انت عملت كذا فنلقاو احنا في اريحيه اكبر فهذا اجمال فكانه البخل يصبح حاجه ديكالي برشا مع الممارسات التونسيه اللي هي مازالت قائمه
0: هذاك علاش هما تحسهم خارجين على السرب في المجتمع
3: وهذا يخلي اولا ناس معناتها يكونوا عندهم حاجات كينهم اتيبيك حاجات معناتها غريبه تثير الجدل النقاش والاستغراب وتخلي ساعات السخريه مطروحه وباش كيما قلنا باش تخلي الشخص هذا يكون منبوذ ربما باش ما يكونش مستمتع بحده اشياء في الحياه فتبقى مساله الوعي نحن في التغيير شنو لا بريز دو كونسيونس هل انه الشخص هذا لو انه تبين لي اللي هو مصدر ازعاج وقلق لنفسه وللآخرين أكيد أنه العلاج ممكن يعني بعد إن كان بتعهد نفسي إن كان بتعهد طب نفسي فممكن لكن ربما الناس هذوما عندهم صعوبة في الوعي بذلك وعادة باش يلقوا المبررات لتزكية السلوك هذا اللي فيه إضرار بالمجموعة وربما التوازن البون فيفون تونيزيان
0: بالضبط مهم برشا الكلام اللي قلته سنيم ويهزني في 15 ثانية الديكليك والوعي اللي قال عليه سنيم والبريز دو كونسيونس كيفاش تصير عند الأشخاص هذوما فما شكون وحده فولونتيرمون يمشي يخلق روحه منبوذ مقطوع من الناس الكل ما عادش عنده علاقة اجتماعية وإلا العائلة ولا كيفاش
4: أنا اللي ريتهم في 19 سنة يجيبوه ما كانش واحد عمره ما يجي وديما يدافع على نفسه وحتى يخسر ساعات يدخل في أزمة عائلية ويمشي يطلق وما يصلحش روحه ويكرهوها أولاده ويصير فيه ما يصير وديما يلقى حجة لروحه هما مستهترين وهما مبذرين وانا خاطيني في هذه الكل ما ننساش باش في ثواني نذكر اللي ثم بين 15-20% من الناس الكرماء اما كرماء اما ناس كذلك مستهترين بالمال ويكسروا الفلوس برشا ويدخلوا روحهم في ازمات كذلك ماليه وعائليه يستحقوا للناس نهار كامل يتسلفوا ديما في الروج وهذا يعتبر كذلك سلوك حاد من الجهه الاخرى اللي نجم ياثر على العائله وعلى الحياه الاجتماعيه
0: بالضبط وكنا عملنا حلقه على زاش امبولسيف والناس اللي تبذر وتجري من غير ما تنجم تكونترولي روحها ولكن اليوم نشكركم زوز على المداخلات وشكر مستمعينا على التيمونياج نتاعهم شكرا لك انس العويني بسيكولوج كلينيسيان على حضورك بحثنا اليوم سليم عبد الله المختص في الاجتماع كيف شكرا لك وليكيب الكل نتاع فروم وعد اخبار الاربعه على موزايك اف ام ملتقانا غدوه من الساعتين الاربع حلقه جديده من فروم في الميكرو ليندا راح يقول لكم في لمينا
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه مراسلين على عين المكان الاخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الاذاعه والوقت.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يعلن في بلاغ أنه وفقا للحسابات الفلكية في مصر وفي العديد من الدول العربية، فإن غدا الثلاثاء 16 من شهر جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم 1448 هجري. ويجدر التذكير بأن عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة في تونس ستجرى بعد غروب شمس اليوم الاثنين، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي الذي بيّن أن رؤية الهلال ستكون ممكنة هذا المساء في ظل ظروف جوية ملائمة، مذكرا بأن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وبداية الشهر القمري يبقى من أنظار سماحة مفتي الجمهورية التونسية. ويشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت أنه وبمناسبة حلول رأس سنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية. مطار تبرقع عند راهم الدولي يستقبل رحلتين سياحيتين غير منتظمتين قادمتين من السوقين التشيكية والبولونية على متن طائرة حطت ليلة أمس قادمة من العاصمة التشيكية على متنها 146 سائحا، وطائرة ثانية وصلت اليوم في رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها 170 سائحا. في الشأن الدولي، الكشف عن مذكرة للجيش الأمريكي تفيد بأن حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 من شهر جوان الجاري. غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار تسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غزة في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. ووسائل أعلام رسمية لبنانية تقول إن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ما أودى بحياة سائقها. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يؤكد أن حكومته تعتزم حظر الدخول إلى الشبكات الاجتماعية للقُصر ما دون 16 عاما، معتبرا هذا الإجراء ضروريا لحماية أطفالنا، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبات تطبيقه. وستارمر يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعسى، مشيرا إلى تعرضهم لمحتويات خطيرة ومصممة للتسبب بالإدمان، كما أنها تسهل المضايقات والتجاوزات. عودة إلى الشأن الوطني، الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. وخبر الإفراج نقل عن دنيا بشاوش المحامية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم بثلاث دقيقة مونديال وباقي نحكيه على تداعيات الهزيمة ضد السويد وإقالة المدرب صبري اللموشي في انتظار الإعلان بصفة رسمية من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم. أيضا زاد الإطار الفني اللي باش يعوض صبري اللموشي في طور التكوين. كل الأخبار كل التفاصيل نمشيو ناخذوها كالعادة من مونتيري مع بطل خاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
6: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوت المنصورة. الأخبار تتسارع والمعلومة ما تستنيش، هذاك علاش ديما تلقاها أول بأول على مزيكا فهم. حتى كنت مطلع على بعض وسائل الإعلام في العالم من كلهم تقريبا نقلين المعلومة من مزيكا فهم، كومبري حتى على جازيتا دي سبورت إيطالية كانت تحكيت على الأخبار. كما قلنا قرار الإقالة رسمي لم يصدر، لكن قرار الإقالة تم اتخاذه داخل المكتب الجامعي بين أعضاء المكتب الجامعي بعد اجتماع البارح. وكنا زادا مع كنت البكري فسرنا لمنظر الكبير والأوبسيون الأولى أو الثانية بالنسبة للتدريب للمنتخب الوطني التونسي. لأن كنا ذكرنا الصباح موضوع أنيس زيلبان، مش أنيس زيلبان، أنيس زيلبان، وتضح كون أنيس زيلبان ضمن الإطار الفني ضمن التركيبة الفنية المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي. عليه أنيس زيلبان لازم يكون موجود مع الإطار الفني، لأنه بكل بساطة صباح كنا حكينا على مشكل نتاع فيزات. ثم زوج نقاط هنا، أنيس زيلبان عنده فيزات خول الدخول المكسيك، مع أنه عنده فيزا الاتحاد الأوروبي، يدخل بها الاتحاد الأوروبي، دونك ينجم يدخل للمكسيك أي مواطن مش مقيم، ينجم يدخل للمكسيك إذا كان عنده فيزا شنغن ويدخل بها للإطار الأوروبي. والنقطة الثانية وكونه أنيس زيلبان تم اتفاق عليه كونه ينجم يكون في الصف التكنيك. إذا كان تمت نرجع نعاود ونقول الجملة من الأول، إذا كان تم الإعلان الرسمي عن إقالة صبري اللموشي، ونيش نرجع للديتاي مهم ياسر في صبري اللموشي قبل الرسمي ومن بعد، إذا كان تمت إقالة تكون منظر الكبير تكون أنيس زيلبان باش يكون معد بدني موجود تقريبا في الإيفان تروالي، زاد حتى هو ينجم يدخل للتكنيك وباش يكون معاه مواهب الخزري بطلب من المنظر الكبير اللي ينجم يكون هو زاد على رأس الإطار الفني. ملاحظة صغيرة برشا هوني، هذا الكل راهو في انتظار الإعلان الرسمي. الملاحظة الثانية والأهم والمهمة، إلى حدود تقريب ساعة التالي ما تمش حتى رد فعل من صبري اللموسي، هل تم إعلامه بالقرار وإلا لا؟ لا، كنت في اتصال معاه صحفي لوكا جيج من صحيفة الكيب وهو واحد من الصحفيين اللي عنده علاقة ديركت معاه صبري اللموشي. مازال ما اطلع صبري اللموشي تقريبا على الموضوع، مازال ما معطاهش الريبونس اوفيسيال، ما قالوش اسكو باش يواصل ولا لا. دونك حتى هو عنده ما يقول، ينجم حتى هو يقول لا راني انا ما نخرج الا ما ناخذ الكونترام تاعي كامل وان الحاجات اللي منصوص عليها في العقد. خاصه هنا نشيروا لنقطه مهمه جدا ثاني باش نختموا بها، خاصه كونه نذكروا كونه الكونترام الممضى مع مدرب صبري اللموشي ما فيه حتى اوبليغاسيون دو ريزولتا بالنسبه لكاس العالم، ما فيه حتى اوبجيكتيف محطوط يخص كاس العالم. الاوبجيكتيف المحطوط هو اللي يخص كاس افريقيا الامم. اخر حاجه بنحكيها، حكينا البارح في اليوم الصباح البارح عندي انا في جيميليت كورنو على وضعيه وعلى علاقه صبري اللموشي ببقيه اللاعبيه في المنتخب الوطني التونسي. أكد لكم كوني خطر مثلا كان كيرم فرنسي كما نستعملوا اللي هو تم الجيم يختاروها كيف يقول في الأيام كاسيو، تم حاجة تكسرت ما بين وتقسمت ومعات موجودة ما بين المدرب صبري اللموشي وعديد كوادر المنتخب الوطني التونسي. وإحنا زاد أكيد بعد كما العادة تلقاو كل التفاصيل في كامل المواعيد الرياضية اللي تخص الموضوع تاع صبري اللموشي. نعرف الثقة مونديال أما خذينا تقريبا درجة كامل ثاني المعلومة هي المهمة.
5: بالضبط، يعطيك صحة أحمد على كل التفاصيل هذه، وأكيد أول بأول كل شيء تلقاوه كالعادة على موزاييك، خاصة بخصوص تطورات ما بعد الهزيمة والإقالة لصبري اللموشي اللي مازال ما تمش على رسميا. وكما كنت تتابعوا مع أحمد منظر الكبير هو باش يكون مبدئيا المدرب في انتظار التحاق أنيس بوجلبان، وأيضا تدعيم إطار فني كامل باش يقود المنتخب في المباريات المتبقية ضد اليابان وهولندا، وبالطبيعة في انتظار المعطيات القادمة. وأكثر معطيات جينا من مونتيري. بالنسبة للمونديال نعطيكم البرنامج، مع الخمسة إسبانيا تواجه الكاب فيرد، 8 متاع الليل بلجيكا تواجه مصر، والأحداش متاع الليل السعودية تواجه الأوروغواي. دقيقة مونديال وفات، نخليكم أحسن في على كل لسان.
2: دقيقة مونديال
4: مع حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: مزيك فم.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس بأسبوع موفقة للجميع رغم الهزيمة تتواصل الحياة. حاولوا بوزيتيف لو ماكسيموم 15 جوان 2026 على كل سنة جديدة من توا حتى لستة بالكيب الكل. رحب برشا صديقنا وائل على 71-113 يستقبل تليفوناتكم بعد شوية. نلعبوا على مليون كاش من هدي الأولى في تونس. رحب طارق تتحرى جرحي لأهدي في طارق صح الحجمة وميم عليا كالعادة الجميلة والأوتفيت الصيفي اليوم في العمل الصحفي وفي البرودكسيون. رحبوا بخونا خالد قطعت كالعادة ببسمته التي هكا طاغية على الأجواء الكل. رحب بيك سي خالد. أهلا وسهلا ومرحبا نورتنا سي خالد. رحب بيك سي يونس. أهلا وسهلا. شنو الأمور؟ جوك باهي؟
1: شيء من التعب ولك الحمد لله.
0: الحمد لله لبس لبس إن شاء الله ديما تعب مخلوف خويا. واليوم رحبوا بها ترحاب الفاتحين. عطينا خويا
2: النبي ومشى
0: عمره مقوله اختي عايده
3: الدكتور الشيخ وصلك اللبان والبخور
0: يرحم يرحم والديك
3: صحه صحه
0: يا لله يا لله عمره مقبوله ان شاء الله في حجه وان شاء الله في عوديت
3: عايش خويا عايش خويا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بجه السادات يا لله.
3: هي المشكله المشكله خلطت منا تخشمت بالخمسة ساعه ونص بالخمسه منا
0: الحمد لله
3: جيت دايخه
0: الحمد لله
3: صافا لاباس انت
0: الحمد لله.
3: لكل من لكل المستمعات والمستمعين كل اخبار عن تنقلي للعمره ورجوعي منها فهي اخبار زائفه ولا تمت بالواقع بسله.
0: لا لا عايده مشيت للعمره رد
3: بالكم
0: مشيت للعمره
3: رد بالكم تصلحوا صدقوا أخوكم أحسن اللي قاله لكم لهنا في المونتين وتصدقوا أخوكم يونس معاه
0: شيت العمرة
3: كجماعة الكل
0: تصوير شوف أخزلي ما تحدنيش نهبطها توا ستوري على
3: لي آي لي آي
0: لا ما فيش إياي
3: بكلا عليك بالإي آي
0: بيدك أنت بيدك في العمرة دونك إن شاء الله مبروك. نعرفك أنت متواضعة ما تحبش تقول
3: توينك بش مشي للعمرة بش نحشم
0: مرحبا بيك يا
3: لنا يوتيزي لو اللي يسبوا فيا بعد يشوفوني برا مانيش متحجبة يقول لك مشيت العمرة وما تحجبت صلي على النبي يا ولدي
0: صلي هذا في هذا بنت كل حاجه في في بقعه
3: عاد التونسي ايش دخل الى
0: هذا سلم على اخوك صلى عليه وسلم سلم على اخوك
3: حسيل وسعيده بتواجدي معاكم بعد العمره
1: احنا جدا سعداء
3: خويا جوزيف مرحبا بك
0: واستعملت لفظه التواجد وهو من الوجد واضح ولا التواجد واضح ولا
3: ما تخيني شويه ولا
0: مش انا موجود معكم معناها التواجد حاله صوفيه معينه
3: وزدت معناها صقلت مواهبي باللغه العربيه بيسك مشيت للعمره دونك نتحدث كيف بالعربيه باش رجع حتى ولا العمره طروق اهلا بيك عسلامة خالد مشيت معاه في
0: مرحبا مرحبا
3: من غادي
0: خالد بن الوليد
3: عايش خويا عايش خالد
0: جو به يا خويا
3: سلموا على وائل في ستوندار نسلم على كل مستمعات والمستمعين نتمنى لكم بدايه اسبوع طيب رغم كل شيء
0: هاي جيتنا عايد عراب وربي يبلغ المقصود يلا كي جيتي

0: اغنيه البوتياج
1: صوت اختار اغنيه البوتياج نرجع بكم لهيت نتاع 2002 نعم لهيت نتاع 2002 زوز من اكثر الاغنيات اللي ضربوا في العام هذاك ادخل كونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال وصوتوا على اغنيه البوتياج اللي سمعوها بعد هايتيك مع محمد علي السويسي في ساعه ثانيه من على كل لسان شاكيرا في وانا ايفا يلا جارنا تيتسيانو فيرو في بيردونا في تيتسيانو شاكيرا الكرة عندكم انتم ولا شكون تصوت انت عايد
2: نقولوا شاكيرا بر
1: شاكيرا وانت شكون تيتسيانو فيرو ولا شاكيرا
3: لا شاكيرا
1: حب شاكيرا انا صوت تيتسيانو فيرو الحقيقة
3: مراد كيا
1: وفلينا شاكيرا عايزة تحب الخط تحب بك
2: تعرف تعرف اللي شكوا في حضورها ما يعملت لوفيرتور متاع الكوب دي موند لون دي سيريموني دوفيرتور بيسك عملوا في المكسيك وفي كندا وتشنو واحدة منهم جيت فيهم هي لبسة مريت كحل وكل قالك مش هي
1: أبون
2: والله الصحافة العالمية هبطوا ديزارتيكل اللي ما هيش هي هي بالحق هنا واحدة من اسمها قلتيش ما هي ولا مش صحيح ولا شكوا في انها ولا بلاي باك وحطوا انسلويت شبلة
1: فلا ما تكون قد يكون قد يكون تقول انت مثلا يونس الفارح نجم نهار من نهاراتي بعث لنا سوزي نتاعو كيف
4: شنو
2: ما علاقة العنوان بالنص
1: مشهورة هي في العالم انت مشهور في بلادك كيف كيف كل واحد مشهور زملاء في الشهر انتم
4: لا حول ولا قوة
1: انت مريت قبيلك الراجل زوز ضيوف عند شاكر باش يسجل معاه ما عرفونيش الكل تخرج قالوا اهلا بالمعلم والله العظيم فهمتني قبل
2: ما تقول
1: احنا صغار
4: انا المشكله مش غادي يجي واحد عمري 50 سنه كل تربيت عليك ملي صغير
1: هي تربى عليك بيان سور
4: معنى كيف
1: قالش عنده الازرع عروش تو
3: عنده 24 سنه
1: 24 سنه وقت اللي هربت من مرتك هذيك الاولانيه
3: هذاك 2002
1: يا خويا تبارك الله تو ماركي دي جينيراسيون دي جينيراسيون معناها امورك واضحه هكا ولا هذيك علاش معناها قمر سيدي المحروس و سي نورمال سي نورمال
3: اي بارك الله فيك
1: سي نورمال
3: مانيش اسمع مانيش منجمك يا
1: ليه مش بتنجمني تربى عليك الانسان تربى عليك ولا اكزاكتومون تربينا ربينا معاك
3: اي سيرتو انت اي
1: لينا خاتيني لينا خاتيني تعرفش انا اقدم منك
2: معناها كان يحب يقول اللي هو ياسر صغير فهمت تربى عليك
1: ما كنتش انا تربيت عليه ليه ليه
2: على الاقل خلي يومين ما تقولها
1: هذاك علاش الاطفال الصغار اللي جاي
2: وانا صغيره تفرجت في
1: انا قلت له اقدم منك قلت له انا اقدم منك دونك هذاك علاش
4: تربى على جون جابا هو
1: هاكل جاك انا تربي يلا سيدي نمشيو لقالوها اليوم يلا
0: قالوها اليوم
1: نرجع لتصريح بروفيسور محمد الربحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه اللي حذر من انتشار ظاهره الاقبال على اقتناء المياه المجهوله المصدر عبر شاحنات متجوله بكافه ولايات الجمهوريه شد على ان المياه هذه غير امنه تمثل خطر على صحه الانسان باعتبارها انها مجهوله المصدر لا تخضع للرقابه خاصه انه الصهاريج المستعمله في نقل وتخزين المياه غير حاصله على شهاده صحيه من قبل الهيئه لمعاينه مدى تسرب المكونات البلاستيكيه الى المياه وضح بروفيسور الربحي بانه بضروره تفادي استهلاك المياه هذه نظرا لتعرض الصهاريج البلاستيكيه الى اشعه الشمس مباشره الشيء اللي سبب تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء وأشار إلى أن الصبغة التراكمية للملوثات الجرثومية للمياه لا يقتصر على إمكانية تسمم فوري بل يمتد إلى التلوث التراكمي الناجم عن استهلاك المياه بصفة يومية شيء اللي يؤدي إلى احتمال الإصابة بأمراض عديدة ومشاكل صحية خطيرة بحسب تقدير رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بروفيسور محمد الربحي دونك اليوم عايدة ردوا بالنا من هالكوامن هذية اللي قاعدة الدور قاعدة معناها تبيع في الماء والناس تلعب بصحتها
2: ايه سورتو خاصه انه الموضوع هذايا في الفتره الاخيره تحط فوق الطاوله معناها ما وصلت تحط فوق الطاوله واحنا توا هذه ثاني ولا هي ثالث مره نتحدثوا في الموضوع هذا معناها اللي هو فما ضرر مسبق حصل ولا فما اون ديتيكسيون تاع اضرار حصلت بموجب تحليل المياه هذه فما حاجه فما حاجة مادام قاعد يتكرر الموضوع ويتحط هكايا على الطاولة والمعروف حسب الدكاترة والأخصائيين إنه المياه المجهولة تنجم تتسبب في أضرار عديدة صحية متفاوتة الخطورة نجم توصل العديد من لي زورغان نتاع الانسان ميم لي زورغان فيتو الاعضاء اللي هي حياتيه بالنسبه للانسان. تنجم المياه هذه تكون فيها بكتيريا وإلا فيروسات، تنجم تسبب في إسهال، تنجم تسبب في وجاعة متاع كرش قوية، تمشي حتى لأمراض كبيرة كما الكوليرا نتيجة عدوى الميكروبات. تنجم زيدا يكون فيه مبيدات حشرات ولا مواد كيميائية، تنجم تأثر على الكلاوي، على الأجهزة العصبية، على القلب، وإلا أيضا فيه معادن ثقيلة كمرصاد. نجم تلقى فيه نسب أملاح مرتفعة تضر المرضى وخاصة الرضع وإلا كبار السن. على جميع المستويات نجم أيضا تتسبب في أمراض جلدية كما حساسية إلى غير ذلك. معناها كان جي تحط الليستة متاع الأضرار اللي تنجم توصل للإنسان من جراء إسهالك لمياه مجهولة، معناها باش تعمل كومبونساسيون ان مياه ممكن تكون ارخص من المياه المعلبه المعدنيه اللي محطوطه في دبابز والا اللي هي تعتبر توا نوعا ما معناها تسمى غاليه بالنسبه لبرشا عبيد، خاصه بتردي القدره الشرائيه لنسبه كبيره من المواطنين. دونك بتاتر يستسهلوا اني ناخذ خطر زيدا السبابل بعد ساعات كي تحل تشوف الماء في حالة اللي بالحق ما تنجمش تشرب منه اصلا ما عادش فيابل. الماء بعد ساعات يبطلك ما راهو من السبالة، تقعد تستنى باش حتى باش تستهلكوا في معون ولا في حاجة ولا في التطيب ولا في اللي هو ما عادش نجم. راهو وصلنا المرحلة اللي حتى في التطيب نوس استعملوا في المياه المعدنية وإلا اللي عنده كالفيلتر ولا حاجة اللي هو يعتبر حل من الحلول.
4: حل من الحلول
2: انقطاع زيادة خطيرة
3: انقطاع المياه
1: المياه اكزكتو صراحة للشرب ولا
2: خطر كبير
1: خطر كبير خطر
2: يلزم
1: كبير.
2: جنبه ما نستسهلوش انه بدون ارخص من دبوزة ماء وفيه اكثر
1: يبيع لك البدون بعشرة عايدة بدينار معناه بشتفل
2: يعني شقتلك
1: شو المصدر نتاعه هذي شو يعايدة المشكلة انه المرأة الحامل النساء الكبار ورجل الكبار كيف الصغيرات لما اخر ذلك لزنفكسيون اللي نجموا يصيروا دونك حاجة معناها أقل ما يتقال عليها بأنه تخوف برشا برشا من باب أولى وأحرى اليوم سيونس بأنه نردوا بالنا نحاول نلقاو البدائل. البدائل اللي يقول قائل مثلا لوسموزور اليوم يتكلف 329 دينار، معناها المواطن البسيط كان كل نهار تخلي دينار تشري به طوى تيخطوا لي عندك لوسموزور شدك 4-5 سنين وأمورك واضحة تكوردو واضح ولا
3: شوف حكينا على الاثار الصحيه حكينا عن الاثار الصحيه التراكميه لاستهلاك هذه المياه هذه اللي ما نعرفوش عليها منين برعب يقولوا اللي هي من منابع جوفيه. حكينا على كل شيء ولكن ديما سؤال لماذا علاش هم هذا التزايد يعني الاقبال المتزايد على استهلاك المياه هذه خاصه في الاحياء الشعبيه والبقايا البعيده شويه على معناها المركز الحضري المراكز الحضريه علاش؟ لأنه تو سامبلومون برغم اللي يتكلف برشا بين 130 ألف 140 ألف في الشهر بالنسبة للمواطن التونسي معناها نعرفوا احنا القدرة الشرائية متاع التونسي معناها التونسي يستهلك معناها التوانسة يستهلكوا 1,800,000 دبوزة متاع مياه معدنية معلبة في العام. تونس تعتبر رابع مستهلك للمياه المعلبة في العالم نسبة لعدد السكان. دونك الأرقام هذه تحطنا قدام سؤال خطير، سؤال علاش تونسي يعملك تو سامبلومون التونسي ما عادش ولا عنده نفور غريزي من الماء اللي يخرج من سبالة لأنه كما كنت تحكي عايدة ما عادش يصلح حتى مساء أحيانا وحتى بعد ما يتحلل وغيره وغيره حتى كيكون صافي معناها نسبة ملوحة كبيرة وغيره وغيره مع الانقطاعات المتكررة المياه الشركة التونسية لتوزيع المياه. دونك كاينو بعض الناس مجبورين على الحكايه هذه مع انه ما كنا ما نجموش يدفعوا 130 دينار 140 دينار في الشهر باش يخدموا مياه معلبه ما نجموش. دونك صحيح نبهوا العباد نقولوا راه فما مخاطر صحيه تنجم تكون مش معنا مش مباشره بعد استهلاك المياه وانما ثم بصفه تراكميه تحصل بعد شهر وشهرين وعام وعامين وغيره خاصه على الاطفال وعلى نساء الحوامل وغيره. هذا صحيح معناها الاثر الصحي موجود ولكن لازم نحطه في الاعتبار كون بعض الناس غير قادرين.
2: اي ما كتحط في الميزان يونس ما بين
3: انت قادر تحط الميزان يا عايد رد بالك اش معناها؟ معناها 140 دينار في الشهر ما ينجمش ما عندوش وما سبيله ما يشرب شنو يعمل؟
4: ما نجمش
2: يعني قلت لك الفيلتر
4: فلا فيلتر مانج العباد ما عندهمش
2: ثقافه في مده في عبوده سارتان طون
3: يا عايده ما عندهمش ثقافه هذه راهو لما تحط
1: فيلتر واحد هو شوف باش نقول لك حاجه
2: انا معاه اي واحنا شنو دورنا مو راح نقولوا هاي الحلول الممكنه العباد ما عندهم ثقافه الفيلتر وقت اللي يعيهم انه موجود راهو فما حاجه اسمها
1: لازم تكون فما سياسه الدوله ها نقول لك انا حاجه حاجه سهله على خذوا العصا من الوسط انا قد ما نحيي اليوم بروفيسور محمد الربحي وباقي شوي لا دونك بروفيسور ربحي هذايا الملف تهزوا لوزيرك سيد بروفيسور فرجاني بدور كنت مشير رئيس الحكومه نطرح المساله هذه وزاره الداخليه اليوم تتدخل من اجل انه صارت حملات وصارت كان ذكر في عهد
4: سعيد بن سعيد احسن ساعه قبل كل
1: شيء عليه وزاره الداخليه هي اللي عندها دخلت وقتها حملات راهو كبيره صارت في 2015 في عهد سعيد بن سعيد ناش كان ذكرها ولا لا كان ضربنا بيد من حديد على الناس هذوما اللي تجر بصحه التوانسه
4: وعلاش رجعوا كانوا ثم تربي احسن
1: لحظة بركة عاد دونك ونمشي وبعدها هي كما قالت عايدة اليوم ذي ما عندناش ثقافة اليوم علاش ليه انه ما توليش تبع السونيد انك اليوم خويا السونيد بخون ان شارج تفكر كيف ما تفكر كي دخلنا الطاقة الشمسية ولا ليه ما كانتش من الاول حلم وكذا
4: وتفكر لي السونيد هاي تفكر لي في الماء بالغالي
1: تبيع لك تولي لوس موزوغ تاخذوا بالتقسيط
4: كان يا حسن السونيد مطالبة باش توفر لي ما نشربه
1: حقي معاك اي دولوب
4: مش باش تزيدني فلوس اخرى نتاع
1: يدش بدنا حل احنا اليوم وصفه
2: لا لا لا يقصد لك معناها حتى يخلص جوست هذاك مش باش تقعد تفكر لك المال اللي بشعبت من الفيلتر
1: انا لوسموزور
2: معناها هو ما يعملوا البوز كيما تقول حطيت لك مونجيل ضو في عوج حط لك مونجيل ضو نعمل لك الانستالاسيون نتاع لوسموزور
1: يا عايده كيما صارت في الطاقه الشمسيه قلت له وتمشي اليوم
2: تقصد حتى تخلص وكهو هذاك
1: حل من الحلول راهو يا استاذ يونس حل من الحلول حل من الحلول
3: وشوف حل من الحلول
4: انت السوناد مطالبه باش تبيع لي ماء صالح اني نشرب
1: بوتابل اي ولا
4: تبيع لي الماء تركب لي مونجيلا وتبيع لي الماء اوكي ما سالش اما باش تبيع لي ماكينه تصفي لي الماء اللي انت اللي هو من
2: هذاك وقتها هذاك وقتها الماء اللي تحكي عليه اللي من واجب السوناد باش توفره لك باش يوصل يخلط لك ليك انت بوتابل فهمت يلزم نتعديه بعديد المراحل اللي نحن مانيش قاعدين نعملوا فيها
4: مش مشكلة المواطن
2: نحن نحكي لك اي نحكي تو احنا نحكيوا على حل دون ليرجونس تو تقول لي حل قاعدي نمشيوا بالحق حل في العمق تنقول لك مالا نمشيوا لك المياه المتراكمه ونمشيوا المياه الجوفيه ونمشيوا كيفاش ننظفوا تو هذيك تو تو تام بروسيس
1: اللي يلزم بوبلي كامل سيستم كامل على كل حال اليوم اغوفواغ انا معاك انه نرجعوا على الاقل نلقاو حل اليوم وانا غيت لي موراجي معناها بارابور على هالحالات هذيا بتاع التسمم اللي قاعده تصير او كوتيديان معناها الصغيرات نتاعنا وكيف كيف لي مختلف المجتمع
4: حتى الكبيرات
1: حتى كيف كيف الكبار قبل الكبار اكثر سيستم نتاعهم تلقاها وشوفوا راهو ديزانفكسيون يصيروا الى ما اخر ذلك دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع كان هذيا قالوها اليوم
5: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: نشوفوا تسويت الهاشتاج يحكي
5: هاشتاج يحكي
1: شنو نقول وشنو نخلي معناها حالة الاستياء والغضب بدأت من الخمسة متاع الصباح اليوم في شوارعنا الشارع التونسي اليوم صبح عليه حالة من الحزن المنتخب الوطني بعد هذه الهزيمة النكراء والقاسية والتاريخية بنتيجة 5-1 أمام نظيره السويدي ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس العالم الجماهير والنقاد وجهوا انتقادات لاذعة لاختيارات المدرب الأداء الباهت ذرى به اللاعبين في بداية مشوارهم بالمونديال عبروا على صدمتهم من النتيجة الكارثية عبر مختلف المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي تركزت أبرز الأسباب في الأخطاء التكتيكية وين حملت الجماهير المسؤولية الكاملة للمدرب بسبب سوء إدارة المباراة والاعتماد على خطط دفاعية لم تمنع استقبال شباك المنتخب لخمسة أهداف نظيف شهدت المباراة هفوات دفاعية وتراجع فالتراجع كبير في الأداء شيء اللي سهل مهمة مهاجمي السويد في استغلال المساحات واللي قابلوا عجز لاعبين وسور قرطاج على مجاراة النسق البدني للمنافس والاكتفاء بالهدف الوحيد اللي سجله اللاعب عمر الرقيق الخسارة هذه خلت المنتخب التونسي يكون في المركز الأخير للمجموعة السادسة بدون نقاط وتصدر المنتخب السويدي المجموعة يستعد المنتخب لمواجهة حاسمة وصعبة أمام نظيره الياباني في الجولة الثانية بهدف تدارك إذا تم إصلاح الأخطاء اللي صارت في المباراة الودية مباراة البارح خاصة برشا قرارات وبعد شوية عايدة عرب تعطينا عليهم أكثر تفاصيل. ولكن موزيكا فيم البارح بديت من العشية مع اسماعيل في التسخينات، بعد هي سلاح ونوف المون من ويماغ فغول فوا معناها في الليل من ويماغ، وبعد هي كان بلاتو متميز تحية الإسكندر إبراهيم وكيف المحللين متاع موزيكا فيم اللي تتابعوا الحدث لحظة بلحظة من الناس اللي تكلمت بعد هذه الهزيمة والكلام متاعهم معناها كان في الصميم وكيف كيف ايتي ماسيف مو بارتاجي. هو اللاعب السابق والمحلل بموزايك فيم وليد الهيشري، هاد نسمعوه شنو قال.
6: الواحد ما عادش عنده لا الاعصاب ولا الصبر مش ينجم يصبر على اللي قاعد صاير في الجامعه هذيا المتحيله الكاذبه اللي معناها كل مره تضحك علينا والحال كما هو عليه والكذا ويجيبوا اللي يحبوا عليه ويعملوا اللي يحبوا عليه والشعب يتبع ما هو فاهم حد شيء. خوي انا نطلب بالاستقاله بعد كاس العالم، محتوى سيء انجاجي هما في بلاد اخرى يكملوا يروحوا، حتى واحد ما عادش حب يروح وجهه انا في الفيدراسيون من الناس اللي كانت تخدم قبل، وحتى الناس اللي بتجي يلزم الشعب التونسي يقف ويلزم السلطه زادة تقف، يلزم السلطه تقف، الناس في اعلى هرم في السلطه يلزمها تقف للشيء هذا والتسيب هذا والاجرام في حق الكره التونسيه والرياضه التونسيه من السبور انديفيديوال للكوليكتيف. راهو هاكم ديموند مازال بشارع وهذا باش نحكيوه الكلام هذا خاطر فضيحه صارت اليوم وباش نزيدوا نتفضحوا اكثر. داكوردو ان شاء الله ما نخسروش تسعه بشيء وسته واربعتاش.
7: هو راهو الخوف الاكبر من
6: اللي جاي بصراحه. وانا راني ما عادش انا انسان راني نحكي هكاك بانفعال خاطر يا خويا بالرسمي راهم كثروا على موصوم فما ناس يلزمها تندثر من الكره التونسيه.
1: هذا لو كنت قول نتاع وليد الهيشري اللي برشا ناس قالوا فوالا على الاقل واحد مردنا على قلوبنا. خيبه الامال العايده على خاطر الانتظارات كانت كبيره وكبيره جدا. انت من الناس اللي كتبت متفائله وان شاء الله مربوحه، قلت اليوم عندي معناها هكا احساس بانه نجم نعملوا نتيجه مشرفه، ولكن هذه الهزيمة النكراء هل نستحقوها ولا ليه؟
2: أنا قلت هكيك على خاطر توقعت أنه باش ناخذوا العبر من مباريات الودية اللي هي كانت من المفروض تجريبية واللي المدرب وقف فيها على نقائص متاع لاعبين، نقائص متاع خطط تكتيكية، نقائص متاع دي بروفيل دو جوار في أماكن معينة، شاف اللي كيبدل معناها بوزيسيونمون متاع جوارات ولا كيحط جوارات في مراكز مش متاعهم ما مشيتش الأمور. معناها قلت سرتين ما باش يدخل المدرب بتشكيلة مثالية وباش يعمل الفريق ككل ردة فعل في أول مباراة رسمية، وهذا اللي كنت متوقعته. لكن أول ما شفت التشكيلة على الميدان ما حسيت اللي الأمور ما هيش باش تمشي بالكدي، خاطر تشكيلة فريمان فاجأتني كما فاجأت برشا توانسة معناها البارح اللي ما كانتش متوقعة بتاتا. لكن أنا اليوم باش نقول انتظاراتي كبيرة من المونديال، لا انتظاراتي كانت المباراة الأولى قلت باش يصير فيها ردة فعل وما عندي حتى انتظار آخر من أني تونس باش تمشي للدور الثاني وإلا باش تربح هولندا وإلا، ما كانتش عندي انتظارات كبيرة من المشاركة هذه. ودايور يمكن من القلائل اللي قلت معناها سيبيان اللي المكتب الجامعي قالوا ما هوش الهدف هي كأس العالم، الهدف هي 2028، لكن مش بالطريقة هذه ومش مدرب هذا. توا نسمع في التفاعلات والانفعالات بعد المباراة متاع البارح.

صاحبي وباش نقول ولا باش نحكي مع أجنبي كرة القدم زي كرة القدم، وكرة القدم فيها دي ديباكل وفيها ناس خسروا بسكورات كبار أكبر بارشة مستوى من تونس وخسروا في كؤوس عالم وبي دي سكور فلوف ونورمال تستمر الحياة ويرجعوا يلعبوا ويقعد اسمهم كبير ولا صغير ولا احنا مخزين. واحنا مشاركتنا هي مشاركتنا شو عملنا فيهم؟ مشينا قبل الدور الثاني ما مرنا مشينا للدوزيام تور. احنا انسي كونتنتي بي كل مشاركة نقولوا احنا من اكثر المشاركين. في بيننا المشاركة هي في حد ذاتها تحقيق الهدف، تحقيق للهدف، في حين لينا سنوات اللي مش منقولش عقود نحكيه على تردي الأوضاع في الكرة التونسية. هذا نحدد المسؤوليات هاي سيدية، هو فما مسؤولية فنية، فما مسؤولية إدارية، وفما مسؤولية سلطة الإشراف اللي هي الوزارة. خليني نبدأ بالمسؤولية الفنية، نبدأ بها خاطر احنا تو موجوعين من نتيجة الآنية المذلة على الميدان سكور وأداء. المسؤولية هذه يتحملها مدرب وإطاره الفني والملاعبية. المدرب اختياراته للتشكيلة ورسم التكتيك كانت فاشلة تماما، خاصة في إصراره على استعمال ملاعبية في مراكز مش مراكزهم وإبقاء ملاعبية أخرين جديرين بالتواجد على الميدان بحذيه في البنك وفما حتى اللي في الجرداء. وحتى اختياره للعب بثلاثة في المحور الدفاع ما كانش حد عنده حتى جدوى، لأنه احنا كنختاره في العادة باش نلعبوا البلوك ديفنسيف با ونلعبوا كما نقول التونسي عشرة التالي، معناها نحفق اللعبة ذاك، نحفقوا اللعبة ذيك كي نختاروا شو نلعبوا الدفاع ونشدوا عشرة التالي نخرجوا بسكور واحد بليش ولا صفر صفر ولا اللي هو، مش نخرجوا نلعبوا نلعبوا عشرة التالي ونخرجوا خاسرين خمسة واحد. معناه هو لنجح بالطريقة الدفاعية والخوف من الهجوم، لنجح دفاعيا ولنجح هجوميا، وهذا بطبيعة الحال. وقالوا لا وسط الميدان زده كيف كيف يعوم، هذا الكل يخلي انه مسؤولية المدرب ما فيها حتى كلام وحتى سلام. لكن إقالة المدرب وحده وتعويضه، خط الخبر الأخيرة انه منظر الكبير وبوجلبان هما اللي باش ياخذوا الفريق توا باش يكملوا بيها الزوز مباريات، مش لأسباب مش اخترنا منظر الكبير وبوجلبان على خاطر احنا توا متوسمين كمكتب جامعي، مش احنا المكتب الجامعي اللي عمل الاختيارات هذيا، خاطر هما باش يبدلوا المعطيات. ليه؟ يمكن خاطر عندهم فيزا، خاطر الاخر موجود على عين المكان منظر كبير عنده الفيزا وبوجلبان بين كيف كيف عنده الفيزا، أو الحل السهل. معناها شوف كيما في الكان نحينا الترابلسي من غاديكا من غير ما روح لتونس، لا عملنا تقييم لا حطيناه. هذا الكلام راني قلته سابقا نعاود فيه توا، خاطر ماشيين في نفس الأخطاء. انا اي باي باي لموشي خسرت خمسة، جيب منظر الكبير وبوجلبان، كان غدوة يخسروا كونتر اليابان الاربعة نحيهم ونجيب كونتر هولندا ديو اخر، شوف شكون عنده فيزا في المنطقة. مش معنى انا ضد راني تنحيت صبري لموشي، اما برشا اخرين لازم تنحاو معاه مش صبري وحده. معناها نحكيه اليوم على صبري لموشي مخطئ، وقلناها فنيا مخطئ على جميع المستويات، وكنا نتصوره يدارك في كاس العالم ما داركش، لكن ما هوش وحده المسؤول. قلنا المسؤولية الفنية اللي هو حتى في تغييراته لكنت في وقتها ولكنت ناجعة، بالعكس عمقت الفارق تغييراته. لكن أيضا الجواريت معناها هما نفسهم الحقيقة ما عنيش كالفريق تو كي تجي تقارن ما بين منتخب التونسي ومنتخب المغربي ومنتخب الجزائري، حتى لي بي ناسيونو نتاعنا اللي متكونين لبرا يلعبوا في جمعيات يا ضعيفه، معناها ماهيش كالصف الاول. ايه انكور ما يلعبوش؟ اقوى واحد عندنا شكون اللي تونس كل تشاد بيه؟ حنا بعد المجبري والا ليه؟ عنده ربع ساعه مع بيرنلي يلعب في ان كار دور، حنا بعد المجبري براتيكمون على امتداد الموسم الرياضي، سي با ان تيتولير انكونتيستي و سي با دي ستات انورم. معناها احنا خاطر نحبوه على القلايب والكل، لكن هو حتى التوا اون طونك نحكي لك على الريزونانس انترناسيونال على لو بوا نتاع ملاعبي اللي كيابط لاعب ايوب بوعدي نتاع المغرب يلعب في تشامبيونز ليغ.
طول عمره 18 سنة ولعب تشامبيونز ليج ويلعب مع لوسك

0: اللي هي الثانية والثالثة في البطولة الفرنسية، فريق قوي بإمكانياته. الراجل كي تشوفه يلعب في الميدان تقول عنده اكسبيريونس تاع 30 سنة مش عمره 18 سنة. توا نجيو للمسؤولية الإدارية. موجوفين الفنية موجوعين الكلنا والكلهم سبابا، ويلزمنا نحيو الجماعة الكل ونحيو اللموشي ونحيو اللي معاه ونحيو الملعبية، كيلزمش نبدلوا الملعبية. وتو يجي سي منظر ومعاه بوجة ويعملوا اختيارات أخرى في الماتش الثاني وفي ماتش الثالث. بون أتون شوفوا سكو سافا دوني، وكان باش تكون في لا ميم كونفيغوراسيون اسكو باش نحيهم للماتش الثالث ولا كيفاش باش نعملوا. نجيو المسؤولية الإدارية، يتحملها المكتب الجامعي اللي اختار المدرب، اللي زاد حسب أخبار كواليس المنتخب باقي في ممارسات نفسها، وهي في اختيار المدعوين للمنتخب باعتماد المحسوبية ومصالح مختلفة ومتنوعة، وزيد التدخل في اختيار التشكيلة الأساسية يوم المباراة. معناها نفس الممارسات اللي كانت موجودة ما زالت متواجدة في صلب المنتخب وفي المباريات الودية وفي المباريات الرسمية. دونك خويا انت اخترت المدرب وتعرف شنو هو الباسيف نتاعه، لو باسي اي لو باسيف. معناها صبري اللموشي ما عمره ما كان لوميير نتاع تدريب،
1: سي با فوتر دو غير.
0: معناها ما نجحش، ما عندوش كل مسيره تدريبيه تقول جيبو. عنده كاس عالم وحيده مشى بها مع الكوت ديفوار، الكوت ديفوار بي لي ستار نتاعها الكل اللي يلعبوا هما ريالمون في دي شامبيونا نتاع الصف الاول والكل، وخرج من الدور الاول كيف كيف. معناها تجم تقول بين ذفرين بوغ باش نستعملوا كلمه التويس، عمل بفضح مع الكوت ديفوار. دونك جبتو انت تعرف البروفيل اللي جبتو انت زاد اليوم، حتى كي جبتو دخل في اختياراته ودخلت في التشكيل اللي مشاو واللي باش يقعدوا، وهذاك باش الجمعيه هذيك تاخذ مليار والاخر باش الجمعيه هذيك تاخذ مليار. اي بوي زاد اختيارات فنيه، معناها وقت اللي انت تقول الشامخ هو الجارديان نيميرو 1 تاع ليكيب ناسيونال، اللي هو ما عنده حتى مشاركه دوليه مسبقه في بوست تاع مركز حراسه مرمى، اللي هو مركز معناها 50% من امكانيات اللي ياخذ المركز هذاك هو ما يصنع كفاءته، هو الخبرة الذي يكتسبها، وكعليش حراس المرمى عندهم لونجيفيتي كبيرة ويقعدوا حتى الأربعين واثنين واربعين سنة وثلاثة واربعين سنة وبعد ساعات الخمسة واربعين سنة في التوب نيفو متاعهم، خاطر بلوس يمر بحكايات بلوس يتعلم شنو هو البوست هذيك. دونك تجي تحط جوار كمان هذايا معناه عمره 22 سنة وثلاثة وعشرين سنة ديريكت يلعب مع الأوتريش ومن بعد مع بلجيكا وفي كأس عالم بدون تجربة تماما، زيدا اليوم كيفاش باش تتعامل معاه الطفل هذايا؟ معناها ذريته انت اليوم ذريته كم لاعبي مستقبلا، خاطر الناس كل حطت المسؤولية عليه. انا راني مانيش حتى المسؤولية عليه، حتى المسؤولية على سو كي اون شوازي باش يكون هو حارس المرمى الاول. باش نكونوا واضحين، إليا اون نيونس راه باش نحمل فيه هو في المسؤولية متاع الخسارة، خاطر كلهم احموم. نجيو مسؤولية سلطة الإشراف، وما أدراك ما سلطة الإشراف. وأنا كنت قلتها بعد الكان، كنت تذكروا في اللمة المضحكة المبكية اللي تعملت بعد المشاركة الإفريقية واللي تم فيها إقرار وقرار مسلط على الجامعة في عدم انتداب مدرب أجنبي. يخي وقع الاختيار على مدرب شركي له له هو تونسي راهو، أما راهو أجنبي وراستاف متاعو الكل اللي معاه جانب راهو، أما هو تونسي أو كما هوش أجنبي ما هوش داخل في اختيارات المحلية.
1: عملها ميفيق ميغزان اشتر.
0: هذه الأسباب والمسؤولية والمسؤوليات الآنية، كان ناخذوا قياسا بماتش البارح واللي صاير في كوب جيمان واللي مازال بيصير في الكوب جيمان، لكن فما زيادة أسباب عميقة لتردي كرة القدم التونسية. وليد عمل سون كود جول حكي على جزء منها واللي لا يمكن اختزالها في نتيجة زوز وإلا ثلاثة مباريات وإلا نتيجة البارح متاع 5-1 متاع المنتخب الوطني التونسي، لأنها ترجع العقود تم فيها. إهمال تكوين الشبان وعدم الاعتماد على مقاييس علمية، محاباة تدخل أولياء لمن يدفع أكثر يلقى بلاصة في الجمعيات في صنف الشبان، وهذا صاير ردوا بالكم يا توانسة في الرياضات الكل، راهو الباسكيت كيف كيف والهوند كيف كيف والفولي كيف كيف، وشوفوا نو ريزولتا او نيفو دي سينيور، وامشيوا توا شوفوا كيفاش قاعدين يتم انتداب ويتم تثبيت اللاعبين الصغار في مختلف الجمعيات، تشوف كي لي تالون والزويولة اللي ما عندهمش باش يدفعوا باش يدخلوا للجمعيات تقام على جنب، واللي عنده باش يدخل حتى كان يكون متوسط تقاه موجود خاطر بوه ينجم يدفع. أيضا المنشآت الرياضية المهترية اللي ما عادش فيها حتى شيء، ما عنا حتى ملعب، لا ما هوش أمولوجية بالمخذة الخاطرة، قولك حاجة ما هوش أمولوجية، ما عنده حتى مقاييس تستجيب للمقاييس الإكزيجيف كايتشارج متاع الأمولوجاسيون بجميع النواحي بما فيهم منصة الصحفيين، وقاعدة تصير الأمولوجاسيون اونيكمون خاطر ما عندكش وين
1: ما عندكش حل اخر،
0: ما عندهمش حل اخر، ما خذت خاطر في تونس سوا ديزون على خاطر تونس
1: هومولوجاسيون فورسي، فهمت
0: اكزاكتومون ما فهميش
1: فورسي
0: غياب منقص فادح في التمويل وغياب مصادر التمويل القاره على مستوى الجمعيات، جمعيات الكل تطلب مد يدها للطلبه، والا تريبيتير دا ميسين اللي كل عنده شويه فلوس الانستار دو الترجي الرياضي التونسي، ولا عنده برشا فلوس كما السيد حمدي المدب هاكا يمول وشويه غوتور سور انفستيسمون يحط لي لي بيبليسيتي نتاعو والكل، هاكا عنده معناها هو الامكانيات باش يمول الترجي الرياضي التونسي، بلوس وصل الترجي الرياضي التونسي تلعب في التظاهرات الافريقيه الكبيره وفي كاس العالم، دونك تدخل اوسي الفلوس اللي تمكنها باش تعيش وباش تشري جوارات وتبيع جوارات ولا غير ذلك، ما عدا ذلك لو نيون بما فيهم الجمعيات الكبار، شفتوا شنو صاير في النجم الرياضي الساحلي، شنو صار في النادي الافريقي، شنو صار في النادي الرياضي الصفاقسي، وحدثوا على حاجه هذوما نحكيوا جمعيات الكبار، راني نحكي من جانب لا بودجيتيزاسيون، مش ما تقوليش هذه جمعيه كبيره وهذه جمعيه صغيره، نحكيوا على قبل قداش كانت حجم ميزانياتهم، وايضا الحاجة الأخيرة يا حسن واللي هي الحاجة الأخيرة واللي هي
1: كارثة،
0: مش كارثة حشومة، قانون الهياكل الرياضية اللي عنده 16 سنة تحت التواول، واليوم إلى يوم الناس هذا ما فماش وما شافش النور وما تحطش بالحق فوق الطاولة وخرج إلى النور. تعرف قانون الهياكل الرياضية؟ ريتك المسلسل قبل متاع راكيل، وانا قعدت غادي خاطر نتفرجت توا في خاطر لتراكي الباري اطول مسلسلات هذيك راكيل وعمتي لويزا والكل متاع اكل عام اللي قعدت 300 حلقه ولا ترى قديش واحنا نتبع اي بان قانون الهياكل الرياضيه نفس الشيء، عنده اكثر من 16 سنه وهو تحت التويول، هاو بدلوا هذا هاو زيدوا عنصر اخر في الاجنه الأجنة اللي تنظر في القوانين، هاو جابوا منا هاو قالوا لي هذا ما هوش صحيح. أنا وليدي راهو قانون الهياكل الرياضية هو اليوم للسوكل متاع الرياضة اللي بشي بدل، راهو الناس تعمل في اللي 4 و 5 من دورة بعضهم، راهو عبيد on fait du neuf avec du vieux، قلك فاشل وبيه وعليه وترشون بعد قريس جامع. علاش؟ خاطر انتي سيونس انتي سحسن عندك افكار و تي بو ميتر اون استراتيجي، ما عندكش الحق تترشح ما عندكش الحق، لازمك تكون عامل 4 ans على راس جامعه والا جمعيه دو موندا، ويلزمك تكون عندك درق قديش تسير ولا عندك درق قديش تسير في جمعيه. بابا هذه مساله استراتيجيه، هذه مساله استراتيج، تجي تبقى ان جون اليوم كافي اون غراند ايكول والا عنده في مخه ينجم يسير لك ينجم يسير لك جامعه، علاش تحرمه انت؟ قالوا شنو انت ماكش عامل 4 سنين ولا ماكش عام مسير في جمعيه، تي اللي سايروا في جمعيه بوندون توت سي ديسني شنو عاملوا؟ معناها هاكم شفتوا وين وصلت الرياضه التونسيه ومختلف الرياضات كسوا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي.
1: كو فير تو دونك كو فير كو فير كو فير
0: وما ننساوش التعكيك على جميع المستوى. ريت اللي حكيته لك هذا الكل هذا الكل لازم ينقلب، يلزم تخرج قانون الهياكل الرياضيه او باش نحي هالقوانين هالبالية وهالشروط هالبالية اللي معمرها ما هي باش تجيب لك إلا دو فيو في جميع دي هاز بين ناس ما عندها أفكار لا عندها طريقة متاع تسيير لا عندها لا عندها مخ لا عندها دماغ لا عندها حتى شيء يلزم تتراقب تكوين الشبان على قواعد تعاود يعاد النظر فيها من اول وجديد. هذا الكلام مانيش نقولوا فيه اليوم، رانا عندنا دو دي سنين نقولوا فيه. راه كي تقول لي اليوم ما الحل، راه الحل قلناه، ومش انا بركه عديد من الاشخاص اش خليني انا بعدت على الرياضه على خاطر ما عادش عندك
1: اليوم. تعتبر اليوم ان هذا الكل اهدار للمال العام عايده وقلل.
0: بيان سور
1: اهدار للمال العام
0: بيان سور.
1: برشا ناس تقول لك اليوم احنا ما نحكي غغمه وين نحكي وكوره، ولكن
0: اهدار بالفارغ من غير نتائج خاطر مش مدروس.
1: اي عايده اليوم احنا ما نجموش اون باس كوتي على خاطر الشارع كامل يغلي كوره، حتى العبد اللي ما يحكيش كوره ولا يفهم في الكوره اليوم. دونك العبيد اليوم تحس راه خيبه الامل يونس عندك كبار وعند صغار، راه سي انكرويابل.
0: مول انديس دو بونور يا حسن، ما تعرفش كي تربح لانديس دو بونور يزيد يطلع
1: جوستومون. كنا نستنيه في تنفيسة، نستنيه في ضحكة، نستنيه قال الآخر شكون يمسح لي دمعتي، واضح ولا ممسحني زد بكينا معناه، وبكينا بدل الدموع دم بلوزوموا، خاطر نستنيه في حاجة تفرح معناه. لوجو في ليور ديسبوار ما لقيناهاش اليوم، تعرف عايدة
0: ومكش باش تلقاها،
1: مكش باش تلقاها على خاطر حتى الكورة العادية الكل نحبوا جمعيتنا ونشجعوهم واني فاناتيك كلكو باغ اكسيتيرا، نبيش انه لوغو نتاع انك تتفرج في ماتش نتاع كوره ما عادش عندك،
0: هاك تشوف في النيفو نتاع الماتشويت على مستوى المحلي
1: ما عادش عندك اليوم. هذاك علاش
0: عاش نجم يحسن تخرج حتى جوار انترناسيونال انت في تونس.
1: راوك تشوف اليوم خواتنا في المغرب تتفرج في في الدريم تيم اللي موجوده،
0: وشوف اللي في الجرادا، اللي في الجرادا يربحونا مش اللي في التيرا اللي قاعدوا معيطوا لهم شو تلمون دو شوا اللي قاعدين في الجرادا ما معناه يتفرجوا في ديارهم ولا يجيوا يتفرجوا في الجرادانات يربحوا تونس وغير تونس ويربحوا السويد اللي ربحت تونس خمس.
1: ربي قدر خير على كل حال. مرسي بوكو عايدة. يظهر لي يونس وقفنا لا احنا اكلي قفا نبكي من ذكرى حبيبنا وقفنا احنا كأنه اليوم صامتين وفي الصمت معناها كلام كثير. على كل حال طو اكيد بعد شوية ريكاب سبور سختن ماما حيدر شيرني بشي واصله يحكي على الاختيارات متاع المدرب واليوم لشانس اللي تمنى يقوله. على كل حال اليوم التوفيق، ولكن يفوغ فواغ لكوبي كما قلت انت عايدة، راهو هذية راهو مسألة، هذه مسألة مربوطة بالأمن القومي متاعنا، معناها مسألة بالأمن القومي.
0: والمسألة المسألة ما هيش أنية راهو يا جماعة، المسألة ما هيش أنية. النجم ونسبوا الجوارات الكل قد ما نحبوا ونسبوا صبري النموشي قد ما تحبوا من اليوم لعام آخر راهو ما هوش بشي تحل المشكل.
1: توتفي هذا هو تيكار صحة عايد عرب، شكرا جزيلا ليك، احنا مكملين معكم فيها على كل لسان. توتسويت الموعد يكون مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع خولة الكعبي، بعد هي بدلنا خويا الساعة بساعة. في انتظار نشوفوا بعد شوية رؤية هلال شهر محرم ل 1448 للهجرة المباركة. كل التفاصيل سختنمو بعد شوية مع فضيلة مفتي الديار الشيخ هشام بن محمود، نستناو في مفتي الديار باش يقول لنا هل غدوة هو غرة، خط الغرة تجي كل الشهر العربي غرة معناها محرم وإلا لا، لأنه الشهر العجمي ما يجيش فيه غرة.
2: علاش
1: ما يجيش فيه غرة؟
2: فيه فاتح وغرة،
1: فاتح ما فيه فاتح ما يجيش فيه غرة.
2: علاه الغرة؟
1: والله اللي قال لك الغرة تكون كان الشهر العربي، ما تكونش أستاذ عربية كبيرة
2: عنصرية.
1: لا مش عنصرية، لا يقول لك لا لا يقول لك الغرة الأشهر الهجرية فقط نقطة الستر. هذا هو سيدي. كان عندكم ما بتفيدونا ابعثونا على نحن على كل سنة. يلا سيدي خليكم تشيت مع الاخبار، بعد هي مكملين معكم فيها على كل سنة.
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: فرغونا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة الثانية عشرة والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
7: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تحتضن اليوم الاثنين المنتدى التونسي الافريقي الاول حول المرونه ومجابهه المخاطر والاوبئه والعداله الاجتماعيه في الصحه، الذي نظمته جامعه تونس المنار في اطار مشروع المؤشر الافريقي للامن الصحي، بالشراكه مع عدد من المؤسسات الدوليه من بينها مركز جامعه براون للاوبئه ومؤسسه العلوم من اجل افريقيا. والاستاذه بجامعه تونس المنار والمسؤول عن مشروع مؤشر الامن الصحي في افريقيا حنان بوسي تقول في تصريح لموزايكا ان تونس تحتل مرتبه متقدمه في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، مبينة أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
9: نخدموا على الافريكان هيلث سيكيورتي اندكس، تقييم كل الدول الافريقيه خاصه السيستيم دو سونتي نتاعهم من ناحيه الجاهزيه لتحدي المخاطر والاوبئه اللي تدخل. تعرف كل مره فما دي بانديمي ايمرجنت، توا مثل فما الايبولا بانديمي للافريق، خليونا هما نخمو ان نعملوا مؤشر خاص بافريقيا، لانه تحب ولا تكره لازم نخدموا بطريقه مختلفه في الكونتكست افريكا. المؤشرات نتاعو الاندكس هذا برينسيبالمون في البريفنشن، هذه لا بريفنسيون، اسك الدوله قاعده تاخذ في لي ميزور الكل للبريفونسيون وللبريبيرنس، معناتها الجاهزيه ان تحضر روحها المواطن ما يمرضش وكل شيء. مي زيد كان دخلت البانديمي كيفاش تواجه، عندي كلينيكال بروسيسز، معناتها اذا كان مش تدخل البانديمي للبلاد اسكو لي زوبيتو حاضرين وجاهزين، وعندي الانفستيسمون اسك الدوله قاعده اترافير دي فون اكسيتيرا قاعده معناتها ليا بالاسبي هذيا قاعده جاز روحها دو بوين دو فيو انفراستركتور دو بوين دو فيو فورماسيون للبيرسونيل نتاعها. عندي زيد المناخ، التحديات المناخيه اسكو قاعدين نتعاونوا مع وزاره الانفيرونمون مع دوتغ ستركتور زيد باش نحسنوا ولا نواجهوا المخاطر المناخيه، والتفقد لا سيكوريتي دي فرونتيير معناتها الموبيليتي. التصنيف تحسن سكور، ما عندناش الحق باش نعلنوا على النتيجه النهائيه لانه البارتنير نتاعنا من بريطانيا هو عنده النتيجه النهائيه وقاعد فاليدي فيها تابور كو سوا ان ريزولتا فينال.
8: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد في لقائه اليوم الاثنين بقصر باردو بممثلي عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهي عقودهم عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العمالة والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. وعرب ممثلو عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهي عقودهم خلال هذا اللقاء عن عميق انشغالهم من القرارات التي اتخذتها شركة أشغال السكك الحديدية والتي تقضي بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم. في تقرير جديد اتهمت منظمة أوكسفام البريطانية كبار الأثرياء والشركات العالمية في مجال الطاقة بتحقيق مكاسب مالية هائلة تقدر بحوالي 300 مليون دولار يوميا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير الماضي، فيما حضرت المنظمة بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبعة في فرنسا من اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي على مستوى العالم. قضية اغتصاب وقتل طفلة فرنسية تبلغ من العمر 11 عاما تثير موجة غضب واسعة في فرنسا بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه به كان محل اتهامات وشكاوى سابقة تتعلق باعتداءات جنسية، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول سرعة تعامل القضاء مع الجرائم الجنسية ودفع السلطات إلى الانطلاق في مراجعة ألف ملفات. تقرير خولة كعبي.
10: لم تكن جريمة مقتل طفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما مجرد حادثة جنائية عابرة، بل تحولت إلى قضية هزت فرنسا بأكملها وأثارت تساؤلات صعبة حول قدرة مؤسسات الدولة على حماية الأطفال. القضية بدأت باختطاف الطفلة والاعتداء عليها وقتلها، لكن الصدمة الحقيقية جاءت بعد ذلك عندما كشفت التحقيقات أن المشتبه به وهو والد زميلتها في المدرسة كان محل اتهامات وشبهات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفرنسي ودفع السلطات إلى إطلاق مراجعة واسعة لقرابة 70,000 ملف يتعلق بالعنف ضد القاصرين بهدف التأكد من عدم وجود قضايا معلقة أو متأخرة قد تشكل خطرا على الأطفال وضمان اتخاذ إجراءات سريعة في الحالات التي قد تنطوي على مخاطر متكررة. كثيرون اعتبروا أن المأساة كان من الممكن تجنبها لو تم التعامل بحزم أكبر مع البلاغات السابقة المرتبطة بالمشتبه به الذي لديه سوابق في الاعتداءات الجنسية على القصيرات. وقد شهدت عدة مدن فرنسية وقفات احتجاجية ومطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال وتعزيز الرقابة القضائية على المشتبه بهم. هذه القضية أعادت النقاش حول قدرة النظام القضائي الفرنسي على التعامل مع العدد المتزايد من بلاغات العنف الجنسي ضد الأطفال، وتواجه السلطات انتقادات تتعلق بنقص الموارد البشرية وتراكم الملفات، ما جعل هذه القضية اختبارا حساسا للحكومة الفرنسية وللمنظومة القضائية بأكملها.
8: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس على كل لسان.

0: صبر بيها تشوف التلكتابة موجهة موزيك اف ام. مرحبا بكم جديد في على كل لسان الخمسة وسبعتاش دقيقة. نسلم عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع رقم على كل لسان. اسمع على كل لسان كما عودناكم موعد يكون مع هاي تيك غنية لمبوتياج, وكيف ما اتعودنا الموعد يكون مع الربح في روحة الربح.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزيك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة, مراسلين على عين المكان, الأخبار, الكواليس, التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. قبل ما نمشي ونروح تربة حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي المحمد يوسف ومحمد إدم العريبي اللي اليوم يعملوا 14 سنة. قل لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. ديديكاس تخيط خي سبيسيال يجيهم من عند أمهم إيمان غربي اللي تقول لهم كل عام وانتم حيين بصحة وخير وسلامة. ربي يوفقكم نحبكم برشا برشا وربي يخليكم ليا. واحنا نقول لهم ربي يعطيكم الوقت الطيب محمد يوسف ومحمد آدم العريبي.

0: هابي بيرثدي لكل انسان احتفل اليوم بعيد ميلاده, ونمشي وتسويت للربح.
1: روح تربح,
0: روح تربح. اليوم معنا امير خميخم من بومهل. عسلامة امير, مرحبا.
2: عسلامة.
0: شنو احوالك امير؟ لاباس
2: الحمد لله. لاباس.
0: امورك طيبه؟
2: الحمد لله.
0: شبيك طايح لك الهواء امير؟
2: قلبي دق.
0: علاش قلبك يدق؟
2: اول مره نطلب.
0: لا لاباس ان شاء الله زينه.
2: اول مره نشارك
0: في الدنيا امير.
2: في الدار.
0: في الدار. اي ربي عينك اختي وربي يجيب لك القسم. اي حاضرة.
2: عايشك.
0: حاضرة. سهلة. نحاولوا على الأقل نطروا 200 دينار اليوم يا أمير. بي أمير, إيش أقول لك حاجة؟ بحذيك راديو نقص منه. أوكي, كان نسمعك بالكدي بالكدي خاطر قاعد الصوت يتكرر. واضح؟
2: توا مريقلة.
0: مريقل بالكدي بالكدي. يلا. أوكي. جاونا به. يلا. يلا نتوكلوا على ربي. يلا. 1 2 3. يلا جو. شنية عاصمة اليونان يا أمير؟
2: أثينا.
0: أثينا, تبارك الله. وراك باراش كامل يظهر مصفيق تجيبوا فيك. هلا أثينا أمريكا. لي شكون يقدم برنامج ريكاب سبور على موجات موزيكا فيم؟ برنامج جوست لي بعد ناي من 6 ل 7.
2: استنى لحظه.
0: حيدر. حيدر حيدر. عدينا عدينا الفار اللي معاك. عدينا الفار اللي معاك.
2: هيت معي.
0: هيت الفار اللي معاك. مش فيك تجيب فيك ولا شنو؟ نسمعوا فيه راه, نسمعوا فيه راه. به اي امو لي زوز اسوب سهلين ذوما ذوما صحاح باش نكملوا ثالثه. كان الثالثه جاوبت عليها صحيحه, فان شاء الله مبروك عليك ال 200 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. يلا نحاول نعطيك سؤال سهل برشا برشا. سؤالنا يقول شنية الجزيرة التونسية الملقبة بجزيرة الأحلام؟
2: جربة.
0: جربة.
2: نمشي لها
0: جربة.
2: جربة. جربة ما مشيت ليه؟
0: إن شاء الله تمشي الجربة. يلا أمولة ملا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من ديمو زي كفين. شكون اللي عاونك؟ قل لي يا ميل, قل لي شكون اللي عاونك؟ الوالدة ولا شكون؟ ولا حميتك؟
2: حميتي.
0: حميتك؟ آه ما شاء الله عليك. شو اسمها حميتك؟ خل نحييوها ترى.
2: النجاح.
0: تبارك الله عليها اللي نجاح. آه ما شاء الله عليه. ملا تحية كبيرة لها مدام نجاح. قولها ما رجيش شارك معنا أنت زي كيف كيف. بروك عليك أمولة.
2: نشوفهم
0: في الخير إن شاء الله, وإن شاء الله تمشي الجربة وتستمتع بجربة. تحية ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في الضاحية الجنوبية.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة, من الأربعة للستة متاع العشية.
0: عسلامة أميمة. أهلا وسهلا, كيف الحال؟ شنو الأمور؟
3: الحمد لله. طيبة.
0: أهلا. ترتر بيان. يلا نمشيو معاك تسويت. اسمنا على كل لسان. يلا.
1: اسم على كل لسان.
3: في الأيامات الأخرى برشا توينسا وصلوا لهم دي SMS وبدت الحكاية تداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. الرسالة هذه تقول أنك عملت مخالفة مرورية وفي أغلب الحالات تكون بسبب تجاوز السرعة القانونية, ويطلبوا منك تخلص سخطية مالية عبر رابط اليان اللي هو موجود في الرسالة هذه. أما الحقيقة مختلفة تماما, الرابط هذا ما عنده حتى علاقة بالمواقع الرسمية متاع الدولة, لا بوزارة الداخلية ولا بوزارة المالية. بالعكس, هو موقع وهمي معمول خصيصا للتحايل وسرقة المعطيات الشخصية والبنكية متاع المواطنين, وطريقة جديدة للتحايل وتصيد المعلومات, والهدف هو سرقة بمجرد أنك تدخل الموقع هذا يطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية وبيانات بطاقتك البنكية. إذا حطيتهم يتم استيلاء على فلوسك وقرصنة حسابك فورا. من جهتها حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى الموقع الرسمي متاعها بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارة مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات للعبور. حاجات بسيطة تعملهم تخليك ما تكونش فريسة سهلة في دين العباد هذوما. أهمها تجاهل الرسالة, يعني ما تنزلش على أي رابط يتبعث لك, وعمرك لا تشارك ولا تدخل رقم بطاقتك البنكية أو كلمة السر أو الرموز السرية في أي موقع غير موثوق. التحقق من المصادر الجهات الرسمية في تونس, ما تبعثش روابط دفع مباشرة للمواطنين عبر رسائل. أما إذا حبيت تتأكد إذا عندك خطايا مرورية ولا لا, فما طريقة واحدة مضمونة, تدخل للبوابة الرسمية المخصصة للغرض التابعة لوزارة المالية وتثبت من وضعيتك بطريقة آمنة ورسمية. دونك الرسائل هذوما وصلوا لبرشا عباد.
0: اموت
3: فوالا finance.in تلقاو فيها, تحطوا رقم بطاقة تعريف نتاعكم ولا الماتريكول نتاع الكهرباء فوالا. دونك وتشوفوا اذا عندكم خطايا ولا لا.
0: وهذا
3: فما الميساج هاكا قاعدين نشوفوا
0: فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. سي يونس, صارت لك مره هكا عمليه تحايل ولا لا؟ جاوك الميساج هذوما ولا لا؟
4: جاوك الميساجات نتاع محسن تاع الجره وكل حكايات
3: هذوك
0: هزبين هذوك هزبين ايش قلت
4: اي صحيح
0: عطاتنا هزبين اليوم عندك
4: فما تعدي مطلق فما عبر معنى فما طرق ابنا نعرفوها اللي نعرفوها هذاك هو يظل انا كتحل ساعات فما اسمع ساعات يهزنا التمعره وساعات
0: برشا
4: دونك
3: وانا يبعثوا لك مساج يقولوا لك راك ربحت كرهبه ولا ربحت 20 مليون وهذا اليوم
4: شفت واحد قاعد في داره يبعثوا له مساج يقولوا راك ربحت كرهبه ب 80 مليون ربي عليه
0: مش كان قبل تصير قبل تصير تفكر قبل كذا يقلق ولا محاله قلت لبوك هكا زعما كثير جو صار تايم شير ولا
4: اي راه عملنا انا عملنا
0: راه هكا
4: وهو ذكرى وخرجت في القرعه وماذا بينا
5: يا بعد ساعات طقم اللازي
4: هي نمرويات نتاع تليفون غريبه
5: نورمال
3: اي هو رقم هذا راهم تاع دوله عربيه دونك واضح انها ماهيش من تونس اذا عبد بشي أبسط حاجة أنك تثبت من الرقم اللي تبعث لك منه وإحنا في تونس ما نبعثوش مساجات كيما هكاية معناها تعلمك اللي أنت عندك
4: ثم مواقع وزارة المالية اللي هي مواقع آمنة قالوا لك تحب تعرف عندك خطايا ولا ما عندكش خطايا تدخل فلوس تبعث كذا كذا تحط بطاقة التليف نتاعك ولا نمرو سيارة
5: هذه كيما تاع البوستة مرة أخرى نفس الشيء معناها الفيشينغ هذايا ولا حكاية مدولة جدا التصيد هذيك هي الفيشينغ معمول به هذه الخطر لوتر فيزاج نتاع وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التكنولوجيا كيما اللي فيه معناها من ايجابيات ويصلح لعديد من
4: سهل الامور سهل الدنيا
5: بيان سور معناها بور لانفورماسيون لا رابيديتي دو لانفورماسيون لاكسي اوسي لعديد المواقع ايضا لي سيرفيس اترافير هذوكم اللي متطورين برشا في دول أخرى أنا مازلنا ما وصلناش لك المرحلة هذيك لكن معناها شبيكرة وتوا في دول أخرى كل شيء سوفي عبر الانترنت وعبر الديجيتال معناها ما عادش فما كالي دي بلاسمون تربحك برشا وقت تربحك برشا وقت سي لو طون سي لارجون ماهيش حاجة يستهان بها وقت اللي تربح وقت لكن the reverse of the medal الراجل هو الحكاية هذية هو أنه يلزم واحد يحتاط برشا من توسكي فيشينغ توسكي بيغاتاج توسكي معطيات الشخصية التلاعبالي هي وليت والله يحسن فما حاجة غريبة جدا قاعدة تصير معناها هالتليفون هذية ستان إسبيون معناها إسبيون على والله مرة الأخرى نحكي أنا وحسن على درشنو على الماكلة حليت في وقتها نلقى يغبطوا لي على الماكله هذيك قلت له في الوقت قلت له تعرف معناها عباره يسمع فيك وكيف كيف اي حاجه معناها نحكي فيها مع عبد بجنبي بدا نحكي على دبش نتاع دار يخرجوا لي تولي تخرج لي دبش نتاع دار على الفيسبوك معناها وانا ماهوش محلول ولا حاط تعليم معناها نحكي مجرد انك تحكي معناها
3: من بعد تعمل ريسيرش عليها مثلا في الانستغرام كي تبدا معناتها تحكي على موضوع مهم مثلا باش تعمل انت انيفرسير تلوج على الديكوراسيون تاع انيفرسير يغلي الفيد نتاعك الكل
0: والله كل عام وحايب
3: كي نوريك الانستغرام الكل معناتها جاتوات وديكوراسيون وكيفاش
0: انت عاد تموت تهوى عاد
3: تموت تنظيم الحفلات
0: ليه والله العظيم
5: تعلم معناها متاكد انه احنا كل حياتنا موجوده
4: داخل نظام محكم للغايه
0: دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع
4: خاصة فيما يخص يحسن انك تحط بياناتك الشخصية تحط نمر بطاقة التعريف نتاعك وين تسكن فلا مسائل معناها خطيرة معناها نتاعك شخصية اللي هي تتحط ما فماش علاش مالوغوزمون مي فما عباد
3: دونك ردوا بالكم ما تحصلوش
0: لا ردوا بالنا بقدر المستطاع وفي ثاني حاجة اليوم يعطيها الصحة على كل حال الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية انه في كل مرة حاضرة اليوم ماذا بينا كيف انه نوعي اكثر فاكثر الناس على الطرق الامنه لاستخدام الانترنت لاستخدام كيف الهواتف الجوالة احنا الحمد لله ما زلنا ما طورناش برشا في الموبايل بايمنت معناه والله العظيم
4: سينو
0: را بونجور لي ديغار والله العظيم
3: راك ساعات حتى كي تدخل باش تعمل بايمون يخرج لك يقول لك هذه باج نون سيكوريزي دونك ميم حتى كي انت باش تعرف بتعرف راهو الباج هذيك باش تخلص منها وامنه وتابع على الدوله واللي تحب انت تقول لك راهي نون سيكوريزي دونك لازمنا نخدموا اكثر احنا على
0: السيكوريزي صح دونك اليوم نشوفوا بين العالم الكل قاعد معناها
4: يعتمد على المقاعد الديجيتال
0: ليش با دي تو كي تلمون الامور معناها تلمون الامور
4: تتطور
0: بطريقه كبيره وكبيره برشا. والله قاعدين نشوفوا من قاعده تهدد في برشا
4: الاجيال اللي هو
5: واحد من الناس انت واحد من الناس هو واحد من الناس هذا يا الدكتور الشيخ بعد حور لي تصويرتي
0: انا ما يقلقني انا شنو واحد من الناس شنو معناها نخاف على خدمتي
5: هاك حورت لي
0: حور لك نعمل نحب
4: استعمالات غريبه اي
0: هنا توت فاسون اجي نقول لك حاجه نخدم اكثر من خدمه دونك اموري واضحه معناها نجم وما ما نستغنيوش عليا معناها والحمد لله
5: انت هذيك معناها استعملت لي صورتي معناها انت عندك ترانسغريسيون تاع الدرو ديماج معني انت استعملت لي صورتي وحولتها اوغزمون انت ما نشرتيش خاطر كان شرطه تولي قضيه اخرى
0: تعملي قضيه
5: عيال تولي قلت لك تولي قضيه اخرى خذها كيما تحب صديقي فهمت
0: مش كيتش بالقطوس تشكي بي انا برا عايده طو انا بشكي بيك الرب مش مشكله حتى مش ليله هجره مباركه خلينا هذين ليله مباركه
5: عملت الكسكسي بالقديد
0: طيب الكسكسي بالقديد والحمد لله والفول والحمد لله
5: والعشاء صحي انا معاك وخي تعرفني كنت في العمره وما لقيتش الوقت باش نقدد
0: انا قال لي يونس تو غدو نهز لاختي عايده
5: كيتش وقت باش نقدد صديقي
0: يهزوا بعضهم
4: انا ولا
0: يونس قال لي نهز الزوز
5: تو ترزات نعمل الملوخيه
0: انا الحقيقه مشيت خرجت نقضي خير جيت نلقى حاجه طيبه دونك اعتز
5: بنين جاي
0: عالمي بالله أزعر بنين نعمل كيف
6: عبيت تسمع وتتشهي
0: صحة لكم وشفية أخويا حطوا كسكسيكم إن شاء الله يتعدى عام جاي أخضر غدو ركبوا ملوخيتكم وصلتوا عني بي نبدأوها إن شاء الله عام هجري مبارك للناس اللي تسمع فينا الكل وللإنسانية قاتبة
1: اسم على كل إنسان الطاقه المتجدده هدف تونس في المستقبل على هذاك WJ انرجي باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي افريكا بيك 5 جرين افريكا من 16 الى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند او 218 فريق متخصص وحلول ذكيه في الطاقه الشمسيه على ذمتكم وثاني جروب انرجي شمس اليوم طاقه الغد
7: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
8: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج
9: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تابسنت والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف
10: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات وود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال 80% من الأصوات مشيت الشاكيرا في وانا ايفا هذه أغنية بوتياج نسمعوها بعد شوية لكن قبل هذه الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في هايتك
11: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
12: أريدو طور عالمك
13: هايتك
6: مرحبا يا رسالة بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هايتيك. في آخر جمعة اللي فاتت كان فما ضجة كبيرة ياسر بالنسبة للتعامل مع فابل فايف وميثوس فايف مع عند شركة أنثروبيك. الحكومة الأمريكية قررت أنها توقف لاكسيل فابل فايف وميثوس فايف لدو موديل متاع شركة أنثروبيك المخصصين للسيبر سيكوريتي. نذكركم أنه الموديل هذوما تم الإعلان عليهم الجمعة اللي فاتت كفيرسيون نجم نقوله مخفى ولا بريدي من ميثوس اللي تم الإعلان عليه في شهر أفريل وما أطلقتوش شركة أنثروبيك. بالنسبة لفابل 5 وميثوس 5 شركة أنثروبيك كانت أعلنت عليهم وحطتهم على ذمة المستعملين في إطار استعمال تجريبي قبل ما يوليوا بالفلوس أبارتير من 23 جوان. لكن الحكومة الأمريكية وقفت الأكسير للمواطنين والمستعملين الغير أمريكيين بالنسبة للدوزوتي هذوما. يعني كيفاش أنك مكس أمريكاني كسسوا في أمريكا أو برا من أمريكا ما عندكش الحق تستعمل لي دو موديل هذوما. والشيء هذا خلى ضجه كبيره ياسر بالنسبه للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتسييس بتاع التعامل مع الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي ولا يمثل عنصر مهم جدا بالنسبه للامن القومي بتاع الدول والشيء اللي قامت به الولايات المتحده الامريكيه دليل على الكلام هذا. على كل لكن شنو اللي صار وراء الاطلاق هذا وعلاش امريكا وقفت لاكسي بالنسبه لفابل 5 وميثوس 5؟ الجواب يجي من معلومات صحفية تأكد أنه شكون اللي حكى مع الإدارة الأمريكية فيما يخص الموضوع هذا هو أندي جيسي السي او تاع أمازون. ينعم السيد هذا اتصل بوزارة المالية الأمريكية وبلغها بالشيء هذا وحكى لهم على تجارب يقوموا بها باحثين في أمازون على هجمات سيبرانية. أندي جيسي وصف ميثوس 5 بأنه خطير برشا. وللتذكير زاد أمازون تستثمر في 100 مليون دولار في أنثروبيك وبتليفون واحد تسبب أندي جيسي في إيقاف لي دو سيرفيس هذوما. أنثروبيك قالت أنه باش يتم الإعلان على خدمات أكثر ملائمة في الأسابيع الجاية. وهاكم تشوفوا كيفاش ماشي الأمور بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي اليوم. كيف ما قلت بكري مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. الجمعة اللي فاتت كنا حكيناكم على الايفون الترا والمعلومات اللي خرجت على الايفون بليابل هذية والحرب اللي قاعدة تحضر فيها شركة التكنولوجيا الأخرى باش تكنتر الايفون الجديد متاع شركة أبل. اليوم باش حكيوا على برودوي واحد آخر بالنسبة للالترا ما عند الشركة. كنا حكيناكم زاد على الحكاية هذية أبل اللي نستنونا باش تعلن على ماك بوك الترا. الشيء هذية تم التأكيد عليه اليوم بتسريبات جديدة. الماك بوك الترا مع شركة أبل هو ماك بوك يعتمد على ديزاين يقرب برشا للماك بوك برو لكن مش يكون فيه ان اكران اوليد وان اكران تاتش سكرين. الدنيا تبدلت بالنسبة لشركة أبل على خاطر الفرضية متاع ان اكران تاتش سكرين بالنسبة للماك كانت حاجة مرفوضة بالنسبة لأبل كسسوا مع ستيف جوبز وإلا مع تيم كوك. جون تيرنوس السي او جديد متاع شركة أبل يظهر ياسر انه باش يجيب برشا تغيرات بالنسبة للشركة. نستناو كما قلت ان اكران بالنسبة للماك بوك الترا ان اكران اوليد تاتش سكرين باش يكون فيه دايناميك ايلاند. علاش؟ على خاطر الدايناميك ايلاند باش تولي محرك مهم جدا بالنسبة لسيري اي اي. نحكيه لنا على الذكاء الاصطناعي جديد بالنسبة لشركة ابل عن طريق سيري. ونستناو انه الماك بوك الترا زادة باش يعتمد على البوس جديدة البوس ام 6 متاع شركة ابل. وحاجة اخرى هو انه بالنسبة للسوم التو اللي نعرف عليه حتى شيء لكن الاخبار تقول انه باش يكون اغلب 20% من الماك بوك برو اللي هو ديجا ماهوش رخيص بالكل. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك اللي تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
11: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك على كل سنة.

0: رقم على كل لسان.
1: رقم على كل لسان. رقمنا اليوم هو 3669 مليون دينار، أي نحو 3.3 مليار دينار. يقول القائل شما هما يا أميمة؟
2: هما تحويلات تونسيين مقيمين بالخارج، هذا حتى نهاية شهر مايو 2026، وتسجل تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي فات اللي بلغت فيها تحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تدفقات أموال الجالية التونسية تشكل اليوم صمام أمان المالية العمومية في تونس، خاصة في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد، وتعد عائدة تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية اللي تشهد بدورها منحة تصاعدي مع انطلاق موسم الصيفي، هي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. وساهمت تدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، شيء اللي أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية مريح يعادل 103 أيام توريد، وهو حد أمان فني ونفسي حاسم لاستقرار سعر صرف الدينار والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية. ويشهد نسق التدفقات تحول تدريجي بعد ما كانت التحويلات موجهة أساسا لمعاضدة الاستهلاك العائلي، أي تغطية مصاريف الصحة، تعليم، السكن. وتبرز اليوم إرادة مشتركة بين السلطات والتونسيين بالخارج لتحويل المدخرات إلى استثمار منتجة، وتعمل الدولة حاليا على تفعيل حزمة من الآلية التحفيزية الرامية إلى توجيه تحويلات نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. نحكيه على قطاع الصحة وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر. دونك أكيد أنه التوانسة واللي توا يخموا أنهم يستثمروا في بلادهم ويجيبوا العملة صعبة للاستثمار في تونس، وهكاك هما يربحوا ودولة تربح.
1: هذا هو اليوم المطلوب يونس، المطلوب أكثر بأنه اليوم التشريعات أيضا تلائم هذا، وكيف كيف اليوم نلقاه حتى البنوك تعمل خطوة إلى الأمام ويد ممدودة نحو التونسيين التونسيين الخارج من أجل أنهم يعملوا ديبلاسمون تاعهم، يعملوا كيف كيف ليزانفستيسمون، ينجموا يشريوا دي بيان إلى ما آخر ذلك.
3: البنوك ماهيش باش تعمل لأنه أكبر على واحد من أهم العراقيل اللي يخلي التحويلات هذه معناها ماهيش تو الكلام باهي اللي قالته، لكن ثم ارتفاع كبير على مستوى العمولات البنكية مفروضة على التحويلات نتاع التونسيين خارج الحدود. عندنا مليون و700 ولا مليون 800 في 90 بلد، 700 ألف ولا 800 ألف في 90 بلد في العالم، عنده مشكلة كبيرة في الدائر أنه الأرقام اللي قلتوها باهية ولكنها معناها براتيكمون اشتر التحويلات، لأنه عبالي كلها ثم بارش عبيت لما اشتر التوينسة اللي موجودين لبرا تحويلاتهم تتم عبر وسائط أخرى، عبر قنوات سوداء أخرى ماهيش بالطرق الرسمية. علاش؟ لأنه فما عمولات كبيرة تفرضها، وقالوا قداش من مرة عنده تشكيات كبيرة، قالوا فما العمولات كبيرة من طرف البنوك، دونك يلزمنا نعيد الاعتبار. خويا خلينا نحكيه في الحكاية هذه، بيان سور هذه إذا كان المسألة هذه معناها هي أساس، هي معناها من العراقيل الأولى. دونك مسألة أنه إنتاج بيئة جيدة للاستثمار في تونس زادة تولي بعيدة، لأنه زادة من غير هذايا ثم مسألة بيروقراطية إدارية كيف بارش الناس مع بارش الناس.
4: هو قال لك يعملوا على تسهيل الأمور
3: واتخاذ
4: إجراءات
3: يا عايدة
4: لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع، هو حتى باش يبعثوا لعائلاتهم ويبعثوا اللي تفهم شروط ومشاكل
2: استثمار
4: معناها اكزاكتومون. فما اليوم باش تبعث لحد يلزم مسائلة عندك
3: بيان سور
4: حتى من عائلتك
3: صحيح
4: قداش وعلاش
2: باش دخلوا من العائلة
4: اللي خليه باش تبعث اموال نتاع استثمار معناها.
1: قلنا اليوم انه مفروض بانه تصير التشريعات يونس ساره، كل ما نطلبه انه اليوم التشريعات اليوم

0: تمشي ونشوفوا اليوم شنو المجالات اللي تنجم اليوم انا كتونسي نعمل لي بلاسمون تاعي يا خويا قبل باش نبداو واضحين معناتها التونسيات التونسيين بالخارج نحكيوا على لي جون جدد هذيا عندنا معناها اون بون بارتي من
1: السنوات الاخيره بعد الهجرات
0: ما عادش يمشيو نحو معناها يشري دار ويبني دار
1: احنا نعرف اللي نعرفوه التونسي اللي برا في الخارج الفلوس اللي يبعثها لتونس يبني بها دار وكراجات خلي توك نكمل رتات البي ان جي نحط كرسي ونلم الكري هذه هو هذا استثمار مش استثمار معناها الدوله كيفاش يمكن ان يتحفز الناس هذوما ان يستثمروا خاصه في ظل الحاله
2: هذيك هي كيفاش يمكن هي ما فماش حل اخر غير انك تنحي التعقيدات الاداريه
3: البيروقراطيه
2: وكما قال الشيخ الدكتور انك وقت اللي اش كنت تقول انت تو على ستاش قلت تضيف ضاعت لي الفتله
0: وقت اللي
2: يونس قص عليا تشريعات يرحم والدي التشريعات يلزمها تتبع خاطر باش يبدا هو متمين مش هكيك تقولها بالفم برك انا باش نعمل لكم تسئيلات تعمل التشريعات اللازمه اللي وقت اللي باش يستثمر ما يخافش يقول لك لكشي انا غدوه باش يحاسبوني لا عندي قانون يحميني
1: وتوجهوا نحو قطاعات واعده
3: تحط قيمه اللي باش تجيب قيمه مضافه
1: مش مسيبه هكاك سورتو المرحله هذه مرحله مهمه جدا في سواء المساله الاقتصاديه غيره نحكيو تو على الاقتصاد الدائري ونحكيو على الاقتصاد الاخضر ونحكيو على الاستثمارات في الفلاحه البيولوجيه ونحكيو برشا حاجات جديده اي وين هم
3: والله يا دخلت مواطن شغل عايده
2: طيب سامحني المساله الكل يونس قلت لي كيفاش تختزل في زوز نقاط تشريعات تحميني وتسهيلات إدارية تحلي البيبان
1: الحاجتين اللي قلتهم هذوما مش سهلين
2: هذوما والله سهلين ياسر
1: والله سهلين
2: سهلين ياسر كنت تبدا فما لا فولونتي الإرادة السياسية هي قرارات يا أخي قرارات هنا نعملوا أوامر
3: هي ما تشوف المنافع نتاعها
1: ونرجع للبيت كنا نجموا نربحوا السويات 5-0 لو كانت وفرت الإرادة
2: لا ياسر أنا غير نفوها هذيك ما تجيش بالإرادة خويا هذيك علم
1: إرادة سياسية
2: سامحني إرادة بيان سور
1: إي فوالا نحكي
2: لا لا هذيك فيها برشا بروسيسوس ياسر ماذا فيها إرادة
0: هذا فيها إرادة هذا هو السلام عليكم نشكركم برشا على تفاعلاتكم صديقنا رشدي رحيم يقول لكم يعطيكم الف صحه
1: شكرا
0: شكرا لكم يقول لك على شكرا مدام عايده سورتو دونك تحيه ليك عايده
1: شكرا
0: عامل البوز اليوم عايده
1: اليوم في مجال
0: تلعب في
1: باسكت اليوم عامل تلعب باسكت يا
0: برتو ما شاء الله عليها التوشه توت بارك الله عليك يلا سيدي كانت هذه رقمنا اللي على كل سين رايكم يهمنا كي العاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 27 جوان شي ارتيس و سون ريزو دو 26 اجون اغري
5: الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ما لا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخنة هذي التعب
2: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي ب1,899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
4: على كل سن بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة العشية.
5: رحب بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. شكرا على وفائكم وشكرا أيضا على التفاعلات متاعكم على الباج متاعنا موزايك FM. نمشي للناس تحكي.
4: ناس تحكي.
5: ناس تحكي على التظاهرة صارت البارح بشاطئ المرسى في الضاحية الشمالية. وميمة،
6: وينظمت وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس البارح أنها لحد بشاطئ المرسى فعاليات التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل المبادرة هذه في الدعوة للباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن التظاهرة هذه شهدت في أول ساعة جمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشارك في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية.
5: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هالمبادرة هذية اللي تذكر فتشكر على الأقل نشوفه
6: 200 كيلو في ساعة.
7: ده تتخيلوا 200 كيلو
6: 200 كيلو
5: برشة في ساعة. برش
6: كمان
5: فيش برش
6: 200 كيلو بلاستيك.
5: بلاستيك بلاستيك و
6: يشوف انت معتا إذا قعدت في الهكيكة في الطبيعة.
5: والله العظيم ليه مش معقول اليوم كقعدوا في الطبيعة في المرسى راو هذية.
7: لا نعرف نعرف تأثير هذية على الطبيعة ونعرف بيصير
5: في المرسى. معناه المفروض
8: شو انت جيك شوية
7: شوية شوية معناها أكثر. هو يوم هو يوم هو يوم معناها برغم راهو شوفوا وزارة البيئة سفارة اليابان ولاية تونس المكلفة تسير وكالة حماية شريط الساحلي لونجيت بلدية المرسى الكشافة أزرقنا الكبير أخضر الصغير اتحاد المرأة التونسية يا ما
5: يا رسول الله
7: القبائل العربية الكل تلمت باش 200 كيلو
6: في ساعة. في ساعة ما عطوناش التوتال قداش لموا فينا الماء.
7: اي اي على ساعة ما يسالش
5: معناها أنت تقول له كان في ساعة نحيو 200 كيلو معناها شوف قداش البحر
7: ديما نقول
5: الشاطئ يسخر
7: مثلا مرتبط
6: مش
7: في يوم يا اخويا يا الحكايه خلي ثقافه يوميه
6: كل يوم كل يوم
7: فما متطوعين فما ناشطين بيئيين وقاعدين يخدموا معناها المساله ديما
8: فما والله فما يا يونس يا المجتمع المدني في المسائل هذيا
7: في برشا المجتمع المدني
8: صحي هاو بيت فرس مش تقول لي انت خلي كل يوم يمشي هما
7: بيان سور
8: فهمت انت شو اسمها بيت القصيد
7: بيت القصيد
8: بيت القصيد ومربط الفرس دخلتها في بعضها
7: فهمت
8: هكا قلت لك نعرفها الا غالب فما تداخل صارت كونفوزيون ما بين هما زوز خاطر لي دوز اكسبرسيون في مخي ما عرفتش كوا شوازي دخلت واحده منها واحده منها هي مسؤوليه الدوله بالاساس ومسؤوليه المواطن على باز اللي قاعد يلوح في هذوكم البر
7: شنو حمامات خاطر انا المرسى قريبه وخاطر الفيترين معناها هالحمامات زاده كيف كيف شنو صار في الحمامات
5: كيف كيف اي مازال نستنيه ولا
8: نفس الشيء انا
5: نستنيه ومازلنا نستنيه وهني قلت لك اليوم يفو اجير هذه كلمه لو فيرب ذا اجير هذا هو يلزم
8: اكشن ناو
5: بالحق راهو ليه فما يصير لو كولتو اكشن اليوم يلزم يصير. نذكركم بانكم تلقاو كيف كيف ريبورتاج مصور على لي ريسوسيو نتاعنا موزايك اف ام وشوفوا معناها لونجاجمون اللي صار
6: حتى سفيريا
5: بالمظله والله هي حتى من المظله التونسيه اللي هي حاجه باهيه. دونك اليوم دعوه في نهايه الامر انه كل واحد يعمل اكشن سيتويان ينظف الشط متاع حومته ولا الشط اللي في بلاده ولا الشط اللي يعوم فيه.
8: تعرف
5: أحسن كيف اليوم بربي أي إنسان يمشي هز قفتك وتزها مليانة أرشحها مليانة
6: بربي
5: باللي شيء اللي فيها بالفضلات اللي فيها معناه يا أخوي هزيد اللاعة مش لازم تقول بيو ديجرادابل أو منهم مرة مرة في غوارية قالت لي مسي حسن بيوديغرادابل، قلت لها مدام بيوديغرادابل الذي في الصين تاعك،
7: أما الناموس والذباب موش ديغرادابل
6: كيجي عبد القاهرة ماهوش
5: راه فما هاك فما دي معناها أكرمكم الله فما دي بوبيل تنجم تهز تحط الساشي نتاعك لو يطيج غاديكا تبدا الأمور نتاعك مريقلة
7: معناها قصة في دارك يا رسول الله
8: يا حسن. وأنت كنت كنت حكيت ما نعرفش وقت في الجمعة اللي فاتت قبل ما نمشي للعمرة هنا أنت حكيت على حاجة كانت موجودة وإحنا عشناها في تونس اللي كانت البلديات قبل موسم الصيف والله يوت البارح نتفرج فيها في ريبورتاج في فرنسا فكرت يعملوا في التنظيف ذاك في الوتلية على البحر اللي على البحر في الكورس وريو كيفاش قاعدين انتخان دو ديبليي لسابل وينظفوا فيه والكل فكرت قلت احنا زيدا كنا هكاكا
5: وكانت تتعدى
8: ليه دي اللي نتفرج في التلفزة في توم العمرة للكورس يا رسول الله يا رسول الله العمرة للكورس فهمت معناها فما عادات كانت عنا مش عادات دي براتيك مؤسساتية مؤسساتية معناها هذه حاجة أنا نعملها كواجب عليا مش نعمله كبلدية نمشي تقرب موسم الصيف ما خليش حتى توا بركلها تولي تسخن بكري نبدأ من فمي ننظف الشتوتة ونعدي الويق ونهزك الكمين اللي هكا نعديهم على التراب واللم ونعمل عليه هذو مكل معاش عنا عليه الحاجات اللي محليهم وخرنا بالتويل
7: معاش فما فلوس
5: مالو غزمو تكسح سيونس شكرا لك شكرا لك
8: شكرا دكتور
5: سيونس مغسي لك لعايدة شكرا مدام أميمة عمرة مبروكة إن شاء الله مرة أخرى سيدة عايدة
6: شكرا على الصورة
5: شكرا في صحة شكرا لك سي خالد اختار مرسي سي طارق في الإخراج الرقمي شكرا لوائل كان معنا في استقبال تليفونكم 71 احنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله وفي انتظار أيضا هل غدوة بش يكون الفاتح من محرم ولا ليه تلقاو كل تفاصيل على موجات موزايك فام وأيضا على موقعنا ما تنسيوش تلشجيو الابليكاسيون تاعنا موزايك فام خليكم تسويت مع آخر الأخبار الرياضية مع صديقنا فهمي البرهومي وقبلها هي آخر أخبار تونس والعالم مع مراد الديدي والمشوار يتواصل في ريكاب سبور مع حيدر الشامي أنا حسن الهمين يقول لكم إن شاء الله إكسلنت سمين تقبلوا غدوة إن شاء الله في أمان الله
9: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله
10: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
11: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
12: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك 5 من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
13: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
14: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
15: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
16: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
17: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
18: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسكلي مع الفرجة.
19: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
20: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مبشره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
21: تخبز ما ياكلوش معنا الخبز، باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتونسي دالي ناكلوهم ماكلة.
22: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
23: مستمعي موزايكا فام مساء الخير، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر ركتاري يؤكد أن اللجنة ضبطت خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة النظر في مشروع مجلة الصرف تمهيدا لاستكمال مناقشته وإحالته على الجلسة العامة. ركتاري وضح في تصريح لموزيكا أن اللجنة وجهت مراسلة إلى وزارة المالية لاستكمال المعطيات المتعلقة بعدد من الملفات المعروضة عليها، كما تناولت خلال اجتماعها مسألة الإقصاء المالي والمذكرة التفسيرية المتعلقة بالضريبة على الثروة، والتي أثارت نقاشا بين النواب بشأن مدى انسجامها مع التوجهات التي تمت مناقشتها سابقا أثناء المصادقة على النص القانوني.
24: تم الاتفاق عليه اليوم نعملوا جلسة أخرى باش نلموا فيها جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية، باش نبدأوا نناقشوا مجلة الصرف فصلا فصلا، والمرور قدما والذهاب إلى جلسة عامة. وأيضا بعثنا مراسلة إلى وزارة المالية باش نكملوا نناقشوا قانون الإقصاء المالي، وطرقنا كذلك على المذكرة حول الضريبة على الثروة ومدى تداخل الوظيفة والاختصاص الترتيبي للوظيفة التنفيذية في المجال التشريعي للوظيفة التشريعية، لأنه عديد من النواب شافوا أن المذكرة هذه ما هيش مذكرة تفسر فقط النص اللي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة، لكن تؤول في توجه غير التوجه اللي كان موجود في النقاشات حول الضريبة على الثروة. هذا أمر آخر تناقشنا فيه، وتناقشنا زادة علاش الأوامر الترتيبية في عديد من القوانين مازالت ما خرجتش.
23: رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة يوضح في تصريح لموزيكا أن المنتدى التونسي الإفريقي حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة يأتي في إطار مشروع دولي فازت به جامعة تونس للمنار بالشراكة مع جامعة براون الأمريكية وبتمويل أمريكي، مضيفا أن تونس أشرفت على هذا المشروع ممثلة في معهد باستير تونس وكلية الطب تونس ومخابرها ومعهد البحوث البيطانية وعديد الشركاء من جنوب إفريقيا وكينيا وبريطانيا. ومكن هذا المشروع من تقييم 64 دولة إفريقية من حيث استعدادها لمجابهة المخاطر الصحية والأوبئة، كما وقع تحليل أرقام وبيانات تخص الأنظمة الصحية ل 64 دولة إفريقية. وسيتم الإعلان في ختام هذا المنتدى عن نتائج هذه التحاليل في كل دولة وتصنيفها حسب المؤشرات وفق قوله.
0: الندوة ذي تدخل في نطاق مشروع دولي فازت بجامعة تونس منار، خاطر هذوما المشاريع التنافسية مع شريك قوي هو جامعة براون الأمريكية، يعني من تمويل أمريكي بين الجامعتين. العديد من الشركاء كانوا معنا في المشروع من جنوب أفريقيا، من كينيا، من بريطانيا، وجامعة تونس منار كانت بقوة بكل المؤسسات اللي تشتغل في ميدان الصحة. المشروع هذايا بشي يحكي على الصحة، على مؤشرات الصحة، مدى استعداد الدول الإفريقية، هو المشروع لإفريقيا، الدول الإفريقية، وقع تقييم تقريبا 64 دولة إفريقية مدى استعدادها في مجابهة الأوبية اللي نحن نقوله الكوارث المخاطر. لذلك علاش مش نشوفه نحن في استراتيجية الدول الإفريقية مدى استعدادها في مجابهة المخاطر هذه. كذلك في العدالة الاجتماعية، ما تعرفوا نحن نحب الصحة للجميع، كيفاش يخدموا على العدالة الاجتماعية. أنا فخور يعني ما حققناه تونس يعني في ميدان الصحة.
23: في الختام، خيمت أجواء من الصدمة والغضب العارم على الأوساط السياسية والعالمية في إسرائيل منذ ساعات الصباح الأولى إثر الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران. وتفجرت موجة من الانتقادات الحادة التي استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث رأت قيادات المعارضة والنخب الصحفية أن هذا الاتفاق يعد نكسة استراتيجية خطيرة تؤدي إلى تبديد كل الإنجازات العسكرية، وسط دعوات صريحة تطالب برحيل الحكومة الحالية التي وصفت بالفاشلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم. البداية بجديد، المنتخب الوطني التونسي ومنظر الكبير المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم، ومع نيسة بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 عام، ووهبي الخزري هما اللي بيش يكونوا على رأس المنتخب الوطني في زوز مباريات المتبقية في المونديال ضد اليابان وهولندا. ذي بتبيع في انتظار علين على القرار هذه من قبل جامعة التونسية لكرة القدم. هذا القرار اللي تم اتخاذه من داخل المكتب الجامعي، وقرار جاء بعد إقالة صبري لموشي على خلفية الهزيمة البارح 5-1 ضد السويد والأداء المهزوز، وأيضا عديد العوامل اللي خلت القرار كونه يتم اتخاذه البارح مباشرة بعد نهاية المباراة. وفي الأخير تم الاتخاذ القرار هذا اللي زاد كيف قرار مازال أونتين داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تمش الإعلان عليه بصفة رسمية، لكن القرار تاع الإقالة تم اتخاذه. بالمقابل صبري اللموشي يطالب بكامل مستحقاته، يعني بقية العقد متاعه بالنسبة للجامعة. قالت المدرب وعينة طاقم فني بقيادة المنظر الكبير ونسبة جلبين ووهبي الخزري باش يواصل التجربة. هذه بطبيعة آخر تطورات بخصوص المنتخب الوطني التونسي وتداعيات الهزيمة ضد المنتخب السويدي. نذكر ماتش جاي ضد اليابان باش يكون نهار الأحد 5 متاع الصباح. نواصل مع المونديال. المنتخب إسبانيا والكابير متعادلين في الشوط الأول 0-0. الكابير مقدم مباراة محترمة ضد المنتخب الإسباني اللي نجمه يمين يامال موجود على البنك. 8 متاع الليل باش يشوفوا المنتخب المصري في مواجهة بلجيكا. 11 متاع الليل السعودية تواجه الأوروغواي، وفي الفجر من 9 متاع الصباح منتخب إيران في مواجهة نيوزيلندا. الترجي الرياضي التونسي كما كان منتظر، وتابعتوا معنا لموزايك تطورات التعاقد مع المدرب لاورينس فوريغي كامب. رسميا ريغي كامب هو المدرب الجديد للترجي التونسي. ودار الترجي اعلنت عبر صفحتها الرسميه التعاقد مع المدرب الجديد القديم للترجي التونسي. ذكر ريغي كامب كان جاي للترجي وخدم في فتره قضاها من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضيه اليوم، تلقاو على السيت موزايك فهم قناه. خليكم على كاس سبور.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. وعدكم مع ركاب سبور في العادة نقول عودة على آخر المستجدات والمعطيات، لكن اليوم شكون عودة فقط على فضيحة المنتخب التونسي والعار اللي شفناه البارح في الظهور الأول في مونديال 2026 والهزيمة التاريخية، أعرض هزيمة للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركته في المونديال كانت ضد السويد باختيارات غريبة وأحيانا غير مفهومة بتاتا من المدرب صبري لاموشي بتصرف غير مفهوم وغير طبيعي من اللاعبين، بأخطاء فردية بأخطاء جماعية، كل شيء كان خاطئ وكان خارج الموضوع. عطى في النهاية هزيمة ثقيلة جدا خلت الناس تتندر بالمنتخب التونسي في أرجاء العالم الكل من مواقع وصحف وتلافز وراديوات. المنتخب التونسي الآن أصبح مصدر للسخرية وللتندر على يد هذا الناخب الوطني، على يد هذه الجامعة، الجامعة التونسية اللي اليوم الجماهير التونسية تنتظر في إعلانها الرسمي عن إقالة صبري لاموشي ومن تسبب في هذه الكارثة، وتنتظر أيضا إقالة لهذه الجامعة أو استقالة. ننتظر وما نعرفوش إذا كان عنا الفكرة متاع اللي يفشل يقرني فشلت وينسحب. الحقيقة مانيش متأكد ياسر أنه موجود منها الفكرة هذه، لكن فلنطالب جميعا بكل هدوء بعد ساعات ما عشنا الكارثة هذه والهزيمة المدوية واللي خليت للأسف نعودها المرة الثالثة، لأنه هذا اليوجع أنه اليوم تونس تصبح مصدر للتندر وللسخرية من ناس بدأوا الكرة في السبعينات وفي الثمانينات. دونك اليوم عنا حتى حرج مش نقوله للفاشل ارحل يا فاشل، أيها الفشلة وقيت رحيل الجامعة التونسية لكرة القدم، من اختار ومن خطط ومن نظم ومن أطر ومن دافع ومن اعتبر أن اختياراته هي الأصح وهي الأفضل، الواجب اليوم أنه يكون متناسق مع نفسه ويكون منسجم مع آرائه واختياراته ويقول أنه كيما اخترت وتحملت مسؤوليتي نكون شجاع نكون جريء ونقول اليوم غلط وغادر بتاتا وغادر تماما ومباشرة موقع الخدمة متاعي، وشكرا على الخدمة ما اللي قدمتها، اجتهدت بتاتر اجتهدت استنفعت ممكن زاد استنفعت. فيظهر لي آن الأوان أنه الناس اليوم تقول رانا فشلنا وتغادر مواقعها توت سويت بعد نهاية المونديال أو بعد هذه المقابلة ولا في وسطها. القرار ليكم وقتاش تغادروا، لكن في نهاية الأمر أعتقد أنه لازم تغادروا، وهذا النداء موجه أيضا إلى سلطة الإشراف، لأنه اليوم لازم كلمة من سلطة الإشراف في هذا الصدد، لأنه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم أصبحت رمز للفشل، دور أول من البطولة العربية، دور ثاني في البطولة الإفريقية، وهزيمة مدوية تاريخية هي الأكبر في تاريخ تونس وتاريخ كرة القدم التونسية. المنتخب اللي منح أفريقيا مقعد إضافي في المونديال ينهزم 5-1 ضد منتخب سويدي الحقيقة تصنيفه متوسط في أوروبا وفي العالم، لا حكينا لا على إسبانيا ولا على ألمانيا ولا على البرازيل اللي تعادلت معها المغرب ولا مع الأرجنتين اللي باش تلعب لها الجزائر، هو منتخب السويد فقط، واللي دايور فيه ملاعب تونسي يبدو أنه فكر مليح ويبدو أنه اختياره ما كانش غلط وقت اللي اختار باش يلعب مع المنتخب السويدي. علاش؟ مش تقليل من البلاد اللي كنا نحبوها ونموتوا عليها، تقليل من فرصتك كناجح انك تنجح فقط، يمكن الفرصه اصبحت للفشل اكثر في البلاد هذه للاسف، وان شاء الله القاعده ما تخرجش من الكوره وتمشي للقطاعات الاخرى. طولت شويه سامحوني، نرحب بالكيب تاعي سمير سليمي، اهلا وسهلا.
2: سمح خويا سمح
1: اليوم حيين بالخير.
2: تحيه ليك الساعه محمد لخيان، الناس كل يتبع فينا، مفهوم الشجن ومفهوم الحزن ومفهوم الغضب اللي واضح على التوانسة الكل، وبالتالي مغير ما تعتذر على الإطالة طول قد ما تحب صديقي، ومن حقك أنك تعبر على كل ما تحس به، لأنه بكل أسف البارح كانت مهزلة مهزلة بكل المقاييس صراحة، وأنا نتفهم التشنج والغضب وربما القهرة اللي موجودة عند التوانسة الكل، هذا شيء مفهوم بطبيعة الحال، هذاك هو حال كورتنا، هذاك هو حال وضعية الكورة متاعنا. وانت تسألت الفاشل من المفروض يرحل، وكأني بك تتكلم على بلد آخر مش على تونس، في تونس الفاشل يتثبت يتشبث بمقعده ويجيب لك تبريرات وتخرجه من الباب يرجع لك من الشباك بكل أسف.
1: ليس هذه المرة سمير، أعتقد أنه يزي يزي بصراحة. كل عام كل كان وإحنا في الموقف هذايا، كل كوبارا وإحنا في الموقف هذايا، كل مونديال يا أخويا يزي يجيب ناس تعرف تخطط وتعرف تخمم. وأخويا ما عندناش مشكل فلتتدخل الدولة في الكورة وتجيب ناس تعينهم هي، لأنه مرحبا محمد واني جايك، لأنه حتى اليوم كي تغير القوانين وانتخابات وجامعة جديدة وكذا، تقعد الأندية نادي يعطيه 10 كور يعطي صوته، والآخر يعطيه شهادة اللي هو مارس 5 سنين يعطي صوته، والآخر نجيبه معايا على خاطر باش يجيب لي الأندية الهواة و30 و40 صوت نجيبه معايا ونعطيها موقع، والآخر على خاطر نسيبي والآخر كذا. يزي يا خويا إيجا نقول لك، اليوم كان فما ناس تحب تطور القطاع هذا، قطاع كرة القدم في تونس، كل عام جابوا حمودة بن عمار قالوا له تصرف سي حمودة بالله لقنا حل وكذا، مشى سي حمودة بن عمار تصرف جاب الناس اللي تعرف تشتغل تو سامبلومون. هذه هي الحكايه، مانيش نسمعوا في الذره، مانيش نولدوا في الذكاء الاصطناعي، احنا مستهلكين لهذا عمرنا اللي عملناه. معناها باش تصلح الكوره فما قواعد تمشي لها، واهم قاعده في اعتقادي انه الفاشل يرحل ويبعد ويكون اكرم له، معناها انه يبعد. فشلت برشا مرات، في شنو تستنى؟ وعلاش البلاد هذه تعطيك انت 10 فرص ما تعطيش لغيرك شطر فرصه؟ يزي فشلت انطلق وندعي لك ان شاء الله تنجح في مجالات اخرى. محمد سلام على وصال.
0: مرحبا حيدر، مرحبا بالجماعه الكل وجميع المستمعين والمشاهدين. يعني واحد يتفهم ويأيدك في الكلام اللي قلته الكل، خاصة واحد كيخرج من الدار الصباح وشاف الوجوه بائسة، رجال نساء صغار، ناس كل تحكي على الماتش ويتحكي على خيبة الأمل، تحكي على الوجه الشاحب، خاصة المانيير.
1: إيهانة محمد المانيير مش خيبة أمل،
0: إيهانة كبيرة في وسط الشعوب الكل. يعني في كأس العالم معناها شفنا معناها منتخب قطر كيفاش جاب نقطة معناها من المنتخب السويسري، الطريقة الخمسة الثانية وربعضها معناها زوز خمسات وربعضها مراهو عمرها ما صارت في تاريخ المنتخب. الحقيقة الطريقة البارح كانت خايبة برشا، ونأيدك برشا في الكلام اللي قلته الكل.
1: جايين على تفاصيل الكل وكل ما يدور الآن في بعثة المنتخب الوطني، موضوع إقالة صبري لموشي، الفوضى اللي قاعدة تصير في المنتخب الوطني وكل ما صار في مقابلة البارح. خلينا نمشيو للمعطيات الساعة والأخبار بعد لحظات في آخر مسار.
3: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
4: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: آخر مسار.
1: تونس كاملة تتساءل وحتى وسائل إعلام عالمية، هل تمت إقالة صبري اللموشي رسميا ولا لا؟ ماذا يحدث الآن؟ حقيقة أنه عدد من أعضاء الجامعيين هم اللي اقترحوا أو طالبوا بقوة، وإذا كان الكلام هذا صحيح نوجه لهم تحية. الحقيقة الأربع أعضاء جامعيين اللي تحدثوا مع نائب الرئيس والرئيس قالوا له إخوة يزينا ويزي إيجا نلقاو حل، صبري اللموشي ما لازمش يواصل في المونديال. كل التفاصيل والمعطيات ناخذوها من عند أحمد عدالة مبعوثنا الخاص لتغطية المونديال. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك شايدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوتا وصورة. قاعد نحاول نفهم الكوميونيكي اللي قاعد يجيني توا من زملاء أصدقاء، لما يكونوا زملاء هما ماش تسمي زملاء، احنا زملاء لمحل. تم حاجة قاعدة تدور على أساسها مع الكوميونيكي أوفيشيال هبط من الجامعة التونسية لكرة القدم في إقالة صبري لموش. أنا باش نقول لك حاجتين، هذا جاني من عند ديتا جيز صحفي في الكيت المقرب من صبري لموشي، يقول لي راهو صبري لموشي هيتو لي موجيب على تيليجيا بطيلة لوف ديفات نو تلبت منه كوميديكي مازال ما بعطيه ليش أفرا موزادة ثم ليش قاعدة تفرتاجي في حاجة من رومان مولينا. رومان مولينا راهو تتليس في الصحافة الاستقطاعية مش في المعلومات من نوع ذاية، أصلاً في معلومات تخص المنتخب الوطني التونسي والإقالات والاستقالات، يمكن أمور فلوس وكونتراتوات يعرف خير منها، أما في الأمور ذاية طيب شوية. اللقطة الثالثة والمهمة اللي تأكد اللي على حد الآن ما تمش كوميونيكي، توا 11:04 هوني في مونتيري، نص النهار ثم حصة تدريبية تاع الدراسات، 11 بالضبط، 11 بالضبط أو قبل شوية 11 غير درجين بالضبط، صبري لموشي خرج من الوتيل مشى للتيران دونفرامون باش يحضر سون دونفرامون تاعو تاع الدراسات. دونك ما ثم حتى حاجة، غير توا زاد كيف كيف نتاجي معاكم من الانفورماسيون اللي قاعدين يجيو من فوق مزه مطلوبات لوغون بونيتا اللي هو جورناليست اللي طاجا يقول لي غلطنا ماهوش ما تنحاش خذوا حاجه من انستغرام يمكن ماهيش صفحه رسميه تابعه للمنتخب الوطني التونسي ربما طلعت ممكن تفضل بجامعه تفيت تقدم قال لي معنا حتى كوميونيكي ما سمع حتى كوميونيكاسيون اوفيسيال المعلومه اللي انسوق حتى في انتظار نحكي في التفاصيل اللي صبر الى موشي 11 درجين قادر نلغي قبل من العبيه للسيون في ديك فاساج في الملعب في الكور دو باز في وين يدرب المنتخب الوطني التونسي باش يشرف على الحصه التدريبيه وكان شيئا لم يكن لانه تو سامبلومون لم يقع علمه لحتى قرار.
1: وهذا مؤكد وصبري لموش الآن نتصور التفكير في يقيلوني معناه هما اللي تجي الإقالة منهم هما ما ناخو حتى قرار وهذا الاعتبارات مالية بحتة وعقده وكذا خاصة كي نعرف أنه عنده حتى أوبجكتيف في المونديال ينجم يتنحى عليه هو الأوبجكتيف متاعه يبدأ في الكان نصف نهائي لازم يوصل نصف نهائي في الكان سينو تم إقالته ما عنده حتى أوبجكتيف في المونديال يقول لك أنا نكمل نخدم على روحي نضمن فلوسي هذا التفكير ما عندي حتى تفكير آخر معناها ولا فرضية أخرى نجم نفكر فيها إذا كان هو وسبق معناه كمان سبق للملاعبية بشيراني ويحضر وكأنه كما قلت أنت كان شيئا لم يكن
5: بالضبط وبتسجيل غير على ماه اللي العقد بتاعه يتضمن 3 أشهر شرط جزائي بالنسبة لي هو 3 أشهر بو من 10 أشهر إيكمبري ولدي يخلص فيهم وإلا لا ما 3 أشهر موجودين في الكنترا بالنسبة لي هو 3 شهور يخلص تاو يخلص مخلص 3 شهور ما يخلص لكن زاد السؤال اللي يطرح هل كي يخلص بش يسكت ولا بش يتكلم هذا الإشكالية ومع انك انت اشرت نقطة مهمة جدا جدا نعرفك حيدر اللي يدريب العبارة اللي يدوش ولا اللي يدروها يعني كافشين برشا بتاع التحديد كانوا 4 اعضاء جامعيين هما اللي طلبوا من رئيس الجامعة ومن نائب رئيس الجامعة كانوا يتم اقالة صبري لمنشي فيها برشا معاني لان يتم شكون في وقت المكتب الجامعي قال لي خلي نتاسي مش الموشوع
1: خمسة دقائق تقريبا صحيفة الكيب هبطت لتونيزي ستان كليني ستنوي كونتر لسويد اما العنوان لموشي ديجا لموجي بار لتونيزي مازال غير مؤكد الخبر هذا من عرش اذا كان من طرفه هو فما حاجة خرجت ولا لكن بور المومون مازال مش مؤكد لكن بالتوازي وخلينا نعلق زادا مهم الجملة اللي قلت احمد حتى تفهم الناس الكل واحنا نتمنى انه صبري لموشي كي يخرج يتكلم وكيف ما شكون خايف معني هذا أكد شكوكنا ومخاوفنا حتى احنا من اول ما بدأت الامور هذه الكل اذا كان باش يتكلم صبري لموشي بعد اقالته بطبيعة عندما تصبح هذه الاقالة رسمية نتصور انه برشا حاجات وبرشا ناس باش تتمس داخل المكتب الجامعي عما دار في خصوص القائمة اللي مشيت للمونديال وكل الامور الاخرى والكواليس اللي صارت في المنتخب الوطني ونتمنى ونعرف اللي هو يتكلم في الامور هذه نتمنى انه يخرج صبري لموشي ويتكلم بعد هذا غير مؤكد صبري لموشي يمشي الملعب التمارين لكن بالتوازي معلوماتنا مؤكدة أحمد أنه فما اتصالات مع نيس بوجلبان اللي يخلط الليلة لتونس ثم يعاود السفر باتجاه المكسيك فما مشكل في الفيزا فما حتى تفكير في جواز سفر دبلوماسي ما نيس بوجلبان بش يكون موجود معناها في 48 ساعة القادمة بش يكون موجود ويلتحق بكم غادي في المكسيك دونك غير مفهوم الآن الجامعة ما تعلم حتى شيء ما تعلن حتى شيء لكن بالتوازي تتصل بيانيس بوجلبان
5: بالفعل الجامعة تصل بيانيس بوجلبان كما قلت انت التفكير في جواز سفر دبلوماسي يخص الرحلة للمباراة الأخيرة في كانت سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية مانو ما عندوش فيزا دخول الولايات المتحدة الأمريكية لكن عنده الحق يدخل المكسيك مانو عنده فيزا لاتحاد أوروبي شنغن يدخل بها إلى المكسيك بما أنها فالابل وكان دخل بها إلى منطقة الاتحاد الأوروبي دونك الإشكالية في الكانسل تمشي مش الغادي مع تواجد منظر الكبير لهنا باش يكون هو مدرب أول مع زادة المعلومات اللي عندنا تقول كونه منظر الكبير كلب كونه واحد الفاضل يقعد في الستاف تبقى أنيس بوجلبان كما قلت أنت اللي تحول حسب ما قلت بتبيع أنت معلومات وذيك مؤكدة مؤكدة 1000% كان مش تحول يوم العشية يجي من باريس من مارسي ويمشي إلى تونس من ثم يجي للمكسيك معاه زادة إشكالية المعد البدني ما نعرفش حاجة فين المعلومات اللي عنا في المزايكة فين تكون شي تم الشفاظ على المعد البدني ولا بش يجيبه معد بدني اللي كان موجود في الإيفان ترواب وإلا بش يجيبه وسيمة معلة اللي ثم شكون اقترحه على خطر زادة هو عنده فيزا وثم زادة شكون اقترح كونه مدرب حراس زادة جيل من تونس واحد من مدربي الحراس اللي عندهم
1: شفتوا وصلنا الولايات المتحدة الأمريكية شفتوا وصلنا أحمد ومحمد وسمير اليوم عندك فيزات نجم تطلع تخدم في الإكيب ناسيونال في المونديال معناه قوة التخطيط وقوة التفكير وقوة البلانيفيكاسيون. اليوم وصلنا المرحلة أي شكون عنده فيزا يطلع يخلط على الكيب ناسيونال يخدم، رانا عنا أفهم بليس المونديال.
6: والله شيء يعني. الوضعية متاع المنتخب التونسي تأسف صراحة على الكلام اللي نسمع فيه، والله شيء أسف والله، معناها ما فماش عملية استباقية من قبل تحضير للبلان بي إذا كان فما مفاجأة ولا فما شيء من نوع هذا. مالوروزمو شيء أسف لا أكثر ولا أقل.
1: عندك متعلق خسينا وخناش ولا أحمد نرجع ونكمله معاك أحمد. دونك الآن المجال مفتوح، من يلمس في نفسه الكفاءة بشرط يكون عنده فيزا يكلمنا توا يلتحق بالإكيب ناسيونال في المونديال. تفضل أحمد.
5: حسنت شهادة كان عندك فيزا أنت لسمير ومحمد تهنجي مرحبا بكم، معناها نجمو يكون عندكم
1: شرط على شرط بكامل تقول لك شرط ليها
5: لا كل اللي فيه شرط بلكش نحاول نوفره لك أنا قبل أموم
1: على شرط من القاش الجامعة الكل غادي كان اللي عنده إضافة مرحبا كان اللي عنده إضافة مرحبا
5: الحقيقة الشرط ما نجمش نوفره أنا للأسف معناها ما نجمش نوفره على كل حال دونك البونت سيتياسيون هذا هو دونك نعاود ونلخص وسائل الإعلام عالمية كما كنت تحكي أنت ليكيب ثم حتى فابريزيو رومانو هبط ثم اليوم فوتبول هبط بما نقلا عن بيين زاد هبطت يقول لك تمت إقالة صبري لموشي الأحداث غير درجين بتوقيت مونتيري زيد 7 سوايع يعني ما نعرفش زيد 7 سوايع أنت كانت 6 غير درجين وحاسس معاك توقيت تونس غير السيارة والشيفور المحطوط على زمت السهر والبروتوكول الجن وانطلق نحو الملعب للإشراف على حصة تدريبية متاع بيت الرساس. خسارة وحيدة اللي أنا إضافة اللي أنا فيها البعيد برشة في رام طالون ترامو تقريبا ساعة 45 دقيقة ساعة بعيد برشة على وسط البيت، ولا أنا تحاولت معاكم في اللايف شفنا موجود ولا لا، لكن أكدت المعلومة اللي هو زي الكهرباء وانطلق نحو سيون صعب الكاساس وقال انا ما زلت مدرب ما زلت الناشئ الوطني للمنتخب الوطني التونسي. هذا تقريبا اخر التطورات بعد الاجتماع اللي صار البارح وبعد تبعات الاجتماع اللي صار البارح واللي شاوروا فيه حتى اعضاء موجودين في تونس.
1: بتاكد لي معلومه انه فما اربع اعضاء هما اللي مشاو وطلبوا من الرئيس ونائب الرئيس انه لازم تنتهي قصه صبري اللموشي مع المنتخب الوطني.
5: أنا هكا طيب أنا حاجة بش أكبر معلومة جيدة أنت بطبيعة
1: الصحة أنا أربع أعضاء
5: ما غير ما نسميهم أربع أعضاء بالحق أربع أعضاء في نمشي معك أكثر كواليس تحب نمشي معك أكثر كواليس نمشي
1: نمشي وخلينا نقوله للناس كل شيء يا أحمد.
5: بعد نهاية المباراة المسؤولين الكل تقريبا غادر الملعب نحو النزل تم شكون ديركتمو أول رفلكس عملي تم البيت وسكرنا
1: أنا أستني
5: هروب من المسؤولية وسكرها.
1: أوكي.
5: أنا حتى تليفوني سكر معنا بس الدواب على العملية حتى تليفوني سكر. أنا أستني هروب من المسؤولية وقلة احترام وأنت إنسان شيء مهم وتأخذ في فلوس كل يوم عن نهار تقعد فيه هنا وحتى كي أنت كمسؤول مشيت من المغرب صارت برشا مشاكل ومش في الغطينة ما ليش غطينة ما تخلوش في المستويات وخايبة برشا أحبة تمحكيتنا مش نحكيها رزمو لنا احنا ما رزمو للناس ساره من حقها تعرف كل شيء ما تم شارك في مزايتنا ما لازموش نسيحوا تحتها معناها دونك نفس المسؤوليه زيك تسكر انت تليفونك يجي يدق عليك الباب ويخرجك بالسيف يقول لك يا سيد انت راهو عندك حق القرار لازم تصوت ولازم تقول ولازم تعطي رايك يقول لي انا هذه ابسط حاجه تخليني انا ما نستنى حتى شيء معناها عضو جامعي هو اللي قاد الحمله هذه مع عضو جامعي اخر من تونس قاد الحملة هذية مع عضو جامعي آخر متواجد في مكان آخر قاد معاه الحملة هذية فلك أربعة من الناس ضغطوا أربعة أعضاء نفس الجامعي ضغطوا على نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة لإطالة المدرب لأنه حسب معلوماتي زادا رئيس الجامعة موش معارض فكرة إطالة الناخب صبري لموش
1: لا هو رئيس الجامعة احنا اللي سمعناه نهار عارض لا معارضش الحقيقة معناها حط فم تلقى فم سي معز معناها موجود فقط هو موجود به
6: يصيرش
1: تفضل
6: قرروا اجتمعوا البارح بضغط من أربع أعضاء قرروا إقالة صبري لموش قرار مهم مش مشكل اي وشنو البديل عندك التزام بعد اربعة ولا خمسة ايام ماتش مهم راك في كومبيتيسيون تاع كاس عالم فما سمعة تاع البلاد هذية شنو معناها باهي ناحية المدرب استاف اللي معاه راو اجير عند الجامعة مش عند صبري اللموشي يكمل يخدم على روح تحط
1: بالضبط
6: منظر
1: بالضبط
6: تحط منظر الكبير يخدم على روح
1: لا وحتى ليزادجوان انا اوكي ناحي صبري يا منتي عندك معايا كونترا
6: عندي معايا التزام وكونترا وعندي مسابقة عالمية وفما سمعة متاع البلاد هذية مش الشجاعة في أنك تأخذ قرار الإقالة، الشجاعة في أنك تلقى الحلول البديلة، والشجاعة بعد في نهاية الكومبيتيسيون الكلام اللي قلته أنت بالتنحي ولا بالتخلي ولا بالاعتذار
7: الاستقالة ولا تأخذ كونجي
6: ولا بالاعتذار من الشعب التونسي. اليوم كي أنت نحيت صبري اللموش، صبري اللموش يخذ الكرب ومشى لونترينمون، شو عملنا وجملية؟ اللخبطة تتواصل والفوضى تتواصل. إذا الحكمة في أنك تأخذ قرار سليم ويكون مناسب، هذا القرار أنا أعتبره غير سليم. معليش، لأنك ما لقيتش الحل البديل.
0: ولا كابتن ما نحيتوش، اخرج قول رانا ما نحيناه،
6: قول ما نحيناه،
0: اشاعات راهو مؤثر راهو
6: هكا، قول راه ما نجموش
0: نحيوها في الغموض.
7: اخويا تيخند كلمه توا، احنا تيخي شنو توا باش نوليو زاده في باش نوليو خايفين ولا يا خويا؟ يستنوا في قرار من السلطات لهنا في تونس، هاي ها نقولوها احنا بالعربي، يعني قلت هان يستنوا في الفيفير من هنا من تونس، يقول لك انا ما ناخوش قرار وحدي ونرجع بالقرار، معناها السلطه في بلادي وكذا، هي نمشي معاها كي وقتاش هذا معناها. وكان الان القرار عند وزير الشباب والرياضه، يا خويا باش تعمل لنا كلي شانجمون تاع صبري لاموشي 70 و80 يتوا خذ القرار ايه ولا لا، غدوه عندك ماتش، بعد غدوه عندك ماتش
6: ميل.
7: معناها وقيد كيفاش يصير التعامل الآن؟ لأنه حسب رأيي وضعية عاشتها مرة لكيب ناسيونال، أعتقد فرنسا 98 تم إقالة أنري كاسبرجاك في وسط الكومبيتيسيون، أما وقتها ما كانش فما الجوج ما والفوضى هذه الكل، تتسويت تلقات الحلول. أما الآن صبري يمشي راني يمشي للتيران ويسبق الملاعبية وكذا، وسيد معناها ما عنده حتى إشكالية، والجامعة تكلم في أنيس بوجلبان وتحضر في المنظر الكبير وتعمل في ستاف، معناك فيش بيش يصير التعامل في تقديرك أحمد مع الموضوع هذا؟
5: بس يصير بطريقه نتاع اللي انت اشرت لها من الاول، اسكو السيد صبري لاموشي مش يتكلم كي يخرج ولا لا، ثم دي كومبرومي صار ما بينات ناس معينه ولا لا، الموضوع كيفاش باش يتلم ولا
7: تيجي نوضحوا احنا خلينا نوضحوا اكثر. انا وسمير نفهموه كما ناس ينجموا ما يفهموش الميساج، وانت تقول في دي ميساج قوين على الاخر، معناها ما لازمنيش نخسر صبري، بالك كي يخرج ينجم يحكي شويه على الكواليس هكا، ما نقولوش راني انا ناحيتك، خلي راهو القرار جاء من السلطه المركزيه هكا، حاجه كومسا،
5: حاجه كيما هذي، حاجه كيما هذي يتم تتر التحضير لها والتخطيط لها. انا هاني ما حبيتش ناحيتها، ما لا غالب ثم شكون يحكم فينا ولا يعطي عنده حق في الراي ولا عنده حق في ابداء الراي في اداره القرارات دون التدخل في الامور نتاع التسيير ولا غيره، خاطر تولي انجيرونس في الفوتبول وتولي فيفا ومشاكل. لكن انا غالب انا حبيت تقعد معنا، يلا غالب ما نجموش، ولو انه انا ديما لهنا نفس السؤال يطرح، باش نقول لك صبري ولو انا نفس السؤال يطرح حيدر لهنا، اسكو انا كصبري لاموشي يا اخي انا مانيش فاهم روحي، معناها ايش اعطيني كذا شهر وخلي نحسب ربي على روحي وقتها هو، معناها انت اشيك على طول على كل المستويات، معناها لو بعد نحكي في الكوليس على اللي صار في وسط المباراه وناس تحكي معاه النورمال وحدك تخرج، معناها تقوم تبدا تقول سي بون ثم مدربين يقوموا تبدا يقول لك يا اخي انا ما غالب ما مشيتش الامور، انا اونترونور باهي مقتنع بروحي انا باهي وقتالي محلاها وكل شيء، لكن انا غاد جيت فقط حاجه صغيره برشا باش نكمل بها، نعرف اللي انت كنت عندك اسئله في الموضوع هذا. اما راهو صبري لاموشي بعد الكونفرنس البريس الاولانيه اللي صارت لهنا، راهو مشى المسؤول قال له بربي لي تروا جورناليست السياسه اللي كانوا موجودين في الصاله تو كانوا يسالوا فيا، ربي يقول لهم يا اخي بلغتنا احنا معناها خلينا رايزين معناها ما تسالونا، ونهار اللي نخرج ترى بالفرنسي احتراما للناس كوبي موالاتات، اما توا جيتي لا بربي ما تسالوني حتى سؤال، خاطر اسئلتكم الحقيقه ماهوش باهيين بالكل بالكل، قالوا في نفس السؤال كي تسال من صحفي اجنبي نجاوبوا بابتسامه عارضه وبلغه انجليزيه بيرفكت كما يحب يقول هو، وبخطات وامورها واضحه وامورها خمسه خمسه.
7: حتى بين سبورتس الآن الفرنسية تعلن زادة عن إقالة صبري اللاموشي، وكل هذه المصادر بكري شوية الإكيب زادة من 10 دقائق تقريبا تقول أنه العلاقة وفات رسميا بين الجامعة التونسية لكرة القدم وبين صبري اللاموشي. الخبر هذا كما قلت على بين سبورتس الفرنسية، مازلنا ننتظره في الخبر اللي جينا من، شكرا أحمد، يعطيك صحة أحمد اللي في الاستوديو، شكرا على المعلومة هذه. دونك دونك مازلنا ننتظروا في انه الخبر يصبح وياخذ الصيغه الرسميه. 71 دقيقه لعب الكاب فيرد متعادل مع اسبانيا 0-0. سامحوني كان قلت لكم حاجه تنجم تزيد تقلقكم، 71 دقيقه احنا في ماتش نتاع البارح فما يظهر لي 4 بونتو في الطرح به. الكاب فيرد واسبانيا، الكاب فيرد واسبانيا 0-0 في 71 دقيقه لعب. به خليني نرجع لك احمد، طيلة الأيامات هذوما في تحضير للمقابلة الأولى وحتى من المقابلة ضد بلجيكا، أكثر حاجة ماركابل هي التردد، هي ناخو قرار ونغير، هي منيش فيهم روحي كيش باش نلعب، اسكو ضغوطات ولا فما حاجات غير مفهومة. صالح ببليستي نرجع لك بعد لحظات. أحمد وقعدوا معنا، مازلنا عنا ياسر ما نقولوا على خيبة المنتخب الوطني، ومازال عنا ياسر حاجات نطلبوهم من الفيدراسيون، أولهم وأهمهم أنه وقيت الناس ترتاح، اللي فشل يرتاح. بعد لحظات نعود ونواصلوا.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
1: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
2: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب.
2: يا راجل مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.fr.

0: واصلين ريكاب سبور عود على كل مسار البارح في الدور الأول. المنتخب الوطني اللي ترافق مع فضيحة وهزيمة عريضة جدا هي الأعرض والأكبر في تاريخ تونس ومشاركتها في كأس العالم. الخبر المنتظر من الجماهير التونسية هو الإعلان عن إقالة صبري اللموشي. ليكيب أكدت الخبر هذايا, بين سبورتس أكد الخبر هذايا, جازيتا ديلو سبور هبطت الخبر لكن نسبته المزيكة فهم, وإحنا قلنا في الانتظار, لكن رسميا مازال ما تمش الإعلان على هذا. بالتوازي أحمد عدالة أكد أنها من المكسيك أنه صبري اللموشي قبل الوقت معناها انطلق لإجراء الحصة التدريبية وكان شيئا لم يكن موجود إلى الآن. بالتوازي زاد الجامعة التونسية كرة القدم اتصلت بيانيس بوجلبان حتى يكون مساعد للمنظر الكبير في بقية مقابلات المونديال. أحمد, هذا الملف الأول, ملف صبري اللموشي, إذا كان عندك ما تضيف. وقلنا أيضا صبري بعد خروجه اللموشي ننتظره زاد يتكلم, ونعرف أنه صريح وإن شاء الله يخرج ويتكلم حتى يكشف لنا شنو اللي صار في الإكيب ناسيونال منذ الإعلان على القائمة والتحضير للإعلان على القائمة وصولا إلى خروجه. ونتمنيه أنه صبري اللموشي يكون صريح ويكون عنيت كما نعرفوه ويخرج يقول شنو اللي صار بالضبط في كواليس الجامعة. إذا كان ما عندك ما تضيف لهذا سينو خلينا نمشيو للكورة بعد لحظات.
1: لا فقط في الفيديو جيت أكدت لي صبري اللموشي موجود في ملعب التدريبات, هل تتم إقالته هو موجود على ملعب التدريبات ولا لا دونك ما نعرفش, أما أن أكدت لي صبري اللموشي موجود في ملعب التدريبات في الراي في الرياضة وين يدرب المنتخب الوطني التونسي, أكدت المعلومة دي, هل تتم إقالته هو موجود في ملعب التدريبات ما عنديش فكرة لأنه لخبطة كبيرة ياسر حتى على المستوى الإداري فماشي المعلومة الرسمية من حتى منبر فيدرال.
0: في ترتيب المحين للفيفا منتظر أنه المنتخب التونسي يخسر مراتب بكل تأكيد, ومنتظر أنه زاد المنتخب القطري يتجاوز منتخبنا التونسي في الترتيب الشهري يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وطبيعي جدا المنتخب القطري كان تعادل مع سويسرا, تونس انهزمت هزيمة كبيرة هي الأكبر في تاريخها. كرويا الآن خلينا نجيو للماتش هذا, لأنه اللي صار في الماتش هذا الحقيقة يتدرس للأجيال. ناس وسط الجمعة تحضر في دو جارديان 3-5-2 ولا 4-3-3, ادم عروس على اليمين ولا حاج محمود اللي هو وسط ميدان ولا الوليد اللي يلعب في السويد وجبناه دوزيما رير دروا وما فما حتى شنهبتوا مليو التيران رير دروا وهو قاعد على البنك وشكون قدام وتحب تلعب الكونتر من غير حتى ملاعب يلعب الكونتر, معناه برشة برشة حاجات. خليني اخو رايك خاصة قبل رايك احمد المعلومات المؤكدة كيفاش صار التغيير وكيفاش كان مش يلعب اكس لعب بيجريج والمهاجم اللي كان مش يلعب وتم اعلامه والمدافع اللي كان مش يلعب وقالوا له لا ارتاح. خلينا نستفهم المعطيات هذه ثم نجيب التعليق لسمير محمد سلامة.
1: ماش حاجة تحب نرجع لما قبل المونديال والأسماء ولا نرجع فقط المباراة هذه؟
0: ابدأ منين تحب, كل
1: متوفر
0: ابدأ منين تحب,
1: كل شيء متوفر ابدأ كل شيء متوفر بيه خلنا نبدأ كل شيء. أول حاجة ساعة
0: تونس بس تراجع 11 المركز, سامحني أحمد, تونس حسب معز بطار تتراجع 11 المركز تقريبا بشكون في المركز 56 عالميا وكانت 45 قبل مقابلة سويد. كمل معك عند عدل
1: انك بنعرض على نقطة غبت عدتي من التخطيط انتشرت لها انت في مزايدة فين في ريكاب سبورت وقت اللي كنت تحكيت على امكانية تغيير حازم المصوري في
0: عصام الجبال
1: هي تقريبا اللقطة مشابهة ياسر من اللقطة اللي صار تقبلها بنهارين في مزايدة فين على اساس كونه

0: ودققنا في الموضوع ولقيناه صحيح. قالونا وقتها سامحوني في الكلمة تقشقش حناك سي صبري فرنساوي يعرف شي يعمل سيبوه خليه يخدم يعرف شي يعمل كذا كذا. وحاسين روحنا في وقت من الأوقات كان مفروض ما نحكيوش فيه الموضوع لأنه الناس تقلبت علينا وطلعنا احنا معناها تحدثنا في موضوع اللي هو قشور وكذا وكان وقت اللي هو راه كان تصير في بلاد أخرى معناها ولا في جامعة أخرى تحترم روحها تحترم الناس تكون فيها قرارات كبيرة ياسر ولا بروف انه فما بعض أعضاء دخلوا في صراع مع الرئيس ونائب الرئيس في خصوص الملف هذا. وقتها زاد خرجونا بعض الزملاء وقالونا نفس الكلام وبعد لقيناهم أعطونا تبرير مكتوب بالحرف وبالجملة وبالصيغة هو بيده. ثم صبري لموشي كي مشاو له سألوه قالهم ليه سألوني على الكورة وصارت هك المحاضرة وكذا وكذا. الناس وقتها اعتبرتها موضوع احنا كنا نعتبره انه مؤشر سلبي ومؤشر سيقود المنتخب الى فوضى لانه روجيه لومير مثلا اللي هزينا معاه تيتر الوحيد ان شاء الله نعيشوا نهار نهزوا تيتر اخر وقت اللي الملاعبية يترناو وملاعب ينسى دابوست الماء متاعو يهبطوا من البوس يقولوا كده بوست الماء اللي خليتها على الجازون ترجع تهزها اسمه شنو اسمه وما فما حتى مشكل يهبط يهز دابوست الماء اللي خليها باش نلقاو نحنا في 2026 مدرب مدخل ولده يلعب مع الاولاد وكذا ولابس تونوت باراد وما فما حتى اشكاليه ونلقاو تواسه للاسف يقولون راكم تحكيوا في موضوع خارج الموضوع. جوست رجعت لوذي خطر قاعد في قلبي وقتها فما برشا صحفيين كتبوا العكس متاع هذا قالونا سيبوا سي صبري يخدم على لقيناهم البارح أول ناس حاكموا صبري لموشي والله ريتهم بعينيهم وما صدقتش إخي هذا مو ما اللي قالوا خلي سي صبري يخدم تيهاو قالوا سي صبري يعمل اللي يحب شنو اللي تبدل هذا هو حبيت فقط لأن الثبات والتناسق والانسجام والثبات على موقف راه مهم ياسر وربي يعين الجميع في النهاية. نرجع لك أحمد عصفت عليك
1: لا كان نختصر قبل ما نختصر ثم فيديو توا نرمموا شوية في التفاعل الفرد بالميزايك كان أرسل هذه توا زميلنا الصحفي اللي عايش في كندا طيب معلم مشكور جدا من أمام نجم المنتخب الوطني التونسي لعبية المنتخب راكبين في البيوت خارجين لونترمون ما استكونفير من صبري موجود في تيران لونترمون وما تمش إلغاء الحصة التدريبية. نرجع دونك تحكينا على موضوع ابن صبري لموسي بعد بنهارين تقريبا 3 سنتي لموضوع حازم المصوري وكانوا اتصلوا بعصام الزبيري وقالوا له حظر روحك يا عصام برا امشي اعمل فيزا ولا كم عندك فيزا ولا اللي هو راك بتمشي المنتخب الوطني التونسي. انا من الكواليس اللي عندي نعرف اللي عصام الزبيري تلمو تعاملوا معاه بطريقه خايبه برشا نتاع ما عادش في التليفون نتاع يكلموا فيه نتاع نرجعوا لكم نتاع انا راجعين لكم نتاع مازلنا ما خلينا الفيديو اللي آثر تمام الدنيا عصام الجزائري العاقل اللي ما يتكلمش اللي عمرك تسمعه يتعصب حتى على أربيتر ولا حتى على بينالتي ما خذاهاش يمشي يعمل فيديو
0: ويجاوب
1: لكن هو من ألطاف الله ويجاوب ومن ألطاف الله وما عملهاش بشكل قديم إنسان رزين وديما الناس تحبه وتموت عليه وتحترمه مش على خاطر كونفوكاسيون تاع كوب دي موند الله غالب معناها
0: لا والله يا احمد كارو والله كارو عصام جبالي وكان يسمع فينا ولا فما شكون يسمع فينا وينجم يتحدث معاه كارو يوضحها الحكايه هذيا حتى نخرجوا من فكره الاشاعات وكذا كارو يوضحها باش نستفهم بالضبط ايش قاعد يصير. تفضل احمد
1: باش نغلق فيها بالموضوع التردد
0: سامحني في الاثناء وانت قاعد تتكلم مازال عندنا شويه وقت احمد في الاثناء قاعدين نشوفوا في فيديو اللاعبين قاعدين معناها في الطريق الى الملعب وكذا لاجراء الحصه التدريبيه الفيديو اللي كان ارسله احمد عداله منذ لحظات كامله معك احمد
1: ومشكور طيب معلل اللي بعث الفيديو بالوقت تفاعل هون يقدم النجم باش نكمل على مستوى التردد. انت لعبت ادم عروس على اليمين ونهار تجي باش تلعبوا اكسيال بطلت في اخر لحظه حطيت محمد بن حميده ثم كنت باش تلعب من اول جمعه تخدم في راس شوات واتاكون ولو انت في راس شوات كان ثم حصه تدريبيه ما كملهاش عنده اريق مكسر في عدد المباريات ثم في اخر لحظه في راس شوات يلقى روحه على البنك قالوا لكم في راس كان في تيلير وشكون اللي باش يكونوا معاه الياس العتيبي سيباستيان تونكتي اللي هبط معاه الياس سعد شكون باش يكون معاه بالضبط دونك تردد. اخر نقطه
0: نحب
1: نحكي عليها
0: قبل ما نعود نتصلوا باحمد عداله ونكملوا معاه الوقت المتبقي. عندي معلومه معناها كيفاش يقولوا وثوقها بكل تحفظ عندي معلومه انه اطراف من الجامعه التونسيه لكره القدم طلبت من السيد منذر الكبير التوجه الى الملعب باش يدرب هو اللاعبين. ايش قولكم
2: قمه الفوضى
0: الحقيقة ما عنديش تأكيد رسمي ما معلومة ما أنا أثق جيدا في مصدرها
2: معناها مدرب موجود في التيران سبقهم اللي هو صبري اللموش ومدرب الآخر خالد بشيريني هو والملاعبية في التيران تو هذه صورة نعطيها لكي بيرسونال تمكن حيث صبري اللموش يعلمه وقل له من البارح رانا حيناك كون قد المسؤولية فهمتني؟ تو هذا

0: معقول شفنا وين وصلنا للدرجة هذه من الفوضى
1: وين قاعد تخيب في اللاعبين
2: علقت على المنتخب خاطر صارت في فريق كي كان في الرابطة الثانية صارت
0: لا في تونس
1: موجود تخيل انا تو صبري لاموشي من جهة والمنظر الكبير من جهة والملاعبية مش فاهمين مع شكون مش يدربوا معناها تو بالله الناس اللي عملت هكا معناها خليني نوزن ما يحترموش رواحهم ويحترمونا نحن ويكتبوا استقالة فيها جملة أربع كلمات بستيل وزرق ما يظهر لي أنا سهلة وبسيطة ممكنة وبالعكس ترتاح الناس الكل. نرجع لك أحمد عدالة نعرف كم تسمع فينا ولا فما معلومة وصلتني أنه أطراف من الجامعة طلبت المنظر الكبير توجه إلى ملعب التمارين حتى يكون هو المدرب اليوم.
3: والله العظيم صراحة بيه علقت عن نكتة هذية جيت نكمل دونك حتى قبل الساس مش خاصة بالأسماد المسميات وكنا ما نحبوش نحكيه ولكن الحقيقة حان الوقت نحكي الموضوع هذا احنا ناس سمن بالدراب ونشبه مهيب الشامخ ونشبه أيمن دحمان ونشبه صبري بن حسن وأي واحد يزيد المنتخب وعنده حتى السر فالسر واحد شوف يلعب حتى 4 دقيقة نعرفه كل 30 سنوات كيف حراس دوره على منتخب الوطني التونسي شو قال لنا استثنى جبنا وقت معز بشيتين بعد قالوا لنا ليه ما نجمش شاف شوف انت تجي أيمن دحمان تستاذن بعض بركة تعمل بيه ريونيون تاتا تيت تقول له وان تو وان تقول له يا أيمن أنا راني مش معمل عليك ورات انت بالنسبة لي أنا شوف الكلام شوف الكلام أنا تبعتك من اللي كنت في السعودية ما نعرفش عليك جدو كان على السعودية يمكن الناس مش تفهمني ومن بعد تقول له يا أيمن أنا شو تكون في أمور شخصية متاع الناس أما الفريق اللي يجي له دير باش تبدا الأمور واضحة بعد تقول له يا أيمن أنت حسيت بيك كانت عندك مشاكل شخصية أو عائلية في وسط كأس أفريقيا وسط كأس العرب ربي كان يقولها على لساني أنا وانت شامل أنا مسؤولي أيمن الدحمان ما عنده حتى مشكلة لا عائلية لا شخصية أيمن الدحمان زاد الوليد إلى في كيلكو بروبليم صغار عادي متاع إنسان تولد تجاوز المرحلة هذيك اللي تي بيرفورمون و 100% حاضر مع النادي الرياضي الصقفي وكان ديسيدي في برشا موتشوات وساهم في المرتبة اللي وصلها النادي الرياضي الصقفي في الفاز روتور الكل لو كنت ما عندكش حق تكلم معاه بطريقة هذه لأنك أول حاجة ما كنتش حاضر معاه لا في الكان لا في الكوبارا وثاني حاجة أنت عرفت تبدو على السعودية فقط فكان رد دحنان قال له أنت كي مش معامل عليا علاش جيب فيا معناها خليني نروح على روحي لا قال له ما تعرف لازم تقعد لازم تقعد بعدة اعتبارات يطول شرحها أما لازم تكون موجود كيفاش تشد دور يمشي معاك في الديموند وانت حاسب الحكايه ذي الثانيه صبري بن حسن حارس المرمى كيفاش يكون هو تيتيلير كونتر منتخب بلجيكي ليست الماتش طريقه التصرف اللي صارت معاه طريقه غير عاديه بالمره نتاع هكا معانا وكهو بس ما نزيدش كلام اخر برشا لاعبيه صار معاهم الشيء ذي وبرشا لاعبيه ما فيش كيفاش يخدموا كيفاش يحكي معاهم ورينا الريزلتا واخرهم في راس سوات قبل مباراه البارح واخرهم ادم عروس قبل مباراه البارح وثم ناس كيف تراني خيارة فرط عليه في التلفزة ما تعبش معها في الأفريق ونرجع نفس الموقف ونقوله حتى كما دافيد جمالي كما راني خيارة بعد البناء اللي صار حتى كان يجيب لي كوب ديموند هو بيدو ما تعبش عليها الكاليفيكاسيون اللي قرحوا في التلال من أول ماتش في كوب ديموند
1: إذا كان من عارش إذا كان نجم نضيفه إذا كان فما معلومات أخرى في خصوص الوضعية الآن بالضبط أحمد سينون خلينا نرجع شوية الماتش البارح وتشاركنا الحوار أحمد بكل تأكيد محمد سلامة وسمير شو حب يعمل صبري لموشي البارح يلعب الكونتر ما غير حتى تاكون يغير ينحي وسط كامل يكزوز بونتو يغير في السبعين والفوق معناها التصرف متاع مدرب متاع إنسان عايتوله قالوا له تحب تكون مدرب لمدة يوم يجي تصرف بهذا هذا شنو وصل لنا وشنو فهمنا الحقيقة
2: كانت تذكر قبل حكينا قبل يعني ما يبدأ المونديال وقبل المقابلة الأولى عملنا حصة فيها شنو حسب رأيك الحاجات اللي مش ما لازمش يعملهم
1: الأخطاء اللي ما لازمش تتكرر وكتبنا حاجة اسمها ما لازمكش كيفاش
2: من أهم النقاط
1: من
2: كل لاعب يلعب في البوست
1: بالضبط
2: لأنه التجارب اللي صارت كلها قبل في المنتخب أن بدلنا بوست جوار بدلناه في بوست آخر ما نشحتش وقلنا أنك عملت قائمة فيها 27 معنا اللي بوست دوبلي كان ماكش تلعب الأولاني لعب الثاني
4: معقول
2: فوالا نجي غدوة البارح معناها كي حللنا التشكيلة المحتملة وقلنا 3-5-2 ودوزا تاكون بولي فالون واحد ستاسيون واحد لسباس معناها وظاهر انه الإطار الفني نتاع المنتخب قرا الفيبليس نتاع المنتخب السويدي في اللاكس وحب يلعب في ليزيسباس في ظهر ليزيكسونتري اللي يطلعوا من بعد نجي ونشوفوا التشكيلة نلقاو انيس بن سليمان مهاجم انيس بن سليمان اللي لعب في كارير و 262 مقابلة كمحترف لعب فيها حتى مقابلة كمهاجم. انت هناك تجي تلعب بيفو كمهاجم وانا ليه اللي يحب الكرة في ساقيه كمهاجم، هنا خسرت البروفوندور اوتوماتيكمون. مبعد في اللي شانجمون نعاود ونلقاو حاج محمود ارير دروا اللي صارت قبل في
1: بالله. كيفاش تحبني انا نكون هنا معناها نيتي سليمه ومخي نظيف في الدعوه نتاع
2: نفاتي؟
1: انت هز ارير دروا وتلعب
2: مليوتيرافي بلاص. انت نفاتي كي بعد مقابله البارح صار شانجمون تاع الاكسونتري دروا دخل حاج محمود اكسونتري دروا، شنو تحس حاج اخرى المهاجمين؟ يعني المستوري وشوات علي جايبينهم عصام جبالي يخليه في الدار باش تلعب اسمه بن سليمان مهاجم الحقيقة يعني شمبار دمو توتال. حاجة أخرى حكيناها في مقابلة بلجيكا وقت أنا وياك حلينا الماتش قلنا ما فهمناش المنتخب كيفك الكورة لما فما حتى السيركوي بريفيرونسيال. البارح ثلاثة متاع لاكس كي ناخذوا الكورة ويحلوا ما همش فاهمين وين يعطيه الكرة وين تخرج الكرة
1: وكيفاش باش يفهم هما ما جربوهاش. اللي عملها قالوا باش نلعبوا هكا ما جربهاش.
0: بالله هذه باش نسلك تو الحصه نتاعك انت فيها كوندكتور ولا
1: بيان سور؟
0: والحصه نتاعك من 6 ل 7 نشوفك مثل 10 نتاع الصباح وانت تحضر التليفونات وتنسق مع الاولاد لهنا ومع الخبر نتاعك وتشوف المصادر نتاعك باش تثبت باش تعطي للناس خبر صحيح وحصه صحيحه بالكوندكتور اللي انت تلتزم به. صبري لا موشي لم يلتزم
2: بغير الكوندكتور
0: لم يلتزم بالكوندكتور نتاعو
2: معناش
0: الكوندكتور ليه الكوندكتور نتاعو انا الكوندكتور نتاعو في الاربع مباريات اللي على بالهم ممكن تحضر انت كاس عالم تحضروا بالمباريات الوديه ومن خلالها باش تعمل البروجي نتاعك واللعبه نتاعك. انت تلعب الماتش الاول هايتي، الثاني كندا، الثالث الاوتريش، الرابع بلجيكا بطريقه ثم تدخل لمعمعة المونديال بطريقه مختلفه. وانا قلت تداعيات هزيمه بلجيكا اللي دخلت المدرب في حاله من الارتباك. وقت اللي مدرب يكون عنده حالة من الارتباك نشوفوا الصورة اللي شفناها البارح في المنتخب. 3-4-3 ولا 3-5-2 لابد من أنك يكون عندك مهاجم محطة يا إما المسوري أو شوات. ما تنجمش تلعب بزوز مهاجمين رابيد. هو مشى للأكثر من هذا، مشى المهاجم ثم لعب وسط اللي تكلمت عليه بن سليمان حوله إلى مهاجم في 3-1 تغييره. أنت في 3-1 ايش طالب؟ طالب بيش تلعب الهجوم بيش تديلك لأنه حظوظك وفيت. يدخل الشوات في 83 دقيقة لعب ثم يدخل في 72 دقيقة حاج محمود
1: أريير دروا
0: راني أنا ما فهمت حتى شيء. ثم
1: حكيمي كنت هبته وقتها واللي هو بلاسته ما يبدل لك
0: ما يبدل حتى شيء.
1: بشنو تحب تعمل؟
0: ثم تنحي خذيرة اللي هو كان سيء وتنحي قبله السخيري اللي هو كان سيء. باش عوضتهم انت بحتى حد؟ عوضهم محنا بعلي اللي ولعب في المركز هذاك، وبالتالي بالتغييرات هذوكم كلينا زوز اخرين ولا تفضيح. الخطر في 3-1 تتعدى هزيمه هكا تعديت من لعب نيشانيه، اما 5-1 وكانت اكثر تكون نتيجه ولا تفضيح. اذا مدرب ما عادش عنده اكل قياده الحقيقيه متاع الفريق متاعه، وحسينا بمنتخب تايه وبمدرب عينيه ظلامت ما عاش يشوف في حتى شيء.
2: نقطة أخرى كابتن، بخلاف الجانب التكتيكي اللي هو واضح وجلي، فما حاجة الجانب البدني لكيب ناسيونال أبلا، معناها ما فماش تجاوب البدونات ماش قاعدة تجاوب لديويل بريسك، معناها خسرنا برشة لديويل على مستوى الأفريشور ما فماش الحقيقة، معناها شفنا ضعف كبير برشة على المستوى البدني والبدنيات التعجورات ماش قاعدة تجاوب. ولهنا سؤال يطرح نفسه على مستوى التحذيرات، على مستوى المقابلات الودية، على مستوى التونجو اللي تعطى للجوارات في المقابلات الودية، أنك نورمال مود جي لجور جي متاع الكوب دي موند باش تبدأ الافكتيف تاعك كل حاضر. البارح الحقيقة على مستوى البدني شفنا ضعف كبير وكبير برشا، وظهر لي في المقابلات اللي تفرجنا فيهم الكل من أضعف المنتخبات على المستوى البدني كان المنتخب التونسي.
0: بربي حيدل المعلومة وللتاريخ والتسجيلات موجودة. وقت اللي موزايك الجمعة الأخرى لمحت إلى نية المدرب الوطني باللعب 3 مدافعين هاكم التسجيلات الجمعة الأخرى وعندك أنت لهنا لمحنا تلميح ثم بدينا نأكدوا من نهار إلى نهار. كنا تكلمنا وقلنا رأي الخطة هذه تناسب المنتخب، لكن توا راهو مخر ياسر لأنه ما جربناهاش في المباريات الودية، راهو ما جربناهاش في المباريات الودية. إذا كان مدرب معناه يلبي رغبات بعض اللاعبين والمحيط المنتخب غاديكا ويغير من القناعات متاعه والأفكار متاعه ويلعب بالطريقة هذيكا، يعني مدرب ما عاش عنده القيادة في ديه وفقد السيطرة على المجموعة.
1: بالضبط بالضبط.
2: وفيس فرس
1: كيما وفيس كابفير كملت مع اسبانيا 0-0. شو نزيد شو نستنى وفينا مش نعلقوا عليه علقوا انتم مع اسبانيا. الكابفير كملت 0-0، معناه الكابفير تعادلت مع اسبانيا من بحظوظها وعندها مدرب باهي وملاعبين متوسطين عملوا كوليكتيف باهي وكملوا مع اسبانيا 5-0. خليني 0-0 قعدت فرق كملوا مع اسبانيا 5-0. شفت والله قعدوا مخيف الخمسه. وفي قبل ما نمشي نختم مع احمد، الان واضح صوره انه فما عدد من اعضاء المكتب الجامعي طالبوا وهم تماما مع فكرة إقالة صبري اللاموشي، لكن يبدو زادة أنه فما رفض من رأس الجامعة، يعني الرئيس ونائب الرئيس وتحديدا نائب الرئيس يبدو أنه سيد حسين جنيح رافض إقالة صبري اللاموشي في الظروف هذه. والوضعية تعطينا صراع داخلي داخل الجامعة التونسية كرة القدم، فما حتى أطراف تهدد بالاستقالة معلومة مؤكدة بنسبة 1000%. ننتظر شنو التطورات اللي باش تصير أحمد.
0: يعني ربي حيدا فيسع فيسع، يعني حسب كلامكم أنت وحدك الأعضاء اللي يحبوا على إقالة صبري هزوا منظر الكبير معهم لنطر المو.
1: لا لا مش هكيك.
0: منظر لنطر المو قالوا لي
1: الأخبار بكري. الأخبار بكري أنه فما ناس طلبت منه، ما عنديش لأسامي. أما المؤكد الآن أنه الناس اللي هي ضغطت حتى يخرج موضوع إقالة صبري لموش الآن موقفها أصبح أقوى ولا تهدد بالاستقال.
0: بالضبط
1: ما نحبوش نعطيه لأسامي، تنعطيهم في وقت لاحق لأنه على لأسامي هذا. أحمد خليني نختم معك، مازال معنا دقيقة ونص تقريبا. شنو نجم نضيفه في انتظار؟ مازال عنا برشا مواعيد أخرى ومازال أكيد برشا معطيات أخرى فيها صحيح وفيها الغالط، تنتبعوا شنو بالضبط الخبر اليقين.
3: ومازال عنا برشا معطيات كما عملنا البارح، تابعنا المنتخب الوطني التونسي على مدار 13 ساعة بث مباشر مباشرة من تيلي في الاستديوهات نتاعنا، كل برامجنا كل بدلنا الأوقات لكل نجم نعمل حتى 13 ساعة نحكيو على توليد المنتخب. آخر حاجة باش نحكي عليها باش نضيف عليه كنت وانت ومهم جدا اللي حكيته اللي كونه تم اعضاء جامعه يهدد بالاستقاله، باش نضيف عليها حاجه صغيره برشا برشا برشا خاطر باش تهدد بالمغادره، مغادره مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي المسؤولي جامعه التونسيه لكره القدم والعوده الى تونس، لانه يشعر كونه لا يقوم بدوره كممثل كمسؤول على كره القدم التونسيه. وفي المقابل جدا تعرف انت اللي تم الديبوتا يتعطاهم تاع تم مسؤولين جامعه يقسموا عليهم شكون يجي مسؤول شكون يجي ثاني شكون يجي ثالث ضمن عملهم، معناها بون بعد عملهم ولا مش عملهم ثم شكون يجي ما يعملش يعمل شويه ثوره هبط مع الفيسبوك وكاهو معناها ولا غالب هو حذفهم، لكن موجودين شباب في التاريخ حتى كان يحذفهم دي معنا بصاب. لكن في كل الحالات ثم ناس رفضت باش تجي تتفرج على المباريات المقبله، وهوني نقطه اخرى زاده نطرحها بخصوص العمليه الاداريه لتسيير الجامعه. اذا كان حكينا في المغرب على عضو مكتب جامعي او عضو مكتب جامعي او عضو مكتب جامعي واحد منهم انا عارف يكون بالضبط اللي فرض كونه يسكن في نجم المنتخب، فاني في الولايات المتحده الامريكيه هوني في المكسيك عندنا برشا ما نحكيه ان شاء الله بعد ما تكون مشارك في المنتخب، لانه مازال عندنا بسيط من الامل للمرور حتى كان انا مهبول واحنا كل مهبله في المزايك ونحبوا برشا تونس ومن مين باش يتعدى رانا بنحافظوا على بعض السرير، لانه الاحتمال اليوم فايز من غيره ولا ما عادش مثلا في الشقه حيدر انت عربيه جوك انت
1: ما عادش بعد خمسه تاع البارح ما عادش
3: دونك مازال عندنا ما نحكيه ورانا حكينا الحاجات اللي ما تقلقش نحكي الحاجات اللي تقلق ما عادش في الشقه.
1: ربما يكون عندنا موعد مع المعطيات هذه. شكرا احمد عدالي يعطيك صحه، نشكرك على كل هذه المعطيات كمان احنا الساعه هذه. رجاء مطلب شعبي الان استقيلوا من مواقعكم في الجامعه التونسيه لكره القدم، لانه يبدو انه حتى الامور هنا معناها بعد ما تروح الناس يبدو انه زاد الفكره موجوده حتى في تونس، معناها استقيلوا انتم محلي هذا الانسان يعمل مجهود ما نجحش ما يسالش يستقيل، ويعطيكم الصحه على المجهود اللي بذلتوه بصدق مش بصدق موضوع اخر، لكن يعطيكم الصحه استقيلوا كجامعه تونسيه لكره قدم، خلي ناس تنجم تخدم الكره اللي انحدرت تماما انديه ومنتخب. عنا موعد لاحقا قبل 8 في ركاب مونديال والتغطية متواصلة على موزايك فهم. شكر كبير لسامير سليمي.
2: شكرا
1: لك. صحة. شكر كبير لمحمد سلامة. شكرا لك صالح كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. قبل 8 في ركاب مونديال وكما قلت لكم تغطية مزيد متواصلة على موزايك فهم.
4: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فهم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني زنزري تشرف اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن جدول أعمال المجلس عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين والتونسيات، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وذكرت بأن هذا المخطط كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل إعداده، خاصة أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المعدة في الغرض من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بما ينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية في إطار وحدة الدولة لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة وفق رؤية رئيس الجمهورية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في خطوة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص بالولايات الداخلية ودعم المبادرات الاقتصادية القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل. ويستهدف البرنامج حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الراغبين في تطوير أنشطتهم أو توسيعها، وذلك عبر آليات تمويل ميسرة تنفذ بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ووفق المعطيات التي نشرتها الوزارة، يمكن للمترشحين الحصول على قروض استثمار تصل قيمتها إلى 40,000 دينار لتمويل أحداث المشاريع أو اقتناء التجهيزات الضرورية لتطوير النشاط، إلى جانب قروض استغلال قد تبلغ 10,000 دينار لتغطية حاجيات التسيير ورأس المال المتداول. انتخب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير جيجا مؤخرا بالعاصمة التشادية جامينا نائبا رئيسا للاتحاد النقابي لأصحاب الصيدليات الخاصة بأفريقيا، حسب ما أفادت به النقابة في بلاغ لها اليوم الاثنين. واعتبرت النقابة في بلاغها أن انتخاب رئيسها نائبا لرئيس الاتحاد المنتخب الدكتور سهيل مولاي بن مالي يعكس والاعتراف بالدور النشيط للصيدليات التونسية ضمن الهياكل والهيئات المهنية الأفريقية، والتزامها بتحقيق التعاون والاندماج وتطوير الصيدليات الخاصة في القارة الأفريقية، مبرزة الدور المحوري والفريد للصيدلي في تأمين وضمان سلامة مسالك الأدوية في مكافحة الأدوية المزيفة. في أخبار العالم، وسط تردد يهيمن عليه انتظار صدور موقف رسمي بشأن العودة الشاملة إلى الجنوب، بدأ مئات اللبنانيين اليوم الاثنين العودة إلى قراهم وبلداتهم مستفيدين من الهدوء النسبي على الجبهة الجنوبية، في حين رصدت وكالة الأناضول عودة محدودة للنازحين من العاصمة بيروت ومدينة صيدا باتجاه قرى وبلدات الجنوب، وسط دعوات من الجيش اللبناني وحزب الله للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية لحين اتضاح المشهد الإقليمي على خلفية اتفاق وقف النار المعلن عنها بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع شاكر بسباس وزياد غربي في واحد من الناس، مع أجمل تحية مراد الدريتي.
0: الأولى في تونس،
2: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
3: انتم تسمعوا في واحد من الناس، هلا موزايكا فام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. نحكيوا على منطقه قد لو زرتوا العاصمه تتعداوا منها صبخه السجوم، لكن وراها ثم ذاكره ثم تاريخ وثم ايضا محطه بيئيه مهمه جدا. وسعيد انه نحكي في الموضوع مع صديق البرنامج الدكتور المنجي بورجو، مختص في الجغرافيا. دكتور مساء الخير.
4: وانا عاد انت صديق ما شاء الله عليك
3: الناس الكل يعيشك بفضلك.
4: وبالنسبه لي مناسبه طيبه باش نتقابل مع اوفياء الموزايك في كل مكان وبارك الله فيك.
3: وانا سعيد بحضورك معنا. فقعدوا معنا نحكي على سبخه السجومي بعد الفاصل في واحد من الناس على موزايك FM.

الدين على موزيك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: واحد من الناس واحد من الناس.
3: دكتور مونجي بورغو مختص في الجغرافيا، مكان قد كنت عادوا عليه ما نعطيوش الأهمية اللي يستحقها، ونحكي على سبخة السجومي وراه مكان وراه ذاكرة وتاريخ ساق بكل شيء.
4: بارك الله فيك. وخاطر في الغالب العامة الناس كي تقولوا سبخة كأنه مجال فضائي مجه، فكيفاش ماهيش معقول كذا. والحال أنه في برشا مناطق هذا يتسمى من جملة ما يسمى بالمناطق الرطبة. المناطق الرطبة راه يحبلها ماليها اللي نجموا يصونوها ويعرفوها ويعرفوا قيمتها. وقتها تولي منتزهات، وقتها تولي حاجات جميلة وجميلة جدا. احنا مع الأسف السبخة قاتلنا في فكرنا ديما هي سلة للمهملات، ربما هي كل شيء نجم يجي فيها ونجم نبنو حتى على حسابها، على حسابها هي، ويأخذ عليها ربما مساحات إلى غير ذلك. لكن أنت تو قلت كلمة باهية، قلت خلي نبدأ بها على الأقل وهي مشرقة، أنه السبخة بالنسبة للذاكرة الجماعية متاعنا عندها معنى كبير.
3: ارتبطت بحركة مقاومة ضد المستعمر.
4: صحيح صحيح، لأنه في وقت من الأوقات المستعمر وقت اللي تقوى عليه الضرب شوية ما يرجع في عملية التقتيل وإلى غير ذلك. والأشياء هذيك كانت تصير في ببسعدون. وفي وقت من الأوقات خاصة وقت جاتك فترة الثورة متاع 52 و53 وكثر الشيء، رجعت عملية الإعدام تتم في مكان معين الآن نعرفوه هو حي الشهداء ومنطقة الشهداء. كانت تتم ثميك عام 52 و53 لعدد كبير من الشهداء،
3: رغم الناس تعد قدام نصب التذكيري ذاك اللي
4: سيتعد قدام ماشينا كيف
3: اللي هو يخلد معناها الذاكرة الوطنية للناس اللي استشهدت في الدفاع الوطن. يتعدوا ما يعطوش انتباه،
4: ما يعرفوش أكل نصب التذكيري هذا كتعمل عام 82 أو كفيه رمزية متاع الكفاح والتكاتل مع بعض إلى غير ذلك. لكن لا أردف، وهذا ربما العديد من التوانسة مع للأسف ده ما يعرفوش، اللي في 2001 بمناسبة 9 أفريل عيد الشهداء تم تركيز متحف للذاكرة الوطنية. شنو فيه؟ فيه عمليات حديثة وجديدة وتقنيات جديدة، تجب تستمع بالكلام إلى المعارك كيف كانت تدور والحديث كيف كان يدور بين الناس إلى غير ذلك. يمكن أن تشاهد أيضا العديد من الوثائق التي ترتبط بتلك المعارك، بحيث مهما كان نتفكر وما تفكروش حتى هو نتفكر في مناسبات قليلة كما توا، هي تبقى ديما جزء منا وجزء من الذاكرة،
3: من ذاكرة متاعنا،
4: من ذاكرة الجماعية.
3: يمجد تسمية السيجومي
4: خاطر فيها ذاكرة جماعية أخرى.
3: هذا
4: ما شاء الله عليك، خاطر وقت نقوله السيجومي نتذكره ديما السيد حسين السيجومي. سيد حسين هذا عاش في القرن 13 ميلادي.
3: وكان أبو الحسن السيجومي.
4: أيوه كذلك، وكان نجم نقول في نفس الوقت مع السيدة المنوبية. وكانوا بالزوز تلمذوا على أبو الحسن الشاذلي الباجي. الباجي ما تعرف علاش الباجي؟
3: طبعا
4: اي ليس الباجي نتاع باجه
3: نتاع
4: القمح، ولكن وليس باجه ايضا نتاع الزيت، ولكن بجاوه اللي توصبحت بجاوه وهي باجه منوبه. وكلنا نعرفوا اللي يعرف السيجومي يعرف الى حد الان هك الضريح نتاعو الكبير والهام، وهك القبة الخضراء المثمنة هاكا على كل حال فيها رمزية. اذا نجم نقولوا هو عطى الاسم للمنطقة وعطى للحي الكبير الموجود في المنطقة هذيك اللي هي السجوم.
3: هي وقتاش تشكلت دكتور سبخة السجومي من اصلا جغرافيا؟
4: حكاية طويلة،
3: حكاية
4: طويلة، لكن انا منحب للسيدات والسادة او فيها مزابيك باش بسطوها بطريقة بسيطة برشا. احنا تو كيف نجيو في السبخة ونخزر هكا لجهة السيدة المنوبية من حي هلال، نشوف السيدة باش نشوفها كثم هفوف كبير.
3: صحيح،
4: هيك الهفوف هذاك هو انكسار ضخم. هك الانكسار هذاك سيدي شاكر يبدا من فميكا لكن يواصل يمشي حتى للرابطه. علاش الرابطه هي جايه موجوده في بقعه عاليه؟
3: صحيح،
4: ويوفى عند باب سعدون.
3: شو صار منها؟ صار تخسفت الارض كيفاش؟
4: اي صار انكسار. هي الانكسارات هذه في فتره من فترات احنا عندنا نحن قصيره لكن عند ربما المستمع راهي
3: طويله،
4: ثم مليوني سنه وقت تكونت التضاريس، التكوين النهائي نتاع التضاريس اللي رجع مقبب وعطى جبل رجع جبل واللي رجع مقعر وعطى منخفض واللي إذا كان الصخور قوية تنكسر يا أخي ما عندناش حنا نفس الشيء طوت كيف تشوف أنت مثلا مثلا في
3: إشكل
4: في لا لا مثلا تمشي لعين أخطر مثلا وقربس ما تشوفش جبل كيفاش يوقف فجأة هذاك انكسار وهذا الانكسار هو خلى هيك العيون الفوار الحارة عين العتروس وعين الصبية وعين الفكرون إلى غير ذلك كي تمشي نفس الشيء لسيدي بوسعيد سيدي بوسعيد حتى هو لك الكفوف متاع الكولين متاع سيدي بوسعيد هذاك أيضا انكسار الانكسار شامل منطقة ارتفعت ومنطقة انخسفت هيك المنطقة التي انخسفت كانت منخفض والمنخفض هذاك تتكون فيه
3: كان منخفض أنا مغمور بمياه البحر كان
4: لا قبل ما يكون ساعة مغمور خطر هذه حدث منذ مليوني سنة فترة التكون المورفولوجي وبعد التكون المورفولوجي باش تولي التكون معادش بالتصدعات والانكسارات إلى غير ذلك لا يولي بتقدم البحر وتراجع البحر مناطق مغمورة مناطق غير مغمورة إلى غير ذلك
3: دونك السجومي كانت منخفض
4: السجومي كانت منخفض وتتجمع فيها ربما مياه الأمطار ولكن بعد المليوني سنة بدأت الأمور تتطور بتغيرات المناخية يعني فترة مطيرة وفترة جافة هكذا الفترة المطيرة اللي هي تواتي في الغالب فترة باردة في المناطق المعتدلة البحر يبدأ منحسر في العالم الكل البحر لأنه ما ثماش بحر واحد هو البحر هذاك الكل عامل الناس الكل والفترات الحارة البحر يتمدد إيش نسموا فيها نقولوا فترات الطغيان وفترات الانحسار في فترات الطغيان آخر واحد باش نمشيو ما نطولوش على السيدات المستمعين والمستمعات آخر واحد صار مدة 5 إلى 6000 سنة قبل اليوم البحر تقدم وقت اللي تقدم سي شاكر تقدم بعلو أكثر من 2.5 متر يعني كل المناطق اللي تحت 2.5 متر راهي كانت مغمورة بالمياه بما فيها سبقة السجوم تعرف خاطر في الوقت هذاك مثلا البحر كان يوصل للتبربة للتبربة وكانت قلعة لندلس والحوض السفحي متاع واد مجرد الكل مغمور بالمياه ثم فيما بعد بدأ البحر يتراجع إلى أن وصل إلى مكانه اليوم وخلى وراه شو خلى وراه خلى وراه في هيك المناطق اللي هي تمثل نجم نقوله منخفضات وخلى مياه راكدة هيك المياه راكدة لأنها ما عندهاش اتصال مع البحر باش
3: بشوية ما عندهاش اتصال أمام مين تتغذى اليوم
4: لا باش نقولك ما عندهاش اتصال بالبحر خاطر إذا عندها اتصال بالبحر هذيك باش تسمى بحيرة كما بحيرة تونس بحيرة تونس عندها الحلق بحيرة بنزرت عندها القناة اللي تعمل بحيرة البيبان في بنجردة فما البيبان تخليها تتصل إلى غير ذلك إذا ما هيش متصلة تولي سبخة كما أريانا قريبة ياسر من البحر السبخة متاعها لكن هي سبخة لأنها لا تتصل بالبحر
3: وهذا الحال في
4: وهذا الحال في سبخة السجومي وهذه الإشكالية اللي باش نفهموها فيما بعد على خاطر باش تولي منطقة رطبة ولكن منطقة رطبة هشة فهمت كيفاش خاطر ما عندهاش المياه اللي تتجدد نتاع البحيره نتاع البحر الى غير ذلك
3: يمن بيئيا نظامها شنو هو سبخه السجوم
4: نظامها نظام منخفض ايديولوجيا داخلي اللي يتغذى منين باش يتغذى من الامطار الساعه اولا
3: مبدئيا
4: هذاك علاش نحن كي كنا صغار انت بتبارك عليك مازلت صغير لكن كنا صغار الثمانينات والتسعينات كانت تتجف في فصل الصيف
3: يكوروا فيها
4: بحيره صحيح اي صحيح تو ما عادش علاش لانه ثم حاجه اخرى بالاضافه الى الامطار هي المياه الجاريه اللي تصب فيها وتكريانا وتخزندار وعين صالح الى غير ذلك والاضافه لهذا وهذا الاخطر باش نبدو ندخل في الموضوع بشويه بشويه المياه المستعمله تو انت كي تمشي مثلا الواد كريانا وتتبعوا من فوق من اللي يبدا حتى تتبع حتى توصل من نوبه حتى تلقاه في الاخر خلاص يصب في بحيرة السجوم ولكن شنو يصب فيه تصب فيه المياه المستعملة بكل ما فيها من نفايات بكل ما فيها من كذا وهذاك علاش تظهر لنا تو في الصيف لما نلقي نظرة على السبخة تلقاه لونه أحمر شوية هكذا الأحمر هو هذاك تكاثر البكتيريا
3: واللي هي حاجة
4: مخترة بالطبيعة مخترة بالنسبة للحيوان والنبات الموجود باش تعرضوا عليه باش نتكلمون احنا بالنسبة للحياة متاع تلك المنطقة المنخفضة ومضر بالنسبة حتى للناس علاش سي شاكر
3: تتكون فيها
4: على خاطر أول انت وباش نراو من بعد حين هي في وقت من الأوقات كانت الناس الرباعة تجي تربع فيها الربيع برك يسموهم الرباعة يجيو من القصرين يجيو من جهة الكاف اكسترا
3: وعلاش يربعوا فيها
4: على خاطر حولها هنالك الحشيش الكلى اللي يمكن ان تسرح فيه لكن تويك ها اكثر من هذا تو رجعهم كامل تو كي جيت تاخذ من جيت الشبدة والمغيرة وجيت تعمل لك الدورة الكبيرة باش تمشي للسجومي تو تلقاهم صيفا وشتاء موجودين رجعوا يسكنوا غاديك ومقيمين حتى مشينا مثلا شيء باش يذكر لانه نهار 8 ماي هو 9 ماي نهار اليوم العالمي للطيور نمشوا باش نعاينوا الطيور كيفاش ما يسبخ الجومي تو باش نتحث عليها كيفاش منطقة هامة إلا ما طلبنا الإذن منهم باش نجمنا دخلنا للسبخة هي بطبيعة لأنهم مالي الدار
3: أما هي عندها دور كبير هي كسبخة من حتى أدوارها مختلفة حتى عمرانيا بتبيع. حامية للبلاد
4: هي حامية للبلاد من ناحية اللي راهو وقت اللي يجي الاستعمار باش يدخل منطقة من المناطق ما يدخلها من المناطق السهلة مش من المناطق الصعبة بتبيع. ولا دونك هي كانت تحمي البلاد العاصمة التونسية كما مثلا إذا منطقة جبلية أو غيره هي كانت تحميها لكن في نفس الوقت سلاح ذو حدين
3: اللي هو
4: علاش خاطر الامتداد السكني ما نجمش يتفرع كما يحب هو وهذاك علاش تونس العاصمة يبني
3: حاجبه هذي التوسع الحضري للعاصمة
4: حتى الستينات والسبعينات وقعد ديما إلى الشمال والغرب وخاصة من الشرق لكن تو
3: انت تعتبره عائق معناها للتوسع الحضري للعاصمه
4: لا في وقت من الاوقات كان عائق للتوسع تصور هذيك كلها اللي كانت ارض صالحه للبناء راه متنفس كبير ياسر بالنسبه لتونس العاصمه
3: هي كيفاش اندمجت داخل النسيج الحضري لسبخه السجومي
4: خاطر جاء وقت لانها حتى البرمجه نتاعها والولايه واصبحت بلديه وتنضوي تحت البلديه تونس وتم التقسيمات الى غير ذلك ساعات تقسيمات عشوائيه وساعات حتى تقسيمات مش حتى عشوائيه جمله اكثر من العشوائيه وساعات الان تو باش نراو اللي ثم احياء ربما جميله وتندمج في المشهد وثم مشاريع نتاع تهيئه تو نتعرضوا لها بعد حين بشوي
3: باش نحكي على قيمتها السبخه ذي حكينا على قيمتها
4: هي القيمه بتاعها سي شاكر يكفي ان نقولوا ان هي موقع من مواقع رمسار
3: رمسار
4: من عام 2009 هو التسجيل بدا عام 2007 ولكن تم 2009 نحب نفسره للسيدات والسادة أو فيها مزيك رمسار هذه بقعة في إيران اسمها رمسار عام 72 الأمم المتحدة والعديد من الدول قالوا راه نحن نحب نحمو المناطق الرطبة وعرفنا كون المناطق الرطبة كما قلوا في تونس كإشكال كما قلوا سبق السجوم إلى غير ذلك راهي هامة للإحياء وللحياة وهامة المتنفس للأكسجين وهامة لأنها تشرب الماء بتاعك الأمطار إلى غير ذلك نحب نعملوا حماية المناطق الرطبة فسميت هذيك الوقت الفترة هذيك فترة عملية اتفاقية رمسار ومن ثم رمسار معاش عندها الاسم تاع المنطقة بل اسم تاع الاتفاقية السجومي هي رمسار دونك ملي تعرفها أنت هي تدخل في موقع من مواقع رمسار يعني عندها أهمية وهميه راهو فيها مسؤوليه راهو
3: طبعا
4: نعرفوا مثلا في جربه وفي مناطق اخرى هي صحيح رمسار لكن فيها تعدي كبير ياسر على الجهه هذيك تو نحن كي نمشوا ندوروا بالسجومي سي شاكر وتشوف على الطريق الرئيسيه هذيك الطريق لوتوروت تشوف الناس تمشي على ربما على الكاميونات الى غير ذلك وبقايا البناء تصبوا ثميك هيك على طرفها وتواصل الطريق نتاعها فهمت كيفاش متى ما عندهاش الحرمة بتاع رمسار اللي كانوا كنا نتصوروها ما عندهاش الحماية الضرورية اللي
3: هو نسألك سؤال سي منجع ليش يلزم حماية المناطق رطبة سي جومي كسبخة شنو الأهمية في حمايتها كمنطقة في تونس
4: أولا الساعة هي تتقبل مياه الأمطار مش المياه الأمطار اللي كنا ما تشداش في هيك المساحة هذيك الكبيرة متاعها راه ممكن يسر تفيض وتمشي لأماكن أخرى تعملها هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية هي مقر هام بالنسبة كما قلت لك أنا للطيور خاصة الطيور المهاجرة وسبخ السجومي تحتل المرتبة الثالثة في البلاد التونسية وخاصة بالنسبة للنحام الوردي اللي رجع ما عادش مهاجر عجبه الجو رجع عام قاعد هوني عام رجع مقيم بالبلاد التونسية فهمت ولكن لو كان نعرفوا نحن كيفاش نتصرفوا فيها سي شاكر ولو كان ما يكونش فيها كالدرجة من التلوث اللي توبش نزيدوا نحكيه عليه راهو تنجم تكون منتزهات هيك على الدائرة بتاعها كلها وهك المنتزهات فين مازال تلقاها تو في تونس العاصمة أماكن كما هكاك باش تعمل فيها منتزهات وتقيم بها الأماكن كما هذيك فهمت كيفاش دونك المناطق الرطبة هي ديما من الأهمية بمكان لأنها متنفس للحياة الحضرية
3: باش نعرفوا بعد كيفاش تكون هالسبخة ذي فعلا منتزه وفعلا منطقة مهمة للبلاد التونسية رغم التلوث اللي قاعدين نشوفوا فيه فيها خليكم معنا في الاستماع دكتور منجي برغوثي في واحد من الناس على موزاي كفام

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس. واحد من الناس.
2: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك فهم. ضيفي الدكتور مونجي بورغو، مختص في الجغرافيا، وكنا نحكيه على صبخة السجوم اللي ربما حتى اللي يسمع فينا تو يتعدى بحذاها ما يعرفش القيمة اللي عندها المنطقة ذي. قلت انه هي ساعة مفروض تكون محمية باتفاقية رامسار
3: منذ 2009
2: كمنطقة رطبة.
3: صحيح.
2: وعليش يزمنا نحميها الدكتور؟
3: لأنه نظرا لأهميتها بالنسبة للمحيط. والحاجة الهامة اللي تو يلزمنا نقتنع بها وكنكمل الحصة يلزمنا نكون فاهمينها، هو راه وقت نقول السبخة، راه السبخة ما هيش السبخة في حد ذاتها المياه فقط، هو هك الحوض السفحي الذي تأتي إلى بيه إليه المياه، تأتي منه إلى السبخة. إيش معناتها؟ ما تيزن مش حتى الجبل النحلي، خاطر هك الأودية تهبط من جبل النحلي. إذا كان تصور إحنا حابوا نعمل مشروع متاع تهيئة متاع السبخة، إذا ما هيئناش الأشياء اللي قبلها وتخومها البعيدة والقريبة، فهمت؟ رانا ما عندنا حتى شيء. ولهذا نحب المذهبية نقول شوية على الأقل أنه المياه الجارية هذه تصلها من جبال النحلي. جبال النحلي 236 متر، جبال سيدي عمار ما تسمع به كيف كيف 328 متر، جبال سيدي صالح من جهة الآن الجنوبية من جهة الشبدة ومن جهة كذا كل شيء، ومن جهة بير القصعة ثم هيك المرتفعات الهضاب، هيك الحي كامل اسمه حي الهضاب. حي الهضاب هذاك في وقت من الأوقات كان واد مليان يخترقوا، مش تويك قبل 5000 سنة يخترقوا ويصب في واد ويصب في السبخ السجومي، بحيث هي نجم نقوله دائرة بها العديد من المرتفعات والتي تبتعد عنها حسب المسافات، المسافات تتعدى ساعات حتى 20 كيلومتر. إذا باش تقوم أنت بعملية مندمجة في التهيئة راه يلزم تأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالحوض السفحي للسبخة. السبخة ما هيش نقطة برك نجيب شو نداو احنا الجرحوني والمرض هو في اليد كلها. دونك هذه الفكرة هذه ماذا بينا نتشبع بها ونعرفوها. شوف أهميتك الأودية باش نوري لك اللي هي البعيدة، كما نقولوا واد المالح هذا اللي منجي من عقبة لصيف من الجنوب، ولا واد قريانة المياه متاعه مياه الأمطار تجيب 23 مليون متر كوب سنويا، بينما المياه المستعملة اللي تم إفراخها في السبخة عن طريق الأودية 1350 متر كوب يوميا. حاجة كبيرة ياسر. زيد شد معايا تو، مش الأودية، خلينا من الأودية تو، السكان اللي دايرين بها ما يسكبوا يوميا من ضفاف السبخة إلى قاعها 500 متر كوب يوميا.
2: حاجة رقم مخيف لحقا،
3: مش حاجة كبيرة ياسر، فهمتي؟ حاجة كبيرة ياسر. زيد بالإضافة لهذا اللي هي ذحلة، القاعة متاعها ذحلة معناتها ماهيش غارقة القاعة متاعها، ولهذا المائدة المائية قريبة ياسر، تو على ضفافها تحفر ميت وتجبد الماء. دونك شو معناتها؟ معنى ذلك أن المائدة المائية قريبة جدا من السطح، مرة تهبط ومرة تطلع، حتى هي يمكن أن تساهم أيضا في الميزان الهيدرولوجي للسبخة، بحيث الأشياء هذه كلها يلزمنا نأخذها بعين الاعتبار لما نقوم بعمل تهيئة أو نحب نعمل تصور للسبخة هذه. لكن حولها راه فهم برشا حوايج هامة
2: اللي هما
3: كنا نرجع ديما للستينات والسبعينات ونحن نقدم حتى للثمانينات، أنا ريتهم بعيني في جهة الزهروني وفي جهة حي الزهور، كانت راه تغذي المارشي سنترال خاصة بالخضروات. هي بعض الأماكن لا تزال كذلك، ولا ثم مناطق أخرى مثلا كما ابن سينا وكما هنشير الهودية، هذيك كلها تغطيها الكاريتوس والصنوبر. أما البقية هذيك متاع الغراسات الزيتين والحبوب وحتى الخضر، منطقة الزهور وخاصة بالنسبة للضفاف الجنوبية اللي تو قلت لك يجوا فيها الربيع، على خاطرها هي منطقة هامة بالنسبة للربيع وبالنسبة للحشائش اللي فيها. لكن من جملة الأشياء اللي فيها هي أهمية الطيور.
2: لو في أذان الناس دكتور مونجي أنه سبخة يعني وشويشة يعني تلوث، هذا في أذان على الأقل جزء من التوانسة، هذا شنو في مخهم السبخة؟
3: صحيح أخذر لي هذه الويدي لانفيرانمو انتر ديبارتومنتال دو ديموستيفيكاسيون اسمه في جنوب فرنسا. جنوب فرنسا كانت كلها حتى هي منطقه صار لها جيولوجيا مسار للبلاد التونسيه. تقدم عليها البحر وبعد وخر خلى جهه مونبوليه وجهه مارسيليا الكل فيها العديد من المناطق الرطبه فيها العديد من البعوض والمستيك والى غير ذلك كذا كل شيء. فما حتى عملوا شبه وزاره نجم تقول ايه لمقاومه الواحد. هذا يتبين شنو تبين كون المقاومه راهي احنا الغلطه نتاعنا تو الكبيره المقاومه تنقاوم فيها تو وقت اللي ظهرنا المقاومه تصير في مارس وقت اللي مازال تولد على شكل بيض فهمت كيف. اما اذا كان فرخ يتكاثر يومين بالاف
2: هو اللي تو تحكي على اهميه صبخه السجومي ايه؟ اما هي اليوم منطقه ملوثه بامتياز
3: اي مادامها ملوثه مادامها ملوثه مادامها منطقه تفرح وبيفرحوا بها البعوض والوشواشه وكذا كل شيء عايشه فيها وشيخه تبدا هكا دائرات تشوف فيها كانها طيارات قاعده فهمتي قداش باش تداوي بون قيل لنا ربما كعذر شويه على خاطر راهي المطر وخر التو مع الحراره يتكاثر هو اي لكن وينك انت وينك في شهر مارس وفي شهر افريل وقتها تو هربت عليك هربت عليك مهما باش تعمل صعب القضاء عليها. على كل حال حبيت نقول لك انه رغم كل هذا هي جنه الطيور جنه الطيور يعني تاتيها الطيور المهاجره تجيها باش تعشش فيها
2: علاش تختارها الطيور
3: على خاطر هي تجي من المناطق الباردة وتحب تجي المناطق الدافئة في الشتاء وهذاك علاش حتى إذا كان نعمل التعداد متاع الطيور في أي مكان من الأماكن في العالم نعملها في جانفي على خاطر جانفي كل حمامة شادة بقعتها على خاطر قاعدة تهيئ في روحها للتعشيش والولادة فهمتني وما تجم تولد كانشي في جو لطيف وحرارة معقولة مش برد وكذا كل شيء هي تجي تو الغلبية متاعها رجعت في المهاجرة هاك الباجاج اللي عملوا لهم باش يعرفوا لي باج وكذا كل شيء نجم نقول لك أطول مسافة ثم من الكونغو جيو حي اه هي 6 و7000 كيلومتر باش يجيو وي باش يجيو سبيسيالمون باش يشتوا ويروحوا فهمتي من جهه الجزء الجنوبي من البحر المتوسط يعني الجهه الشماليه هذاك حدث ولا حرج هاني باش نقول لك انا فيها بين 45 و50 علاش تقولي مش مضبوطه على خاطر انت والعام عام صعب يجيو برشا وعام
2: 45 50 نوع من الطيور
3: لا بين 45 و50 الف طير في صبخه السجومي فهي في المرتبة الثالثة على خاطر اللي هذا الضرب والكل هي إشكل فهمتي ومن حيث الأعداد توا أخذ هي تجي في المرتبة 25
2: عالميا
3: لا لا لا لا في تونس في تونس في تونس ومن حيث التنوع المرتبة 23 خاطر فما أنواع عديدة ومتعددة هاو نعطيك أنا مثال برخ من جملة هيك 45 والخمسين ألف ثم 12 ألف من النحام الوردي الغلبية من الشهرمان الشهرمان يعني البط المائي فهمت والحذف الشتوي اللي هي لا صرصال
2: انت حكيت من بكري سي منجي قلت انه لي صبخه سجومي مستقبل يعني تنجم تكون صبخه سجومي في تصويره اخرى هذا الكلام هذا سمعناه قبل سمعناه في 2000 معناها في السنوات السابقه حكاوا على مشروع كامل لصبخه سجومي ما رينا شيء في الاخر كيفاش باش تكون هالسبخة هذه فعلا منتزه وفعلا مكان ينجم التونسي يقعد فيه ويكون متنفس بالحق
3: لو كان سي شاكر جينا نحن نؤمن بقيمة المناطق الرطبة ونعرفوها ونجلوا المكان متاعها رغم نخلوهاش توصل للوضعية اللي هي عليه فهمتني هي توا خطرنا الناس الكل نمجوها وكنا نتصوروها أنا تصور حتى شيء وكان ديبوتوار متاع منطقة متاع سلة متاع المهملات إلى غير ذلك فيها صار
2: مصبلت
3: أي أنا لكل حال هي صارت فيها برشة مشاريع أما المشروع اللي أنا خلطت له وقت نعمل في الدراسات ونعمل كذا هو متاع 92-93 كانت معلقة كبيرة موجودة ما يسمى بالبلفيدير الجنوبية قالوا بشعب البلفيدار الجنوبية منعنا البلفيدار الشمالية البلفيدار الجنوبية وخرجوا حتى ماكياتهم ترودي وعيتونا ومشيت شفت أنا وأنا ما شاء الله عليه قدمت حتى في محفل دولي في لا وقت اللي نقدموا في المناطق الرطبة على أساسك ومن بعد بقات هكاكا في
2: ما صار شيء
3: بقى ما صار حتى شيء جات نفس الشيء نجم نقوله العملية هذه تعود تكررت جات عود 2019 ثم مشروع ياباني جاء مشروع ياباني فنلندي هو في الحقيقة شنو واش عملوا بحاجه بسيطه عملوا شجروها شويه تشجيرات شويه على الضفاف فقط وكذا كل شيء دونك ما ثماش حاجه كيف في العمق ثم مشروع تركي فنلندي تركي 2021-2023 نفس الشيء
2: ما صار شيء في الاخر.
3: لدرجه كوني انا خلاني تويكا ديما نقعد هكا خايف ونقول ربما ما يصير شيء. علاش؟ على خاطر سي شاكر

0: انجزها قلت لك هيك المكتب الدراسات بالشراكه بتبيعها مع وزاره التجهيز والاسكان. شنو فيها؟ قالوا اول حاجه يلزمنا باش ننجموا نحن نستعملوها ونستغلوها لابد من تطهيرها من النفايات.
1: اول حاجه
0: مخلفات ايضا البناء. لابد تشوف حوايج ساعات شو حوايج مبهمه شويه كعامه، لابد من تعزيز الارتباط الحضري الايجابي. اش معناتها؟ معناتها ما يلزمش هكل المدن وهكل البنايات اللي دار بها ولا غير ذلك تقعد هكاك عفويه وعشوائيه، فهمت كيفاش؟ مع امكانيه خلق فضاءات خضراء ومناطق عيش مستدامه، تحويل المنطقه الى فضاء حضري مندمج يوازن بين الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقه الرطبه وحمايتها. ولكن الشيء الهام اللي فرحت به برشا هو احداث منشات مائيه. علاش؟ خاطر الشيء اللي ينقصها تو
1: مهما عملنا، شنو قصدك بها؟
0: باش نقول لك مهما عملنا ومهما جملنا وكذا، اذا ما ثماش مناطق او منشات لمحاوله تصفيه الماء ومعالجه المياه تاع سجومي
1: ما عملناش شيء،
0: مش نخلطوا حتى شيء. على كل حال يبدو ان الامور الان واحد، خاطر نعرف انا في بالي بنقولها بكل احتراز، لكن في بالي أنا على كل حال اللي حتى الفلوس شبه زاد 3 ملايين دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. فهمتني؟ بحيث هذا لو كان المشروع هذا يتم، تو برشا ناس أنا حتى كنت نتكلم معهم ما يجوا في الطيران وكذا المواطنين وكذا يقولوا ما كما العادة وتو يعملون بها ربما أشجار ومنا ومنا، فهمت؟ وثم ناس أخرين يقول لك شنو منشآت، يقول لك يمشوش يرجعوا هنا لكل عمارات من غادي الكل على حساب نحن، عمارات يعني من جهه طريق السياره ويخلونا نحن ديما نقعدوا في نفس الشقافة. بحيث شفت كيفاش
1: انت شنو تتخيلها صبخت سيجومي مستقبلا؟
0: ان انا مستقبلا لو كان يطبق الشيء هذايا كما هما كما قال تنجم ترجع تقرب ياسر من المناطق الرطبه اللي رناها في العديد من
1: يعني
0: دول العالم،
1: يعني في التونس
0: منتزه
1: العباد تمشي تقعد
0: تولي منتزه. هي منتزه على خاطر عندك حوض مائي، حوض مائي معالج يزخر بالطيور العامرة وفيه النباتات وفيه حزام أخضر دائر به وفيه ملاعب ربما لي لي لي وملاهي، شنو تحب أكثر من هيك؟ فهمت كيفاش؟ كان ينجم يجي كل الأشياء هذه. مع الأسف وهو إلى حد الآن ما زال تلوث المياه وخاصة مجال لصب الشوائب هذاك، ومدام ما زال صب الشوائب وديما في تفكير ناس شاكر انه انت تقولي تو تشوف من انا ما نشوفش السبخه برك، انا نشوف الحوض السفحي هيك قلت لك المناطق البعيده جدا اللي ماءها عاجلا او اجلا هو اللي قاعد يسبب في التلوث. بهذا يلزم هيك هم قال راهي عمليه مندمجه،
1: شلون
0: مندمجه يعني تاخذ بعين الاعتبار كل هذه
1: وحتى يتم هذا تولي تصوير صبخه سجومي في صوره اخرى قداش يلزم من عام سي مونجي؟
0: ليه ما يطلبش حاجه كبيره ياسر؟ هو باش نقول لك هما هي تو بدا الشروع شويه، خاطر وقت اللي صارت هيك الفيضانات وكثرت عليها المياه لا يزي مياه المائده الجوفيه ولا يزي المياه نتاع الواد المالح واد قريانة واد خزندار تصب فيها. من وقتها ما اكبر فيضانات جات عام 2003 ولا وبعدها جات 2004 ولا وبعدها 2007 بدات تتواتر هكاك. دونك 2004 شاملوا ركزوا لليوم موجوده 3 مضخات تخدم ديما، كل ما يرتفع مستوى الماء قليلا تخدم هيك المضخات تاع الماء الماء فين باش تهزو في واد مليان
1: يعني ثم اختر اذا كان
0: اختير في واد مليان معناتها نحي من اللحيه وحط في الشوارب. لا لا سامحني تعرفش معناتها اريد كيفاش تعرفش معناتها الوقت اللي نشوفوا الشط نتاع الزهره مازال يعوم؟
1: لا
0: ما عادش يعوم. علاش؟ على خاطر قاعد يعاني من المقذوفات نتاع المنطقه الصناعيه نتاع بن عروس وغيره وكذا، ولكن قاعد يجيها الاشياء هذه نتاع السبخه من واد مليان.
1: معناها ينظف من هنا ووسخ
0: من هنا. ملاحي. فهمت كيفاش؟ تو راهو الشط نتاع رادس وخاصه الزهر ما عادش يتقربوا. اكحل تشوف فيه كانه الزيت هذاك يعوم من فوق وكذا كل شيء وفي قمه التلوث. على كل حال قلت لك هو هذاك مرحلة من المراحل، لكن يلزم معالجة المياه على عين المكان. المعالجة شنو المعالجة؟ المعالجة راهي 3 درجات. راهو قليلة ياسر في تونس باش محطات معالجة المياه تخلط 3 درجات. الغالبية الدرجة الأولى الثانية وعدل البحر ولا عدل الناس ولا يقولوا عدل الفلاحة باش تعمل تو حتى الفلاحة رجعت متشدين الناس شوية يقولوا خويا كانت الدرجة الثالثة ولا ما تعطينيش نخدم في الفلاحة. فهمت؟
1: الدرجة الثالثة يعني تصفي الماء اللي دراها حتى يولي
0: اللي يصبح غير يصبح ما
1: نظيف
0: مقبول يعني مقبول للاستعمال سواء كان بالنسبة للنبات ولا سواء كان بالنسبة للحيوان.
1: إن شاء الله نخلطوا تشوفوا تصويرة جديدة لصبخة سجومي بالأهمية.

0: هي راهو ماذا بينا نتكلم شويه على السكان نتاعها اذا كان ما تراش معنا
1: طبعا
0: سي شاكر. المعطيات الطبيعيه تو نحكي لك ديما على هاك البقعه نتاع المساكن اللي قاعده تطل على السبخه مش نمشيو ياسر حتى الجبل النحلي ونمشيو حتى الحيلاند لوس لا لا 118,000 ساكن. هاك ال 118,000 ساكن شوف عكس ما نتصوره تو نحن ماشي في بالنا مثلا المنطقه هذيك هي من المناطق في السكان نتاعها باش يتزايد بكثره هيك ولا لا عكس هذا تو وقت اللي قدامنا تبدا قدامنا الارقام كيف نقارنوا مثلا ما بين تعداد نتاع 2014 و2024 اخذ من جمله العمادات هما 8 و7 15 من جمله 15 8 عمادات السكان نتاعها تراجع ايه هنقولها لولا هي علي البلهوان ثانية الملاسين ثالثة حي هلال وما أدراك تراجع عدد السكان فيها الرابعة النجاح الخامسة الشهداء السادسة بير عنيبة السابعة حي النور وثمانية ابن سينا اثنين خاطر ثم ابن سينا واحد
1: ايه.
0: ابن سينا واحد هذيك من العمادات الذي تزايد بها السكان علاش تزايد على خاطر فيها بنايات جديدة هي أولا فهمتني اللي هي بيرين اللي هي حي 20 مارس حي 25 جويلية حي المغيرة حي سيد حسين حي النور وبن سينا دونك الاماكن اللي السكان فيها نقص اكثر من الاماكن اللي السكان فيها اللي مكنش فيها السكان فيها فيها تزايد وهذه فكره هامه باش تقدر وقت اللي باش تعمل تهي انت لازم تاخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت المعطيات الطبيعيه ولكن ايضا المعطيات البشريه.
1: على كل ان شاء الله نخلطوا التصوير اخرى لسبخه السجوم بلاهميه نتاعها في الذكرى الوطنيه وزاد كيف كيف في الدور الطبيعي. سيمونجي ربي فضلك شكرا لك. اذا كان عندك اضافه اخرى طبعا لا مسيش بتبعي
0: ملاحظه صغيره برشا وخاتمه بسيطه برك ملاحظه الاولى اخزر تو ما زاد الطين بله نجم نقولوا ما نحن قلنا الأودية ما هي تجي ولا تو كيما جاء ويد جرينا نعرفش تعرف ولا سرطان ما تعرفه ويد جرينا على طوله تو تم طبليته ما يقبل كان الماء يجري في التراب ويتسرب بشوية بشوية ما يخلط للسبخة كان حاجة قليلة كي تم طبليته مجراها كله الحالة دون تسرب المياه المياه كلها معاش تتسرب في الداخل في الباطن الكلها توصل لسبخة السجوم وهذا ما يعجل بسيلان المياه خاصة عند نزول الأمطار وكي تمشي توا نمشي لبعض الاحياء كي نزورها منها في السبخه خاصه القريبه منها كيما حي المدرسه مثلا قريبه تعرف ثم بعض الديار كي تدخل لها تلقى الماء قاعد يخرج في البلينتا كانه ديرو بيني طالع لانه المائده الجوفيه ارتفعت كما كنا نحكيه هكا ولا ارتفعت نتيجه تلك المياه الموجوده. نحب نكمل نختم نحب نقول نزيد الله مره اخرى باش تكون في ذهننا دونك الفكره هذه الموجوده ان سبخه السجوم هي منطقه رطبه راهو المناطق الرطبه في العالم عندها قدرها وعندها الصيانه نتاعها وعندها فايده كبيره على المجتمع باش نتيجه التنوع البيولوجي وخاصه نتيجه ما يمكن ان توفره للانسان من اكسجين ومن رفاهيه. لكن نحن مع الاسف المناطق تو باش نعمم على الكل السباخ كلها بما في ذلك السجومي راهي مهدده بعديد المخاطر
1: بدايه بالتلوث ساهم بكل شيء
0: ها باش نعطيك حاجه انا مؤشرات رقميه باش ما نقولوش نتكلم هكا في الفضاء برك تو تشوف كيفاش الارض نتاعها قاعده تنقص والاراضي الفلاحيه قاعده واحد والمياه قاعده الملوثه قاعده تكبر. باش نعطيك مثال خاطر ما نجموش نهربوا من الارقام لابد باش نقولوها. عام 1987 الاراضي الفلاحيه مش قلنا كانت دايره بها وكذا بتخومها كانت تمثل 53.15 من ضفاف السبخه 53%
1: تواخذ شوليت
0: تويكا اصبحت اليوم 35 فقط. نزيد نعطيك حاجة أخرى السبخة المحيط متاعها المائي فقدت بين 1987 و 2018 20% من مساحتها نضيقوا فيها ونبنوا فيها وحتى المنطقة اللي تجف شوية في الصيف نبنيه وحتى تجي في الشتاء نقولوا يجهز خرج للماء هو الغلطة متاعه هو مش على السبخة مش السبخة لكن وهكاك السبخة قاعدة المساحة متاعها تنقص شيء شيء شيء فشيء. الفكرة القبل الأخيرة نحب نزيد اللوح عليها وبلي اللوح عليها وشوية سيدي شاكر هو أنه مشروع الاستصلاح مهما كان لن يكون ناجحا إلا إذا شمل كل الحوض السفلي
1: وزيد مشاركة المواطنين في حماية المنطقة
0: بتبيع ضرورة إيجاد محطة لمعالجة المياه مياه الصرف الصحي هذه ما قالوهاش حتى في المشروع هذه ما قالوهاش دونك كيف نعمل المشروع ماذا بين نعمل التهيئه وناخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والبعد البيئي كما قلت انت هذايا ما يجي الا بعد اخذ بعين الاعتبار المتساكنين يلزم
1: ساكنة.
0: الحديث مع المتساكنين يلزم لا فولغاريزاسيون يلزم عمليه ارشادهم وتوعيتهم باش هم يولوا الرعاه الاساسيين تاع المشروع هذاك.
1: سيمون جي نشكر برشا يعطيك الصحه دروك معنا يا فضلك. شكرا دلي في الاخراج, شكرا نهاب في الاخراج الرقمي, شكرا بثينه وخليل في الاعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.

Mosaïque FM.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9-1 الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في بلاغ بأن أعلى كميات الأمطار المسجلة اليوم إلى غاية الساعة 7 مساء بلغت 91 مليمترا بالكريب من ولاية سليانة، بالإضافة إلى تسجيل 50 مليمترا بالكاف المدينة مع تساقط البرد إلى غاية الساعة 6:46. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليلة. وينضم إلينا المهندس بلال اليحياوي من المعهد الوطني للرصد الجوي لإفادنا بأكثر تفاصيل عن الوضع الجوي. مرحبا أستاذ بلال.
2: وسهلا أخي سيف، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات مزيك.
1: مرحبا، لو كان تعطينا فكرة أكثر على وضعية الطقس اللي حاليا في مناطق سليانة والكاف والشمال الغربي وعموما المناطق المشمولة بالتوقعات الجوية.
2: حاليا هو والملاحظ مع الأكيد هو وجود الخلايا الرعدية اللي هي مع كثيفة النشاط حاليا موجودة مع تساقط البرد وأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة الكيف وكذلك زغوان، وتشمل تدريجيا في بداية الليل كذلك مع في الساعات القادمة ولاية نابل وكذلك ولاية توسة وتونس الكبرى. كميات المتوقعة تصل معتها إلى حدود معتها تتجاوز حتى 40-50 مليمتر، سجلنا معتها إلى حدود معتها الساعة 7 مساء 94 مليمتر بالكريب من ولاية سليانة. متوقعين أيضا كميات كبيرة أيضا خاصة في ولاية سليانة ومحليا في ولاية الكيف مع تساقط البرد، وتتواصل معتها الوضعية الجوية هذه في بداية هذه الليل نصف الثاني من الليل إن شاء الله تتقشع السحب تدريجيا، تبقى معتها بقايا أمطار إلى حدود صباح يوم الغد إن شاء الله.
1: شكرا للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال الحياوي على كل هذه التفاصيل. حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. هذا وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق ذات المصدر. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول في مقابلة مع قناة الجزيرة أن باريس تستعد للقيام بدور فاعل في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقاطات بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام المقبلة. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطية البترولية الاستراتيجية الأمريكي إلى 340 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1983. وانخفضت أيضا مخزونات احتياطية الطوارئ الحكومي بمقدار 8.9 مليون برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل. ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي لسحب ما يزيد عن 170 مليون برميل من هذا الاحتياطية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في ريكاب مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس. موزايك فام. لا راديو 100%

0: Récap mondial. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من ريكاب مونديال، مواكبة لأهم نتائج المعطيات في كأس العالم، ولكن مواكبة زادة لأخبار المنتخب الوطني وتطورات الأحداث المتسارعة منذ الهزيمة الكبيرة البارح في مواجهة المنتخب السويدي 5-1. أعرض نتيجة وأعرض هزيمة للمنتخب في تاريخ كأس العالم. من ضمنها من المكسيك أحمد عدالة. أهلا وسهلا جديد أحمد، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا صوتا وصورة هون مباشرة من مدينة مونتيري، وين المنتخب يواصل تحضيراته للمباراة القادمة. أما قبل ما يواصل تحضيراته لازم نتجاوز أزمات. الأزمة الأولى هي الخسارة الكبيرة بركة اللي كنت تحكي عليها، الخسارة إستوريك مالوغوزمون بالصواب كما قلنا في المادة الصحفية. والحاجة الثانية لازم نتجاوز البلبلة اللي حدثت واللي قاعدة متواصلة في أرواح الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص المدرب ووضعية المدرب صبر اللاموشي. كانت تحب نعطيه آخر المعطيات أو المعطى الساعة هو كونه أشرف على الحصة التدريبية، وما كنا قلنا عليه بكري معك في ريكاب سبورت، قلنا راهو صبر اللاموشي اتجه إلى مسار التدريبات بل ملعبية، وديما يمشي بل ملعبية بشوية، لكن المرة دي أبكر شوية، حب يهني على البلايصة لأنه مشي سبق إلى مسار التدريبات. الحاجة الثانية وهو معطى هام جدا جدا جدا حيدر هو أنه رويترز الوكالة الموثوق فيها اللي نقلت اخبار وقتيين وياك موجودين في الكاسبورت، كانت نقلت اخبار على إقالة المدرب صبر اللاموشي، وتم تناقل اخبار كل وسائل الإعلام من ليكي بالجارديان الكل لباريزيان كلهم تناقشوا، لكن من بعد ثبتت وتصلت حتى بشكون ثم صحفي ماركوس موجود في جارديان وريدكتور شيف وغادي قال لي راهي رويترز قامت بتحديث الخبر المقال الخاص بإقالة صبر اللاموشي، قالت كونه ما تمتش إقالته على الأقل جازاتها دول سبورت سندت إلى مزايته، قالت راهو الخبر ما هوش صحيح إلى حد الآن، ما زال لم يتم إقالته وهو من أشرف على الحصة التدريبية، وبالتالي كل المواقع اللي عملت الإقالة عاودت حينة الخبر بتاعها يكمبري لكيب منذ لحظات بدلت حتى لفيش بتاعها، كان بعثنا حميد شويقي تصويرة قرر بدلت لفيش إقالت ليسانس مو ما زلنا صار.
0: به الوضعية الآن بكري في ريكاب سبور، الخبر اللي كملنا به أنه ناخب الوطني صبري اللاموشي يتجه للملعب للإشراف على تمارين اليوم. الآن نعمل الميزاجور نقوله أنه يشرف الآن على تمارين هذه المعطيات. خلينا نمشي وزادة لما يحدث بالتوازي، وأنه الجامعة التونسية كرة قدم اتصلت بأنيس بوجربان حتى يلتحق، وكلفت ولو في الخفاء مش رسميا منظر كبير بالإشراف على المنتخب الوطني. دونك الوضعية الآن كيفاش نجم نفهموها؟ في انتظار إعلان إقالة صبري اللاموشي، أو في انتظار أنه تتغير المعطيات، أو في انتظار أنه الناس تهدى شوية ويكمل صبري اللاموشي؟ شو الموضوع بالضبط؟
1: الموضوع ساعة الوضعية ساعة الوضعية نختبي يعني ساعة نتخبى ساعة أختبئ من الأمطار لأنه الأمطار بدأت تصب، دونك حتى أنا حتى الوضعية متاعي زي ما تحسن شوية وضعية ثم لخصة كاملة يجبنا نستناو البلاغ الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم لهذا أمر مؤكد وأكيد، لكن زادة تنجموا بل حتى البلاغ تلقاو الأخبار على مزيكتين بطبيعة وقت تولي أمور رسمية، لكن الوضعية واضحة. الوضعية هو أنه كما كنا لخصنا في ريكاب سبورت إقالة صبري اللاموشي متفق عليها، صبري اللاموشي يرفض الاستقالة أو على الأقل أعلم صحفيين فرنسيين كونه ما عنده حتى علم بالموضوع، واللي هو يواصل مهامه كمدرب للمنتخب الوطني التونسي إلى أن يأتي ما يقال ذلك في صورة مغادرته يحصل على اللي موجود في تلوز ليبراتوا العقد اللي ينهي به العقد اللي هو شرط الجزائي في 3 أشهر. فيما عدا ذلك اتصال بينيس بوجربان مؤكد، إمكانية التحاقه بالمكسيك شبه مؤكدة تقريبا، مش شبه مؤكدة مؤكدة بنسبة كبيرة برضه، كنت حكيت عليها انت بكري في ريكاب سبورت، وزاد تعيين منذ الكبير كمدرب لبقية المشوار في 2 مباريات ما زال، وزاد شبه مؤكدة مع إمكانية تبقى وهذا اللي تبقى على وهذا فضل كبتاف، لأنه منذ الكبير أشعارهم كانوا إذا كان الشيخ والتدريب المنتخب الوطني التونسي مش يخلي معه هذا الخزري، فكما نقطة مفصلية هامة جدا جدا كنت أشرت لها وأشرنا لها كلنا بعضنا بكري في ريكاب سبورت، وكونه فما عضو في المكتب الجامعي أو مسؤول في المكتب الجامعي يرفض تماما إقالة أو الاستغناء أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب صبري اللاموشي لأسباب نجاحها.
0: باهي خلينا نحط الناس في الصورة تماما، لأنه نعود نذكر أنه عدد من أعضاء مكتب الجامعة البارح هم اللي مارسوا ضغوطاتهم على الرئيس ونائب الرئيس من أجل إقالة صبري اللموشي، ويبدو الآن ومؤكد الكلام هذا أنه فما صراع، فما ناس متمسكة بصبري اللموشي شخص أو اثنين، عضو أو اثنين، وفما أعضاء تنجم تهدد وتهددت فعلا بالاستقالة في حال تتمسك بصبري اللموشي، والآن عنا كتلتين وعنا زوز أراء وعنا ناس معناها مختلفة في هذا الموضوع، موضوع صبري اللموشي وعلاقته بالمنتخب الوطني. هذه حقيقة الآن نسوقوها كما هي بكل تأكيد عمت.
1: وهو كذلك ثم صراع داخلي يصل بالمكتب الجامعي، ثم أربع أعضاء هدوا بالاستقالة، ثم تكون هدد بمغادرة مقر التربصات ومقر إقامة المنتخب الوطني التونسي حالا والعودة إلى تونس، لأنه حسب رأيه هو حسب رأيه مهومة بليتو الأسماء عندك أكيد يقول لك احنا من نجموش نشاركه في حاجة كيمازية، لأنه ما يحصل ليس في مصلحة المنتخب الوطني التونسي ولا في مصلحة تونس ولا في مصلحة مكتب الجامعي يحترم نفسه. دوم الصراع الداخلي موجود، مش شكون المآلات نتاعه ولا الامباكت نتاعه مازال ما نعرفوش، لانه الرجل الاوحد نحكيه على صبري اللموشي لانه بتفضل امور واضحه هو اللي بشغل بالمكتب الجامعي، اما انه المكتب الجامعي ينتصر لتونس، لانه الحقيقه ما يحصل وما حصل البارح الحقيقه امر مذل جدا، حاجه ما عشناهاش قبل وما تخيلناش احنا نعيشوها. تعيش في استاد تونس خاسره قدامك 5 أهداف لهدف في مباراة المدرب اكتفى بها فيها بالفرجة، حتى اللي كانوا بجنبي كانوا يقولوا له رانا مانيش لاعبين برونغاسيون هذه بدل دخل الملعبية مع ما سبق المباراة في رصوات وهذا معروف وتغييرهم في آخر لحظة وغيره. الصراع موجود، التهديد بالاستقالة موجود، التهديد بمغادرة مقر المنتخب الوطني التونسي من طرف المسؤولين بعض المسؤولين موجود، في انتظار ما ستفرجه الساعات القادمة إذا كنت نعرفوها أكثر بعد الساعات القادمة.
0: يعني تو الوضعية عنا زوز مدربين، واحد موجود فعليا واحد موجود نظريا، الفعلي هو صبري اللموشي والنظري هو المنظر الكبير، فما مساعد تصلوا به باش يخلط اللي هو أنيس بوجلبان، ونظريا عنا جامعة، لكن حقيقيا عنا زوز أطراف، ناس مع رحيل صبري اللموشي وناس مع بقاء صبري اللموشي، وفعليا الخاتمة بتاع هذه الكل اللي شفناه البارح في المنتخب هو الحقيقة المطلقة، هو هزيمة، هو أداء مهزوز، هو مستوى متدني، هو قلة تركيز، هو قلة جاهزية بدنية وقلة فاعلية وقلة فرص وكل اللي تحبوه الكل. دونك هذه هي الصورة الآن بالنسبة للمنتخب التونسي اللي هو يلخص مشهد كامل، مشهد البطولة التونسية وكرة القدم التونسية ببطولاتها ولاعبيها المحليين والمحترفين. هذا الوضع فوضى، تردد، غير معناها قلة وضوح، وفي الاخر بكل ما فماش قرار. هذه المشكلة الأبدية والأزلية، ما فماش قرار واضح وما فما حتى فكرة الآن أنه نتواصلوا مع الناس ونبينوا لهم ونوضحوا لهم شو اللي قاعد يصير. نتحدث على الجامعة اللي لا ردة فعل على كل هذا.
1: واضح هو كلام الكلام في كل شيء، لأنه الحقيقة أكثر من تمش قرار، يمكن ثم القرار كما قلنا لكن ما تمش وضوح، تمش ترانسبرانس، ما تمش اعتبار للناس اللي تحولت لهنا وصرفت برشا فلوس وكانت تمشي تطيح بيهم بحد عائلاتها في تونس، اليوم من كل دول العالم شفتهم كلهم وتعرف انت فوايد قداش يتكلف يوصلوا على المراول من تونس يجيبوا لنا مراول، لكن الوضوح والشفافية مش موجودة. كما زاد ثم نقطة باللي حيدر نفتح قوس صغير
0: ونختم بها ركاب سبور لأنه مازال عندنا المواعيد بكل تأكيد.
1: والله نحب نختم بالنقطة هذه لأنه البارح نعرف الناس كل شو اللي صار مع ابن صبري اللموشي ومشجع للمنتخب الوطني التونسي، وللأسف تم تداول فيديو فيها فيها فيها موزايك صورة الفيديو، لكن نظرا للحاجات اللي صارت فيها وحفاظا على حرمة الناس والخصوصيات نتاعهم ما نجموش نهبطوا فيديو كيما هكا وفسر ماله معناه هو فيديو قال ما نحبش نهبط الفيديو، لكن حاجة واحدة ثم مناوشة كما قلنا صارت ما بين ابن صبري اللموشي ومشجع تونسي، ابن صبري اللموشي تسبب التدخل من السكيورتي اللي موجودة في الملعب، ما عندها حتى علاقة بالسكيورتي الموجودة بتاع المنتخب، لأنه لكم توانسة مع المنتخب بلوطة أصلاً بلوطة في الستاد اللي تخرج وكونه ثم واحد عضو من فرقة الحماية معناها متاع المنتخب الوطني التونسي، هو اللي اعتدى على مشجع تونسي لا يستحيل ومستحيل اللي تعتدى او اللي يضرب المشجع التونسي هذا هو شخص من السيكوريتي نتاع الملعب ما عنده حتى علاقه بالمنتخب الوطني.
0: شكرا احمد عذيل مبعوث مزيكا فهم الخاص لتغطيه المونديال، عنا لقاءات ومواعيد اخرى بكل تاكيد. شكرا على كل هذه المعطيات. خليني نكمل بالنتائج الحاصله الان والمواعيد الليلة. مصر بلجيكا 4 ساعة، النتيجه 0-0. 11 نتاع الليل المنتخب السعودي يواجه الاورغواي. الساعتين نتاع الصباح ايران مع نيوزيلندا، والكاب فير مفاجاه كبيره يتعادل سلبيا مع المنتخب الاسباني. اكثر متابعه اكثر اخبار القادم على السيت نتاعنا، تدخل بالفي بوان موزايكا فام بوان نت، والتغطيه مستمره على موزايكا. ريكاب مونديال. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس نجمه بثمانيه لتسعه نتاع الليل. سمير حامي.
2: 8:15 دقيقة. عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فان، بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتوا. رجعنا لكم في كولتور بلس مثنين الجمعة كيما عودناكم، لو رونديفو 100% كولتوريل. واليوم فرحانة برشا باستقبال بحذنا، هو منتج، هو ملحن، هو موسيقي، خدم برشا موسيقات لليوم. نتصور ما فماش فينا شكون ما يحطهمش على كيما ستوريات الانستغرام كيما نسمعوهم، دي مود مختلفين. نحكيوا على حمزة بوشناق، على عرض جديد بعنوان أوركسترا وين يحط ويسلط الضوء على الموسيقيين. نحكي معه بكل تفاصيل على البروجي الجديد هذا اللي أكيد تستناوه في جولات صيفية وفي مواعيد قريبة. يعطينا تفاصيلهم حمزة بوشناق. شوية آخر لو فلاش باك، ما نجموش ما نحكيوش على الفنان كمال رؤوف النقاتي بعد مسيرة حافلة تونس تودع اليوم ويغادر الساحة الفنية والثقافية، لكن أكيد باش يبقى ديما في البال. أجندة مع الواثق يعطينا فكرة على المواعيد الثقافية المنتظرة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا واثق بالله في الاعداد، معنا في الاخراج خالد والاخراج الرقمي طارق. نبداو مع الموسيقى من عالم رجوج، نغني على الحب. راجعين معكم.

0: وليت نغني على الحب من راجوجي. وصلنا حتى 8:19 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيم. نسلم عليكم مين ما كنتوا في الاستماع. توتسويت نحكي موزيكا ما ليش بعدو برشا على العالم هذا. توتسويت في الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقباله بحثنا هنا على مزيكا فيم. وهو كل مرة يجينا بجديد بروديكتور ميوزيك كومبوزر كما حاطت زادة في الانستغرام. وفما حاجة أخرى تنسألوا عليها شوية آخر. حمزة بوشنيق بكل حب مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيكم من كل سمعتين. وأهلا بسين عشيرتي اللي نحبك برشا وكيكلمني نجيك ديريكت ما خممش.
0: وأنا زادة نحبك برشا ونحبك كل مرة جينا هنا بالجديد. نحكيو على بروجي أوركسترا شوية آخر مش نحكيو تفاصيله. قبل حاجة في الانستغرام حمزة producer music composer based on true story.
1: بالحق يعني مش على انستغرام بركة. نعم سي غرام برش حاجات مغروم بيهم ونحب نعملهم وشيخ ننعم فيهم وقابل في برش عبيد بهين وخلونا نقرم برش عبيد بهين يكمبخي انت ويكمبخي شلتنا وصحابنا. دونك سا ممانتيا في الدومين سا ممانتيا انفي artistiquement.
0: والانفيه هذه هي اللي تخليك في كل مره تخلق عوالم مختلفه حمزه. ما يمكن فما ديما حاجه اون كومان نلقاها في لي بروجي كل اللي هي المحبه. خلينا نبدا بالبوان هذايا في اوركسترا على خاطر حبيت تحط الضوء تسلط الضوء اكثر على الموسيقيين على ناس تخدم سبيحولين
1: على الفنانين. الفنانين اللي معايا اكثر منهم موسيقيين. معناها اوركسترا هي فرصه لي انا اولا وفرصه للناس اللي معايا في الجروب باش الجمهور التونسي يكتشف دي تالون اخرين ابار اللي انا معناها تعرفت بالموسيقى نتاع راجوش. فما دي ميوزيسيان معايا اللي ماذا بيا العبيد تشوف وماذا بيا تشوف لو فغي تالون نتاعهم خاطر ديما ورا الكاميرا ولا في مسلسل ولا في فيلم مش تلقى روحك تقص. تو ديبون من السيكونس تو ديبون من الريتم نتاع الحلقه. هذايا سي ان بروجي اللي فيه برشا اكسبرسيون للي زارتيست اللي معايا اللي هما 10 من احسن لي زارتيست اللي فما في تونس الحقيقه. مانيش نحكي على التكنيك بركة متاع العزف نحكي على الكوتي إيمان متاع الحكاية الكل خاطر أوركسترا سان بروجي بازي على الإيموسيون مش بازي على التكنيك متاع كل واحد فينا.
0: وقتاش تخلق البزوان هذايا؟ وقتاش قلت نحب نعمل ان بروجي وين نسلط فيه الضوء على الفنانين اللي معايا؟
1: البروجي من قبل انا سامي جافي دي جروب وكنت ديما في الجروبي دونك واليوم دونك هذه الكونفيغوراسيون هذه تخليني اقرب للي نحلم باش نعملو خاطر الموسيقى نتاع الافلام ونتاع المسلسلات والسينما اون جينيرال تلقى روحك جينيرالمون في ايزولاسيون في عزله صغيره تخدم اكثر وحدك تخدم في انفيرونمون فيش برشا عباد كيف ما لي لايف هذوما اللي تولي فما حركه فما الانرجي نتاع الجروب اللي يبدا وراك سوغ سين ولا اللي يبدا بجنبك. دونك هذاك هو اللي نفركس فيه. سيتي ان دو مي ريف باش نعمل ان بروجي هكا والبروجي هذا مازال كيتولد ومازال بيان سور خاطر هو اوركسترا مش مربوط كان موزيك تراجوج سي لو ديبار بدينا من راجوج ولكن انا متاكد اللي احنا باش نمشيو بيه لابعد من موزيك تراجوج. يعني عندنا برشا بوتنسيال باش نعملوا موزيكا اكسكلوزيف للبروجي هذا موزيكا اوريجينال لاوركسترا
0: باش يكون انسترومونتال كهو ولا
1: في الغناء حتى هذا في الغناء معايا محمود السعيدي معايا عصام عبسي وبيان سور ديما فما دي سوربريز ابار لي البروجي في برشا ناس تغني بالقديه معناها مش تغني مهدي جلال ديرار كيفي اسكندر بن عم وهذوما ناس كل تغني معايا في الجروب
0: وهما دي ما
1: نعرفناهم كاس ولا ناس نغني معاهم مش باش نغنيو اغنيات نتاع طربيات وواحد وكل باش نغنيو حاجات في ستيل هذاك مي دون لونسومبل تولي محلاها.
0: شنو هو ستيل كان نجمو نحضو؟
1: ستيل سي هذايا لو تزيكان المانوش معناها مخلط راجوج معناها اوركسترا الموزيكا نتاعو بالحق بوكو دو فارياسيون فما بوكو دو ستيل. باش نلعب اغنية راب باش نلعب اغنية اسطنبيلي باش نلعب اغنية
0: عبسي فما
1: اي عبسي معنا عصام بيان سور سي ان ارتيست لي ماذا بي كل بروجي يكون معاي خاطر في كل بروجي نخدم معاي يضيف لي وعبد نحبه برشا ونفرح لي نطلع معاه سوغ سين.
0: اوركسترا عنوان البروجي هذايا مكتوب مش كيما اوركستر مثلا اون فرونسي ولا معناها
1: اي حبينا تكون حاجه كيسالونا عليها في لي ميديا وما نلقاو ما نجاوبو
0: هكيك
1: هكيك
0: ما زلت ما لقيتش ريبونس
1: اكسبليكاسيون على اوركسترا مشيت هكيك سي فاز هكا ومعناها ما عنديش اون سامبوليك مقسمه افيك اون تيبو فما برشا عباد تستعمل هذا الكل مش معناها كل اسم عنده معنى
0: كتبها ديناري تحسها
1: لا كتبنا نحن وديني لي تحية
0: صابر صابر لسليتي بي دونك البروجي هذا باش نراوه في شفناه ظهر لي شفنا منه
1: فوالا تعدى في رمضان عملنا لايف ديجا في رمضان في هوب فيستيفال في سليمانية والجمعة هذه ان شاء الله باش نكونوا في لو 18 اي لو 19 ليفينمون رونديفو مع لي بي سي مع بليزيور ارتيست تونيزيان زيد فرحان برشا اوني توس كونتون دو ليكسبيريونس من تو على خاطر سي اون شانس ان احنا باش نتقاسموا سين مع عباد من برا ومع دي زارتيست اخرين باش نتعلموا من بعضنا باش نشوفوا باش نعيشوا ليموسيون كيف ما باش يعيشها الجمهور.
0: وكيما فما حمزه الفنان فما زيد حمزه البروديكتور في وسطك حمزه المنتج اللي خمم زيد على كيفاش ليفينمون هذا نجم يكون موجود في اكثر من مهرجان في اكثر من عام.
1: في الحقيقه سامي اون اون نيغوسياسيون مع دي دات اخرين مخلف لي دات هذم. Le problème, c'est le barche, c'est que on n'a pas de matière visuelle pour le moment, mais c'est le projet Mathieu Chanine qui est en train de le projet, le maharajien, je vais le proposer à un événement. Et puis, je vais te dire, c'est quoi, c'est quoi les filles, la musique, c'est quoi le contenu. Je vais te dire, je n'ai pas de matière kbira dans le visuel, je vais te dire de quoi il s'agit, l'orchestre. Le format, c'est le gouge, le grand gouge, le grand gouge, ماهوش اكسيسيبل حتى علينا احنا ان طونك برودكتور من بعد لقينا رواحنا اللي هو صعيب تعمل عملناه بمجهود كبير من العباد اللي خدمت فيه الكل من الممثلين من التقنيين من لي دانسور الناس الكل يزون في ان جيست انورم فينانسي باش تعمل البروجي للتوانسه.
0: نهايه الرحله بالنسبه
1: لا با دو تو مش نهايه الرحله بالعكس مي تو احنا معناها اون ادوتر بروجي قاعدين نخدموا فيهم ماشي احنا وقفناش دونك اون افونس وهما بيدهم لي زاكتور اللي معانا كلهم يزون دي زونجاجمون كلهم عندهم كو سو سوا مسرحيات دي تورناج وفما اللي يخدموا دونك سي كومبليكي باش تلم راهو في راجوج اكثر من 120 واحد نحنا في السوخسين بينات السين وبينات الكوليس 120 يعني 120 كونترانت بوتنسيال تاع كل واحد شنو عنده التزامات شنو ارتباطات اللي حاجة بالحق لازم تكون وراك إكيبة عمني والجافي سيت إكيب مسني مانجي انفستي الوقت اللي عندي في حاجات أخرى مي راجوج باش نقعد ديما موجود وباش نعاودو نعصفو سي سيغ البروجي بالكبير على خاطر سي ان بوزوان لينا احنا الكل مش فينونسي سي ان بوزوان دو ديتر انسومبل سيغ سين خاطر اللمة هذيك ما تشريش بالفلوس راه والله
0: ونتصور هذاك اللي يخلي البروجي ينجح خاطر نجاح كبير شفناه للعرض قبلوا زاد العشاق الدنيا اللي مازال اليوم وين ما يتعرض يكون سولد اوت تكون فما محبه كبيره بيناتكم سيغ سين حمزه وهي اللي تترجم
1: في تعدى الببليك راه والله الانرجي اللي تبدا سيغ سين ما كنتش نمن بها انا كلمه الانرجي وزدت ما عادش نمن بها بالفازي تاع انستغرام والطاقه والواحد كره حاجه اسمها انرجي مي ال اكزيست ريلمون معناها انت شنو تعطي الجمهور كان تطلع ما عينكش ولا تطلع على خاطر الفلوس باش يحسها كان تطلع خاطر جاي باش توري حاجه محليه باش يحسها كان تطلع باش توري اللي انت تحبه ومقدره اللي هو جيك وقاعد على الحجر باش تفرج فيك باش يحسها.
0: وطلعتوا في دي مومون صعاب كنت حاضره في عرض قرطاج اكيد ديجا مع سي لطفي في نفس الموضوع اللي هو المومون تاع وفاه عزيزك الله يرحمه مالغري سا شفنا انت وعبد الحميد كيفاش تنكوراجيو في بعضكم تاع سي بون الناس جات على خاطرنا لازمنا نطلع ولازم نكونوا حاضرين الببليك.
1: وي وزاد اللي هو الحفله هذيك خاطر هو يحب عزيزي كان عبد يحب الفن ويحب السينما ويحب وشجعنا دونك كان ينمنوا بالفكره اللي كان عبد يتوفى يقعد على مومون شويه في الارض قبل ما ينتقل لحاجات اخرى اللي تي انكور لا دونك حابين نعملوا الحفله فيك ليموسيون اللي كلها حب اللي هو هذاك علاش طلعنا وعملنا الحفله وعملنا من احسن الحفلات ميم سي جيتي مالوغو وتريست من داخل وبكيت سوغ سين وجا وغطاتني وسيلة جات وقفت قدامي في وسط الجو ما فيقوش بيهم العباد ما جات وسيلة وجدي غطاوني دي مومون اللي انا سي بون بدي نضعف كعبد معناها فهمت فاسا دي سيتواسيون هكا انا بدي بشر انا بدي نحس في لحظة هذيك لقيتهم هذوكم سوغ سين وهذيك قعدت نذكروا لو مومون كيفاش جاو هيلا عياد عزيز جبالي بحري رحالي جاو وقفوا قدامي باش من الببليك ما يشوفنيش نبكي هذا ما تكبتيتش في اللايف فهمت ووقتها الوالد معايا سوغ سين وعبد الحميد كل ثلاثة هكا نغزر لبعضنا سوغ سين دونك هذيك هو المومون اللي قعد لي منها الحفلة باغ لوماج اللي كان لي هو
0: الله يرحمه وينعمه. وحمزة قداش الموسيقى مهرب بالنسبة للموسيقي للفنان تتخبى ورا الموسيقى ولا تهرب لها تمشي لها
1: كل يوم لازم كي ما نهرب ليش الحومة هذيك نمرض بالحق نتعب كي ما نعزفش كي ما جو ميكسبريم با ساعات نعزف في روحي مش ساعات الاكثريه نعزف في روحي مش نعزف كان للبيبليك ولا لي بروجي دونك اي لازم كيما ثيرابي ما عنديش وقت باش نمشي نداوي يمكن مشاكل في بسيكياتر، دونك عندي الوقت في الليل نحط البيانو، هذاك هو الدواء، هذاك هو عشيري، هذاك هو اللي كي ننزل على نفس الفلسة نلقاها يبيدها ما تتبدلش، فهمت؟
0: فما برشا حاجات تتبدل،
1: الدنيا الكل تتبدل، انا نتبدل وانت تتبدل، اما الفلوس هذوكم بيدا نفس الدو نتاع 4000 سنه التالي، هي باش تلقاها الدو نتاع غدوه وبعدي وبعدك، دونك عندي ثقه فيها اكثر من كل شيء، ما يخونيش هذاك. يا كحله يا بيضه، في كاين زوز الوان البيانو، فيش برشا الوان، كحله بيضه يشبه لي على الاخر الانسترومون هذاك، علاش انا نحب البيانو، جو با ان بيانيست فيرتيوز، تحط لي بارتيسيون ما نقراهاش هذيك الكل، ما عندي حب كبير للانسترومون هذيك، حتى في فلسفتي وفي غزرتي ليه لي كحلة بيضة، فيه فيش برشا لوين، فيش برشا شواء، كيف ما أنا هكا نشوف الدنيا شوي.
0: وين نقطة اللقاء بينك أنت والبيانو؟
1: كحلة بيضة فمش قري دونك يسحيح يا غلط، فمش بلكشي وزعمة ونعرش الله غالب وذكم الكل، أنا قلق فمش في البيانو والفلسطين.
0: والبيانو خرج لبروجي هذا، خرج أوركسترا وغيره من المشاريع، حضرنا عليك شوية مع إكيب موزايك في رمضان، كيفاش تخدم في في الموزيكا، كان فما معاك ان روبورتاج، تخلطنا بلوتو على دي مومون وانت تتفرج وتركب الحكاية وتخمم، ما نعرفش أنا من نو برا جوج البروجي هذا يا حمزة، لي ريفيرونس بالنسبة ليك انت، الانسبيراسيون، كيفاش في كل مرة تعاود تخلق، معناها بيرسونيل مش نحكي على التيم خاطر ندخل نسمعهم كما برشا، نتصور ندخلوا اليوتيوب باش نسمعوا التوا التيم تاع داندي فتح الهداوي ولا رحمه ولا غيره من لي بيرسوناج كافون ولا، دونك كيفاش في كل مره تخلق عوالم في مخك حمزه، منين تجي القصه؟
1: والله ما تنجمش تخدم مع فتح الهداوي وما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع كافون الله يرحمه ما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع بحري رحالي وما تخلقش، ولا كامل تويتي وما تخلقش، ما تنجمش تخدم مع عبد الحميد وما تخلقش، والكيب هذيك الكل خاطر الكلهم قاعدين يخلقوا في كل واحد في اختصاصه، لي زاكتور لي تكنيسيان راهو فهم برشا كرياتيفيتي، سورتو ليكيب تكنيك اللي احنا افيك بو دو مويان نخلطوا نعملوا دي بروجي كبار، راهم لي بروجي اللي عملناهم ما شاء الله كبار و وافيك دي بودجي صغار على الاخر، انت تعرف معناها والعباد الكل تعرف الامكانيات اللي عندنا باش نعملوا مسلسل هكاك، مي لهنا لي بروجي هذوما الكل بازي سور لو تالون تاع كل واحد فينا، من اول تكنيسيان للمخرج للمنتج للممثلين الناس الكل، دونك فما برشا تالون للناس الكل، هذا هو سي كي في لا ديفيرونس بين بروجي ناجح وبين لي اسكو تعمل بحرفيه ولا تعمل جوس باش نعملوه نتعديو في لي ميديا نحكيو في رمضان ونعملو خمسه تصاور اربع جوائز، مش هذيك احنا لوبجيكتيف سي كو لي بروجي اللي نخدم فيهم كو سوسوا انا ولا انا اون جينيرال ولا العبيد اللي انا في لونتوراج نتاعي، سي باش نعملوا بروجي تعيش بعدنا، يعني هذا هو الهدف نتاعي، سي كو انا بعد 50 سنه بعد 60 سنه ما نعرفش قداش يقعدوا يسمعوا زمجري مثلا ولا يسمعوا موسيقى النوبه يقولوا تيان في العام هذاك راهي تعملت هكا، هكذا سي لوبجيكتيف، سي اي فنان يطمح باش ما يموتش دونك ما تموتش امبوسيبل تكنيكمون ولا سانتيفيكمون، مي موزيكتك نجم ما تموتش اذا تخدمها بالحق من الاول على صح.
0: ويمكن اللي يقعد هما الحكايات كما قلت انت ولا الموزيكا تبقى زاده، اي مالغري سا حمزه فما فنانين يغادرونا وقت اللي يتوفي وقت اللي يمشيو نحكيو عليهم اكثر، وقت اللي يمشيو راو ستاتويت تهبط اكثر، وقت اللي يبعدوا خاصه زي نحكي على الجنود الخفيه كما حكينا اليوم على ميوزيسيان والا على فنانين قدموا برشا ومن بعد دوب ما يغيبوا يتنساو، دونك الحاجه هذه زاده موجوده في الانكونسيونس نتاعك، موجوده في الوعي قبيله في اللوف نحكيو عليه سي كاميرا وفي لاغاتي على راح
1: سي اون بيخت لتونس، انا اختيست اللي كان ديفيرون الحقيقه، معناها انا باش نكون صريح مانيش ياسر نعرف غنيت وتقول لك اختيست شيرب ونو، نعرف انا وصل لي من جينيراسيون نتاعي، وصل لي الراجل من 1966 يخدم وبدا كاريرو قبلي انا برشا، دونك انا مادام وصل لي سيكو عبد الى ايتي ديفيرون بالنسبه للي كانوا معاه في الجينيراسيون نتاعو، يغني بالفرنسي في السبعينات التونسي عمل حاجات نتاعو عمل سون ستيل، دونك يشبه لي الارتيست هذا في تفكيره بلكش في موزيكته، ما نعرفش ياسر موزيكته مانيش شابع بها الموزيكا، نتمنى ولازمني نتصور اللي هو وبرشا ناس من الموسيقى التونسيه جي سي باش نعطي شويه وقت روحي باش نسمع ونتعرف على حاجات اخرين، لكن هذا سي ان ارتيست ديفيرون في ليبوك نتاعو في البيريود اللي هو طلع فيها، طلع بحاجه جديده ما كان يعمل فيها حد وقعد هو برك يعمل فيها، دونك يشبه لي خاطرني انا نحس روحي غادي زاد في الشيره هذيك نتاع ما تبعتش ثنيه نتاع الموسيقى كلاسيك نتاع سوكسي كلاسيك نحكي كلاسيك مش معناها اوكسيدونتال يعني تراديسيونيل نتاعنا باش تعرف هذيك اسهل ثنيه لاي عبد عنده شويه تالون وعنده شويه موهبه وعنده شويه زهر يتعرف سهله خاطر كنا اون كونسوم الفن التونسي والشعبي نتاعنا الكل بعد باش تلقى عبيد كيف ما هكا الله يرحمه الفنان كمال رؤوف النقاتي اللي هو مشي في ثنيه اللي وقتها ما مشيوش فيها وقتها تظهر لهم من عرش كان جيتوا وقتها موزايك راهو شيختوا بالبوز وقتها على كيفاش هو يغني بالفرنسي في ليبوك هذيك فهمت دونك جو لابريسي جابريسي لي زارتيست هذوما اللي كيف مريضة ديك اللي احنا خدينا من عنده غنيت انا نغني على الحب وعلى غي ادابتي وعاود نكتبينها كتبناها لرقوج سي دي زارتيست عندنا برشا عندنا السمليلي عندنا هذوم الكل سي دي ليجوند راهو في تونس
0: ايه.
1: اللي انا سمعتهم يمكن خاطرني جيت في الميليو ولا خاطر عندي عائلتي في الوسط ووالدي غرمنا بهم لكن هذوما كي يسمعوهم العبيد انا ساعات سمعها العبيد مغروم بالميتال ومغروم بالروك ومغروم بالبلوز وما عنده حتى علاقه بهذاك ويشيخ عليه سي جوست كو ما يسمحهاش دونك عديوهم توما زاده لي ميديا
0: والله جوست باش نعقب على كلامك ميساج يا حمزه جوست بالحق باش جوست نقول حاجه كونه في ليميسيون هذيا باش نحكي لانه من منطلق شخصي خاطر كمان نسلطوا في الضوء على لي جون اللي طالعين توا اوكي ما زاد الناس هذوما في الفلاش باك فما ناس يمكن ننساوهم اوقات دونك لوجوا عليهم بالحق من ممثلين من موسيقيين من غيره قداش من اعلام ولا من اعلام ولا ولا حتى من الموسيقيين في حد ذاتهم كما قلت انت نرجع نسمع علاش لينا حاجه تتعاود مع حمزه ولا مع غيره من الموسيقيين باش تبقى باش تعيش لنا نهار اخر وقداش مهم لو بارتاج زيد نحب ننشيني بحاجه اللي شفت الغولاسيون بين امين بوحافه وحمزه بوشنايك
1: مع بعض مع
0: فوالا دونك
1: نعطيوهم
0: البحث الصحيح في باريس
1: في وقتها عزيز جبالي
0: في بينومي اسبلوس ان ولو بارتاج اللي صار ما بيناتكم حمزه وانت منعتني منعني من التصوير قال لي ما تصورش ساميه
1: خاطر بيناتنا اكزاكتومون كان انت صورتوا راه ولا بينات موزايك وتونس
0: هو صورته وانا حمزه
1: انا قلت بيناتنا وانا علاش قلت لك خاطرك تصور خاطر امين اولا صاحبي ونعرفه من قبل انا قريت عند الوالده نتاعو في الباك ريفيزيت لي جيستيون طيحتها
0: مدام عايشة في
1: الدنيا ما هزيتيش قد ما قريت ومشيت وجيت وشي ما هزيتيش جيستيون على غالب دونك انا عندي علاقه بيه هو انيس خو كان يعزف معايا تشيلو في الجروب الاولاني نتاع الروك نتاعي من الاول بالكل 2009-2010 بعد امين سي مليانه صغير معناها نعرفه وخدم مع الوالد نتاعي وكل دونك عندي علاقه بيه كي قابلته في فرنسا وقتها قعدنا برشا متقابلينش يمكن فما 13 ans راني مريتوش معناها فهمتو ميم سي نطلع لفرنسا ويجي لتونس ميم تخلفنا ما تقابلناش دونك يريتو سيتي ان مومون نتاع رونكونتر مع صاحبي اللي انا حبيت نعنق ونفرح بيه وانت تصور فيه قلت لك ما تصورش
0: هي انا نحكي على امين لو ميوزيسيان اللي فيه ولو بارتاج اللي صار زاد على النجاحات اللي عمل فيهم خاطر احنا وقتها قراب من كان وهو كان عنده
1: مهم
0: مهم فوالا ماستر كلاس في لو سون دو لا ميوزيك فوالا في كان دونك كانت حاجه مهمه برشا اليوم فما الحاجه هذيك البارتاج بينكم بين دي جون توينس قاعدين يبدعوا خليني نقول حتى على المستوى العالمي انت فما زاد كما قلنا امين بوحفه سليم عرجون وبرشا اكيد على سبيل الذكر لا حصر
1: بيا توجور اون كومونيكاسيون بيناتنا ما فهميش الكونكورونس نتاع باش شكون يطلع خير من شكون بالعكس انا كي نشوف سليم البرا ونشوف امين ولا هما زاد يفرحوا لي وانا نفرح لهم مش كان هما بوكو دارتيست راهو يمثلونا زاد البرا في الميوزيك دو فيلم نحكي مانيش نحكي اون جينيرال دونك مانيش برشا باش نولي تولي فما حساسيات نتاع هو خير من الاخر نو با دو تو اون سون كوراج كيف ما مع ربيع الزموري كيف ما مع مهدي المولي كيف انا كي هبطوا حاجات تعجبني نحط جيم جو بارتاج معاهم نقول لهم مبروك هما كيف وكهو غادي علاقتي تقف معناها من عنديش مانيش في كونكورونس لا انا لا هما معايا لا انا معاهم وحتى هما في بعضهم يعني كنا نخدموا كل واحد في ستيلو كل واحد عنده سونوريتي نتاعو كل واحد عنده بوبليكو ونخدموا ناس الكل بالعكس في البارتاج اكثر من اللي تتصور
0: فوالا وحاجه مهمه برشا كونوا الراو ديما نقول التوانسة يبدعوا التوانسة ينتجوا ديما نحبوا نكونسوميو تونسي تحيه لهم الكل وين ما كانوا حكيت على الروك في البدايات حمزه نحس ما فماش بالنسبه ليك حدود في الفن حريه ليبرتي ليك
1: با دي تو انا نعم فيه باش نكون حر خاطر اي خدمه اخرى باش نخدمها مانيش بكون فيها حر باش تكون ديما عندي ارتباطات التزامات دي زوبليغاسيون في الفن نشيخ انا نعمل موسيقى اللي نحبها اليوم نحب نعمل بروجي نتاع بسيكيديليك غدوه ندخل في البلوز مع ياسين قروي من بعد غدوه نرجع للموسيقى دو فيلم انا شيخ نعمل في الموسيقى وانا عامل كيف معناها سي ان بليزير اللي نعمل فيه ماشي خدمه عمري ما خديتها كخدمه عندي خدمه نخدم فيها اموري واضحه الباقي الفن والعلاقتي بالموسيقى ديما قعدت في نطاق حاجه اللي نعمل فيها بكيف حاجه نعمل فيها برشا حب يعني مش نعمل فيها مطالب باش نعمل الموسيقى ولا دونك هذيك علاش قلت لك برشا حريه هذيك علاش نحبها وان بلوس تخليني نعبر مش كيما تعبر بالغنيه روك ولا بسيكيديلي كيف ما تعبر موسيقى فيلم في رمضان ولا موسيقى نتاع سيكونس في رمضان سانا با لو ميم سونس
0: ومش هذاك هاو خاطر سيدها خدمت في مشروع مسرحي مع سيرين قانون
1: وحمد
0: حنا حدا نوجه له تحيه زاده دونك فما ابواب اخرى بالنسبه ليك
1: وي خدمت مع بليل بريكي زاده مع ابراهيم حسني مع لي بيس دو تياتر بالعكس وخدمت برشا حاجات اخرين زاد
0: تختلف
1: سيريموني اوفيسيال جي سي سي ميس تونيزي لي ميوزيك
0: كلهم كلهم عندنا زاد التابي نتاع الجي سي سي خلود نجمو نسمع خاطر من قبيله نستعملوا في لي تابي
1: نتاع جي سي سي هذيك موزيكتي انا و
0: كانت هديه منك هديه منك
1: واجب ليا وفرحت لي قبلوها مني الهديه هذيك اللي قعد اسمي مع الفيستيفال اللي شرفني على الاخر والعكس انا نحب كي نلقى اوكازيون باش دو كونتريبيي الحاجه في بلادي والله نعملها سيمي بلا كيما قلت لك تسارونتر دون لو كادر نتاع الكيف والبليزير ما جاني طلبني حتى حد قال لي اعمل جي سي انا اللي مشيت لهم قلت لهم راني نحب نعمل ما عندناش موزيكا للفيستيفال انا حضرت في دو سيريموني قلت لهم ما عندناش تيم اوفيسيال هاني انا باش نعطيه شوفوا كان عجبكم خذوه كان ما عجبكمش رجعوا لي نصلحوه مشيت هكاك العلاقه مع مدام لاميا
0: جيجا
1: وسي فريد البغدير وقتها و كيفي محمد الكيفي فوالا سيتي الديريكتور ارتستيك نتاع المهرجان اللي هو هذوما الكل خدمنا مع بعضنا باش انا عطيت الحاجه هذه اللي هي ما تكلفت عليها حتى شيء انا غير مو بالعكس انا ماذا بيا نزيد ماذا بيا نعمل دوتخ سيريموني ماذا بيا نعمل للايام فوالا هذوما الكل ما يقلقنيش بالعكس نحب سامي في بليزير
0: أبغ الحلمة هذية مثلا حلمة جي سي سي شنو حمزة تحب تعمل في تونس في السين ميوزيكال
1: والله نحب نعمل الخير
0: نحب
1: نعمل الخير نحب نخلي العبيد تحبني نحب العبيد تقول والله أنا خدمت معاه ما ننسيش الأيامات هذوك

0: الله يتبعوا باش نجموا نحن نعملوا دوتغ زيفينمون باش نجموا هذوم لي زورغانيزاتور كيف كيف البروغرام دوتغ زارتيست مش كان انا ولا باس باش تتحل باش تدور العجله شويه هذا هو سي 100% تونيزيان لو بروجي رونديفو معناها ابار لي زارتيست اللي من برا جايين فما الكل وراهم 100% تونسي دي برودوي توانسه دي زورغانيزاتور توانسه هذا هو الاوبجيكتيف سي باش نحركوا العجله هو من شيرته وانت من شيرتك
1: دونك اكاسيا في بالي شريفه
0: شريفه ومحمد بن سعيد
1: دونك هما زوز في
0: اللي هما اصحابي قبل الموسيقى وقبل كل شيء
1: خبر اصحابي عليهم برشا
0: مومو عاد دزني باش طلعت في الموسيقى ملي كنت صغير في زنزانه وكل دونك هو وياسين قروي واسامه المهيدي هذوما ثلاثه من اللي كانوا من العباد اللي ساعدوني باش طلعت وعمري ما ننسى وقفتهم معايا اصحابي
1: وكما زاد برشا اصحابك العشره الموسيقيين اللي موجودين في اوركسترا نختم بحاجه نجموا فيه يتبدل من عرض لعرض نتصور تحكي وفي كل مره
0: احنا ديجا لو 18 مش هو اللايف نتاع هوب اللي تعدى
1: اوكي
0: كونفيغ اخرى ريتم اخر كورب اخرى في الـ في الـ في الكوندكتور يعني مش نفس الببليك خاطر احنا اللي لعبنا في رمضان عبيت قاعده في القاعه باش تتفرج والببليك كان في واحنا كنا في الوسط والببليك داير بينا هذا سي كونفيغ اخرى عبيت جايه في الجو اخر دونك لازم تكون اكثر ديناميك اكثر امبيونس و ان شاء الله هذا هو الاوبجيكتيف بيان سور باش نقعد عندنا لوك التامبر نتاعي والموزيكا نتاع رجوج والسونوريتي هذيك باش تكون موجوده بيان سور مي باش تكون اكثر حفلات
1: والاكيد كونه باش يكون عرض ناجح كيما على سيناتور حمزه بوشنيق بالتوفيق ليك وللاكيب الكل
0: الناس الكل ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله نكونوا في الموعد ونستناو زاد العروض الصيفيه ترجع بحذنا هنا في كورنيش على موديليك في الصيف تعطينا المواعيد الصيفيه البروجي هذايا اوركسترا تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك موزيكا فيم شيخر تلقاوها على يوتيوب ضيفنا في الانترفيو الموسيقي حمزه بوشنيق
2: الانترفيو Culture Plus. Culture Plus et les joies. Mais c'est magnifique, c'est
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك فهم شوية خلو فلاش باك نحكيو على الفنان كمال رؤوف النقاتي قبل ذين خليكم مع الموزيكا كفون جيت نوم رشينا

0: The Flashback.
1: قبل ما تولي الأغاني على منصات الاستماع الرقمي وقبل زمن التراند والمنصات زادة، كان فما أصوات تفرض روحها وتوصل للناس بالمحبة والموهبة. من بين الأصوات هذه يجي اسم كمال رؤوف، الفنان اللي طبع مرحلة كاملة من تاريخ الأغنية التونسية وخلى بصمة محفورة في ذاكرة أجيال. الحكاية بدت من شاب مغروم بالفن والغناء، قلد كبار المطربين المصريين حتى ولا معروف

0: لقب حميدو. أما الموهبة ما وقفتش عند حدود التقليد، بل شقت طريقها نحو التألق الحقيقي بعد مشاركته في حفل قدماء الصدقية، الحفل اللي كان نقطة التحول في حياته الفنية وخلى أبواب الإذاعة التونسية تتفتح قدامه باش يسجل أولى أغانيه في غابة جميلة تلقينا، ويبدأ مشوار طويل من النجاح. كمان رؤوف النجاتي ما كانش فقط مطرب، كان فنان سابق لعصره، هو اللي غادرنا اليوم صحيح، لكن بشاب قديمة في البال في وقت كانت الأغنية التونسية ما زالت تبحث على انتشار أوسع، اختار هو يغامر ويغني بلغات أخرى، أبدع بالبلة فرنسية كنقولوا ياسمينا لا بلو بال دو لا مدينة. شكون ما يعرفش الأغنية هذية، هو اللي اختف قلوب الشباب بأدائه الأغنية الإسبانية كوانتا ناميرا، الأغنية اللي كانت تتردد في السهرات والتجمع معاد شبابية في السبعينات، وولات علامة من علامات الفترة هذيك. وعلى امتداد عقود خلى وراه قرابة 200 أغنية كتب ولحن جزء كبير منها، وساهم في إثراء خزانة الأغنية التونسية بأعمال ما زالت محفوظة في أرشيف الإذاعة الوطنية. هو كان شاهد وصانع الوحدة من أهم المحطات الإعلامية في تونس، كيشارك عام 66 في أول مناوعة تلفزية تزامنت مع انطلاق التلفزة. صوته ما وقفش كان عند حدود البلاد، هو اللي هز الأغنية التونسية لمسارح عربية وعالمية من لبنان، مصر، المغرب، ليبيا، الباريس وال الولايات المتحدة. كان سفير للفن التونسي في زمن كانت فيه الشهرة تصنع فوق الركح وأمام الميكروفون لا خلف الشاشات. اليوم 15 جوان فارقنا كمان رؤوف النجاتي، وزارة الشؤون الثقافية، الفنانين، الصحفيين، الناس كل نعات أحد أهم أعمدة الأغنية التونسية، وبرحيله ما نفقدوش فنان بل نفقدو قطعة من زمن جميل، زمن كانت فيه الأغنية تدخل الدار من راديو تبقى ساكنة في الذاكرة سنين طويلة. أما الأصوات الأصيلة ما تموتش وتبقى أعمالها شاهد على أصحابها، وهكا يبقى كمان رؤوف حي في وجدان التوينسة. كل ما دارت أغنية من أغاني زمن الجميل، وحبينا يكون معنا الفنان هشام النجاتي. البركة فيك هشام.
1: يعيش يا سامي، مرسي بوكو على المصافحة ومعناها بالتذكير، وأنه كمان رؤوف نجاتي من الفنانين اللي كان سابق عصره. سامي صدقني كان يغني بالإنجليزية وكان يغني بالفرنسوية وبالإيطالية، وحتى لهجات هذوما كان يكتبهم ويتكلم بهم، معناها يتكلم بالإنجليزية وبالألمانية، وعمل غوانتالاميرا بلادي غوانتالاميرا، عمل سيدي بو بالفرنسي السيدي بو croisé par hasard dans la grande rue de Sidibou. كان سابق عصره صدقني. أنا غالب الآن فقدنا فنان كبير برشا من ضمن الفنانين من جيل سيدة عليا ومن جيل سيدة نعمة وسيدة زهيرة سالم.
0: هو سي هشام، جوست باش نعرش كونه هو خالك الفقيد، مش كيما نسخالو كونه عمك شخصيا.
1: هو خالي هو الوالد، هو الوالد. أما لكن سامي رباني أنا، خاطر أمي مرضت لما ولدتني، مرضت قعدت أنا عشت مع خالي حتى لعمري 17 سنة، ومنها تغرمت بالموسيقى وتغرمت بالفن وتغرمت، كنت نحضر حتى مع الشعراء الكبار كيما رضا الخويني الله يرحمه، كيما أحمد القلعي كان يجي يلحله، كيما محمد عبد الحميد ساسي اللي عمل جالوزيني عمل حالة ملالة، يعني هذوم الكل أنا حضرت عليهم وأنا صغير طفل.
0: وإنسانيا كيفاش كان معك هشام؟
1: هاي البرشة برشة برشة برشة وشوف البرشة وفنان في كل شيء يا سامي، والله أقول لك بكل صدق بكل صدق. وقد دخلني كونسرفاتوار وقريت عامين في الكونسرفاتوار، عملت آلة الكمانجا وشري لي وقتها كمانجا تروكار متعرف صغير، أما كان يحب الموسيقى ياسر وشيء كبير ياسر، هو غنى حتى في لبنان وكان صديق لي صبوحة اللبنانية، وكان فريد الأطرش في القاهرة عنده حتى ما لقاءات مع فريد الأطرش ومع سيدة عليا وقتي كانت في القاهرة وقتي عملت علي قراء، يعني الفترة متاع علي قراء كمان رؤوف نجاتي كان موجود غادي، وعنده حتى أغاني باللهجة المصرية عنده برشا أغاني.
0: هشام بقات فيه الموسيقى في المراحل الأخيرة،
1: آخر يوم في عمر، والله يا سامي وهاني صادق وهاني نحب نقول لك اللي قبل قبل بجمعه انا يعني كنت ديما نطلع عليه، لكن قبل بجمعه قعدت بحذاه وهو كل راقد وعينيه مغمضه، وقعدت نغني له في اغاني، قعد ولا يغني معايا ياسمين الى بلوفيل. والله يا زلمه هذايا نحب نحكيها لكل الفنانين، لانه الفنان الصادق يقعد لاخر عمره يموت على الفن هذا اللي حبه واللي اختاره واللي حي عاش فيه.
0: الله يرحمه وينعمه سي هشام، حبينا نقول لك البركه فيك من خلالك للعائله الكل، وان شاء الله اخر الاحزان. شكرا لك هشام النقاتي، الله يرحمه فرقنا اليوم، كمان رؤوف النقاتي اللي كمشي قديمه في البال. الفلاش باك كلتور بلس.

0: c'est la plus belle.
1: Voilà, رجع وافق, رجع الشغب. كاميرا وفي النقات وصلنا حتى 58 دقيقة تسيتو قاعدة لجندا. أجندا. مرحبا بك واثق, شنو الحوال؟
2: اهلا وسهلا سامي, مرحبا بكم, مرحبا مستمعينا ومشاهدينا.
1: شاهدوا فينا ولا شاهدوا فينا بالنسبه لنا؟ ترجعنا بالمواعيد الثقافيه المنتظره.
2: وي حبيت نحكي على النجم مغربي عالمي اليوم اللي هو يبدو لي فما موعد مهم جدا مش يكون عنده في تونس. خليني احكي لكم عليه شويه لانه غنيت اليوم تريند برشا في السوشيال ميديا حتى في بلدان غير عربيه الساميه. الاغنيه منتشره على الاخر, نحكي لكم على قصته من بلجيكا الى العالم العربي. الفنان المغربي ديستينكت هكا يسر اسمه صحيت يواصل كتابة قصة نجاح مختلفة برشا في المشهد الموسيقي العالمي. ديستينكت اسمه الحقيقي الياس المنصوري, ممشيش في تاريخ تقليدي, بدأ مسيرته في 2017 بإصدارات هولندية, بعدين التحول الكبير جامعة بداية التجربة مع الدرجة المغربية لأنه أصوله أصلا مغربية, خاصة مع أغنية يا لالا, ومن بعدها الألبوم الشهير مون فواياج اللي فتح له أبواب العالمية وخلى اسمه يلقى صدى واسع عند الجمهور من مختلف القارات. هنهارين عمل حفل كامل العدد في قلب نيويورك, يغني بالعربي في قلب نيويورك. النجاح هذا ما وقفش عند الانتشار فقط, واصل صناعة الأرقام. أغنيته قلبي هزوا الماء ولت أيقونة في فرح, أيقونة فرح في مونديال قطر 22, وترددت حتى بين اللاعبين في لحظات الاحتفال. 2026 ديستينكت يحقق إنجاز غير مسبوق وقت اللي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أكبر عدد من الأسابيع في صدارة قائمة الهوت 100 عبر أغنيته لا ويما, في تأكيد على قوة تأثيره واستمرارية نجاحه في سوق الموسيقى شديدة المنافسة. حكيت لكم على ديستينكت لأنه حصريا نعطيك المعلومة باش يكون موجود في حفل كبير وخاص جدا في تونس في شهر جويلية نهار 26 جويلية.
1: واضح 26 جويلية وين؟
2: طبعا نعطيكم التفاصيل بشوي
1: بشوي بشوي.
2: هذه 26 جويلية في تونس باش يكون موجود لأول مرة الفنان اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة, قلت لك حتى في دول غير عربية أغانيه قاعدة تسمع. كيفاش تقول هي أنا شو بدي, كيفاش هكا كلمات غيرك ما بدي فولا
1: شو مهرومي
2: حتى في
1: أسمع
2: حتى الكيان المحتل ترجم الغنية هذية للغول اللهجة متاعه وللغة اللي يعتمدها العبرية. وي دونك ديستينكت مش يكون موجود 26 جويلية 2026 في تونس الموعد, أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل تبعا إن شاء الله
1: نستنى. ودونك ديستينكت مش يكون موجود في تونس, في تونس عنا موعد ثقافية
2: فما موعد مهم برشا حبيت نحكي عليه اللي هو سهرة فنية عنوانها بحبك يا لبنان, موعد ثقافي وموسيقي كبير تستقبله مدينة الثقافة في تونس. سهرة يحتضنها مسرح الأوبرا نهار الأربعاء 17 جوان 2026 8 متاع الليل. الأوركسترا السيمفوني لقرطاج يدعو الجمهور رحلة موسيقية عبر الزمن مع العرض بحبك يا لبنان صدى الرحابنة, هو قراءة سيمفونية جديدة لأهم روائع الأخوين الرحابنة ومجموعة الرواد اللي صنعوا جزء كبير من هوية الأغنية اللبنانية الحديثة. الموعد 17 جوان 2026 8 متاع الليل في مدينة ثقافة قاعة الأوبرا, موعد مهم يتزامن خاصة مع بداية عودة اللبنانيين اللي هجروا من ديارهم في الجنوب هالأيامات هذه بعد الاتفاق بين إيران وأمريكا.
1: شكرا لك الواثق بالله, دي كانت أجندا بالنسبة لليوم. أنا مبقى لك مش خلكم, باي باي, تصبحوا على خير الناس كل, سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع, نتقابلوا غدا في موعد جديد من كولتور بلوس على موزايك لو رونديفو 100% كولتوريل. نخليكم شوية خير موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم يسري جديد كالعادة لإنرجي الموسيقى والفلوس للربح في بنة
2: قداش
1: لثم.
2: فلوس قداش؟
1: قداش وصلنا؟
2: ثلاثة ملايين ومية.
1: يلا سيخ سيخ بنوي, تصبح على خير الناس, كانت قبل غدا في موعد جديد وبتبيع مع زيت.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والمنتخب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان الجاري هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ سابق عن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج جواد أحمد عمراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. رئيس المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي يعلن في تصريح لموزايك عن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، وهو ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل المصادقة على الأشخاص والكفاءات وتنظيم المقارنات بين المخابر. وقد تم هذا الإعلان خلال موكب الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي تم تنظيمه اليوم بالعاصمة.
3: عملية التقييم هذه هو انضمام المجلس الوطني للاعتماد لاتفاقية الاعتراف المتبادل والمتعدد الأطراف اللي تشمل أكثر من 140 دولة أو تكتل اقتصادي. الهدف من الانضمام هذه هو ضمان انسيابية الشهادة التي متحصلة على الاعتماد من طرف الهياكل التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوطني للاعتماد، وهذا ما من شأنه معناها من تقليص العراقيل الفنية والديوانية. إذا تم تكليف 9 خبراء مؤهلين من الجهاز أوروبي الاعتماد لزيارة مخابر تونسية عددها 9 وموزعة على كامل تراب الجمهورية في كل المجالات اللي المجلس متحصل عليها على الاعتراف الدولي. منذ سنة 2008 تحصل المجلس الوطني الاعتماد على الاعتراف في مجال المعايرة والتحاليل والتجارب حسب المواصفة 1725، ثم تقدم تحصل على المواصفة 1720 هي المراقبة والإنسبكشن، ثم الإشهاد بالمصادقة على النظم، وأخيرا توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل منظمي مقارنة بين المخابر وهيئة الإشهاد بالمصادقة على الكفاءات.
2: في الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بريح. وأكد عرقجي أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري، مشددا على ضرورة سريانه طوالة فترة 60 يوما. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الاتفاق المرتقب توقيعه مع إيران الجمعة يهدف إلى وضع إطار ينظم مسار المفاوضات والعلاقة المستقبلية بين الجانبين، ويقوم على ربط تعاون طهران بشأن برنامجها النووي والتحقق من عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب وقف تمويل ما وصفه بالإرهاب في المنطقة بحزمة من الحوافز الاقتصادية وتخفيف العقوبات. ختاما، تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 في كاليفورنيا بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت القاعدة في منشور على موقع فيسبوك أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز، مضيفة أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث في حين لا يزال الوضع قيد التحقيق. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام نون ستوب ميوزيك. موزايكا فام
0: بنت الفم بنت الفم يسر جديدي
2: تسعة وستة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم, هذه بنة الفام نهار الاثنين, نفتتح الجمعة مع بعضنا أكيد وننساو ما صار نهار كامل مع افتتاح الجمعة. نعرفك التعب نتاع الخدمة, سورتو تونس مصبحة البارح بسم الله ما شاء الله.
4: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
2: اختنا السيد الحكم 12 مليون تونسي يحب ينسى نهار غدوة, مش مشكل
4: عليك يا قديرة.
2: اي مش مشكل, ما عليناش, خلينا نكملوا بالابونيمير اكيد ونحضروا لكم منيو كامل ومتكامل بعد شويه. هوت سيليكشن باي دالي بن احمد, باش نسمعوا جو الروك لو جروب دو روك.
5: او ماي جاد,
2: اي نعم الروك حاضر في بنت لافام لو جروب دو روك بريتانيك ذا كيور. اكيد عندنا زاد الجولد ميوزيك, عندنا طربيات الموسيقى الكل تلقاها موجوده في بنت لافام, ونفتتحوا الجمعه بالابونيمير اكيد وبالربح والكاش
6: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
2: حضرونا رواحكم على خاطر بعد شوية الكنيوتا مش تبدل, اسمعني, تبدل بروغرامات, تبدل الأمور على العرس حسامة. ما هي نجم تكون فرصة.
6: الله الله الله الله.
2: أي حضرونا رواحكم على 71-113-1000, تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة الليلة. كنيوتا كبيرة برشا.
7: اللهم صلي على النبي, اللهم صلي على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
8: وتروح كان فرحان.
2: 3,100,000 دينار اليوم في بنت لفام على 71,113,000 كنيوتا كبيرة. ورقم واحد يخليكم تربحوا الفلوس هذه الكل, 71,113,000. توا اسمعني, تليفوناتكم على برا صحيت فيقوا بالقديه, تكلمونا 7111300 كومبوزيو توا تليفون 71,113,000, تدخلوا معنا في القرعه باش تربحوا الليله بقدره ربي 3,100,000 ليكم انتوما. ومش على موعد واحد يا جماعة, راو نحكيو على زوز مواعيد, نحكيو على زوز فرص لربح ميويني نو بقدرة ربي مريقلين. بعد على خاطر سيد الحكم نجمو تفكولو كانيو ترى زوز ملين ونص فيني ويني نو, يستنيو فيكم 60 ثانية دقيقة تربحكم زوز ملين و500.
6: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي.
2: سيد الحكم قالكم لا بدنا نروق. لا انتم تنجموا تقولوا لهم بعد, لا ردوا بالكم تقولوا ايوه الا لا, على خاطر نيوي نينا بعد 60 ثانيه لازمكم تركزوا فيهم مليح. اي ونعرف اللي فما منكم برشا عندكم برشا تكلموا فينا وتحبوا تدخلوا في القرعه باش من بعد تربحوا سيد الحكم في نيوي نينا.
9: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
2: عليه خوي, عليه ينجموا يربحوا بعد, عليش ينجموا يربحوا. اي نعم ينجموا يربحوا, بيان سور ينجموا يربحوك سيد الحكم. يا اخي شنو المشكل معناه؟ ما فهمتش. بالعكس ينجموا يربحوك وينجموا بعد يدخلوا معانا في الجو, وينجموا اكيد بعد تكون الفرصه ليكم انتوما باش تكلمونا تربحوا زوز ملايين ونص فيني ويني نو. وعندكم زيدة في فك بلاستيك 600 دينار للربح. ليه خويا؟ ليه مستمعين نجموا يربحوا الليله بايش هيك يعجبك؟ 600 دينار في فوك بلاستيك زوز متبارين. بعد تدخلوا معنا في القرعه وزوز متبارين, اختاروا لكم تواصلوا سهل ياسر, تكلمونا على 71-113,000 تختاروا لكم تواصلوا, يجيكم اسهل اقتراح بالنسبه لليله 600 دينار ليكم انتوما للربح بطريقه سهله ياسر. 600 دينار في فوك بلاستيك زوز ملايين و500 في نيمينينا يوليو 3,100,000 في بنت لفام.
9: انت زاد تحب تربحوا؟
2: بيان سور الناس الكل تحب تربح خويا. نحكيو على نهار 15 في الشهر, شطرنا الشهر دونك اسمعني الشهرية أكثر من شطرة يظلي الشهرية خط 80% كيكا 70% كونسوماسيون, مش مشكل 3,100,000 بعد ينجموا يفردوا الأمور كل أكيد على 71,113,000. احنا معاكم أكيد من توا حتى نوصل لين كامل الفريق, ولكن زيدا عنا مختلف المواعيد بعد شوية نحكي صحة نفسية.
10: تعبنا يا دكتور, أنا تعبنا.
2: فسر لي فسر لي بعد باش نحكيو على موضوع الحقيقه لا طالما طلبتوه ديما على لي ريزو سوسيو موزايك فام. شوف فما شكون ممكن نشوفو حتى بانجاز صغير, معناها ممكن ما نعرفش انا في نهار معين عمل تاسك باهي في الخدمه, والا نجم انه يلقى طريقه باش انه يخدم خدمته مثلا اسرع من الوقت اللي سوبوزي يقعد فيه, والا مثلا حتى قبل ناس جدد تعرف على ناس بالحق انه عمل معاهم جو يفرح بالحاجه هذيك. معناها ممكن اقل حتى انجاز ينجم يفرح
5: به ويعتبره حاجة بالنسبة لي هو يقولك ماركيت نهاري سيبون. ولكن زيادة ثم شكون ينجح نجاح كبير معناها يعمل إنجازات كبيرة برشا أما تحسه ما فهميش لقو ما فهميش حس الفرحة تكون موجودة. خلينا لازم نفهمه اليوم شو معناها السعادة وهل هي نفس المعنى عند الناس الكل هل عندها نفس الحكاية الممكن كل واحد فينا عنده ديفينيشن تاع السعادة. إبن بعد شوية مع الأخصائية في علم النفس العصبي سيوار بودوارة نحكيه بأكثر تفاصيل على مفهوم السعادة الحقيقية. أنتم زادت نجموا تشاركوا معنا تخليونا دي كومنتير لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزيكا فام على 11 غير بوعم تاع الليل في فسر لي موعد صحة نفسية في بنت الفام من الاثنين للخميس وين نكونوا موجودين معاكم. وانتم زادة نجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على الريزو سوسيو موزيكا فام. اليوم أكيد بدينا لكم الأول قالك عليش علي خلاقة دايرة إبا باش نحكيوا على الكوب دو موند كالعادة.
11: خيبة أمل كبير
12: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
5: ما تلزش سيد الحكم بي في بالي خيبة أمل كبيرة بي 5-1 برع مش مشكلة ذيك علي صبحنا تعبين شوية يخسار التصبيح التوينسة اللي يسمعوا فينا اسمعني بي نساندوا المنتخب الوطني التونسي النصور مازالت عندهم فرصة مازالوا ثم زوز ماتشوات أخرين إن شاء الله يا ربي أكيد تكون الجرينتا حاضرة إن شاء الله حب المريول يكون حاضر إن شاء الله حب البلاد أي على خاطر راي هذه حاجة مهمة ياسر قاعدين نشوف فيها داير في الكوب دي موند السنة مش علينا اسمعني ننسيه كله تعدى من الماضي ماتش ما ثلاثة متاع صباح مش علينا فيه حاجة ونلغيه هذيك خلنا نحكيه على الكوب دي موند تو سويت
13: والآن مع المفاجأة الكبرى
0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام
14: وهدف جميل عالمي وعلن
0: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال
5: المونديال اليوم كي نحكيه على حب المريول نحكيه على القرحة نحكيه على الجرينتا نجم نحكيه على ماتش بلجيكيا ومصر المنتخب المصري دقيقة 50 متفوق على بلجيكيا 1-1 بلجيكيا اللي كنا وديا خسرنا كونترا 5-1 نفكركم ولكن اليوم
4: يا لطيف شو هذا يا لطيف
5: جس للذكرى وكهو ولكن اليوم منتخب بلجيكيا الحقيقة لاقي صعوبات كبيرة قدام منتخب مصر ثم بارش انرجي الحقيقة وكورتوا تصدم البوندو كيفاش دخل هي انا نتابعوا لكم اكيد في الماتش ونعطيكم كل تطور يصير بالنسبة للماتش هذايا نحكيوا على مصر وبلجيكيا بالنسبة لتوا دقيقة 51 تفوق مصر 1-1 على منتخب البلجيكي نتصور ثم تبديل في سكور من هنا للتسعين دقيقة اكيد وكل شيء تلقوا عنا وكيف كيف زاد بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس على موزايك مع حيدر تاخذوا السكور كامل شنو صار في الماتش واكيد نحن في متابعة حصرية على موزايك فام مبعوثنا احمد عدالة نسلموا عليه برشا احمد وسورتو نحب نحيي ايكيب سبور ايكيب موزايك فام اللي كانت موجوده معاكم البارح من في تغطيه خاصه 13 ساعه على موزايك اول مره الحقيقه تصير حاجه كيما نكيه والتغطيه مازالت على كاس العالم فيفا 2026 تلقاها حصريا على الاولى في تونس موزايك فام اكهو الحقيقه التغطيه مازالت متواصله والفرحه والجرين تاع كاس العالم متواصلين على موزايك يلا خلينا نبداو الجمعه بالموسيقى
15: يوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهارثنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهارثنين

في فك بلاستيك الزوز متبرين على 71,113,000. شاركوا معنا تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم الليلة. خلنا نبدأ نعطيكم هنديس من توا نحكي على عالم الفن بعد باش نحاولوا نطلعوا فنانين مخرجين دوا أكيد من بعد وفي غير مزيغ نقربوا لكم الحكاية. اختاروا لكم تواصلوا تلقاو روحكم رابحين. نسلم برشا على كامل الفريق معنا ليلة. زياد الغربي في الإخراج, شاكر في ستوندار, وحسين في الديجيتال. ليكيب الكل معاكم وتونسكم من توا حتى نص الليل برشا انرجي برشا بوليمير. نستناو في الفري كيك اللي باش تنفذها بلجيكا ان شاء الله. ان شاء الله ممكن النجم يطلع بونتو ما ندخلوا. خليكم بيربل ديسكو ماشين وايس فيل ماي نيدز.

Maroon 5 makes me wonder على موزايك FM. بعد شوي 600 دينار في فك بلاستيك يستنى فيكم على 71,113,000 بطريقة سهلة برشا. نحكي على عالم الفن، شخصيات فنية سهلة وانتم تنجموا تسهلوا لأرواحكم وتضمنوا 600 دينار كي تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما كل ليلة. 600 دينار فك بلاستيك على 71,113,000. نواصلوا مع الموزيكا في سامبلينج. Sampling.

Samtlink. الليلة باش نحكيو على تحفة فنية من ألبوم Graduation، الألبوم اللي غير مجرى الهيب هوب والحقيقة دخلوا في عالم Stadium Status. غنية I Wonder للعبقري المثير للجدل كانيي ويست.

I Wonder خرجت عام 2007 وهي الحقيقة عبارة على ان فواياج فيلوزوفيك يسأل فيه كانيي في سؤال وجودي، نتسأل كانك تعرف شنو معناها تحقق أحلامك. الغنية داير مشهورة بالبرودكسيون الكبيرة متاحة اللي تجمع بين التليبوب والإلكترو والأوركسترال، أما السر وراء اللحن دريمي هذايا وصوت البيانو اللي تحسه قريب من القلب هو أنه مأخوذ من عند فنان بريطاني أسطوري.

someone could make me cry. اللحن والفوكال الخفيف هكا تحسهم قراب من القلب نسمعوه في أول أغنية. داير أصله جينا من أغنية اسمها My Song للفنان البريطاني لابي سيفري. أغنية خرجت عام 72 وهي أغنية سول وفوك هادية برشا. لابي سيفري هو بيدو الفنان اللي عمل عليه منام السامبل الشهير في أغنية My Name Is. أما هنا كانيا يستعملوا بطريقة مختلفة تماما فيها برشا تقدير للحن الأصلي. كانيا ويست خذي البيانو انترو والكلمات اللي تقول And I wonder if you want to know what it means to find your dreams. زيدهم درامز مع الصوت متاع لابي سيفري اعطت حاجة مزيانة برشا سورتو مع الآلات الوترية اللي خليت الغنية تولي انثم لكل واحد يلوج على الحلم متاعه. كالعادة نسمعهم مع بعضهم.

سامبلينغ الحقيقة عبارة على إعادة إحياء السول بلمسة فيتوريست كمان. الحقيقة كي نحكيه على كانيي ويست هذاك علاش قلنا راه هو عبقري ولكن هو ميمتون مثير للجدل. غنية مزيانة بارشا سورتو الفيلينغ متاع لابي سيفري ماي سونغ حولها كمان كانيي ويست الموندو جديد الموندو ليبوب في غنيته I Wonder.

0: sampling.
1: الهدف الأول البلجيكيا عن طريق لوكاكو. تعادل توا. خليكم مع الموسيقى. سانوفون كيلاني. الله يحميكي.
2: مشوار طويل إنسان باسط مش عايز كتير أنا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك ناقص

0: نانسي عجرم ورانا ايه على موزايك فام. توصلنا للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام وبعد شوية 600 دينار للربح في فك بلاستيك. انتخطان خلينا نمشيوا العالم ديجيتال ونحكيوا على مشكلة كبيرة برشا في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على مشكلة كبيرة الحقيقة صايرة في تليفوناتنا المدة هذه الكل. سورتو خلينا نحكيو على أبليكاسيون اللي اخر الحقيقة أبليكاسيون كنت نتصور يصير فيها بوغ معناها في تاريخ السمارت فون بالكل. نحكيو على الالارم اللي يخلينا مثلا باش يمنعنا من ان نقوم رتار الحقيقة من النوم. ما تعرف ساعات سهريات ساعات تيك توك انستغرام يلهينا الحقيقة عن النوم في الليل معناها اوتوماتيكمون القاور احنا ماضي ساعة مع ساعتين تاع صباح نتفقدوا في الليروسات اللي مستحيل عمرنا ما نعملوهم ولا نشوفوا في ما نعرفش انا كخبر دار في العالم الكل نتعمقوا فيها. عرفت نبداو نلوجوا على الفيديو ولا بعض ولا ثم تعرف شنو هي اكل الفيديوهات نتاع الستوريز. فهمت يبدا يحكي لك في حكايه كي فما فازة صارت في دراوين وبارت 2 بارت 1 تبدا انت تلوج عاد تحفر في البارتس هذوكم حتى تلقى روحك سي وصلت لاخر لاخر الليل. يبا الالارم هنا فيه مشكله كبيره برشا سورتو كي نحكيوا على لي زايفون بالذات. المدة الأخيرة الالارم يسوني أما تلقاه يسوني بصوت خفيف برشا وإلا يسكت وحده تماما بعد ثانية واحدة هكا. العبيد الحقيقة مش يبالي المشكلة في اللوبارلور في التليفون في حد ذاته أما المشكلة طلعت أعمق من هكا ومخبية في تكنولوجيا متطورة برشا موجودة في عينينا وفي الكاميرا متاع التليفون. يزعم شنية الحكاية قدش نكر وسط هذي. إبا باش نفهموا الحكاية ساعة لازمنا نحكيوا على تكنولوجيا اسمها Attention Aware Features أو ميزات تتبع الانتباه. التكنولوجيا موجودة في الايفون من وقت اللي طلعت الفيس اي دي معناها من الايفون اكس لحد توا موجود. تليفون يستعمل الحساسات متاع الكاميرا الأمامية أو True Depth Camera. الكاميرا الانفراروج اللي نحن ريالمون مرة وهيش إبا شفنا هكا كلكو تصورك تعمل برشا نقاط موجودين على الوجه باش تتعرف على البصمة متاع الفيس معناها وهكاكا يكون فيس اي دي مثلا ما يتحلش بتصويره بركه لازمه يكون الوجه بالحق موجود ويوصل حتى التوا نحكيو على الايفون دي سيد راهو ينجم يفرق بينات زوز دويم دو فري جومو يفرق بيناتهم. دونك التليفون هذا ما يحلش تليفون الاخر. دونك هنا التليفون كي يستعمل الترو ديبث كاميرا باش يعرف هل انت قاعد تغزر للاكران والا لا. الهدف من الميزه هذه في الاصل هو الحقيقه ذكي برشا. مثلا كي تبدا تغزر للتليفون مثلا يبدا في دينا التليفون وهو وقتها يسوني يكلمك شكون او كفي عوض ما السونوري هكا تمشي بالقوي ولا تقلقنا ولا كذا الايفون يفهم اللي انت فقط وشفت المكالمة ولا التنبيه اللي موجود وقتها ينقص في صوت السونوري ولا ينحي جملة وحده باش ما كما يكسر لك راسك. ميزة باهية الحقيقة في العادة اما كي الحكاية تمشي بينا للالارم وقتها تولي المشكلة كبيرة. يا سيدي اللي قاعد صاير توا هو نوع من البوغ الحقيقة أو أنا الحقيقة نحب نسميه سوء تفاهم بيناتنا وبين التليفون ونحن كي نبداو راقدين. ساعات كي نتقلبوا مثلا في الفرش تما شكونك اللي يحط تليفونه يتشارجا أما مش يبدا الإكران يغزر للسقف يولي الإكران مثلا يغزر لنا نحن تما شكون يستعملك تبدا الكلوك موجودة هكاكا هي حاجة باهية الحقيقة. أما مثلا إذا كان صدفة أنت درت للتليفون عينيك تحلو دونك خسرت الإكران أوتوماتيكمون الآيفون مثلا يستخايب وقتها يخدمك الاتنشن اوير فيتشر ويستخايبك غزرت له وقتها يقول سي بون مثلا يسري فيق من النوم امور واضحه وقتها يولي ما يخليش الالارم تمشي ولا تفيقك بالكل. يقول يا خويا النتيجه وقتها مثلا انت كتعاود تغمض عينيك وتدور وتبدا حتى ما كان ما فقتش يكمل نومك الالارم ما فماش وتكمل نومك تلقى روحك عرفتي عوض ما تقوم نورمالمون السبعة تقوم مع العشرة نهار كي تنقب القرايه ما تخلطش عليها تفلتت يديك كل شيء هذين كل يمشي على روحه إبان جست على خاطر فازة ميزة ذكية entre parenthèses موجودة في التليفون. والمشكلة داير كبرت مع الميزاجور الخرينين متاع الـ iOS اللي خليت الحساسات هذه تولي حساسة أكثر من الاسم.

0: يسوفي انه جوست نكليكيو ونديزاكتيفيو الخيار هذاك اوتوماتيكمون التليفون بون باش يولي عرفتك قبلها شويه. خلينا نقول التليفون ما يستعملهاش الاتنشن وير فيتشر، يولي ما عادش يهمو فيك اسكو تغزر الاكران ولا لا، اما باش يبقى يصوني باعلى صوت حتى لين انت تطفيه بيديك. وداير في الميزاجور الجديده نتاع الاي او اس وليت مش كان تنزل على بوتون، لا لازمك تسوايب يتقولش عليك باش تهز على التليفون، عرفتي خليك لازمك تقوم ولازمك تغزر للتليفون وكذا. هاوك على الاقل نضمنوا انه كي تعمر الالارم تاع 7 نتاع الصباح لازمك تقوم ولازمك تديزاكتيفي انت وحدك الالارم. وبون هنا ممكن حاجه تورينا اللي اليوزر اكسبيرينس او الاكسبيرينس نتاع المستعمل هنا اهم برشا من ولازمنا نعطيوها اولويه اكثر من الاراده نتاع لي زالغوريتم اللي موجودين في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم
0: ستمية دينار بعد شوية تنجموا تربحوهم على 71113 في فوك بلاستيك. اتطلعوا معانا الشخصية الفنية بطريقة سهلة زوز متبرين ينجموا يربحوا 600 دينار بعد شوية في فوك بلاستيك. باش نرجع بكم للتاريخ سنوات وسنوات التالي سيكسيون داسو بلدي.

0: على موزيك فام توصلها حتى للتسعة وأربعة وخمسين دقيقة على موزيك فام.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 600 دينار في الكنيودة. 600 دينار اليوم أي نجم يربحهم زوز متبرين. خلينا نبدأ نسلم على زينب. مرحبا
2: مرحبا بيك.
0: صباح زينب شي الأمور؟
2: الحمد لله عايشة.
0: أي باهي زينب عاد غدا فماش خدمة مرتاحية؟ كعمل. أي بيه اليوم إن شاء الله إن شاء الله عاد في السهرية ثم 600 دينار حتى نشوفه حسيله كي. هذا كان مفكهم لكش محمد. مرحبا
3: أهلا وسهلا.
0: سبا محمد
3: والله الحمد لله
0: الحمد لله. هاي محمد وزينب سلموا على بعضكم. أي
3: مرحبا زينب
2: عايش
0: إن شاء الله مروحة لكم الزوز. عنا 30 ثانية في فك بلاستيك باش نربحوا فيهم 600 دينار. فك بلاستيك راهي سهلة برشا الحقيقة ونعتبرها أسهل لعبة باش انكم تربحوا معانا الكاش في بنت لفام. ما عليكم كان تركزوا مدة 30 ثانية باش تطلعوا معانا اليوم شخصية فنية. يعني نحكيوا فنانين معروفين برشا، نجم يكونوا مغنين ممثلين مخرجين. الحقيقة انتوما تنجموا تسهلوا على رواحكم ياسر ياسر وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معانا. شو معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انه واحد فيكم اليوم طلع الفنان اللي باش نحكيوا عليه اليوم يرجع يلعب معنا غدوة على 700 دينار، نكملوا 800 900 كل نهار نزيدوا 100 دينار والكنيوتة تكبر من نهار لنهار. والحقيقة فرصتكم تتضمن انه تربحوا معنا الفلوس ابارتير من غدوة. يعني لقدر الله مثلا نعطيكم اكزامبل، غدوة نلعب على 700 دينار، لقدر الله اللي تعدى معاكم اللي تعدى منكم اليوم غدوة للأسف ما يطلعش نمش نقترحوا عليه. انت ماشي بالكم يروح يديه فارغة؟ اكيد لا، يروح بشطر الكنيوتة. يعني 350 دينار مضمونين امريكلين وحاضرين لكم انتوما، يعني ربحكم مضمون 100%. ما عليكم كنت تختاروا انكم تواصلوا معنا كيف كيف. بيانسور الشخصية تطلع اسهل، لزندي سهلين برشا، والكورة عندكم انتوما. تنجموا زيدة تختاروا انكم ما تواصلوش، تقول يا اوكا كان طلعت اليوم الشخصية هاني نربح 600 دينار، ما طلعتش الشخصية متاع الليلة للأسف تروحوا يديكم فارغة. دونك الكورة عندكم بالنسبة الليلة. خلنا نبدأ نسل زينب. تواصل ولا تكتفي زينب؟
2: نعم
0: تواصل ولا تكتفي زينب؟
2: نواصل
0: ايه زينب تواصل. محمد
3: اكيد
0: تواصل ولا تكتفي يا محمد؟
3: تواصل ان شاء الله.
0: ايه محمد وزينب مواصلين. يعني الشخصيه الفنيه تكون سهله، وباش نقرب لكم اكثر نحكيوا على شخصيه فنيه معروفه برشا برشا برشا، معروفه عنا نحنا. خليني نفكركم زيد راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. دونك يا محمد ويا زينب كان ثما بارلور نحيوه على خاطر يعتبر محاوله غش، دونك يخليكم تخسروا من المان. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خلو، يعني مش وقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس، نكملوا ليزانديس ومن بعد اليوم القرعه خليت هي زينب هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك يا زينب نكملوا الاقتراحات ونقولوا 3-2-1 انطلاق، بعد انطلاق انت ومحمد انت تبدا انت تجاوب الاولانيه، ومن بعد محمد اكيد في غير مزور في 30 ثانية. كيف كيف لو تنجموا تسألوني أسئلة أنا نجاوب أي وإلا لا أكهو، هذا باش نجم نعاونكم. كيما زادة تنجموا ديركتومون تعطيوني اسم الشخصية وأنا نقولكم صحيح وإلا غلط. واضحين قواعد اللعبة زينب ومحمد؟
2: أوكي إن شاء الله.
0: يلا ملا خلينا نبدأ بالليزانديس الثلاثة متاع شخصية الليلة. لانديس لولاني يقول هو فنان عربي معروف برشا مغني. اي سيدي هذيك كزت لكم من عندي. لانديس الثاني يقول هو فنان يستانس يجي لتونس، يعني مستانس انه ديما يكون موجود هنا في تونس لاحياء حفلات فنيه، نجم يكونوا مهرجانات. الحقيقه ديما مستانسين به يجي لتونس. ولانديس الثالث والاخير هو انه تعرف برشا في اخر التسعينات واول الالفينات. نعاود لكم لي تخوا زانديس، هو فنان عربي معروف برشا مغني، هو فنان مستانس يجي لتونس، ولانديس الثالث والاخير انه تعرف برشا في اخر التسعينات اول الالفينات. شكونوا الفنان امتاع الليلة؟ هذا باش نعرفوه باش نبدأوا مع زينب بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كورة عندك زينب.
2: صبر الرباعي.
0: ما هو صبر الرباعي. ليلة بشوي بشوي زينب عنا مرة برك اقتراح واحد نتعداو المحمد.
3: جورج وصوف.
0: ما هوش جورج وصوف. نرجع لك زينب.
2: كاظم الساهر.
0: ما هوش كاظم الساهر. نرجع لك محمد.
3: فاضل شاكر.
0: ما هوش فاضل شاكر لكن ماكش بعيد. عندك زينب.
2: رغب علامة.
0: ما هوش رغب علامة. قريب. عندك محمد. باه نرجع لزينب. زينب
2: نصيف زيتون.
0: ما هوش نصيف زيتون، جينيراسيون اقدم شوية. عندك محمد.
3: باه
0: مازلت لكم مره مره انت وزينب. خلينا نرجع لزينب. نعاود لكم ليزانديس، هو فنان عربي معروف برشا مغني. لانديس الثاني يقول انه فنان مستانس يجي لتونس برشا مرات. ولانديس الثالث والاخير هو تعرف برشا في اخر التسعينات اول الالفينات، وهو زاد يغني على الحب برشا، زاد عنده برشا اغاني على الحب. زينب اخر اجابه.
2: وائل جسار.
4: غريب الناس غريب الدنيا.
0: سيليس ريت مسهلها
2: يا ربي.
0: محمد بالله كافي كافي مخك ولا كافي مخك ولا محمد؟
3: لا ولا لا
0: لا يا بعيد هاك زينب ريت زينب كي ركزت شويه طلعت وائل جسار. شكرا لك يا محمد اللي كلمتنا اليوم. للاسف ما طلعتش يا محمد وائل جسار، ولكن زينب طلعت معنا وائل جسار. مبروك عليك ساعه 600 دينار يا زينب. ترجع تلعب معنا غدوه في نفس التوقيت. اقعد جوانيابل باش كي نكلموك نتحصلوا عليك وتشارك معنا غدوه تلعب على 700 دينار. وائل جسار هو الفنان نتاع الليله. سهل برشا برشا الحقيقه، وفرصتكم انتم باش غدوه تفكوا بلاصه زينب. نلعب على 700 دينار في فك بلاستيك، وبعد شويه زوز ملين و500 في نوينينا. برشا برشا كاش الحقيقة. تحدي 60 ثانية تفكوا الكنيوت متاع سيد الحكم، ما لازم تفكوا هيرو الحقيقة. زملين ونص بعد شوية فيني ميني نام، وزادا بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني. نهاية المقابلة متاع بلجيكيا ومصر 1-1 التعادل. تو بعد أكثر تفاصيل مع حيدر كيف كيف، لكن خليكم تو سويت مع موعد الأخبار سيف الدين المهري.
5: إيش خريطة لينا
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. ولاية الكاف تشهد مساء اليوم نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، مما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي لمراسل موزايك بالجهة. والمصدر ذاته يضيف أن الأضرار لحقت بمساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمديات ساقين سيدي يوسف ومعتمديات الكاف الغربية والكاف الشرقية، مشيرا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية ستخرج غدا لتقييم الأضرار ورفع تقرير في الغرض إلى السلطات المعنية إن وجدت. من جهتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تدعو كافة وكلاء مراكز التجميع لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محصول الحبوب بالهواء الطلق. ورئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز يؤكد في تصريحه لموزايكا أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون، وأن كميات الحبوب المخزنة سواء الموضوعة في الهواء الطلق أو في الأحواض الأسترالية قد تم تغطيتها بالكامل بأكياس واقية. دوليا، قناة بريس تي في الإيرانية تعلن البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهتها وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني يقول إن فصائل المقاومة تدخلت دعما لإيران دون أن يطلب منها أحد ذلك. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه قواته في جنوب لبنان، وكان حزب الله أكد استهدافه بالصواريخ وقذائف المدفعية قوة مدرعة إسرائيلية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. في التوقعات الجوية اليوم غد، أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي في الصباح، ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. أما الحرارة فتكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية آخر الأخبار في الترجي دي تونسي والنجم الساحلي، لكن الأهم البداية بالمونديال وآخر التطورات في المنتخب الوطني وفي الجامعة وكل الأحداث اللي تسارعت منذ الهزيمة ضد منتخب السويد. خلينا ناخذ آخر تفاصيل والمعطيات من عند مبعوث موزايكا فهم الخاص لتغطية المونديال أحمد عدان. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالمستمعين. بالفعل تتطور الأخبار وتتتالى الأحداث وتطورات كل ساعة، نجم نحصوها بكل ساعة وعلمها، لكن الأخبار اللي عنا تؤكد كونه ثم اجتماع ثاني قاعد يدور ما بين أعضاء المكتب الجامعي من أجل اتخاذ القرار النهائي. طبعا القرار من نجمش تاخذه الجامعة وحدها، ثم سلطة إشراف يتم اعلامه، هذا ما قلنا عليه صباح كونه كان ثم حوار ولا مراسله ولا طريقه تواصل مع صف الاشراف لاعلامها بالقرار النهائي في خصوص صبري اللموشي. التوندونس هي بيدها انهاء العلاقه التعاقديه مع صبري اللموشي. الفورميل هي المشكل وما تميش راهو هنا، لانه تويتر برشا اخبار على اساس كون المشكل هو مشكل مادي بالاساس، ماهوش مشكل مادي بالكل، لانه عنده ثلاثه جرايات ينجم ياخوهم ويغادر المنتخب الوطني التونسي. ثلاثه جرايات ماهوش ياخو عقد كامل، ياخو كان ثلاثه جرايات. لكن في كل الحالات الاخبار هي بيدها، ما تميش حاجه جديده ابار كون الحاجه الجديده الوحيده هو انه تم اجتماع قاعد يعقد حاليا بين اعضاء المكتب الجامعي، وكان المنتظر كون يصدر بلاغ تقريبا بكري شويه، لكن الى حد الان مازال ما ثم حتى قرار نهائي. وذاك علاش متى مش بلاغ وضعيه هي بيدها، اعضاء متمسكين بمغادره وانهاء العلاقه التعاقديه مع صبري اللموشي، او عضو تقريبا او اثنين متمسكين ببقائه. اذا باش نتبعوا الاخبار واكيد تلقاو او دول على مزيكتها.
5: هذا هو، شكرا لك احمد، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. اذا كان فما بلاغ او قرار رسمي ان شاء الله تلقوا الاخبار اول باول على موزيكا فم. شكرا لمبعوث موزيكا فم الخاص احمد عدلة. نكمل مع المونديال، وبعد ما الكاب فيرت تعادل مع اسبانيا 0-0، المنتخب المصري تعادل زادة مع منتخب بلجيكا 1-1. بلجيكا اللي كانت من اقل من 10 ايام قل شويه كانت ربحت المنتخب الوطني بخماسيه كامله. اليوم المنتخب المصري 1-1، والحقيقه حتى بونتو بلجيكا كان سجلوا محمد هاني ضد مرماه، وتوفرت الفرصه للمنتخب المصري اكثر من مره باش يطلع سكور ولا باش يكمل رابح في المقابله هذه. افكار منظمه، مدرب عارف ايش قاعد يعمل، اللاعبيه تطبق في خطه واضحه، سكروا وضربوا بلجيكا بالكونتر، ضربوهم بالامكانيات، بالثقه في النفس، بالحضور الذهني، بالحضور البدني. كل هذه العوامل كانت غايبه على منتخبات اخرى ما نجمش تعمل نتائج ايجابيه للان في المونديال. دونك 1-1 مع مصر وبين مصر وبلجيكا، سرسر كاب فير اسبانيا، وال 11 بعد شويه المنتخب السعودي يواجه الاوروغواي، والساعتين نتاع الصباح ايران مع نوفل زيلاند. خلينا نرجع لتونس، الاخبار المحليه، واعلن الترجي التونسي رسميا عن التعاقد مع الروماني لورنسيو ريجي كامف في تجربة جديدة مع تجربة 24-25. ريجي كامف اللي كان في الهلال السوداني، ثم بعد اتصالات من الترجي كنا شرنا لها في موزايك في ريكاب سبور من أكثر من 3 أسابيع، قلنا أنه مدرب سابق قد يعود، وهذا مسار. ودونك ريجي كامف رسميا في الحديقة باب عقد لمدة موسم واحد قبل تجديده. كيف كيف نواصل مع الترجي، واتفاق مبدئي مع المدافع الأيمن محمد بن علي على تجديد عقده، من المنتظر التفعيل أو إمضاء العقد في الأيام أو ساعات القادمة. نمشي للنجم الساحلي، واللي أصدر اليوم بلاغ أكد فيها إلغاء الجلسة العامة الانتخابية للنادي، واللي كانت مبرمجة لنهار 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية. ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب النادي إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بونت.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
1: بنت الفهم، بنت الفهم، الجمعة من 9 لنص الليل، يوسف الجديدي

0: سمير الوصيف انا اللي صوتك يا ورد على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر فيه بنت لفام مع العشرة متاع الليل. سيسروا يحكم طريق السلام عليكم. نواصلوا مع المزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن احمد.

اليوم دالي بن أحمد اختارنا ان جروب دو روك الحقيقة مش معروف بركة في العالم، مي راهو ان جروب اللي خلينا نقوله داخل بالكدي في الموفمون تاع النيو ويف، اللي خلينا زادا نقولوا انه راهو الى ديفلوبي زادا ان سون خاص شويه حتى وسط الروك، ممكن نجمو نوصفوه بالروك الالتيرناتيف، البوب روك، البوست بانك، الروك غوتيك. موسيقى الحقيقه بدا العالم يكتشفها عام 78، واليوم اختار لكم داري بن احمد ممكن خلينا نقولوا اقل الغنيات اللي يعني ممكن يعتبرهم ناس كوميرسيال، الغنيات اللي ريالمون يعطيونا لو سون تاع لو جروب هذايا اللي يجينا من المملكة المتحدة، بالضبط في كرولي في الساسكس دو الويست. نحكيه اليوم على The Cure.

Secure من عام 78 إلى يومنا هذا. خلينا نقول لو مومبر امبليماتيك نتاعو هو روبرت سميث اللي هو الوحيد اللي قعد موجود داير هو لو باروليي ولو كومبوزيتور نتاع الجروب واللي قعد من اول ما بدا حتى لليوم. ان جروب اللي جوستومون نحكيو على بدايات ما كانوش ساهلين ليدونتيتي الحقيقه مش كان ديفلوبي ولو سون نتاعهم بركه ما حتى زاد ليدونتيتي فيزوال خدموا برشا على الصوت والصور على خاطر بالنسبه لهم هما سي توت اون اكسبيريونس معناها لي فيديو كليب نتاعهم صرفوا عليهم برشا فلوس وزيد خليو لو جروب يوصل للسومي نتاعو في السنوات 1980 برشا ديفان الحقيقه كانوا قبل ياسر كوبي وعرفت كيفاش طريقه اللبسه نتاعهم سورتو زيد اللبسه نتاع روبرت سميث وكي نحكيو على لي ديسك نحكيو على لي تورني في العالم الكل نحكيو على ذا كيور اللي هما من العالم الكل يجيوهم لي فان نتاعهم ما يفلتوا حتى كونسير اليوم هذاك علاش دلي بن احمد اختار لنا لو جروب روك بريتانيك The Cure.

The Cure نحكيه على 14 ألبوم ستوديو أولهم عام 79 Three Imaginary Boys آخرهم عام 2024 Songs of a Lost Word. خلينا نبدأ مع The Cure Boys Don't Cry.

0: Friday, I'm in love à la Mosaïque FM. Merci beaucoup Dali Ben Ahmed على le choix نتاع le groupe de rock britannique اليوم في Hot Selection. اليوم Dali Ben Ahmed اختار لنا The Cure.
1: بنك FM.
0: اليوم في نيوينينا نلعب على زوز ملايين ونص 2500 دينار اليوم كان يوتا باهي الحقيقة وينجم أسامة يفكها من عند سيد الحكم. مرحبا يا أسامة.
2: أهلا بيك.
0: صفا شي الجو؟
2: والله الحمد لله. شنو هولتم انت؟
0: الحمد لله والله الحمد لله في خير ونعمة يا أسامة. أنا نسلم عليك سيد الحكم, نسلم عليك الكيب الكل في فورمة أسامة.
2: يا ربي بارك. الحمد لله يا رب.
0: يا باهي أسامة, خليني نفكرك مالا في قواعد لعبة نيوي نينا.
2: ها
0: 60 ثانية وسام دقيقة صفا باهية ولا
2: الحمد لله.
0: خاصة نسمع
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: خاصة خاصة عاد سمعني في دقيقة كن تربح الزملين ونص تولي أحسن دقيقة في الدنيا.
4: عليه مسيبة هي طب قانون في البلاد راه
0: قال لك سيد الحكم ماهيش مسيبة كيكة هي باش تربح. صحيح. دونك لازمك يا أسامة في الستين ثانية هذوكم ترد بالك, لا تقول لا أي لا لا ني ويني نو يس نو أيواه ما ممنوعين من عن بيت تاني يا أسامة على خاطر حاجة تخليك تخسر نهائيا من غير ما نناقشوه الموضوع يا أسامة.
4: مريقة
2: أي ولا وي ونو يخسروا
0: ها بيان سور ديريكت هذوك اسمها ني ويني نو. صحيح
3: عليك لاقو دايره.
0: طبعا حاجه اخرى يا اسامه اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا اسامه وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع, وقت اللي زاد عرفتك تحاول تطول الاجابه والا تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك انا لباس اسامه تقول لي لباس الحمد لله, وقت تكون عاودت كلمه لباس وتخسر يا اسامه تتحصل على انذار. بعد قديم من انذار
4: قديش
2: من انذار عنه.
0: انا نسألك قديش تصور مثلا
2: زوز ثلاثة
0: زوز ثلاثة مش زوز او كثلاثة بهي
2: بس اوكي
4: الله الله
0: بعد
4: الله
0: يصير. بعدك ثلاثة شي يصير وسام
2: اكفى
0: يوفى الموضوع. فرحان ما حسيتك سيد
2: الحكم. لا ما في نعرف شو
0: مين اش يعمل كيك
4: غادي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: يا سي وسام حاضرين
2: حاضري
0: نبداو
2: نبداو.
0: يا خويا نبداو ني وينينا على زوز ملايين ونص مع اسامه الليله بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق.
4: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: حبي دخلك بعدك سيد الحكم في بالك؟
2: في بالك.
0: مالا شنو؟ مازلنا مدينة الجواب بيه بسام. هكا هو موقيت ها؟ يا وسام لنصير بعد ثلاثة باش نعرفوا هل أسامة باش يفك الكانيوتا زوز ملايين ونص السيد الحكم. اثنين لازم تبعد لنا على الحس يا أسامة. واحد
2: لا ما فهمناش حس
0: هنا نحن نسمع في الحس. باهي أسامة
2: ما فهمت التلفزة لحظة.
0: يا خويا بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
3: تفيق وحشي
5: اتونسيون نيوي نينا.
0: يا أسامة سكرت التلفزة؟
2: تفكر بالتلفزة.
0: سي بون ولا وطيت في الصوت؟
2: لا لا سكر بالتلفزة.
0: لا سكر بالتلفزة هذا هو.
2: يبالي في أخر على الموضوع.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: شنو اللي خارج على الموضوع؟ ولا ليش بها ما شنو مازلنا ما بديناش ما سمعتهاش اتونسيوني ويني
4: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
0: ما عجبتكش ليه؟ ليه اقصى نهائي يا اسامه.
4: الله الله
0: انذارات لا شيء يا أسامة دي هكا تو انا قلت مركز أسامة باش يسلك اموره قال لي باش يفك الكانيوتا سيد الحكم.
2: قلت له قصه طالب زلت قصه بالك
4: لا مش يقبلني الراجل هذا.
0: قال لك سيد الحكم خويا هذيا ما فيهاش ما فيهاش
4: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: يا وسامة يا بي، للأسف اليوم وسامة ما ربحش معانا الزوز ملايين ونص، ولكن هذه خليكم الفرصة غدوة باش تكلمونا تشاركوا معانا غدوة الكنيوتة ولا في الأحلام. ملايين وثلاثة مية غدوة في بنت الفهم على 71,113,000 تربحوا 3,300,000. طريقة سهلة برشا، عندكم زوز فرص، فوك بلاستيك 700 دينار غدوة، غدوة باش تحاولوا تفكوا بلاست زينب أكيد، ولكن زادة في نيوينينو زوز ملايين و600 كونتر سيد الحكم، هل يا ترى فمشكون غدوة ينجم يجي فك الكنيوتة ولا لا؟ هذه اللي باش نكتشفوها أكيد كالعادة، والعوايد على 71,113,000 فبارتين من غدوة في بنت الفهم.
1: خيبة أمل كبير،
6: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
7: بنت الفهم زي الجمعة وتسعة للنص الليل.
0: بعد شوية في فسر لي باش نحكيو على مفهوم السعادة الحقيقي، شنية السعادة ذي؟ هل الناس الكل عندها نفس الديفينيسيون؟ هل كيما أنا نحس السعادة كيما أنتم زادة مستمعينا؟ بعد شوية تلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا مزيكا فام مع الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة، هذه ايرا ستار.

0: الموسيقى مازالت متواصلة على موزايك FM حتى نوصل لي معاكم في بنت الفام. أما توت سويت نحكيو على السعادة في فسر لي.
1: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي الليلة أكيد موضوع الحقيقة يهمكم برشا أنتم مستمعينا، حتى أنا زيدا شخصيا الموضوع ذي بون كنت أنتم زيدا اقترحتوا علينا في برشا طرق الحقيقة، برشا أسئلة هما هزونا الفرد موضوع، ولكن هنا ممكن كي نجيو نغزروا للحكاية هذية، فما ممكن ناس نعرفهم ولا حتى نحن مثلا أي إنجاز صغير، أي حاجة ممكن كل نهار نعملوها وننجحوا فيها، تظهر لنا حاجة باهية، حاجة تهزنا للسعادة، نفرحوا كي نعملوا الحاجة ذيك، ولا نخلطوا البالية معين، ولا حتى تاسك صغير معناها يقول لك سعادة بأقل الأشياء. ولكن زيدا فما باغ اكزومبل ناس نعرفوهم يقول لك ريت من مثلا يوصلوا يعملوا نجاح كبير، ممكن يبدلوا من الخدمة ولا يترقوا ترقية باهية برشا، وإلا زيدا حتى يعيشوا معناها ممكن دي اكسبيريونس كبار برشا، ولكن تلقاهم ما يحسوش بالفرحة هذه كما نحن نحسوها. الحاجة ممكن تهزنا للسعادة في حد ذاتها، يخي شنية هي هالسعادة الحقيقية؟ شنو مفهومها السعادة؟ هل فما هكا سر معين، مفتاح معين يخلينا نحسوا بالسعادة هذه؟ اليوم فرحان برشا لي بحذية الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بدوارة. مرحبا سوار.
2: وبيك عايشك.
0: ألو سوار، نحكيو علم نفس، نحكيو من ناحية نفسية، خل نفهموها الساعة قبل ما ندخل في سر السعادة ومفهومها وكل شيء. خلينا نفهمه دو بوينت فيو بسيكولوجي، شنية هي السعادة سوار؟
2: باهي، السعادة مش انك تكون ديما فرحان.
0: اوكي،
2: خاطر ما فماش نقعد ديما فرحان، لازم مش حتى اسعد الناس في الدنيا مش نلقاهم، لازم مش يتعداو في حالات حزن بقلق بصعوبات كيما اي عبد، معناها فماش لا في بارفيت كيما.
0: اوكي باهي،
2: ما السعادة الحقانية فاش موجودة؟ كي انك تكون راضي بالعيشة اللي انت عايش بها، كي تلقى معنى حقاني لعيشتك، وكي تفرح حتى بالحاجات البسيطة تفرحك، الحاجات الباهية تحس بقيمتها، غادي وين تكون من السعادة. السعادة الحقانية نولي نحكيو عليها حتى على أبسط الحاجات، مش لازم تكون صايرة حاجة كبيرة باش انت تحس بالسعادة. كما انت قلت مثلا فما برشا عباد يترقاو يفرحوا، حاجة بسيطة معناها بالنسبة لعبد آخر حاجة بسيطة، أما بالنسبة لي هو حاجة تعب عليها ووصل لها. دونك الحاجة البسيطة هذيك تنجم تكون فرحته أكثر من حاجة بالنسبة لعبد آخر كبيرة.
0: بيان سور، وهنا كيما قلنا ممكن نغزروا لها دو بوينت فيو معناها غولاتيف، معناها ممكن حاجه تظهر لنا نحن تفرح برشا، ناس اخرين تظهر لهم حاجه عاديه صافي بارتي دو حياتهم اليوميه. ولكن هنا كسؤال السؤال اللي ديما يرجع، الفلوس تصنع السعاده سوار؟ بلي ما تقوليش ليه، بلي ما تقوليش ليه، راهو مستمعينا نعرف يقول لك تي اكيد كان جا عندي فلوس راني فرحان اموري مريقله، هل بالحق الحاجه ذي؟
2: باهي، انا ديجا توقعتش تقولي
0: ما تقوليش ليه ما سوار نساش اقنعني بشوي.
2: نحكيو بصحيح ولا نحكيو اللي يحب يسمعوا العباد؟
0: لا لا لا اسمعني اقنعني وكا.
2: نكذب عليك كان نقول لك الفلوس ماهيش حاجه مهمه.
0: فعلا.
2: حاجه مهمه برشا في حياتنا، خاطر هي توفر لنا الحاجيات الاساسيه والامان.
0: اوكي،
2: سورتو في وقتنا توا، انت تعرف اللي الفلوس حاجه مهمه، واللي برشا عباد رغم اللي معناتها كيما نقولوا واللي تغلب الثقافه وتغلب برشا حاجات الفلوس، ما عمرها ما كانت الفلوس مربوطه بالسعاده.
0: اوكي،
2: علاش؟ خاطر تنجم تلقى عبد عنده برشا فلوس اما مش تعيد في حياته، عنده نقص في حياته، ديما يلوج على الفلوس، يلوج على الفلوس، مش في باله الفلوس باش تجيب السعاده، الوغ كو ما تجيب

0: يوش. ما يلقاش به سعادة. وتلقى عبد بسيط فرحان خير ما كل عبد ذاك اللي عنده وي. تلقاه فرحان حتى بالحاجة صغيرة اللي تصير له، يراه هو حاجة كبيرة يفرح بها. علاش؟ خاطر نرجع لكلامنا، هو راضي بالعيشة اللي عنده. ألوغ الإنسان اللي عنده برشا فلوس ديما يطلب. يطلب يطلب يطلب، دونك يلقى روحه مش حاسسها سعادة الحقانية.
1: صحيح
0: كيما قلت لك، راه مش معناها مش حاجة مهمة الفلوس، ما يمهمش مربوطين ببعض.
1: صحيح هكا اقنعتني جوك به. ولكن شوف جوستمون، هو راهو كيما نقولوا السعاده رانا نلقاوها حتى في في معني سيغولاتيف، راهو حاجات ديما لازمنا نغزروا لهم البيرسبكتيف نتاعنا نحن، انه راهو كيما قلت انت راهو السعاده اي تنجم تكون فيها نوع من الفلوس، حاجه مهمه باش نحسوا باك سيكوريتي، باش انه اكيد مثلا ثم حاجات اكيد البيسك نيدز الاساسيات يكونوا موجودين اكيد بالفلوس، اللي هو ذاك علاش داير نخدموا اي كومبري لا باسيون اللي موجوده في الخدمه، ولكن زيادة حتى بوغ ان ستاتو معين تاع مدخول لازم يكون يوفر لنا عيشة زيادة سافا مهمة فوالا لو مينيموم هذاك بالنسبة لنا احنا. بيه إذا كان مش الفلوس هو السورس متاع السعادة، شنية مالا شنو اللي ممكن حاجة أكثر حاجة ممكن نعتبروها مرتبطة بالسعادة سوار؟
0: بيه أكثر حاجة مرتبطة بالسعادة وسلون اللي غشيخش اللي صارت زيادة العلاقات الإنسانية اللي هم العائلة الصحاب والعبد اللي نحبهم، ايش وقتو كي نلقاوهم في ازمتنا، العبد اللي تقف معنا، العبد اللي يحسك بقيمتك، العبد اللي كي تيح تلقاه وقتها برسمي تكمن السعادة في العبد اللي حولك. باه باش ناخذ اكزامبل، الناس كل ما نصورش فما عبد ما يتفرش في اسبوعي، فما كلمة تقالت ديجا في اسبوعي قالها سليمان وقتها، قالوا يا سليمان سليمان قالها للباجي وقتها، قالوا العبيد تبدا تخسر في برشا فلوس باش تمشي لزوتيل وكل شيء باش تلقى سعادة، الاخ هي في مرهونة في قاعدة مع اصحاب، قاعدة مع الباجي، قاعدة ساعات تلقى عبيد تعمل برشا فلوس باش تدور وتحوس وتلقاها من الداخل ماهيش فرحانة. فهمت؟ ألوغ كي قاعدة مع أصحابك وضحكة مع إنسان ولا حاجة تلقاها ساعات نسيك الدنيا وما فيها.
1: بالحق وي وي، هنا جوستومون معناها من أهم الحاجات، وهذه حاجة مهمة ياسر داير نحسوها، أنه تكون عندك كلو سيركل نتاعك نتاع العائلة نتاع الأصحاب القراب برشا، راهو با نيسيسيغمون يكون عندك مثلا 8000 صاحب وإلا تعرف برشا ناس باش هذوك هما مثلا كي تبدا ملموم بهم ثم كلمة برشا الناس راهو تحس بالسعاده. ليه راهو تنجم تحس بالسعاده فلا تحس مع السعاده مع انسان مع زوز مع ذوكم اصحابك القراب اللي ريالمون كما قلت انت راهو كي تيح تلقاهم كي ثم محنه تلقاهم موجودين حتى زاده في وقت الفرحه كي انت تحس بالفرحه يفرحوا معاك يفرحوا لك يكونوا موجودين وحتى اكزاكتومون. وراهو زاده من المهم انه حتى في البروسيس نتاع انك تبدا انت تتعب باش تخلط اللي انت خلطت له هم يكونوا موجودين غاديك ويمنوا بيك باش يدزوك فلا هذه حاجه مهمه ياسر. هنا خلينا نطرحوا السؤال هذايا انه من الاول دا يرجعناها انه يقول لك سي غولاتيف، ممكن ساعات عباد تلقاهم فرحانين اكثر من الناس الاخرين، علاش الحاجه هذه؟
0: فما عباد تلقاهم فرحانين اكثر من العباد الاخرين، مش معناها هم عندهم بيرفكت لايف، خاطر فماش في بارفيت كيما نعرفوا الناس كل تصير لنا دي وي دي با. اما علاش هما فرحانين اكثر؟ خاطر راضيين بالعيشة اللي عندهم، ممتنين عليهم، يركزوا على أبسط الحاجات اللي تفرحهم، يعطيوها قيمة الحاجة اللي تفرحهم، مش تلقاها حاجة بسيطة وما تعطيهاش أهمية وتقول تيه عادي، بعد كي تخسرها وقتها تعرف اللي هي حاجة مهمة. أما العبيد اللي تلقاهم فرحانين أكثر منها كل حاجة يعطيوها قيمتها في وقتها معناها. دونك هذيك علاش هم يحسوا بالفرحة خير من العبيد اللي تلقاهم مش عارفين قيمة الحاجة اللي عندهم.
1: وي هذيك every step of the way، أي حاجة تعملها في نهارك تعطيها حقها، معناها ما نعرفش انا كيما قلت لكم احكينا عليه قبل، مثلا كيما بار اكزومبل نحن كي نختار ولا نكتشفوا موسيقى جديده او زياد يعرف في نجم الحكايه هذه اكتشفوا غنيه جديده تفرحنا الحكايه هذه باش انا نبارطاجيوها معاكم انتوما، كي نحكيوا على موضوع مثلا حتى نشوفوا لي كومونتير نتاعكم انتوما تقول والله انا هذايا لقيت روحي فيه الموضوع بالحق فتوني بالنصايح هذوما، هذيك امومون دو فرحه بالنسبه لي نحن ليكيب الكل، واي ايتاب نعطيوها حقها نفرحوا بها انه عملنا حاجه فادت الناس، عملنا حاجه ممكن حتى لقينا فيها رواحنا. دونك هذه راه مهم ياسر، وهذاك ممكن اللي يخلي ناس يحسوا بالفرحه اكثر من الناس الاخرين، معناها ثم شكون كي يخبي لك ستوك مثلا يستنى في حاجه كبيره تصير باش وقتها يفرح بها، اوك كي وي انجوي اي حاجه صغيره تصير بنهارتها بوقتها كذا ممكن وقتها جوستمون نحسوا بك الدوز تاع فرحه زايده، كل نهار نحسوا فرحه على النهار اللي بعده. ولكن هنا كي نحكيو جوستومون لي زيكزامبل اللي عطيناهم مربوطين بالنجاح، انه نعملوا حاجه وننجحوا فيها سافا تاسك دان معناها. هل السعاده ريالمون مربوطه بالنجاح سوار؟
0: باهي. السعادة مش مربوطة بالنجاح، علاش؟ خاطر صحيح كي تنجح تفرح، أما زاد ينجم يصير العكس. كيفاش؟ مثلا تنجح ما أنت كيما نقولوا بسيشيكمون ماكش ستابل، عندك مشاكل وكل، غادي تلقى روحك ماكش فرحان، فهمت؟ أما كي تكون أنت بسيشيكمون ستابل متوازن وكل شيء، وقتها نجم تفرح وتفرح، والفرحة ذيك هي اللي تعمل النجاح، فهمت؟ دونك الفرحة اللي تعمل النجاح أكثر من اللي النجاح هو اللي يعمل فرحة.
1: ولا بالحق إيه، ولا كجيت خمم فيها لوجيك لحكي بالحق. على خاطر شوف، ممكن حتى زيادة هنا نحب نخوة بتي ماما باش نحكيه وزيادة على الباك، على خاطر حاجة مهمة راهو التعب اللي تعبتوه عام كامل، والقراية اللي قريتوها عام كامل، والمراجعة زيادة، والليفور اللي عملتوه، والحتى أكل اللي فيش اللي رجعتوا بهم العام كامل، وحتى زيادة أكل ماما اللي خديتوه، أكل المراجعة، عرفتك اللمة متاع الأصحاب ذيك كنبدأوا نراجعوا لبعضنا ونبدأ قوش علي أنا نفسر في الدرس لأصحابي كل شيء. راهو أي حاجة عملتوها في العام هذي الكل راهي هذيك هي تدعو إلى نجاح، راهو لفات اللي انتم وصلتوا لليوم وكملتوا عديتوا وتستنوا في الريزلتا. ان شاء الله يا ربي ينجحكم الناس الكل، وحتى لو كان مش من البرنسيبال فما الكنترول، وحتى لو كان لا قدر الله رفوزي فما العمل اللي بعده، كل حاجه تصير نتعلموا منها، ولازمنا نفرحوا انه عندنا لوبورتونيتي باش نتعلموا من الحاجات هذوما. اخطاء راي مش معناها سي لا فان دو موند، اخطاء
0: ديجا حكينا عليه المره الاخرى
1: اكزاكتومون، هذاك اللي لازمنا ديما نفكروا بيه وديما نحكيوا عليه. راهو هنا اي مومون نتعداو بيه راهو يدعو الى السعاده، على خاطرها اوبورتونيتي يعني نحن باش نزيدوا نتعلموا باش نكونوا الناس مخير. اذا كان كما قلت انت ديما فرحانين، ديما لافيون غوز، ديما سعاده موجوده،
0: شما معنى
1: ما نجمو صحيح ما عادش نجمو نحسوها ديما، فما لازم لي او لي با باش وقت اللي معناها وقت اللي نكونوا في مومون صعيب ستريس ماناش فرحانين متقلقين، باش وقت اللي يجي الفرحه وكل سي بون ستريس يتنحى نحسوا بها ولا سافور الفرحه هذيك. دونك هنا ممكن شنية ما دام نحكيوا على الحاجات البسيطه هذيا، شنو ممكن الحاجات البسيطه اللي تنجم تزيد في احساسنا بالسعاده سوار؟
0: قبل ما نجاوبك على سؤال جست حبيت نقول نعلق على جماعه الباك اللي ديجا كل لحظه عشتها في التلفزيون في صحابك شنو راك راك عشت لحظات باهين ديجا باش يقعدوا لكم بعديك دي مومون هذوك مش باش يتنحوا، خاطر راهو تحب ولا تكره البريود اللي سي مش باش تتعاود. اوكي باش نمشي بعد الفاك وكل، اما ديما البريود هذيك تقعد احسن
1: بريود،
0: صحيت لازم باش نخرجوا بحاجه باهيه نفرحوها نعرفوا قيمتها. ان شاء الله يكملوا يفرحوا الناس الكل بنجاح فرد مره ويا ربي ينجحهم
1: ان شاء الله.
0: سينو الحاجات اللي تفرحنا به كيما قلت لك كل حاجه نحاولوا نعطيوها قيمتها، نمتنوا لها ونحمدوا ربي عليها حتى الحاجات البسيطه، نحاولوا نعملوا دي زكتيفيتي احنا نحبوهم، نحاولوا نرتاحوا ونرقدوا، خاطر النوم حاجه والراحه حاجه مهمين برشا، خاطر ما نعرفش ابسط حاجه عبد كي ما يرقدش بالكدا في الليل يقوم متغشش على اعصابه وكل شيء، الوغ كي يرقد ويرتاح ويعطي البدن حقه والعقل زاد حقه يبدا فرحان ونعاونوا مساعده الاخرين زاد نعاونوا العباد زاد هذيك تعطينا فرحه مش نورمال.
1: اكيد راي حاجه مهمه ياسر وبريمورديال، وهذاك علاش راهو ممكن يظهر موضوع بديهي ولكن راهو حاجة مهمة ياسر، راهو مش مانيش ديما قاعدين نغزروا لها السعادة من المنظور هذايا، قاعدين ديما نستناو في حاجة بستير باش نفرحوا، نستناو ديما في مومون تاع نجاح، مومون تاع تغيير يصير في حياتنا باش وقتها ممكن نحسوا بلحظة السعادة هذيك. أخك راو كيما حكيت أنت اليوم سوار ثم بارش حاجات يخليونا فرحانين، حتى الفرحة تنجم توصلنا للنجاح، هذه حاجة ريالمون وتعلمتها بالحق اليوم أنه مش لازم نقعد نستنى، ولا بالعكس نجم نخلق النجاح هذيك من السعادة. دونك هني سوار كيفاش نجم نلخصوه الموضوع هذي، كيفاش نجم نلخصو مفهوم السعادة الحقيقي دو بوينت فيو صحة نفسية؟
0: باش نلخصوا الموضوع هذا الكل، دونك السعاده مش معناها ديما فرحان ولا معناها عندك حياه خاليه من المشاكل، فماش عباد ما عندهمش مشاكل في حياتهم، وكما قلت انت كان ما تصيرش المشاكل هذوكم رانا ما نتعلموا شيء من الدنيا هذيا. اما مثالش كي نتعلموا ان نكون ممتنين حتى على الحاجات البسيطه اللي عندنا، كما قلت مش لازم نستناو حاجه كبيره باش نفرحوا، نجمو حتى نفرحوا بالحاجات البسيطه اللي تصير لنا في الفي كوتيديان، معناها نعطيو كل حاجه نعطيوها قيمتها باش نحسوا بالسعاده الحقانيه، ما غير ما نقعدوا نستناو في الحاجات الكبار ونقعدوا نستناو في نعش ابسط حاجه، مش لازم نقعدوا نستناو في فاكونس باش ناخذوا راحه ونفرحوا نجم تعطيها روحك وحدك الراحه هذيك
1: بيسير،
0: وراهي السعاده حاجه بسيطه على الاخر مش كيما الناس الكل تخمم فيها
1: بالحق. وراه وشوف كي قلك سهله تسهيل، والله بالحق سهله تسهيل، رانا ساعات ندخلوا ياسر نخموا في حياتنا اليومية، ندخلوا ياسر في ستريس نتاع الخدمة نتاع الحياة اون جينيرال، راو نعرف اللي حياتنا توا ماهيش نفسها الحياة اللي عاشوها والدينا ولا جدودنا ولا قبل. ممكن قبل كانت الحكاية أبسط شوية، ولكن أكيد حتى قبل كانوا ثم دي تشالنج معينين، ثم كان نوع نتاع ستريس ما نعرفوهوش نحنا. ولكن راهو كي ناخذوها الحياة ببساطة كيما هكي، كي نشوفوا كل إتاب وحدة، كل نهار بنهار وكل ساعة بساعتها، وقتها ممكن يعني اون بو سافوري السعاده هذيك بطريقه معينه وبطريقه مختلفه كل واحد وكيفاش كيفاش يشوفها. راه ما فماش كيما قلت انت اليوم راه سيوار، فماش ديفينيسيون معينه، فماش قالب هذاك هو اللي ممكن يخلينا سعداء ويخلينا فرحانين ويخلينا كهو. ثم ديفينيسيون في العالم واحده بركه. دونك هذاك علاش مهم ياسر، ميرسي بوكو سيوار اللي حكينا فيه الموضوع هذايا، مفهوم السعاده الحقيقيه مع الاخصائيه في علم النفس العصبي سيوار بودوره. ميرسي بوكو اللي جيت بحضنا اليوم. اكيد لا فيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا زي كفام كما العادة، فسر لي معاكم من الاثنين للخميس في بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم بحسن الموسيقى الجولد ميوزيك للتربيات وزادة لسيليكشن بتاع الموسيقى اللي تحبوها. اما توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار سيف الدين المهري.
2: الكورة والتشويق مازلوا متواصلين على موزيكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. إقرار إزالة المنشآت المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوش ترادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال يوم غد الثلاثاء 16 من جوان الجاري، وتستمر لمدة 7 أيام، وذلك خلال جلسة عمل بإشراف والي بن عروس عبد الحميد بقديدة. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس، يأتي هذا القرار إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جرى اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، ما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. وأضاف البلاغ أنه تقرر تنفيذ أشغال الإزالة والتعويض ليلا من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا، وذلك أثر معاينة ميدانية وجلسة عمل جمعت مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والأمنية المتدخلة. المستشفى الجهوي بسبيتلا التابعة لولاية القصرين يشهد انطلاق استغلال آلة سكانيرا بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالية ومسترسلة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. في الشأن الدولي، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وفانس يضيف في برنامج على شبكة CNN الأمريكية أنه لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها. صحيفة فاينانشال تايمز تذكر نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار والذي تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاؤه من أجل إيران سيخصص للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد وليس للحكومات. وفي الختام، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة 7 عن النزاع في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بالنتلة فام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بالنتلة فام. بالنتلة فام بتسعة للنصلي يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: حصة في عندك بحرية على مزيكا فام. هذا موما الطربيات اللي ديما موجودين وأحسن المزيكا اللي تونسكم من توا حتى نص الليل.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: أحسن الموسيقى فيرسيون الحقيقة صعيب صعيب صعيب وين تسمعوا كيف اثنين على خاطر كي المغني غني قدام جمهوره كيما باش تلقاو سيزاري ايفورا جورج مايكو باش تلقاو ستينغ فيلدز اوف جولد.

0: تكون ما يعرفش كيرلس ويسبر. الميلودي متاع ساكسوفون هذه حاجه سبيسيال برشا لجورج مايكل. احسن موسيقى تسمعوها جولد على موزايك اف ام
1: بنت اف ام.
0: نسمع جديد زادا والغنيات اللي الحقيقه يخليوا اثر كبير في عالم الموسيقى. هي خلت أثر كبير بصوتها كهو شخصية ما نعرفوهاش. خلقت شخصية اسمها شيمة وبصوتها بركة نجمة توصل لكل قلب في العالم العربي. هذه ناكر الحسين شيمة على موزايك.

عمرو مصطفى برتح معك. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكامل الفريق، زياد في الاخراج، شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا الغونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت، وين تلقاو اكيد لابون يومور احسن موسيقى، ومن غير ما ننساو الربح والكاش. بعد شويه تلقاو سيف الدين مهري في الاخبار، لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى باش نرجع بكم 27 سنه التالي من الالبوم ليجندير اون ذا 6. كان معاكم يوسري جديدي، نخليكم مع جينيفر لوبيز. If you had my love. تسبح الأخير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: سمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أمس. وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في بلاغ سابق تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من الخامسة صباحا من اليوم الثلاثاء السادس عشر من جوان الجاري، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج وبولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وأشبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الخامسة صباحا من يوم الأربعاء. كما ستشهد مناطق الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود بولاية تونس إلى جانب المروج 1 وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غزال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يعود التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان الجاري. وفي خبر عاجل ينضم إلينا مباشرة من مدينة مونتيري المكسيكية مبعوث موزايك وقسم قسم الرياضة الزميل أحمد عدالة. أحمد، ما هو الجديد لديك فيما يتعلق بالمنتخب الوطني؟
3: مرحبا بك سيف، مرحبا بكل مستمعينا. وقت اللي يلزم الاخبار يتعدى حتى اذا كان في الاخبار. دونك بالنسبه للخبر العاجل، واجتماع يعقد حاليا بين اعضاء مكتب الجامعي المتواجدين هنا في مدينه مونتيري في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي مع الناخب الوطني صبري اللموشي لاعلامه رسميا بانهاء العلاقه التعاقديه معه، في انتظار طبعا الاعلان الرسمي عن الموضوع ذا. الاجتماع انطلق منذ تقريبا بعض دقائق، ويحضر كل أعضاء المكتب الجامعي المتواجدين هنا في مدينة مونتيري وين يشارك المنتخب الوطني التونسي. هذا الجزء الأول من الخبر. الجزء الثاني من الخبر هو يخص تعيين المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي، واللي بش تكون معها تعاقد لفترة طويلة وليس فقط للزوز مباريات المباراتين المتبقيتين في كأس العالم. وتقريبا بعد حوالي نصف ساعة من الآن، يعني في حدود احنا هوني الخمسة وثلاثة دقائق، نص الليل وثلاثة دقائق في تونس، يعني في حدود نص الليل ونص أو بعدها شوية، باش تلقاونا في مباشر ربط مباشر هوني من مدينة مونتيري لتقديم كل التفاصيل الخاصة بالمدرب القادم، الاسم القادم للتدريب المنتخب الوطني التونسي. تلقاو المباشر واللايف على صفحتنا سبور باي موزايكا فام. سيف، الخبر الرئيسي اجتماع يعقد حاليا مع صبري اللموشي لإعلامه بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
2: نعم أحمد، يعني المعلومة المؤكدة عن وجود اجتماع حالي مع المدرب صبري اللموشي في انتظار تعيين اسم جديد على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم.
3: سيف، هذه المعلومة الرسمية، يعني الاجتماع الرسمي يعقد حاليا رسميا اجتماع لإعلامه بالخبر، والاسم الجديد للناخب الوطني المدرب الجديد للمنتخب الوطني إن شاء الله بعد إكمال كل التفاصيل ونلموا كل المعطيات والمعلومات باش تكون المعلومة دقيقة، تلقاوها بعد نصف ساعة من الآن في ربط مباشر هوني من مدينة مونتيري على صفحتنا سبور باي موزايكا فام.
2: شكرا لمبعوث موزايك من مدينة مونتيري الزميل أحمد عدالة على كل هذه الأخبار، ونتات يعني يتم التواصل على موقعنا وعلى جميع المواقع التواصل التابعة لموزايك لمعرفة آخر التطورات فيما يتعلق بالمنتخب الوطني لكرة القدم. سياسيا وفي الأخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن الولايات المتحدة وإيران وقعت مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الخليج، لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد. وترامب يضيف عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع، قد تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم كونات، والمشوار يتواصل في توب متا. إلى اللقاء.
1: موزايك فم، الأولى في تونس. موزايك فم توب متا، The Morning Top.